0: على مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز. وأضافت القيادة المركزية الأمريكية أن قوات الحرس الثوري الإيراني أطلقت النار على سفن تجارية في مضيق هرمز، وأن الطائرات الأمريكية نجحت في إسقاط صاروخ كروز ومسيرة انتحارية إيرانية. من جانبها قالت وسائل إعلام إيرانية إن مناطق عدة من البلاد تعرضت لقصف استهدف حاجي أباد وجزيرة قشم بمحافظة هرمزغان جنوبي البلاد، وكذلك مناطق في مدن أهواز وأميدية وبهبهان ودسفول وماهي شهر في جنوب غربي البلاد. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال في تصريحات لشبكة NBC إن مضيق هرمز مفتوح أمام الملاحة التجارية. ترامب أوضح أن هناك اتفاقا مع الإيرانيين يوم السبت بأنهم تنازلوا عن كل شيء، ثم فجأة بعد ساعتين ضربوا سفينة بمسيرة. كان ذلك في تصريحات أدلى بها لCNN. من جهتها قالت الخارجية الإيرانية إن الهجمات الأمريكية أجهضت جميع الجهود التي بذلت في الأشهر الأخيرة من أجل خفض التوتر. وكانت بحرية الحرس الثوري الإيراني أعلنت إغلاق مضيق هرمز حتى إشعار آخر بسبب ما وصفته بانعدام الأمن الناجم عن التدخل الأجنبي. نتابع وإياكم مشاهدينا كل هذه التطورات بمزيد التفاصيل والتحديثات من طهران، مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، ومن واشنطن مراسل الجزيرة أحمد هازي. مرحبا بكما أحمد. التصريحات الأمريكية الأحدث والولايات المتحدة تشن وربما لا تزال هجمات ضد أماكن ومناطق في جنوب إيران.
1: أما في جنوب إيران وحتى في العمق الإيراني، وهي محاولة كما قالت القيادة المركزية لتقويض قدرات إيران على عرقلة الملاحة أو حركتها في مضيق هرمز، الجانب الأمريكي يرى أن على إيران أن تلتزم ببنود المذكرة، وأن استهداف إيران واستمرار استهداف إيران للسفن التجارية في مضيق هرمز هو محاولة لفرض تفسيرها للمادة الخامسة، أي المسؤولية عن تسهيل حرية الملاحة وحركة الملاحة عبر المضيق. التفسير الإيراني هو بأن تدير إيران المضيق، التفسير الأمريكي بأن تزيل إيران تهديداتها والعوائق التي وضعتها في مياه المضيق لكي تعود الملاحة إلى سابق عهدها. الولايات المتحدة أيضا حسب التصريحات للرئيس الأمريكي قالت أن الولايات أو الوفدين الأمريكي والإيراني توصلا إلى تفاهم ما، لكن هذا التفاهم نقض من قبل الإيرانيين بعد ساعتين من الوصول إليه في سلطنة عمان، وقامت إيران باستهداف في سفن تجارية. آخر المواجهات العسكرية وآخر الضربات العسكرية التي وجهتها الولايات المتحدة والقيادة المركزية إلى مواقع في محيط مضيق هرمز كان ردا حسب القيادة المركزية على قيام الحرس الثوري باستهداف سفينة شحن كانت تحاول عبور المضيق، وأن الطائرات الأمريكية تمكنت من إسقاط صاروخ باليستي والطائرة مسيرة انتحارية كانت تحاول مهاجمة هذه السفينة. بالنسبة للولايات المتحدة فإن المضيق مفتوح كما قال الرئيس الأمريكي، المسارات التي على سفن الشحن والناقلات تعبرها لا تزال تعمل، على عكس ما يقول الحرس الثوري من أنه تم إغلاق مضيق هرمز. هناك نقاط عدة محمد تدفع الولايات المتحدة إلى ربما مزيد من التصعيد. هناك ضغط داخلي خصوصا من قبل الصقور هنا في الإدارة الأمريكية وحتى في الحزب الجمهوري على الرئيس الأمريكي، كون أن ما أخذته الولايات المتحدة من مذكرة تفاهم كان فتح مضيق هرمز مقابل منح إيران عدد كبير من الطلبات أو من المطالب التي كانت تدفع باتجاهها، مثل رفع العقوبات، السماح لها بتصدير النفط وجني الأرباح من هذا التصدير، وحتى إنشاء آلية وصندوق لإعادة الإعمار بقيمة 300 مليار دولار. والآن وقد تم الإعلان من قبل إيران بإغلاق المضيق، هذا يزيد من الضغط على الرئيس الأمريكي، خصوصا وأن هؤلاء الصقور يرون أن في المذكرة تخبط كثير في السياسة الخارجية الأمريكية، وأحدهم وصفه بأنه أسوأ تخبط في تاريخ السياسة الخارجية الأمريكية. لكن بعض المتابعين يرون أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يزال يعول على المسار الدبلوماسي، وإن كان التصعيد العسكري هو نوع من أنواع الضغط على إيران لإجبارها على الوصول إلى تفاهمات ما وتقديم تنازلات في المسار التفاوضي الدبلوماسي، خصوصا وأن مسؤول أمريكي كان قد تحدث قبل أيام الكلام إلى عدة مواقع إعلامية هنا في الداخل الأمريكي من أن لدى الإدارة الأمريكية الآن قناعة من أن هناك صراع داخلي إيراني بين شقين، شق يدفع باتجاه الوصول إلى اتفاقات وتفاهمات مع الولايات المتحدة الأمريكية تنهي حالة الحرب، وشق آخر يدفع باتجاه أن لا ثقة في الولايات المتحدة الأمريكية وعلى إيران مواصلة الإمساك بورقة مضيق هرمز لانتزاع مزيد من التنازلات عبر هذه الورقة وليس عبر المسار التفاوضي.
0: شكرا جزيلا لك أحمد هزيم، كنت معنا من واشنطن. رانيا، الرواية الإيرانية لا تزال تؤكد على أن مضيق هرمز مفتوح، وذلك بالتوازي مع ما تحصيه وسائل الإعلام الإيرانية من مناطق استهدفت في إيران.
2: محمد، يمكن القول أن بالفعل الهجمات الأمريكية على جنوب إيران على خلفية التصعيد في مضيق هرمز ما زالت مستمرة. قبل ساعات كانت قد بدأت الولايات المتحدة باستهداف محافظة هرمزغان وتحديدا مدخل مضيق هرمز الشرقي في وهو مدينة سيريك، وأيضا المدخل الغربي، ونتحدث هنا عن مدينة بندر عباس وجزيرة قشم. ويمكن أن نفهم سبب استهداف هذه المدن وهو أنها تطل على مضيق هرمز، والولايات المتحدة تقوم باستهداف منشآت الرصد والمراقبة الإيرانية لإدارة وحركة الملاحة البحرية في المضيق. ولكن هذه الضربات توسعت بعد ذلك لتشمل تقريبا طول الساحل الجنوبي الإيراني، بدءا من أقصى جنوب غرب إيران، ونتحدث هنا عن محافظة خوزستان والتي تعرضت يعني العديد من مدنها لضربات كثيرة ومتعددة. نتحدث عن مدينة ماهشهر، شاديغان، وأيضا أهواز، دسفول، بهبهان، وأيضا مدينة أميدية. أيضا هذه الاستهدافات تثير التساؤلات عن ما هي الأهداف التي تقوم الولايات المتحدة باستهدافها، وهل تتوقف فقط على القدرات البحرية الإيرانية أم أنها تمتد للقوات البرية، خاصة وأن مدينة دسفول محمد تقع فيها مقر للواء المدرعات الإيراني. هناك أيضا يعني سماع أصوات انفجارات في بوشهر، ولكن لم يتم تحديد بعد طبيعة هذه الأصوات، وهل كانت دفاعات جوية أم هجمات أمريكية. امتدت كما قلت الهجمات إلى بندر عباس وتحديدا أيضا أقصى شرق المحافظة في مدينة جاسك، بالإضافة إلى أن هناك أنباء غير مؤكدة عن سماع أصوات انفجارات في مدينة تشابهار بمحافظة سيستان وبلوشستان. ولكن الجديد هنا في خريطة الاستهدافات الأمريكية هو أنه تكرر لليوم الثاني على التوالي استهداف محافظة مركزي التي تقع تقريبا في وسط إيران، وتحديدا اليوم وقبل ساعات في مدينة خندب. هذه المدينة أيضا يقع فيها مفاعل أراك للماء الثقيل. إذا ما الذي كانت تسعى الولايات المتحدة أو ما الهدف الذي كانت تريد أن تحققه من استهداف هذه المدينة؟ حتى الآن هناك خريطة واضحة ومكررة بالنسبة للولايات المتحدة يتم استهدافها بسبب التصعيد في مضيق هرمز، ولكن خلال الأيام القليلة الماضية شهدنا أنها يضاف إليها محافظات جديدة، كانت في البداية في شرق البلاد، ثم الليلة الماضية تعرض غرب البلاد محافظات فيها الاستهداف، والآن نشهد استهداف محافظة مركزي. السؤال الآخر هو كيف سترد إيران على هذه الهجمات، خاصة وأن عملياتها ردا على هجمات الليلة الماضية كانت قد أيضا توسعت إيران في استهدافاتها لتشمل كما تقول القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة، والقاعدة الجديدة التي تم استهدافها هي قاعدة الأمير حسن في الأردن، والتي تقول إيران أنها تقع فيها مركز القيادة والسيطرة الأمريكي، بالإضافة إلى حظائر للمسيرات الأمريكية، هذا بالإضافة إلى استهداف ميناء الدقم في سلطنة عمان، والتي تقول إيران أنها استهدفت في مركز الدعم اللوجستي للقطع البحرية وأيضا مخازن الوقود. إذن نحن أمام محمد أمام مشهد تصعيدي متكرر يتم فيه إضافة العديد من الأهداف سواء من قبل الولايات المتحدة أو من قبل إيران، خاصة وأن إيران تقول أو كانت قد حذرت بالأحرى الولايات المتحدة أنها إذا كررت هجماتها فإنها ستستهدف قواعد أمريكية أخرى في المنطقة. تقوم إيران بالاستهداف باستخدام الصواريخ البالستية متوسطة الصوابع وقصيرة المدى، هذا بالإضافة إلى المسيرات الهجومية، وأيضا تقوم

0: تقول إيران أنها تستهدف هذه الاستهدافات تأتي في إطار الحق المشروع في الدفاع عن النفس، هذا ما أكده إسماعيل بقائي المتحدث باسم الخارجية الإيراني ردا على المتحدث باسم الأمم المتحدة والذي تحدث عن العمليات العسكرية أو وصف ما يجري بين إيران والولايات المتحدة بالعمليات العسكرية، وهو ما رفضه بقائي، وقال أن إيران تتعرض لعدوان أمريكي مستمر منذ 28 فبراير وأنها تدافع عن حقها وأنها تقوم بالرد كما يقول على القواعد العسكرية في المنطقة. محمد
1: رانيا، لو سمحت فقط أرجعينا إلى التصريحات الإيرانية المتعلقة بوضع مضيق هرمز الحالي.
0: نعم، فيما يتعلق بمضيق هرمز، هناك كان إعلان من الحرس الثوري وتحديدا بحرية الحرس الثوري بأن المضيق مغلق حتى إشعار آخر أو توقف الهجمات الأمريكية. إدارة الملاحة في مضيق هرمز، هذه الإدارة الجديدة التي أنشئت من قبل إيران بعد حرب 40 يوما، قالت أن المضيق ما زال مغلقا، وذلك بسبب ما تصفه إيران انعدام الأمن في المضيق بسبب العمليات الأمريكية، وأيضا إصرارها على دفع السفن لاتخاذ مسارات أخرى تصفها إيران بغير القانونية، تقول إنها موازية لا يمكن ضمان أمنها، وتعمل على الإخلال بأمن وحركة الملاحة في المضيق. هذا هو السبب الذي تقوله إيران فيما يتعلق بلماذا أغلقت مضيق هرمز، وتقول أنه عندما يزول أسباب هذا الانعدام في الأمن في المضيق سيتم استئناف حركة السفن التجارية، وذلك من خلال الإجراءات الإيرانية السابقة المعلنة من قبل السلطات الإيرانية التي تتحدث عن ضرورة أن تسلك السفن التجارية المسارات المعلنة من قبل إيران، وذلك بعد التنسيق مع بحرية الحرس الثوري. هناك أيضا تمسك إيراني محمد بالسيطرة وفرض معادلتها على مضيق هرمز، وتقول إيران أنها مستعدة للتشاور مع الدول المطلة على المضيق وعلى الخليج، وأنها ستعمل على، ولكنها هنا هذه نقطة مهمة قالها حسن قشقاوي عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، أشار إلى أن إيران ستفرض سيادتها سواء بالتعاون مع سلطنة عمان أو من غيرها، خاصة وأن إيران تشير حتى من قبل المسؤولين في الخارجية الإيرانية أن سلطنة عمان تتعرض للضغط من قبل الولايات المتحدة بشكل علني وغير علني، وهذا هو ما دفع أو هذا هو السبب في عدم التوصل حتى الآن إلى إجراءات مع سلطنة عمان. ولكن بشكل رسمي إيراني، الخارجية الإيرانية أكدت أنه ستستمر المشاورات مع الجانب العماني لوضع آليات لضمان الملاحة في مضيق هرمز، وأن هذه المشاورات كانت بدأت خلال الشهرين الماضيين وجرت خلال زيارة عرقشي إلى مسقط، وستستمر كما أفاد بيان وزارة الخارجية الإيرانية أن هذه المشاورات ستستمر، وإن إيران متمسكة بهذا الأمر، وذلك وفقا للحقوق السيادية للدول المطلة على المضيق، وهنا تقصد إيران نفسها وأيضا سلطنة عمان أيضا، وذلك وفقا للبند 5 من مذكرة التفاهم، والذي تعتبر إيران وفق تفسيرها أنه ينص على أن إيران ستعمل على إعادة حركة الملاحة إلى ما كان عليه الوضع قبل الحرب، ثم بعد ذلك ستكون هناك إجراءات مشتركة ما بين إيران وسلطنة عمان لتسيير حركة الملاحة. محمد،
1: شكرا رانيا قاسمي مراسلة الجزيرة من طهران، كنت معنا. في خضم مساع دبلوماسية لإيجاد حل يتيح استعادة الملاحة بشكل غير مقيد إلى مضيق هرمز، هاجم الحرس الثوري الإيراني سفينتين تجاريتين كانتا تعبران المضيق، لتنطلق بعدها جولة هجمات نفذتها القيادة المركزية الأمريكية، هي الأعنف والأوسع نطاقا جغرافيا منذ توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. التفاصيل نتابعها في سياق هذا العرض.
2: تصعيد ميداني في قلب مسار دبلوماسي، هذا ما تكشفه وقائع فجر 12 من يوليو الجاري، فتتالي الأحداث لا يمكن تفسيره بمعزل عن كواليس الدبلوماسية. 11 من الشهر الجاري، وزير الخارجية الإيراني يلتقي في مسقط بنظيره العماني بدر البوسعيدي، وعلى الطاولة بند واحد فقط، مضيق هرمز. محطة

0: سياسية فرضتها موجات التصعيد العسكري التي تلاحقت الأيام الماضية وتصاعدت معها لهجة التهديد، وطالب الرئيس ترامب ببيان إيراني واضح بشأن مضيق هرمز. بعد ساعات قليلة تتبلور مقترحات تبدو جدية، ويكشف موقع أكسيوس أن عمان اقترحت خلال اللقاء تشغيلاً كاملاً لمسارين، الجنوبي الذي يمر عبر مياهها الإقليمية والشمالي عبر المياه الإيرانية. ويقول أكسيوس إن الجانب الإيراني لم يتمكن من إقرار المقترح أثناء الاجتماع، واضطر إلى العودة إلى طهران لإجراء مناقشات داخلية حوله. 4 ساعات على هذا التسريب، وتعلن وكالة فارس أن بحرية الحرس الثوري ضربت بصاروخ كروز سفينة وصفتها بالمخالفة. ذلك يعني في السياق الإيراني أنها أبحرت عبر المسار الجنوبي قبالة السواحل العمانية، وهو ما بدا أشبه برد من الحرس الثوري على ما جاء في مفاوضات سلطنة عمان. وقبيل لقاء مسقط كانت جهود دبلوماسية تبحث عن مخرج لأزمة المضيق. من بين المقترحات تداول آلية شبيهة بترتيبات مضيق ملقا الرابط بين المحيط الهندي وبحر جنوب الصين، حيث تدير الدول المتشاطئة ماليزيا وإندونيسيا وسنغافورة الملاحة فيه دون سيادة حصرية لأي منها. طهران لم تبدي تجاوباً مع هذا الطرح، وجاء ردها ميدانياً وفق خبراء باستهداف سفينتين تجاريتين في واقعة أقر بها الحرس الثوري. ساعات معدودة كانت كفيلة بإشعال أعنف تصعيد منذ توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. فبعد تكرار إيران ضرب سفن، خصوصاً إثر مفاوضات مسقط، شنت القيادة المركزية الأمريكية موجة ضربات هي الأكثر كثافة عدداً والأوسع انتشاراً جغرافياً منذ ذلك التوقيع. الضربات شملت محافظات إيرانية في الوسط والجنوب والجنوب الشرقي، ودخلت مناطق جديدة دائرة الاستهداف، أبرزها مركزي وكرمان بعد أن ظلت بمنأى عن القصف منذ وقف إطلاق النار. البارز أيضاً أن الضربات عادت لتشمل مناطق قريبة من منشآت حيوية. خوزستان تلقت النصيب الأكبر منها، وفي القلب مدينة مهشهر العصب الاقتصادي الذي يضم مجمعاً بتروكيماوياً يعد ركيزة أساسية لتصدير النفط والغاز. وفي بوشهر دخلت عسلوية إلى قائمة الأهداف بمنشآتها المساندة لحقل بارس المشترك من مصاف ومصانع بتروكيماويات، وامتد نطاق الاستهداف على طول الساحل من جنوب غرب خوزستان مروراً ببوشهر وهرمزجان وصولاً إلى تشابهار في أقصى الجنوب الشرقي. في المقابل أعلنت 5 دول خليجية إلى جانب الأردن تصديها لهجمات جوية معادية بالصواريخ والمسيرات. لكن استهداف سلطنة عمان يبقى الأكثر دلالة. فبعد ساعات فقط من مغادرة عباس عرقجي مسقط، أعلنت وكالة الأنباء العمانية أن طائرات مسيرة استهدفت موقعاً في محافظة مسدم المطلة على مضيق هرمز.
1: من طهران مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، ومن واشنطن كينيث كاتزمان الباحث في الدراسات الاستراتيجية والأمنية الدولية. مرحبا بكما أستاذ مختار. في هذه الأثناء لم يصدر بعد أي بيان من الجانب الأمريكي يتحدث عن إيقاف تلك الهجمات التي بدأها بالفعل في مناطق مختلفة من إيران، خاصة المناطق الجنوبية. هل نتوقع مثل المرات الماضية ردا إيرانيا؟
2: للمشاهدين الكرام، نعم، يعني حتما إيران سترد على هذه الهجمات الأمريكية، خاصة أن أمريكا اليوم وسعت هذه الهجمات، وهذه الهجمات بعضها كان يعني إجران خطيرا عندما تستهدف يعني مناطق قرب خنداب، وهي منطقة فيها منشآت نووية إيرانية، وبدأت يعني هي تتعدى مرة أخرى الخطوط الحمراء الولايات المتحدة وتستهدف مناطق بالقرب من منشآت إيران النفطية. هناك يعني يوجد الكثير من هذه الأمور، فلذلك نعم متوقع أن إيران

0: أن ترد، خاصة يعني هناك قبل ممكن كنا أن نتحدث بأن هناك ممكن أن تنفلت الأمور، الأمور هي أصبحت منفلتة من جانب الولايات المتحدة، حتى يعني البعض الآن يعتقد أن هذه مقدمة لعدوان أمريكي واسع سيتم على إيران، وإيران كان لديها مثل هذه المعلومات. يعني أمريكا منذ اليوم الثالث أو الرابع من التوقيع على مذكرة التفاهم بدأت هي تفسر مذكرة التفاهم لصالحها، تتدخل خاصة فيما يخص البند الخامس، والبند الخامس يعني كان واضح خلال فترة شهر أو شهرين إيران كان هناك تقوم بتحديد مسارات آمنة، بعد شهرين يتم التوصل إلى اتفاق مع الدول المتشاطة وسلطنة عمان، وكانت يعني الأمور إذا أمريكا لم تتدخل كانت هذه المرحلة يعني تمر، ومن ثم الأمور كانت تعود إلى حالتها العادية، ولكن بسبب نية أمريكا المبيتة السابقة للسيطرة على مضيق هرمز رأينا هي من اليوم الثالث أو الرابع تدخلت في الموضوع، الأمور وصلت إلى هذه المرحلة الخطيرة، والآن الموضوع ليس أن تنفلت، بل هناك أنا باعتقادي وباعتقاد الكثير يعني من يراقب هذا الأمر خاصة في إيران يرون بأن أمريكا تستعد لحرب جديدة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فلذلك حتما الرد الإيراني آت، وباعتقادي سيكون هو أوسع كذلك نظرا لهذه يعني نسبة الهجمات الأمريكية.
1: دكتور كينيث، هل ما يحدث بالفعل هو دليل على عودة العمليات العسكرية واسعة النطاق ونهاية لمرحلة من الدبلوماسية؟
2: شكرا جزيلا لاستضافتي مجددا. ليس لدي أي معلومات تقول إن هناك عملية معقدة ستظهر قريبا، هذه ربما بالتأكيد واحدة من الخيارات المطروحة، لكن ما بإمكاني أن أقوله وبثقة كبيرة إن الرئيس ترامب يشعر أنه تمت خيانته، وبالتالي أن استراتيجيته والتي كانت ترمي إلى رفع الكثير من العقوبات وكذلك البدء بالحوار وتقديم الكثير من المزايا وتأسيس لعلاقة جديدة، هذا لو تم فتح المضيق بشكل كامل ومن ثم الوصول إلى اتفاق نووي بعد عملية التفاوض. إن الرئيس ترامب يشعر بخيانة عارمة، يشعر بأن إيران لم تقبل بالرؤية التي قدمها والمرتبطة بالرؤية والعلاقة الجديدة، وأن إيران هي مهتمة فقط بمواصلة سيطرتها على المضيق حتى لو شكل ذلك ضررا وإيلاما بالنسبة للشعب الإيراني. أريد أن أقول لكم إن الرئيس الأمريكي سيقوم بالتصعيد إذا كانت الضرورة تقتضي ذلك، وإذا ما كان تحقيق لفتح المضيق ممكنا ربما أو لم يمكن فإن ربما قد يؤدي إلى عمليات أخرى تكون على الأرض، وهو لن يسمح لإيران بأن تحدد الوضع وبشكل خاص الحرس الثوري الإيراني بأن يقرر الوضع بشأن مضيق هرمز كما يراه مناسبا بالنسبة لهم.
1: مضيق هرمز يعود في كل مرة أستاذ مختار، هذه الضربات الأمريكية مرتبطة بطريقة أو بأخرى بما شنه الحرس الثوري من ضربات أو هجمات أو طلقات تحذيرية، سميها كما شئت، على سفن تجارية مدنية كانت تعبر المضيق. ألا ترى إيران بأنها هي التي صعدت، هي التي قادت الأمور إلى هذه النقطة هذه المرة؟
0: وانا اشير الى شيء اشار اليه الضيف الامريكي وهو مرتبط بهذا الامر، يعني من خان مره ثالثه هذه المفاوضات هو الرئيس الامريكي، عندما من اليوم الثاني او الثالث بدا يصعد بالتصريحات من ثم يتدخل في موضوع مضيق هرمز، يعني حتى لم يعطي الفرصه كي يعني تعدي الامور في تلك الفتره الى المرحله او الخير المطلوب، يعني وهو بدأ يتدخل أوصل الأمور إلى هذه المرحلة، تدخل في إدارة السفن عبور السفن، وهذا كان يتنافى مع المادة الخامسة، إذا هناك توجد اتفاقية تنفذ بشكل كامل، يعني هو حتى في موضوع ليس فقط البند الخامس بقية البنود كذلك لم تنفذ.
1: طيب لو نبقى
0: يعني
1: في, في,
0: بقية
1: في,
0: البنود
1: في في
0: في
1: نعم في موضوع مضيق هرمز وهذا البند الخامس،
0: نعم.
1: مرور السفن التجارية من مسار آخر، مسار مستحدث سميه كما شئت، قريب من شواطئ عمان، وهي مثل ما هو معروف، وإيران تقولها في كل مرة بأنها هي دولة يعني مطلة على المضيق من الجهة المقابلة، وبالتالي لها نفس الحقوق مع إيران. إذا كانت سلطنة عمان هي التي فتحت هذا المسار ومرت السفن بطريقة آمنة، ما الذي يزعج إيران في ذلك؟
0: أستاذ محمد، كان واضح في مذكرة التفاهم أن خلال هذه الفترة الشهر أو إلى شهرين كان يتم تحديد تلك المسارات الآمنة بسبب إجراءات أمنية، منها الألغام وأمور أخرى إيران كانت تحددها. بعد ذلك نعم، أصلا باعتقادي كان سيفتح المضيق بشكل كامل، وهناك مسارات بين إيران وسلطنة عمان وبالتعاون مع دول المنطقة، لأن إيران أصلا ترى لا شأن لأمريكا في موضوع مضيق هرمز. هذا مضيق يخص دول المنطقة وليس الولايات المتحدة التي جاءت من ما وراء البحار وآلاف الكيلومترات تريد أن تفرض نفسها كهي الشرطة في المنطقة، وأحدا لن يخولها بمثل هذه المهام، وهذه ليست لا مهام دولية لا مسؤولية أمريكا. ولكن أمريكا قلت لكم حتى لم تسمح ثلاثة أيام وبدأت تضغط على سلطنة عمان وتفرض ضغوطات على سلطنة عمان. نتذكر اليوم الذي الرئيس الأمريكي هدد سلطنة عمان بالقصف مع بسبب يعني المباحثات مع إيران حول مضيق هرمز. يعني إذا أمريكا كانت لم تتدخل هذه الفترة، أنا كنت أنا أقول لكم كانت الأمور بعد شهرين تعود إلى حالتها العادية.
1: طيب، ولكن هذه أمور داخلية للدول. إيران تنأى بنفسها عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول مثل ما تقول، وسلطنة عمان سواء بين قوسين تعرضت لضغوط أو هو قرار استراتيجي أو في خدمة دولها الصديقة المنضوية معها تحت مظلة مجلس التعاون، مهما كان السبب هي سمحت بعبور تلك السفن. وفي البند الخامس، إذا أردت سأقرأه كاملا كما ورد في الاتفاقية التي وقعت عليها إيران بالفارسية والعربية والإنجليزية، لا يوجد شيء يقول بأن هناك مسار واحد من الجهة القريبة من السواحل الإيرانية ولا يجب الذهاب من الجهة القريبة من السواحل العمانية. يعني هذا التفصيل موضوع المسارات لم يرد في المذكرة تماما.
0: حقيقة يعني أنا قلت لكم هناك يقول أن إيران خلال هذه الفترة كانت تحدد المسارات، وموضوع التوصل إلى اتفاق بين إيران والمنطقة يكون بعد ذلك.
1: طيب، لا تحدد المسارات. طيب، اسمح لي بتوقيع هذه المذكرة، سأخذ بعض الوقت للأسف، بتوقيع هذه المذكرة للتفاهم ستتخذ الجمهورية الإسلامية الإيرانية ترتيبات بأقصى جهدها لعبور السفن التجارية بأمان من دون تكلفة لمدة 60 يوما من الخليج العربي إلى بحر عمان والعكس. سيبدأ مرور السفن التجارية فورا على أن تستكمل خلال 30 يوم بالنظر إلى ضرورة إزالة العوائق الفنية والعسكرية وإزالة الألغام من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية. بعدها ستجري الجمهورية الإسلامية الإيرانية مباحثات مع سلطنة عمان لتحديد الإدارة المستقبلية والخدمات البحرية وفقا للقانون الدولي، كما ستتبادل الآراء مع الدول الساحلية الأخرى المطلة على الخليج العربي. موضوع المسارات لم يرد تماما. هل ربما سبب عدم تفصيل هذه المذكرة هو الذي أوقع إيران في ربما الخطأ على أن توقع على شيء لم تتخذه بالحسبان؟
0: إيران ليست وقعت في الخطأ، يعني هناك هذا ليس كنا نقول أن إيران وقعت في الخطأ، يعني هناك.
1: طيب، ولكن سمعت معي، ليس هناك أي شيء يقول بأن هناك مسارات تحددها إيران.
0: إيران الآن لا، إيران تحدد الآن المسار الآمن من الخليج الفارسي إلى بحر عمان، ولكن هل في المذكرة جاء أن أمريكا تقوم بهذا الدور؟ هي التي تأتي وتحدد مسارات جديدة أو تفرض ضغوطات على دول المنطقة لفتح مسارات جديدة؟ شوفوا هناك.
1: طيب، هذا تخمين، ولكن من أعلن فتح المسار هي سلطنة عمان.
0: أستاذ محمد، شوفوا هناك هذا الموضوع، نعم كان يتم فتح هذا المسار بعد المباحثات بعد شهرين.
1: طيب،
0: ولكن هل ذكر اسم الولايات المتحدة؟ هناك توجد هنا نقطة مهمة للغاية، الولايات المتحدة لديها نية مبيتة في مضيق هرمز. أقل من شهر نتذكر عندما الرئيس الأمريكي قال ربما سنسيطر على مضيق هرمز ونحن نفرض الضرائب والأموال. يعني هناك الإدارة الأمريكية تريد أن تفرض وجودا لها في مضيق هرمز، هذا لم يكن حتى موجودا قبل هذه الحرب.
1: طيب،
0: أساسا جذور المشكلة تعود إلى السلوك الأمريكي الذي قامت بحرب في 28 فبراير وأوصلت الأمور إلى هذه المرحلة. الآن تريد أن يكون لديها حضور سيطرة فرض ضغوطات ووجود في منطقة مضيق هرمز، إيران لا تقبل بذلك، إيران تقبل بأن هناك يكون تعاون بينها وبين دول المنطقة.

0: ولكن هذا الوجود العسكري بالنسبة لإيران غير مقبول، خاصة بعد هذه الحرب.
1: طيب دكتور كينيث، يصر الأستاذ مختار على أن الولايات المتحدة لها مآرب فيما تقوم به في مضيق هرمز، تريد السيطرة عليه، تريد أن تحصل وأن تجني على أموال من مرور السفن من هناك، تريد أن تكون لها أدوار مستقبلية فيه. هل هذا بالفعل ما تريده الولايات المتحدة وأدى بها إلى القيام بما تتهمها بها إيران؟
2: السيد ترامب يريد ببساطة فتح المضيق، لا يتوقع أي عائدات ولا يريد أي عائدات من المضيق، لا يريد أن يحصل على أي شيء من هذا القبيل، لا يريد أن يلعب دورا عسكريا في المضيق. وإيران الآن تحاصر المضيق، لكن عندما يتم فتح المضيق لا يريد من الولايات المتحدة أن تلعب أي دور، يريد فتح المضيق حتى تتدفق الطاقة من وإلى الخليج، حتى تتسنى للدول أن تصدر منتجاتها. ليس هناك أي نية لدى الولايات المتحدة بأن تسيطر على المضيق، وبالتالي الرئيس الأمريكي كان يعتقد بأن المذكرة تحقق هذا المبتغى وأن يعود المضيق إلى ما كان عليه قبل الحرب، ويشعر بأنه من خلال تفسير إيران بالطريقة التي تفعلها ومن خلال استهدافها للسفن التجارية، هذا يعتبر طعنة في الظهر، وهذا يعتبر خروج وابتعاد عن الاتفاق كما فسرت الخارجية الأمريكية. لم يكن هناك التزام وتقدير للاتفاق، ولذلك سيتم استهداف إيران. وأعتقد أن الشعب الإيراني بدأ يغادر المناطق الساحلية. لقد أشرتم إلى بوشهر، نعم هناك مفاعل نووي، الولايات المتحدة لن تستهدف المفاعل، لكن السكان الذين يعيشون على مدى المنطقة الساحلية بدأوا يغادرون هذه المنطقة، وهذا سيشكل إشكالية بالنسبة للنظام الإيراني. إذا كان الرئيس الأمريكي يحتاج إلى خيارات أخرى من أجل ضمان فتح المضيق فهو سيلجأ لها.
1: من واشنطن، كينيث كاتزمان الباحث في دراسات والاستراتيجيات الأمنية الدولي، ومختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية من طهران، شكرا جزيلا لكما. رغم عودة مضيق هرمز إذن إلى صدارة التوترات الإقليمية، فإن العالم لم يعد يكتفي بترقب مصيره، بل يمضي في بناء بدائل تقلل من كلفة أي اضطراب محتمل. في هذا التقرير نتابع كيف تغيرت معادلات أمن الطاقة وإلى أي مدى يمكن لهذه البدائل أن تحد من تأثير المضيق على الأسواق العالمية.
3: تؤكد طهران في تصريحات مسؤوليها أن مضيق هرمز يراد له أن يبقى أبرز أوراق القوة الجيوسياسية في يدها. ممر مائي ضيق بخصائصه الجغرافية، لكنه واسع التأثير في الملاحة التجارية في العالم وفي معادلات الاقتصاد العالمي، إذ كان يكفي التلويح بإغلاقه لتهتز أسواق الطاقة وتجبر العواصم الكبرى على إعادة حساباتها. ومع ذلك فرضت الحرب الأخيرة معادلة مغايرة، أغلقت إيران المضيق وفرضت سياسة رفع الكلفة رداً على الحرب التي تعرضت لها كما تقول، أعادت إغلاقه رداً على خطوات إسرائيلية في لبنان. وبعد توقيع مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة والتي تقضي بفتح المضيق بالتوازي مع رفع الحصار، تواصل إيران استخدام المضيق لفرض تصور معين لإدارته وتسيير الملاحة فيه. ورقة الضغط الجغرافية والسياسية هذه شكلت حالة ردع إيرانية، لكن إلى ماذا أدى ذلك في الواقع؟ بعد سابقة اضطراب أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد وبقاء آلاف السفن عالقة لأشهر، تركت الصدمة مكانها لعملية بحث عن مسارات بديلة تعيد الهدوء إلى مؤشرات الاقتصاد العالمي وربما تقلصه. ورغم أن طهران أثبتت عملياً تأثير تحكمها في هذا الشريان، فإن السؤال الذي طرح في أكثر من قمة واجتماع دولي وإقليمي هو كيف

0: السبيل لبناء منظومة إمداد أقل ارتهاناً به. خطة مختلفة تتشكل، بينها خط أنابيب شرق غرب السعودي الذي يمتد من حقول النفط شرق البلاد إلى ينبع على البحر الأحمر بطاقة استيعابية تبلغ نحو 5 ملايين برميل يومياً، مع خطة لرفعها إلى 7 ملايين برميل يومياً ما يتيح تجاوز المضيق جزئياً. ثم خط حبشان الفجيرة الإماراتي الذي ينقل النفط من حقول أبوظبي مباشرة إلى ميناء الفجيرة على خليج عمان خارج نطاق المضيق بطاقة تتراوح بين 1,500,000 برميل يومياً إلى 1,800,000 برميل يومياً. إلى جانب هذه المسارات عادت إلى الواجهة مشاريع إقليمية أخرى مقترحة مثل أنبوب نفط العراق نحو ميناء العقبة الأردني وتوسيع استخدام خط كركوك جيهان مع تركيا. لا تعني هذه البدائل بأي حال من الأحوال انتهاء أهمية مضيق هرمز، إذ تؤكد التقارير المتخصصة أن المسارات الحالية لا يمكنها استيعاب كامل الكميات الضخمة التي تمر عبره، لكنها تمنح المنتجين والمستهلكين هامش مناورة حيوياً وأماناً أكبر وقت الأزمات. وفي المقابل بدأت شركات الشحن والتأمين الكبرى وفقاً لبلومبرغ تصنيف المضيق منطقة خطر دائم، متحوطة لذلك بزيادة المخزونات وتنويع الموردين. وهنا ربما تبرز مفارقة تتمثل في أن استخدام ورقة هرمز إيرانياً قد يؤدي تدريجياً إلى إضعاف القلق الدولي من هذه الورقة بإضعاف جدواها، على الرغم من أن المضيق سيظل شرياناً رئيسياً لسنوات مقبلة، فإن التحول الراهن لا يستهدف الاستغناء عنه كلياً، بل يضمن أن لا يظل العالم رهينة لممر واحد. فبعد المحطات الصدامية الأخيرة لم يعد السؤال ماذا يحدث لو أغلق هرمز، بل كم من الوقت يحتاجه العالم ليصبح هذا الإغلاق بلا تأثير على مسار أسواق الطاقة العالمية.
1: أعلن الديوان الأميري القطري الحداد العامة في كافة أنحاء الدولة لمدة 4 أيام اعتبارا من يوم أمس الأحد على رحيل الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الذي وافته المنية صباح الأحد عن عمر ناهز 74 عاما. هذا وأقيمت صلاة الجنازة بعد صلاة المغرب أمس في جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب قبل أن يوارى جثمانه الثرى في مقبرة لوسيل. كما أعلن الديوان الأميري أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سيستقبل المعزين من قادة الدول والأسرة الحاكمة والأعيان والمواطنين في قصر لوسيل أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء.

0: بعد مسيرة وطنية حافلة، الأمير الوالد في قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في ذمة الله. الديوان الأميري أعلن وفاة الأمير الوالد في ساعة مبكرة من صباح الأحد عن عمر ناهز 74 عاما.
1: الله أكبر.
0: يوم حزين استثنائي شهدته الدوحة، امتد من إعلان الرحيل إلى مراسم التشييع والدفن، وسط حضور رسمي وشعبي واسع عكس المكانة التي حظي بها الأمير الوالد خلال مسيرته، مسيرة أطلق فيها العنان لبناء الدولة الحديثة ووضع أسس النهضة الاقتصادية والتعليمية والصحية لبلاده. وشهد جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب في الدوحة صلاة الجنازة على الأمير الوالد بمشاركة أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وجمع غفير من المشيعين. وبعد أداء صلاة الجنازة شيع جثمان الأمير الوالد إلى مقبرة لوسيل، حيث وري الثرى بحضور أمير دولة قطر وأفراد الأسرة الحاكمة. وتستمر مراسم العزاء لمدة 3 أيام، هي الاثنين والثلاثاء والأربعاء، وفق البيان الذي أعلنه الديوان الأميري، حيث سيستقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني التعازي من قادة الدول ورؤساء الوفود وكبار المسؤولين إلى جانب المواطنين في قصر لوسيل.
2: يضوي رحيل الأمير الوالد صفحة ارتبطت بمحطات بارزة في تاريخ دولة قطر الحديث، فيما تفتح مراسم التأبين صفحة أخرى عنوانها استذكار الإرث السياسي والتنموي الذي تركه، في مشهد يجمع بين الوفاء لقائد رحل واستلهام مرحلة أسهمت في ترسيخ مكانة قطر على الساحتين الإقليمية والدولية. من الجاسم، الجزيرة، الدوحة.
3: وقد شكل عهد الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني محطة بارزة في تاريخ دولة قطر الحديث. التقرير التالي يقف عند أهم المحطات الأكاديمية والمسؤوليات التي تولها الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني رحمة الله عليه.
4: والله يعلم أنني ما أردت السلطة غاية في ذاتها، ولا سعيت إليها من دوافع شخصية، بل هي مصلحة الوطن أملت علينا أن نعبر به إلى مرحلة جديدة.
5: إنه الرجل الذي قاد قطر إلى مرحلة جديدة من تاريخها، الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير دولة قطر السابق وأحد أبرز قادتها في العصر الحديث. ولد الشيخ حمد في يناير 1952 بالدوحة ونشأ فيها، درس في كلية ساند هيرست العسكرية البريطانية وتخرج عام 71. بعد عودته قاد مرحلة طويلة من إعادة هيكلة وتحديث القوات المسلحة القطرية عدة وعتادا، متدرجا حتى رتبة لواء. بعد مبايعته ولي للعهد عام 1977 ورئاسته للمجلس الأعلى للتخطيط عام 89، تسلم مقاليد الحكم عام 1995 لتبدأ خطة بناء شاملة. فخلال فترة حكمه تضاعف الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 24 مرة، وارتفع الناتج المحلي للفرد نحو 6 مرات، وبدأ تصدير الغاز المسال عام 1996 لتصبح قطر عام 2006 أكبر مصدر له في العالم. على المستوى الداخلي اتسم عهد الأمير الوالد بإصلاحات هيكلية، إذ رفعت الرقابة عن الصحافة وألغيت وزارة الإعلام وانطلقت قناة الجزيرة عام 96. كما أرسى الأمير الوالد دعائم المشاركة الشعبية عبر انتخابات غرفة التجارة والانتخابات البلدية عام 99 التي صوتت فيها المرأة لأول مرة، وصولا لإقرار الدستور الدائم عام 2004. خارجيا تسعى الحضور الدبلوماسي لدولة قطر في عهده، وتبنت سياسة خارجية نشطة جعلتها طرفا في جهود الوساطة وتسوية النزاعات في عدد من الملفات الإقليمية والدولية، من لبنان إلى السودان واليمن وصولا إلى الوساطات في دارفور وأفغانستان. هذا الحضور السياسي والاقتصادي غير التقليدي ترجم بوضوح في ديسمبر من عام 2010، حين فازت قطر بحق استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022. وفي 25 من يونيو عام 2013 اختتم الشيخ حمد بن خليفة مسيرته في السلطة بقرار استثنائي تمثل في تسليم مقاليد الحكم لولي عهده الشيخ تميم بن حمد الثاني، تاركا وراءه إرثا تنمويا ودستوريا أعاد رسم خريطة البلاد وثبت اسمها في التاريخ الحديث.
3: في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. مرحبا دكتور محمد. سمعنا وتابعنا الكثير عن مناقب وخصال الأمير الوالد الراحل الشيخ حمد بن خليفة الثاني، ولكن هناك تميز، هناك إجماع على قدرة كبيرة في مجال الدبلوماسية، تسوية الصراعات، الوساطات الدولية أيضا. ما هي هذه الوصفة، هذه التوليفة التي ملكها الأمير الوالد الراحل جعلته يتميز ويعلي قطر في هذا المجال؟
6: إذا استحضرنا السياق السياسي، هو تولى الحكم منتصف التسعينات بعيد انهيار الاتحاد السوفيتي وتبدد ما كان يعرف بالتنافس بين المعسكرين الشيوعي والرأسمالي، ومن تلك اللحظة بدأ يركز على ما يمكن اعتباره بمنطلق الحياد الإيجابي، أن قطر كدولة عربية كدولة خليجية تنفتح على كل القارات، وليس هناك استقطاب باتجاه دولة معينة كانت قوة إقليمية أو كانت دول أو قوة عظمى. من منطلق الحياد الإيجابي جاءت فكرة التدخل في الصراعات، وبدأت ما يمكن اعتباره مدرسة قطرية في الوساطة الدولية. كانت هناك السمعة أو الشهرة للمدرسة السويسرية في أوروبا، ولاحقا لدى المدرسة النرويجية. عالم الجنوب سواء في أفريقيا، في الشرق الأوسط، في أمريكا اللاتينية، في جنوب وغرب آسيا، لم يعرف بنظرية أو مدرسة قائمة بذاتها. فيمكن اعتبار أن أهم ما تقدمه قطر هو هذا الإرث فيما يتعلق بتسوية الصراعات كمدرسة تأتي من الجنوب، وأحيانا تتنافس أو ربما تتفوق على المدرسة السويسرية وعلى المدرسة النرويجية، خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار عدد الأزمات وعدد الصراعات التي تدخلت فيها قطر، من صراع جنجويد في السودان إلى صراع فتح وحماس إلى أفغانستان، الولايات المتحدة وطالبان.
3: طيب أشرت الدكتور إلى الكثير من الملفات والأزمات التي تدخلت قطر بكل ثقلها فيها وأتت وسطتها أكلها. هل يمكن، وأنت مختص في الصراعات الدولية، أن تعطينا الخلاف الأبرز والذي يبقى دائما محسوبا في تاريخ قطر أنها استطاعت أن تحدث فيه اختراقا؟
6: هناك أكثر من مثال. أعتقد الموضوع الفلسطيني، يعني قطر لم تقدم ما يمكن اعتباره تصور ورؤية لتبديد الخلاف بين حماس وفتح في مرحلة تاريخية، وأيضا على مستوى الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بل أيضا ساهمت مساهمة ملموسة فيما يتعلق بإعادة إعمار غزة. هذا مثال إلى اليوم الآن، يعني أن ما تحقق على المستوى الفلسطيني ربما يعزى إلى قطر أكثر من أي طرف آخر. يمكن أن نتحدث أيضا عن أزمة لبنان، يعني عام أعتقد 2008، يعني كان هناك دور قطري في محاولة تجسير الخلافات والابتعاد عن يعني ما كان قد يهدد بنوع من الانهيار السياسي في بيروت. أيضا نواة أخرى في تدبير أزمة طالبان والولايات المتحدة، وإن جاءت في عام 21، ولكنها تستمد جذورها وتستمد رؤيتها من هذا النسق القطري في الوساطة الدولية. وأعتقد أن قطر إلى حد الآن لا تزال تنعس بأنها
3: ساعدت، وهو ما وصفته دكتور بمدرسة قطرية في الوساطة أوست معالمها دولة قطر. شكرا جزيلا لك دكتور محمد شرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. شكلت تجربة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ما يمكن اعتبارها مفتاح نهضة قطر الحديثة، والتي بدأت بتوليه الحكم عام 1995، وهي تجربة في صناعة العمران والإنسان قلت نظائرها في العالم العربي. فوزي بوشرى يتناول في التقرير التالي ملامح تلك النهضة إضافة إلى أبرز محطاتها.
7: يبدو التاريخ الإنساني في صيرورته كأنه سيرة للاستثنائي، للآحاد الذين يملؤون صحائفه بجلائل الأعمال ويجترحون التحولات الكبرى في حياة شعوبهم، وهم أنفسهم الذين سيتخذون أماكنهم في سجلاته بعد مغادرتهم الدنيا بوصفهم عظماءه ومؤسسي متنه. إنهم الذين كتبوا في دفتر الزمان بحرف جريء أعمالا باقيات صالحات ملهمات. الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني واحد من هؤلاء. إنه الرجل الذي أخرج قطر من وحشة الجغرافيا لتكون ملء السمع والبصر، فإذا ذكرت قطر ذكر الأمير حمد بن خليفة آل ثاني، وإذا ذكر ذكرت. وحسب كل قائد وزعيم من خلود الذكر أن يكون التعبير البطولي الأتم لوطنه، وذلك مطلب لن يبلغه من لم يستوفي عدته من الجسارة والذكاء والرشد السياسي وصفاء الرؤية وغيرها من صفات تجلت في سعة إنسانية انفتحت بها قطر على العالم في عهده، إحسانا وسعيا بالخير بين شعوبه. كان ذلك ديدنها ولا يزال. سيرتبط تاريخ قطر الحديث بالأمير الوالد حمد بن خليفة، فهو مؤسس نهضتها الحديثة وباني صروحها الاقتصادية والعلمية والثقافية والرياضية. وهنا لا بد من استحضار شهادته للتاريخ في شأن السلطة استلاما لها وتخليا عنها بتنازله عن الحكم لابنه الأمير تميم بن حمد آل ثاني.
4: والله يعلم أنني ما أردت السلطة غاية في ذاتها، ولا سعيت إليها من دوافع شخصية، بل هي مصلحة الوطن أملت علينا أن نعبر به إلى مرحلة جديدة. ولقد حان الوقت أن نفتح صفحة جديدة أخرى في مسيرة وطننا، يتولى فيها جيل جديد المسؤولية بطاقاتهم المتوثبة وأفكارهم الخلاقة.
7: لكأن الأمير الوالد كان على موعد مع التاريخ لإنجاز ما لا يمكن تصوره من المنجزات، ثم يسلم الراية زاهدا وهو قادر. لقد بدا الأمر كما لو أنه كان استجابة لنداء صنع المعجزة القطرية، استجابة لنداء التاريخ. كان عهد الأمير الوالد حمد بن خليفة آل ثاني موارا بالحركة وباقتحام آفاق ما كانت مطروقة هي إلى المغامرات الملحمية أقرب. تخرج على يده قناة الجزيرة إلى العالم.
8: أهلا بكم، هذه أول نشرة إخبارية من قناة الجزيرة في قطر،
7: وهي اللحظة عينها التي ستكبر فيها الجغرافيا القطرية لتكون بحجم الفضاء فاعلة ومؤثرة. ستحقق الجزيرة في سنواتها اللاحقة التأثير الأكبر في العقل العربي، وستمثل الجزيرة تجاوزا للإعلام العربي كله وإلهاما له في الوقت نفسه. في عام 95 يصدر الأمير الوالد قرارا بإنشاء مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع،

0: وهي مؤسسة تعليمية ثقافية تتجسد رسالتها في تنشئة قادة المستقبل في دولة قطر وتنمية قدراتهم من خلال تعزيز ثقافة التميز والابتكار في المجتمع. إنها المؤسسة التي ستكون في أعوامها اللاحقة حاضنة لفروع جامعات ومراكز بحوث عالمية، فضلا عن جامعة حمد بن خليفة. هذه الإرهاصات الباكرة بالاهتمام بالإعلام والتعليم ستكون محددا أساسيا لما ستكون عليه سياسة الدولة في عهد الأمير الوالد، وهي خوض قمار تجربة تنموية قطرية يكون الإنسان محورها وغايتها. في 8 يونيو عام 2004 يصدر أول دستور لدولة قطر بعد استفتاء شعبي عليه في العام الذي سبق، وهو ما مثل مرانا ديمقراطيا أوليا لتأسيس المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار. سريعا تتحول دولة قطر قبلة للمؤتمرات السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية، وأصبحت قطر في قلب المشهد العالمي بما حققته من مكانة عالية إقليميا ودوليا. وشكلت الدبلوماسية القطرية حضورا فاعلا في حل النزاعات واحتواء الصراعات في مناطق مختلفة من العالم. ستبدأ الملحمة الوطنية الكبرى مع تدفق الموارد المالية الضخمة على خزينة الدولة بعد اكتشاف الغاز في قطر، وقد صدرت أولى شحنات الغاز المسال أواخر عام 1996 مؤذنة بانطلاقة اقتصادية كبرى اتضحت معالمها عام 2006 عندما أصبحت قطر أكبر مصدر للغاز المسال في العالم. وهنا تبرز عظمة القيادة كما تجلت لدى الأمير حمد بن خليفة، وهي تحويل الثروة إلى مشروع في بناء الوطن الذي جوهره بناء الإنسان. في العام 2010 كان إنتاج قطر من الغاز المسال قد بلغ 77 مليون طن. يومها قال الأمير الوالد حمد بن خليفة في الحفل الذي أقيم في مدينة رأس لفان إن قطر تحتفل بتحقيق أحد أهدافها التاريخية بإنجاز سيخلده تاريخ صناعة الغاز العالمية، بأنه اليوم الذي تبوأت فيه قطر رسميا صدارة دول العالم في إنتاج الغاز الطبيعي المسال.
1: The 2022 FIFA World Cup

كأس العالم للعام 22 لم يكن قفزة في الظلام، ولا كان جرأة لا تسعفها إرادة، بل كان اجتراحا لفعل يقع خارج المتخيل، خارج المتوقع. فقد أخلدت دول العالم غير المتنفذة إلى المقاعد التي خصصها لها ما يسمى بالعالم الأول. كان الدفع بملف قطر أصالة عن نفسها ونيابة عن المنطقة العربية وما وراء المنطقة العربية، فعلا يعبر عن تلك الجسارة التي وسمت عهد الأمير الوالد. ستصير قطر خلال العقود الثلاثة الماضية المختسمة بينه وبين الأمير تميم بن حمد عنوانا للحداثة والتقدم، في تجسيد بديع لما تخيلته رؤية 2030 الممتدة من العام 2011 إلى العام 2030. فإذا رأيت ثم رأيت حداثة في ترتيب الحياة وصناعة الجمال، وتطورا يأخذ بكل منشط من مناشط الحياة، فتلك هي تجليات الرؤية. إنها الرؤية التي حرصت على تحقيق أعلى درجات الحداثة دون أن تفلت الإمساك بيد التقاليد والتراث، فلا ينفصل طارف عن تالد. تلك هي القيمة الناظمة لرؤية قطر الوطنية. فإذا رأيت ثم رأيت تطورا في جميع أوجه الحياة، ما خلا منها وجه فإنما هي الخطة تخرجها من الورق، إرادة جعلت شعارها قطر تستحق الأفضل. أما الهدف الذي نصت عليه الخطة فهو تحقيق التقدم والازدهار للمواطنين، بحيث تتحول قطر إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة التي تؤمن العيش الكريم لشعبها جيلا بعد جيل. وأن تبلغ في ذلك الغاية من حيث جودة التعليم والصحة والسكن وسلامة البيئة وإلقاء مظلة من الحماية الاقتصادية والاجتماعية لا يبقى معها صاحب حاجة محتاجة. دفان الفقر، هكذا سمى القطريون أميرهم الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. لم يدفن الفقر فحسب، بل جعل من نهضة قطر مثالا، يقول إن الموارد على كثرتها لا تصنع وطنا حتى تجد ذا رأي وحزم وفؤاد جريء. أولئك من يحتفي بهم التاريخ، أولئك الذين يغادرون الدنيا وهم أشد ما يكونون حضورا فيها بما صنعوا وأحسنوا. والأمير الوالد هو من سيلقاه كل رائح أو غاد في صرح صحي أو تعليمي أو ثقافي أو رياضي. لقد صنع وطنا عامرا بالخير والإحسان وجديرا بالإحترام الدولي، فسلام على روحه في الخالدين، وهي مطمئنة راضية ومرضية.

الرابعة صباحا بتوقيت مكة المكرمة، أحييكم من جديد وأصحابكم في هذه التغطية المتواصلة للتصعيد في المنطقة، إذ أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها بدأت فجر اليوم الاثنين شن مزيد من الضربات على إيران لمواصلة تقويض قدرتها على مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز. أضافت القيادة المركزية الأمريكية أن قوات الحرس الثوري الإيراني أطلقت النار على سفن تجارية في مضيق هرمز، وأن الطائرات الأمريكية نجحت في إسقاط صاروخ كروز ومسيرة انتحارية إيرانية. CNN نقلت عن مسؤول أمريكي قوله أن الضربات الأمريكية ضد إيران تتواصل بعد مرور أكثر من 3 ساعات على بدئها. من جانبها قالت وسائل إعلام إيرانية أن مناطق عدة من البلاد تعرضت لقصف استهدف حاج أباد وجزيرة قشم بمحافظة هرمزغان جنوبي البلاد، وكذلك مناطق في مدن أهواز وأميدية وبهبهان ودسفول وماهوشر في جنوب غربي البلاد. هذا

0: وقال نائب محافظ خوزستان إن شخصا قتل وأصيب 4 في قصف أمريكي على محطة ضخ مياه زراعية في مدينة ماهوشهر. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال في تصريحات لشبكة NBC إن مضيق هرمز مفتوح أمام التجارة والملاحة. وأوضح ترامب في مقابلة مع CNN أنه كان هناك اتفاق مع الإيرانيين يوم السبت وتنازلوا عن كل شيء، ثم فجأة بعد ساعتين ضربوا سفينة بمسيرة. من جهتها قالت الخارجية الإيرانية أن الهجمات الأمريكية أجهضت جميع الجهود التي بذلت في الأشهر الأخيرة لخفض التوتر. كانت بحرية الحرس الطوري الإيراني قد أعلنت إغلاق مضيق هرمز حتى إشعار آخر، وذلك بسبب ما وصفته بانعدام الأمن الناجم عن التدخل الأجنبي. مشاهدينا، نتابع معكم كل هذه التطورات بمزيد من التفاصيل مع مراسلي الجزيرة من طهران رانيا قاسمي ومن واشنطن أحمد هزي. مرحبا بكما أحمد. بحسب وسائل الإعلام الأمريكية وتصريحات المسؤولين الأمريكيين، فإن العمليات هي العسكرية ضد إيران والهجمات الأمريكية لا تزال مستمرة.
1: محمد، ليس واضحا إذا كانت قد انتهت، ليس هناك إعلان من قبل القيادة المركزية أنه تم الانتهاء من هذه الجولة من الضربات العسكرية الأمريكية ضد أهداف في إيران، لكن ما تقوله القيادة المركزية أن هذه الضربات هي لتقويض قدرات إيران وإمكانياتها في استهداف حركة الملاحة عبر مضيق هرمز بعد أن قام الحرس الثوري بإطلاق صاروخ ومسيرة انتحارية باتجاه سفينة كانت تنوي العبور هذا المضيق، وتمكنت الطائرات الأمريكية من إسقاط الصاروخ وإسقاط هذه المسيرة، وأن هذا الاستهداف هو جراء تعليمات تلقتها القيادة المركزية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هذا ما قالته القيادة المركزية الأمريكية، وأن هذه الضربات العسكرية هي تأتي ضمن سلسلة من الضربات وسلسلة من الخيارات العسكرية التي تستخدمها الولايات المتحدة الأمريكية كلما قام الحرس الثوري باستهداف سفن أو ناقلات نفط تحاول عبور مضيق هرمز دون التنسيق معه. وهو صراع إيرادات وصراع تفسيرات بين الولايات المتحدة وإيران على تفسير البند الخامس من مذكرة التفاهم الموقعة بينهما، والتي تعطي إيران مسؤولية تسهيل حرية الملاحة عبر مضيق هرمز حتى تعود إلى مستوياتها ما قبل الحرب. الولايات المتحدة تقول أن هذه المسؤولية هي إزالة التهديدات وإزالة العوائق التي وضعتها إيران على حرية حركة الملاحة عبر المضيق منذ بداية الحرب، بينما إيران تفسر من أن هذا البند يعطيها حق إدارة مضيق هرمز، وبذلك فإن أي مخالفة لعبور دون التنسيق مع الحرس الثوري يعتبر مخالفة يجب التصدي لها من قبل إيران. هناك أيضا نوع من الضغط الأمريكي على أكثر من اتجاه، سواء بالضربات العسكرية أو حتى بدفع إيران نحو القبول ببعض المطالب الأمريكية. كان هناك مطلب أمريكي قبل يومين يريد من إيران أن تصدر بيانا بعد الاجتماع الذي انتهى في سلطنة عمان، يصدر بيان من أن الحركة في مضيق هرمز مفتوح وأن إيران لن تستهدف السفن التجارية ولن تفرض الرسوم، لكن هذا لم يحدث. وكان التهديد الأمريكي حينها من أنه إن لم تقم إيران بإصدار هذا البيان فستكون العواقب وخيمة. هناك أيضا نوع من العزوف لدى الإدارة الأمريكية أو حتى عدم التعويل على مذكرة التفاهم والتزام إيراني بتنفيذ تعهداتها ضمن هذه المذكرة. وحسب مسؤول أمريكي فإن ذلك يعود إلى صراع داخلي إيراني بين جناحين، جناح معتدل يريد التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية، وجناح متشدد يريد عرقلة أي جهد دبلوماسي للوصول إلى اتفاق والسيطرة والإمساك بمضيق هرمز ورقة قادرة على انتزاع مزيد من التنازلات من الجانب الأمريكي. محمد،
0: ولكن في المقابل أحمد، هناك أيضا الكثير من الأصوات التي تتعالى في الولايات المتحدة والتي ربما تؤثر على قرار ترامب وتتهمه بأنه ربما قدم كل شيء بحسبهم لإيران في مذكرة التفاهم التي وقعت بين البلدين.
1: نعم محمد، هناك أصوات من المتشددين والصقور في الداخل الأمريكي من ضمن الإدارة الأمريكية أو حتى من الحزب الجمهوري

0: الذي ينتمي إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تضغط باتجاه أن هذه المذكرة التي وقعت في سويسرا بين الولايات المتحدة وإيران تمنح إيران كثير من مطالبها، لكنها لا تمنح للولايات المتحدة سوى فتح مضيق هرمز مع تعهد إيراني بالدخول بمفاوضات حول المسألة الأساسية التي قامت عليها الحرب وهي المسألة النووية. لكن حتى هذا المضيق لم يفتح بالطريقة أو بمنظور الولايات المتحدة ورؤيتها لمعنى فتح مضيق هرمز، وبذلك تزداد الضغوط على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. حتى اللحظة المراقبين محمد يرون أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يزال يعول على الخيار الدبلوماسي، وإن كانت تصريحاته تصب بأنه بات يرى مذكرة التفاهم بأنها ميتة وبات ينتقد كثيرا السلوك الإيراني، إلا أنه لا يزال يستخدم الضربات العسكرية للضغط أكثر على إيران لإقناعها بتنفيذ تعهداتها ضمن مذكرة التفاهم. لكن الصقور يرون أن هذا لن يفيد، أن هذا النظام الإيراني نظام مبدئي للغاية، لا يؤمن بأنصاف الحلول، لا يؤمن بطرق الدبلوماسية للوصول إلى حلول وسط، وأن فقط الضغط العسكري وعودة العقوبات والحصار البحري على إيران قادر على إلزام إيران بأي مطلب أمريكي. وينتقلون من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المسألة النووية لم تتحرك وأن مفاوضات 60 يوم لم تحقق أي تقدم حتى اللحظة. وكان مسؤول أمريكي قد سرب لبعض المواقع من أن الرئيس الأمريكي منح فريق التفاوض وقتا ومساحة لتحقيق تقدم ما في المسألة النووية، لكنه حذر من أن هذا الوقت ليس بلا سقف، وأن هذه المساحة ليست بلا حدود، وأن على هذا الفريق أن يصل إلى شيء ما مع إيران يمكن تسميته تقدم ما نحو حل المسألة النووية. وإلا فإن لدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خيارات كثيرة عديدة. كان قد أيضا سرب إلى وسائل الإعلام أن القيادة المركزية الأمريكية قد وضعتها بين تصرفها.
1: شكرا أحمد هزي مراسل الجزيرة كنت معنا من واشنطن. رانيا، في إيران تصريحات لمسؤولين محليين تتحدث عن ما أثرته تلك الهجمات الأمريكية من خسائر على مستوى البنية التحتية، وأيضا الحديث عن مقتل شخص وإصابة 4 تحديدا في محافظة خوزستان.
2: نعم بالفعل محمد، يعني هناك حالة من الهدوء الحذر حتى الآن، يعني منذ ساعة لم يتم الإعلان عن تعرض أي من المدن الإيرانية للاستهداف الأمريكي، ولكن ننتظر ما الذي سيترتب عليه خلال الساعات القادمة. ولكن ما هو معلن حتى الآن وما تم تأكيده من قبل السلطات المحلية الإيرانية أن هناك شخص قد قتل وأصيب، 4 آخرون جراء استهداف لمحطة لضخ المياه الزراعية في مدينة ماهشهر في محافظة خوزستان. هذا أول إعلان عن أي ضحايا في هذه الهجمات التي تعرضت لها إيران الليلة. ماهشهر لم تكن المدينة الوحيدة في محافظة خوزستان التي تعرضت للاستهداف، هناك تقريبا 6 مدن أخرى، نتحدث عن أهواز، عن دسفول، عن دمشق، بهبهان، وأيضا شاديغان، هذا بالإضافة إلى مدينة أوميدية. هذه المدن تعرضت للاستهداف لأكثر من مرة من قبل الولايات المتحدة، بالإضافة إلى تعرض محافظة هرمزغان والتي تطل على المضيق هرمز. تعرضت كل من مدينة جاسك وسيريك في شرق المحافظة للاستهداف، هاتين المدينتين تطلان على المدخل الشرقي لمضيق هرمز، هذا بالإضافة إلى المدخل الغربي للمضيق، والذي تم استهداف مدينة بندر عباس وجزيرة قشم فيهما. هذا بالإضافة إلى سماع أصوات انفجارات لم يتم حتى الآن تحديد طبيعتها، هل هي كانت دفعات جوية أم استهدافات أمريكية، في كل من بوشهر وأيضا في محافظة سيستان والبلوشستان. ولكن ما تم تأكيده محمد أن هناك محافظة أخرى تقع تقريبا في وسط إيران، هي محافظة مركزي، تعرضت للاستهداف، وتحديدا مدينة خنداب. هذه المحافظة وبالقرب من هذه المدينة يقع مفاعل أراك للماء الثقيل. كل هذه الاستهدافات الليلة تثير التساؤلات عن الأهداف الأمريكية، خاصة وأنه كان قد أعلن حتى الآن أن الاستهدافات كانت تطال أبراج الاتصالات، منشآت المراقبة والرصد، هذا بالإضافة إلى مقرات عسكرية. ولكن المدن الجديدة التي أضيفت إلى قائمة الأهداف الأمريكية لم يتم حتى الآن تحديد طبيعة الأهداف، هل هي كانت مدنية

0: أم عسكرية أيضا؟ هل طلب بالإضافة إلى القوات البحرية قوات برية أم لا؟ هذا ما ربما سنعرفه خلال الساعات والأيام القادمة. السؤال الآن هو كيف سترد إيران، وخاصة وأنها يعني في عملياتها على للرد على هجمات الليلة السابقة، وسعت من أيضا من أهدافها لتشمل عدد من القواعد التي الأمريكية في أماكن أخرى، وتحديدا نتحدث عن قاعدة الأمير حسن في الأردن، حيث تقول إيران أن هذه القاعدة تضم حظائر للمسيرات الأمريكية بالإضافة إلى مركز القيادة والسيطرة الأمريكية أيضا، هذا بالإضافة إلى قيام إيران باستهداف ميناء الدقم في سلطنة عمان، باعتبار كما تقول إيران أنه يقع في مركز الدعم اللوجستي للقطع البحرية الأمريكية، هذا بالإضافة إلى مخازن للوقود. إيران كانت يعني حذرت في السابق من خلال مسؤوليها وقادتها العسكريين على أنها في حال تعرضت لمزيد من الهجمات في الولايات المتحدة فإنها سترد بتوسيع وإدخال قواعد أمريكية جديدة في المنطقة إلى دائرة الاستهداف. إذن نحن أمام مشهد تصعيدي ولكنه متكرر، تكرر خلال الأيام القليلة الماضية، أسفر حتى الآن عن سقوط قتلى وجرحى بين صفوف الإيرانيين سواء المدنيين أو حتى العسكريين. أيضا كان قد تسبب خلال الأيام القليلة الماضية عن استهداف لبنى تحتية، كما شهدنا خلال الأسبوع الماضي باستهداف خطين للسكك الحديد، خطين يعني كانوا يستخدمان خلال يعني لتسيير حركة المواطنين، وأيضا يعتبر خط ترانزيت يربط إيران بالصين، وأيضا يعني كانت تستخدمه روسيا. إذا نحن أمام يعني سؤال حول طبيعة الأهداف، ما هو المراد منها بعد هذه الحرب. هناك أيضا رسائل تحدي توجهها إيران محمد بتأكيدها على أن مضيق هرمز مازال مغلقا، هذا ما أكدته هيئة إدارة الممر المائي في مضيق هرمز، قالت أن المضيق مازال مغلقا وأنه لن يتم فتحه إلا عندما يعني تزول أسباب غلقه. وهنا تقول إيران، وكانت قد بررت الإغلاق بأنه بسبب ما وصفته بحالة انعدام الأمن بسبب الإجراءات الأمريكية، بسبب محاولتها فتح مسارات جديدة تعتبرها إيران غير قانونية، وتعمل على عرقلة الإجراءات الإيرانية لإعادة فتح مضيق هرمز بشكل تدريجي أمام الملاحة البحرية وفقا للبند الخامس من مذكرة التفاهم. إيران أيضا تؤكد على أنها لن تتنازل عن إدارة مضيق هرمز، كان هذا ما أكده يعني أعضاء في البرلمان الإيراني وتحديدا أعضاء في لجنة الأمن القومي في البرلمان، أكد على أن إيران لن تتنازل عن هذا الأمر وأنها مصممة ومتمسكة بإدارة المضيق باعتباره ورقة ردع استراتيجية ربما تفوق يعني أهميتها القنابل النووية، كما قال اللواء محسن رضائي سابقا في تصريحات سابقة، هذا هو عضو في مجمع تشخيص مصلحة النظام، كان قد أكد على أنها إيران لن تتنازل عن هذه الورقة باعتبارها هي العامل في والذي أجبر الولايات المتحدة على توقيع مذكرة التفاهم، ولذلك هناك تمسك إيراني بهذه الورقة بشدة، مع التأكيد على أن عمليات الرد الإيرانية على الهجمات الأمريكية هي ليست يعني عدوان، بل أن إيران تحمل على الدفاع عن نفسها، هذا ما أكد عليه إسماعيل بقائي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية في رده على المتحدث باسم الأمم المتحدة، والذي اعتبر أن ما يحدث هو اشتباكات عسكرية، وهو ما رفضه بقائي محمد.
1: شكرا جزيلا رانيا قاسمي من طهران كنت معنا. إذن في خضم مساع دبلوماسية لإيجاد حل يتيح استعادة الملاحة بشكل غير مقيد إلى مضيق هرمز، هاجم الحرس الثوري الإيراني سفينتين تجاريتين كانتا تعبران المضيق، لتنطلق بعدها جولة هجمات نفذتها القيادة المركزية الأمريكية، هي الأعنف والأوسع نطاقا جغرافيا منذ توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران.
2: تصعيد ميداني في قلب مسار دبلوماسي، هذا ما تكشفه وقائع فجر 12 من يوليو الجاري، فتتالي الأحداث لا يمكن تفسيره بمعزل عن كواليس الدبلوماسية. 11 من الشهر الجاري، وزير الخارجية الإيراني يلتقي في مسقط بنظيره العماني بدر البوسعيدي، وعلى الطاولة

0: بند واحد فقط، مضيق هرمز، محطة سياسية فرضتها موجات التصعيد العسكري التي تلاحقت الأيام الماضية وتصاعدت معها لهجة التهديد. وطالب الرئيس ترامب ببيان إيراني واضح بشأن مضيق هرمز. بعد ساعات قليلة تتبلور مقترحات تبدو جدية، ويكشف موقع أكسيوس أن عمان اقترحت خلال اللقاء تشغيلاً كاملاً لمسارين، الجنوبي الذي يمر عبر مياهها الإقليمية والشمالي عبر المياه الإيرانية. ويقول أكسيوس إن الجانب الإيراني لم يتمكن من إقرار المقترح أثناء الاجتماع، واضطر إلى العودة إلى طهران لإجراء مناقشات داخلية حوله. أربع ساعات على هذا التسريب، وتعلن وكالة فارس أن بحرية الحرس الثوري ضربت بصاروخ كروز سفينة وصفتها بالمخالفة. ذلك يعني في السياق الإيراني أنها أبحرت عبر المسار الجنوبي قبالة السواحل العمانية، وهو ما بدا أشبه برد من الحرس الثوري على ما جاء في مفاوضات سلطنة عمان. وقبيل لقاء مسقط كانت جهود دبلوماسية تبحث عن مخرج لأزمة المضيق. من بين المقترحات تداول آلية شبيهة بترتيبات مضيق ملقا، الرابط بين المحيط الهندي وبحر جنوب الصين، حيث تدير الدول المتشاطئة ماليزيا وإندونيسيا وسنغافورة الملاحة فيه دون سيادة حصرية لأي منها. طهران لم تبدي تجاوباً مع هذا الطرح، وجاء ردها ميدانياً وفق خبراء باستهداف سفينتين تجاريتين في واقعة أقر بها الحرس الثوري. ساعات معدودة كانت كفيلة بإشعال أعنف تصعيد منذ توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. فبعد تكرار إيران ضرب سفن، خصوصاً إثر مفاوضات مسقط، شنت القيادة المركزية الأمريكية موجة ضربات هي الأكثر كثافة عدداً والأوسع انتشاراً جغرافياً منذ ذلك التوقيع. الضربات شملت محافظات إيرانية في الوسط والجنوب والجنوب الشرقي، ودخلت مناطق جديدة دائرة الاستهداف، أبرزها مركزي وكرمان، بعد أن ظلت بمنأى عن القصف منذ وقف إطلاق النار. البارز أيضاً أن الضربات عادت لتشمل مناطق قريبة من منشآت حيوية. خوزستان تلقت النصيب الأكبر منها، وفي القلب مدينة مهشهر، العصب الاقتصادي الذي يضم مجمعاً بتروكيماوياً يعد ركيزة أساسية لتصدير النفط والغاز. وفي بوشهر دخلت عسلوية إلى قائمة الأهداف بمنشآتها المساندة لحقل بارس المشترك من مصاف ومصانع بتروكيماويات. وامتد نطاق الاستهداف على طول الساحل من جنوب غرب خوزستان مروراً ببوشهر وهرمزجان وصولاً إلى تشابهار في أقصى الجنوب الشرقي. في المقابل أعلنت خمس دول خليجية إلى جانب الأردن تصديها لهجمات جوية معادية بالصواريخ والمسيرات. لكن استهداف سلطنة عمان يبقى الأكثر دلالة. فبعد ساعات فقط من مغادرة عباس عرقجي مسقط، أعلنت وكالة الأنباء العمانية أن طائرات مسيرة استهدفت موقعاً في محافظة مسدم المطلة على مضيق هرمز.
1: من نيوجيرسي الدكتور جابرييل سوما، عضو المجلس الاستشاري للحملة الانتخابية للرئيس ترامب سابقا. مرحبا دكتور جابرييل. الهجمات الأمريكية المستمرة على إيران، ومن بينها تلك التي حدثت الليلة وربما لا تزال في انتظار أي خبر رسمي أمريكي يقول بأنها انتهت، إلى ماذا تقودنا؟ إلى أي مرحلة تقودنا؟
2: أولا شكرا للاستضافة وتحياتي لك وللمشاهدين الكرام. لا شك الولايات المتحدة ترغب بأن يكون هناك هدوء في المنطقة، ولكن بالنظر إلى التصرفات الإيرانية العشوائية تجاه القوات الأمريكية وتجاه حلفائنا في المنطقة واتجاه أمن المنطقة بصورة خاصة، الرئيس ترامب يرى بأن إيران تهدد المصالح الأمريكية، ولهذه الأسباب

0: تراب سوف يتخذ أي إجراء عسكري يراه مناسبا لردع إيران من القيام بهذه الأعمال.
1: طيب، ما هي الرسالة الأمريكية في الرد على كل خطوة إيرانية؟
0: ما يطلبه الرئيس ترامب من إيران بأن توقف كل عملياتها العسكرية في المنطقة. إيران تقول بأنها تمتلك مضيق هرمز، ولكن الرئيس ترامب يعتبر بأن هذا المضيق هو مضيق دولي وليس ملكا لإيران. هناك مئات من المضائق في مختلف أنحاء العالم في البحار. هذه المضائق عندما تبني دولة مضيقا، عندئذ يمكن أن تقول بأن هذا المضيق لي، ولكن عندما يكون المضيق طبيعي ليس للدولة أي دور في إنشائه، عندئذ هذا المضيق يعتبر مضيقا دوليا. ومضيق هرمز هو من المضائق الدولية التي ليس لإيران ملكا فيها.
1: من طهران ينضم إلينا مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، لنشركه في هذا النقاش. مرحبا أستاذ مختار. ترامب لا يريد أن يفوت أي فرصة، أي خطوة تقوم بها إيران يرد عليها مباشرة بضربات وهجمات كما حدث خلال هذه الليلة. إلى أي مدى تحسب إيران لهذا التفصيل؟
2: لكم المشاهدين الكرام، في الحقيقة يعني أمريكا هي التي أقحمت نفسها في موضوع مضيق هرمز. يعني هي ليست مسؤولة عن إدارة مضيق هرمز أو الرقابة على مضيق هرمز، أو كما يسمى هي ليست الشرطة في المنطقة. عندما أوصل الأمور إلى نار جذورها لهذه المرحلة، العدوان الذي بدأه الأمريكان في يوم 28 فبراير، ولكن نحن اليوم في مرحلة مذكرة تفاهم. يعني هناك منذ اليوم الثاني او الثالث ذكر التفاهم، بدا الرئيس الامريكي يصعد يتدخل في موضوع مضيق هرمز، لم يعطي فرصه ال 60 يوما لكي الامور تذهب الى الحاله العاديه، ومن ثم يتم بحث الموضوع بين ايران وسلطنه عمان وبقيه الدول المتشاطه والمعنيه بمضيق هرمز، فهو اوصل الامور الى هذه المرحله. يعني الرئيس الامريكي ما زالت لديه نيه مبيته، يريد ان هناك يكون له دور في المنطقة، يريد أن يكون له دور في موضوع مضيق هرمز، وقاله يعني بكلامه قبل أقل من شهر عندما قال نريد أن نسيطر على المضيق ونفرض الأموال، يعني وقال هذا لربما سنقوم بذلك. فلذلك يعني الولايات المتحدة الأمريكية حتى لم تسمح بتنفيذ مذكرة التفاهم بشكل كامل، وأصلا أنا لا أذهب إلى بقية تفاصيل المذكرة التي لم ينفذ أي جزء من هذه مذكرة التفاهم. يعني هو يريد يطبق مذكرة التفاهم الرئيس الأمريكي على أساس مزاجي، على أساس ما يريده، وليس على أساس الحقائق والواقع الذي هو يجب أن ينفذ. هذه مذكرة تنفذ من ثم يتم التوصل إلى اتفاق دائم، وحتى غير جاد بهذا الموضوع. هذا واضح تماما من خلال سلوك الإدارة الأمريكية والرئيس الأمريكي، يريد استمرار عسكرة الأوضاع في المنطقة. في نهاية المطاف قلت لكم يعني هو الذي أوصل الأمور إلى هذه المرحلة، اختلق هذه الأزمة من خلال هذا العدوان على إيران، وتسبب بكل هذه المشاكل، وما زال على نفس السلوك، وللمرة الثالثة يقوم بطعن الجميع. يعني مرتين طعن الجميع في المفاوضات السابقة، سواء الإيرانيين أو الوسطاء، واليوم يقوم كذلك بطعن الجميع بعدم التزام بمذكرة التفاهم، خلق المشاكل، خلق الأزمات. وباعتقادي إيران ستستمر معه في المواجهة، ولا تراجع من جانب إيران أمام الرئيس الأمريكي، وهي مستمرة في مواجهته والرد عليه مهما هو صعد. باعتقادي إيران ستصعد ضعفين في وجهه، ولا أعتقد هناك إيران ستتراجع في مواجهة هذا الرئيس الأمريكي بالذات بسبب السلوك الذي نشهده من جانب الرئيس الأمريكي.
1: دكتور جابرييل، كيف يمكن الرد على هذه الاتهامات الإيرانية؟ واشنطن تنصلت مما تعهدت به في مذكرات التفاهم، ويقول أيضا الأستاذ مختار فيما يتعلق بمضيق هرمز، ترامب يفعل كل هذا لأن لديه أهداف في مضيق هرمز، من بينها أن يستفيد تجاريا منه.
0: بإمكان الولايات المتحدة السيطرة على مضيق هرمز بالكامل، وأعتقد هذه الخطة موجودة في البنتاغون في الوقت الحاضر، ولا أعتقد بأن لإيران القدرة العسكرية لردع أي ضربة أمريكية في تلك المنطقة في المضيق. وهناك عدة أمور عسكرية يمكن للرئيس ترامب أن يأمر بها. مثلا ماذا لو أمر الرئيس ترامب بتدمير الجسور الإيرانية؟ ماذا يمكن لإيران أن تفعل آنذاك؟ إذا دمرت هذه الجسور، هذا يعني بأن الاقتصاد الإيراني سوف يدمر بالكامل، وأن الوضع العسكري الإيراني سوف ينهار. يعني القدرات العسكرية في إيران ليس بإمكانها الدفاع عن ذلك. إذن هناك عدة مسائل ممكن للرئيس ترامب أن يتخذها، ولكن يتريث. يريد أن يحل هذه المشكلة بالطرق الدبلوماسية، ويريد أن يمنع إيران من اقتناء السلاح النووي. كما نعلم، إيران تخصب اليورانيوم إلى درجات عالية يمكنها من إنتاج القنبلة النووية. الرئيس ترامب يطلب من إيران وقف هذا النشاط بالكامل، وعلينا أن نتريث ماذا سوف يكون الرد الإيراني.
1: طيب أستاذ مختار، الجانب الإيراني وقع تلك المذكرة، والتي من المفروض أنها تبني لاتفاق نهائي ينهي كل هذا الصراع الذي استمر لسنوات. لماذا هذا الإصرار الإيراني على النظر في كل صغيرة وكبيرة والرد عليها؟ ألم يكن ربما الأجدى ترك الأمور فيما يتعلق بمضيق هرمز خاصة، والسفن التي تمر بالمسار العماني، أن تمر بسلام وتمضي الأمور قدما في سبيل التوصل إلى اتفاق نهائي يرضي الطرفين؟
2: يعني هناك انا بقدر اشير الى نقطتين. يعني الرئيس الامريكي نعم امامه قاد الاعمال الاجراميه، لانه هو مجرم. يعني عندما يهدد بقصف المنشات المدنيه والمنشات البنى التحتيه، وهذا ما قام به خلال هذه الايام. يعني اليوم يستهدف محطه ضخ مياه زراعيه، واستشهد وهناك يعني استشهد احد الحراس. يعني هو مجرم، وهذا يعني انه صحيح هو ليس لديه بيده ورقه الا العمليات الاجراميه التي قام بها خلال هذه الفتره، راينا من استهداف مدرسه ميناب الى بقيه العمليات التي ممكن ان هناك قائمه، من استهداف قائد الثوره في ايران الى استهداف مدرسه ميناب، استهداف نادي الفتيات في دامير، والكثير من الامور التي يمكن ذكرها. بالنسبه لمضيق هرمز كذلك اشير الى نقطه مهمه في الجوله الاولى من مفاوضات اسلام اباد. يعني وهذه معلومات دقيقة، اقترح الجانب الأمريكي على الجانب الإيراني تعالوا معا نفرض الرسوم والضرائب ومعا نسيطر على مضيق هرمز. يعني أمريكا وصلت إلى هذه الحالة السخيفة، وإيران رفضت ذلك. وإيران قالت لو السيد قاليباف قال لفانس بالحرف الواحد هذا يخص إيران، سلطنة عمان ودول المنطقة، هذا كان الرد الإيراني. يعني إلى هذه المراحل السخيفة والخيانة وصلت الولايات المتحدة في تلك المفاوضات. أما بالنسبة للكبيرة والصغيرة التي إيران ترد عليها، لا، المسألة أولاً ملف العلاقات بين إيران والولايات المتحدة لا يتم حله بمذكرة تفاهم أو اتفاق حول برنامج إيران، وبالذات مع هذا الرئيس الأمريكي الذي يديه ملطخة بدماء الشعب الإيراني، قائد الثورة في إيران، وحربين يعني هناك استشهد عدد كبير من أبناء الشعب الإيراني على يد هذا الرئيس في الولايات المتحدة الأمريكية، عمليات الإجرامية في
1: طيب، ولكن رغم كل هذا وافقت إيران على الانخراط في مسار دبلوماسي، وجلست مع الجانب الأمريكي، ووقعت على مذكرة التفاهم.
2: هذا احتراما للوسطاء. يعني هذه المرة هو كذلك أرسل الوسطاء، ولكن هذا ليس معنى بأن العلاقات بين إيران والولايات المتحدة تعود بهذه السهولة ويتم حل هذه الأزمة التي اختلقتها بعد انتصار الثورة الولايات المتحدة منذ 47 عاما، وقامت بأنواع العمليات الإجرامية بحق إيران. نعم، ممكن مرحلة ما هناك نرى تهدئة عبر مذكرة التفاهم أو اتفاقية، ولكن الأمور بين إيران والولايات المتحدة لن تنتهي بهذه السهولة. أمريكا يجب أن تتعهد لا تتدخل في شؤون إيران، ترفع جميع العقوبات على إيران، تقوم يعني بتغيير سلوكها تجاه إيران، وهذا لم يحدث من جانب الولايات المتحدة. يعني حتى الآن لم نرى حتى جدية في مذكرة التفاهم، فكيف يمكن التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة و 47 عاما الولايات المتحدة تقوم بمثل هذا السلوك الإرهابي تجاه إيران؟
1: دكتور جابرييل، هذا الخطاب الإيراني إذا أضيفت له تلك الانتقادات للرئيس ترامب من الصقور في إدارته وحتى في الحزب الجمهوري، والتي لا تزال مستمرة، والتي تخص مذكرة التفاهم وما وقع عليه إلى غير ذلك، وأنت تتابع هذا الموضوع جيدا، إلى أي مدى تعتقد بأن ترامب سيغير ربما من ذلك النفس التفاوضي الدبلوماسي وقد ينتقل بالفعل إلى المرحلة العسكرية التي لطالما هدد بها؟
0: أولا علينا أن ندرك أن منطقة الشرق الأوسط هي منطقة خاضعة للنفوذ الأمريكي، ولا يمكن للولايات المتحدة أن تتخلى عن هذا النفوذ. لدى الولايات المتحدة مصالح هائلة في الشرق الأوسط، أي عمل تقوم به إيران قد يضر بالمصالح الأمريكية وبمصالح حلفائنا في المنطقة. والرئيس ترامب يرغب بأن يكون هناك سلام في المنطقة، ويريد من إيران أن تكف عن هذه الأعمال العدائية، مثلا الاستيلاء على السفن. هذه الأعمال تضر بأمن المنطقة بالكامل، فإذا المشكلة تقع في إيران نفسها. على إيران أن تلتزم بالقانون الدولي، أن توقف النشاط النووي بالكامل لأن ذلك يتعارض مع القانون الدولي، وأن تمتثل لإرادة الرئيس ترامب فيما يتعلق بإيجاد وضع سلمي للمنطقة بدون أي تدخل إيراني في شؤون أي دولة. وجدنا كيف أن إيران تضرب مواقع في الكويت، مواقع في البحرين. لماذا؟ هذه دول مجاورة لإيران، هذه دول ما عندها عداء لإيران، فإذا ما هي مصلحة إيران بضرب مواقع لدول تعتبر صديقة لها؟ إذا هذا يشكل تهديدا لأمن المنطقة بالكامل، والرئيس ترامب حريص على أمن هذه المنطقة، وسوف يتخذ أي إجراء عسكري يراه ضروريا للحفاظ على أمنها.
1: أستاذ مختار، إلى أي مدى تعتقد بأن إيران وفي هذه اللحظة ومع تكرر الهجمات إلى غير ذلك، لا تزال أن طريق الدبلوماسية لا يزال متاحا؟
2: طريق الدبلوماسية مفتوح، ولكن المشكلة في السلوك الأمريكي. يعني السلوك الأمريكي يحرج حتى الوسطاء، الوسطاء يبذلون مساعي، الوسطاء يسعون كثيرا، يأتوا يرسلوا وفود، ولكن الجانب الأمريكي لم يهتم حتى بالوساطة. أنا قلت لكم الرئيس الأمريكي هو يريد أن يضيف أشياء على مذكرة التفاهم، هو لا يهمه مذكرة التفاهم، هو يهمه أفكاره الذي يطبقها على مذكرة التفاهم. أنا حتى أقول لكم البعض كان يقترح بأن هناك تكون مثلا لجنة لتفسير مذكرة التفاهم للجانبين، وهي تراقب مذكرة التفاهم. أنا أقول لكم، وهذا بجزم أقول لكم، والجزم ليس صحيح يعني 100%، ولكن أجزم لكم أن الرئيس الأمريكي كان لا يحترم هذا الموضوع، وكان لا يكترف ولا يعترف بتلك اللجنة. يعني في أحيانا هو كان يريد فقط ما يأتي في أفكاره ومعروفه وسلوكه، يعني ينفذه ويقول هذا هي هذه هي مذكرة التفاهم. يعني بعض الأمور التي تحدث عنها خلال هذه الفترة لم تكن مذكرة تفاهم، فلذلك واضح يعني هناك الرئيس الأمريكي يعني هو فقط أراد فرصة متنفس لإعداد الذخائر الأمريكية لإقامة كأس العالم، للاستعداد من أجل الانتخابات القادمة، انخفاض أسعار النفط. وهو أصلاً أساساً مثل المرتين عندما قبل حرب 12 يوماً وقبل حرب 28 فبراير، هو فقط أراد مذكرة التفاهم، وهذا ما يبرز سلوكه بأنه أراد يستغل هذا الموضوع للاستعداد العسكري.
1: مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية من طهران، ودكتور جابرييل سوما، عضو المجلس الاستشاري للحملة الانتخابية لرئيس ترامب سابقا من نيوجيرسي، شكرا جزيلا لكما. رغم عودة مضيق هرمز إلى صدارة التوترات الإقليمية، فإن العالم لم يعد يكتفي بترقب مصيره، بل يمضي في بناء بدائل تقلل من كلفة أي اضطراب محتمل. في هذا التقرير نتابع كيف تغيرت معادلات أمن الطاقة، وإلى أي مدى يمكن لهذه البدائل أن تحد من تأثير المضيق على الأسواق العالمية.
3: تؤكد طهران في تصريحات مسؤوليها أن مضيق هرمز يراد له أن يبقى أبرز أوراق القوة الجيوسياسية في يدها. ممر مائي ضيق بخصائصه الجغرافية، لكنه واسع التأثير في الملاحة التجارية في العالم وفي معادلات الاقتصاد العالمي، إذ كان يكفي التلويح بإغلاقه لتهتز أسواق الطاقة وتجبر العواصم الكبرى على إعادة حساباتها. ومع ذلك فرضت الحرب الأخيرة معادلة مغايرة. أغلقت إيران المضيق وفرضت سياسة رفع الكلفة رداً على الحرب التي تعرضت لها كما تقول، أعادت إغلاقه رداً على خطوات إسرائيلية في لبنان. وبعد توقيع مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة والتي تقضي بفتح المضيق بالتوازي مع رفع الحصار، تواصل إيران استخدام المضيق لفرض تصور معين لإدارته وتسيير الملاحة فيه. ورقة الضغط الجغرافية والسياسية هذه شكلت حالة ردع إيرانية، لكن إلى ماذا أدى ذلك في الواقع؟ بعد سابقة اضطراب أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد وبقاء آلاف السفن عالقة لأشهر، تركت الصدمة مكانها لعملية بحث عن مسارات بديلة تعيد الهدوء إلى مؤشرات الاقتصاد العالمي وربما تقلصه. ورغم أن طهران أثبتت عملياً تأثير تحكمها في هذا الشريان، فإن السؤال الذي طرح في أكثر من قمة واجتماع دولي وإقليمي هو كيف السبيل لبناء منظومة إمداد أقل ارتهاناً به؟ خطط مختلفة تتشكل، بينها خط أنابيب شرق غرب السعودي الذي يمتد من حقول النفط شرق البلاد إلى ينبع على البحر الأحمر بطاقة استيعابية تبلغ نحو 5 ملايين برميل يومياً، مع خطة لرفعها إلى 7 ملايين برميل يومياً ما يتيح تجاوز المضيق جزئياً. ثم خط حبشان الفجيرة الإماراتي الذي ينقل النفط من حقول أبوظبي مباشرة إلى ميناء الفجيرة على خليج عمان خارج نطاق المضيق بطاقة تتراوح بين 1,500,000 برميل يومياً إلى 1,800,000 برميل يومياً. إلى جانب هذه المسارات عادت إلى الواجهة مشاريع إقليمية أخرى مقترحة، مثل أنبوب نفط العراق نحو ميناء العقبة الأردني وتوسيع استخدام خط كركوك جيهان مع تركيا. لا تعني هذه البدائل بأي حال من الأحوال انتهاء أهمية مضيق هرمز، إذ تؤكد التقارير المتخصصة أن المسارات الحالية لا يمكنها استيعاب كامل الكميات الضخمة التي تمر عبره، لكنها تمنح المنتجين والمستهلكين هامش مناورة حيوياً وأماناً أكبر وقت الأزمات. وفي المقابل بدأت شركات الشحن والتأمين الكبرى وفقاً لبلومبرغ تصنيف المضيق منطقة خطر دائم، متحوطة لذلك بزيادة المخزونات وتنويع الموردين. وهنا ربما تبرز مفارقة تتمثل في أن استخدام ورقة هرمز إيرانياً قد يؤدي تدريجياً إلى إضعاف القلق الدولي من هذه الورقة بإضعاف جدواها. على الرغم من أن المضيق سيظل شرياناً رئيسياً لسنوات مقبلة، فإن التحول الراهن لا يستهدف الاستغناء عنه كلياً، بل يضمن أن لا يظل العالم رهينة لممر واحد. فبعد المحطات الصدامية الأخيرة لم يعد السؤال ماذا يحدث لو أغلق هرمز، بل كم من الوقت يحتاجه العالم ليصبح هذا الإغلاق بلا تأثير على مسار أسواق الطاقة العالمية.
1: أعلن الديوان الأميري القطري والحداد العامة في كافة أنحاء الدولة لمدة 4 أيام اعتباراً من يوم أمس الأحد على رحيل الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الذي وافته المنية صباح الأحد عن عمر ناهز 74 عاماً. هذا وقيمت صلاة الجنازة بعد صلاة المغرب أمس في جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب قبل أن يوارى جثمانه الثرى في مقبرة لوسيل. كما أعلن الديوان الأميري أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سيستقبل المعزين من قادة الدول والأسرة الحاكمة والأعيان والمواطنين في قصر لوسيل، وذلك أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء.

0: بعد مسيرة وطنية حافلة، الأمير الوالد في قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في ذمة الله. الديوان الأميري أعلن وفاة الأمير الوالد في ساعة مبكرة من صباح الأحد عن عمر ناهز 74 عاما.
1: الله أكبر.
0: يوم حزين استثنائي شهدته الدوحة، امتد من إعلان الرحيل إلى مراسم التشييع والدفن، وسط حضور رسمي وشعبي واسع عكس المكانة التي حظي بها الأمير الوالد خلال مسيرته، مسيرة أطلق فيها العنان لبناء الدولة الحديثة ووضع أسس النهضة الاقتصادية والتعليمية والصحية لبلاده. وشهد جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب في الدوحة صلاة الجنازة على الأمير الوالد بمشاركة أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وجمع غفير من المشيعين. وبعد أداء صلاة الجنازة شيع جثمان الأمير الوالد إلى مقبرة لوسيل، حيث وري الثرى بحضور أمير دولة قطر وأفراد الأسرة الحاكمة. وتستمر مراسم العزاء لمدة 3 أيام، هي الاثنين والثلاثاء والأربعاء وفق البيان الذي أعلنه الديوان الأميري، حيث سيستقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني التعازي من قادة الدول ورؤساء الوفود وكبار المسؤولين إلى جانب المواطنين في قصر لوسيل.
2: يضوي رحيل الأمير الوالد صفحة ارتبطت بمحطات بارزة في تاريخ دولة قطر الحديث، فيما تفتح مراسم التأبين صفحة أخرى عنوانها استذكار الإرث السياسي والتنموي الذي تركه، في مشهد يجمع بين الوفاء لقائد رحل واستلهام مرحلة أسهمت في ترسيخ مكانة قطر على الساحتين الإقليمية والدولية. من الجاسم، الجزيرة، الدوحة.
3: وقد شكل عهد الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني محطة بارزة في تاريخ دولة قطر الحديث. في هذا التقرير نقف عند أهم المحطات الأكاديمية والمسؤوليات التي تولاها الأمير والوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.
4: والله يعلم أنني ما أردت السلطة غاية في ذاتها، ولا سعيت إليها من دوافع شخصية، بل هي مصلحة الوطن أملت علينا أن نعبر به إلى مرحلة جديدة.
5: إنه الرجل الذي قاد قطر إلى مرحلة جديدة من تاريخها، الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير دولة قطر السابق وأحد أبرز قادتها في العصر الحديث. ولد الشيخ حمد في يناير 1952 بالدوحة ونشأ فيها، درس في كلية ساندهيرست العسكرية البريطانية وتخرج عام 71. بعد عودته قاد مرحلة طويلة من إعادة هيكلة وتحديث القوات المسلحة القطرية عدة وعتادا، متدرجا حتى رتبة لواء. بعد مبايعته ولي للعهد عام 1977 ورئاسته للمجلس الأعلى للتخطيط عام 89، تسلم مقاليد الحكم عام 1995 لتبدأ خطة بناء شاملة. فخلال فترة حكمه تضاعف الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 24 مرة، وارتفع الناتج المحلي للفرد نحو 6 مرات، وبدأ تصدير الغاز المسال عام 1996 لتصبح قطر عام 2006 أكبر مصدر له في العالم. على المستوى الداخلي اتسم عهد الأمير الوالد بإصلاحات هيكلية، إذ رفعت الرقابة عن الصحافة وألغيت وزارة الإعلام وانطلقت قناة الجزيرة عام 96. كما أرسل الأمير الوالد دعائم المشاركة الشعبية عبر انتخابات غرفة التجارة والانتخابات البلدية عام 99 التي صوتت فيها المرأة لأول مرة، وصولا لإقرار الدستور الدائم عام 2004. خارجيا تسعى الحضور الدبلوماسي لدولة قطر في عهده، وتبنت سياسة خارجية نشطة جعلتها طرفا في جهود الوساطة وتسوية النزاعات في عدد من الملفات الإقليمية والدولية من لبنان إلى السودان واليمن، وصولا إلى الوساطات في دارفور وأفغانستان. هذا الحضور السياسي والاقتصادي غير التقليدي ترجم بوضوح في ديسمبر من عام 2010، حين فازت قطر بحق استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022. وفي 25 من يونيو عام 2013 اختتم الشيخ حمد بن خليفة مسيرته في السلطة بقرار استثنائي تمثل في تسليم مقاليد الحكم لولي عهده الشيخ تميم بن حمد الثاني، تاركا وراءه إرثا تنمويا ودستوريا أعاد رسم خريطة البلاد وثبت اسمها في التاريخ الحديث.
3: يعد الإعلام في صلب اهتمامات وإنجازات الأمير الوالد الراحل الشيخ حمد بن خليفة الثاني. التقرير التالي يرصد إطلاق قناة الجزيرة

0: وحرص أمير قطر السابق على جعلها صرحا إعلاميا.
1: مساء خريفي منتصف التسعينيات، أمير قطر الشاب آنذاك الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني يفتتح مبنى في قلب الدوحة، سيصبح لاحقا علامة فارقة في تاريخ الإعلام العربي والعالمي.
2: كم دقيقة بقى عند
3: تزوين؟ ساعة ساعة وربع.
1: الجزيرة هو اسمها، مستلهم من قطر في الجغرافيا وجزيرة العرب في التاريخ، جاءت تجسيد رؤية ستعبر المكان والزمان أثيرا نحو العقول والقلوب، كصخرة ألقيت في بحيرات الركود أو ريح عصفت بفياف الصمت الطويل.
4: والله صحيح أنتم المشكورين يعني، لأن أنتم اللي استطعتم أنكم تخلقون وضع عربي جديد بالنسبة لحرية الإعلام الرأي والرأي الآخر. والدليل يعني إحنا إذا تنظرون إلى قناة الجزيرة من 10 سنين الوضع في العالم العربي تغير، حتى الآن بدأت قنوات تريد تنافس الجزيرة، وهذا شيء جيد لأن الهدف اللي كنا نسعى له هو قضية حرية التعبير.
1: الأمير الوالد كما يناديه القطريون ومن عاش بينهم جاء إلى الحكم عام 95 برؤية طموحة للنهوض، توسع اقتصادي وتنمية تستثمر الثروة وتحولها نهضة عمرانية وتعليمية وحضورا سياسيا، لكن القائد الجديد لم يبتغي من دنياه أبنية صماء يكتفي بزخرفها، لقد أراد للحجارة لسانا ولوطنه اسما يبلغ الآفاق.
4: لا تأكد أنه يكون عليها أي ضوابط سياسية أو إنك تكون يعني مشكوكا جميع هذاك الجانس.
1: آمن بحرية الإعلام وانفتاح الفكر وحق الإنسان في المعرفة، وهو الشاهد على تطويق الشعوب العربية بإعلام سيطرت عليه الحكومات فلا يعرف أخبارهم أو عسير أسئلتهم أو أحلامهم الكامنة إلا بعض إعلام الغرب، حتى غابت روايتهم ورواها غيرهم بعقل غريب ولسان أجنبي. أريد قناة في 6 أشهر، هذا ما قاله لمن شاركوا في التأسيس القائم على نواة قطرية. كانت فكرة بالغة الجرأة بعيدة النظر وشديدة المخاطر، لكنه جازف أدرك مبكرا كيف تندثر الأمم بالجمود وكيف يمضي قطار المستقبل غير آبه بالمترددين. حرص على متابعة البدايات، رفع سقف الحرية عاليا واستقطب نخبة من الإعلاميين من مشارب فكرية وجنسيات متعددة، وصفة للتنوع رآها مصدر قوة وانطلقت القناة. كانت مختلفة، صارت حديث الناس حين رأوا أنفسهم فيها، منها سمعوا الأصوات المعارضة كما الأصوات الرسمية، صحفي يسأل ومذيع يناقش وأداء تقني وبشري رفيع. سرعان ما انتشرت سيرة الوليدة الجديدة كالنار في هشيم الاحتكار الإعلامي. كبرت الجزيرة عاما بعد عام وعين الأمير حمد لا تفارقها، إنها مشروعه الشخصي الذي يشبهه، واسع الأفق متقبلا للآخر رأيا وحضورا. هو يعلم أن التأثير وليد الإقناع، والإقناع ابن المنطق، والحقيقة لا تموت، وما يقنع الناس يقبل عليه الناس.
5: كانت الجزيرة وما تزال شاهد حق لا يدلس ولسان صدق لا يجامل، وقد حرمت الجزيرة القتلة من التستر على القتل، وحرمت الفشلة من التستر على الفشل، وانحازت للحقيقة والإنسان.
1: منحت قطر عبر الأمير الوالد بالجزيرة الإعلام العربي ثورته، فتبعها سيل من القنوات والمحطات، لكنه كان الأول وهي الأولى برؤية رجل سبق زمنه بعقود.
5: الشعوب العربية لم تقل بعد كلمتها الأخيرة، ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر.
1: يقال إن السياسة الجديرة بالعناء هي ما يجعل الناس يقفون منتصبي القامة، وسيقال إن السياسة الجديرة بالبقاء هي ما ستحفظ للناس.

0: الناس حقهم الإنسانية بالمعرفة وتحترم العقل والحرية. ذاك ما أملت الجزيرة أن تكونه، وكانت وستكون وفية لرؤية من أسسها ومن يكمل. سنوات تمضي، سنوات تأتي، وخلق كثير في رواح ومجيء. الأمانة محفوظة في كل زاوية وصورة وصوت في الصرح المقبل على ثلاثينه. هنا روحه تضلل الجدران والأروقة، النخيل العتيقة، والوقت الشاهد إن حكى قد صنعت شيئا عظيما، إرث يليق بصاحبه.
1: مشاهدينا، ننوه بهذه الأخبار العاجلة. الداخلية البحرينية إطلاق صفارات الإنذار، وتقول نرجو من المواطنين والمقيمين التوجه لأقرب مكان آمن. نور نيوز ذكرت عن مسؤول عسكري إيراني بأن هجمات بالصواريخ وأيضا بالطائرات المسيرة بدأت على مواقع للعدو تم رصدها خلال الساعات 48 الماضية. كل هذه التطورات نتابعها معكم عبر الجزيرة في هذه التغطية المستمرة. شهدت قطر في عهد الأمير الوالد الراحل نهضة اقتصادية وعمرانية وثقافية، وساهمت بدبلوماسيتها في تقريب وجهات النظر وتحقيق اختراقات في ملفات معقدة كثيرة. التقرير التالي يستعرض جانبا من مساهمات قطر في تحقيق الأمن والسلم الدولي.
2: في البدء كان الخيال، والخيال إذا قدر له أن يتجسد واقعا لا تقوى على تبديده نوائب الدهر ولا عاديات الزمن.
3: وسيظل قلبي نابضا بحب هذه الأرض وأهلها، فهي أول ما وقعت عليه العين وأول ما التصق به الخيال.
2: هذا رجل امتطى صهوة الحكم في دولة صغيرة كانت تصارع لأجل البقاء، ولم يكن متوقعا ممن يتبوأ مثل منصبه قبل 30 سوى أن يستكين لعسر الجغرافيا وإملاءات التاريخ. لكن الخيال الذي تملكه منذ يفاعته كان أوسع بكثير من مساحة شبه الجزيرة التي تتخذ شكل قلب الإنسان عند أقصى يسار خريطة الوطن العربي، وليس مثله من كان يمكن أن ينتظر طويلا ليجترح تحويل الأحلام التي كانت أشبه بالمستحيل إلى خطط نهوض في الاقتصاد والسياسة تتجاوز الحجم المتواضع والحدود الضيقة. في ذروة شبابه خلف الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والده في منصب أمير قطر، وهي بلاد قليلة المساحة وعدد السكان كانت ثرية بعض الشيء لكنها محدودة التأثير. وإذ أقدم حتى قبل أن تقرع شيخوخة جدران عمره على التنازل عن موقعه لابنه أمير قطر الحالي الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، فإن الأعوام 18 التي أمضاها في الحكم تميزت أساسا بإعادة تعريف مكانة قطر على الخريطة السياسية لما يسمى الشرق الأوسط. قطر انتقلت الدولة الصغيرة سريعا في عهده من الهامش الخليجي والعربي إلى الصدارة الإقليمية بالمعنى السياسي الدبلوماسي كما بالمعاني الوطنية والقومية والإنسانية. وفي تفسير ذلك يقال بأنه كان يدرك منذ ما قبل وصوله إلى الحكم افتقار بلاده لمقومات القوة التقليدية، فاتجه بعدما تولى القيادة نحو الاستثمار فيما يسميه علماء السياسة بالقوة الناعمة. ومع إطلاقه العنان مبكرا لمشاريع ضخمة في التعليم والصحة والبحث العلمي والرياضة فضلا عن الطاقة، كانت أذرعه الدبلوماسية تمتد إلى ما وراء البحار لتقود وساطات مثمرة في نزاعات وصراعات معقدة على امتداد جغرافي مترام من شرق المتوسط إلى القرن الإفريقي. هكذا لم يكن مستغربا على سبيل المثال أن تجمع القيادة القطرية في عاصمة بلادها أطراف المعادلة الداخلية اللبنانية ليبرموا عام 2008 اتفاقا تاريخيا أنهى الأزمة المتفجرة بينهم في حينه. وهو مسعى تكرر على نحو حثيث أيضا في احتضان ورعاية مفاوضات استمرت 30 شهرا بين الأطراف السودانية حول أزمة دارفور، وصولا إلى التوقيع على ما سميت وثيقة الدوحة للسلام عام 2011، كما تكرر في رعاية الحوار بين طرفي الانقسام الفلسطيني، وامتد حتى إلى تسوية خلافات في اليمن والصومال وبين إريتريا وجيبوتي. كان النموذج الذي أرسى الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني دعاء

0: قطر أنشئت في عهده قاعدة الإعداد العسكرية التي تستضيف أكبر قوة أمريكية في الشرق الأوسط. وغير بعيد عنها استضافت الدوحة قيادة حركة المقاومة الإسلامية حماس. لكن ذلك وما قيل في شأنه من آراء متباينة لم يحل دون رفع شعارات تصفه بأمير المقاومة حين زار جنوبي لبنان عام 2010 ليتفقد القرى التي أعيد بناؤها بإسهام مالي قطري بعدما كانت قد دمرتها الحرب الإسرائيلية عام 2006، وهي خطوة فعل ما يشبهها لاحقا حين كان أول زعيم عربي يزور قطاع غزة في أعقاب العدوان الإسرائيلي عام 2012 ليعلن من هناك إطلاق مشاريع إسكان وتعمير بمنحة بلغت قيمتها 400 مليون دولار.
1: كنا نود لو أن بقية إخواننا كانوا معنا اليوم، فهم ولا شك يعلمون ما نعلم حول ما يجري في غزة وآثاره علينا جميعا حاضرا ومستقبلا.
0: غير جدير بالتجاهل والحال هذه أن دور الوساطة في الملفات العديدة والمعقدة ظل في منأى عن التأثير سلبا على ما تعتبره قطر مواقف مبدئية حيال قضايا كبرى، لا سيما قضية فلسطين، وإن اعتبرته مبررا لاحتفاظها بخطوط مفتوحة مع كل أطراف الصراعات في المنطقة بما فيها إسرائيل.
1: وأوصيكم بالثبات على الحق والاستقامة على طريقي مهما تبدلت الأيام والأحوال.
0: وصيته بالثبات على الحق سبق أن وجدت ترجماتها المبكرة كذلك في محطات تاريخية أخرى، لعل أهمها اندلاع ثورات الربيع العربي. هناك لم يعد السؤال متعلقا بالوساطة بين أطراف متنازعة، بل بالموقف من تحولات سياسية واجتماعية عميقة كانت تعيد رسم العلاقة بين السلطة والمجتمع في أكثر من بلد عربي، وإزاءها تبنى سياسات تؤيد صراحة حق شعوب هذه المنطقة في الحرية جانبا إلى جنب مع حقها في العيش الكريم.
1: نحن نؤمن بأن الوطن العربي جسد واحد يصلح الواحد من أقطاره بما يصلح به الجميع.
0: لم يكن مشروعه إذن مجرد مشروع تحديث اقتصادي بقدر ما كان في جوهره مشروع بناء هوية سياسية مستقلة، وذاك هو السر المعلن ربما للحضور المرموق الذي بلغته بلاده في عهده على المستوى الإقليمي كما الدولي. وهو إذ غادر منصبه عام 2013 فإنه لم يغادره إلا بعدما رأى الخيال الذي راوده قبل عقود وقد صار دولة راسخة. ثم إنه لا يرحل اليوم إلا بعدما شهد قطر في عهد ابنه وخليفته على صهوة الحكم الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وقد أصبحت قوة تأثير يحتاج العالم دفء طاقتها كلما حلت على سكان فيه موجات الصقيع بقدر ما يحتاج ثقل وساطتها كلما ادلهم في بقعة منه ظلام الحروب.
2: السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مشاهدينا ومستمرون معكم في هذه التغطية المتواصلة للتصعيد في المنطقة. وفي آخر المستجدات أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها بدأت فجر اليوم الاثنين شن مزيد من الضربات على إيران لمواصلة تقويض قدرتها على مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز. وأضافت القيادة المركزية الأمريكية أن قوات الحرس الثوري الإيراني أطلقت النار على سفن تجارية في مضيق هرمز، وأن الطائرات الأمريكية نجحت في إسقاط صاروخ كروز ومسيرة انتحارية إيرانية. ونقلت CNN عن مسؤول أمريكي قوله إن الضربات الأمريكية ضد إيران تتواصل بعد مرور أكثر من 3 ساعات على بدئها. من جانبها قالت وسائل إعلام إيرانية إن مناطق عدة من البلاد تعرضت لقصف يستهدف حاج أباد وجزيرة قشم بمحافظة هرمزغان جنوبي البلاد، وكذلك مناطق في مدن أهواز وأميدية وبهبهان ودزفول ومهشهر في جنوب غرب البلاد. وقال نائب محافظ خوزستان إن شخصا قتل وأصيب 4 في قصف أمريكي على محطة ضخ مياه زراعية في مدينة مهشهر. وفي وقت لاحق قالت وسائل إعلام إيرانية إن هجمات واسعة النطاق تجري حاليا وتنطلق من قواعد في مناطق متفرقة من غرب ووسط البلاد وتستهدف مواقع عسكرية أمريكية في

0: المنطقة. وفي الدقائق الأخيرة أعلنت الداخلية البحرينية إطلاق صفارات الإنذار وطلبت من السكان التوجه لأقرب مكان آمن. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال في تصريحات لشبكة NBC إن مضيق هرمز مفتوح أمام الملاحة التجارية. وأوضح ترامب في مقابلة مع CNN أنه كان هناك اتفاق مع الإيرانيين يوم السبت وتنازلوا عن كل شيء، ثم فجأة بعد ساعتين ضربوا سفينة بمسيرة. من جهتها قالت الخارجية الإيرانية إن الهجمات الأمريكية أجهضت جميع الجهود التي بذلت في الأشهر الأخيرة لخفض التوتر. وكانت بحرية الحرس الثوري الإيراني أعلنت إغلاق مضيق هرمز حتى إشعار آخر بسبب ما وصفته بانعدام الأمن الناجم عن التدخل الأجنبي. حول آخر هذه التطورات تنضم إلينا من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، كما ينضم إلينا من واشنطن مراسلنا أحمد هزيم. مرحبا بكما أحمد. أبدأ معك، ضعنا في صورة آخر التصريحات الأمريكية بشأن ما جرى في الساعات القليلة الماضية في إيران.
1: مراد، ما آخر ما جاء هو أن الهجمات الأمريكية حسب CNN لا تزال قائمة واستمرت على مدى أكثر من 3 ساعات. تم استهداف عدد من المواقع الإيرانية بما في ذلك في العمق الإيراني، لكن أغلب ما استهدف هو في المناطق الإيرانية المحيطة بمضيق هرمز، واستهدفت مواقع رادارات عسكرية وحتى منصات لإطلاق صواريخ ومخازن للمسيرات. وهذه الاستهدافات جاءت ردا على استهداف الحرس الثوري بصاروخ باليستي وطائرة مسيرة انتحارية سفينة كانت تحاول عبور مضيق هرمز، لكن القيادة المركزية تقول أن الطائرات الأمريكية تمكنت من إسقاط الصاروخ وأيضا تمكنت من تدمير المسيرة. وأن هذا الرد العسكري الأمريكي جاء بتعليمات مباشرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هذا في سياق هجمات متبادلة على مدى الأيام القليلة الماضية مراد، تأتي ضمن محاولة لفرض تفسير كل طرف على ما هي المادة الخامسة ضمن مذكرة التفاهم المعنية بحرية الملاحة في مضيق هرمز. الولايات المتحدة تريد التأكيد أن مضيق هرمز ليس بيد إيران ولا تتحكم به، وكان هناك بيان يوم أمس من القيادة المركزية الأمريكية للقول بأن المضيق مفتوح وأن المسارات البديلة تعمل والسفن تعبر هذا المضيق عبر هذه المسارات. وهذا التأكيد أيضا تحدث به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بينما إيران ترى أن هي من يتحكم بهذا المضيق. هناك أيضا محاولة أمريكية للضغط عسكريا على إيران عبر هذه الضربات العسكرية المتكررة الآن على مدى الأيام القليلة الماضية، لكن حتى اللحظة مراد المراقبون هنا في الداخل الأمريكي يرون أن هذا التدخل العسكري أو هذا التصعيد العسكري الأمريكي هو أيضا ضمن محاولات الضغط على إيران لإنجاح المسار الدبلوماسي وليس بديلا عنه، رغم الضغوط التي تعرض لها الإدارة الأمريكية من الصقور هنا في الداخل الأمريكي وتحديدا من داخل الإدارة أو من داخل الحزب الجمهوري وهو الحزب الذي ينتمي إليه الرئيس، يضغطون باتجاه أن مذكرة التفاهم هذه كانت هفوة في السياسة الخارجية الأمريكية وأنها منحت لإيران الكثير من المطالب ولم تأخذ الولايات المتحدة سوى فتح المضيق وتعهد إيراني بالدخول في مفاوضات من أجل حل المسألة النووية، وأن حتى فتح المضيق لم تأخذه الولايات المتحدة بعد، حيث لا تزال إيران تهدد حرية الملاحة في مضيق هرمز، لا تزال تستهدف السفن التجارية وناقلات النفط والغاز التي تحاول عبور المضيق من غير تنسيق مع الحرس الثوري، ولا تزال بين الفينة والأخرى تهدد بإغلاق كلي للمضيق. وحتى المسألة النووية لم يحصل أي تقدم في المفاوضات البينية بين الولايات المتحدة وإيران والمتعلقة بالأمور التقنية للوصول إلى اتفاق وتنفيذ المطالب الأمريكية فيما يتعلق بالمسألة النووية. لذلك الإدارة الأمريكية والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتعرضان إلى ضغوط شديدة من قبل هؤلاء الصقور، كون مذكرة التفاهم هذه لم تمنح الولايات المتحدة أي من مطالبها وأي من شروطها شروطها. وكان مسؤول أمريكي قد تحدث قبل يومين إلى مواقع ومحطات إخبارية أمريكية من أن الرئيس منح فريق التفاوض الأمريكي مساحة من الوقت لتحقيق تقدم ما بشأن المسألة النووية، وحذر هذا المسؤول من أن الوقت ليس بلا سقف وأن المساحة ليست بلا حدود، وعلى هذا الفريق التفاوض أن يصل إلى تقدم ما في المسألة النووية، وإلا فإن لدى الرئيس الأمريكي خيارات عدة. وقد سرب أيضا أن القيادة المركزية الأمريكية وضعت في تصرف الرئيس الأمريكي مجموعة من الخيارات العسكرية في حال فشل المسار الدبلوماسي.
0: شكرا جزيلا لك أحمد هزيم، مراسلنا كنت معنا من واشنطن. ننتقل الآن إلى رانيا قاسمي في طهران. رانيا، هل اتضحت الأهداف التي استهدفت اليوم من قبل الولايات المتحدة وطبيعتها؟
2: نعم مراد، يعني حتى الآن كان قد تم التأكيد أن ما تم استهدافه على الأقل عسكريا هو أبراج المراقبة ومقرات عسكرية في محافظة هرمزجان، وتحديدا في المدن المطلة والتي تعتبر مدخل لمضيق هرمز، سواء جاسك وسيريك في شرق المضيق أو مدينة بندر عباس وجزيرة قشم في غربها. هذا بالإضافة إلى أنه تم استهداف عدة أهداف لم يتم تحديدها بعد، ولكن أحد الأجزاء التي تم الإعلان عنها أنه تم استهداف محطة لضخ المياه الزراعية في مدينة مهشهر في محافظة خوزستان. هذه المحافظة تعرضت مختلف مدنها تقريبا للاستهداف المتكرر. نتحدث عن دسفول، عن أوميدية، عن أهواز، عن مهشهر، عن أيضا بهبهان وشاديغان. هذه المدن كلها تعرضت، ولكن حتى الآن لم يتم الكشف عن أي خسائر بشرية باستثناء مقتل شخص وإصابة 4 آخرون في استهداف محطة ضخ المياه الزراعية. في المقابل وفيما يبدو مراد أنه بدأ الرد الإيراني، فوسائل الإعلام الإيرانية وعلى رأسها التلفزيون الإيراني قد يتناقل الآن أنباء عن بدء عملية الرد باستخدام الصواريخ والمسيرات الإيرانية من منصات إطلاق في مناطق متفرقة في غربي ووسط البلاد. تم التأكيد أن العملية بدأت باستهداف قاعدة موفق السلطي أو الأزرق في الأردن، وأنه أيضا يتم حاليا استهداف وسماع عدوي إطلاق صفارات الإنذار في كل من البحرين والكويت. وقال مصدر عسكري لأحد وسائل الإعلام الإيرانية أنه الأهداف التي يتم الآن قصفها كان قد تم تحديدها بعد التحركات الأمريكية الأخيرة خلال 48 ساعة الماضية، متوقعا أن تتكبد الولايات المتحدة خسائر بشرية كبيرة بسبب عنصر المفاجأة بأن إيران عرفت تحركاتها ومواقعها الجديدة. وفي هذا السياق كان قد أكد المتحدث باسم الجيش الإيراني العميد محمد أكرمينية أن إيران تعمل على تحديث بنك أهدافها باستمرار، وقال أن الهجمات الإيرانية هي تأتي ردا على ما وصفه بالعدوان الأمريكي المستمر على إيران والتدخلات في مضيق هرمز، ويعني خلق حالة من انعدام الأمن في المضيق، وهو ما دفع بحرية الحرس الثوري لإعلان إغلاق مضيق هرمز أمام السفن حتى إشعار آخر، وذلك بسبب هذه التحركات التي أكدت أنها عندما تنتهي سيتم إعادة فتح المضيق أمام السفن التي تلتزم بالإجراءات الإيرانية والمسارات الإيرانية وخاصة التنسيق مع بحرية الحرس الثوري. إذن هناك مشهد متكرر للضربات المتبادلة ما بين إيران والولايات المتحدة. كانت قد اتسعت يعني خريطة هذه الضربات على الأقل من ناحية الجانب الأمريكي باستهداف أيضا اليوم مدينة خنداب في محافظة مركزي الواقع تقريبا في وسط إيران، وهي المحافظة التي يعني يقع فيها مفاعل أراك للمياه الثقيل. كل هذه الاستهدافات سواء من الجانب الإيراني أو من الجانب الأمريكي يعني تلقي بظلالها على المسار الدبلوماسي المتوقف حاليا، خاصة مع تمسك كل طرف بأنه يلتزم بالمذكرة ببنودها ويتهم الطرف الآخر بنقض هذه الالتزامات في هذه المذكرة. هذا ما تم التأكيد عليه حتى من قبل المفاوض الإيراني أو كبير المفاوضين الإيراني محمد باقر قاليبوف، الذي كان قد أكد أنه تم تحذير الولايات المتحدة أنها ستدفع ثمن عدم التزامها بتعهداتها، وأنه كان قد أكد على أنه يعني انتهى عصر الصفقات أحادية الجانب، مع تأكيد إيران على أن مذكرة التفاهم بنيت على أساس مبدأ الالتزام مقابل الالتزام، وذلك بسبب حالة انعدام الثقة في الجانب الأمريكي من قبل إيران.

0: إيران، ولذلك إيران تقول أن أي التزام ستقوم به يجب أن يقابله التزام الأمريكي، وعندما لا تلتزم الولايات المتحدة بتعهداتها في المذكرة فإن إيران حينها لن تكون ملزمة بهذا الأمر. ولكن يعني هناك انتظار لجهود الوسطاء المستمرة، سواء الوسيط القطري أو الباكستاني الذي كان قد يعني أجرى اتصالات هاتفية مساء يوم أمس في هذا الشأن، ولنرى متى يعني ما الذي ستحققه هذه الجهود مراد.
1: شكرا جزيلا لك رانيا قاسمي مراسلتنا، كنت معنا من طهران. في خضم مسعى دبلوماسي لإيجاد حل يتيح استعادة الملاحة بشكل غير مقيد إلى مضيق هرمز، هاجم الحرس الثوري الإيراني سفينتين تجاريتين كانتا تعبران المضيق لتنطلق بعدها جولة هجمات نفذتها القيادة المركزية الأمريكية، هي الأعنف والأوسع نطاقا جغرافيا منذ توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. التفاصيل نتابعها في سياق هذا التقرير.
2: تصعيد ميداني في قلب مسار دبلوماسي، هذا ما تكشفه وقائع فجر 12 من يوليو الجاري. فتتالي الأحداث لا يمكن تفسيره بمعزل عن كواليس الدبلوماسية. 11 من الشهر الجاري، وزير الخارجية الإيراني يلتقي في مسقط بنظيره العماني بدر البوسعيدي، وعلى الطاولة بند واحد فقط، مضيق هرمز. محطة سياسية فرضتها موجات التصعيد العسكري التي تلاحقت الأيام الماضية وتصاعدت معها لهجة التهديد، وطالب الرئيس ترامب ببيان إيراني واضح بشأن مضيق هرمز. بعد ساعات قليلة تتبلور مقترحات تبدو جدية، ويكشف موقع أكسيوس أن عمان اقترحت خلال اللقاء تشغيلاً كاملاً لمسارين، الجنوبي الذي يمر عبر مياهها الإقليمية والشمالي عبر المياه الإيرانية. ويقول أكسيوس إن الجانب الإيراني لم يتمكن من إقرار المقترح أثناء الاجتماع، واضطر إلى العودة إلى طهران لإجراء مناقشات داخلية حوله. 4 ساعات على هذا التسريب، وتعلن وكالة فارس أن بحرية الحرس الثوري ضربت بصاروخ كروز سفينة وصفتها بالمخالفة. ذلك يعني في السياق الإيراني أنها أبحرت عبر المسار الجنوبي قبالة السواحل العمانية، وهو ما بدا أشبه برد من الحرس الثوري على ما جاء في مفاوضات سلطنة عمان. وقبيل لقاء مسقط كانت جهود دبلوماسية تبحث عن مخرج لأزمة المضيق. من بين المقترحات تداول آلية شبيهة بترتيبات مضيق ملقا الرابط بين المحيط الهندي وبحر جنوب الصين، حيث تدير الدول المتشاطئة ماليزيا وإندونيسيا وسنغافورة الملاحة فيه دون سيادة حصرية لأي منها. طهران لم تبدي تجاوباً مع هذا الطرح، وجاء ردها ميدانياً وفق خبراء باستهداف سفينتين تجاريتين في واقعة أقر بها الحرس الثوري. ساعات معدودة كانت كفيلة بإشعال أعنف تصعيد منذ توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. فبعد تكرار إيران ضرب سفن، خصوصاً إثر مفاوضات مسقط، شنت القيادة المركزية الأمريكية موجة ضربات هي الأكثر كثافة عدداً والأوسع انتشاراً جغرافياً منذ ذلك التوقيع. الضربات شملت محافظات إيرانية في الوسط والجنوب والجنوب الشرقي، ودخلت مناطق جديدة دائرة الاستهداف، أبرزها مركزي وكرمان بعد أن ظلت بمنأى عن القصف منذ وقف إطلاق النار. البارز أيضاً أن الضربات عادت لتشمل مناطق قريبة من منشآت حيوية. خوزستان تلقت النصيب الأكبر منها، وفي القلب مدينة مهشهر العصب الاقتصادي الذي يضم مجمعاً بتروكيماوياً يعد ركيزة أساسية لتصدير النفط والغاز. وفي بوشهر دخلت عسلوية إلى قائمة الأهداف بمنشآتها المساندة لحقل بارس المشترك من مصاف ومصانع بتروكيماويات. وامتد نطاق الاستهداف على طول الساحل من جنوب غرب خوزستان مروراً ببوشهر وهرمزجان وصولاً إلى تشابهار في أقصى الجنوب الشرقي. في المقابل أعلن

0: خمس دول خليجية إلى جانب الأردن تصديها لهجمات جوية معادية بالصواريخ والمسيرات، لكن استهداف سلطنة عمان يبقى الأكثر دلالة. فبعد ساعات فقط من مغادرة عباس عرقجي مسقط، أعلنت وكالة الأنباء العمانية أن طائرات مسيرة استهدفت موقعاً في محافظة مسدم المطلة على مضيق هرمز.
1: لمناقشة هذه التطورات ينضم إلينا من طهران الدكتور حسين رويران الباحث المختص في القضايا الإقليمية، كما ينضم إلينا من واشنطن سيد ماركو مسعد الباحث في العلاقات الدولية بمجلس الشرق الأوسط للسياسات. مرحبا بكما. أبدأ معك سيد ماركو مسعد، ما الذي يمكن أن نفهمه من بنك الأهداف المتوسع هذه المرة من قبل الولايات المتحدة؟
2: اولا تحياتي لحضرتك، شكرا على الدعوه الكريمه. في اعتقادي العمليه العسكريه التي تحدث الان، وخاصه بان هناك ضوء اخضر امريكي من الرئيس دونالد ترامب بعد ما حدث من استخدام مضيق هرمز من قبل النظام الايراني بطريقه يعني غير مسؤوله، فاعتقد الرئيس دونالد ترامب يريد ان يقول للنظام الايراني يجب عليكم الا تفكروا كثيرا في استخدام ورقه مضيق هرمز، وان ورقه المضيق يعني في اعتقادي سوف تكون يعني قادمه الى الانتهاء، لانها ليست عندما نتحدث عن القانون الدولي بكل تأكيد تكون مضادة للقانون الدولي، وأيضا مضادة للإرادة السياسية الخاصة بالولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة والدول المتشاطئة. وعندما نتحدث عن مذكرة التفاهم بشكل كبير، فهذا أمر يكون منافي تماما لمذكرة التفاهم. عندما نتحدث أيضا أن هناك كانت جولات مفاوضات في سويسرا والدوحة، وأن هناك وفد دبلوماسي إيراني موجود في عمان، وبعد كل لقاء سياسي مهم مثل هكذا يقوم النظام الإيراني أو الحرس السوي الإيراني باستهداف سفن تجارية مدنية لدول ليس لها علاقة بالصراع. فإذا الولايات المتحدة تقول يعني الصبر قد نفد، ويجب علينا أن نستخدم القوة العسكرية للهدف الرئيسي الأول، وهو تصحيح المسار والضغط على النظام الإيراني لكي نصل إلى هدف دعنا نقول اتفاق شامل وكامل مع النظام الإيراني في فترة بعد مذكرة التفاهم. وإن كانت مذكرة التفاهم سبب لعدم التوافق أو سبب عدم اختلاف الفهم بين الفهم الإيراني والفهم الأمريكي، فهذا لا بأس به، من ممكن تعديل مذكرة التفاهم أو على الأقل العمل على واحدة أخرى، ولكن في اعتقادي الهدف الرئيسي من هذه الضربات هو الضغط على النظام الإيراني لكي يتخلى عن هذا التصرف الغير مسؤول وهذا التصرف الغير قانوني، وإن ما يقوم به النظام الإيراني بكل تأكيد غير مقبول على الإطلاق، لا أمريكيا ولا خليجيا ولا حتى دوليا.
1: دكتور حسين رويران، طبيعة هذه الهجمات والرد الإيراني عليها، كيف إذا ما حاولنا أن نفهمه من حيث النسبة والتناسب، كيف تقدره إيران؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك ولضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء. يعني في تصوري أولا هناك توسعة كبيرة للأهداف من طرف الأمريكي، يعني كانت الأهداف محصورة في منطقة مضيق هرمز، اتسعت باتجاه السواحل شرقا وشمالا، وهي الآن دخلت إلى محافظات داخلية إيرانية إنه مختلفة. لحد الآن ليس هناك من صورة واضحة للاستهداف الأمريكي الذي يجري في المحافظات الإيرانية المختلفة، ولكن إنه في المقابل إيران أيضا تقول أنها تقوم بضرب مخازن السلاح في القواعد الأمريكية، تقوم بضرب يعني الإمكانات العسكرية الأخرى وحظائر الطائرات وحظائر الصواريخ، أيضا صواريخ الطائرات في المنطقة. وهذا هو تقريبا الصورة التي تطرح رسميا من خلال البيانات التي تصدر عن حرس الثورة الإسلامية في إيران. من هنا إيران تحاول بشكل أو بآخر أن تتوسع في أهدافها كما تتوسع أمريكا في أهدافها في الداخل الإيراني.
1: سيد ماركو مسعد، هل تستطيع الإدارة الأمريكية أن تضبط هذا التوسع

0: حتى لا يتحول إلى حرب، بمعنى ضربات محدودة وبتركيز معين.
1: يعني الولايات المتحدة الأمريكية والمنطقة المركزية تتحدث كثيرا بأن هناك سلسلة من الضربات، لم تتحدث على استخدام أو الدخول في حرب مفتوحة أو جولة من جولات الحرب المفتوحة، ولكن في اعتقادي الهدف الرئيسي يعني هذه الضربات أتت بعد هذا التصرفات الإيرانية الغير مسؤولة في مضيق هرمز، والولايات المتحدة تريد أن تقول يعني يجب علينا أن نتقدم في المفاوضات ونتقدم وننفذ مذكرة التفاهم. فبكل تأكيد هذه الضربات مفادها هو يعني دعنا نقول تدمير القدرات العسكرية الإيرانية الخاصة بمضيق هرمز ومراقبة الملاحة والخاصة بجمع المعلومات الاستخباراتية وأيضا الخاصة بمراكز إطلاق الصواريخ والمسيرات التي يستخدمها النظام الإيراني. وإن تم ونجحت الولايات المتحدة الأمريكية في تدمير هذه القدرات وتم هناك على الأقل وجود بيان كما كان يتحدث دونالد ترامب والإدارة الأمريكية قبل أصلا هذا البيان الإيراني بغلق المضيق بأن المضيق مفتوحا، فهذا يعتبر تقدم كبير للمفاوضات وتقدم كبير أصلا لدونالد ترامب. دعنا نذكر أن دونالد ترامب كان يعتمد على المفاوضات وأنها الخيار الأكثر تفضيلا له، لماذا؟ لأنها تكون أقل تكلفة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، وكان بعد الدخول في الحرب وتم إعلان وقف إطلاق النار وكان هناك كثيرا من الوقت والأسابيع دون الوصول إلى نتائج ملموسة في المفاوضات حتى وصلنا إلى مذكرة التفاهم، وكان من الممكن أن يعود دونالد ترامب إلى الحرب، وكان هناك الكثير من الأمثلة والفرص التي أعطتها إيران لدونالد ترامب أنها غير جادة في المفاوضات، ولكن دونالد ترامب التزم الصبر الاستراتيجي وكان بالفعل يريد أن يصل إلى أهدافه عبر طريق المفاوضات. فإذن القوى العسكرية بالنسبة لاستراتيجية دونالد ترامب هي أداة للردع، أداة للوصول إلى الأهداف، ولكن ليس الهدف الرئيسي واستخدامه هو القوى العسكرية. حتى لو كان هناك يعني هو أصلا تحدث عن إسقاط النظام وأنه لا يريد إسقاط النظام، يريد تغيير في تصرفات النظام. فإذن الهدف الرئيسي من هذه العمليات العسكرية ليس الملف النووي الإيراني ولا الملف الصواريخ البالستية ولا ملف الميليشيات، هو فقط ملف مضيق هرمز. إن تم فتح مضيق هرمز بهذه القوى العسكرية أو حتى بالضغط العسكري الموجود الأمريكي الآن، فهذا يعتبر نجاح ويعتبر أيضا بناء على ما يمكن سوف يحدث خلال الفترة القادمة من المفاوضات. فإذا ما أقوله بأن استخدام القوى العسكرية يعتبر طبقة إضافية أخرى للردع الأمريكي على إيران، ولكن هذا ليس معناه بأنه يكون استبدالا للمفاوضات، لأن كما قلت بأن دونالد ترامب يريد استخدام القوى العسكرية فقط للضغط ثم العودة إلى المفاوضات أو حتى على الأقل لتعديل المسار السياسي، لأنه يرى بأن العملية العسكرية المطولة والمفتوحة مع إيران تكلفها كثيرا، ونحن الآن داخلين على انتخابات نصفية نقترب منها شيئا فشيئا، وبكل تأكيد دونالد ترامب يريد الانتهاء من هذه المسألة بشكل سريع. بكل تأكيد استخدام القوى العسكرية وإن كان هناك رجوع للحصار البحري والعقوبات الاقتصادية ثم الحديث عن المفاوضات والانتهاء من هذا الملف بشكل كبير.
0: دكتور إيران، المسؤولون الإيرانيون يتحدثون عن أن الرد سيكون مؤلما، وفي المقابل يقولون أنهم لا يريدون الحرب، وبالتالي أين تنتهي سياسة الردع ويبدأ لنقل خطر فقدان السيطرة على الوضع؟
2: يعني أولا في تصوري الآن ليس هناك من مشهد تفاوضي أن أمريكا يعني على لسان الرئيس ترامب قالت أن مذكرة التفاهم غير موجودة، وقف إطلاق النار غير موجود، وهذا يعني أن المشهد التفاوضي حذف بالكامل رغم الجهود القطرية الباكستانية لاستعادة زمام المبادرة في موضوع مذكرة التفاهم، وهذا يستوجب تراجعا أمريكيا يجب أن يبدأ للعودة إلى طاولة المفاوضات، لأن أمريكا نفت يعني المفاوضات جملة وتفصيلا. هذا أولا. موضوع الآخر أنه توسيع دائرة الاستهداف في إيران يعني إلى يعني حتى مضخات زراعية، إلى يعني ضرب بعض الأماكن يعني البسيطة، هو يعكس أن أمريكا لا تمتلك بنك أهداف واضح، يعني هي تحاول أن تؤلم الطرف الآخر وليس أن تقوم بضربات نوعية. يعني الكثير الكثير من الأهداف التي يعني حدثت في محافظة خوزستان

0: خاصة يعني في مهشهر، في الأهواز، في دسفول. وأنا من هذه المحافظة بالمناسبة، أنه وسألت عنها. هي أهداف ليست أهداف استراتيجية، هناك عشوائية كبيرة في عملية الاستهداف تقوم بها أمريكا في المحافظات الإيرانية المختلفة. من هنا أمريكا الآن يعني تستمر بالضرب على قاعدة أن ليس هناك بديل تفاوضي. هذا هو تقريبا يمكن القول أن ما تقوم به أمريكا في الوقت الحاضر. وما دامت الجهود التفاوضية لم تصل إلى نتيجة، أتصور أن الفعل ورد الفعل في الجانب العسكري سيستمر بوتيرة معينة، يعني تصعيد مع تصعيد أو تخفيف مع تخفيف، ولكن لا يمكن يعني تصور أن هذه الأمور لا يمكن أن تنفلت. لا، الانفلات مطروح في أي لحظة من هذه اللحظات.
1: طيب دكتور، الخبر الذي كنا نشاهده قبل قليل بالنسبة للحرس الثوري الذي يقول إن الولايات المتحدة أو الجيش الأمريكي حرض السفن على العبور غير القانوني عبر مضيق هرمز، وبالتالي هنا الهجمات التي يشنها الحرس الثوري على السفن التجارية، هل هو انتقام من هذه السفن أم من الولايات المتحدة؟
0: يعني في تصوري هو لحفظ التحكم بمضيق هرمز. هذه السفن قد لا تكون مرتبطة أساسا بأمريكا. من هنا أن نتصور أن ضرب السفن هو ضرب لأمريكا، طبيعي هذا الاستنتاج غير صحيح.
1: لا دكتور،
0: يعني
1: المقصود الذي قصدته بسؤالي من خلال الخبر الذي أذعناه قبل قليل هو أن إيران تنتقم من هذه السفن التي أذعنت للضغط أو للضغوط الأمريكية بالعبور عبر المضيق، علما أن الرئيس ترامب قال يوم أمس إن مضيق هرمز مفتوح، الإيرانيون يقولون إنهم أغلقوا المضيق، هذا هو بيت القصيد.
0: نعم، يعني إيران يعني في قرار واضح أنها تقول أنها أغلقت المضيق. طبيعي أي تحدي لإيران هو يواجه بالضرب، إنه وهذا من وجهة نظر الحرس. أمريكا هل تقوم بتحريض السفن للخروج من يعني مسارات غير التي تحددها إيران؟ والآن أساسا إيران لا تحدد أي مسار باعتبار أن المضيق مغلق. إنه هذا أمريكا تقوم بذلك بشكل كبير، وتحاول فتح مسارات، تحاول الاتصال بهذه السفن وإعطاء بعض التعليمات بأن تقوم بإطفاء الجي بي إس والعبور من المناطق الجنوبية للمضيق. أمريكا تقوم بهذا العمل الآن، وإيران تقول أنها تمنع أي حركة لحين اتخاذ القرار التالي من قبل إيران حول وضعية مضيق هرمز.
1: سيد ماركو مسعد، عندما يقول الرئيس الأمريكي إن مضيق هرمز مفتوح، على ما يعتمد في قوله هذا؟
2: الرئيس دونالد ترامب بكل تأكيد يعني عينه على العمليات العسكرية وعينه على ما تفعله أو يفعله النظام الإيراني في مضيق هرمز، ولكن بكل تأكيد لديه أهداف أخرى من هذه التصريحات كتهدئة الأسواق وكتهدئة البورصات، خاصة أن نحن اليوم في اليوم الأحد وغدا سوف يتم فتح معظم البورصات الأوروبية والأمريكية. فإذا دونالد ترامب بكل تأكيد يحاول أن يعطي مثل هكذا تصريحات لتهدئة الأسواق ولتهدئة الأوضاع في الداخل الأمريكي، لكي لا يهروى الناس سواء للشراء وان يكون هناك مؤشرات حمراء ويكون خساره كبيره في البورصات. ولكن عندما نتحدث عن المضيق بكل تاكيد هناك يعني عدم وضوح وعدم شفافيه فيما يحدث الان في مضيق هرمز. وبكل تاكيد هذه الحقيقه بان هناك ضبابيه في الموضوع في موضوع مضيق هرمز يؤثر بشكل سلبي ايضا على الاقتصاد، فهو يحاول ان يوازن من الاخبار السلبيه وعدم الشفافيه في مضيق هرمز، فيحاول ان يقول نعم المضيق مفتوحا ويجب علينا ان ننتظر يعني

0: يجب علينا ان نخاف، ويجب علينا ايضا كالولايات المتحده الامريكيه اللي هي تقوم بمسؤولياتها بفتح المضيق سواء بالقوى العسكريه او حتى بالمفاوضات. فاذا هذه هي الاهداف الرئيسيه من تصريحات دونالد ترامب، من الممكن ان تكون غير يعني واقعيه او حقيقيه فيما يحدث الان في مضيق هرمز، ولكن هناك اسباب تجعله يتحدث بمثل هكذا تصريحات لتهدئه الاوضاع في الداخل الامريكي والاسواق. ولكن عندما نتحدث عن دونالد ترامب الان ما يريده، بكل تاكيد هو تحدث على ان هناك على ان وقف اطلاق النار انتهى وان مذكره التفاهم انتهت، ولكن هذا كان نتاج للتصرفات الايرانيه او تكرار التصرفات الايرانيه في ورقه مضيق هرمز. حتى بعد هذا المقترح العماني من حريه الملاحه في المسار العماني الخاص بدوله ذات السياده، ايران لم تستمع بذلك. وبعد كل هذه المقترحات نرى بان هناك تصعيد كبير في اللهجه الخاصه بالحرس الثوري الايراني، واخرها بكل تاكيد هذا البيان الواضح والصريح والاول مره يتحدثون بان تم اغلاق مضيق هرمز. فاذا كان يجب على دونالد ترامب ان يتدخل وان يستخدم القوه العسكريه، ليس للحديث عن ملفات اخرى كما قلت، ولكن لفتح المضيق بالقوه، او على الاقل لردع النظام الايراني بألا يكون باستخدام ورقه المضيق وألا يتلاعب بحريه الملاحه والاقتصاد العالمي في سبيل انه يحافظ على مصالحه. نعم، هو هناك دعنا نقول صراع سياسي وعسكري ما بين البلدين، ولكن ايران تحاول ان توسع رقعه الصراع او رقعه الالم الاقتصاديه على دول العالم، وهذا امر مرفوض تماما من الولايات المتحده الامريكيه. ودونالد ترامب يجد نفسه امام مسؤوليات بفتح المضيق بالقوى العسكريه ان لم يحاول الضغط على النظام الايراني. ولكن عندما نتحدث بان النظام الايراني كان يريد ان يدخل مفاوضات بحسن نيه، لا اعتقد بان ما حدث خلال الفتره الماضيه بعد توقيع مذكره التفاهم كانت مفاوضات، كانت محاوله ابتزاز ايراني للطرف الامريكي باستخدام المضيق للوصول الى اكبر
1: نعم
0: قدر ممكن من المكاسب، ثم الحديث بشكل مباشر وعلني بانهم يتفاوضون. ولكن هذه ليست كانت مفاوضات، هي كانت فقط محاوله لمضيعه للوقت والضغط على الجانب الامريكي بكل تاكيد.
1: دكتور حسين رويران، هل باتت القيادة الإيرانية مقتنعة أن الولايات المتحدة تحاول تغيير البيئة الأمنية في المنطقة وليس فقط تحجيم برنامج إيران النووي؟
2: نعم، في تصوري أن ما تقوم به أمريكا هو تغيير، نعم، في شكل البيئة الأمنية في المنطقة، يعني ولكن هناك حدود واضحة لما يعني تقوم به أمريكا. يعني على سبيل الافتراض هي تريد فتح مضيق هرمز بالقوة، ولكن لا تجرؤ المدمرات الأمريكية على المجيء إلى داخل المضيق واصطحاب السفن للخروج من هذه المنطقة، بل تحرض من بعيد. يعني أمريكا تعلم علم اليقين لو اقتربت من مضيق هرمز ستصبح أهداف سهلة لإيران، وستقوم إيران بضربها بصواريخ فرص صوتية إلى آخره. من هنا هي تحرض السفن للخروج من المضيق، ولكن تبقى السفن والمدمرات وحاملات الطائرات الأمريكية على مسافة يعني بمئات الكيلومترات عن مضيق هرمز، أو أن تكون في منطقة آمنة كما يعني تريد أن تسميها أمريكا في هذا الإطار.
1: نعم، شكرا جزيلا لك دكتور حسين رويران، الباحث المختص في القضايا الإقليمية، كنت معنا من طهران. والشكر كذلك للسيد ماركو مسعد، الباحث في العلاقات الدولية بمجلس الشرق الأوسط للسياسات، كان معنا من واشنطن. رغم عودة مضيق هرمز إلى صدارة التوترات الإقليمية، فإن العالم لم يعد يكتفي بترقب مصيره، بل يمضي في بناء بدائل تقلل من كلفة أي اضطراب محتمل. في هذا التقرير نتابع كيف تغيرت معادلات أمن الطاقة، وإلى أي مدى يمكن لهذه البدائل أن تحد من تأثير المضيق على الأسواق العالمية.
3: تؤكد طهران في تصريحات مسؤوليها أن مضيق هرمز يراد له أن يبقى أبرز أوراق القوة الجيوسياسية في يدها. ممر مائي ضيق بخصائصه الجغرافية، لكنه واسع التأثير في الملاحة التجارية في العالم وفي معادلات الاقتصاد العالمي، إذ كان يكفي التلويح بإغلاقه لتهتز أسواق الطاقة وتجبر العواصم الكبرى على إعادة حساباتها. ومع ذلك فرضت الحرب الأخيرة معادلة مغايرة، أغلقت إيران المضيق وفرضت سياسة رفع الكلفة رداً على الحرب التي تعرضت لها كما تقول، أعادت إغلاقه رداً على خطوات

0: إسرائيلية في لبنان، وبعد توقيع مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة والتي تقضي بفتح المضيق بالتوازي مع رفع الحصار، تواصل إيران استخدام المضيق لفرض تصور معين لإدارته وتسيير الملاحة فيه. ورقة الضغط الجغرافية والسياسية هذه شكلت حالة ردع إيرانية، لكن إلى ماذا أدى ذلك في الواقع؟ بعد سابقة اضطراب أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد وبقاء آلاف السفن عالقة لأشهر، تركت الصدمة مكانها لعملية بحث عن مسارات بديلة تعيد الهدوء إلى مؤشرات الاقتصاد العالمي وربما تقلصه. ورغم أن طهران أثبتت عملياً تأثير تحكمها في هذا الشريان، فإن السؤال الذي طرح في أكثر من قمة واجتماع دولي وإقليمي هو كيف السبيل لبناء منظومة إمداد أقل ارتهاناً به؟ خطط مختلفة تتشكل، بينها خط أنابيب شرق غرب السعودي الذي يمتد من حقول النفط شرق البلاد إلى ينبع على البحر الأحمر بطاقة استيعابية تبلغ نحو 5 ملايين برميل يومياً، مع خطة لرفعها إلى 7 ملايين برميل يومياً ما يتيح تجاوز المضيق جزئياً. ثم خط حبشان الفجيرة الإماراتي الذي ينقل النفط من حقول أبوظبي مباشرة إلى ميناء الفجيرة على خليج عمان خارج نطاق المضيق بطاقة تتراوح بين 1,500,000 برميل يومياً إلى 1,800,000 برميل يومياً. إلى جانب هذه المسارات عادت إلى الواجهة مشاريع إقليمية أخرى مقترحة، مثل أنبوب نفط العراق نحو ميناء العقبة الأردني وتوسيع استخدام خط كركوك جيهان مع تركيا. لا تعني هذه البدائل بأي حال من الأحوال انتهاء أهمية مضيق هرمز، إذ تؤكد التقارير المتخصصة أن المسارات الحالية لا يمكنها استيعاب كامل الكميات الضخمة التي تمر عبره، لكنها تمنح المنتجين والمستهلكين هامش مناورة حيوياً وأماناً أكبر وقت الأزمات. وفي المقابل بدأت شركات الشحن والتأمين الكبرى وفقاً لبلومبرغ تصنيف المضيق منطقة خطر دائم، متحوطة لذلك بزيادة المخزونات وتنويع الموردين. وهنا ربما تبرز مفارقة تتمثل في أن استخدام ورقة هرمز إيرانياً قد يؤدي تدريجياً إلى إضعاف القلق الدولي من هذه الورقة بإضعاف جدواها. على الرغم من أن المضيق سيظل شرياناً رئيسياً لسنوات مقبلة، فإن التحول الراهن لا يستهدف الاستغناء عنه كلياً، بل يضمن أن لا يظل العالم رهينة لممر واحد. فبعد المحطات الصدامية الأخيرة لم يعد السؤال ماذا يحدث لو أغلق هرمز، بل كم من الوقت يحتاجه العالم ليصبح هذا الإغلاق بلا تأثير على مسار أسواق الطاقة العالمية.
1: أعلن الديوان الأميري القطري الحداد العام في كافة أنحاء الدولة لمدة 4 أيام اعتباراً من يوم أمس الأحد على رحيل الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني الذي وافته المنية صباح الأحد عن عمر ناهز 74 عاماً. هذا وأقيمت صلاة الجنازة بعد صلاة المغرب أمس في جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب قبل أن يوارى جثمانه الثرى في مقبرة الوسيل. كما أعلن الديوان الأميري أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سيستقبل المعزين من قادة الدول والأسرة الحاكمة والأعيان والمواطنين في قصر لوسيل أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء.

0: بعد مسيرة وطنية حافلة، الأمير الوالد في قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في ذمة الله. الديوان الأميري أعلن وفاة الأمير الوالد في ساعة مبكرة من صباح الأحد عن عمر ناهز 74 عاما.
1: الله أكبر.
0: يوم حزين استثنائي شهدته الدوحة، امتد من إعلان الرحيل إلى مراسم التشييع والدفن، وسط حضور رسمي وشعبي واسع عكس المكانة التي حظي بها الأمير الوالد خلال مسيرته. مسيرة

0: أطلق فيها العنان لبناء الدولة الحديثة ووضع أسس النهضة الاقتصادية والتعليمية والصحية لبلاده. وشهد جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب في الدوحة صلاة الجنازة على الأمير الوالد بمشاركة أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وجمع غفير من المشيعين. وبعد أداء صلاة الجنازة شيع جثمان الأمير الوالد إلى مقبرة لوسيل، حيث وري الثرى بحضور أمير دولة قطر وأفراد الأسرة الحاكمة. وتستمر مراسم العزاء لمدة 3 أيام هي الاثنين والثلاثاء والأربعاء وفق البيان الذي أعلنه الديوان الأميري، حيث سيستقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني التعازي من قادة الدول ورؤساء الوفود وكبار المسؤولين إلى جانب المواطنين في قصر لوسيل.
1: يضوي رحيل الأمير الوالد صفحة ارتبطت بمحطات بارزة في تاريخ دولة قطر الحديث، فيما تفتح مراسم التأبين صفحة أخرى عنوانها استذكار الإرث السياسي والتنموي الذي تركه، في مشهد يجمع بين الوفاء لقائد رحل واستلهام مرحلة أسهمت في ترسيخ مكانة قطر على الساحتين الإقليمية والدولية. حمد الجاسم، الجزيرة، الدوحة.
2: وقد شكل عهد الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني محطة بارزة في تاريخ دولة قطر الحديث. التقرير التالي يقف عند أهم المحطات الأكاديمية والمسؤوليات التي تولاها الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة.
3: والله يعلم أنني ما أردت السلطة غاية في ذاتها ولا سعيت إليها من دوافع شخصية، بل هي مصلحة الوطن أملت علينا أن نعبر به إلى مرحلة جديدة.
4: إنه الرجل الذي قاد قطر إلى مرحلة جديدة من تاريخها، الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير دولة قطر السابق وأحد أبرز قادتها في العصر الحديث. ولد الشيخ حمد في يناير 1952 بالدوحة ونشأ فيها، درس في كلية ساند هيرست العسكرية البريطانية وتخرج عام 71. بعد عودته قاد مرحلة طويلة من إعادة هيكلة وتحديث القوات المسلحة القطرية عدة وعتادا، متدرجا حتى رتبة لواء. بعد مبايعته ولي للعهد عام 1977 ورئاسته للمجلس الأعلى للتخطيط عام 89، تسلم مقاليد الحكم عام 1995 لتبدأ خطة بناء شاملة. فخلال فترة حكمه تضاعف الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 24 مرة، وارتفع الناتج المحلي للفرد نحو 6 مرات، وبدأ تصدير الغاز المسال عام 1996 لتصبح قطر عام 2006 أكبر مصدر له في العالم. على المستوى الداخلي اتسم عهد الأمير الوالد بإصلاحات هيكلية، إذ رفعت الرقابة عن الصحافة وألغيت وزارة الإعلام وانطلقت قناة الجزيرة عام 96. كما أرسل الأمير الوالد دعائم المشاركة الشعبية عبر انتخابات غرفة التجارة والانتخابات البلدية عام 99 التي صوتت فيها المرأة لأول مرة وصولا لإقرار الدستور الدائم عام 2004. خارجيا تسعى الحضور الدبلوماسي لدولة قطر في عهده وتبنت سياسة خارجية نشطة جعلتها طرفا في جهود الوساطة وتسوية النزاعات في عدد من الملفات الإقليمية والدولية من لبنان إلى السودان واليمن وصولا إلى الوساطات في دارفور وأفغانستان. هذا الحضور السياسي والاقتصادي غير التقليدي ترجم بوضوح في ديسمبر من عام 2010 حين فازت قطر بحق استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022. وفي 25 من يونيو عام 2013 اختتم الشيخ حمد بن خليفة مسيرته في السلطة بقرار استثنائي تمثل في تسليم مقاليد الحكم لولي عهده الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تاركا وراءه إرثا تنمويا ودستوريا أعاد رسم خريطة البلاد وثبت اسمها في التاريخ الحديث.
2: شكل عهد الأمير الوالد الراحل محطة فارقة في مسيرة الاقتصاد القطري، إذ شهدت الدولة نهضة اقتصادية غير مسبوقة عززت مكانتها عالميا بفضل رؤية استراتيجية ركزت على الاستثمار في الطاقة والتنمية الشاملة.
5: شهدت دولة قطر خلال عهد الأمير الوالد الراحل قفزة في جميع القطاعات الاقتصادية أدت إلى تضاعف الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 24 مرة، ليرتفع من نحو 8 مليارات دولار إلى أكثر من 200 مليار دولار، لتصبح قطر من أسرع الاقتصادات نموا في العالم، حيث حققت معدل نمو سنوي بلغ 15.7% في الفترة بين 2006 و2010. وبالتوازي مع هذه القفزة تضاعف نصيب الفرد بنحو 6 مرات ليصبح من بين الأعلى عالميا. ومن أبرز القطاعات التي شهدت طفرة خلال حكم الأمير الوالد الراحل قطاع الطاقة، حيث نجحت قطر في تطوير صناعة الغاز المسال بإنتاج سنوي بلغ 77 مليون طن سنويا، لتصبح أكبر دولة مصدرة لهذه الطاقة عالميا. محليا شهدت قطر طفرة في البنية التحتية والتعليم والصحة ضمن رؤية قطر الوطنية 2030 التي طرحت عام 2008. كما نوعت الدوحة استثماراتها الخارجية مع إنشاء جهاز قطر للاستثمار الذي بلغت أصوله 600 مليار دولار حاليا، ويعد من بين أكبر الصناديق السيادية في العالم.
2: شكلت تجربة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني ما يمكن اعتبارها مفتتح نهضة قطرية حديثة، والتي بدأت بتوليه الحكم عام 95، وهي تجربة في صناعة العمران والإنسان قلت نظائرها في العالم العربي. فوزي بشرى يتناول في التقرير التالي ملامح هذه النهضة ومحطاتها البارزة.
6: يبدو التاريخ الإنساني في صيرورته كأنه سيرة للاستثناء، للآحاد الذين يملؤون صحائفه بجلائل الأعمال ويجترحون التحولات الكبرى في حياة شعوبهم، وهم أنفسهم الذين سيتخذون أماكنهم في سجلاته بعد مغادرتهم الدنيا بوصفهم عظماءه ومؤسسي متنه. إنهم الذين كتبوا في دفتر الزمان بحرف جريء أعمالا باقيات صالحات ملهمات. الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني واحد من هؤلاء. إنه الرجل الذي أخرج قطر من وحشة الجغرافيا لتكون ملء السمع والبصر، فإذا ذكرت قطر ذكر الأمير حمد بن خليفة آل ثاني، وإذا ذكر ذكرت جوهرية في بعض البلدان. وحسب كل قائد وزعيم من خلود الذكر أن يكون التعبير البطولي الأتم لوطنه، وذلك مطلب لن يبلغه من لم يستوفي عدته من الجسارة والذكاء والرشد السياسي وصفاء الرؤية وغيرها من صفات تجلت في سعة إنسانية انفتحت بها قطر على العالم في عهده، إحسانا وسعيا بالخير بين شعوبه. كان ذلك ديدنها ولا يزال. سيرتبط تاريخ قطر الحديث بالأمير الوالد حمد بن خليفة، فهو مؤسس نهضتها الحديثة وباني صروحها الاقتصادية والعلمية والثقافية والرياضية. وهنا لا بد من استحضار شهادته للتاريخ في شأن السلطة استلاما لها وتخليا عنها بتنازله عن الحكم لابنه الأمير تميم بن حمد آل ثاني.
3: والله يعلم أنني ما أردت السلطة غاية في ذاتها، ولا سعيت إليها من دوافع شخصية، بل هي مصلحة الوطن أملت علينا أن نعبر به إلى مرحلة جديدة. ولقد حان الوقت أن نفتح صفحة جديدة أخرى في مسيرة وطننا، يتولى فيها جيل جديد المسؤولية بطاقاتهم المتوثبة وأفكارهم الخلاقة.
6: لكأن الأمير الوالد كان على موعد مع التاريخ لإنجاز ما لا يمكن تصوره من المنجزات، ثم يسلم الراية زاهدا وهو قادر. لقد بدا الأمر كما لو أنه كان استجابة لنداء صنع المعجزة القطرية، استجابة لنداء التاريخ. كان عهد الأمير الوالد حمد بن خليفة آل ثاني موارا بالحركة وباقتحام آفاق ما كانت مطروقة هي إلى المغامرات الملحمية أقرب. تخرج على يده قناة الجزيرة إلى

0: العالم.
1: أهلا بكم، هذه أول نشرة إخبارية من قناة الجزيرة في قطر،
0: وهي اللحظة عينها التي ستكبر فيها الجغرافيا القطرية لتكون بحجم الفضاء فاعلة ومؤثرة. ستحقق الجزيرة في سنواتها اللاحقة التأثير الأكبر في العقل العربي، وستمثل الجزيرة تجاوزا للإعلام العربي كله وإلهاما له في الوقت نفسه. في عام 1995 يصدر الأمير الوالد قراراً بإنشاء مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع،

0: وهي مؤسسة تعليمية ثقافية تتجسد رسالتها في تنشئة قادة المستقبل في دولة قطر وتنمية قدراتهم من خلال تعزيز ثقافة التميز والابتكار في المجتمع. إنها المؤسسة التي ستكون في أعوامها اللاحقة حاضنة لفروع جامعات ومراكز بحوث عالمية فضلا عن جامعة حمد بن خليفة. هذه الإرهاصات الباكرة بالاهتمام بالإعلام والتعليم ستكون محددا أساسيا لما ستكون عليه سياسة الدولة في عهد الأمير الوالد، وهي خوض قمار تجربة تنموية قطرية يكون الإنسان محورها وغايتها. في 8 يونيو عام 2004 يصدر أول دستور لدولة قطر بعد استفتاء شعبي عليه في العام الذي سبق، وهو ما مثل مرانا ديمقراطيا أوليا لتأسيس المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار. سريعا تتحول دولة قطر قبلة للمؤتمرات السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية، وأصبحت قطر في قلب المشهد العالمي بما حققته من مكانة عالية إقليميا ودوليا. وشكلت الدبلوماسية القطرية حضورا فاعلا في حل النزاعات واحتواء الصراعات في مناطق مختلفة من العالم. ستبدأ الملحمة الوطنية الكبرى مع تدفق الموارد المالية الضخمة على خزينة الدولة بعد اكتشاف الغاز في قطر، وقد صدرت أولى شحنات الغاز المسال أواخر عام 96 مؤذنة بانطلاقة اقتصادية كبرى اتضحت معالمها عام 2006 عندما أصبحت قطر أكبر مصدر للغاز المسال في العالم. وهنا تبرز عظمة القيادة كما تجلت لدى الأمير حمد بن خليفة، وهي تحويل الثروة إلى مشروع في بناء الوطن الذي جوهره بناء الإنسان. في العام 2010 كان إنتاج قطر من الغاز المسال قد بلغ 77 مليون طن. يومها قال الأمير الوالد حمد بن خليفة في الحفل الذي أقيم في مدينة رأس لفان إن قطر تحتفل بتحقيق أحد أهدافها التاريخية بإنجاز سيخلده تاريخ صناعة الغاز العالمية، بأنه اليوم الذي تبوأت فيه قطر رسميا صدارة دول العالم في إنتاج الغاز الطبيعي المسال.
1: The 2022 FIFA World Cup is Qatar.
0: ولم يزل في المسرح الدولي متسع لقطر لتفعل ما لم تفعله دولة في المنطقة العربية والأفريقية. الصدفة لا تصنع الوطن. إعلان فوز قطر في عام 2010 بتنظيم كأس العالم للعام 22 لم يكن قفزة في الظلام، ولا كان جرأة لا تسعفها إرادة، بل كان اجتراحا لفعل يقع خارج المتخيل، خارج المتوقع. فقد أخلدت دول العالم غير المتنفذة إلى المقاعد التي خصصها لها ما يسمى بالعالم الأول. كان الدفع بملف قطر أصالة عن نفسها ونيابة عن المنطقة العربية وما وراء المنطقة العربية فعلا يعبر عن تلك الجسارة التي وسمت عهد الأمير الوالد. ستصير قطر خلال العقود الثلاثة الماضية المختسمة بينه وبين الأمير تميم بن حمد عنوانا للحداثة والتقدم في تجسيد بديع لما تخيلته رؤية 2030 الممتدة من العام 2011 إلى العام 2030. فإذا رأيت ثم رأيت حداثة في ترتيب الحياة وصناعة الجمال، وتطورا يأخذ بكل منشط من مناشط الحياة.

0: فإذا رأيت ثم رأيت تطورا في جميع أوجه الحياة ما خلا منها وجه، فإنما هي الخطة تخرجها من الورق إرادة جعلت شعارها قطر تستحق الأفضل. أما الهدف الذي نصت عليه الخطة فهو تحقيق التقدم والازدهار للمواطنين، بحيث تتحول قطر إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة التي تؤمن العيش الكريم لشعبها جيلا بعد جيل.
1: انتوا خريجات في التخصص اللي ان شاء الله،
0: وان تبلغ في ذلك الغايه من حيث جوده التعليم والصحه والسكن وسلامه البيئه والقاء مظله من الحمايه الاقتصاديه والاجتماعيه، لا يبقى معها صاحب حاجه محتاجه. دفان الفقر، هكذا سمى القطريون اميرهم الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. لم يدفن الفقر فحسب، بل جعل من نهضة قطر مثالا، يقول إن الموارد على كثرتها لا تصنع وطنا حتى تجد ذا رأي وحزم وفؤاد جريء. أولئك من يحتفي بهم التاريخ، أولئك الذين يغادرون الدنيا وهم أشد ما يكونون حضورا فيها بما صنعوا وأحسنوا. والأمير الوالد هو من سيلقاه كل رائح أو غاد في صرح صحي أو تعليمي أو ثقافي أو رياضي. لقد صنع وطنا عامرا بالخير والإحسان وجديرا بالاحترام الدولي، فسلام على روحه في الخالدين، وهي مطمئنة راضية ومرضية.

مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تمام السادسة صباحا بتوقيت مكة المكرمة، نحييكم من جديد من الجزيرة ونحن مستمرون معكم في هذه التغطية المتواصلة للتصعيد في المنطقة. في آخر المستجدات أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها أكملت موجة جديدة من الضربات ضد عشرات الأهداف العسكرية في مواقع متعددة بإيران، وبينها دفاعات جوية ورادارات وقدرات صاروخية وزوارق، وذلك لإضعاف قدرة إيران على تهديد الملاحة. وأضافت القيادة المركزية الأمريكية أنها استخدمت مسيرات انتحارية وزوارق مسيرة انتحارية لأول مرة في الضربات على إيران. وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن مضيق هرمز ممر بحري حيوي للتجارة الدولية وإيران لا تسيطر عليه. وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد قالت إنها شنت ضربات على إيران بعد أن أطلقت قوات الحرس الثوري الإيراني النار على سفن تجارية في مضيق هرمز. من جهته قال الحرس الثوري الإيراني إن قواته البحرية نفذت الليلة عمليات إيقاف سفينتين مخالفتين في مضيق هرمز. من جانبها قالت وسائل إعلام إيرانية إن مناطق عدة من البلاد تعرضت لقصف في وقت لاحق. قال الحرس الثوري الإيراني إن عمليات رده على الهجمات الأمريكية المستمرة والتي سيعلن عن تفاصيلها تباعا استهدفت مواقع في الأردن والكويت. وفي الدقائق الأخيرة أعلنت الداخلية البحرينية إطلاق صفارات الإنذار وطلبت من السكان التوجه لأقرب مكان آمن. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال في تصريحات لشبكة NBC إن مضيق هرمز مفتوح أمام الملاحة التجارية. وأوضح ترامب في مقابلة مع CNN أنه كان هناك اتفاق مع الإيرانيين يوم السبت وتنازلوا عن كل شيء، ثم فجأة بعد ساعتين ضربوا سفينة بمسيرة. من جهتها قالت الخارجية الإيرانية إن الهجمات الأمريكية أجهضت جميع الجهود التي بذلت في الأشهر الأخيرة لخفض التوتر. وكانت بحرية الحرس الثوري الإيراني أعلنت إغلاق مضيق هرمز حتى إشعار آخر بسبب ما وصفته بانعدام الأمن الناجم عن التدخل الأجنبي. من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، ومن واشنطن مراسل الجزيرة أحمد هزيم، مرحبا بكما. أحمد، انتهت إذن العمليات العسكرية للقيادة المركزية الأمريكية والتي استهدفت

0: مواقع في إيران الليلة؟
1: نعم محمد، انتهت واستهدفت عشرات المواقع في إيران، وقالت القيادة المركزية أن هذه المواقع تتنوع برادارات ومنصات صواريخ وحتى رادارات ساحلية وزوارق حربية إيرانية، والهدف من هذه الضربات هي تقويض قدرات إيران على عرقلة وتهديد حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز. وربما الأهم في هذا البيان هو التأكيد أيضا مرة أخرى من قبل القيادة المركزية الأمريكية أن مضيق هرمز ممر حيوي للتجارة الدولية، وأن إيران لا تسيطر على هذا المضيق، وهذا ربما الهدف من كل هذه من كل هذا التصعيد العسكري على مدى الأيام الماضية، نزع سيطرة إيران على مضيق هرمز وإبقاء المضيق مفتوحا أمام حركة السفن التجارية وناقلات النفط والغاز من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. وفي البيان قالت القيادة المركزية أنها مستعدة لحماية الملاحة البحرية عبر المضيق، وأيضا مواجهة التهديدات الإيرانية أو حتى أي بيانات تعسفية إيرانية تطالب بإغلاق المضيق أو بحصر مساراته. هذا ربما ما تسعى إليه الولايات المتحدة بعد أن توصلت إلى قناعة حسب مسؤول أمريكي من أن هناك صراعا داخليا في إيران بين شقين، شق يريد التفاهم والاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية، هو شق يحاول عرقلة هذه الجهود الدبلوماسية والتمسك بورقة مضيق هرمز. ومن هنا تأتي ربما التصريحات الأمريكية من قبل الرئيس الأمريكي أو حتى من قبل مسؤولين يتحدثون لوسائل الإعلام بالتأكيد على أن المضيق سيبقى مفتوحا وأن الولايات المتحدة قادرة على إبقائه مفتوحا وأن إيران لا تسيطر على هذا المضيق. وكانت هناك مطالبات من قبل الولايات المتحدة بأن تعلن إيران هذا في بيان من أن المضيق مفتوح وأنها لن تهدد ولن تستهدف السفن التجارية التي تحاول عبور هذا المضيق ولن تفرض رسوما، إلا أن هذا لم يحصل بعد اجتماع سلطنة عمان. وهنا نأتي إلى تصريحات الرئيس الأمريكي الذي قال أنه كان هناك اتفاق في هذه المفاوضات أو في هذه الجولة من المفاوضات، لكن هذا الاتفاق نقض بعد ساعتين عندما قام الحرس الثوري باستهداف سفن كانت تحاول عبور مضيق هرمز. محمد،
0: نعم، شكرا جزيلا لك أحمد هزيمة مراسل الجزيرة، كنت معنا من واشنطن. الآن إليك رانيا قاسمين، نستهل بما جاء على لسان الحرس الثوري الإيراني ثم ننتقل لو سمحتي لما تبين من أثار الهجمات الأمريكية لمواقع في إيران.
2: نعم محمد، يعني في إطار ما تسميه إيران بالرد بالمثل، أعلن الحرس الثوري أنه استهدف مواقع عسكرية أمريكية في كل من الأردن، البحرين والكويت. أكد أنه استهدف في قاعدة الأمير حسن الجوية في الأردن، قال أنه استهدف مخازن صواريخ كبيرة وأيضا مستودعات للوقود، وذلك في المرحلة الأولى من هذه العملية. كما أيضا أكد أنه في قاعدة الشيخ عيسى في البحرين استهدف ودمر مراكز الصيانة والإصلاح المهمة للمروحيات وأيضا حظائر لطائرات الحرب الإلكترونية، هذا بالإضافة إلى مركز القيادة والتحكم للمسيرات. أما في الكويت فقد تم استهداف قاعدتين أمريكيتين، كما يقول الحرس الثوري استهدف قاعدة أحمد الجابر وذلك بتدميره منظومة الرادار الاستراتيجية FBI، وأيضا في قاعدة علي السالم قال أنه استهدف مستودعات الوقود ومنظومة الدفاع الجوي باتريوت. هذا ما قاله الحرس الثوري الذي أكد على أن مضيق هرمز جزء من السيادة الإيرانية وأنه لن يسمح للولايات المتحدة بالتدخل فيه. هكذا ترى إيران الأمور وهكذا ترى إيران الوضع في مضيق هرمز، مشيرة إلى أنها أوقفت سفينتين تعتبرهما مخالفتين وذلك لإطفائهما أجهزة التتبع واتخاذهما مسارا غير قانوني كما يتحدث الحرس الثوري، وذلك بعد إعلان إيران إغلاق مضيق هرمز أمام حركة الملاحة بسبب ما تعتبره تدخلات أجنبية في المضيق والضغط على السفن لاتخاذ مسارات غير تلك التي أعلنتها إيران مع بداية حرب 40 يوما، والتي أكدت أنها هي المسارات الآمنة من وجهة نظرها وأنه على السفن التي تريد العبور من المضيق أن تتبع الإجراءات وهي التنسيق مع بحرية الحرس الثوري. هذه العمليات والهجمات الإيرانية تأتي بعد ضربات

0: أمريكية بدأت فجر اليوم وتم خلالها استهداف محافظات جنوبية. تركزت هذه الهجمات في البداية على محافظة هرمزجان وتحديدا المدن المطلة على مضيق هرمز. نتحدث عن سيريك وجاسك في شرق المضيق ومدينة بندر عباس وجزيرة قشم في غربها. وهذه الهجمات تركزت محمد على أبراج الاتصالات وأيضا القواعد البحرية العسكرية الإيرانية كما أشار الحرس الثوري في بياناته التي أصدرها قبل قليل. هذا بالإضافة إلى أن هناك مدن كثيرة في محافظة خوزستان تعرضت أيضا للاستهداف، وأسفرت أحد هذه الاستهدافات في مدينة موهشهر وحدها بمقتل شخص وإصابة أربعة آخرون جراء استهداف مضخة لضخ أو محطة لضخ المياه الزراعية. هذا بالإضافة إلى أيضا وقوع انفجارات وهجمات على مدينة خنداب في محافظة مركزي والتي تقع في وسط إيران، بالإضافة إلى أن هناك أنباء عن سماع دوي انفجارات لم يتم تحديدها حتى الآن إذا كانت يعني بسبب استهدافات أمريكية أو بسبب الدفاعات الجوية، كانت تم الإشارة أنها سمعت في بوشهر وأيضا في سيستان وبلوشستان. كما تم التأكيد عليه حتى الآن أن أغلب الهجمات الأمريكية استهدفت القواعد الساحلية الإيرانية بالإضافة إلى منشآت الرصد والمراقبة، ولذلك شهدنا يعني خلال طوال هذه الموجة من التصعيد أن الولايات المتحدة استهدفت محافظة هرمزجان التي تطل على المضيق والتي يمكن من خلالها السيطرة والتحكم ومراقبة حركة السفن في المضيق. أيضا هناك محمد تأكيدات إيرانية على أنه لن يتم التنازل عن الإدارة المضيق هرمز وإدارة وضمان أمن الملاحة كما تقول إيران وفقا لتفسيرها للبند الخامس من مذكرة التفاهم، وتطالب الولايات المتحدة في نفس الوقت بأن تلتزم بتعهداتها معتبرة أن خرق واشنطن لعهودها هو السبب في هذا التوتر وإعادة إغلاق المضيق مرة أخرى. هناك تأكيدات على أن إيران ترحب بجهود الوساطة وبأيضا أن تعود أن يعود الجميع إلى المسار الدبلوماسي، ولكنها أكدت أن هذا المسار هو مسار يجب أن يتم الالتزام به من جميع الأطراف. تقول إيران أنه ولى عهد الصفقات أحاديات الجانب، هذا ما أكده محمد باقر غاليباف رئيس الوفد الإيراني المفاوض، وأشار إلى أنه ما يحدث الآن هو أن الولايات المتحدة تدفع ثمن عدم التزامها بتعهداتها وفقا لما جاء في مذكرة التفاهم. يعني كل هذه التطورات المستمرة والمتكررة في المضيق تأتي بعد يعني أن كانت من المتوقع أن تستأنف المشاورات بشأن مفاوضات الاتفاق النهائي. محمد،
1: شكرا رانيا قاسمي من طهران كنت معنا. في خضم مساع دبلوماسية لإيجاد حل يتيح استعادة الملاحة إذن بشكل غير مقيد إلى مضيق هرمز، هاجم الحرس الثوري الإيراني سفينتين تجاريتين كانتا تعبران المضيق لتنطلق بعدها جولة هجمات نفذتها القيادة المركزية الأمريكية، هي الأعنف والأوسع نطاقا جغرافيا منذ توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران.
2: تصعيد ميداني في قلب مسار دبلوماسي، هذا ما تكشفه وقائع فجر 12 من يوليو الجاري. فتتالي الأحداث لا يمكن تفسيره بمعزل عن كواليس الدبلوماسية. 11 من الشهر الجاري، وزير الخارجية الإيراني يلتقي في مسقط بنظيره العماني بدر البوسعيدي، وعلى الطاولة بند واحد فقط، مضيق هرمز. محطة سياسية فرضتها موجات التصعيد العسكري التي تلاحقت الأيام الماضية وتصاعدت معها لهجة التهديد، وطالب الرئيس ترامب ببيان إيراني واضح بشأن مضيق هرمز. بعد ساعات قليلة تتبلور مقترحات تبدو جدية، ويكشف موقع أكسيوس أن عمان اقترحت خلال اللقاء تشغيلاً كاملاً لمسارين، الجنوبي الذي يمر عبر مياهها الإقليمية والشمالي عبر المياه الإيرانية. ويقول أكسيوس إن الجانب الإيراني لم يتمكن من إقرار المقترح أثناء الاجتماع، واضطر إلى العودة إلى طهران لإجراء مناقشات داخلية حوله. أربع ساعات على هذا التسريب، وتعلن وكالة فارس

0: أن بحرية الحرس الثوري ضربت بصاروخ كروز سفينة وصفتها بالمخالفة. ذلك يعني في السياق الإيراني أنها أبحرت عبر المسار الجنوبي قبالة السواحل العمانية، وهو ما بدا أشبه برد من الحرس الثوري على ما جاء في مفاوضات سلطنة عمان. وقبيل لقاء مسقط كانت جهود دبلوماسية تبحث عن مخرج لأزمة المضيق. من بين المقترحات تداول آلية شبيهة بترتيبات مضيق ملقا الرابط بين المحيط الهندي وبحر جنوب الصين، حيث تدير الدول المتشاطئة ماليزيا وإندونيسيا وسنغافورة الملاحة فيه دون سيادة حصرية لأي منها. طهران لم تبدي تجاوباً مع هذا الطرح، وجاء ردها ميدانياً وفق خبراء باستهداف سفينتين تجاريتين في واقعة أقر بها الحرس الثوري. ساعات معدودة كانت كفيلة بإشعال أعنف تصعيد منذ توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. فبعد تكرار إيران ضرب سفن، خصوصاً إثر مفاوضات مسقط، شنت القيادة المركزية الأمريكية موجة ضربات هي الأكثر كثافة عدداً والأوسع انتشاراً جغرافياً منذ ذلك التوقيع. الضربات شملت محافظات إيرانية في الوسط والجنوب والجنوب الشرقي، ودخلت مناطق جديدة دائرة الاستهداف، أبرزها مركزي وكرمان بعد أن ظلت بمنأى عن القصف منذ وقف إطلاق النار. البارز أيضاً أن الضربات عادت لتشمل مناطق قريبة من منشآت حيوية. خوزستان تلقت النصيب الأكبر منها، وفي القلب مدينة مهشهر العصب الاقتصادي الذي يضم مجمعاً بتروكيماوياً يعد ركيزة أساسية لتصدير النفط والغاز. وفي بوشهر دخلت عسلوية إلى قائمة الأهداف بمنشآتها المساندة لحقل بارس المشترك من مصاف ومصانع بتروكيماويات. وامتد نطاق الاستهداف على طول الساحل من جنوب غرب خوزستان مروراً ببوشهر وهرمزغان وصولاً إلى تشابهار في أقصى الجنوب الشرقي. في المقابل أعلنت 5 دول خليجية إلى جانب الأردن تصديها لهجمات جوية معادية بالصواريخ والمسيرات. لكن استهداف سلطنة عمان يبقى الأكثر دلالة. فبعد ساعات فقط من مغادرة عباس عرقجي مسقط، أعلنت وكالة الأنباء العمانية أن طائرات مسيرة استهدفت موقعاً في محافظة مسدم المطلة على مضيق هرمز.
1: من طهران الدكتور حسين روي ورعان الباحث المختص في القضايا الإقليمية، ومن واشنطن محمد المنشاوي الكاتب الصحفي المختص بالشأن الأمريكي. مرحبا بكما أستاذ محمد. هل حالة التصعيد هذه التي يبدو أنها تأخذ منحا تصاعديا تدلل على أن الإسفين الأخير يدق بالفعل على نعش مذكرة التفاهم على الأقل من المنظور الأمريكي؟
2: الإجابة باختصار هي نعم، يبدو كذلك. الرئيس ترامب والإدارة الأمريكية محبطة كما يبدو من السلوك الإيراني. هذه الهجمات المستمرة الآن لمدة 3 أيام على التوالي ليست مثل الهجمات السابقة، هجمة هنا وهجمة هناك، لكنها فيما يبدو عودة للحرب الشاملة على الأهداف المختلفة داخل إيران، ليس فقط على المنطقة المحيطة بمضيق هرمز والسواحل الإيرانية في بحر العرب كما كانت في الأيام الأولى، لكن امتدت الآن للداخل الأمريكي في للداخل الإيراني في مدن ومحافظات مختلفة. فأعتقد أن هذا يبعث برسالة للجانب الإيراني أن صبر الإدارة الأمريكية والرئيس ترامب وتوقعاتهم من الجانب الإيراني لم تلبى حتى الآن رغم توقيع الاتفاقية. الاتفاقية كانت بالنسبة لواشنطن ولرئيس ترامب شخصيا التي وقع عليها باسمه أمام قادة الدول الأوروبية في اجتماعهم في فرنسا أمام الرئيس ماكرون وغيره، كانت بالأساس تهدف إلى فتح الملاحة في مضيق هرمز من أجل إنقاذ الاقتصاد الدولي والاقتصاد الإقليمي والاقتصاد الأمريكي أيضا دون أي شروط أو قيود، مقابل أن يتم بحث في على مدار 60 يوما المقبلة الملفات الحرجة والتي تخدم المصالح الإيرانية.

0: وتمثل إغراءات لإيران لكي يبقى المضيق مفتوحا، مثل العقوبات، رفع العقوبات أو رفع وإعادة الأموال المحتجزة لإيران في الخارج مليارات الدولارات، وتطبيع العلاقات حتى مستقبلا. فأعتقد أن الإحباط الأمريكي من أن إيران لم تفهم أن مضيق هرمز يجب أن يفتح للملاحة بدون أي قيود أو شروط، وعندما خالفت إيران هذا التوقع الأمريكي والتوقع الشخصي من رئيس ترامب بمهاجمتها عدة سفن في مناسبات مختلفة، صعدت الإدارة الأمريكية وصولا إلى هذه اللحظة الأخيرة قبل يومين من عودة الحرب بصورة شبه كاملة كما كانت عليه في الأيام الأولى قبل 3 أشهر. النقطة المختلفة ربما تكون هي الصمت الإسرائيلي وعدم وجود الجانب الإسرائيلي في هذه المعارك حتى الآن، وأعتقد أن هذا أيضا مرحلة وقت، وربما ستدخل في الوقت الذي تراه مناسبا أو إذا تلقى الضوء أخضر من الإدارة الأمريكية. فأعتقد أن كل هذا لم يدخل من يكون في حسابات الجانب الإيراني، وهو ما أدى إلى وصول هذه النقطة الحرجة للأسف في هذه المعركة وهذه الأزمة المستمرة.
1: دكتور حسين، الإدارة الأمريكية محبطة من إيران، ماذا عن إيران؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك والأستاذ محمد والمشاهدين الكرام. يعني إيران أيضا تقول أنها محبطة بالكامل من أمريكا. لماذا؟ لأن أمريكا لم تلتزم بورقة التفاهم من بندها الأول، وقف إطلاق النار على كل الجبهات ومنها لبنان، وهي التي نقضت يعني البند الأول الذي يشير إلى إنهاء الحرب والامتناع عن التهديد. بقيت تهدد وبقيت أنه تستعمل القوة في مقابل إيران، في حين أن على أمريكا ألا تستعمل القوة حسب البند الأول. أنه باقي البنود أيضا، يعني إيران تقول أن مضيق هرمز الآن هو مغلق، والسبب أن أمريكا غير ملتزمة بمذكرة التفاهم، والرئيس الأمريكي يقول ليس هناك اتفاق لا وقف إطلاق النار ولا اتفاق ضمن إطار مذكرة التفاهم. من هنا إيران ترى أنها يجب أن تستعمل هذه الورقة للضغط على أمريكا لوقف العدوان ضد إيران. أمريكا وسعت خلال الأيام الأخيرة هذا العدوان من المناطق الساحلية الجنوبية إلى عمق الداخل الإيراني، إلى محافظة خوزستان، إلى محافظة مركزي، إلى محافظة كرمان. وهذا يعكس أن هناك منحى خطير يمكن أن يؤدي إلى تداعيات كبيرة بسبب اتساع رقعة المواجهة بين الطرفين، وأي عودة لمذكرة التفاهم الآن لا تلوح في الأفق، لأن الرئيس الأمريكي قال أنه خرج أساسا من مذكرة التفاهم. من هنا ليس هناك يعني مذكرة لعمل الوسطاء عليه بين الطرفين، وهذا ما يجعل الأمور منفلتة بالكامل من خلال ما يحدث الآن. يعني كما أمريكا تقول أنها تضرب أينما تشاء، إيران أيضا تضرب كل القواعد الأمريكية في المنطقة، وهي تتحضر ضرب القطع البحرية الأمريكية أيضا بالصواريخ الفارت صوتية في قادم الأيام.
1: أستاذ محمد، هذا الإحباط والإحباط المضاد، إلى أي مدى تعتقد بأنه يغذيه أيضا أمريكيا حالة الانتقاد التي توصف بالشرسة من الصقور في إدارة ترامب ومن الحزب الجمهوري بخاصة، والتي تنتقد أصلا مذكرة التفاهم حتى هذه اللحظة، وتأخذ ربما هذه الحالة ووضع مضيق هرمز مثالا حيا يعضد اتهاماتها؟
0: بالطبع الرئيس ترامب تعرض لهجوم شخصي حاد بسبب هذه المذكرة التي اعتبرها الصقور في حزبه الجمهوري قبل الديمقراطيين، حتى أنها بمثابة استسلام أمريكي لكل المطالب الإيرانية. والنقاط الـ14

0: المذكوره في المذكره كلها فيها اشياء ايجابيه للجانب الايراني، والكثير منها فيها اشياء سلبيه للجانب الامريكي، النخبه الامريكيه والنخبه الجمهوريه سواء المتشدده حتى او غير متشدده دأبت على نظر لإيران والنظام الإيراني كعدو على مدار أكثر من 40 عاما، وكان من الصعب عليها في لحظة أن تنقلب هذه الصورة ويبدأ مسار التفاوض ويؤدي إلى نجاح كما جاء في مذكرة التفاهم، إلا إذا كان بمثابة استسلام إيراني، وهو ما لم يكن. من هنا تعرض الرئيس ترامب لهجوم كبير من هذه الفئة الجمهورية ممثلة في أعضاء في مجلس النواب والشيوخ ومراكز بحثية وصحفيين وصحف كبرى مثل وول ستريت جورنال وغيرها، محسوب على التيار المتشدد من اعتبره ذلك استسلاما لايران. واعتقد ان الرئيس ترامب يتاثر كثيرا بهذه الانتقادات والضغوط، مما دفعه الى قلب الصفحه على ايران عندما بدات هي وهاجمت بعض السفن المره في الخليج التي لم تنصاع لتعليمات الحرس الثوري كما ادعى الجانب الايراني. فاعتقد ان ايران وفرت فرصه للرئيس ترامب للتنصل من هذه المذكره التي سببت له الكثير من القلق والصداع في الداخل الأمريكي، رغم سعادة الكثيرين بوقف القتال وما جاء بعده من انخفاض أسعار الطاقة وأسعار البنزين خلال الأسابيع الأخيرة. وأعتقد أن الخبر السيء للرئيس ترامب أن أسعار المحروقات بدأت في الارتفاع خلال اليومين الأخيرين، وربما تزداد في الارتفاع الأيام القادمة، مما يعرقل من حسابات الرئيس ترامب. الرئيس ترامب لم يكن يريد للقتال أن يعود، لكن اضطر لذلك بسبب ما اعتبره خرقا ايرانيا بالهجوم على بعض السفن في الخليج، وانصياعا الى الضغوط الامريكيه ربما الان سيطالب في مرحله لاحقه بمذكره تفاهم جديده تراعي المصالح الامريكيه اكثر مما السابق.
1: دكتور حسين، بشهاده الامريكيين انفسهم من الصقور من الجمهوريين من اداره ترامب، مذكره التفاهم كان فيها إيجابيات لإيران أكثر من الولايات المتحدة، هم يقولون ذلك. ألم يكن من الأجدر بإيران أن تحترم ربما هذا التنازل للرئيس الأمريكي وأن تغض الطرف على بعض الأمور، خاصة في مضيق هرمز، وربما لا تتوقف عند كل صغيرة وكبيرة، خاصة فيما يتعلق بالمسار الذي فتحته سلطنة عمان للسفن التي تريد العبور بالقرب من شواطئها؟
2: يعني في تصوري أن نعم، إجمالي مذكرة تفاهم قد تكون لصالح إيران، وإيران حريصة كانت على الحفاظ على مذكرة التفاهم، ولكن بعد الانتقاد الواسع للرئيس الأمريكي على مذكرة التفاهم، قرر الرئيس ترامب إفراغ مذكرة التفاهم من مضمونها. من هنا نرى أن موضوع مثلا وقف اطلاق النار، الالتفاف عليه من خلال المباحثات الثلاثية، أنه موضوع مذكرة التفاهم تقول أن على إيران فتح مسارات آمنة في المضيق إلى آخره. أمريكا أيضا يمكن أن تفتح مسارات موازية ويعني الاجتهاد بشكل خارج إطار النص في مضيق هرمز.
1: نعم، قلت هو اجتهاد، ولكن هو في الأصل دكتور حسين، وأنت قرأت جيدا تلك المذكرة، لم يكن فيها أي شرط أو كلام واضح يتحدث عن مسارات وصفتها بالموازية، يعني كان ذلك غير موضح في النص، وبالتالي يحق للجانب العماني أن يفتح مسارا باعتبار أن ذلك لا يتعرض مع البند الخامس.
2: يعني التفسير الإيراني هو مختلف، يقول أن على إيران أن تفتح مسارات، إذن هناك حصرية في الموضوع من وجهة نظر إيران. أنه في تصوري أن يعني ما حدث أن أمريكا أو الرئيس ترامب تعامل مع مذكرة التفاهم على قاعدة الضغوط التي تمارس عليه، ومحاولة إفراغ مضمون المذكرة من محتواها على هذا الأساس،
1: طيب
2: وهذا
1: ولكن
2: ما أدى إلى
1: أدى إلى
2: نعم أدى إلى إحباط لدى الطرف الإيراني من يعني الاستمرار في الالتزام بمذكرة التفاهم، خاصة أن أمريكا يعني انقلبت على الكثير من البنود، منها موضوع الأموال المجمدة الإيرانية والإفراج عن 12 مليار دولار وغير ذلك. كل هذا يعني جعل إيران تعود إلى يعني التمسك بورقة مضيق هرمز للضغط على الطرف الآخر للالتزام بالمذكرة.
1: ولكن إيران من خلال ضرب تلك السفن أو تحذيرها، سميها كما شئت، لأن السفن المدنية التجارية تضررت بالفعل جراء ذلك، أعطت لمن ينتقد دونالد ترامب الكثير من الأمثلة التي تعضد ما يقولونه فيما يتعلق بمذكرة التفاهم، وبالتالي كانت سببا في جعل ترامب يأمر بهجمات على إيران، كأن الحرس الثوري أو إيران هي التي أعطت ذلك المبرر للجانبية الأمريكي.
2: أن الكثير كان يقول أن مذكرة التفاهم هذه هي لن تنجح بسبب أن أمريكا ليست في وضع، والرئيس الأمريكي ليس في وضع يمكن تنفيذ ورقة التفاهم هذه، وما حدث كان سيحدث سريعا. من هنا يعني المشكلة هي مذكرة التفاهم، لو هناك حسن نية لدى الطرفين يمكن يعني الاتفاق على كل أجزائها وتنفيذها حتى خلال أسبوع واحد يعني، ولكن المشكلة أن هناك حائط عدم الثقة أولا، ثانيا أنه التملص الأمريكي من تنفيذ مذكرة التفاهم، محاولة تفريغها من محتواها، كل هذا أدى إلى ردود فعل إيرانية أدت فيما أدت إلى ما نحن الآن فيه. الآن حتى يعني موضوع الخط الساخن قائم من خلال قطر، أنه لماذا لا يتم التواصل، أنه لماذا، هل يمكن حل الكثير من الأمور؟ نعم يمكن، ولكن المشكلة أن الرئيس الأمريكي لا زال أسير فكرة رابح خاسر، وأن إيران يجب أن تستسلم أمام ما يريده، و يعني قاعدة رابح رابح التي تطالب بها إيران لا زالت لا تستطيع أن تعشعش في ذهن الرئيس الأمريكي.
1: أستاذ محمد، هل صحيح أن ترامب لم يكن جادا في اختيار المسار الدبلوماسي والتوقيع على مذكرة التفاهم من أصله؟
0: لا أعتقد ذلك. الرئيس ترامب اعتبر نفسه انتصر عسكريا بنجاح الهجمات على إيران كما يرى، بتدميرها القدرات العسكرية البحرية والجوية والدفاع الجوي إلى آخره. الرئيس ترامب بالنسبة له مذكرة التفاهم كانت انعكاسا لهذا الانتصار العسكري، والذي فهمه على أنه إعادة فتح مضيق هرمز للملاحة، وهذا ما لم يفهمه الجانب الإيراني. هذه كانت النقطة الأكثر أهمية للرئيس ترامب لكي يروج بها للانتصار هنا في الداخل الأمريكي العالم، أن الاقتصاد العالمي سيعيد إليه الحيوية بفتح المضيق وسماح بتصدير النفط والغاز من هذه المنطقة الحيوية للاقتصاد العالمي. كان على الإيرانيون أن يفهموا أن هذه هي النقطة الأهم والحاسمة التي تحدد مسار النجاح أو الفشل في هذه الاتفاقية، وهي النقطة الأكثر حساسية للرئيس ترامب. كان عليهم أن يعطوه ما يريد في فتح حرية الملاحة بلا شروط كما دعت الاتفاقية، وأن يركزوا على النقاط التي تمثل إجراءات للجانب الإيراني، مثل العمل والضغط في ملف رفع العقوبات وإعادة الأموال المجمدة في البنوك الخارجية ورفع الحصار الكامل عن إيران. هذه نقاط لم يكن تعرض في السابق من أي مفاوض أمريكي على الجانب الإيراني، حتى في عهد الرئيس السابق باراك أوباما الذي منح إيران صفقة جيدة في الاتفاق النووي سنة عام 15، لم يكن به كل هذا القدر من رفع العقوبات ومنح إيران أموالها المجمدة. الرئيس ترامب كان ينوي فعل كل ذلك عن طريق مسار التفاوض، واعتقد أن الإيرانيين كان عليهم التركيز على هذه النقاط، العقوبات والأموال المجمدة مقابل فتح المضيق. هذه هي كانت المعادلة كما فهمها الرئيس ترامب، لكن الجانب الإيراني لم يفهمها على هذا الشكل.
1: دكتور حسيني، لأي مدى تعتقد بأن إيران ستبقى متشبتة بإغلاق مضيق هرمز والتركيز على هذه النقطة التي قد تجعلها تخسر ليس فقط مذكرة التفاهم وما كان يريده ترامب أو يقدمه لإيران إذا التزمت بها، وإنما ستخسر بالفعل الإقليم والعالم الذي تضرر ولا يزال من تلك الخطوة؟
2: يعني ظاهر الأمر أن إيران لا زالت متمسكة بورقة مضيق هرمز، وإغلاقه هو يعني وسيلة للضغط على أمريكا، ولكن ليس الإغلاق هو من أجل الإغلاق، لا، الإغلاق من أجل فتحه أنه مستقبلا، ولكن على شرط أن يؤدي الغرض المطلوب وهو العودة إلى ورقة التفاهم وتطبيقها بشكل صحيح على أرض الواقع. من هنا في تصوري أن إيران ستستعمل كل الأوراق التي تمتلكها للعودة إلى هذا الظرف. إيران تريد حل المشاكل مع أمريكا، لا تريد الاستمرار في هذه حالة المواجهة السياسية والعسكرية وإلى آخره. ولكن المشكلة أن الرئيس ترامب لا زال تحت تأثير اللوبيات الصهيونية، لا زال تحت تأثير إسرائيل ونتنياهو، لا زال يعني رأينا موضوع اغتيال ترامب الذي يعني مسرحية هذا الذي كشفت عنه إسرائيل، يعني رغم النفي القاطع لكل المعلومات الواردة من قبل المؤسسات الأمنية الأمريكية، إلا أن ترامب أخذ بها وكتب وصيته أنه إذا قتل يطلق البنتاغون 1000 صاروخ ضد إيران. يعني هذا الكلام يعكس أن لا زال هذا الرئيس أسير اللوبي الصهيوني ونتنياهو لأي سبب كان.
1: والحل بالنسبة لإيران؟
2: يعني الحل الآن ليس هناك حلا سحريا مع الأسف، حتى الوسطاء الذين يبذلون جهودا الآن لا يتكلمون عن وجود حلول سحرية وسريعة. وفي تصوري أن الكل ينتظر يعني أن يتعب الطرفان من المواجهة والعودة إلى طاولة الحوار.
1: شكرا جزيلا لك من طهران الدكتور حسين روي ورانا، الباحث المختص في القضايا الإقليمية. شكرا جزيلا أستاذ محمد المنشاوي، الكاتب الصحفي المختص بالشأن الأمريكي من واشنطن، كنت معنا. رغم عودة مضيق هرمز إلى صدارة التوترات الإقليمية، فإن العالم لم يعد يكتفي بترقب مصيره، بل يمضي في بناء بدائل تقلل من كلفة أي اضطراب محتمل. في هذا التقرير نتابع كيف تغيرت معادلات أمن الطاقة، وإلى أي مدى يمكن لهذه البدائل أن تحد من تأثير المضيق على الأسواق العالمية.
3: تؤكد طهران في تصريحات مسؤوليها أن مضيق هرمز يراد له أن يبقى أبرز أوراق القوة الجيوسياسية في يدها. ممر مائي ضيق بخصائصه الجغرافية، لكنه واسع التأثير في الملاحة التجارية في العالم وفي معادلات الاقتصاد العالمي، إذ كان يكفي التلويح بإغلاقه لتهتز أسواق الطاقة وتجبر العواصم الكبرى على إعادة حساباتها. ومع ذلك فرضت الحرب الأخيرة معادلة مغايرة، أغلقت إيران المضيق وفرضت سياسة رفع الكلفة رداً على الحرب التي تعرضت لها كما تقول، أعادت إغلاقه رداً على خطوات إسرائيلية في لبنان، وبعد توقيع مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة والتي تقضي بفتح المضيق بالتوازي مع رفع الحصار، تواصل إيران استخدام المضيق لفرض تصور معين لإدارته وتسيير الملاحة فيه. ورقة الضغط الجغرافية والسياسية هذه شكلت حالة ردع إيرانية، لكن إلى ماذا أدى ذلك في الواقع؟ بعد سابقة اضطراب أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد وبقاء آلاف السفن عالقة لأشهر، تركت الصدمة مكانها لعملية بحث عن مسارات بديلة تعيد الهدوء إلى مؤشرات الاقتصاد العالمي وربما تقلصه. ورغم أن طهران أثبتت عملياً تأثير تحكمها في هذا الشريان، فإن السؤال الذي طرح في أكثر من قمة واجتماع دولي وإقليمي هو كيف السبيل لبناء منظومة إمداد أقل ارتهاناً به؟ خطط مختلفة تتشكل، بينها خط أنابيب شرق غرب السعودي الذي يمتد من حقول النفط شرق البلاد إلى ينبع على البحر الأحمر بطاقة استيعابية تبلغ نحو 5 ملايين برميل يومياً، مع خطة لرفعها إلى 7 ملايين برميل يومياً ما يتيح تجاوز المضيق جزئياً. ثم خط حبشان الفجيرة الإماراتي الذي ينقل النفط من حقول أبوظبي مباشرة إلى ميناء الفجيرة على خليج عمان خارج نطاق المضيق بطاقة تتراوح بين 1,500,000 برميل يومياً إلى 1,800,000 برميل يومياً. إلى جانب هذه المسارات عادت إلى الواجهة مشاريع إقليمية أخرى مقترحة، مثل أنبوب نفط العراق نحو ميناء العقبة الأردني وتوسيع استخدام خط كركوك جيهان مع تركيا. لا تعني هذه البدائل بأي حال من الأحوال انتهاء أهمية مضيق هرمز، إذ تؤكد التقارير المتخصصة أن المسارات الحالية لا يمكنها استيعاب كامل الكميات الضخمة التي تمر عبره، لكنها تمنح المنتجين والمستهلكين هامش مناورة حيوياً وأماناً أكبر وقت الأزمات. وفي المقابل بدأت شركات الشحن والتأمين الكبرى وفقاً لبلومبرغ تصنيف المضيق منطقة خطر دائم، متحوطة لذلك بزيادة المخزونات وتنويع الموردين. وهنا ربما تبرز مفارقة تتمثل في أن استخدام ورقة هرمز إيرانياً قد يؤدي تدريجياً إلى إضعاف القلق الدولي من هذه الورقة بإضعاف جدواها. على الرغم من أن المضيق سيظل شرياناً رئيسياً لسنوات مقبلة، فإن التحول الراهن لا يستهدف الاستغناء عنه كلياً، بل يضمن أن لا يظل العالم رهينة لممر واحد. فبعد المحطات الصدامية الأخيرة لم يعد السؤال ماذا يحدث لو أغلق هرمز، بل كم من الوقت يحتاجه العالم ليصبح هذا الإغلاق بلا تأثير على مسار أسواق الطاقة العالمية.
1: أعلن الديوان الأميري القطري الحداد العامة في كافة أنحاء الدولة لمدة 4 أيام اعتباراً من يوم أمس الأحد على رحيل الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الذي وفته المنية صباح الأحد عن عمر ناهز 74 عاماً. هذا وقيمت صلاة الجنازة بعد صلاة المغرب أمس في جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب قبل أن يوارى جثمانه الثرى في مقبرة لوسيل. كما أعلن الديوان الأميري أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سيستقبل المعزين من قادة الدول والأسرة الحاكمة والأعيان والمواطنين في قصر لوسيل، وذلك أيام 2 والـ3 والـ4.

0: بعد مسيرة وطنية حافلة، الأمير الوالد في قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في ذمة الله. الديوان الأميري أعلن وفاة الأمير الوالد في ساعة مبكرة من صباح الأحد عن عمر ناهز 74 عاما.
1: الله أكبر.
0: يوم حزين استثنائي شهدته الدوحة، امتد من إعلان الرحيل إلى مراسم التشييع والدفن، وسط حضور رسمي وشعبي واسع عكس المكانة التي حظي بها الأمير الوالد خلال مسيرته، مسيرة أطلق فيها العنان لبناء الدولة الحديثة ووضع أسس النهضة الاقتصادية والتعليمية والصحية لبلاده. وشهد جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب في الدوحة صلاة الجنازة على الأمير الوالد بمشاركة أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وجمع غفير من المشيعين. وبعد أداء صلاة الجنازة شيع جثمان الأمير الوالد إلى مقبرة لوسيل، حيث وري الثرى بحضور أمير دولة قطر وأفراد الأسرة الحاكمة. وتستمر مراسم العزاء لمدة 3 أيام، هي الاثنين والثلاثاء والأربعاء وفق البيان الذي أعلنه الديوان الأميري، حيث سيستقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني التعازي من قادة الدول ورؤساء الوفود وكبار المسؤولين إلى جانب المواطنين في قصر لوسيل.
2: يضوي رحيل الأمير الوالد صفحة ارتبطت بمحطات بارزة في تاريخ دولة قطر الحديث، فيما تفتح مراسم التأبين صفحة أخرى عنوانها استذكار الإرث السياسي والتنموي الذي تركه، في مشهد يجمع بين الوفاء لقائد رحل واستلهام مرحلة أسهمت في ترسيخ مكانة قطر على الساحتين الإقليمية والدولية. من الجاسم، الجزيرة، الدوحة.
3: وقد شكل عهد الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني محطة بارزة في تاريخ دولة قطر الحديث. التقرير التالي يقف عند أهم تلك المحطات الأكاديمية والمسؤوليات التي تولاها الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.
4: والله يعلم أنني ما أردت السلطة غاية في ذاتها، ولا سعيت إليها من دوافع شخصية، بل هي مصلحة الوطن أملت علينا أن نعبر به إلى مرحلة جديدة.
5: إنه الرجل الذي قاد قطر إلى مرحلة جديدة من تاريخها، الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير دولة قطر السابق وأحد أبرز قادتها في العصر الحديث. ولد الشيخ حمد في يناير 1952 بالدوحة ونشأ فيها، درس في كلية ساند هيرست العسكرية البريطانية وتخرج عام 71. بعد عودته قاد مرحلة طويلة من إعادة هيكلة وتحديث القوات المسلحة القطرية عدة وعتادا، متدرجا حتى رتبة لواء. بعد مبايعته ولي للعهد عام 1977 ورئاسته للمجلس الأعلى للتخطيط عام 89، تسلم مقاليد الحكم عام 1995 لتبدأ خطة بناء شاملة. فخلال فترة حكمه تضاعف الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 24 مرة، وارتفع الناتج المحلي للفرد نحو 6 مرات، وبدأ تصدير الغاز المسال عام 1996 لتصبح قطر عام 2006 أكبر مصدر له في العالم. على المستوى الداخلي اتسم عهد الأمير الوالد بإصلاحات هيكلية، إذ رفعت الرقابة عن الصحافة وألغيت وزارة الإعلام وانطلقت قناة الجزيرة عام 96. كما أرسى الأمير الوالد دعائم المشاركة الشعبية عبر انتخابات غرفة التجارة والانتخابات البلدية عام 99 التي صوتت فيها المرأة لأول مرة، وصولا لإقرار الدستور الدائم عام 2004. خارجيا تسعى الحضور الدبلوماسي لدولة قطر في عهده، وتبنت سياسة خارجية نشطة جعلتها طرفا في جهود الوساطة وتسوية النزاعات في عدد من الملفات الإقليمية والدولية من لبنان إلى السودان واليمن وصولا إلى الوساطات في دارفور وأفغانستان. هذا الحضور السياسي والاقتصادي غير التقليدي ترجم بوضوح في ديسمبر من عام 2010 حين فازت قطر بحق استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022. وفي 25 من يونيو عام 2013 اختتم الشيخ حمد بن خليفة مسيرته في السلطة بقرار استثنائي تمثل في تسليم مقاليد الحكم لولي عهده الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تاركا وراءه إرثا تنمويا ودستوريا أعاد رسم خريطة البلاد وثبت اسمها في التاريخ الحديث.
3: يعد الإعلام في صلب اهتمامات وإنجازات الأمير الوالد الراحل الشيخ حمد بن خليفة الثاني. هذا التقرير يرصد إطلاق قناة الجزيرة وحرص أمير قطر السابق على جعلها صرحا إعلاميا.
6: مساء خريفي منتصف التسعينيات، أمير قطر الشاب آنذاك الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني يفتتح مبنى في قلب الدوحة، سيصبح لاحقا علامة فارقة في تاريخ الإعلام العربي والعالمي.
7: كم دقيقة بقى عندك
8: تزوين؟ ساعة ساعة وربع.
6: الجزيرة هو اسمها، مستلهم من قطر في الجغرافيا وجزيرة العرب في التاريخ، جاءت تجسيد رؤية ستعبر المكان والزمان أثيرا نحو العقول والقلوب، كصخرة ألقيت في بحيرات الركود أو ريح عصفت بفياف الصمت الطويل.
9: والله صحيح أنتم المشكورين يعني، لأن أنتم اللي استطعتوا أنكم تخلقون وضع عربي جديد بالنسبة لحرية الإعلام الرأي والرأي الآخر. والدليل يعني إحنا إذا تنظرون إلى قناة الجزيرة من 10 سنين الوضع في العالم العربي تغير، حتى الآن بدأت قنوات تريد تنافس الجزيرة، وهذا شيء جيد لأن الهدف اللي كنا نسعى له هو قضية حرية التعبير.
6: الأمير الوالد كما يناديه القطريون ومن عاش بينهم جاء إلى الحكم عام 95 برؤية طموحة للنهوض، توسع اقتصادي وتنمية تستثمر الثروة وتحولها نهضة عمرانية وتعليمية وحضورا سياسيا، لكن القائد الجديد لم يبتغي من دنياه أبنية صماء يكتفي بزخرفها، لقد أراد للحجارة لسانا ولوطنه اسما يبلغ الآفاق.
9: لا تأكد أنه لم يكن عليها أي ضوابط سياسية أو إنكس يعني شكراً جميع حباك يدانس.
6: آمن بحرية الإعلام وانفتاح الفكر وحق الإنسان في المعرفة، وهو الشاهد على تطويق الشعوب العربية بإعلام سيطرت عليه الحكومات فلا يعرف أخبارهم أو عسير أسئلتهم أو أحلامهم الكامنة إلا بعض إعلام الغرب، حتى غابت روايتهم ورواها غيرهم بعقل غريب ولسان أجنبي. أريد قناة في 6 أشهر، هذا ما قاله لمن شاركوا في التأسيس القائم على نواة قطرية. كانت فكرة بالغة الجرأة بعيدة النظر وشديدة المخاطر، لكنه جازف أدرك مبكرا كيف تندثر الأمم بالجمود وكيف يمضي قطار المستقبل غير آبه بالمترددين. حرص على متابعة البدايات، رفع سقف الحرية عاليا، واستقطب نخبة من الإعلاميين من مشارب فكرية وجنسيات متعددة، وصفة للتنوع رآها مصدر قوة وانطلقت القناة. كانت مختلفة، صارت حديث الناس حين رأوا أنفسهم فيها، منها سمعوا الأصوات المعارضة كما الأصوات الرسمية، صحفي يسأل ومذيع يناقش وأداء تقني وبشري رفيع. سرعان ما انتشرت سيرة الوليدة الجديدة كالنار في هشيم الاحتكار الإعلامي. كبرت الجزيرة عاما بعد عام وعين الأمير حمد لا تفارقها، إنها مشروعه الشخصي الذي يشبهه، واسع الأفق متقبلاً للآخر رأياً وحضوراً. هو يعلم أن التأثير وليد الإقناع، والإقناع ابن المنطق، والحقيقة لا تموت، وما يقنع الناس يقبل عليه الناس.
10: كانت الجزيرة وما تزال شاهد حق لا يدلس ولسان صدق لا يجامل، وقد حرمت الجزيرة القتلة من التستر على القتل وحرمت الفشلة من التستر على الفشل وانحازت للحقيقة والإنسان.
6: منحت قطر عبر الأمير الوالد بالجزيرة الإعلام العربي ثورته، فتبعها سيل من القنوات والمحطات، لكنه كان الأول وهي الأولى برؤية رجل سبق زمنه بعقود.
10: الشعوب العربية لم تقل بعد كلمتها الأخيرة، ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر.
6: يقال إن السياسة الجديرة بالعناء هي ما يجعل الناس يقفون منتصبي القامة، وسيقال إن السياسة الجديرة بالبقاء هي ما ستحفظ للناس حقهم الإنسانية بالمعرفة وتحترم العقل والحرية. ذاك ما أملت الجزيرة أن تكونه، وكانت وستكون وفية لرؤية من أسسها ومن يكمل. سنوات تمضي، سنوات تأتي، وخلق كثير في رواح ومجيء. الأمانة محفوظة في كل زاوية وصورة وصوت في الصرح المقبل على ثلاثينه. هنا روحه تظلل الجدران والأروقة، النخيل العتيقة والوقت الشاهد إن حكى. قد صنعت شيئا عظيما، إرث يليق بصاحبه.
3: وقد شهدت قطر في عهد الأمير الوالد الراحل نهضة اقتصادية وعمرانية وثقافية، وساهمت بدبلوماسيتها في تقريب وجهات النظر وتحقيق اختراقات في كثير

0: من الملفات المعقدة. التقرير التالي يستعرض جانبا من مساهمات قطر في تحقيق الأمن والسلم الدولي.
1: في البدء كان الخيال، والخيال إذا قدر له أن يتجسد واقعا لا تقوى على تبديده نوائب الدهر ولا عاديات الزمن.
2: وسيظل قلبي نابضا بحب هذه الأرض وأهلها، فهي أول ما وقعت عليه العين وأول ما التصق به الخيال.
1: هذا رجل امتطى صهوة الحكم في دولة صغيرة كانت تصارع لأجل البقاء، ولم يكن متوقعا ممن يتبوأ مثل منصبه قبل 30 عاما سوى أن يستكين لعسر الجغرافيا وإملاءات التاريخ. لكن الخيال الذي تملكه منذ يفاعته كان أوسع بكثير من مساحة شبه الجزيرة التي تتخذ شكل قلب الإنسان عند أقصى يسار خريطة الوطن العربي، وليس مثله من كان يمكن أن ينتظر طويلا ليجترح تحويل الأحلام التي كانت أشبه بالمستحيل إلى خطط نهوض في الاقتصاد والسياسة تتجاوز الحجم المتواضع والحدود الضيقة. في ذروة شبابه خلف الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والده في منصب أمير قطر، وهي بلاد قليلة المساحة وعدد السكان كانت ثرية بعض الشيء لكنها محدودة التأثير. وإذ أقدم حتى قبل أن تقرع شيخوخة جدران عمره على التنازل عن موقعه لابنه أمير قطر الحالي الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، فإن الأعوام 18 التي أمضاها في الحكم تميزت أساسا بإعادة تعريف مكانة قطر على الخريطة السياسية لما يسمى الشرق الأوسط.
3: قطر
1: انتقلت الدولة الصغيرة سريعا في عهده من الهامش الخليجي والعربي إلى الصدارة الإقليمية بالمعنى السياسي الدبلوماسي كما بالمعاني الوطنية والقومية والإنسانية. وفي تفسير ذلك يقال بأنه كان يدرك منذ ما قبل وصوله إلى الحكم افتقار بلاده لمقومات القوة التقليدية، فاتجه بعدما تولى القيادة نحو الاستثمار فيما يسميه علماء السياسة بالقوة الناعمة. ومع إطلاقه العنان مبكرا لمشاريع ضخمة في التعليم والصحة والبحث العلمي والرياضة فضلا عن الطاقة، كانت أذرعه الدبلوماسية تمتد إلى ما وراء البحار لتقود وساطات مثمرة في نزاعات وصراعات معقدة على امتداد جغرافي مترام من شرق المتوسط إلى القرن الإفريقي. هكذا لم يكن مستغربا على سبيل المثال أن تجمع القيادة القطرية في عاصمة بلادها أطراف المعادلة الداخلية اللبنانية ليبرموا عام 2008 اتفاقا تاريخيا أنهى الأزمة المتفجرة بينهم في حينه، وهو مسعى تكرر على نحو حثيث أيضا في احتضان ورعاية مفاوضات استمرت 30 شهرا بين الأطراف السودانية حول أزمة دارفور، وصولا إلى التوقيع على ما سميت وثيقة الدوحة للسلام عام 2011، كما تكرر في رعاية الحوار بين طرفي الانقسام الفلسطيني، وامتد حتى إلى تسوية خلافات في اليمن والصومال وبين إريتريا وجيبوتي. كان النموذج الذي أرسى الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني دعائمة يقوم على تحويل ثروات بلاده إلى وزن دبلوماسي دولي لا إلى سبب رفاهية لشعبه فحسب، وطبعا وفق مقاربات سياسية نادرة وتستدعي التأمل لا سيما في ظل ما أدت إليه من مواقف تتنوع بين الرفض والتأييد. على أرض قطر أنشئت في عهده قاعدة الإعداد العسكرية التي تستضيف أكبر قوة أمريكية في الشرق الأوسط، وغير بعيد عنها استضافت الدوحة قيادة حركة المقاومة الإسلامية حماس. لكن ذلك وما قيل في شأنه من آراء متباينة لم يحل دون رفع شعارات تصفه بأمير المقاومة حين زار جنوبي لبنان عام 2010 ليتفقد القرى التي أعيد بناؤها بإسهام مالي قطري بعدما كانت قد دمرتها الحرب الإسرائيلية عام 2006، وهي خطوة فعل ما يشبهها لاحقا حين كان أول زعيم عربي يزور قطاع غزة في أعقاب العدوان الإسرائيلي عام 2012 ليعلن من هناك إطلاق مشاريع إسكان وتعمير بمنحة بلغت قيمتها 400 مليون دولار.
2: كنا نود لو أن بقية إخواننا كانوا معنا اليوم، فهم ولا شك يعلمون ما نعلم حول ما يجري في غزة وآثاره علينا جميعا حاضرا ومستقبلا.
1: غير جدير بالتجاهل والحال هذه أن دور الوساطة في الملفات العديدة والمعقدة ظل في منأى عن التأثير سلبا على ما تعتبره قطر مواقف مبدئية حيال قضايا كبرى، لا سيما قضية فلسطين، وإن اعتبرته مبررا

0: كرات الربيع العربي. هناك لم يعد السؤال متعلقا بالوساطة بين أطراف متنازعة، بل بالموقف من تحولات سياسية واجتماعية عميقة كانت تعيد رسم العلاقة بين السلطة والمجتمع في أكثر من بلد عربي، وإزاءها تبنى سياسات تؤيد صراحة حق شعوب هذه المنطقة في الحرية، جانبا إلى جنب مع حقها في العيش الكريم.
1: نحن نؤمن بأن الوطن العربي جسد واحد يصلح الواحد من أقطاره بما يصلح به الجميع.
0: لم يكن مشروعه إذن مجرد مشروع تحديث اقتصادي بقدر ما كان في جوهره مشروع بناء هوية سياسية مستقلة، وذاك هو السر المعلن ربما للحضور المرموق الذي بلغته بلاده في عهده على المستوى الإقليمي كما الدولي. وهو إذ غادر منصبه عام 2013 فإنه لم يغادره إلا بعدما رأى الخيال الذي راوده قبل عقود وقد صار دولة راسخة، ثم إنه لا يرحل اليوم إلا بعدما شهد قطر في عهد ابنه وخليفته على صهوة الحكم الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وقد أصبحت قوة تأثير يحتاج العالم دفء طاقتها كلما حلت على سكان فيه موجات الصقيع، بقدر ما يحتاج ثقل وساطتها كلما ادلهم في بقعة منه ظلام الحروب.
2: السلام عليكم ورحمة الله. 7 صباحا بتوقيت مكة المكرمة، مستمرون معكم مشاهدينا في هذه التغطية المتواصلة للتصعيد في المنطقة. وفي آخر المستجدات، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها أكملت موجة جديدة من الضربات ضد عشرات الأهداف العسكرية في مواقع متعددة بإيران، وبينها دفاعات جوية ورادارات وقدرات صاروخية وزوارق لأضعاف قدرة إيران على تهديد الملاحة. وأضافت القيادة المركزية الأمريكية أنها استخدمت مسيرات انتحارية وزوارق مسيرة انتحارية لأول مرة في الضربات على إيران. وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن مضيق هرمز ممر بحري حيوي للتجارة الدولية وإيران لا تسيطر عليه. وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد قالت إنها شنت ضربات على إيران بعد أن أطلقت قوة الحرس الثوري الإيراني النار على سفن تجارية في مضيق هرمز. من جهته قال الحرس الثوري الإيراني إن قواته البحرية نفذت الليلة عمليات إيقاف سفينتين مخالفتين في مضيق هرمز. من جانبها قالت وسائل إعلام إيرانية إن مناطق عدة من البلاد تعرضت لقصف. وفي وقت لاحق قال الحرس الثوري الإيراني إن عملية رده على الهجمات الأمريكية المستمرة والتي سيعلن عن تفاصيلها تباعا استهدفت مواقع في الأردن والكويت والبحرين. وخلال الدقائق الأخيرة أعلن الجيش الكويتي أن القوات المسلحة تتصدى لأهداف جوية معادية داخل المجال الجوي الكويتي. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال في تصريحات لشبكة NBC إن مضيق هرمز مفتوح أمام الملاحة التجارية. وأوضح ترامب في مقابلة مع CNN أنه كان هناك اتفاق مع الإيرانيين يوم السبت وتنازلوا عن كل شيء، ثم فجأة بعد ساعتين ضربوا سفينة بمسيرة. من جهتها قالت الخارجية الإيرانية إن الهجمات الأمريكية أجهضت جميع الجهود التي بذلت في الأشهر الأخيرة لخفض التوتر. وكانت بحرية الحرس الثوري الإيراني أعلنت إغلاق مضيق هرمز حتى إشعار آخر بسبب ما وصفته بانعدام الأمن الناجم عن التدخل الأجنبي. وحول آخر هذه التطورات تنضم إلينا من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، ومن واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد. مرحبا بكما. أبدأ معك محمد، ضعنا في صورة آخر التصريحات الأمريكية، خاصة ما يتعلق بالتطور النوعي في استخدام الأسلحة أو أساليب جديدة في الضربات الأخيرة على إيران.
3: نعم مراد، هو تطور يعكس بكل تأكيد اتساع المواجهة في مضيق هرمز بعد أن أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أن قواتها أكملت موجة جديدة من الضربات الهجومية الدقيقة التي استهدفت عشرات الأهداف العسكرية في مواقع متعددة داخل إيران بذخائر دقيقة التوجيه في الواقع. القيادة أوضحت أن هذه الأهداف شملت منظومات للدفاع الجوي تابعة للجيش الإيراني

0: وكذلك مواقع ورادارات ساحلية وقدرات صاروخية، إضافة إلى زوارق تابعة للحرس الثوري بهدف تقويض قدرة طهران على تهديد الملاحة. القيادة المركزية أكدت كذلك أنها استخدمت للمرة الأولى كما ذكرت مراد مسيرات انتحارية وزوارق مسيرة انتحارية في هذه الضربات، مشددة أن مضيق هرمز ممر مائي دولي لا تسيطر عليه إيران، وأن القوات الأمريكية ستواصل ضمان حرية الملاحة والتصدي لأي تهديدات أو إجراءات إيرانية أحادية الجانب. في السياق نفسه نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي بأن نحو 20 سفينة تجارية كانت عبرت مضيق هرمز خلال الساعات 24 الماضية بالتنسيق مع الجيش الأمريكي، فيما عبرت أيضا سفن أخرى من دون هذا التنسيق في وقت أكدت في سنت كوم أن أكثر من 140 سفينة اجتازت المضيق خلال الأيام السبعة الماضية، وأن حركة الملاحة لا تزال مستمرة رغم ما وصفته بالممارسات الإيرانية التي وصفتها بالعدوانية وكذلك تهديداتها التعسفية. القيادة المركزية أعلنت كذلك أن هذه الضربات الإضافية نفذت بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب ردا على مواصلة إيران استهداف السفن التجارية. يتزامن ذلك أيضا مع ما نقلته أكسيوس عن سنتكم أن قوات الحرس الثوري كانت أطلقت النار خلال الساعات الماضية على سفن تجارية في مضيق هرمز، مشيرة أن القوات الأمريكية كانت أسقطت صاروخ كروز وطائرة مسيرة انتحارية إيرانية. كما نفت سنت كوم صحة تصريحات القوات الإيرانية بشأن إخضاع السفن الأجنبية لإجراءات من جانب طهران قبل عبورها مضيق هرمز، مؤكدة أن المضيق سيبقى ممرا مائيا دوليا. من جانبه الرئيس دونالد ترامب كان قد صرح لعدد من وسائل الإعلام الأمريكية من بينها NBC وCNN بأن مضيق هرمز مفتوح بالنسبة للولايات المتحدة، وأكد بأن واشنطن كانت قد تواصلت مع إيران أو توصلت مع إيران إلى ما وصفه باتفاق مثالي، وبأن طهران وافقت على جميع المطالب قبل أن تعود بعد ساعات بحسب قوله وتهاجم سفينة تجارية بطائرة مسيرة، وهو ما دفع الولايات المتحدة إلى توجيه ضربات قوية ضد إيران، حيث اعتبر أن ما قامت به طهران يبرر الرد العسكري الأمريكي. مراد،
1: شكرا جزيلا لك محمد الأحمد مراسلنا، كنت معنا من واشنطن. وننتقل الآن إلى طهران إلى مراسلتنا رانيا قاسمي. رانيا مرحبا بك، هل من إيضاحات أكثر حول ما استهدفته الولايات المتحدة في من نقاط ومناطق هناك في إيران وطبيعة الرد الإيراني كذلك؟
2: نعم مراد، يعني أعلن هنا في إيران أن الولايات المتحدة استهدفت قواعد عسكرية وأيضا أبراج الاتصالات بالإضافة إلى منشآت الرصد والمراقبة في عدد من المحافظات الجنوبية. نتحدث عن بداية محافظة هرمزغان، تعرضت كل من مدينة جاسك والسيريك في شرق المحافظة للاستهداف، بالإضافة إلى مدينة بندر عباس وجزيرة قشم أيضا تعرضت للاستهداف الأمريكي. وتعتبر هذه المدينة تطل على مضيق هرمز، ويتم فيها من خلالها مراقبة ورصد تحركات الملاحة البحرية في المضيق، ولذلك يمكن فهم السبب استهداف هذه المحافظة. لكن تم أيضا خلال ليلة أمس استهداف محافظة خوزستان وعدد كبير من مدن هذه المحافظة دون الكشف عن طبيعة الأهداف يعني طبيعة الأهداف الأمريكية. ولكن ما تم تأكيده من قبل السلطات المحلية الإيرانية مراد أنه تم استهداف محطة ضخ لمياه الزراعية في مدينة مهشهر، ما أدى إلى مقتل حارس المحطة وإصابة 4 آخرون خلال هذا الهجوم. كما أيضا يعني سمع دوي انفجارات لم يعرف طبيعتها حتى الآن في بوشهر وسيستان وبلوشستان، فيما تم تأكيد أنه مدينة خنداب في محافظة مركزي بوسط إيران تقريبا تعرضت أيضا للاستهداف، وذلك لليوم الثاني على التوالي. لم تكن هذه المحافظة ضمن قائمة الأهداف الأمريكية خلال فترة ما بعد وقف إطلاق النار ما بين إيران والولايات المتحدة، ولكنها تشهد الآن الاستهداف للمرة الثانية على التوالي. هذه الاستهدافات أيضا مراد يعني تأتي في ظل إعلان

0: كان إيران إغلاق مضيق هرمز بسبب ما وصفته بالتدخل الأجنبي في المضيق وإجبار السفن التجارية على اتخاذ مسارات غير قانونية كما تصفها طهران، ما يؤدي إلى الإخلال بالأمن في حركة الملاحة في المضيق. ولذلك وعلى هذا الأساس أعلن الحرس الثوري أنه استهدف يعني ليلة أمس سفينتين تجاريتين مخالفتين، وذلك لقيامهما بإغلاق أجهزة التتبع واتخاذ مسار غير قانوني كما قال الحرس في بيانه. وأعلن أنه في إطار ما وصفه بالرد بالمثل فقد قام باستهداف عدة قواعد عسكرية أمريكية في كل من الأردن البحرين والكويت. فيما يتعلق ب الأردن أكد أنه قام باستهداف مستودعات الوقود ومخازن الصواريخ الكبيرة في قاعدة الأمير حسن في الأردن، كما أيضا تم الإعلان عن استهداف في شيخ عيسى بالبحرين حظائر للطائرات المسيرة، مركز لصيانة المروحيات، وأيضا يعني مركز قيادة وتحكم في المسيرات وحظائر للطائرات الحرب الإلكترونية. أما في الكويت فقد تم استهداف قاعدتين علي السالم وأحمد الجابر، ثم التأكيد على أنه تم خلال هذه الضربات استهداف ما تقول إيران أنه أنظمة باتريوت وأنظمة رادار استراتيجية بالإضافة إلى مستودعات للوقود. لم يكن فقط الجيش الإيراني الحرس الثوري هو من قام باستهداف قواعد في المنطقة، بل أعلن الجيش الإيراني أيضا أنه شارك بمسيراته الهجومية باستهداف مراكز تجمع القوات الأمريكية وتحصينات أمريكية بالإضافة إلى مستودعات اللوجستية وأنظمة صواريخ وأنظمة الدفاع الجوي، وأكد أن هذه العملية ستستمر دفاعاً عن سيادة وأمن إيران، هكذا أكد الجيش الإيراني في بيانه. فيما تحدث الحرس الثوري عن أن مضيق هرمز هو جزء من سيادة إيران، هكذا ينظر الحرس إلى المضيق، وأكد أنه لن يتم السماح للجيش الأمريكي بالتدخل في إدارة المضيق والتدخل في شؤون المضيق. هذا هو الموقف الإيراني الآن. هناك تمسك كبير بورقة هرمز، وتعتبر إيران أن هذه الورقة لا يمكن التخلي عنها، تعتبرها أقوى ربما من القنبلة النووية، وترى بأنها هي من أرغمت الولايات المتحدة على القبول بمذكرة التفاهم بما فيها من بنود تعتبرها إيران وفقا لتفسيرها تقع بالكامل في مصلحة الشعب الإيراني. ولذلك هناك أيضا مطالبة من قبل إيران للولايات المتحدة بالالتزام بتعهداتها رغم أن هناك مناوشات عسكرية ما بين الجانبين، وكان قد اعتبر في وقت سابق محمد بكر غاليوف رئيس الوفد الإيراني المفاوض اعتبر أن ما يحدث الآن هو أن الولايات المتحدة تدفع ثمن عدم التزامها بتعهداتها، وذلك لأن كما يقول غاليوف أن عهد الصفقات أحادية الجانب قد انتهى. إذن هناك يعني رسائل تحدي، هناك موقف تحدي للجانب الأمريكي من قبل إيران بعدم التخلي عن مضيق هرمز ومواصلة إغلاق ورفض أي مسارات أخرى تعتبرها إيران مخالفة وموازية. مراد،
1: شكرا جزيلا لك إيران يا قاسمي، مراسلتنا كنت معنا من طهران. في خضم مساعا دبلوماسية لإيجاد حل يتيح استعادة الملاحة بشكل غير مقيد إلى مضيق هرمز، هاجم الحرس الثوري الإيراني سفينتين تجاريتين كانتا تعبران المضيق لتنطلق بعدها جولة هجمات نفذتها القيادة المركزية الأمريكية، هي الأعنف والأوسع نطاقا جغرافيا منذ توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. التفاصيل نتابعها في هذا التقرير.
2: تصعيد ميداني في قلب مسار دبلوماسي، هذا ما تكشفه وقائع فجر 12 من يوليو الجاري، فتتالي الأحداث لا يمكن تفسيره بمعزل عن كواليس الدبلوماسية. 11 من الشهر الجاري، وزير الخارجية الإيراني يلتقي في مسقط بنظيره العماني بدر البوسعيدي، وعلى الطاولة بند واحد فقط، مضيق هرمز. محطة سياسية فرضتها موجات التصعيد العسكري التي تلاحقت الأيام الماضية وتصاعدت معها لهجة التهديد، وطالب الرئيس ترامب ببيان إيراني واضح بشأن مضيق هرمز. بعد ساعات قليلة تتبلور مقترحات تبدو جدية، ويكشف موقع أكسيوس أن عمان

0: اقترحت خلال اللقاء تشغيلاً كاملاً لمسارين، الجنوبي الذي يمر عبر مياهها الإقليمية والشمالي عبر المياه الإيرانية. ويقول أكسيوس إن الجانب الإيراني لم يتمكن من إقرار المقترح أثناء الاجتماع، واضطر إلى العودة إلى طهران لإجراء مناقشات داخلية حوله. 4 ساعات على هذا التسريب، وتعلن وكالة فارس أن بحرية الحرس الثوري ضربت بصاروخ كروز سفينة وصفتها بالمخالفة. ذلك يعني في السياق الإيراني أنها أبحرت عبر المسار الجنوبي قبالة السواحل العمانية، وهو ما بدا أشبه برد من الحرس الثوري على ما جاء في مفاوضات سلطنة عمان. وقبيل لقاء مسقط كانت جهود دبلوماسية تبحث عن مخرج لأزمة المضيق. من بين المقترحات تداول آلية شبيهة بترتيبات مضيق ملقا، الرابط بين المحيط الهندي وبحر جنوب الصين، حيث تدير الدول المتشاطئة ماليزيا وإندونيسيا وسنغافورة الملاحة فيه دون سيادة حصرية لأي منها. طهران لم تبدي تجاوباً مع هذا الطرح، وجاء ردها ميدانياً وفق خبراء باستهداف سفينتين تجاريتين في واقعة أقر بها الحرس الثوري. ساعات معدودة كانت كفيلة بإشعال أعنف تصعيد منذ توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. فبعد تكرار إيران ضرب سفن، خصوصاً إثر مفاوضات مسقط، شنت القيادة المركزية الأمريكية موجة ضربات هي الأكثر كثافة عدداً والأوسع انتشاراً جغرافياً منذ ذلك التوقيع. الضربات شملت محافظات إيرانية في الوسط والجنوب والجنوب الشرقي، ودخلت مناطق جديدة دائرة الاستهداف، أبرزها مركزي وكرمان، بعد أن ظلت بمنأى عن القصف منذ وقف إطلاق النار. البارز أيضاً أن الضربات عادت لتشمل مناطق قريبة من منشآت حيوية. خوزستان تلقت النصيب الأكبر منها، وفي القلب مدينة مهشهر، العصب الاقتصادي الذي يضم مجمعاً بتروكيماوياً يعد ركيزة أساسية لتصدير النفط والغاز. وفي بوشهر دخلت عسلوية إلى قائمة الأهداف بمنشآتها المساندة لحقل بارس المشترك من مصاف ومصانع بتروكيماويات. وامتد نطاق الاستهداف على طول الساحل من جنوب غرب خوزستان مروراً ببوشهر وهرمزغان وصولاً إلى تشابهار في أقصى الجنوب الشرقي. في المقابل أعلنت 5 دول خليجية إلى جانب الأردن تصديها لهجمات جوية معادية بالصواريخ والمسيرات. لكن استهداف سلطنة عمان يبقى الأكثر دلالة. فبعد ساعات فقط من مغادرة عباس عرقجي مسقط، أعلنت وكالة الأنباء العمانية أن طائرات مسيرة استهدفت موقعاً في محافظة مسدم المطلة على مضيق هرمز.
1: لمناقشة آخر هذه التطورات ينضم إلينا من طهران الدكتور حسين رويران، الباحث المختص في القضايا الإقليمية. كما ينضم إلينا من تكساس الدكتور فرانك مسمار، الباحث المتخصص في الشؤون الأمريكية. مرحبا بكما. أبدأ معك دكتور فرانك، بالنسبة لما أعلنته القيادة المركزية الأمريكية من استخدامها أساليب جديدة تتعلق بمسيرات انتحارية وكذلك زوارق مسيرة انتحارية في هجماتها على إيران ولأول مرة، ما دللت ذلك؟
2: شكرا على الاستضافة، أهلا وسهلا فيك بضيفك الكريم. اسمح لي أول أن أعزيكم بوفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن جاسم، نسأل الله يعني أن يتغمده في رحمته ويدخله فسيح جنانه. بالنسبة للتطور المعارك، يعني الولايات المتحدة بدأت تستخدم أسلوب يعني بسيط رخيص يعني غير مكلف، لأنه يعني نعلم تماما أنه يعني نوعية الأسلحة الموجودة مع الطرف الأمريكي يعني هي متطورة أكثر، وطبعا ما تبقى لدى الطرف الإيراني مثل زوارق سريعة وكذا، يعني بغض النظر ما يسمى يعني ما تسمياتها يعني. فيعني بشكل عام يعني بدأت الولايات المتحدة، وتم يعني الدلالات على هذا الموضوع أكثر من 2 أو 3 شهور، أنه سوف تستخدم يعني أكثر ما يمكن من مخزونها البسيط الرخيص جدا لعملية التداول مع الاعتداءات الاتجاهات الإيرانية. فهل مثلا انه يعني ممكن بعض الأشخاص يقول انه

0: أخيرة يعني نفذت أو كذا، لا لا، ولكن هو نوع يعني حسب مجرى خلينا نقول العمليات العسكرية، حسب الأهداف المستهدفة وهكذا. فيعني استخدام طرادات موجهة عن بعد أو استخدام طائرات موجهة عن بعد هو طبعا أرخص بكثير وأقل تكلفة على الجيش الأمريكي.
1: طيب دكتور حسين روران، كيف تقرأ إيران هذا التطور في الأساليب الهجومية الأمريكية؟
2: تحياتي لك والضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء. يعني في تصوري عن أمر قد يكون طبيعيا، أنه أن يستعمل الطرفان أسلحة جديدة أقل كلفة وأكثر تأثيرا، وهذا هو يعني ما كانت تركز عليه إيران، والآن أمريكا تحاول أن تقلد إيران في هذا الإطار، رغم أنه في تصوري لا يمكن أن تصل إلى يعني المستوى الذي وصلت إليه إيران، رغم أن هذا التقليد الأعمى أنه هو موجود. بالنهاية أنه الحرب مكلفة، خيار الحرب هو مكلف، وأمريكا التي يعني ذهبت إلى خيار الحرب قبل أشهر أعلنت أنه هي خسرت أكثر من 50 مليار دولار في هذه الحرب، وأن ضرب القواعد الأمريكية في المنطقة يعني كما جاء في تقرير CIA وكذلك في على قناة CNN أنه كلفت أمريكا أكثر من 80 مليار دولار أنه تدمير هذه القواعد. الحرب هي خيار مكلف و لا يجب على الدول الذهاب إليه إلا كآخر خيار، ولكن مع الأسف أن أمريكا لأنها قوة استعمارية ولأنها يعني تريد تحقيق أهداف إمبريالية في السيطرة والهيمنة على الأطراف الأخرى تستعمل كل هذه الأسلحة التي تملكها، وإن كانت تحاول بشكل أو بآخر أن تستعمل أسلحة أقل رخصا أو أكثر رخصا عفوا، إنه ولكن يظل إنه هذه الميزانيات تثقل الميزانية العامة في أمريكا.
1: دكتور فرانك مسمار، هل تعتقد أن مقبلون على حرب مسيرات بين إيران ورخيصة الثمن طبعا ورخيصة التكلفة ما بين الولايات المتحدة وإيران على الشكل التي نشهدها بين روسيا وأوكرانيا، وبالتالي هذا سيمدد أمد
0: ممكن
1: هذا
0: جدا.
1: الصراع؟
0: لا هلا شوف، يعني احنا يعني خلينا نقسم، يعني اين نحن؟ يعني احنا حاليا في مرحلة يعني خلينا نقول الاحتواء السياسي مع الضغط العسكري من قبل الولايات المتحدة، يعني ما زلنا في هذا الإطار، يعني فيما يقال انه يعني الاتفاقية او مسودة الاتفاقية او مذكرة التفاهم التغت او كذا، ولكن واضح انه ما تقوم به الولايات المتحدة حاليا هو الضغط على الطرف الإيراني لكي تحضر مرة أخرى على الطاولة السياسية وتحتوي سياسيا ضمن شروط الولايات المتحدة. فهذه المرحلة ممكن أن تتطلب من الولايات المتحدة أو من إيران هو عملية مثلا جس نبض طرف للآخر، ضرب تحقق النتيجة التي تريدها للمرحلة الحالية. يعني لو أرادت الولايات المتحدة اجتياح إيران تستطيع بتكلفة، لو أرادت أن تحتل الجزر الإيرانية والساحل الإيراني كامل تستطيع بتكلفة. ما يعيق الولايات المتحدة هو مجموعة من العوامل، اللي هو مثلا البعد الداخلي الأمريكي، بعد الحلفاء في منطقة الخليج العربي، بعد الناتو، بعد الاتحاد الأوروبي، بعد علاقاتها في دول شرق آسيا. يعني هناك مجموعة من الاعتبارات تحط قرارات الولايات المتحدة كونها قوة عالمية، إيران قوة محلية. فيعني في فرق لا يجوز المقارنة ما بين الاثنين بأهدافهم وبالعمليات العسكرية. فحاليا نحن في مرحلة إحضار الطرف الإيراني بقوة السلاح بأرخص ما يمكن إلى طاولة المفاوضات لتقويم أدائه في موضوع ما يتعلق في مضيق هرمز، حتى نجتاز هذه المرحلة ونذهب ما بعد ذلك إلى النقاط الرئيسية اللي هي طبعا أهمها النووي وهكذا. ولكن الطرف الإيراني يعلم تماما أنه هذا آخر ما تبقى له، وأنا قلت هو جوكر محروق ولكن ما زالت تلعب فيه إيران، يعني هو ملف المضيق حتى تؤخر الملفات الأخرى. فسوف نرى، انا اتصور انه حرق، يعني الملف انحرق، يعني التدخل الأوروبي سوف يكون موجود، تدخل الناتو سوف يكون موجود، لن تصبر 80 دولة في العالم على هذه السياسة الغير منطقية الإيرانية في هذه المنطقة، التي في النهاية سوف تضر اقتصاديات الدول هذه.
1: دكتور حسين رويران، هل تعتقد بالفعل مثل ما ذكر دكتور فرانك مسمار أن إيران سترغم على العودة إلى طاولة المفاوضات وتقديم تنازلات، التنازلات التي تريدها واشنطن؟
2: يعني واضح هي محاولة أمريكا هو بهذا الاتجاه، ولكن هي فشلت ليس اليوم، 47 عاما وهي تمارس كل هذه الأساليب، يعني من ضغوط ومن عقوبات ومن حروب غير مباشرة إلى أن وصلت إلى الحروب المباشرة. هل تستطيع أن تصل؟ أنا أستبعد ذلك. إيران ستقاوم مهما كانت التكاليف. نعم، أمريكا هي تريد الوصول إلى هذه النقطة، ولكن إيران ليست الدولة التي يمكن أن تتنازل في وسط الطريق أمام قوة استعمارية، قوة هيمنة كأمريكا. وإيران تمتلك الأدوات بالنهاية للمقاومة أمام هذه القوة، ومن هنا أستبعد يعني أن يتراجع إيران أمام هذا الهجوم العسكري الأمريكي الذي هو مرحلة ما بين الحرب والسلم.
1: دكتور فرانك أشار قبل قليل لنقطة غاية في الأهمية، هو ذكر أن دول الناتو والدول الأوروبية لن تقف مكتوفة الأيدي في حال أبقت إيران على مضيق هرمز مغلقة، لأنها ستتأثر بتبعات ذلك وبالتالي ستتدخل. كيف أو هل تحسب إيران حسابا لهذا التطور إن حصل؟
2: يعني هذا الاحتمال مطروح، ولكن إيران لم تغلق المضيق بالكامل. يعني إيران تريد أن تستعمله في مقابل أمريكا وليس في مقابل العالم، ومن هنا إيران كانت تفتح المضيق لسفن بعض الدول التي ترى إيران فيها أنها دول يعني لا تعادي إيران، كالهند، كالصين، كاليابان، وبعض الدول الأوروبية حتى إيطاليا، إسبانيا. إنه ومن هنا إيران تريد أن تستعمل المضيق كأداة ل يعني التساوم مع بعض الدول ومعاداة بعض الدول الأخرى، وهذا في تصوري لحد الآن إيران نجحت في ذلك. ويعني أمريكا حاولت أن توجد تحالفا دوليا، ولكن ترامب قال أنه فشل في ذلك، وأنه أهان الأوروبيين، شتم الكثير من القوى الدولية لأنها لم تأتي لمساعدته في فتح مضيق هرمز، وهذا يعكس نوع الفشل الذي أصيب به في هذا الإطار.
1: وبالتالي دكتور فرانك مسمار، كيف تسوق الولايات المتحدة لفكرة أن حرية الملاحة في مضيق هرمز وأن هذا المضيق مفتوح وأنها توفر الحماية كذلك لهذه السفن؟
0: أنا أشوف يعني المضيق بشكل عام يعني هو فيه ثلاث أقسام، هو في قسم قريب من السواحل الإيرانية، قسم وسطي بالقسم الدولي، وقسم قريب من السواحل العمانية. القسم اللي هو قريب من إيران هو أسوأها وأقلها ضحالة للمياه، لا تفضل الناقلات الكبيرة العميقة مثل ناقلات النفط الكبيرة وهكذا. وفي الممر الدولي اللي هو في النصف، وفي الممر اللي هو اعمقها اللي هو تقريبا 220 متر اللي هو عند الممر العماني. عمليه السيطره من طرف ايران اصلا غير ممكنه. هي ايران تعكر الملاحه، لا تسيطر، وحاولت ان تتواصل مع الطرف العماني حتى تغلق الطرف او الجزء الجنوبي، بالاضافه الى جزئيا نوعيا الجزء الدولي التي تحاول الولايات المتحده ان ترافق السفن من تلك المنطقه. ففعليا ما تستطيع ان تعمله ايران في هذه المنطقه هو ان تقصف هذه السفن، وهذا ما عملته. لأنه لا تستطيع أن تعمل أكثر من ذلك، يعني أن لا تستطيع أن تحضر صواريخها الصغيرة وهكذا على

0: حدود الامارات او على حدود عمان وتعكر الملاحه في تلك المنطقه. ممكن ان تزرع الغام في المنطقه الدوليه مثلا على سبيل المثال، ولكن يعني لا نعلم لغايه الان ما مدى هذا الكلام. وعمليه فرض يعني القيود على السفن التي تدخل وتخرج انها تذهب الى الطرف الايراني باتجاه جزيره الارك، يعني هو اصلا غير منطقي. يعني في كثير من السفن التي تخرج مثلا من الامارات من قطر، يعني الممر الجنوبي والممر الدولي بكثير افضل من الممر الايراني. فيعني المشكله الموجوده انه هي تحاول ولا تستطيع، يعني ما زالت في موضوع انه يعني هاي ورقه لن اتركها، ذهبت الى عمان لم تجد اي تعاون من الطرف العماني لانه لوحدها لا تستطيع. فبناء عليه الطرف الامريكي هو فعليا حتى من يعني من اكثر من 3 4 اشهر يعني هو يسير من خلال الطرف الجنوبي. وطبعا اذا بتذكر الرئيس ترامب قال لقد اكتشفت ايران بانه نخرج سفن وندخل سفن وكثير من النفط خرج من هذه المنطقه لانه كان يخرج من الطرف الجنوبي. المشكله الموجوده عند ايران انه يعني هي تظن انه هي تعادي الولايات المتحده من خلال هذا المضيق، ولكن الولايات المتحده يا استاذ الكريم لا تاخذ من منطقه الشرق الاوسط اكثر من 1%. قطاع النفط الامريكي مزدهر حاليا، يعني هو في اعلى مراحله في اخر تقارير يعني اعلى مراحله الانتاجيه وافضل اسعار. المتضرر هم 80 دولة. طيب ال 80 دولة بدناش نذكر مين هم، يعني بشكل عام جغرافيا شرق آسيا أوروبا وكذا، لن يحاربوا الولايات المتحدة في سبيل إيران. روسيا والصين لن تحارب الولايات المتحدة في سبيل إيران، هذا عقلانية عقلانية. فواضح جدا أنه من يقود إيران هو ليس سياسي عقلاني، يعني واضح أنه عسكري، لأنه السياسيين عادة عندهم بهاء سياسي أفضل من هيك ويعلموا وعندهم بعد نظر. فالورقة ليش؟ لماذا أنا أقول محروقة؟ إلى متى سوف تصبر هذه الدول؟ طيب نقطة ثانية، إلى متى الدول العربية الخليجية بالإضافة إلى الأردن سوف تصبر على الاعتداءات الإيرانية؟ بغض النظر عن الحجة الإيرانية وهي غير مقنعة أصلا، يعني السفن الأمريكية بعيدة 145 تقريبا ل 150 كيلومتر عن إيران، الأردن بعيدة 2350 كيلومتر وتضرب الأردن. طب أضرب مثلا السفن الأمريكية ما موجودة، الحجة واهية غير منطقية. هاي الدول يعني في النهاية أكيد لها صبر، يعني راح ينفذ. لا أعلم ماذا ستفعل إيران يعني بالمنظور الدولي والمنظور المحلي عندما ينفذ الصبر.
1: دكتور حسين إيران، هذه نقطة غاية في الأهمية، وهي صبر الدول على ممارسات إيران وإغلاقها لمضيق هرمز، إن كان دول المنطقة أو دول العالم التي تتأثر بحركة الملاحة البحرية التي تتوقف أو توقفت بسبب إغلاق هذا المضيق. وبالتالي إيران هل تملك أي تطمينات لهذه الدول أم أنها ستستعديها مثل ما أشار دكتور فرانك، وإلى متى؟
2: يعني في تصوري من يغلق مضيق هرمز هي ليست إيران، أمريكا التي جاءت من أقاصي الدنيا إنه وقامت بحرب غير مبررة وغير قانونية ضد إيران، وإيران لا تمتلك أوراق كثيرة، من هنا هي تقوم ب يعني التحكم بمضيق هرمز كورقة إنه في هذه الحرب. إنه إيران يعني لا تمتلك هواية يعني التحكم بمضيق هرمز، لا، إيران تقول أنه هذا في ظرف حربي ليس إلا، في الحالة الطبيعية سيعود المضيق إلى سابق عهده. من هنا المشكلة هي ليست في إيران، المشكلة في ما تقوم به أمريكا ضد إيران وتدفع إيران إلى هذا السلوك. من هنا أتصور يعني أن لو أمريكا أوقفت هذه الأعمال العسكرية التي تقوم بها، والآن بالمناسبة يعني أصبحت الأهداف الأمريكية التي تضرب يعني سخيفة إلى أبعد الحدود، تضرب مضخات مياه في مزارع أو تقوم بضرب وقصف يعني أماكن مدنية وسكنية تسميها بنك أهداف، إنه و يعني هذه الأمور هي تعكس أن أمريكا هي واقعاً في في في مأزق. هي تقول أنها ضربت رادارات في منطقة سيريك، منطقة سيريك يعني كم رادار فيها؟ لا أدري. لحد الآن أمريكا إنه دمرت ما يقارب 30 مرة دمرت الرادارات في سيريك. يعني هل يعقل أن في منطقة بسيطة لا يتجاوز عدد سكانها انه 10,000 شخص، انه كل هذا الكم من الرادارات، يعني غير كلام غير طبيعي بالكامل. من هنا ما اريد ان اقول ان وضع مضيق هرمز هو وضع هجين وليس وضع عادي وطبيعي، وسينتهي قطعا بانتهاء الحرب.
1: سينتهي بانتهاء الحرب، لكن هذه الحرب حتى تنتهي ستتطلب أشواطا ربما، والعودة إلى الدبلوماسية والعمل السياسي. لذلك دكتور فرانك مسمار، أين ترى موقع الوساطة وجهود الوساطة في خضم هذه الأجواء المشحونة الآن؟
0: يعني يعتمد على تفهم المنظومة العسكرية الإيرانية لمستقبل إيران ومستقبل المنطقة، لأنه واضح جدا أنه السياسيين يؤتمروا بقرارات العسكرية، وطبعا هناك تناقض يعني لاحظه الجميع، يعني ما بين القرارات من هون ومن هون، وحتى يعني عمليه الضربات العسكريه، يعني قيل من الطرف الايراني انه جهه مارقه وكذا هي التي ضربت. بغض النظر، العسكريين ما زالوا في صراعين، الصراع الداخلي اللي هو يعني صراع وجودي، انه اذا انتهت هذه الحرب وانتهت بمصالحه مع الشيطان الاكبر، لم يعد هناك وجود لهذه الفئه، ليس هناك داعي لوجودها، يعني لا يوجد ثورة، لا يوجد تصدير للثورة، لا يوجد داعي لأن تكون لديها ميزانية 50% من ميزانية الدولة، فهذا صراع وجودي بالنسبة لهذه الفئة. النقطة الثانية اللي هو حلم الشرق الأوسط الذي انتهى، يعني أنت تتكلم فعليا عن تمدد كبير جدا كان للدولة الإيرانية حتى في الجمهوريات التركية، ليس فقط يعني في منطقة الشرق الأوسط، يعني نتكلم عن دول يعني، وفجأة هذا الحلم ينتهي. فإذا لم تستوعب يعني هذه المنظومة أنه فعلا انتهى، وهناك وجود ومنظور جديد لمنطقة الشرق الأوسط، هناك دول تريد أن تصنع مستقبل، دول الخليج العربي بشكل عام تقالت يعني قالت
1: نعم،
0: وقالت كلمتها مع الأردن أنها تريد اقتصاد، تريد منظومة جديدة في منطقة الشرق الأوسط، لا تريد دمار، لا تريد عسكرية، لا تريد تمددات من دول وتأثيرات من دول أخرى. فهذه
1: دكتور
0: المنظومة يجب أن
1: باختصار،
0: تفهمها بشكل فإذا لم
1: هل ما
0: تفهم
1: زال هناك وقت للعمل الدبلوماسي لإنقاذ ما يمكن إنقاذه؟
0: إذا استطاعت الفئة الدبلوماسية أن تسيطر على قرار الفئة العسكرية داخل إيران، نعم ممكن.
1: أها. طيب دكتور حسين رويران، ما رأيك في هذا الموضوع؟ إلى أي مدى يمكن أن تنجح الدبلوماسية في هذه الأجواء المشحونة المتوترة؟
2: يعني إيران لطالما قالت أن حل الخلاف بين إيران وأمريكا وفقط عبر التفاوض، وهي تؤمن بهذا الموضوع. يعني أن نأتي بسردية أن في إيران عسكر وكذا وفلان، في إيران دولة مدنية بالكامل، العسكر يأتمر بالجانب السياسي. يعني أن ننسى المجنون البرتقالي وأن ننسى كل هذا الجنون الذي يتكلم عنه الإعلام في أمريكا أنه ونلقي اللوم على إيران، هذا تبريري، يعني هذا تحليل ليس تحليلا، هذا تبريرا، أنه المشكلة أن أمريكا تغامر عسكريا، أن أمريكا تحت ضغط اللوبي، تحت ضغط إسرائيل، يعني نتنياهو دفع ترامب دفعا إلى هذه الحرب. أنه المشكلة ليست في إيران، إيران في موقع الدفاع وليست في موقع الهجوم، وستبقى في هذا الموقع، ومتى ما انتهى الهجوم كل الأمور ستعود إلى حالتها الطبيعية.
1: شكرا جزيلا لك دكتور حسين رويران، البحث المختص في القضايا الإقليمية، كنت معنا من طهران. وشكرا كذلك للدكتور فرانك مسمار، البحث المتخصص في الشؤون الأمريكية، كان معنا من تكساس. رغم عودة مضيق هرمز إلى صدارة التوترات الإقليمية، فإن العالم لم يعد يكتفي بترقب مصيره، بل يمضي في بناء بدائل تقلل من كلفة أي اضطراب محتمل. في هذا التقرير نتابع كيف تغيرت معادلات أمن الطاقة، وإلى أي مدى يمكن لهذه البدائل أن تحد من تأثير المضيق على الأسواق العالمية.
3: تؤكد طهران في تصريحات مسؤوليها أن مضيق هرمز يراد له أن يبقى أبرز أوراق القوة الجيوسياسية في يدها. ممر مائي ضيق بخصائصه الجغرافية، لكنه واسع التأثير في الملاحة التجارية في العالم وفي معادلات الاقتصاد العالمي، إذ كان يكفي التلويح بإغلاقه لتهتز أسواق الطاقة وتجبر العواصم الكبرى على إعادة حساباتها. ومع ذلك فرضت الحرب الأخيرة معادلة مغايرة، أغلقت إيران المضيق وفرضت سياسة رفع الكلفة رداً على الحرب التي تعرضت لها كما تقول، أعادت إغلاقه رداً على خطوات إسرائيلية في لبنان. وبعد توقيع مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة والتي تقضي بفتح المضيق بالتوازي مع رفع الحصار، تواصل إيران استخدام المضيق لفرض تصور معين لإدارته وتسيير الملاحة فيه. ورقة الضغط الجغرافية والسياسية هذه شكلت حالة ردع إيرانية، لكن إلى ماذا أدى ذلك في الواقع؟ بعد سابقة اضطراب أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد وبقاء آلاف السفن عالقة لأشهر، تركت الصدمة مكانها لعملية بحث عن مسارات بديلة تعيد الهدوء إلى مؤشرات الاقتصاد العالمي وربما تقلصه. ورغم أن طهران أثبتت عملياً تأثير تحكمها في هذا الشريان، فإن السؤال الذي طرح في أكثر من قمة واجتماع دولي وإقليمي هو كيف السبيل لبناء منظومة إمداد أقل ارتهاناً به؟ خطط مختلفة تتشكل، بينها خط أنابيب شرق غرب السعودي الذي يمتد من حقول النفط شرق البلاد إلى ينبع على البحر الأحمر بطاقة استيعابية تبلغ نحو 5 ملايين برميل يومياً، مع خطة لرفعها إلى 7 ملايين برميل يومياً ما يتيح تجاوز المضيق جزئياً. ثم خط حبشان الفجيرة الإماراتي الذي ينقل النفط من حقول أبوظبي مباشرة إلى ميناء الفجيرة على خليج عمان خارج نطاق المضيق بطاقة تتراوح بين 1,500,000 برميل يومياً إلى 1,800,000 برميل يومياً. إلى جانب هذه المسارات عادت إلى الواجهة مشاريع إقليمية أخرى مقترحة، مثل أنبوب نفط العراق نحو ميناء العقبة الأردني وتوسيع استخدام خط كركوك جيهان مع تركيا. لا تعني هذه البدائل بأي حال من الأحوال انتهاء أهمية مضيق هرمز، إذ تؤكد التقارير المتخصصة أن المسارات الحالية لا يمكنها استيعاب كامل الكميات الضخمة التي تمر عبره، لكنها تمنح المنتجين والمستهلكين هامش مناورة حيوياً وأماناً أكبر وقت الأزمات. وفي المقابل بدأت شركات الشحن والتأمين الكبرى وفقاً لبلومبرغ تصنيف المضيق منطقة خطر دائم، متحوطة لذلك بزيادة المخزونات وتنويع الموردين. وهنا ربما تبرز مفارقة تتمثل في أن استخدام ورقة هرمز إيرانياً قد يؤدي تدريجياً إلى إضعاف القلق الدولي من هذه الورقة بإضعاف جدواها. على الرغم من أن المضيق سيظل شرياناً رئيسياً لسنوات مقبلة، فإن التحول الراهن لا يستهدف الاستغناء عنه كلياً، بل يضمن أن لا يظل العالم رهينة لممر واحد. فبعد المحطات الصدامية الأخيرة لم يعد السؤال ماذا يحدث لو أغلق هرمز، بل كم من الوقت يحتاجه العالم ليصبح هذا الإغلاق بلا تأثير على مسار أسواق الطاقة العالمية.
1: أعلن الديوان الأميري القطري الحداد العام في كافة أنحاء الدولة لمدة 4 أيام اعتبارا من يوم أمس الأحد على رحيل الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني الذي وفته المنية صباح الأحد عن عمر ناهز 74 عاما. هذا وأقيمت صلاة الجنازة بعد صلاة المغرب أمس في جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب، وقبل أن يوارى جثمانه الثرى في مقبرة لوسيل. كما أعلن الديوان الأميري أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سيستقبل المعزين من قادة الدول والأسرة الحاكمة والأعيان والمواطنين في قصر لوسيل أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء.

0: بعد مسيرة وطنية حافلة، الأمير الوالد في قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في ذمة الله. الديوان الأميري أعلن وفاة الأمير الوالد في ساعة مبكرة من صباح الأحد عن عمر ناهز 74 عاما.
1: الله أكبر.
0: يوم حزين استثنائي شهدته الدوحة، امتد من إعلان الرحيل إلى مراسم التشييع والدفن، وسط حضور رسمي وشعبي واسع عكس المكانة التي حظي بها الأمير الوالد خلال مسيرته، مسيرة أطلق فيها العنان لبناء الدولة الحديثة ووضع أسس النهضة الاقتصادية والتعليمية والصحية لبلاده. وشهد جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب في الدوحة صلاة الجنازة على الأمير الوالد بمشاركة أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وجمع غفير من المشيعين. وبعد أداء صلاة الجنازة شيع جثمان الأمير الوالد إلى مقبرة لوسيل، حيث وري الثرى بحضور أمير دولة قطر وأفراد الأسرة الحاكمة. وتستمر مراسم العزاء لمدة 3 أيام، هي الاثنين والثلاثاء والأربعاء وفق البيان الذي أعلنه الديوان الأميري، حيث سيستقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني التعازي من قادة الدول ورؤساء الوفود وكبار المسؤولين إلى جانب المواطنين في قصر لوسيل.
2: يضوي رحيل الأمير الوالد صفحة ارتبطت بمحطات بارزة في تاريخ دولة قطر الحديث، فيما تفتح مراسم التأبين صفحة أخرى عنوانها استذكار الإرث السياسي والتنموي الذي تركه، في مشهد يجمع بين الوفاء لقائد رحل واستلهام مرحلة أسهمت في ترسيخ مكانة قطر على الساحتين الإقليمية والدولية. من الجاسم، الجزيرة، الدوحة.
3: وقد شكل عهد الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني محطة بارزة في تاريخ دولة قطر الحديث. التقرير التالي يقف عند أهم المحطات الأكاديمية والمسؤوليات التي تولاها الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة رحمه الله.
4: والله يعلم أنني ما أردت السلطة غاية في ذاتها، ولا سعيت إليها من دوافع شخصية، بل هي مصلحة الوطن أملت علينا أن نعبر به إلى مرحلة جديدة.
5: إنه الرجل الذي قاد قطر إلى مرحلة جديدة من تاريخها، الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير دولة قطر السابق وأحد أبرز قادتها في العصر الحديث. ولد الشيخ حمد في يناير 1952 بالدوحة ونشأ فيها، درس في كلية ساندهيرست العسكرية البريطانية وتخرج عام 71. بعد عودته قاد مرحلة طويلة من إعادة هيكلة وتحديث القوات المسلحة القطرية عدة وعتادا، متدرجا حتى رتبة لواء. بعد مبايعته ولي للعهد عام 1977 ورئاسته للمجلس الأعلى للتخطيط عام 89، تسلم مقاليد الحكم عام 1995 لتبدأ خطة بناء شاملة. فخلال فترة حكمه تضاعف الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 24 مرة، وارتفع الناتج المحلي للفرد نحو 6 مرات، وبدأ تصدير الغاز المسال عام 1996 لتصبح قطر عام 2006 أكبر مصدر له في العالم. على المستوى الداخلي اتسم عهد الأمير الوالد بإصلاحات هيكلية، إذ رفعت الرقابة عن الصحافة وألغيت وزارة الإعلام وانطلقت قناة الجزيرة عام 96. كما أرسل الأمير الوالد دعائم المشاركة الشعبية عبر انتخابات غرفة التجارة والانتخابات البلدية عام 99 التي صوتت فيها المرأة لأول مرة، وصولا لإقرار الدستور الدائم عام 2004. خارجيا تسعى الحضور الدبلوماسي لدولة قطر في عهده، وتبنت سياسة خارجية نشطة جعلتها طرفا في جهود الوساطة وتسوية النزاعات في عدد من الملفات الإقليمية والدولية، من لبنان إلى السودان واليمن، وصولا إلى الوساطات في دارفور وأفغانستان. هذا الحضور السياسي والاقتصادي غير التقليدي ترجم بوضوح في ديسمبر من عام 2010، حين فازت قطر بحق استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022. وفي 25 يونيو عام 2013 اختتم الشيخ حمد بن خليفة مسيرته في السلطة بقرار استثنائي تمثل في تسليم مقاليد الحكم لولي عهده الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تاركا وراءه إرثا تنمويا ودستوريا أعاد رسم خريطة البلاد وثبت اسمها في التاريخ الحديث.
3: شكلت تجربة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ما يمكن اعتبارها مفتتح نهضة قطر الحديثة، والتي بدأت بتوليه الحكم عام 1995، وهي تجربة في صناعة العمران والإنسان قلت نظائرها في العالم العربي. فوزي بشرى يتناول في التقرير التالي ملامح هذه النهضة ومحطاتها البارزة.
6: يبدو التاريخ الإنساني في صيرورته كأنه سيرة للاستثناء، للآحاد الذين يملؤون صحائفه بجلائل الأعمال ويجترحون التحولات الكبرى في حياة شعوبهم، وهم أنفسهم الذين سيتخذون أماكنهم في سجلاته بعد مغادرتهم الدنيا بوصفهم عظماءه ومؤسسي متنه. إنهم الذين كتبوا في دفتر الزمان بحرف جريء أعمالا باقيات صالحات ملهمات. الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني واحد من هؤلاء. إنه الرجل الذي أخرج قطر من وحشة الجغرافيا لتكون ملء السمع والبصر، فإذا ذكرت قطر ذكر الأمير حمد بن خليفة آل ثاني، وإذا ذكر ذكرت جوهرية في بعض البلدان. وحسب كل قائد وزعيم من خلود الذكر أن يكون التعبير البطولي الأتم لوطنه، وذلك مطلب لن يبلغه من لم يستوفي عدته من الجسارة والذكاء والرشد السياسي وصفاء الرؤية وغيرها من صفات تجلت في سعة إنسانية انفتحت بها قطر على العالم في عهده، إحسانا وسعيا بالخير بين شعوبه. كان ذلك ديدنها ولا يزال. سيرتبط تاريخ قطر الحديث بالأمير الوالد حمد بن خليفة، فهو مؤسس نهضتها الحديثة وباني صروحها الاقتصادية والعلمية والثقافية والرياضية. وهنا لا بد من استحضار شهادته للتاريخ في شأن السلطة استلاما لها وتخليا عنها بتنازله عن الحكم لابنه الأمير تميم بن حمد آل ثاني.
4: والله يعلم أنني ما أردت السلطة غاية في ذاتها، ولا سعيت إليها من دوافع شخصية، بل هي مصلحة الوطن أملت علينا أن نعبر به إلى مرحلة جديدة. ولقد حان الوقت أن نفتح صفحة جديدة أخرى في مسيرة وطننا، يتولى فيها جيل جديد المسؤولية بطاقاتهم المتوثبة وأفكارهم الخلاقة.
6: لكأن الأمير الوالد كان على موعد مع التاريخ لإنجاز ما لا يمكن تصوره من المنجزات، ثم يسلم الراية زاهدا وهو قادر. لقد بدا الأمر كما لو أنه كان استجابة لنداء صنع المعجزة القطرية، استجابة لنداء التاريخ. كان عهد الأمير الوالد حمد بن خليفة آل ثاني موارا بالحركة وباقتحام آفاق ما كانت مطروقة هي إلى المغامرات الملحمية أقرب. تخرج على يده قناة الجزيرة إلى العالم.
7: أهلا بكم، هذه أول نشرة إخبارية من قناة الجزيرة في قطر،
6: وهي اللحظة عينها التي ستكبر فيها الجغرافيا القطرية لتكون بحجم الفضاء فاعلة ومؤثرة. ستحقق الجزيرة في سنواتها اللاحقة التأثير الأكبر في العقل العربي، وستمثل الجزيرة تجاوزا للإعلام العربي كله وإلهاما له في الوقت نفسه. في عام 95 يصدر الأمير الوالد قرارا بإنشاء مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع،

0: وهي مؤسسة تعليمية ثقافية تتجسد رسالتها في تنشئة قادة المستقبل في دولة قطر وتنمية قدراتهم من خلال تعزيز ثقافة التميز والابتكار في المجتمع. إنها المؤسسة التي ستكون في أعوامها اللاحقة حاضنة لفروع جامعات ومراكز بحوث عالمية، فضلا عن جامعة حمد بن خليفة. هذه الإرهاصات الباكرة بالاهتمام بالإعلام والتعليم ستكون محددا أساسيا لما ستكون عليه سياسة الدولة في عهد الأمير الوالد، وهي خوض قمار تجربة تنموية قطرية يكون الإنسان محورها وغايتها. في 8 يونيو عام 2004 يصدر أول دستور لدولة قطر بعد استفتاء شعبي عليه في العام الذي سبق، وهو ما مثل مرانا ديمقراطيا أوليا لتأسيس المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار. سريعا تتحول دولة قطر قبلة للمؤتمرات السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية، وأصبحت قطر في قلب المشهد العالمي بما حققته من مكانة عالية إقليميا ودوليا. وشكلت الدبلوماسية القطرية حضورا فاعلا في حل النزاعات واحتواء الصراعات في مناطق مختلفة من العالم. ستبدأ الملحمة الوطنية الكبرى مع تدفق الموارد المالية الضخمة على خزينة الدولة بعد اكتشاف الغاز في قطر، وقد صدرت أولى شحنات الغاز المسال أواخر عام 1996 مؤذنة بانطلاقة اقتصادية كبرى اتضحت معالمها عام 2006 عندما أصبحت قطر أكبر مصدر للغاز المسال في العالم. وهنا تبرز عظمة القيادة كما تجلت لدى الأمير حمد بن خليفة، وهي تحويل الثروة إلى مشروع في بناء الوطن الذي جوهره بناء الإنسان. في العام 2010 كان إنتاج قطر من الغاز المسال قد بلغ 77 مليون طن. يومها قال الأمير الوالد حمد بن خليفة في الحفل الذي أقيم في مدينة رأس لفان إن قطر تحتفل بتحقيق أحد أهدافها التاريخية بإنجاز سيخلده تاريخ صناعة الغاز العالمية، بأنه اليوم الذي تبوأت فيه قطر رسميا صدارة دول العالم في إنتاج الغاز الطبيعي المسال.
1: The 2022 FIFA World Cup is Qatar.
0: ولم يزل في المسرح الدولي متسع لقطر لتفعل ما لم تفعله دولة في المنطقة العربية والأفريقية. الصدفة لا تصنع وطنا. إعلان فوز قطر في عام 2010 بتنظيم كأس العالم للعام 22 لم يكن قفزة في الظلام، ولا كان جرأة لا تسعفها إرادة، بل كان اجتراحا لفعل يقع خارج المتخيل، خارج المتوقع. فقد أخلدت دول العالم غير المتنفذة إلى المقاعد التي خصصها لها ما يسمى بالعالم الأول. كان الدفع بملف قطر أصالة عن نفسها ونيابة عن المنطقة العربية وما وراء المنطقة العربية فعلا يعبر عن تلك الجسارة التي وسمت عهد الأمير الوالد. ستصير قطر خلال العقود الثلاثة الماضية المختسمة بينه وبين الأمير تميم بن حمد عنوانا للحداثة والتقدم في تجسيد بديع لما تخيلته رؤية 2030 الممتدة من العام 2011 إلى العام 2030. فإذا رأيت ثم رأيت حداثة في ترتيب الحياة وصناعة الجمال، وتطورا يأخذ بكل منشط من مناشط الحياة، فتلك هي تجليات الرؤية. إنها الرؤية التي حرصت على تحقيق أعلى درجات الحداثة دون أن تفلت الإمساك بيد التقاليد والتراث، فلا ينفصل طارف عن تالد. تلك هي القيمة الناظمة لرؤية قطر الوطنية. فإذا رأيت ثم رأيت تطورا في جميع أوجه الحياة ما خلا منها وجه، فإنما هي الخطة تخرجها من الورق إرادة جعلت شعارها قطر تستحق الأفضل. أما الهدف الذي نصت عليه الخطة فهو تحقيق التقدم والازدهار للمواطنين، بحيث تتحول قطر إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة التي تؤمن العيش الكريم لشعبها جيلا بعد جيل. وأن تبلغ في ذلك الغاية من حيث جودة التعليم والصحة والسكن وسلامة البيئة وإلقاء مظلة من الحماية الاقتصادية والاجتماعية لا يبقى معها صاحب حاجة محتاجة.

0: وحزم وفؤاد جريء. أولئك من يحتفي بهم التاريخ، أولئك الذين يغادرون الدنيا وهم أشد ما يكونون حضورا فيها بما صنعوا وأحسنوا. والأمير الوالد هو من سيلقاه كل رائح أو غاد في صرح صحي أو تعليمي أو ثقافي أو رياضي. لقد صنع وطنا عامرا بالخير والإحسان وجديرا بالإحترام الدولي، فسلام على روحه في الخالدين وهي مطمئنة راضية ومرضية.
1: أهلا بكم مشاهدينا ومستمرون معكم في هذه التغطية لآخر التطورات في الملفات الساخنة، وأبرز الملف الإيراني. والساعة 8 صباحا بتوقيت مكة المكرمة، تغطيتنا متواصلة للتصعيد في المنطقة. وفي آخر المستجدات، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها أكملت موجة جديدة من الضربات ضد عشرات الأهداف العسكرية في مواقع متعددة بإيران، وبينها دفاعات جوية ورادارات وقدرات صاروخية وزوارق لإضعاف قدرة إيران على تهديد الملاحة. وأضافت القيادة المركزية الأمريكية أنها استخدمت مسيرات انتحارية وزوارق مسيرة انتحارية لأول مرة في الضربات على إيران. وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن مضيق هرمز ممر بحري حيوي للتجارة الدولية وإيران لا تسيطر عليه. وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد قالت إنها شنت ضربات على إيران بعد أن أطلقت قوة الحرس الثوري الإيراني النار على سفن تجارية في مضيق هرمز. من جهته قال الحرس الثوري الإيراني إن قوته البحرية نفذت الليلة الماضية عمليات إيقاف سفينتين مخالفتين في مضيق هرمز. من جانبها قالت وسائل إعلام إيرانية إن مناطق عدة من البلاد تعرضت لقصف. وفي وقت لاحق قال الحرس الثوري الإيراني إن عمليات رده على الهجمات الأمريكية المستمرة والتي سيعلن عن تفاصيلها تباعا استهدفت مواقع في الأردن والكويت والبحرين. وكان الجيش الكويتي قد أعلن أن القوات المسلحة تصدت لأهداف جوية معادية داخل المجال الجوي الكويتي. من جانبه قال الجيش الأردني إنه اعترض وأسقط 4 صواريخ دخلت المجال الجوي للبلاد قادمة من الأراضي الإيرانية. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال في تصريحات لشبكة NBC إن مضيق هرمز مفتوح أمام الملاحة التجارية، وأوضح في مقابلة مع CNN أنه كان هناك اتفاق مع الإيرانيين يوم السبت وتنازلوا عن كل شيء، ثم فجأة وبعد ساعتين ضربوا سفينة بمسيرة. من جهتها قالت الخارجية الإيرانية إن الهجمات الأمريكية أجهضت جميع الجهود التي بذلت في الأشهر الأخيرة لخفض التوتر. وكانت بحرية الحرس الثوري الإيراني أعلنت إغلاق مضيق هرمز حتى إشعار آخر بسبب ما وصفته بانعدام الأمن الناجم عن التدخل الأجنبي. حول آخر هذه التطورات، تنضم إلينا شبكة مراسلين من واشنطن مراسلنا محمد الأحمد، من طهران مراسلنا عمر هواش، كما ينضم إلينا من الكويت مدير مكتبنا هناك سعد السعيدي، ومن عمان مدير مكتبنا حسن الشوبكي. مرحبا بكم جميعا. أبدأ معك عمر فيما يتعلق بآخر التطورات والتصريحات الإيرانية المتعلقة بالضربات الأمريكية وطبيعة الرد عليها.
2: نعم مراد، بالفعل منذ منتصف ليلة أمس شهدت إيران عدد من موجات الضربات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وتركزت في 14 مدينة في 4 محافظات. أهم هذه المحافظات التي شهدت هذه الضربات كانت محافظة خوزستان، حيث تلقت فيها نحو 8 مدن ضربات. محافظة خوزستان هي محافظة تقع في أقصى جنوب غرب إيران وتعتبر خزان النفط في إيران، مدينة مهمة استراتيجيا اقتصاديا لإيران، وبالتالي تعرضت للكثير من الهجمات.

0: بهذه المحافظة قال إن إحدى الضربات أدت إلى مقتل شخص وإصابة 4 آخرين، فيما لم يعلن حتى اللحظة ما هي المناطق أو الأهداف التي ضربت تحديدا وما هو حجم الخسائر المادية. إضافة إلى محافظة خوزستان، كانت هناك ضربات في محافظة هرمزجان وهي المحافظة الأساسية التي تتلقى الضربات طيلة الفترة الماضية كونها مطلة على مضيق هرمز، والحاسد الثوري الإيراني يتخذها مبدأ وقاعدة ومنصة لأجل السيطرة على مضيق هرمز الذي يواصل إغلاقه لليوم الثاني على التوالي. مدينة بندر عباس شهدت العديد من الانفجارات، كذلك مدينة سيريك استهدف فيها برج للاتصالات تابع للحرس الثوري الإيراني. فضلا عن ذلك، كان هناك استهداف في محافظة سيستان وبلوشستان، حيث أن منطقة ميناء تشابهار الذي يقع في أقصى جنوب شرق إيران أيضا تعرض للاستهداف، فضلا عن أن محافظة مركزي التي تقع وسط إيران وتضم مفاعل أراك الشهير للماء الثقيل شهدت استهداف، لكن بطبيعة الحال لم يتم استهداف المفاعل نفسه بل كان هناك استهدافات لموقع في تلك المحافظة من دون الإعلام بالضبط ما هو الموقع الذي استهدف يوم أمس من قبل القوات الأمريكية. إذا نتحدث عن استهدافات طالت المواقع الإيرانية في هذه المحافظات الأربعة، الرد الإيراني لم يتأخر كثيرا عبر الجيش والحرس الثوري الإيرانيين. الحرس الثوري تحديدا قال إنه استهدف قواعد علي السالم في الكويت، قاعدة الشيخ عيسى في البحرين، وقاعدة الأمير حسن الجوية في المملكة الأردنية. وبالتالي يتحدث عن استهداف لثلاث قواعد في المنطقة، قال إن هذه الاستهدافات طالت مخازن للصواريخ ومنظومات باتريوت ومستودعات للطائرات المسيرة أو طائرات الحرب الإلكترونية بالثمانية في البحرين. وأكد أن الهجمات الأمريكية على إيران كانت انطلاقا من هذه القواعد وأنها استخدمت في الهجمات على إيران. الحرس الثوري الإيراني بطبيعة الحال أيضا تبنى القيام باحتجاز سفينتين، قال إنهما كانتا تعبران مضيق هرمز من الممرات غير الآمنة وغير التي يعلنها الحرس الثوري، وبطبيعة الحال المضيق هو معلن مغلق، وبالتالي إيران تؤكد أنها سوف تتصدى لأي سفينة تحاول العبور. قال الحرس الثوري إن هاتين السفينتين حاولتا العبور بتحريض من قبل الجيش الأمريكي، وأنهما كانتا تعارضان الأمن الملاحي في المضيق للخطر، مؤكدا استمرار إغلاق المضيق حتى إشعار آخر.
1: شكرا جزيلا لك عمر هواش مراسلنا، كنت معنا من طهران. ننتقل إلى محمد الأحمد في واشنطن. محمد، ضعنا في صورة آخر التصريحات الأمريكية المتعلقة بالضربات الأمريكية التي طالت الأراضي الإيرانية والجديد الأساليب المستخدمة فيه.
2: نعم، آخر التحديثات جاءت من القيادة المركزية الأمريكية سنت كوم، التي كانت أعلنت في بيان صدر قبل حوالي ساعتين بأن قواتها أكملت موجة جديدة من الضربات الهجومية الدقيقة استهدفت عشرات الأهداف العسكرية في مواقع متعددة داخل إيران. القيادة أوضحت كذلك بأن الأهداف شملت منظومات للدفاع الجوي تابعة للجيش الإيراني، وكذلك مواقع ورادارات ساحلية وزوارق وقدرات صاروخية بهدف تقويض قدرة طهران على تهديد الملاحة البحرية. أكدت كذلك أنها استخدمت للمرة الأولى مسيرات وزوارق أحادية الاتجاه، بمعنى زوارق ومسيرات انتحارية في هذه الضربات، حيث شددت على أن مضيق هرمز ممر مائي دولي حيوي للتجارة الدولية لا تسيطر عليه إيران، وبأن القوات الأمريكية ستواصل ضمان حرية الملاحة والتصدي لأي تهديدات إيرانية. كما أعلنت أن هذه الجولة الجديدة من الضربات نفذت بتوجيه مباشر من الرئيس دونالد ترامب في إطار ما وصفته بمحاسبة القوات الإيرانية على استهداف السفن التجارية. يأتي ذلك في الواقع بعد أن كشفت سنت كوم وفق أكسيوس أن قوات الحرس الثوري أطلقت النار خلال الساعات الماضية على سفن تجارية في مضيق هرمز، حيث أشارت القيادة المركزية بأن القوات الأمريكية أسقطت صاروخ كروز وطائرة مسيرة انتحارية إيرانية. كما نفت سنت كوم صحة تصريحات قائد القوة البحرية في الحرس الثوري بشأن إخضاع السفن الأجنبية لإجراءات إيرانية قبل عبورها المضيق، حيث أكدت بأن هرمز سيبقى ممرا مائيا دوليا. في هذا السياق أيضا، وتأكيدا على أن حركة الملاحة متواصلة في المضيق بالرغم من تهديدات طهران، نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي أن نحو 20 سفينة تجارية عبرت مضيق هرمز، وذلك خلال الساعات 24 الماضية بالتنسيق مع الجيش الأمريكي، فيما عبرت سفن أخرى من دون هذا التنسيق في وقت أكدت في سنت كوم أن أكثر من 140 سفينة اجتازت المضيق خلال الأيام السبعة الماضية، وبأن حركة الملاحة لا تزال مستمرة بالرغم مما وصفته بالممارسات الإيرانية العدوانية والتهديدات، وكذلك إعلانات طهران التعسفية في هذا السياق. من جانبه أيضا، الرئيس دونالد ترامب وفي سلسلة تصريحات مع وسائل إعلام أمريكية أشار إلى أن مضيق هرمز بالنسبة للولايات المتحدة يبقى مسارا ومضيقا مفتوحا، مؤكدا بأن واشنطن كانت قد توصلت مع إيران إلى ما وصفه باتفاق مثالي، وبأن طهران وافقت على جميع المطالب قبل أن تعود طهران بعد ساعات بحسب قوله بمهاجمة سفينة تجارية بطائرة مسيرة، وهو ما دفع الولايات المتحدة إلى توجيه ضربات قوية.
1: شكرا جزيلا لك محمد الأحمد، مراسلنا كنت معنا من واشنطن. ننتقل الآن إلى الكويت، إلى مدير مكتبنا هناك سعد السعدي. سعد، ما الذي علم إلى حد الآن بشأن الهجوم الإيراني فجر هذا اليوم؟
3: نعم مراد، حقيقة هذا لليوم الثاني على التوالي يأتي بيان الجيش الكويتي، لكن أيضا للمرة الثانية على التوالي خاليا أو دون أن يسبقه صافرة إنذار. جرت العادة أن يأتي بيان الجيش الكويتي كما جاء اليوم الذي أكد فيه بأن البلاد تتعرض إلى هجوم، وأن تتعامل أو تتصدى منظومة الدفاع الجوي لأهداف جوية داخل المجال، لأهداف جوية معادية داخل المجال الجوي الكويتي. وبالتالي هذا البيان عادة ما يسبقه صافرة انذار، وعادة أيضا ما يسمع أو يتزامن دائما مع سماع أصوات انفجارات نتيجة تصدي منظومة الدفاع الجوي لهذه الأهداف المعادية التي اقتحمت المجال الجوي الكويتي. قبل ساعة من الآن حقيقة صدر هذا البيان، حتى الآن لا يوجد سوى هذا البيان الذي أكد فيه الجيش بأن قواته ومنظومة تتصدى لهذه الأهداف المعادية، لكن هذا هو الاستهداف الرابع حقيقة خلال 13 يوما، بمعنى منذ بدء هذا الشهر نحن نتحدث عن استهداف الرابع، وأيضا المتتالي اليوم نتحدث عن أن أمس كان هناك استهداف وأيضا كان مشابه لهذا اليوم. لو لم يخرج الجيش الكويتي بهذا البيان ويصدر هذا البيان لما علم السكان هنا في الكويت بأن هناك اعتداء تم على البلاد، وبالتالي يوم أمس هو مشابه لهذا اليوم. حتى الآن نتوقع حقيقة أن يكون هناك بيان آخر من الجيش الكويتي يكشف فيه عن هذه الاعتداءات أو ماهية هذه الاعتداءات أو ما هي الأهداف المعادية التي تم تعامل الذي تصدى لها وتعاملت معها منظومته للدفاع الجوي. يوم أمس حقيقة كان يوم يعني أو قبل أقل من 12 ساعة أصدر الجيش الكويتي بيانا قال فيه بأنه تعرضت ثلاث مراكز حدودية برية لهجوم حقيقة، لكن لم يذكر حقيقة مراد هذا البيان، بيان الجيش الكويتي والذي حمل الرقم 70، لم يذكر كيفية هذا الهجوم إذا ما كان بطائرات مسيرة أو كان بصواريخ كما جرت العادة. وأيضا ذكر يوم أمس بأن كان هناك أيضا اعتداء على أحد منصات الحفر التابعة لنفط شركة نفط الكويت، وبالتالي هذه المنصة يعني تعرضت أيضا إلى استهداف بمسيرة، لم يذكر إذا ما كانت هذه المسيرة قادمة من العراق أو قادمة من إيران، لكن هذه المسيرة تسببت أيضا بإصابة أحد العاملين وأنه يتلقى المصاب الرعاية الطبية. هذا الهجوم الذي جاء على المراكز البرية حقيقة يذكر بأن هناك كان في أواخر شهر إبريل تحديدا في يوم 24 من شهر إبريل الماضي كان هناك هجوم على مركزين بريين هناك، وكان هذا الهجوم بمسيرات بمسيرات موجهة بأسلاك ألياف ضوئية، وكانت أيضا وفقا لبيان الجيش الكويتي كانت قادمة من العراق. فيما هذا البيان الذي جاء أمس لم يحدد إذا ما كانت هذه الأهداف أو هذا الهجوم قادمة من العراق أم قادما من إيران، لكن حقيقة هذه الأهداف أو هذه الاعتداءات المتتالية دائما ما تدفع وزارة الخارجية الكويتية بأنها تندد وتستنكر هذه الاعتداءات المتواصلة من إيران تجاه الكويت، والذي تؤكد فيها بأن هذا الأمر لا يساهم ولا يساعد على خفض التصعيد في المنطقة. نتوقع حقيقة بيان قادم من الخارجية الكويتية يؤكد أيضا ويندد بأشد العبارات على هذه الأفعال وهذه الاعتداءات المتكررة من إيران، وأيضا نتوقع أيضا أن يأتي بيان من الجيش الكويتي يكشف عن هذا الهجوم أو معلومات وتفاصيل عن هذا الهجوم الذي تعرضت له الكويت صباح اليوم.
1: شكرا جزيلا لك سعد السعيدي مدير مكتبنا في الكويت. ننتقل الآن إلى مدير مكتبنا في عمان حسن الشوبكي. حسن، ما الذي اتضح إلى حد الآن عن طبيعة الهجوم الإيراني الذي استهدف الأراضي الأردنية؟
4: نعم مراد، وبالفعل الحالة في الأردن تشبه كثيرا الحالة في الكويت كما أورد الزميل سعد السعيدي. هذه المرة الثانية هذا الاستهداف على التوالي. بالأمس كان هناك استهداف وكان هناك 3 صواريخ إيرانية، اليوم فجر اليوم 4 صواريخ إيرانية دخلت المجال الجوي الأردني. بيان القوات المسلحة الأردنية أشار بشكل واضح إلى أن الدفاعات الجوية الأردنية اعترضت وأسقطت 4 صواريخ قادمة من إيران دخلت الأجواء الأردنية. طبعا بيان القوات المسلحة لم يحدد أين تم إسقاط واعتراض هذه الصواريخ، لكن الجديد في البيان العسكري الأردني أنه أكد بشكل واضح عن طريق مصدر عسكري بأن عملية الاعتراض تمت بكفاءة عالية كما جاء في البيان العسكري. هذه الكفاءة العالية استطاعت أن تسقط هذه الصواريخ 4 كما قال البيان العسكري الذي صدر اليوم صباحا بأن الوحدات الهندسة التابعة لسلاح الهندسة الملكي قد تابعت وتعاملت مع شظايا سقوط هذه الصواريخ في عدة مواقع، لم تسفر الشظايا أو إسقاط هذه الصواريخ عن سقوط أي يعني خسائر لا مادية ولا بشرية وفقا للبيان العسكري. كما أعاد الجيش الأردني التأكيد على أنه على أعلى درجات الجاهزية وأنه قادر لحماية الأجواء الأردنية. بطبيعة الحال مراد، كان الحرس الثوري الإيراني قد ذكر بأنه قد أشعل النيران في قاعدة الأمير حسن الجوية التي تقع شرق المفرق في منطقة الصفاوي، لكن البيان العسكري الأردني يدحض هذه الرواية ويقول أنه أسقط الصواريخ 4 قبل أن تصل إلى أهدافها وفقا لما جاء في البيان الأردني. هذه التفاصيل تتكرر مراد، يقول الحرس الثوري أنه يعني أشعل نيرانا، بالأمس قال أنه أصاب مركز السيطرة والعمليات في قاعدة الأمير حسن الجوي في المفرق وفي منطقة الصفاوي، لكن الجيش الأردني يؤكد أنه يعترض ويسقط هذه الصواريخ. للعلم مراد، قاعدة الأمير حسن الجوية في منطقة الصفاوية تقع في منطقة صحراوية في شرق المفرق، وهي يعني بعيدة عن عمان، وهذه القاعدة كانت قد بنيت في عام 1966 أي قبل 60 عاما، وهنالك مهبط عسكري، وكان يعني الأساس من هذه القاعدة جاءت على أنقاض قاعدة كانت تقوم بخدمة خط أنابيب النفط ما بين الموصل وحيفا. ويشار إلى أن هذه الاستهدافات الإيرانية تقابل بتنديد واسع هنا على مستوى السياسي من قبل الخارجية الأردنية. بالأمس كان هنالك تنديد من وزير الخارجية الأردني بالتنسيق مع وزير الخارجية السعودي ضد كل الاستهدافات التي تطال الدول الخليجية والأردن.
1: مدير مكتبنا في عمان حسن الشوبكي، شكرا جزيلا لك. والآن مشاهدينا لمناقشة آخر التطورات المتعلقة بهذا الملف الإيراني. ينضم إلينا من طهران الدكتور عباس خميار، وهو الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية. كما ينضم إلينا من واشنطن سيد باتريك مارا، وهو الرئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن. مرحبا بكما. أبدأ معك دكتور خميار، بداية

0: وزارة الخارجية الإيرانية كانت قالت إن الهجمات الأمريكية أجهضت جميع الجهود التي بذلت في الأشهر الأخيرة لخفض التوتر. ما هي الرسالة التي تفهم من هذه الرسالة أو هذا التصريح؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، يبدو أن يعني هذه كنا نسميها مناوشات سابقة، ولكنها أصبحت الآن معارك ربما قد خرجت عن السيطرة بشكل كامل، واللغة الدبلوماسية كمان بالتدريج تؤكد على ذلك. ما جاء في بيان وزارة الخارجية، يعني أتصور نحن نقترب عن رصاصة الرحمة، إن صح التعبير، لمذكرة التفاهم. وإذا كان ذلك بالفعل، وسبق هذه الرصاصة عندما تحدث الرئيس ترامب وأعلن بأن وقت إطلاق النار قد انتهى، وهذه الخطوات إذا ما استمرت بهذه الصورة سنرجع إلى المربع الأول، وستكون هناك ربما الميدان هو الذي سيسيطر، والميدان هو الذي سيعين وسيبين ملامح المرحلة المقبلة. الإيرانيون يقولون دائما بأنهم مستعدون لخوض هذه المرحلة القادمة إذا ما استهدفت إيران بالشكل الذي الآن تشاهده. وكما قلت، الاعتداءات الأمريكية أصبحت أكثر مما كانت عليه في الأسابيع الماضية. كذلك نتوقع يعني اضطرابات كبيرة، وسنتوقع معارك لا سمح الله، ولكن هذه حقيقة. كما قلت، التشاؤم يسود المجتمع الإيراني، وهو الآن أصبح سيد الموقف، وهذا ما لا نتمناه.
0: طيب سيد باتريك مارا، هل بالفعل الجهود التي بذلت خلال الأشهر الماضية كلها الآن قد تبخرت في ظل هذا التصعيد الأخير أو الجولة الأخيرة من التصعيد؟
2: كلا، لا أعتقد ذلك. الولايات المتحدة الآن تحاج بأن هذه هجمات دفاعية من أجل الدفاع عن حرية الملاحة، والهدف هنا ليس احتلال إيران أو البدء في حرب كبيرة، ولكن توقيف إيران عن تهديد الشحن التجاري، بينما الدبلوماسية ما زالت مستمرة، وأعتقد أنها كذلك، إلا أن إيران لديها نمط وسجل بأنها تطلق الصواريخ والمسيرات على السفن التجارية، كما أن لديها مشكلة فيما يتعلق بالهجوم على جيرانها العرب في دول الخليج. والدبلوماسية بكل تأكيد ما زالت ممكنة، ولكن الدبلوماسية لا تعني أن إيران تقوم بتعطيل الشحن في المضيق.
0: طيب الدكتور خاميار، عندما تتحدث إيران عن إغلاق مضيق هرمز، هل سيكون الإغلاق أمام جميع السفن أم أنه سيكون إغلاقا انتقائيا؟
1: أولا، الدبلوماسية التي تحدث عنها ضيفك من أمريكا، إيران لا تتفاوض ولن تتفاوض تحت النار، والدبلوماسية تحت النار هذا شكل مرفوض بتاتا. بما يتعلق بالإيرانيون، لا يريدون إغلاق مضيق هرمز، ولكن تستند طهران على المادة الخامسة، وقررت عدة مرات بأن هذه المادة الخامسة هي التي تحول طهران للحفاظ على أمن النافلات والسفن التي تمر في هذا المضيق. إيران ترى بأن المساران أو المسارين الذين عينتهما طهران هما يستطيعان أن يستقبل السفن والناقلات، ويكون رئيس سفينة بر من هذا مثلا، تكون بأمان وتحت الحماية الإيرانية. ولكن إذا ما فتح مسار آخر بضغط أمريكي وبمواكبة عسكرية أمريكية، هذا يعني الهدف هو تثبيت الوجود العسكري في هذه المنطقة وهذا المضيق، وهذا ما لا تقبله طهران. الحقيقة هذه الأمور الظاهرية، ولكن الباطن هو هناك الأمريكيين يريدون من خلال هذه الضغوط والمناوشات أن يثبتوا موطئ قدمهم في هذا المضيق، وينافسوا إيران ويقضوا على هذه الورقة الاستراتيجية التي تعتبرها إيران ورقة ذهبية وردعية. لذلك هذا الأمور يجب أن تقرأ من هذه الزاوية. لا تسمح طهران بأن يكون المكتب بأن تكون مضيق بأن يكون مضيق هرمز ورقة ضغط عليها وتخليها من قيمتها الاستراتيجية والردعية، وهذا ما نشاهده بالفعل. اليوم أصبح هذا الموضوع مطلبا مهما سياسيا ودبلوماسيا وشعبيا، ولا أتصور أحد يستطيع أن يتخلى عن هذه الورقة التي تعتبر كما يقال في الأوساط الغربية بأنها تعتبر اليوم القنبلة الذرية للإيرانيين، وأكثر وقعا من القنبلة التقليدية.
0: دكتور خاميار، أنت ذكرت أن الولايات المتحدة تسعى لأن تجد لها موطئ قدم في مضيق هرمز، كيف ذلك؟ ما هي نيتها؟
1: نعم، هذا ما تريده، ولكن طهران تقول إذا كان الرئيس الأمريكي يقول بأنه لا ينتفع من هذا الممر إلا 1%، والآخرون هم الذين منتفعون الأوروبيين أو دول المنطقة، إذا من خوله أن يأتي عن بعد آلاف الأميال لكي يقوم ب يأخذ دور الشرطي هذه المنطقة؟ الإيرانيين يقولون أينما حلت أمريكا هي جلبت معها الأزمات والحروب والقتل والتشريد، وهذا ما تريده للمنطقة. المشكلة الأساس هي من الوجود العسكري والأمني الأمريكي في المنطقة من خلال قواعدها، من خلال بوارجها، ومن خلال أساطيلها الحربية. ولذلك لا أتصور أحد في هذه المنطقة يتحمل هذا الوجود، خاصة إذا ما استشرفنا المستقبل في ظل نظام أمني إقليمي جديد يؤمن الثبات والاستقرار لكل الدول المطلة على هذه المياه.
0: سيد باتريك مارا، هل بالفعل لدى الولايات المتحدة نية للسيطرة أو الاستفادة بطريقة ما أو بأخرى من مضيق هرمز أو الحركة البحرية في مضيق هرمز؟
3: Now.
2: كلا، الولايات المتحدة تعتمد على نفسها في قطاع الطاقة. المسألة هنا هي أن الولايات المتحدة عندما دخلت في الحرب ضد إيران، فوضع المضيق هذا بدأ، والولايات المتحدة ترى بالتالي أن عليها مسؤولية لضمان أن المضيق يكون مفتوحا أمام حرية الملاحة البحرية. ليس هناك دولة في العالم باستثناء إيران ربما التي تؤمن بأن إيران يجب أن تفرض رسوما لقاء المرور في المضيق. الولايات المتحدة تقول إنها تدعم التنسيق الأمني من نوع ما، ولكن حتى هذا سوف يكون صعبا من وجهة نظر إقليمية، لأنه بينما هناك دول خليجية أخرى بما فيها عمان، لماذا عليهم أن يدخلوا في تنسيق أمني مع إيران بينما إيران على مدى 24 ساعة مضت أطلقت صواريخ على الأردن والبحرين والكويت وقطر وعمان؟ وقد يكون هناك دول أخرى لست على اطلاع بشأنها. إذن فالولايات المتحدة تحاول أن تضمن أن المضيق يبقى مفتوحا وأن تضمن حرية الملاحة البحرية. إيران استمرت بإطلاق المسيرات والصواريخ على السفن التجارية، وهذا الأمر لا يمكن أن يبقى مستداما عندما يكون هناك تجارة تمر في معبر مائي دولي.
0: شكرا جزيلا لك سيد باتريك مارا، الرئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن، وشكرا للسيد أو الدكتور عباس خميار، وهو الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية، كان معنا مباشرة من طهران. أعلن الديوان الأمريكي القطري الحداد العام في كافة أنحاء الدولة لمدة 4 أيام اعتبارا من يوم أمس الأحد على رحيل الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني الذي وافته المنية صباح الأحد عن عمر ناهز 74 عاما. وقد أقيمت صلاة الجنازة بعد صلاة المغرب أمس في جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب قبل أن يورى جثمانه الثرى في مقبرة لوسي. كما أعلن الديوان الأميري أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سيستقبل المعزين من قادة الدول والأسرة الحاكمة والأعيان والمواطنين في قصر لوسيل أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء.

0: بعد مسيرة وطنية حافلة، الأمير الوالد في قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في ذمة الله. الديوان الأميري أعلن وفاة الأمير الوالد في ساعة مبكرة من صباح الأحد عن عمر ناهز 74 عاما.
1: الله أكبر.
0: يوم حزين استثنائي شهدته الدوحة، امتد من إعلان الرحيل إلى مراسم التشييع والدفن، وسط حضور رسمي وشعبي واسع عكس المكانة التي حظي بها الأمير الوالد خلال مسيرته، مسيرة أطلق فيها العنان لبناء الدولة الحديثة ووضع أسس النهضة الاقتصادية والتعليمية والصحية لبلاده. وشهد جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب في الدوحة صلاة الجنازة على الأمير الوالد بمشاركة أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وجمع غفير من المشيعين. وبعد أداء صلاة الجنازة شيع جثمان الأمير الوالد إلى مقبرة لوسيل، حيث وري الثرى بحضور أمير دولة قطر وأفراد الأسرة الحاكمة. وتستمر مراسم العزاء لمدة 3 أيام، هي الاثنين والثلاثاء والأربعاء وفق البيان الذي أعلنه الديوان الأميري، حيث سيستقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني التعازي من قادة الدول ورؤساء الوفود وكبار المسؤولين إلى جانب المواطنين في قصر لوسيل.
2: يضوي رحيل الأمير الوالد صفحة ارتبطت بمحطات بارزة في تاريخ دولة قطر الحديث، فيما تفتح مراسم التأبين صفحة أخرى عنوانها استذكار الإرث السياسي والتنموي الذي تركه، في مشهد يجمع بين الوفاء لقائد رحل واستلهام مرحلة أسهمت في ترسيخ مكانة قطر على الساحتين الإقليمية والدولية. من الجاسم، الجزيرة، الدوحة.
3: نورنا من الدوحة مراسلة الجزيرة سارة رشيد. سارة رشيد، كيف تبدو التحضيرات للبدء بمراسيم التعزية واستقبال أمير البلاد للمعزين طوال 3 أيام؟
4: نعم، بالفعل مراد، كان الديوان الأميري قد أعلن بالأمس الحداد العام على كافة أنحاء البلاد على فقيد الوطن المغفور له بإذن الله صاحب سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، ذلك لمدة 4 أيام اعتبارا من يوم أمس وإلى مدة 4 أيام. وسيكون هناك تعطيل العمل في الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات اعتبارا من اليوم الاثنين، على أن يباشر طبعا الموظفون أعمالهم يوم الأحد المقبل. نكست الأعلام في جميع أنحاء الدولة طوال مدة الحداد، ونكست في عدد من الدول تضامنا مع وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ الوالد. وقد أعرب رؤساء دول، قادة دول، عن صادق مواساتهم لقيادة دولة قطر والشعب القطري عبر رسائل وعبر حساباتهم على منصة إكس وعبر اتصالات هاتفية في وفاة المغفور له بإذن الله الأمير الوالد. من المتوقع اليوم وصول وفود رسمية، وبالفعل عدد من الوصول من الوفود وصلت عربية دولية لتقديم واجب العزاء، وسيكون هناك استقبال للشخصيات السياسية والدبلوماسية ورفيعة المستوى مع استمرار توافد طبعا المواطنين لتقديم واجب العزاء في قصر لوسيل. من المتوقع أيضا أن يصدر الديوان الأميري تباعا بيانات عن هذه الشخصيات والوفود التي تصل إلى قصر لوسيل، وسوف نوافيكم بهم تباعا عند معرفة الوفود التي وصلت بالفعل لتقديم واجب العزاء في الأمير الوالد المغفور له بإذن الله الشيخ حمد بن خليفة الثاني. نعم،
3: رحمه الله. وسنكون معك في المتابعة سارة لهذه الأحداث في هذا اليوم. شكرا جزيلا لك سارة رشيد مراسلتنا، كنت معنا من الدوحة. وقد شكل عهد الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني محطة بارزة في تاريخ دولة قطر الحديث. التقرير التالي يقف عند أهم المحطات الأكاديمية والمسؤوليات التي تولاها الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة رحمه الله.
5: والله يعلم أنني ما أردت السلطة غاية في ذاتها، ولا سعيت إليها من دوافع شخصية، بل هي مصلحة الوطن أملت علينا أن نعبر به إلى مرحلة جديدة.
6: إنه الرجل الذي قاد قطر إلى مرحلة جديدة من تاريخها، الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني أمير دولة قطر السابق وأحد أبرز قادتها في العصر الحديث. ولد الشيخ حمد في يناير 1952 بالدوحة ونشأ فيها. درس في كلية ساند هيرست العسكرية البريطانية وتخرج عام 71. بعد عودته قاد مرحلة طويلة من إعادة هيكلة وتحديث القوات المسلحة القطرية عدة وعتادا متدرجا حتى رتبة لواء. بعد مبايعته ولي للعهد عام 1977 ورئاسته للمجلس الأعلى للتخطيط عام 89 تسلم مقاليد الحكم عام 1995 لتبدأ خطة بناء شاملة. فخلال فترة حكمه تضاعف الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 24 مرة وارتفع الناتج المحلي للفرد نحو 6 مرات وبدأ تصدير الغاز المسال عام 1996 لتصبح قطر عام 2006 أكبر مصدر له في العالم. على المستوى الداخلي اتسم عهد الأمير الوالد بإصلاحات هيكلية إذ رفعت الرقابة عن الصحافة وألغيت وزارة الإعلام وانطلقت قناة الجزيرة عام 96. كما أرسى الأمير الوالد دعائم المشاركة الشعبية عبر انتخابات غرفة التجارة والانتخابات البلدية عام 99 التي صوتت فيها المرأة لأول مرة وصولا لإقرار الدستور الدائم عام 2004. خارجيا تسعى الحضور الدبلوماسي لدولة قطر في عهده وتبنت سياسة خارجية نشطة جعلتها طرفا في جهود الوساطة وتسوية النزاعات في عدد من الملفات الإقليمية والدولية من لبنان إلى السودان واليمن وصولا إلى الوساطات في دارفور وأفغانستان. هذا الحضور السياسي والاقتصادي غير التقليدي ترجم بوضوح في ديسمبر من عام 2010 حين فازت قطر بحق استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022. وفي 25 من يونيو عام 2013 اختتم الشيخ حمد بن خليفة مسيرته في السلطة بقرار استثنائي تمثل في تسليم مقاليد الحكم لولي عهده الشيخ تميم بن حمد الثاني تاركا وراءه إرثا تنمويا ودستوريا أعاد رسم خارطة البلاد وثبت اسمها في التاريخ الحديث.
3: شهدت قطر في عهد الأمير الوالد الراحل نهضة اقتصادية وعمرانية وثقافية وساهمت بدبلوماسيتها في تقريب وجهات النظر وتحقيق اختراقات في كثير من الملفات المعقدة. التقرير التالي يستعرض جانبا من مساهمات قطر في تحقيق الأمن والسلم الدوليين.
7: في البدء كان الخيال، والخيال إذا قدر له أن يتجسد واقعاً لا تقوى على تبديده نوائب الدهر ولا عاديات الزمن.
8: وسيظل قلبي نابضاً بحب هذه الأرض وأهلها، فهي أول ما وقعت عليه العين وأول ما التصق به الخيال.
7: هذا رجل امتطى صهوة الحكم في دولة صغيرة كانت تصارع لأجل البقاء، ولم يكن متوقعا ممن يتبوأ مثل منصبه قبل 30 عاما سوى أن يستكين لعسر الجغرافيا وإملاءات التاريخ. لكن الخيال الذي تملكه منذ يفاعته كان أوسع بكثير من مساحة شبه الجزيرة التي تتخذ شكل قلب الإنسان عند أقصى يسار خريطة الوطن العربي، وليس مثله من كان يمكن أن ينتظر طويلا ليجترح تحويل الأحلام التي كانت أشبه بالمستحيل إلى خطط نهوض في الاقتصاد والسياسة تتجاوز الحجم المتواضع والحدود الضيقة. في ذروة شبابه خلف الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والده في منصب أمير قطر، وهي بلاد قليلة المساحة وعدد السكان كانت ثرية بعض الشيء لكنها محدودة التأثير. وإذ أقدم حتى قبل أن تقرع شيخوخة جدران عمره على التنازل عن موقعه لابنه أمير قطر الحالي الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، فإن الأعوام 18 التي أمضاها في الحكم تميزت أساسا بإعادة تعريف مكانة قطر على الخريطة السياسية لما يسمى الشرق الأوسط. قطر انتقلت الدولة الصغيرة سريعا في عهده من الهامش الخليجي والعربي إلى الصدارة الإقليمية بالمعنى السياسي الدبلوماسي كما بالمعاني الوطنية والقومية والإنسانية. وفي تفسير ذلك يقال بأنه كان يدرك منذ ما قبل وصوله إلى الحكم افتقار بلاده لمقومات القوة التقليدية، فاتجه بعدما تولى القيادة نحو الاستثمار فيما يسميه علماء السياسة بالقوة الناعمة. ومع إطلاقه العنان مبكرا لمشاريع ضخمة في التعليم والصحة والبحث العلمي والرياضة فضلا عن الطاقة، كانت أذرعه الدبلوماسية تمتد إلى ما وراء البحار لتقود وساطات مثمرة في نزاعات وصراعات معقدة على امتداد جغرافي مترام من شرق المتوسط إلى القرن الإفريقي. هكذا لم يكن مستغربا على سبيل المثال أن تجمع القيادة القطرية في عاصمة بلادها أطراف المعادلة الداخلية اللبنانية ليبرموا عام 2008 اتفاقا تاريخيا أنهى الأزمة المتفجرة بينهم في حينه. وهو مسعى تكرر على نحو حثيث أيضا في احتضان ورعاية مفاوضات استمرت 30 شهرا بين الأطراف السودانية حول أزمة دارفور، وصولا إلى التوقيع على ما سميت وثيقة الدوحة للسلام عام 2011، كما تكرر في رعاية الحوار بين طرفي الانقسام الفلسطيني وامتد حتى إلى تسوية خلافات في اليمن والصومال وبين إريتريا وجيبوتي. كان النموذج الذي أرسى الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني دعائمة يقوم على تحويل ثروات بلاده إلى وزن دبلوماسي دولي لا إلى سبب رفاهية لشعبه فحسب. وطبعا وفق مقاربات سياسية نادرة وتستدعي التأمل، لا سيما في ظل ما أدت إليه من مواقف تتنوع بين الرفض والتأييد. على أرض قطر أنشئت في عهده قاعدة الإعداد العسكرية التي تستضيف أكبر قوة أمريكية في الشرق الأوسط. وغير بعيد عنها استضافت الدوحة قيادة حركة المقاومة الإسلامية حماس. لكن ذلك وما قيل في شأنه من آراء متباينة لم يحل دون رفع شعارات تصفه بأمير المقاومة حين زار جنوبي لبنان عام 2010 ليتفقد القرى التي أعيد بناؤها بإسهام مالي قطري بعدما كانت قد دمرتها الحرب الإسرائيلية عام 2006، وهي خطوة فعل ما يشبهها لاحقا حين كان أول زعيم عربي يزور قطاع غزة في أعقاب العدوان الإسرائيلي عام 2012 ليعلن من هناك إطلاق مشاريع إسكان وتعمير بمنحة بلغت قيمتها 400 مليون دولار.
8: كنا نود لو أن بقية إخواننا كانوا معنا اليوم، فهم ولا شك يعلمون ما نعلم حول ما يجري في غزة وآثاره علينا جميعا حاضرا ومستقبلا.
7: غير جدير بالتجاهل والحال هذه أن دور الوساطة في الملفات العديدة والمعقدة ظل في منأى عن التأثير سلبا على ما تعتبره قطر مواقف مبدئية حيال قضايا كبرى، لا سيما قضية فلسطين، وإن اعتبرته مبررا لاحتفاظها بخطوط مفتوحة مع كل أطراف الصراعات في المنطقة بما فيها إسرائيل.
8: وأوصيكم بالثبات على الحق والاستقامة على طريقي مهما تبدلت الأيام والأحوال.
7: وصيته بالثبات على الحق سبق أن وجدت ترجماتها المبكرة كذلك في محطات تاريخية أخرى، لعل أهمها اندلاع ثورات الربيع العربي. هناك لم يعد السؤال متعلقا بالوساطة بين أطراف متنازعة، بل بالموقف من تحولات سياسية واجتماعية عميقة كانت تعيد رسم العلاقة بين السلطة والمجتمع في أكثر من بلد عربي، وإزاءها تبنى سياسات تؤيد صراحة حق شعوب هذه المنطقة في الحرية جانبا إلى جنب مع حقها في العيش الكريم.
8: نحن نؤمن بأن الوطن العربي جسد واحد يصلح الواحد من أقطاره بما يصلح به الجميع.
7: لم يكن مشروعه إذن مجرد مشروع تحديث اقتصادي بقدر ما كان في جوهره مشروع بناء هوية سياسية مستقلة، وذاك هو السر المعلن ربما للحضور المرموق الذي بلغته بلاده في عهده على المستوى الإقليمي كما الدولي. وهو إذ غادر منصبه عام 2013 فإنه لم يغادره إلا بعدما رأى الخيال الذي راوده قبل عقود وقد صار دولة راسخة. ثم أنه لا يرحل اليوم إلا بعدما شهد قطر في عهد ابنه وخليفته على صهوة الحكم الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وقد أصبحت قوة تأثير يحتاج العالم دفء طاقتها كلما حلت على سكان فيه موجات الصقيع بقدر ما يحتاج ثقل وساطتها كلما ادلهم في بقعة منه ظلام الحروب.
3: يعد الإعلام في صلب اهتمامات وإنجازات الأمير الوالد الراحل الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. التقرير التالي يرصد إطلاق قناة الجزيرة وحرص أمير قطر السابق على جعلها صرحا إعلاميا.
9: مساء خريفي منتصف التسعينيات، أمير قطر الشاب آنذاك الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني يفتتح مبنى في قلب الدوحة، سيصبح لاحقا علامة فارقة في تاريخ الإعلام العربي والعالمي.
10: كم دقيقة بقى عند
11: التزوين؟ ساعة وربع.
9: الجزيرة هو اسمها، مستلهم من قطر في الجغرافيا وجزيرة العرب في التاريخ، جاءت تجسيد رؤية ستعبر المكان والزمان أثيرا نحو العقول والقلوب، كصخرة ألقيت في بحيرات الركود أو ريح عصفت بفياف الصمت الطويل.
12: والله صحيح أنتم المشكورين يعني، لأن أنتم اللي استطعتوا أنكم تخلقون وضع عربي جديد بالنسبة لحرية الإعلام الرأي والرأي الآخر. والدليل يعني إحنا إذا تنظرون إلى قناة الجزيرة من 10 سنين الوضع في العالم العربي تغير، حتى الآن بدأت قنوات تريد تنافس الجزيرة، وهذا شيء جيد لأن الهدف اللي كنا نسعى له هو قضية حرية التعبير.
9: الأمير الوالد كما يناديه القطريون ومن عاش بينهم جاء إلى الحكم عام 95 برؤية طموحة للنهوض، توسع اقتصادي وتنمية تستثمر الثروة وتحولها نهضة عمرانية وتعليمية وحضورا سياسيا، لكن القائد الجديد لم يبتغي من دنياه أبنية صماء يكتفي بزخرفها، لقد أراد للحجارة لسانا ولوطنه اسما يبلغ الآفاق.
12: لا تأكد أن هو بيطلع عليها أي ضوابط سياسية أو إنك سوين يعني بشكوك أن جميع حباكي بيانس.
9: آمن بحرية الإعلام وانفتاح الفكر وحق الإنسان في المعرفة، وهو الشاهد على تطويق الشعوب العربية بإعلام سيطرت عليه الحكومات فلا يعرف أخبارهم أو عسير أسئلتهم أو أحلامهم الكامنة إلا بعض إعلام الغرب، حتى غابت روايتهم ورواها غيرهم بعقل غريب ولسان أجنبي. أريد قناة في 6 أشهر، هذا ما قاله لمن شاركوا في التأسيس القائم على نواة قطرية. كانت فكرة بالغة الجرأة بعيدة النظر وشديدة المخاطر، لكنه جازف أدرك مبكرا كيف تندثر الأمم بالجمود وكيف يمضي قطار المستقبل غير آبه بالمترددين. حرص على متابعة البدايات، رفع سقف الحرية عاليا واستقطب نخبة من الإعلاميين من مشارب فكرية وجنسيات متعددة، وصفة للتنوع رآها مصدر قوة وانطلقت القناة. كانت مختلفة، صارت حديث الناس حين رأوا أنفسهم فيها، منها سمعوا الأصوات المعارضة كما الأصوات الرسمية.

0: صحفي يسأل ومذيع يناقش وأداء تقني وبشري رفيع، سرعان ما انتشرت سيرة الوليدة الجديدة كالنار في هشيم الاحتكار الإعلامي. كبرت الجزيرة عاما بعد عام وعين الأمير حمد لا تفارقها، إنها مشروعه الشخصي الذي يشبهه، واسع الأفق متقبلا للآخر رأيا وحضورا. هو يعلم أن التأثير وليد الإقناع، والإقناع ابن المنطق، والحقيقة لا تموت، وما يقنع الناس يقبل عليه الناس.
1: كانت الجزيرة وما تزال شاهد حق لا يدلس ولسان صدق لا يجامل، وقد حرمت الجزيرة القتلة من التستر على القتل، وحرمت الفشلة من التستر على الفشل، وانحازت للحقيقة والإنسان.
0: منحت قطر عبر الأمير الوالد بالجزيرة الإعلام العربي ثورته، فتبعها سيل من القنوات والمحطات، لكنه كان الأول وهي الأولى برؤية رجل سبق زمنه بعقود.
1: الشعوب العربية لم تقل بعد كلمتها الأخيرة، ومن يتهيأ بصعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر.
0: يقال إن السياسة الجديرة بالعناء هي ما يجعل الناس يقفون منتصبي القامة، وسيقال إن السياسة الجديرة بالبقاء هي ما ستحفظ للناس حقهم الإنسانية بالمعرفة وتحترم العقل والحرية. ذاك ما أملت الجزيرة أن تكونه، وكانت وستكون وفية لرؤية من أسسها ومن يكمل. سنوات تمضي، سنوات تأتي، وخلق كثير في رواح ومجيء. الأمانة محفوظة في كل زاوية وصورة وصوت في الصرح المقبل على ثلاثينه. هنا روحه تظلل الجدران والأروقة، النخيل العتيقة، والوقت الشاهد إن حكى قد صنعت شيئا عظيما، إرث يليق بصاحبه.
2: معنا من الكويت الدكتور صالح رمطيري، رئيس مركز المدار للدراسات السياسية، عبر الهاتف. دكتور صالح، مرحبا بك. عندما تولى الأمير الوالد الحكم في العام 95، كانت قطر دولة خليجية محدودة التأثير والحضور، لكن بعد أقل من عقدين من الزمن أصبحت دولة لاعبة ومؤثرة في قضايا عالمية وملفات عالمية. وبالتالي هذا يجعلنا نتساءل، ما الفكرة المركزية التي حكمت مشروع بناء الدولة التي أرادها الأمير الوالد رحمه الله؟ دكتور صالح؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال بالدكتور صالح المطيري. كنا نريد أن نسأله عن الأثر الذي تركه الأمير الوالد الراحل رحمه الله، وربما الاستمرارية الأهم، أنه غادرنا لكن المؤسسات التي أنشأها وتركها باقية مستمرة، وهذا هو الأثر الأكبر الذي تركه الأمير الوالد رحمه الله. عهد الأمير الوالد الراحل رحمه الله شكل محطة فارقة في مسيرة الاقتصاد القطري كذلك، إذ شهدت الدولة نهضة اقتصادية غير مسبوقة عززت مكانتها عالميا بفضل رؤية استراتيجية ركزت على الاستثمار في الطاقة والتنمية الشاملة.
3: شهدت دولة قطر خلال عهد الأمير الوالد الراحل قفزة في جميع القطاعات الاقتصادية، أدت إلى تضاعف الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 24 مرة، ليرتفع من نحو 8 مليارات دولار إلى أكثر من 200 مليار دولار، لتصبح قطر من أسرع الاقتصادات نموا في العالم، حيث حققت معدل نمو سنوي بلغ 15.7% في الفترة بين 2006 و2010. وبالتوازي مع هذه القفزة تضاعف نصيب الفرد بنحو 6 مرات ليصبح من بين الأعلى عالميا. ومن أبرز القطاعات التي شهدت طفرة خلال حكم الأمير الوالد الراحل قطاع الطاقة، حيث نجحت قطر في تطوير صناعة الغاز المسال بإنتاج سنوي بلغ

0: 77 مليون طن سنويا لتصبح أكبر دولة مصدرة لهذه الطاقة عالميا. محليا شهدت قطر طفرة في البنية التحتية والتعليم والصحة ضمن رؤية قطر الوطنية 2030 التي طرحت عام 2008. كما نوعت الدوحة استثماراتها الخارجية مع إنشاء جهاز قطر للاستثمار الذي بلغت أصوله 600 مليار دولار حاليا ويعد من بين أكبر الصناديق السيادية في العالم.
1: ينضم الآن إلينا من الكويت عبر الهاتف الدكتور صالح المطيري رئيس مركز المدار للدراسات السياسية. مرحبا بك دكتور صالح.
2: مرحبا بكم.
1: أهلا دكتور. بداية بالنسبة للأمير الوالد رحمه الله كان عامل على أن تصبح قطر ذات نفوذ وذات قوة مؤثرة في الملفات العالمية، وهذا ما كان له بالفعل، وبالتالي ما هي الفكرة الرئيسية التي بنى حولها مشروع بناء الدولة التي أرادها رحمه الله؟
2: صحيح. بداية اسمح لي أن أتقدم بأحر التعازي لدولة قطر ولصاحب السمو الأمير وللشعب القطري كافة برحيل الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. ولم تخسر قطر فقط أحد أبرز صناع نهضتها الحديثة، لكن المنطقة بكلها تأكيدا فقدت قائدا ترك أثره في خرائط السياسة وترك في وجدان الملايين العرب والمسلمين. وبعض القادة كما تعلم يرحلون ويتركون بالتأكيد أو تبقى أسماءهم في السجلات، لكن الأمير الوالد رحمة الله عليه قد غادر وترك إرثا خلفه وتجربة يصعب حقيقة الحديث عنها في هذه العجالة، ليس في الخليج فقط وليس في قطر وإنما حول كل دول العالم، خصوصا في سنوات حكمه وما تلاها أيضا. لم يكن مجرد حاكما عاديا مر على دولة صغيرة في الحجم كبيرة في أفعالها، لكنه حمل رؤية واضحة كما تفضل، رؤية لقطر ورؤية بأن الدول الصغيرة في الجغرافيا تستطيع أن تكون كبيرة في الحضور إذا امتلكت الإرادة، فكان بالفعل يمتلك هذه الإرادة السياسية وامتلكت معه قطر وأحسنت استثمار إمكاناتها وعقولها وقرأت الإقليم بعتقد بعين مفتوحة على المستقبل. ومن هنا بظني أن الدوحة بدأت بكتابة هذا الفصل الجديد من تاريخها في إعلامها، في دبلوماسيتها، في نهضتها، في اقتصادها، في تعليمها أيضا، وجعل اسمها حاضرا في ملفات السياسة والاقتصاد والثقافة، وبرزت كدولة ذات وساطة دولية مرموقة، وأصبحت رغما بظني رقما صعبا في معدلات المنطقة والإقليم. وأنا بظني أيضا بأن ليست السياسة وحدها هي من صنعت مكانة هذا القائد العظيم في ذاكرة شعبه وذاكرة الشعوب، لأن أيضا صاحبها أعمال عبرت الحدود واستقرت في قلوب الكثير من شعوب دول المنطقة، خصوصا في الدول العربية والإسلامية. وأفعال الراحل الشيخ حمد وأياديه البيضاء التي امتدت إلى العديد من الشعوب والتي لم يتردد أعتقد لحظة مهما كانت الكلفة السياسية مرتفعة، وانطلق من خلال قناعة بأن المسؤولية لا تقف عند حدود وطنه، عند حدود الدوحة أو قطر، وإنما امتدت إلى هذا الفضاء الأوسع، وأعتقد كان للمستضعفين النصيب الأوفر من ذلك النهج.
1: دكتور صالح، هل يمكن القول إن أكبر إنجاز للشيخ حمد رحمه الله ليس ما بناه خلال فترة حكمه، إنما تلك المؤسسات التي استمرت في العمل بعد انتقال السلطة في العام 2013 واستمر المشوار؟
2: وهذا ما عنيته عندما قلت بأن العديد من الرؤساء والقادة ربما تبقى أعمالهم في السجلات، إلا أن الراحل بقيت أعماله في السجلات وفي مشاريعه وفي المؤسسات التي بناها، وخصوصا مشاريع الإغاثة وإعادة الإعمار والتعليم والعلاج والمدارس والمستشفيات والمساكن، ليس في الدوحة فقط أكرر أو في دولة قطر أو في الإقليم، إنما امتدت في يعني جغرافيا واسعة. وحضرت أيضا في لحظات قلق ولحظات خوف حين كانت الشعوب تبحث عن من يشاركها المهنة قبل أن يشاركها الاحتفال بانقضاء هذه المهنة. أنا أعتقد أن هذه الصفحات لا تكتبها البيانات الرسمية فقط والمواقف الرسمية، وإنما كتبتها ذاكرة الذين وجدوا في تلك المبادرات أو وجدوا في هذه المبادرات نافذة أمل وسط هذه الظروف القاسية، وخصوصا فلسطين، القضية التي كانت حاضرة خاصة في سياسات الأمير الوالد، وظل الدعم القطري للشعب الفلسطيني ثابتا في أحلك الظروف. وبالمناسبة الشعب الفلسطيني بكل فصائله وفئاته واختلافاته وتنوعاته

0: كنت تصحبكم فيها الزميلة سهام أشتو.
1: شكرا لك مراد، وأهلا بكم مشاهدين إلى هذه التغطية المستمرة من قناة الجزيرة للتصعيد في المنطقة. وفي آخر المستجدات، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها أكملت موجة جديدة من الضربات ضد عشرات الأهداف العسكرية في مواقع متعددة بإيران، وبينها دفاعات جوية ورادارات وقدرات صاروخية وزوارق لإضعاف قدرة إيران على تهديد الملاحة. وأضافت القيادة المركزية الأمريكية أنها استخدمت مسيرات انتحارية وزوارق مسيرة انتحارية لأول مرة في الضربات على إيران. وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد قالت إنها شنت ضربات على إيران بعد أن أطلقت قوات الحرس الثوري الإيراني النار على سفن تجارية في مضيق هرمز. من جهته، قال الحرس الثوري الإيراني إن قواته البحرية نفذت الليلة عمليات إيقاف سفينتين مخالفتين في مضيق هرمز. ومن جانبها، قالت وسائل إعلام إيرانية إن مناطق عدة في البلاد تعرضت لقصف. وفي وقت لاحق، قال الحرس الثوري الإيراني إن عمليات رده على الهجمات الأمريكية المستمرة والتي تعلن تفاصيلها تباعا استهدفت مواقع في الأردن والكويت والبحرين. وخلال الدقائق الأخيرة، أعلن الجيش الكويتي أن القوات المسلحة تصدت لأهداف جوية معادية داخل المجال الجوي الكويتي. ومن جانبه، قال الجيش الأردني إنه اعترض وأسقط 4 صواريخ دخلت المجال الجوي للبلاد قادمة من الأراضي الإيرانية. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال في تصريحات لشبكة NBC إن مضيق هرمز مفتوح أمام الملاحة التجارية، وأوضح في مقابلة مع CNN أنه كان هناك اتفاق مع الإيرانيين يوم السبت وتنازلوا عن كل شيء، ثم فجأة بعد ساعتين ضربوا سفينة بمسيرة. من جهتها، قالت الخارجية الإيرانية إن الهجمات الأمريكية أجهضت جميع الجهود التي بذلت في الأشهر الأخيرة لخفض التوتر. وكانت بحرية الحرس الثوري الإيراني أعلنت إغلاق مضيق هرمز حتى إشعار آخر بسبب ما وصفته بانعدام الأمن الناجم عن التدخل الأجنبي. أرحب بمراسلين من واشنطن محمد الأحمد، ومن طهران عمر هواش، ومن الكويت مدير مكتب الجزيرة سعد السعيدي، ومن عمان مدير مكتب الجزيرة حسن الشوبكي. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك محمد من واشنطن، وآخر المواقف الأمريكية حول هذه التطورات، أيضا إن كانت هناك أي بيانات جديدة من القيادة المركزية الأمريكية.
2: نعم، هو ذاته البيان الذي كان قد صدر قبل ساعات ويعكس استمرار التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران. القيادة المركزية سنتكوم كانت قد أعلنت أن قواتها نفذت بتوجيه من الرئيس ترامب موجة جديدة من الضربات التي وصفتها بالدقيقة والتي استهدفت عشرات المواقع العسكرية داخل إيران، شملت منظومات دفاع جوي وكذلك رادارات ساحلية وقدرات صاروخية، بالإضافة إلى زوارق عسكرية تابعة للحرس الثوري، في إطار الرد على استهداف طهران السفن التجارية في مضيق هرمز، وأيضا لتقويض قدرتها على تهديد الملاحة. وفق سنتكوم، القيادة المركزية أوضحت كذلك أنها استخدمت للمرة الأولى مسيرات وزوارق مسيرة انتحارية في هذه العمليات، مؤكدة أن مضيق هرمز ممر مائي دولي لا تسيطر عليه إيران، وبأن القوات الأمريكية ستواصل ضمان حرية الملاحة في المضيق. كما أعلنت إسقاط صاروخ كروز وطائرة مسيرة انتحارية أطلقتها إيران، ونفت في نفس الوقت صحة التصريحات الإيرانية بشأن إخضاع السفن الأجنبية لإجراءات قبل عبورها مضيق هرمز. في موازاة ذلك، نقل أكسيوس عن مسؤول أمريكي أن نحو 20 سفينة تجارية عبرت مضيق هرمز خلال الساعات 24 الماضية بالتنسيق مع الجيش الأمريكي، في تأكيد على استمرار الملاحة في مضيق هرمز، فيما أكدت سنتكوم أن أكثر من 140 سفينة عبرت المضيق خلال الأسبوع الماضي، في تأكيد أمريكي على أن حركة الملاحة مستمرة رغم التهديدات الإيرانية المتواصلة. من جانبه، الرئيس ترامب كان قد صرح لشبكتي CNN و NBC بأن مضيق هرمز بالنسبة للولايات المتحدة مفتوح.

0: مفتوح، مضيفا بأن واشنطن كانت قد توصلت إلى اتفاق مع إيران قبل أن تعود طهران بحسب قوله وتهاجم سفينة تجارية، وهو ما برر الضربات الأمريكية المتواصلة. طبعا هذا التصعيد يأتي بعد جولة ثالثة من الضربات الأمريكية التي كانت نفذت السبت عقب استهداف سفينة تجارية كانت تحمل علم قبرص، وبعد تعثر محادثات عمان إثر رفض إيران المطالب الأمريكية بإصدار بيان علني بوقف الهجمات على السفن، في الوقت الذي تؤكد فيه إدارة ترامب أنها ستواصل الضغط العسكري على إيران إلى جانب استمرار المسار الدبلوماسي لإجبارها على الالتزام بحرية الملاحة. في السياق نفسه أيضا شدد السفير الأمريكي لدى حلف الناتو في مقابلة مع CNN على أن بقاء مضيق هرمز مفتوح كان شرطا أساسيا في مذكرة التفاهم التي وقعت مع إيران، حيث أكد أن الرئيس ترامب لا يزال يسعى إلى اتفاق يمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، لكنه سيرد على أي هجمات جديدة. السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة من جهته كان قد صرح لشبكة الABC أنه لا يصدق الرواية الإيرانية التي تزعم أن استهداف السفن تصرف فردي، معتبرا أن وقف إطلاق النار انهار، لكنه أكد في الوقت نفسه أن الفرق الفنية تواصل محادثاتها بشأن الملف النووي والجوانب المتعلقة بهذا الملف، سواء أنشطة التخصيب أو مخزونات إيران من اليورانيوم عالي التخصيب سهام.
1: شكرا لك محمد. عمر، ماذا عن الجانب الإيراني؟ ماذا في آخر التصريحات السياسية وأيضا من جانب الحرس الثوري حول هذه التطورات؟
2: نعم، قبل أقل من ساعة صدر البيان رقم 5 من الحرس الثوري الإيراني، وهذه يمكن القول إنها الموجة الخامسة من الردود الإيرانية على الهجمات الأمريكية. في هذا البيان قال الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف منشآت وبنية تحتية في منطقة الجفير في البحرين، بنية تحتية تابعة للجيش الأمريكي، إضافة إلى أنه استهدف منظومات للرادار في سلطنة عمان، منظومات للرادار الجوي، التتبع الجوي، الرصد الجوي بعيد المدى، إضافة إلى رادارات للكشف عن السفن في السلطنة. كذلك ضمن هذا البيان أكد الحرس الثوري الإيراني أن الولايات المتحدة الأمريكية استهدفت مضخة للمياه الزراعية في مدينة ماشهر جنوب غربي إيران، وكان نائب محافظة خوزستان حيث تقع تلك المدينة قال إنه في ذلك الهجوم تم أو أدى إلى مقتل شخص وإصابة 4 آخرين. فضلا عن ذلك، الحرس الثوري الإيراني في ذات البيان أكد بأن السبيل الوحيد لفتح مضيق هرمز هو إنهاء التدخلات الأمريكية في هذا المضيق، مضيفا إلى أن استمرار هذه التدخلات سوف يؤدي إلى حوادث أكبر حسب تعبيره في قطاع الغاز والطاقة العالمي. لكن قبل ذلك كانت هناك 4 بيانات أخرى ضمن الردود الإيرانية على الهجمات الأمريكية. في تلك الردود قال الحرس الثوري أنه استهدف مناطق أو قواعد تابعة للجيش الأمريكي في كل من المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين ودولة الكويت. الاستهدافات طالت مخازن للوقود، مخازن للطائرات التي تستخدم في الحرب الإلكترونية، فضلا عن قواعد للصواريخ من طراز أرض ومراكز لاستقرار القوات الأمريكية. لذلك نتحدث عن استهدافات إيرانية في 4 دول في المنطقة. سلطنة عمان أعلن عنها قبل نحو أقل من ساعة، إضافة إلى أنه قبل ذلك قواعد في الأردن والبحرين والكويت. إيران في المقابل تلقت عدد كبير من الضربات خلال الليلة الماضية، كان آخرها عند الساعة 6 صباحا تقريبا بالتوقيت المحلي، أي قبل نحو 3 ساعات. قالت وكالة الأنباء الإيرانية إن انفجارين دويا في محافظة أو مدينة بندر عباس في محافظة هرمزجان جنوب إيران. بالعموم الهجمات الأمريكية في الحقيقة سهام طالت 14 مدينة في 4 محافظات إيرانية. أكثر هذه المدن، وهي 8 مدن، كانت في محافظة خوزستان جنوب غرب إيران، لا سيما مدينة الأهواز، بهبهان، أوميدية، وماه شهر، هذه المحافظة مهمة اقتصاديا بالنسبة لإيران، تقع فيها أكبر وأهم حقول

0: النفط الإيرانية حتى اللحظة لا توجد معلومات دقيقة ما هي الأماكن التي استهدفت في تلك المحافظة تحديدا، لكن بالإضافة لذلك كان هناك استهداف في محافظة هرمزجان وهي المحافظة التي طالما بقيت عرضة للاستهداف خلال الأيام الماضية وحتى خلال جولات التصعيد بين الطرفين والحربين الأخيرتين. في مدينة بندر عباس دوت العديد من الانفجارات، وفي مدينة سيريك قالت السلطات هناك إن برج الاتصالات قد تعرض للاستهداف. وأهمية هذه المحافظة وهاتين المدينتين أنهما تطلان بشكل مباشر على مضيق هرمز. محافظة سيستان وبلوشستان في أقصى جنوب شرق إيران أيضا تعرضت للاستهداف في ميناء تشابهار، وهو ميناء اقتصادي حيوي مهم في التجارة الإيرانية. تلك المنطقة تعرضت للاستهداف أيضا. هم نؤكد أن السلطات حتى اللحظة لم تعلن عن الموقع المستهدف بالضبط. وميزت هذه الهجمات خلال يوم أمس أو خلال الأيام الماضية أنها تجاوزت السواحل الجنوبية الإيرانية، على عكس ما كنا نشهده خلال المناوشات بين الطرفين. خلال هجمات ليلة أمس كان هناك استهداف لمحافظة مركزي، وهي محافظة تقع وسط إيران، حيث دوت انفجارات في منطقة قرب مدينة خنداب، وهي المدينة التي تضم مفاعل أراك أو مفاعل خنداب للماء الثقيل، من دون وجود أي معلومات حول استهداف المفاعل نفسه. وبالتالي نتحدث في الحقيقة سهام عن تصعيد بين الطرفين. هذا التصعيد مستمر. الحرس الثوري الإيراني يؤكد أن مضيق هرمز لا يزال مغلق، وكان قد تبنى في إحدى بياناته أنه عمل على إيقاف سفينتين كانتا تحاولان العبور من ممر غير آمن حسب تعبيره في مضيق هرمز. إيران لا تزال تقول إن هناك تدخل أمريكي في المضيق، إن بعض السفن تحاول العبور من ممرات غير محددة من قبل السلطات الإيرانية عبر إطفاء أجهزة التتبع والاتصال بتحريض من الجيش الأمريكي وفق الرواية الإيرانية.
1: نعم.
0: وفي المقابل يقول الحرس الثوري الإيراني دائما أنه سوف يتصدى لهذه المحاولات، وإن مضيق هرمز هو مضيق لابد أن يقع تحت السيطرة الإيرانية.
1: شكراً.
0: وهذا أحد التفسيرات الإيرانية للبند الخامس من مذكرة التفاهم.
1: عمر هواش من طهران، شكراً لك. سعد سعيدي من الكويت، أيضاً ماذا في جديد البيانات الرسمية الكويتية حول التصدي لأهداف جوية معادية؟
2: مرحبا سهام. بالفعل يعني هذا هو البيان الوحيد والذي خرج قبل ساعة من الآن والذي أصدره الجيش الكويتي. هذا البيان فقط عادة دائما ما يسبقه سهام يعني سماع صافرات إنذار تحذيرية، وأيضا يتزامن دائما هذه البيانات تتزامن دائما مع سماع أصوات انفجارات في بعض مناطق الكويت، باعتبار أن منظومة الدفاع الجوي تتصدى لأهداف معادية اقتحمت المجال الجوي الكويتي. لكن هذا سهام هذا هو اليوم الثاني على التوالي حقيقة الذي يصدر بيان للجيش الكويتي يؤكد فيه بأنه تتعرض البلاد إلى هجوم واعتداء بأهداف معادية، وأنه يقوم بالتصدي لهذه الأهداف دون أن يكون هناك أي سماع لهذه الأصوات أو صافرات إنذار. وكذلك هذا هو الاستهداف الرابع الذي يأتي إلى الكويت منذ بداية هذا الشهر. حقيقة يعني حتى الآن نتوقع أن يكون هناك بيان آخر للجيش الكويتي يكشف عن هذه الأسباب التي أو عن ماهية هذا الاعتداء وكيفية شكل هذا الاعتداء إذا ما كان عبر طائرات مسيرة أو غير ذلك. لكن حقيقة أن هناك تساؤل اليوم بدأ يبرز هنا صباح اليوم هذا في الكويت عن أن هذه الاستهدافات مؤخرا أصبحت تتجه إلى أماكن حيوية هنا في البلاد. يوم أمس حقيقة سهام كان هناك استهداف وفقا لبيان الجيش الكويتي لمنصة نفط في المياه الإقليمية الكويتية، وأدت إلى إصابة أحد العاملين. بمعنى إذا كان هناك كما يقول هنا الكويتيون، إذا كان هناك استهداف للقوات الأمريكية المتواجدة هنا في البلاد أو إذا كانت وفقا للرواية الإيرانية، فأن هذا الأمر هذه المنصة واضحة ومكشوفة، وبالتالي لماذا تم استهدافها بمسيرة وفق بيان الجيش الكويتي. أيضا البيان الجيش الكويتي والذي جاء الاستهداف يوم أمس والذي صدر يعني مساء يوم أمس قال بأن هناك استهداف أو هجوم جرى على 3 مراكز برية في شمال البلاد، بمعنى على الحدود العراقية الإيرانية، لكن لم يبين هذا

0: البيان كيفية شكل هذا الهجوم، إذا ما كان هجوم بري أو كان بالمدافع مثلا أو كان بمسيرات أو كان غير ذلك. لكن سهام، حتى الآن نحن نتحدث عن أن بيان الجيش الكويتي بالتأكيد سيكشف، سيأتي بيان آخر للجيش الكويتي سيكشف عن ماهية هذا الاعتداء، وأيضا نتوقع أن يكون هناك أيضا بيان للخارجية الكويتية مساندا لهذا البيان، بيان الجيش الكويتي، وبالتأكيد سيكون بيان الخارجية الكويتية يؤكد أو يندد ويستنكر هذه الأفعال المتواصلة من إيران، والتي دائما ما تكون دائما باتجاه الكويت، وخصوصا سهام بدأت بشكل واضح وجلي الآن ما أن تتعرض الجنوب إيران أو جزر إيران إلى اعتداء إلى استهداف من قبل القوات الأمريكية وهجوم من قبل القوات الأمريكية، حتى يتم مباشرة الهجوم هنا على الكويت، ما يعني بأن الكويت أصبحت في دائرة الاشتباك، بالتأكيد إضافة لدول أخرى هنا في المنطقة. وهذا الأمر الذي تؤكد عليه الكويت في بيانات الخارجية بأن هذا الأمر لا يساعد على خفض التصعيد في هذه المنطقة.
1: شكرا لك سعد السعيدي مدير مكتب الجزيرة، كنت معنا من الكويت. حسن الشوبكي من عمان أيضا، ما الذي يقوله الجيش الأردني عن عمليات اعتراض وإسقاط صواريخ قادمة من إيران؟
2: نعم، الجديد سهام ما قاله الجيش الأردني بخصوص هذه الاستهدافات التي جرت فجر اليوم، والجديد يتحدث عن أن القوات المسلحة الأردنية والدفاعات الجوية التابعة لها قد تعاملت بكفاءة عالية كما جاء في البيان العسكري مع 4 صواريخ قادمة من إيران دخلت المجال الجوي الأردني. وقال الجيش الأردني أنه تم اعتراض وإسقاط هذه الصواريخ بكفاءة عالية وفق الإجراءات العملياتية التي تهدف إلى الحفاظ على سيادة وسلامة أجواء المملكة والحفظ على سلامة الأراضي والمواطنين. هذا الدور الذي يقوم به الجيش أكد أنه ضمن الإجراءات العملياتية تعامل بكفاءة عالية مع هذه الصواريخ وتم إسقاطها، وقال أن وحدات الهندسة التابعة لسلاح الهندسة الملكي قد تعاملت مع الشظايا التي سقطت بموجب هذه الصواريخ الأربعة، وتلك الشظايا يعني سقطت في مواقع عدة. لكن الجيش أعاد التأكيد بأنه لم يكن هنالك أي خسائر لا بشرية ولا مادية جراء سقوط هذه الشظايا. ثم جدد الجيش الأردني التأكيد على أنه يتعامل بأعلى مستويات الجاهزية مع كل التهديدات التي تطال المملكة القادمة من إيران أو غيرها، وهذا يعني جرى النسق عليه في الأيام الماضية. سهام، لليوم الثاني على التوالي يتم استهداف منطقة الصفاوي، وهذا الاستهداف يعيد التأكيد على أن هنالك روايتين. الرواية التي يتحدث عنها الجيش الأردني تقول أن الصواريخ الأربعة سقطت، بينما يقول الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف قاعدة الأمير حسن الجوية المتواجدة في منطقة الصفاوي شرق محافظة المفرق على بعد نحو 140 كيلومترا من هنا من عمان، أنه يقول أنه استهدفها وأنه أشعل النيران في المستودعات إلى غير ذلك من رواية الحرس الثوري الإيراني. وقال أيضا الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف بالصواريخ والمسيرات، لكن الجيش الأردني يدحض هذه الرواية ويقول أنه أسقط الصواريخ الأربعة وأن لا أضرار لا بشرية ولا مادية. سهام، هذا الاستهدافات المتكررة للأردن يعني يقابلها سياسيا استنكار وتنديد. بالأمس، ليلة أمس، كان هنالك اتصال ما بين وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، تم التأكيد فيه على إدانة هذه الاعتداءات كما وصفها بالاعتداءات الإيرانية، وتم التنديد بها. وأكد الوزيران الأردني والسعودي على ضرورة تجنيب المنطقة مزيد من التصعيد والتأزيم الذي يجري، وبالإضافة لأن هنالك حالة يمكن القول عنها سهام بأن هنالك استياء في الوسط السياسي في عمان، وهنالك حتى عبر المنصات الحديث عن لماذا يستهدف الأردن، والقول أن ما علاقة الأردن بحرية الملاحة في مضيق هرمز، وما علاقة الأردن بما يحدث في بندر عباس وسريك على بعد آلاف الكيلومترات من هنا من الأردن. كل هذا الأمر بالتأكيد على المستويين السياسي والعسكري هنالك استياء استياء من السلوك.

0: السلوك الإيراني هنا في عمان، إضافة إلى أن هذا السلوك قد تكرر عبر استهداف سواء المناطق الشرقية في الأردن أو حتى في مناطق أخرى، وهنالك من يقول بأن هذه الاستهدافات ستلقي بظلال ثقيلة على العلاقة ما بين عمان وطهران فيما بعد الحرب عندما تلقي الحرب أوزارها. كل ذلك سهام يتوافق مع أن هنالك استعدادات تعيد التأكيد عليها عمان على المستويين السياسي وكذلك العسكري، من خلال أولا كشف ما يحدث من هذه الاستهدافات وإدانتها على المستوى السياسي، وعلى المستوى العسكري ما يقوم به الجيش الأردني سواء من دفاعاته الجوية التي تؤكد أنها تتعامل بأعلى درجات الجاهزية مع كل ما يدخل مجال الجو الأردني، إضافة إلى أن سلاح الجو الملكي يواصل التحليق، طائراته تواصل التحليق في سماء عمان وعدد من المناطق الأردنية لحماية الأجواء الأردنية.
1: شكرا لك حسن الشوبكي مدير مكتب الجزيرة، كنت معنا من عمان. للنقاش والتحليل أرحب بضيوفنا، معنا من طهران الدكتور عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية، ومن واشنطن الدكتور ريتشارد وايتس خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكيستراد. أهلا بكما. أبدأ معك السيد وايتس، يعني واشنطن ماضية في هذه المعادلة، إذن كلما استهدفت إيران سفنا تجارية في المضيق سوف يتم الرد عليها بضربات عسكرية، ولكن حتى الآن إلى أي حد يعني تثبت هذه الضربات نجاعتها وفاعليتها مع إيران، إذا ما رأينا أن موقف إيران ما زال كما هو وهي أيضا تهاجم دول في المنطقة؟
2: تحياتي لك للضيف وللمشاهدين، أعبر عن التعازي لوفاة الأمير الوالد. يبدو لي أن ذلك حد الفعالية أو هو غير فعال بالكامل، ولكنه ليس من دون أي جدوى، بمعنى أنه عندما شنت الولايات المتحدة الأمريكية الضربات من قبل أدى ذلك إلى وقف مؤقت في إطلاق النار، ولكن شنت الولايات المتحدة الأمريكية هجمات مكثفة على عدد من الأسابيع ضد إيران، ولم يؤثر ذلك في السياسات التي تعتمدها الحكومة. وإذن أعتقد أن الناس يعرفون ويفهمون أن ذلك جزء من الرد، ينبغي أن يترافق ذلك مع الضغوط الاقتصادية والجهود الدبلوماسية مع قطر وباكستان ودول الخليج وأيضا الصين والجهات ذات النفوذ الأخرى.
1: بالتالي يعني متى سيحين الوقت في اعتقادك للاعتراف بأن القوة لا يمكن أن تحسم هذا الملف مضيق هرمز، وأنه ينبغي الرجوع إلى مفاوضات تراعى فيها شروط الطرفين؟
2: هذا الأمر لا ينفي أو يلغي ذاك. يمكن أن تنعقد المفاوضات في الوقت ذاته الذي نرى فيه استخدام القوى العسكرية، ليس فقط في هذا الصراع ولكن في أماكن أخرى مثل لبنان وغزة، رأينا ذلك في أفغانستان ونراه يحصل أيضا في أوكرانيا. هذا هو النمط، إذا توقف جانب عن استخدام القوى العسكرية فلن يكون هناك حاجة للمفاوضات باستثناء مفاوضات استسلام، وإن لم يتمكن أي طرف من الانتصار كما يبدو الحال هنا فإن المفاوضات تكون ضرورية. يبدو إذن أن القتال والمفاوضات يتزامنان ويترافقان.
1: سيد خميار، أيضا من الجانب الإيراني لماذا الإصرار على شروط ترفضها واشنطن، وواضح إلى ماذا سيؤدي هذا الإصرار؟ هل يعني ذلك أن طهران يعني باتت ترى أن مسار الدبلوماسية عقيم ولا بد من ترسيخ معادلة ميدانية ما؟
3: يعني تحية لك ولضيفك الكريم ولكل المشاهدين. الحقيقة أنا أتفق تمام الاتفاق مع ضيفتي من أمريكا. بالتأكيد القوة هي لا يعني لا تجدي نفعا لأمريكا ولا لإيران ولا للمنطقة بأمتها. الأمريكيون دائما متبخترين بقوتهم، أقصد السلطة الأمريكية والنظام الأمريكي، ولذلك يريدون فرض هذه القوة على الطرف الآخر ويتفاوضون تحت النار. إيران ترفض هذا السلوك وترفض هذا هذه الطريقة. الحقيقة كان هناك دقة كبيرة في ما يتعلق بإطار التفاهم أو مذكرة التفاهم، قلتها مرة، هي ربما دارت هذه المسودة 23 دائرة في إيران قبل أن يصوت عليها وقبل أن توقع طهران على هذه المذكرة، لكي لا يكون هناك مفرا للحؤول دون تطبيقه من الطرف الآخر الذي كانت طهران تشكك بنياته وبسلوكه على مر أساسا على التجربيات السابقة. لذلك عندما وقعت هذه المذكرة وضعت استراتيجية الخطوة أمام الخطوة أو التنفيذ أمام التنفيذ، لكن مع الأسف أمريكا لن تلتزم بأي بند من هذه البنود ولم تقدم أي مقترح جديد ولن تنفذ أي بند، لم تكن هناك، لم تبين حسن نيتها، حتى وصلت الأمور إلى مسار يوم أمس سمعنا من وزير الخارجية الأسبق الدكتور متكي يقول أساسا مفاوضات السلام آباد هي خديعة ثالثة تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية. هذه الأصوات المعتدلة حتى في إيران أصبحت عالية جدا
1: طيب
3: وتطلب من المفاوض الإيراني الحذر والتراجع عن هذه المذكرة. لذلك
1: ولكن
3: أتصور،
1: يعني المراهنة
3: نعم
1: على هذه
3: تفضل.
1: الاستراتيجية في مضيق هرمز ألا يثير مخاوف من أن استمرار خنق الملاحة بهذا الشكل قد يقلب كل المجتمع الدولي على إيران بما في ذلك قوة كبيرة كالصين، ما سيعطي ترامب ربما شرعية قانونية أكبر لشن حملة تدميرية أوسع على إيران؟
3: لا أتصور بالتأكيد لا، لأنه أتصور هناك في نوع من التفاهم بين الصينيين ولا الروس وحتى لحلفاء أمريكا في الناتو، هذا ما شاهدناه في اجتماع تركيا، لم يواكب أحد المشروع الأمريكي والقيادة الأمريكية لا في قمة الأزمة قبل أشهر ولا الآن. هناك شرخ كبير، هناك عدم الاتفاق في الداخل الأوروبي وداخل بين أعضاء الناتو. لا أتصور الأمور تسير في هذا الاتجاه، لأنهم يعرفون جيدا بأن هذه الحرب هي ليست حربهم وليست حرب أمريكا حتى، وهذا ما يقوله الأمريكيون. لذلك والإيرانيون مضطرون تحت النار، لا يتفاوضون ومضطرون أن يستخدموا هذه الورقة كضغط إضافي على المجتمع الدولي، يقولونها بصراحة، للضغط على أمريكا لكف الهجوم ولكف الاعتداءات عليها. هذه الورقة لا تستطيع طهران أن تتجاوزها، ولن يستطيع المفاوض الإيراني تناصيها بأسباب استراتيجية بأسباب معروفة. لذلك أنا أتفق مع ضيفك الكريم، يجب أن يكون هناك باب التفاوض مفتوح، وهذا يرجع إلى الأمريكيين كيف يريدون أن يتصرفوا في المستقبل. هذه القوة المفرطة، هذه الهجمات التي نشاهدها يوميا والاعتداء على يعني على القتل والتشريد هذا لن يجدي
1: طيب
3: نفعا لأمريكا، وأتصور اليونانيون سيقاومون أكثر مما كانوا عليه سابقا.
1: سيد وايت، يعني هذا الاندفاع العسكري الأمريكي ألا يثير مخاوف أيضا من يعني في حال استمراره وربما زيادة وتيرته في قادم الأيام، أليست هناك مخاوف من أن يؤدي إلى انهيار كامل لهذه المفاوضات من وجهة نظر أمريكية؟
2: ليس بالضرورة، ومجددا لم نرى التصعيد بالمستوى نفسه الذي شهدناه في شهري مارس وأبريل. وبرأيي هذا الاستخدام المحدود للقوة ليس من المفترض أن يعرقل المفاوضات، ربما يأتي بمزيد من التحديات. بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، هذه حرب محدودة ويتم استخدام قوة محدودة. بالنسبة للإيرانيين، هذه حرب شاملة وجودية، وإذن سيبذلون ما بوسعهم من أجل البقاء في الحكم، ويبدو أن ذلك يشمل السيطرة على المضيق. برأيي هذه وصفة لإطالة الجمود. الولايات المتحدة الأمريكية عندها القدرة والقوة، ولكنها لا تبدو جاهزة لاستخدام كل شيء، والإيرانيون جاهزون لاستخدام كل شيء في معركة يعتبرونها معركة وجودية.
1: شكرا لك سيد أو دكتور ريتشارد وايتس، خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكستراد، كنت معنا من واشنطن. والشكر موصول لضيفنا من طهران الدكتور عباس خميار، الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية. استقبلوا الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر المعزين من قادة الدول وأفراد الأسرة الحاكمة والأعيان لأداء واجب العزاء في الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. وأوضح الديوان الأميري القطري أن استقبال المعزين سيستمر أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء خلال الفترة الصباحية من 8 صباحا وحتى 11:30 صباحا، وفي الفترة المسائية من بعد صلاة العصر حتى صلاة العشاء.

0: بعد مسيرة وطنية حافلة، الأمير الوالد في قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في ذمة الله. الديوان الأميري أعلن وفاة الأمير الوالد في ساعة مبكرة من صباح الأحد عن عمر ناهز 74 عاما.
1: الله أكبر.
0: يوم حزين استثنائي شهدته الدوحة، امتد من إعلان الرحيل إلى مراسم التشييع والدفن، وسط حضور رسمي وشعبي واسع عكس المكانة التي حظي بها الأمير الوالد خلال مسيرته، مسيرة أطلق فيها العنان لبناء الدولة الحديثة ووضع أسس النهضة الاقتصادية والتعليمية والصحية لبلاده. وشهد جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب في الدوحة صلاة الجنازة على الأمير الوالد بمشاركة أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وجمع غفير من المشيعين. وبعد أداء صلاة الجنازة شيع جثمان الأمير الوالد إلى مقبرة لوسيل، حيث وري الثرى بحضور أمير دولة قطر وأفراد الأسرة الحاكمة. وتستمر مراسم العزاء لمدة 3 أيام، هي الاثنين والثلاثاء والأربعاء وفق البيان الذي أعلنه الديوان الأميري، حيث سيستقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني التعازي من قادة الدول ورؤساء الوفود وكبار المسؤولين إلى جانب المواطنين في قصر لوسيل.
2: يضوي رحيل الأمير الوالد صفحة ارتبطت بمحطات بارزة في تاريخ دولة قطر الحديث، فيما تفتح مراسم التأبين صفحة أخرى عنوانها استذكار الإرث السياسي والتنموي الذي تركه، في مشهد يجمع بين الوفاء لقائد رحل واستلهام مرحلة أسهمت في ترسيخ مكانة قطر على الساحتين الإقليمية والدولية. من الجاسم، الجزيرة، الدوحة.
3: معنا من الدوحة مراسلة الجزيرة سارة رشيد. سارة، أهلا بك، قربينا أكثر من الإجراءات المتوقعة اليوم في إطار تلقي العزاء في وفاة الأمير الوالد.
4: نعم سهام، بحسب وكالة الأنباء القطرية والديوان الأميري، بدأت مراسم استقبال العزاء على الفترتين كما ذكرتي، الأولى الصباحية وهي من الساعة 8 وحتى 11:30، فيما تمتد الفترة المسائية من بعد صلاة العصر وحتى صلاة العشاء.

0: تستمر مراسم العزاء على مدى 3 أيام كما تم ذكره، أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء، ومن المتوقع أن يشهد اليوم وصول وفود رسمية عربية ودولية لتقديم واجب العزاء، إلى جانب استقبال شخصيات سياسية كذلك دبلوماسية رفيعة المستوى، مع استمرار أكيد توافد المواطنين والمقيمين لتقديم واجب العزاء، كما ينتظر أن يصدر ديوان الأميري طبعا تباعا بيانات عن الوفود التي ستصل والتي فيها أسماء شخصيات والتي ستصل إلى قصر لوسيل لتقديم واجب العزاء. إلى الآن وصل رئيس رواندا لتقديم واجب العزاء، وهذا ما تم الإعلان عنه من وكالة الأنباء القطرية. تتزامن هذه المراسم بالطبع مع استمرار العمل بالإجراءات التي أعلنتها الدولة، وفي مقدمتها الحداد العام لمدة 4 أيام وتنكيس الأعلام في أنحاء البلاد طوال فترة الحداد، إضافة إلى تعطيل العمل في الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة على أن يستأنف الدوام بعد انتهاء فترة الحداد لمدة 4 أيام. خلال الأيام المقبلة يتوقع حضور دبلوماسي واسع في ظل المكانة الإقليمية والدولية التي تمتع بها الأمير الوالد والعلاقات التي بناها مع قادة العالم على مدى عقود. فمنذ إعلان وفاته توالت عدد من بلقيات التعزية والرسائل من ملوك ورؤساء وقادة من دول عربية ودولية لتشيد بإسهاماته في نهضة قطر ودوره في ترسيخ مكانتها الدولية ودعم جهود الوساطة والدبلوماسية، إلى جانب إسهاماته الإنسانية التي تركت إرثا يتجاوز حدود دولة قطر، في انتظار مزيد من البيانات حول الوفود التي تصل وأسماء الشخصيات التي ستمثل الوفود في جنازة الأمير الوالد ومراسم هذه الجنازة خلال الاستقبال في قصر لوسيل. نعم سيهام،
1: شكرا لك سارة رشيد مراسلة الجزيرة، كنت معنا من الدوحة. شكل عهد الأمير الوالد الراحل محطة فارقة في مسيرة الاقتصاد القطري، إذ شهدت الدولة نهضة اقتصادية غير مسبوقة عززت مكانتها عالميا بفضل رؤية استراتيجية ركزت على الاستثمار في الطاقة والتنمية الشاملة.
2: شهدت دولة قطر خلال عهد الأمير الوالد الراحل قفزة في جميع القطاعات الاقتصادية أدت إلى تضاعف الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 24 مرة، ليرتفع من نحو 8 مليارات دولار إلى أكثر من 200 مليار دولار، لتصبح قطر من أسرع الاقتصادات نموا في العالم، حيث حققت معدل نمو سنوي بلغ 15.7% في الفترة بين 2006 و2010. وبالتوازي مع هذه القفزة تضاعف نصيب الفرد بنحو 6 مرات ليصبح من بين الأعلى عالميا. ومن أبرز القطاعات التي شهدت طفرة خلال حكم الأمير الوالد الراحل قطاع الطاقة، حيث نجحت قطر في تطوير صناعة الغاز المسال بإنتاج سنوي بلغ 77 مليون طن سنويا لتصبح أكبر دولة مصدرة لهذه الطاقة عالميا. محليا شهدت قطر طفرة في البنية التحتية والتعليم والصحة ضمن رؤية قطر الوطنية 2030 التي طرحت عام 2008. كما نوعت الدوحة استثماراتها الخارجية مع إنشاء جهاز قطر للاستثمار الذي بلغت أصوله 600 مليار دولار حاليا، ويعد من بين أكبر الصناديق السيادية في العالم.
1: معنا هنا في الاستوديو جابر الحرمي رئيس تحرير صحيفة الشرق القطرية، أهلا بك سيد الحرمي. يعني أجواء عزاء وحزن في قطر، ولكنها أيضا فرصة للتوقف من جديد عند محطات وإنجازات هذا الرجل الاستثنائي وتجديد الإعجاب بما حققه لبلده وحتى للمنطقة والأثر الذي تركه في العالم. ما الذي يمكن أن نقوله اليوم عن هذا الرجل؟
3: دعيني أستاذ سهام بداية أن نصف الساعات القليلة منذ الأمس وحتى صباح هذا اليوم. صباح هذا اليوم كنا في تأدية واجب العزاء لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بوفاة فقيد الوطن الكبير الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. أعداد المواطنين الذين رأيناهم هناك أعداد كبيرة جدا في لفتة تبرز لك مكانة هذا الرجل في بين أبناء شعبه وبين من يقيم على هذه الأرض. بالأمس عند التشييع وعند صلاة الجنازة هذا المسجد الكبير الذي يستوعب الآلاف لم يستوعب الأعداد التي أتت لكي تصلي عليه صلاة الجنازة، وربما من صلى بالخارج أكثر من صلى داخل المسجد. في صلاة العشاء كانت جميع مساجد قطر تصلي صلاة الغائب. هذا الحضور لهذه الشخصية ولهذا الرجل ولهذا الفقيد دلالة واضحة على المكانة التي يحظى بها وعلى الأثر الذي تركه في بلده وفي مجتمعه وبين أبناء شعبه وبين من يقيم على هذه الأرض الطيبة. رأينا حجم العزاءات والاتصالات وبرقيات التعازي التي وصلت إلى قطر وإلى سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تعزي من مختلف دول العالم ومن قادة وشخصيات وأطراف ومؤسسات متعددة تنعي فقد هذه الشخصية التي ستظل بصماتها وأثرها واضح في قطاعات مختلفة، في قطاعات إنسانية وفي قطاعات خيرية وفي قطاعات الأعمال التي البعيدة نوعا ما عن الجوانب الرسمية. اليوم حتى على الصعيد الصحافة والإعلام المحلي لأول مرة بالمناسبة في قطر صحيفة محلية تصدر ب420 صفحة، لم يسبق أن ولا أعتقد يمكن على الصعيد العربي أن صدرت صحيفة بهذا العدد من الصفحات التي تنعي بها وينعي بها أبناء هذا الوطن هذا الفقيد الكبير ولما لعبه من أدوار فارقة في إحداث نقل نوعية في مسيرة هذا الوطن. هذا الأثر حقيقة الذي تركه اليوم يظهر للعيان والجميع يتحدث عنه، خاصة أولئك الذين عاصروا مرحلتين، مرحلة ما قبل حمد بن خليفة ومرحلة النقلة الكبيرة التي أحدثها هذا الرجل في مختلف القطاعات. تحدثنا بالأمس عن عدد من هذه القطاعات، هناك الكثير حقيقة الذي يمكن أن يكتب ويمكن أن يقال ويمكن أن يؤرخ للأعمال التي قام بها هذا الرجل.
1: ويقال عادة الإنسان ابن بيئته، ولكن هذا الرجل كان يفكر كما يقال خارج الصندوق، يفكر للمستقبل للأمد البعيد لتغيير نظرة الإنسان العربي لما يمكن أن يصل إليه من تأثير. في اعتقادك وحسب متابعتك لسيرة الراحل، ما الذي جعله يعني يطور هذا الفكر ويصل إلى هذا المستوى من التطوير لبلده وللمنطقة؟
3: حمد بن خليفة كان مهموما بالعالم العربي بالعالم الإسلامي، كان يتحدث أن هذه الأمة هي جسد واحد، إذا ما اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. لذلك رأينا جهده منصب في كثير من الأوقات على دعم الشعوب العربية، على الوقوف مع الدول العربية، على بناء مشاريع تنموية، على تخصيص دعم مالي لمؤسسات بحثية، لمؤسسات فكرية، لأعمال إنسانية. رأينا مواقفة في كثير من هذه المحطات. اليوم ربما أنا أقول دائما أن كثير من الأعمال التي تقوم بها قطر ويقوم بها قادة قطر لا يتحدثون هم بأنفسهم عن هذه الأعمال، تأتي أطراف أخرى تتحدث أن الأمير الراحل حمد بن خليفة قام بدعم هذه المؤسسة الفكرية وهذه المؤسسة البحثية وبنى هذه المؤسسة الإنسانية والمساجد والأعمال الوقفية الكثيرة. هذه الأعمال المخفية اليوم بدأت يتحدث عنها أصحابها الذين كانوا طرف وكانت تربطهم علاقات. رأينا بالمناسبة أيضا الكثير من الكتابات التي بالأمس كتبت واليوم كتبها شخصيات إعلامية وأشخاص لهم مناصب مرموقة يتحدثون عن العلاقة ذات الخصوصية بين الأمير الراحل وبين هذه الشخصيات وما كانوا يحلمون به لبناء مستقبل قطر وموقع قطر وإطلالة قطر على الصعيد الإقليمي وعلى الصعيد الدولي ورؤيته في نقل قطر إلى مستوى مرموق ومكانة متميزة وحضور قطر على الصعيد الدولي والمحافل الدولية رغم فترة 18 عاما من الحكم، إلا أن هذا الرجل أنجز في هذه المدة ربما ما عجز عنه آخرون بعشرات السنوات، لأن كانت هناك إرادة وكانت هناك رؤية وكانت هناك أهداف محددة وكانت هناك خطط وكانت هناك استراتيجيات يعمل عليها. صحيح أنه منذ أن كان وليا للعهد لكن أكمل هذه الرؤية وأكمل هذه الاستراتيجية عندما تولى زمام الحكم في 95. لذلك حقا هذا الرجل يحتاج إلى الكثير من الوقفات، قد لا نفي حقه في في في في لقاءات وفي كتابات معينة، لأنه بالفعل أنجز لوطنه وأنجز لأمته العربية والإسلامية الشيء الكثير، ولها حقيقة يعني مواقف كبيرة وكثيرة.
1: حتى بعيدا عن هذه الإنجازات لشخصية ريادية استثنائية، نجد الجانب الإنساني أيضا يؤثر في القطريين اليوم وهم يودعون الشيخ حمد. كان متواضع، كان قريبا منهم، كان مثل الأب الحنون، حالة تتجاوز الولاء لحاكم سابق إلى أب روحي لكل الشعب.
3: لذلك وجدتم هذا التأثر الكبير، لأن لم يكن حاكما فحسب، ولم يكن قائدا، ولم يكن زعيما، ولم يكن رئيسا. صحيح أنه جمع كل هذه الصفات وجمع كل هذه المكانة، لكن هذه المناصب كلها لم تبعده عن شعبه ولا عن المقيمين بالمناسبة. كانت حركة التواصل وأماكن التواصل ليست مرتبطة بيوم معين أو بجلسة معينة، كانت على الدوام حقيقة، في لقاءات عفوية، في تواصل دائم، في الأسواق، في العزاء، في الأفراح وغيرها من هذه أدوات التواصل اللي كانت تتبعها.
1: شكرا لك جابر الحرمي رئيس تحرير صحيفة الشرق القطرية على هذه المشاركة. شكلت تجربة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني ما يمكن اعتبارها مفتتح نهضة قطر الحديثة التي بدأت بتوليه الحكم عام 1995، وهي تجربة في صناعة العمران والإنسان قلت نظائرها في العالم العربي. فوزي بشرى يتناول في التقرير التالي ملامح هذه النهضة ومحطاتها البارزة.
4: يبدو التاريخ الإنساني في صيرورته كأنه سيرة للاستثناء، للآحاد الذين يملؤون صحائفه بجلائل الأعمال ويجترحون التحولات الكبرى في حياة شعوبهم، وهم أنفسهم الذين سيتخذون أماكنهم في سجلاته بعد مغادرتهم الدنيا بوصفهم عظماءه ومؤسسي متنه. إنهم الذين كتبوا في دفتر الزمان بحرف جريء أعمالا باقيات صالحات ملهمات. الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني واحد من هؤلاء. إنه الرجل الذي أخرج قطر من وحشة الجغرافيا لتكون ملء السمع والبصر، فإذا ذكرت قطر ذكر الأمير حمد بن خليفة الثاني، وإذا ذكر ذكرت.
5: جوهرية في بعض البلدان.
4: وحسب كل قائد وزعيم من خلود الذكر أن يكون التعبير البطولي

0: أتم لوطنه، وذلك مطلب لن يبلغه من لم يستوفي عدته من الجسارة والذكاء والرشد السياسي وصفاء الرؤية وغيرها من صفات تجلت في سعة إنسانية انفتحت بها قطر على العالم في عهده إحسانا وسعيا بالخير بين شعوبه. كان ذلك ديدنها ولا يزال. سيرتبط تاريخ قطر الحديث بالأمير الوالد حمد بن خليفة، فهو مؤسس نهضتها الحديثة وباني صروحها الاقتصادية والعلمية والثقافية والرياضية. وهنا لا بد من استحضار شهادته للتاريخ في شأن السلطة استلاما لها وتخليا عنها بتنازله عن الحكم لابنه الأمير تميم بن حمد آل ثاني.
1: والله يعلم أنني ما أردت السلطة غاية في ذاتها، ولا سعيت إليها من دوافع شخصية، بل هي مصلحة الوطن أملت علينا أن نعبر به إلى مرحلة جديدة. ولقد حان الوقت أن نفتح صفحة جديدة أخرى في مسيرة وطننا، يتولى فيها جيل جديد المسؤولية بطاقاتهم المتوثبة وأفكارهم الخلاقة.
0: لكأن الأمير الوالد كان على موعد مع التاريخ لإنجاز ما لا يمكن تصوره من المنجزات، ثم يسلم الراية زاهدا وهو قادر. لقد بدا الأمر كما لو أنه كان استجابة لنداء صنع المعجزة القطرية، استجابة لنداء التاريخ. كان عهد الأمير الوالد حمد بن خليفة آل ثاني موارا بالحركة وباقتحام آفاق ما كانت مطروقة هي إلى المغامرات الملحمية أقرب. تخرج على يده قناة الجزيرة إلى العالم.
2: أهلا بكم، هذه أول نشرة إخبارية من قناة الجزيرة في قطر،
0: وهي اللحظة عينها التي ستكبر فيها الجغرافيا القطرية لتكون بحجم الفضاء فاعلة ومؤثرة. ستحقق الجزيرة في سنواتها اللاحقة التأثير الأكبر في العقل العربي، وستمثل الجزيرة تجاوزا للإعلام العربي كله وإلهاما له في الوقت نفسه. في عام 95 يصدر الأمير الوالد قرارا بإنشاء مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع،

0: وهي مؤسسة تعليمية ثقافية تتجسد رسالتها في تنشئة قادة المستقبل في دولة قطر وتنمية قدراتهم من خلال تعزيز ثقافة التميز والابتكار في المجتمع. إنها المؤسسة التي ستكون في أعوامها اللاحقة حاضنة لفروع جامعات ومراكز بحوث عالمية، فضلا عن جامعة حمد بن خليفة. هذه الإرهاصات الباكرة بالاهتمام بالإعلام والتعليم ستكون محددا أساسيا لما ستكون عليه سياسة الدولة في عهد الأمير الوالد، وهي خوض قمار تجربة تنموية قطرية يكون الإنسان محورها وغايتها. في 8 يونيو عام 2004 يصدر أول دستور لدولة قطر بعد استفتاء شعبي عليه في العام الذي سبق، وهو ما مثل مرانا ديمقراطيا أوليا لتأسيس المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار. سريعا تتحول دولة قطر قبلة للمؤتمرات السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية، وأصبحت قطر في قلب المشهد العالمي بما حققته من مكانة عالية إقليميا ودوليا. وشكلت الدبلوماسية القطرية حضورا فاعلا في حل النزاعات واحتواء الصراعات في مناطق مختلفة من العالم. ستبدأ الملحمة الوطنية الكبرى مع تدفق الموارد المالية الضخمة على خزينة الدولة بعد اكتشاف الغاز في قطر، وقد صدرت أولى شحنات الغاز المسال أواخر عام 96، مؤذنة بانطلاقة اقتصادية كبرى اتضحت معالمها عام 2006 عندما أصبحت قطر أكبر مصدر للغاز المسال في العالم. وهنا تبرز عظمة القيادة كما تجلت لدى الأمير حمد بن خليفة، وهي تحويل الثروة إلى مشروع في بناء الوطن الذي جوهره بناء الإنسان. في العام 2010 كان إنتاج قطر من الغاز المسال قد بلغ 77 مليون طن. يومها قال الأمير الوالد حمد بن خليفة في الحفل الذي أقيم في مدينة رأس لفان إن قطر تحتفل بتحقيق أحد أهدافها التاريخية بإنجاز سيخلده تاريخ صناعة الغاز العالمية، بأنه اليوم الذي تبوأت فيه قطر رسميا صدارة دول العالم في إنتاج الغاز الطبيعي المسال.
1: The 2022 FIFA World Cup is Qatar.
0: ولم يزل في المسرح الدولي متسع لقطر لتفعل ما لم تفعله دولة في المنطقة العربية والأفريقية. الصدفة لا تصنع الوطن. إعلان فوز قطر في عام 2010 بتنظيم كأس العالم للعام 22 لم يكن قفزة في الظلام، ولا كان جرأة لا تسعفها إرادة، بل كان اجتراحا لفعل يقع خارج المتخيل، خارج المتوقع. فقد أخلدت دول العالم غير المتنفذة إلى المقاعد التي خصصها لها ما يسمى بالعالم الأول. كان الدفع بملف قطر أصالة عن نفسها ونيابة عن المنطقة العربية وما وراء المنطقة العربية، فعلا يعبر عن تلك الجسارة التي وسمت عهد الأمير الوالد. ستصير قطر خلال العقود الثلاثة الماضية المختسمة بينه وبين الأمير تميم بن حمد عنوانا للحداثة والتقدم في تجسيد بديع لما تخيلته رؤية 2030 الممتدة من العام 2011 إلى العام 2030. فإذا رأيت ثم رأيت حداثة في ترتيب الحياة وصناعة الجمال، وتطورا يأخذ بكل منشط من مناشط الحياة، فتلك هي تجليات الرؤية. إنها الرؤية التي حرصت على تحقيق أعلى درجات الحداثة دون أن تفلت الإمساك بيد التقاليد والتراث، فلا ينفصل طارف عن تالد. تلك هي القيمة الناظمة لرؤية قطر الوطنية. فإذا رأيت ثم رأيت تطورا في جميع أوجه الحياة ما خلا منها وجه، فإنما هي الخطة تخرجها من الورق إرادة جعلت شعارها قطر تستحق الأفضل. أما الهدف الذي نصت عليه الخطة فهو تحقيق التقدم والازدهار للمواطنين، بحيث تتحول قطر إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة التي تؤمن العيش الكريم لشعبها جيلا بعد جيل. وأن تبلغ في ذلك الغاية من حيث جودة التعليم والصحة والسكن وسلامة البيئة وإلقاء مظلة من الحماية الاقتصادية والاجتماعية لا يبقى معها صاحب حاجة محتاجة. دفان الفقر، هكذا سمى القطريون أميرهم الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. لم يدفن الفقر فحسب، بل جعل من نهضة قطر مثالا يقول إن الموارد على كثرتها لا تصنع وطنا حتى تجد ذا رأي وحزم وفؤاد جريء. أولئك من يحتفي بهم التاريخ، أولئك الذين يغادرون الدنيا وهم أشد ما يكونون حضورا فيها بما صنعوا وأحسنوا. والأمير الوالد هو من سيلقاه كل رائح أو غاد في صرح صحي أو تعليمي أو ثقافي أو رياضي. لقد صنع وطنا عامرا بالخير والإحسان وجديرا بالاحترام الدولي، فسلام على روحه في الخالدين، وهي مطمئنة راضية ومرضية.
2: أهلا بكم مشاهدينا من جديد إلى هذه

هي التغطية المستمرة، ونحن الآن على رأس الساعة مستمرون معكم في التغطية المتواصلة للمشهد التصعيدي في المنطقة. وفي آخر المستجدات، أعلن الحرس الثوري الإيراني ضرب منشآت عسكرية أمريكية في البحرين والكويت وتدمير منظومات رادار في سلطنة عمان. وكانت القيادة المركزية الأمريكية أعلنت أنها أكملت موجة جديدة من الضربات على عشرات الأهداف العسكرية

0: القيادة المركزية الأمريكية إن مضيق هرمز ممر بحري حيوي للتجارة الدولية وإيران لا تسيطر عليه. الداخلية البحرينية قالت من جانبها إن صفارات الإنذار أطلقت في البلاد ودعت المواطنين والمقيمين إلى الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن. وقد أعلن الجيش الكويتي في وقت سابق أن القوات المسلحة تصدت لأهداف جوية معادية داخل المجال الجوي الكويتي. ومن جانبه قال الجيش الأردني إنه اعترض وأسقط 4 صواريخ دخلت المجال الجوي للبلاد قادمة من الأراضي الإيرانية. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال في تصريحات لشبكة NBC إن مضيق هرمز مفتوح أمام الملاحة التجارية. أرحب بمراسلين معنا من طهران عمر هواش ومن واشنطن محمد الأحمد. أبدأ معك عمر، وجديد المواقف الإيرانية بما في ذلك ما يصرح به الحرس الثوري الإيراني حول ما يجري في مضيق هرمز.
1: نعم سهام، منذ ليلة أمس كانت هناك 5 بيانات للحرس الثوري الإيراني، آخرها قبل نحو ساعة، حيث قال إن السبيل الوحيد لأجل فتح مضيق هرمز هو إنهاء التدخلات الأمريكية في المضيق واحترام سيادة الدول المطلة على المضيق، أي إيران وسلطنة عمان. وأضاف إن استمرار هذه التدخلات الأمريكية في المضيق من شأنها أن تؤدي إلى حوادث كبرى في قطاع النفط والغاز العالمي. لا يزال الحرس الثوري يؤكد إغلاق المضيق لليوم الثاني على التوالي، وكان أيضا قد أعلن في إحدى بياناته بأنه عمل على إيقاف 2 سفينة أجنبية كانتا تحاولان العبور من المضيق من ممرات وصفها بغير الآمنة، وقال إنها كانت تعمل على إطفاء أجهزة التتبع والرصد والاتصال بتحريض من الجيش الأمريكي في محاولة أمريكية للتدخل في المضيق وإنهاء السيطرة الإيرانية عليه مثلما تقول طهران. لكن الإيرانيون يؤكدون أن المضيق هو تحت سيطرتهم وأنه مغلق الآن بشكل كامل ولا يسمح لأي سفينة بالعبور، لا من الممرات الإيرانية ولا من الممرات غير الإيرانية مثلما تقول بحرية الحرس الثوري الإيراني. ردود إيران على الهجمات الأمريكية شملت 4 دول في المنطقة، في الأردن، في عمان، في سلطنة عمان، وفي كل من البحرين والكويت. في الكويت استهدفت قواعد لصواريخ أرض في قاعدة علي سالم، إضافة إلى استهداف لحظائر الطائرات. وفي قاعدة شيخ عيسى في البحرين استهدفت أيضا مستودعات ومخازن للصواريخ، إضافة إلى استهداف مسيرات من طراز B-8 التي يستخدمها الجيش الأمريكي في الحرب الإلكترونية. في الأردن كان هناك استهداف للقاعدة، قاعدة الأمير حسن الجوية، وتحديدا مخازن للصواريخ وفق ما جاء في بيان الحرس الثوري الإيراني. آخر الضربات الإيرانية في المنطقة استهدفت سلطنة عمان الدولة الوسيطة، وهذا الاستهداف طال منظومة للرادارات، رادارات جوية بعيدة المدى، فضلا عن رادارات لكشف السفن. وأهمية هذه الرادارات يبدو أنها تستخدم في مراقبة مضيق هرمز، كون نعرف أن سلطنة عمان هي دولة تطل على المضيق من الجهة الجنوبية. هذه الردود الإيرانية التي تصف هنا بالواسعة، يقول حرس الثوري إنها سوف تستمر في حال استمرت الهجمات الأمريكية على الأراضي الإيرانية، حيث أن الهجمات الأمريكية طالت خلال الليلة الماضية منذ منتصف ليلة أمس نحو 14 مدينة إيرانية ضمن 4 محافظات. في محافظة خوزستان كان هناك استهداف ل8 مدن، أهمها مدينة الأهواز وهي مركز المحافظة، إضافة إلى مدن أميدية وبهبهان وماهشهر ومدن أخرى. في مدينة ماهشهر قال محافظها إن الضربات الأمريكية استهدفت مضخة للمياه الزراعية، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة شخص 4 أشخاص آخرين، إضافة لاستهدافات في محافظات هرمزجان، سيستان بلوشستان ومحافظة

0: مركزي وسط إيران.
1: شكرا لك عمر هواش من طهران. محمد الأحمد من واشنطن أيضا، ماذا في جديد المواقف والتصريحات الأمريكية بما في ذلك ما تصرح به القيادة المركزية؟
2: أما سهام القيادة المركزية الأمريكية، كانت أعلنت في بيان أنه بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب، فإن القوات الأمريكية نفذت موجة جديدة من الضربات التي وصفتها بالدقيقة، والتي استهدفت عشرات المواقع العسكرية داخل إيران، من بينها منظومات دفاع جوي وكذلك قدرات صاروخية وزوارق عسكرية، في إطار الرد الأمريكي على استهداف إيران للسفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز، وأيضا في إطار تقويض قدرة القوات الإيرانية على تهديد حركة الملاحة. القيادة المركزية أوضحت أنها استخدمت للمرة الأولى ما وصفتها بمسيرات وزوارق مسيرة انتحارية في هذه العمليات، حيث أكدت أن مضيق هرمز يعتبر ممر مائي دولي لا تسيطر عليه إيران، وبأن القوات الأمريكية ستواصل ضمان حرية الملاحة في المضيق. أعلنت أيضا القيادة المركزية أنها أسقطت صاروخ كروز وطائرة مسيرة انتحارية كانت قد أطلقتها إيران، ونفت في نفس الوقت صحة التصريحات الإيرانية بشأن إخضاع السفن الأجنبية لإجراءات قبل عبورها المضيق. في موازاة ذلك، موقع أكسيوس كان قد نقل عن مسؤول أمريكي أن نحو 20 سفينة تجارية عبرت مضيق هرمز خلال الساعات القليلة الماضية بالتنسيق مع الجيش الأمريكي، فيما أكدت سنت كوم أن أكثر من 140 سفينة عبرت المضيق خلال الأيام السبعة الماضية، في تأكيد أمريكي على استمرار حركة الملاحة رغم هذه التهديدات الإيرانية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد صرح لوسائل إعلام أمريكية بأن مضيق هرمز مفتوح بالنسبة للولايات المتحدة، حيث أضاف أن واشنطن كانت قد توصلت إلى نوع من الاتفاق مع إيران قبل أن تعود طهران وتهاجم السفن التجارية، وهو ما برر بحسبه الضربات العسكرية الجديدة. طبعا هذا التصعيد يأتي بعد جولة ثالثة من الضربات الأمريكية التي كانت نفذت يوم السبت عقب استهداف سفينة تجارية كانت ترفع علم قبرص من طرف القوات الإيرانية، وذلك بعد تعثر مسار عمان إثر رفض طهران المطالب الأمريكية بوقف هذه الهجمات، في الوقت الذي تؤكد فيه إدارة ترامب أنها ستواصل الضغط العسكري إلى جانب استمرار المسار الدبلوماسي لإجبار طهران على تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، لا سيما فيما يتعلق بحرية الملاحة في مضيق هرمز. سهام،
1: شكرا لك محمد الأحمد مراسل الجزيرة من واشنطن. نرحب بضيوفنا في الاستوديو السيد مارلين هاردينجر الدبلوماسي السابق بوزارة الخارجية الأمريكية، ومعنا أيضا الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، ومعنا العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي. ولكن قبل النقاش نتوقف أولا مع سلام خضر والخريطة التفاعلية.
3: شكرا سهام. ليلة جديدة إذن من التصعيد بين ضربات توجهها القيادة المركزية الأمريكية، يسبقها استهدافات إيران لسفن تعبر مضيق هرمز. إيران منذ ليلتين متتاليتين على الأقل تقول وتقر باستهداف سفن كانت تعبر مضيق هرمز. تصف إيران هذه السفن أو هذه الاستهدافات بأنها وجهت ضد سفن مخالفة. في المفهوم الإيراني المخالفة بين قوسين تعني بأن السفن التي تعبر المضيق لم تسلك المسارات البحرية التي حددها الحرس الثوري الإيراني، وهي شمال وجنوب جزيرة لارك الإيرانية، وبالتالي الدخول في المياه الإقليمية الإيرانية. بدلا من ذلك تستخدم هذه السفن الممر الجنوبي القريب جدا من المياه أو داخل المياه الإقليمية العمانية، وبعض منها أيضا يسلك المسار التقليدي في منتصف مضيق هرمز. بعد أن استهدفت إيران سفن تجارية ليلة أمس، أعلنت القيادة المركزية أنها شنت ضربات على مواقع عدة في إيران. الملاحظ أنه لليوم الثاني على التوالي تتوسع رقعة هذه الاستهدافات الأمريكية لتشمل محافظات تمتد من أقصى الشمال.

0: الشرقي أو الشمال الغربي وصولا إلى السواحل الجنوبية كاملة إلى سيستان وبلوشستان عند أقصى نقطة بين الحدود الإيرانية والباكستانية في تشابهار، إضافة إلى استهدافات في العمق الإيراني. ليلة أمس أيضا دخلت أهداف جديدة على قائمة الاستهدافات الأمريكية بقيت محيدة إلى حد بعيد منذ انتهاء جولة التصعيد وتوقيع مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة. أهم هذه الاستهدافات اللافتة دزفول، عادت واستهدفتها القيادة المركزية الأمريكية. هذه المنطقة تتمتع بخصائص جغرافية تتيح لإيران استخدام هذه المناطق في دزفول وشمال دزفول أيضا لوضع أنظمة اعتراض للصواريخ وأيضا دفاعات جوية. دزفول تستهدف للمرة الأولى منذ وقف إطلاق النار وتوقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين. خوزستان شهدت الغارات الأكثر تركزا ليلة أمس، وهي أيضا معطوفة على الليلة السابقة لتكون كثافة الاستهداف في هذه المنطقة إلى حد بعيد. أهم تلك الاستهدافات منطقة مهشهر أو مدينة مهشهر التي تعد من أهم أعصاب الاقتصاد الإيراني في موضوع الصناعات البتروكيماوية والصناعات المتعلقة بالمنتجات النفطية. امتدت هذه الاستهدافات لتشمل أيضا بوشهر عند أكثر من نقطة، منطقة ومحافظة هرمزجان بندر عباس عادت واستهدفتها، إضافة إلى جزيرة قشم واستهدافات أيضا في جزيرة أبو موسى وسريك وجاسك. هذه الاستهدافات مجتمعة في هرمزجان وسستان وبلوشستان عند نقطة شابهار. الميزة منها بأنها المناطق المطلة مباشرة على مضيق هرمز. هذه أهم ما وردت في الاستهدافات سهام، ولكن الأهم والمهم أيضا إعلان القيادة المركزية استخدام للمرة الأولى أنظمة غير مأهولة أحادية الاتجاه بحرية ومسيرات.
1: شكرا لك سلام على هذه الإيضاحات، وأعود إلى ضيوفنا. أبدأ معك سيد أبو زيد، جولة تصعيدية جديدة كما كان متوقعا، ماذا تقرأ في خصائصها؟ ولنبدأ ببنك الأهداف، نوع الوسائل القتالية المستخدمة من الطرفين.
2: نعم سهام، أبدأ من حيث انتهت سلام في تقريرها قبل قليل، وهي الوسائل التي استخدمت. هذه لأول مرة الجانب الأمريكي يعلن عن استخدام وسائل الجيل السادس، بمعنى الطائرات غير المأهولة والانتحارية أحادية الاتجاه، بالإضافة إلى المركبات البحرية غير المأهولة. المركبات البحرية غير المأهولة عسكريا تعرف باليو اس في اس، أي بمعنى الأنماد سيرفيس فيزلز. هذه المركبات غير المأهولة دخولها على خط العمليات مع الطائرات المسيرة أحادية الاتجاه، وهي على ما يبدو من نوع اللوكس، يشير بكل وضوح إلى أن العملية الأمريكية مركبة. مركبة أعني بها بحرية جوية أدخل بها منظومات حديثة من منظومات غير مأهولة. الطائرات المسيرة أحادية الاتجاه من نوع لوكس بالمناسبة تدار من وحدة تعرف بوحدة الاسكوربيون، وحدة العقرب. هذه الوحدة شكلت في 2025، وهي الوحدة الجديدة في الجيش الأمريكي التي تقوم بإدارة الطائرات المسيرة ضمن العقيدة القتالية أو قواعد الاشتباك الأمريكية الجديدة بإدخال معدات وأدوات الجيل السادس. بالتالي هذه ميزة للضربة الرابعة من الضربات الأمريكية. هناك ميزة أخرى، وهنا نقرأ بالأرقام، أن الضربة الأولى كانت 81 هدف، الضربة الثانية كانت 91 هدف، الضربة الثالثة كانت 140 هدف، وأعلن ذلك في بيانات السنتكم. الضربة الرابعة تجاوزت 140 هدف حسب البيان الأخير للقيادة الوسطى الأمريكية. ما يعني أننا أمام منحنى تصاعدي في نوعية وكمية الأهداف. الأمر الآخر والمهم أن جغرافيا الأهداف انتقلت من خط أو من النسق الدفاعي الأول على طول الساحل الغربي لإيران بطول 2400 كيلومتر، بدأنا نلمس الانتقال إلى خط ناري جديد في النسق الثاني. على سبيل المثال خرم أباد، كرمان، بهبهان، هذه المناطق تأتي تقريبا على خط جغرافي جديد وهو الخط الثاني. الملفت في هذه المواقع، خرمان فيها جبال سفيد كوة، كرمان فيها جبال كوتشا. هذه المنطقتين يتواجد بها وحدة تعرف بقاعدة الإمام علي الصاروخية التي يديرها اللواء الحديد التابع للقوة الجيوفضائية. ما الملفت في ذلك؟ وجود المناطق الوعرة التي أشارت لها سلام أيضا في إجازة قبل قليل أن التركيز على المناطق الوعرة على ما يبدو بناء على معلومات استخبارية تشير إلى مدن الصواريخ. وجود هذه القواعد ووجود ألوية الجيوفضائية في مناطق وعرة يشير بكل وضوح إلى أننا أمام عملية مركبة من هذا النوع.
1: تحدثت عن المختلف عن المرات السابقة فيما يخص الهجمات الأمريكية، يعني كان على مستوى عدد الضربات أو حتى وسائل لم تستخدم من قبل. في المقابل إيران تختار مهاجمة دول في المنطقة، ما المختلف أيضا هذه المرة في هذه الهجمات؟
2: نعم، إيران تريد تثبيت قاعدة التناسب في عملياتها بعيدا عن الرواية الأمريكية وبعيدا عن الرواية الإيرانية، لكن ما نلمس على الأرض عسكريا أن إيران تريد أن تثبت معادلة التناسب، الرد بالرد، التيت فور تات، العين بالعين، الضربة مقابل الضربة، لكن لا تزال الوسائل ولا تزال الأهداف الإيرانية تقليدية. بحرين، الأردن، الكويت لم تتجاوز هذه الخطوط ولم تتجاوز هذه الأهداف، هذا أولا. اثنين، أنه على ما يبدو إيران استخدمت صواريخ خيبر شكن للأهداف البعيدة طويل المدى، نتكلم عن 1400-1500 كيلومتر، استخدمت صاروخ عماد 1400 كيلومتر، واستخدمت أيضا فاتح 110 بالإضافة إلى صاروخ قدر أو ذو الفقار، وهذه الإعلانات الإيرانية. كل التقاطعات في هذه الصواريخ أن هذه الصواريخ من صواريخ الوقود الصلب، وفي المقاطع التي يبثها الحرس الثوري والتي تظهر على الشاشة مباشرة نرى الدخان الخارج من الصواريخ يميل بعضه للون الأسود وبعضه للون الرمادي، ما يشير أن لا تزال أو لا يزال القوة الجيوفضائية تعتمد على صاروخ الوقود الصلب. هذا ملفت عسكريا لسبب أن الحرس الثوري على ما يبدو والقوة الجيوفضائية تخشى من طائرات الاستطلاع الأمريكية والجهد الاستخباري من اكتشاف عملية نصب صواريخ الوقود السائل، لأنها تحتاج إلى تانكرز، تحتاج إلى إملاء، في العرف العسكري تحتاج إلى 20 دقيقة، في العرف العسكري 20 دقيقة هذه مدة طويلة يمكن اكتشاف منصات إطلاق الصواريخ خلالها، لذلك هذا ما يميز الضربات الإيرانية وهذا ما يميز الضربات الأمريكية.
1: قام معنا السيد أبو زيد. السيد هاردينجر، يعني رغم كل ما يجري يصرح دونالد ترامب بأن مضيق هرمز مفتوح أمام الملاحة التجارية، على أي أساس؟ لمن هو موجه هذا الخطاب الذي قد يبدو منفصلا عن الواقع؟
3: شكرا للاستضافة. من المؤسف مرة أخرى أن القتال اندلع في الخليج والآن شمل دولا خليجية في الجوار، لكن في هذه المرة الحملة الأمريكية هي مركزة أكثر، وفي المرة الماضية كان هناك فرض لعقوبات اقتصادية ضغطت على إيران، وبعد ذلك كان هناك عمليات عسكرية وهي كانت في المناطق الساحلية، ورأينا بالأمس بيانات من القيادة المركزية ومن الرئيس بأنهم يصرون على أن منطقة الخليج يجب أن تستمر بأن تكون مفتوحة، وهذه الرسالة يقصد بها بأن السوق العالمية وسوق التأمين والسوق في الولايات المتحدة تتأثر بهذه المعركة وبهذا المعبر، لذلك كان هناك محاولات لمنع الارتفاع في أسعار النفط. هذا الاستخدام للدبلوماسية يبدو أنه ما زال مستمرا رغم ما جرى، ويبدو أن هذا الأمر مطلوب من الطرفين، وذلك للعودة إلى طاولة المفاوضات والتفاوض مباشرة أو بطريقة غير مباشرة بدلا من الاستمرار في القتال في المنطقة.
1: الدبلوماسية مستمرة، ولكن الخارجية الإيرانية تقول بأن الهجمات الأمريكية أجهضت جميع الجهود التي بذلت في الأشهر الأخيرة لخفض التوتر، يعني ألا تغامر واشنطن هنا من خلال استمرار هذه الضربات وهي تسير بنسق تصاعدي؟ ألا تخشى أن ينهار مسار المفاوضات بالكامل وهو قطع شوطا مهما خصوصا بعد محادثات قطر؟
3: نعم بالضبط، هذه نقطة وجيهة، هناك مجازفة ومخاطرة، وما رأيناه من واشنطن هو أن هناك انتقادات كبيرة بأن هذه الاتفاقية تفضل إيران، لذلك فإدارة ترامب تقوم بالرد على هذه الانتقادات في هذه العمليات العسكرية، وذلك لدحض وصد الانتقادات المحلية، وكذلك فإن إيران سوف تقوم بالرد، لكن اليوم الرد كان مقاسا من الطرفين، ودول الجوار للأسف تأثرت بهذا، ولكن إذا ما تحدثنا إلى الوسطاء فإنهم يقولون إن الدبلوماسية ما زالت منفتحة، ولكنهم لا يقولون إن أي من الطرفين مستعد للقيام بالحركة الأولى. لذلك هناك تبادل للرسائل بدلا من أن يكون هناك محادثات مباشرة إلى الآن.
1: دكتور صدقيان، يعني المعادلة الأمريكية

0: الآن تطبق، كل استهداف لسفن في المضيق سوف يتم الرد عليها بضربات أقوى، ورأينا كما ذكرت تصاعد في وتيرة هذه الضربات. لماذا الإصرار الإيراني على إما تطبقون شروطنا أو نستهدف السفن؟ لماذا لا يتم اللجوء إلى طرق أخرى لحل هذه الأزمة؟
1: صباح الخير لك سهام وإلى ضيوفك والمشاهدين. الآن بدأ في إيران بدأ هناك تصور، كان هذا التصور كان في طور النضوج، الآن وصل إلى حد أو قريب من اليقين بأن ما وقع عليه الرئيس ترامب في مذكرة التفاهم لم يكن سوى خدعة، أراد الرئيس ترامب أن يلعبها مع الإيرانيون، وهذا ما أشار إليه نائب الرئيس جي دي فانس عندما قال بأن مذكرة التفاهم مذكرة خدعة للإيرانيين، وأن الجانب الأمريكي أراد أن يملئ خزانات النفط الموجودة في الولايات المتحدة وفي الدول الأوروبية بالوقود الذي كان سببا في ارتفاع أسعار الوقود في كل السوق العالمية النفطية. والآن يعتقدون بأن الرئيس ترامب هو الذي وضع الجميع في زاوية حرجة، لم يطبق من مذكرة التفاهم أي نقطة أي فقرة، وراوغ في كل هذه الثلاثة أسابيع، الآن نحن ندخل الأسبوع الرابع، وهو أراد أن يعني يحقق الهدف الأول، وهدف وحيد وليس الأول، الهدف الوحيد هو مرور شحنات النفط بعد أن توقفت هذه الخطوة بسبب إغلاق مضيق هرمز. الآن مرت شحنات النفط، هو بدأ مرة أخرى في الانقلاب أو ضرب القاع يعني الطاولة من أجل العودة إلى الحرب، والإيرانيون في حقيقة الأمر كانوا يعتقدون ذلك، لكن عندما دخلوا المفاوضات ووقعوا على مذكرة التفاهم وهم كانوا يعلمون بأن هذه المذكرة التي وقع عليها الرئيس ترامب هي لصالح الجانب الإيراني،
0: طيب
1: هم الإيرانيون ساروا في هذا الاتجاه، لكن يبدو بأن الرئيس ترامب لم يستطع أن يعمل أكثر من ذلك من أجل قلب الطاولة.
0: ألا تخشى إيران يعني في حال مواصلة خنق الملاحة بهذا الشكل في المضيق أن تقلب عليها كل المجتمع الدولي حتى دول كالصين، وبالتالي يصبح الرئيس ترامب في وضع مشروع أكثر لشن ربما حملة تدميرية أكبر على البلد؟
1: إيران ليس لديها خيار، يعني مذكرة التفاهم كانت تقول بأن يجب على الجانبين تطبيق هذه المذكرة، الفقرة الأولى وقف إطلاق وإنهاء الحرب في كل المنطقة، رفع الأرصدة الإيرانية المجمدة لم يحدث، وبالتالي الفقرة الخامسة أيضا لم تحدث، وكل الذي كان يراوغ به الجانب الأمريكي لأنه لم ينفذ أي من مذكرة التفاهم. والإيرانيون عندما دخلوا ذلك ووقعوا على هذه المذكرة، حتى أنه كان من المفترض أن يذهب الرئيس مسعود بزشكيان إلى جنيف ويوقع مع الرئيس، وتعلمين وكلنا يتذكر بأن هذا الاحتمال كان قائما، لكن الإيرانيون أحسوا بأن الرئيس ترامب ليس صادقا فيما يقول ولذلك لم يذهبوا. وحتى أن رئيس البرلمان الإيراني رئيس الوفد المفاوض محمد باقر قالباف أيضا لم يذهب، كان من المفترض أنه كبديل لزيارة بزشكيان يكون محمد باقر قالباف مع جي دي فانس، أيضا لم يذهب، وهذه كانت بسبب الغموض الذي كان يكتنف الوضع عند الجانب الأمريكي.
0: نعم.
1: وبالتالي تمت هذه الأمور إلى أن قلب الطاولة وهو الذي قال بأن المذكرة انتهت.
0: فيما تبقى من وقت سيد أبو زيد، يعني في ظل استمرار هذا الوضع كل طرف يصر على شروطه وتتوالى جولات التصعيد، أيضا هناك حشد أمريكي غير مسبوق أيضا لقطع بحرية في المنطقة، استنفار إيراني، إلى أين نتجه؟ حرب استنزاف أم ماذا؟
2: نعم، هنا نعود إلى مبدأ في الدراسات العسكرية ومبدأ القدرة والقوة، لأن القدرة والقوة تجتمع لدى الجانب الأمريكي، حتى نكون موضوعين بالطرح، والقدرة تجتمع لدى الحرس الثوري الإيراني لكن لا تجتمع لديها القوة، بمعنى أن الجانب الأمريكي قام بهذا الحشد من الأرمادة وهي القدرات البحرية، هناك تحريك بدأنا نلمسه من ساعات مساء يوم أمس ليو أس أس لينكولن ولجورج دبليو بوش، هذا التحريك عسكريا هو تحريك عملياتي، أي بمعنى التموضع لم يعد لوجستيا، اقتربت لمسافة 170 كيلومتر. هذا يعطي مرونة للجانب الأمريكي ويؤكد على أننا أمام سلسلة من الضربات العسكرية، كما أشار بيان السنتكم سترايك وليس أوبريشن، أي بمعنى لا يريد الذهاب إلى عملية. هنا تكون الإجابة على سؤالك، أن الجانب الأمريكي يريد المحافظة على معادلة قتالية تذهب باتجاه العمليات البيك أب الانتقائية، أو ما يعرف في المفاهيم الحديثة بالصيد المريح الكومفورتابل هانتينج، حتى يحافظ على قلة الكلفة المالية وقلة الكلفة السياسية.
0: لك العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي، والشكر موصول لضيوفنا الكرام. رغم عودة مضيق هرمز إلى صدارة التوترات الإقليمية، فإن العالم لم يعد يكتفي بترقب مصيره، بل يمضي في بناء بدائل تقلل من كلفة أي اضطراب محتمل. في هذا التقرير نتابع كيف تغيرت معادلات أمن الطاقة، وإلى أي مدى يمكن لهذه البدائل أن تحد من تأثير المضيق على الأسواق العالمية.
3: تؤكد طهران في تصريحات مسؤوليها أن مضيق هرمز يراد له أن يبقى أبرز أوراق القوة الجيوسياسية في يدها. ممر مائي ضيق بخصائصه الجغرافية، لكنه واسع التأثير في الملاحة التجارية في العالم وفي معادلات الاقتصاد العالمي، إذ كان يكفي التلويح بإغلاقه لتهتز أسواق الطاقة وتجبر العواصم الكبرى على إعادة حساباتها. ومع ذلك فرضت الحرب الأخيرة معادلة مغايرة، أغلقت إيران المضيق وفرضت سياسة رفع الكلفة رداً على الحرب التي تعرضت لها كما تقول، أعادت إغلاقه رداً على خطوات إسرائيلية في لبنان، وبعد توقيع مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة والتي تقضي بفتح المضيق بالتوازي مع رفع الحصار، تواصل إيران استخدام المضيق لفرض تصور معين لإدارته وتسيير الملاحة فيه. ورقة الضغط الجغرافية والسياسية هذه شكلت حالة ردع إيرانية، لكن إلى ماذا أدى ذلك في الواقع؟ بعد سابقة اضطراب أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد وبقاء آلاف السفن عالقة لأشهر، تركت الصدمة مكانها لعملية بحث عن مسارات بديلة تعيد الهدوء إلى مؤشرات الاقتصاد العالمي وربما تقلصه. ورغم أن طهران أثبتت عملياً تأثير تحكمها في هذا الشريان، فإن السؤال الذي طرح في أكثر من قمة واجتماع دولي وإقليمي هو كيف السبيل لبناء منظومة إمداد أقل ارتهاناً به؟ خطط مختلفة تتشكل، بينها خط أنابيب شرق غرب السعودي الذي يمتد من حقول النفط شرق البلاد إلى ينبع على البحر الأحمر بطاقة استيعابية تبلغ نحو 5 ملايين برميل يومياً، مع خطة لرفعها إلى 7 ملايين برميل يومياً ما يتيح تجاوز المضيق جزئياً. ثم خط حبشان الفجيرة الإماراتي الذي ينقل النفط من حقول أبوظبي مباشرة إلى ميناء الفجيرة على خليج عمان خارج نطاق المضيق بطاقة تتراوح بين 1,500,000 برميل يومياً إلى 1,800,000 برميل يومياً. إلى جانب هذه المسارات عادت إلى الواجهة مشاريع إقليمية أخرى مقترحة، مثل أنبوب نفط العراق نحو ميناء العقبة الأردني وتوسيع استخدام خط كركوك جيهان مع تركيا. لا تعني هذه البدائل بأي حال من الأحوال انتهاء أهمية مضيق هرمز، إذ تؤكد التقارير المتخصصة أن المسارات الحالية لا يمكنها استيعاب كامل الكميات الضخمة التي تمر عبره، لكنها تمنح المنتجين والمستهلكين هامش مناورة حيوياً وأماناً أكبر وقت الأزمات. وفي المقابل بدأت شركات الشحن والتأمين الكبرى وفقاً لبلومبرغ تصنيف المضيق منطقة خطر دائم، متحوطة لذلك بزيادة المخزونات وتنويع الموردين. وهنا ربما تبرز مفارقة تتمثل في أن استخدام ورقة هرمز إيرانياً قد يؤدي تدريجياً إلى إضعاف القلق الدولي من هذه الورقة بإضعاف جدواها. على الرغم من أن المضيق سيظل شرياناً رئيسياً لسنوات مقبلة، فإن التحول الراهن لا يستهدف الاستغناء عنه كلياً، بل يضمن أن لا يظل العالم رهينة لممر واحد. فبعد المحطات الصدامية الأخيرة لم يعد السؤال ماذا يحدث لو أغلق هرمز، بل كم من الوقت يحتاجه العالم

0: ليصبح هذا الإغلاق بلا تأثير على مسار أسواق الطاقة العالمية.
1: استقبل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر المعزين من قادة الدول وأفراد الأسرة الحاكمة والأعيان لأداء واجب العزاء في الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. وأوضح الديوان الأميري القطري أن استقبال المعزين سيستمر أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء خلال الفترة الصباحية من 8 صباحا وحتى 11:30 صباحا، وفي الفترة المسائية من بعد صلاة العصر حتى صلاة العشاء.

0: بعد مسيرة وطنية حافلة، الأمير الوالد في قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في ذمة الله. الديوان الأميري أعلن وفاة الأمير الوالد في ساعة مبكرة من صباح الأحد عن عمر ناهز 74 عاما.
1: الله أكبر.
0: يوم حزين استثنائي شهدته الدوحة، امتد من إعلان الرحيل إلى مراسم التشييع والدفن، وسط حضور رسمي وشعبي واسع عكس المكانة التي حظي بها الأمير الوالد خلال مسيرته، مسيرة أطلق فيها العنان لبناء الدولة الحديثة ووضع أسس النهضة الاقتصادية والتعليمية والصحية لبلاده. وشهد جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب في الدوحة صلاة الجنازة على الأمير الوالد بمشاركة أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وجمع غفير من المشيعين. وبعد أداء صلاة الجنازة شيع جثمان الأمير الوالد إلى مقبرة لوسيل، حيث وري الثرى بحضور أمير دولة قطر وأفراد الأسرة الحاكمة. وتستمر مراسم العزاء لمدة 3 أيام، هي الاثنين والثلاثاء والأربعاء وفق البيان الذي أعلنه الديوان الأميري، حيث سيستقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني التعازي من قادة الدول ورؤساء الوفود وكبار المسؤولين إلى جانب المواطنين في قصر لوسيل.
2: يضوي رحيل الأمير الوالد صفحة ارتبطت بمحطات بارزة في تاريخ دولة قطر الحديث، فيما تفتح مراسم التأبين صفحة أخرى عنوانها استذكار الإرث السياسي والتنموي الذي تركه، في مشهد يجمع بين الوفاء لقائد رحل واستلهام مرحلة أسهمت في ترسيخ مكانة قطر على الساحتين الإقليمية والدولية. من الجاسم، الجزيرة، الدوحة.
3: معنا من الدوحة مراسلة الجزيرة سارة رشيد. سارة، إذن اليوم يبدأ استقبال الوفود الرسمية والأسرة الحاكمة والأعيان أيضا والمواطنين لتقديم العزاء في الأمير الوالد، قربين أكثر من الترتيبات والإجراءات المرافقة لذلك.
4: نعم سهام، حتى هذه اللحظة ووفق تحديثات وكالة الأنباء القطرية، فإن أبرز المستجدات هي وصول الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا إلى الدوحة لتقديم واجب العزاء في وفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني، وهو أول رئيس دولة يعلن عن وصوله رسميا اليوم عبر وكالة الأنباء القطرية. كذلك ممثل أمير الكويت الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح أمير البلاد سوف يغادر الكويت، معه الوفد الرسمي لتقديم واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الأمير الشيخ أحمد بن خليفة الثاني، فيما يستقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني المعزين في قصر لوسيل من قادة الدول وكبار المسؤولين وأفراد الأسرة الحاكمة والمواطنين كما ذكرتي، وذلك خلال الفترة الصباحية اليوم منذ 8 إلى 11 نصف صباحا، والفترة المسائية من بعد صلاة العصر وحتى صلاة العشاء. يستمر استقبال العزاء حتى يوم الأربعاء 15 من يوليو. بحسب البروتوكول الدبلوماسي، من المتوقع خلال الساعات المقبلة أن يصل مزيد من رؤساء الدول والوفود العربية والدولية تباعا، وأيضا ستنشر وكالة الأنباء القطرية خبر عن كل هذه الوفود، وسنعرف هذه الوفود تباعا حين وصولها إلى قصر لوسيل في بيانات طبعا متواصلة لهذه اللقاءات. وكانت أيضا وكالة الأنباء القطرية قد أوردت بيانات صادرة عن عدة دول أعلنت فيها حداد رسمي وتنكيس الأعلام لمدة 4 أيام تضامنا مع دولة قطر في هذا المصاب الجلل سهام، منها مملكة البحرين، دولة الكويت.

0: المملكة الأردنية الهاشمية، الجمهورية اللبنانية، كذلك باكستان، كلهم أعلنوا الحداد الرسمي يوم الاثنين. وصلت العديد من برقيات التعزية الرسمية يوم أمس، وتوالت هذه البرقيات لمواساة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير البلاد المفدى. إذن إلى الآن ننتظر مزيد من التفاصيل عن وصول الوفود الرسمية من قبل وكالة الأنباء القطرية أو الديوان الأميري، مع بدء مراسم العزاء في المغفور له بإذن الله الشيخ حمد بن خليفة الثاني.
1: شكرا لك سارة رشيد، مراسلة الجزيرة، كنت معنا في الدوحة، وسنبقى معك في متابعة المشهد بطبيعة الحال. الآن أرحب بضيفنا في الاستوديو السيد جابر الحرمي، رئيس تحرير صحيفة الشرق القطرية. أهلا بك سيد الحرمي. إذن ونحن نتابع مشهد استقبال الوفود الرسمية، لابد من التوقف عند حالة الحزن العفوية أيضا في صفوف الناس بمختلف فئاتهم. تجاوزت قطر إلى المنطقة الخليجية والعربية، ما الذي يفسر في اعتقادك حالة التلاحم العاطفي الكبيرة هذه، وإلى أي حد تعبر عن حجم ونوع البصمة التي تركها الرجل في وجدان كل قطري بالدرجة الأولى؟
2: هذه دلالة واضحة على أن تأثير هذا الرجل حمد بن خليفة رحمه الله تجاوز الحدود الجغرافية لدولة قطر، وأصبحت بصماته وأثره تخطى ذلك بكثير، وهو ما اليوم نشاهد هذا التوافد، ومنذ الأمس هذه الاتصالات وهذه البرقيات. الأمير الوالد الراحل كانت لديه علاقات تتجاوز الأطر الدبلوماسية أو علاقته كحاكم مع نظرائه حكام الدول أو قادة الدول، كانت لديه علاقات مع الشخصيات العامة، مع أصحاب الفكر، مع قيادات في مجالات المجتمع المدني. كان يحب أن يسمع كثيرا وينصت كثيرا وينصح ويقول رأيه، ومنفتح على كل التوجهات ويتقبل كل الآراء، لذلك اكتسب كل هذه المكانة لما يتمتع به من شفافية وصدقية ورغبة صادقة في الإصلاح، سواء كان في إصلاح ذات البين من خلال المبادرات التي كان يقودها، أو إصلاح الأوضاع في الأوطان، أو حتى بالمناسبة النصح لقادة الدول في التعاطي مع شعوبهم. وهناك مآثر كثيرة لهذا القائد في علاقاته، وهو ما اليوم استدعى كل هذا الحضور وكل هذا المشهد العالمي في هذه التعازي التي وفدت إلى قطر، سواء كان عبر وفود منذ الصباح أو عبر هذه المشاعر التي ظهرت في الكتابات، ظهرت في الاتصالات، ظهرت في مشاهد مختلفة.
1: ابقى معنا سيد الحرمي. أرحب بضيفنا من الدوحة الدكتور يوسف العبيدان، أستاذ العلوم السياسي. أهلا بك سيد العبيدان. يعني ما الذي تستذكره بشكل خاص في سيرة الأمير الوالد الراحل، ونحن الآن في مرحلة استقبال العزاء ويعني استقبال الوفود الرسمية وما إلى ذلك، يعني ربما تجربة خاصة أو قصة، ما الذي يمكن التوقف عنده أو يعني يجعلك تتوقف أكثر في مسيرة الرجل؟
3: هو الحقيقة هذه الوفود التي تقاطرت على قطر، سواء بالحضور الشخصي أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر البرقيات أو الاتصالات الهاتفية التي تلقاها سمو الأمير حفظه الله والمسؤولين، بتدل دلالة أكيدة على ما يحظى به هذا القائد العظيم من مكانة كبيرة، ليست على مستوى قطر وإنما على مستوى العالم كله. الشيخ حمد راحلنا العظيم يعتبر زعيما عالميا، تخطى حدود قطر، امتدت سيرته إلى العالم، أصبح اسمه محفورا لا في ذاكرة الشعب القطري فحسب، وإنما في وجدان أو في ذاكرة الشعوب.

0: الخليجية والعربية والإسلامية بل والأجنبية. اليوم كل الدول تعاطفت مع قطر في هذا المصاب، سواء عبر البيانات التي صدرت من خلال الوسائل الإعلام الرسمية أو من خلال مفكريها أو من خلال وسائل الإعلام فيها، تدل دلالة كبيرة على ما كان يتمتع به هذا الرجل من مزايا وصفات جعلت منه قائدا فذا عالميا. نحن كقطريين نفخر بمثل هذا القائد العظيم الذي استطاع أن يقفز ببلده إلى مصاف دول العالم، وأن يجعل من هذا البلد الصغير الحجم إلى بلد يقوم بدور كبير في مسيرة السلام العالمية وفي حل الخلافات بين الشعوب، حتى اسمه علما واضحا من خلال الدور الذي لعبه وأدى. يعني الحقيقة سمون الأمير الراحل مهما تكلمنا عنه فلن نوفيه حقه، كما قلت له جوانب إنسانية كبيرة، له يعني اتسم بأخلاق عالية ليس لها نظير، بقلب صاف يعني مخال من الأحقاد وخال من الحسد، رجل يضرب به المثل في كرمه على أبناء شعبه، أبى إلا أن يعم الخير الذي وهبه الله لبلاده إلا وأن تستفيد منه دول العالم. هذه الأيادي البيضاء التي امتدت إلى إخوانه وأشقائه في فلسطين عندما كسر الحصار وذهب إلى غزة وقام بمشاريع خيرية من مستشفيات ومدن، يعني الآن هي طبعا يمكن تأثرت كثيرا بالأحداث الأخيرة ولكنها ستبقى محفورة في ذاكرة الشعب اللبناني. يذكر له أنه أول زعيم تطع قدمه أرض الضاحية الجنوبية في لبنان، متحديا بذلك كل دول العالم. ترك لنا في قطر نهضة تعليمية نضاهي بها نحن كشعب قطر العالم كله، منظومة علمية كبيرة ومنظومة صحية لا نظير لها. مهما عددنا المناقب التي يعني قام بها هذا الراحل العظيم فلن نستطيع تعدادها، لكن عزاءنا الوحيد أن هذه المسيرة وما تركه من إرث وبصمات سوف يواصل مسيرتها خلفه العظيم سيدي صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد الثاني، الذي نهل من مدرسة والده والذي رباه والده فأحسن التربية، فإذا هو على حسب الظن الذي توسمه فيه والده فإذا هو الآن يقود البلاد إلى مدارج التقدم، وسوف تمضي المسيرة برغم العصير التي تمر بمنطقتنا الخليجية وتؤثر علينا في قطر، إلا أن لنا ملء الثقة والحكمة في حنكة صاحب السمو أميرنا المفدى في التغلب على هذه التحديات، لأنه كما قلنا نهل من مدرسة والده، والشاعر يقول إذا مات منا سيد قام آخر قول لما قال الكرام فعوده.
1: يعني سيد الحرمي، سيد العبيد، أنت تطرق للكثير من المجالات، إذا ما أردنا أن نفكك بعض المحطات المهمة نبدأ بالمجال الاقتصادي. كيف نجح الأمير الوالد في الدخول في مبادرة جريئة، رؤية اقتصادية يعني خارج صندوق كما يقال، أدت إلى فيما بعد إلى تحقيق هذه النهضة التي نراها اليوم في قطر وحركت الاقتصاد القطري ليصبح من أبرز اقتصادات المنطقة والعالم؟
2: الأمير راحل قائد استثنائي صراحة، في رؤيته، في استشرافه للمستقبل، في حنكته، في توظيفه لكل الإمكانات الموجودة، في تسخيره للثروات المتاحة لإنجاز هذه المشاريع الكبرى. هذا الطموح الذي دفعه بأن لا أقول أنه يجازف، لكن أنه يبدأ خطوة مشروع طموح جدا لم يكن في آنه أنه محل اهتمام العالم عندما بدأت خطوات الاستثمار في استخراج الغاز، وهو مشروع مكلف آنذاك، يحتاج تحالف ربما من شركات ومن دول حتى يتم توفير الموارد المالية للدخول في استثمار جديد في ظل وجود طاقة أخرى، البترول متوفر ومتاح، لكن نظرته واستشرافه للمستقبل أنه أن هذه السلعة أو هذه الطاقة الجديدة الغاز هي طاقة المستقبل، هي التي سوف يعول عليها العالم في تصنيعه وفي تحريك مصانعه ومختلف مناشط حياته. لذلك كانت هذه الرؤية هي التي دفعته بأن يستثمر وأن يسعى لتحويل ما هو موجود تحت الأرض لاستخراجه فوق الأرض والاستفادة من هذه الثروة الكبيرة الموجودة ومحاولة أن يكون هناك مصدر مالي واستثماري جديد يشكل لقطر دخلا جديدا يدفع بها لتحقيق المزيد من تنفيذ المشاريع، الرؤى المستقبلية، إيجاد مرافق وحياة معيشية أفضل للمواطنين. الإنسان كان هو المحور الأساسي في مساعي الأمير، لذلك كانت كل هذه المساعي يعمل من أجل أن يوفر وأن يوجد مداخل جديدة من أجل نهضة قطر، من أجل أن تتوفر حياة كريمة وحياة معيشية مختلفة لمواطني، وهو ما استطاع أن يحققه بفضل من الله عز وجل أولا، ثم بفضل هذه الرؤية وهذه الإرادة وهذا الطموح الذي لم يقف عند مرحلة ولم تحده حدود.
1: نعم السيد عبيدان، هذه النظرة الاستشرافية شملت أيضا الاستثمار في الإنسان القطري وبنائه، كيف غير فكر الأمير الوالد الراحل هوية الإنسان القطري وإيمانه بقدراته، ومع كل الاستثمارات في التعليم والثقافة والبحث العلمي وما إلى ذلك؟
0: الحقيقة تبني سمو الأمير للاستثمار في الشباب القطري أمر كان يعتمل في فكره منذ توليه السلطة، لا هم له إلا المواطن القطري وما ينبغي أن يقوم به من لعب دور في مسيرته. كان يعتمد اعتمادا كبيرا على الشباب القطري وإيمانه الكامل بما يملكه الشباب القطري من إمكانيات خلاقة يستطيع بها أن يحقق نهضة شاملة. كنت معه في مرة من المرات رحمه الله، وكان حديثه منصبا حول الشباب القطري وما يمكن أن يقوم به. يذكر للشيخ حمد أنه كان يسعى دوما لأن يتبوأ الشباب القطري مكانه عبر إسناد المناصب الهامة له للشباب القطري وإتاحة الفرصة لهم لتولي المسؤولية. في عهده الميمون وجدنا الشباب القطري يقتحم الوزارات، كثير من الوزراء عينوا من فئة الشباب النابض بالحيوية والمسلح بالعلم والثقة، كان يتيح لهم المجال وكان يعطي لهم الفرصة ليحققوا لوطنهم ما يصبو إليه. إقدامه على منظومة تعليمية كبيرة و

0: جلب جامعات أجنبية إلى قطر والسعي إلى فروع لجامعات أخرى في المدينة التعليمية وجلبه لخبراء لتطوير المنظومة التعليمية، هذا كله يدل دلالة واضحة على أنه يريد أيضا تنمية بشرية وشبابية تجعل الشباب القطري في طليعة الصدارة التي كان يهتم بها. ولذلك أنشأ المدارس الحديثة والمدارس النموذجية والمدارس التخصصية والجامعات الفنية في كل من أجل ذلك، لأن إيمانا منه بالاستثمار البشري، وأن الاستثمار في الإنسان القطري هو أعظم استثمار. ولذلك رأينا هذه البوادر قد ظهرت إلى الوجود، وها هو الشعب القطري ولله الحمد يتبوأ هذه المكانة التي أرادها لها الأمير الراحل رحمه الله.
1: سيد الحرمي، السياسة الخارجية القطرية في عهد الأمير الراحل أيضا كانت تتميز بالديناميكية والمبادرة الإيجابية، تركيز على مبدأ الوساطة. كيف نجح الرجل في ترسيخ هذا الدور، دور الوسيط الإقليمي، ويعني في محيط معقد مليء بالأزمات والحروب، ما المقومات التي ساعدته في ذلك؟
2: كثير من الدول حاولت الدخول إلى موضوع الوساطات وإيجاد مساع على هذا الصعيد، لكن لم يكتب لها النجاح. لماذا حققت قطر ما عجز الآخرون عن تحقيقه؟ قطر هناك مجموعة من المقومات دفعت بها أن تحقق هذه النجاحات في ملفات معقدة جدا، كان ينظر لهذه الملفات على أنه من الصعب إيجاد حلها. قطر عندما بدأت هذه الوساطة كانت تؤمن بهذا التوجه، كان لديها قناعة وإيمان داخلي على أن الحوار والدبلوماسية هي الطريق الأمثل لإيجاد حلول لأزمات المنطقة بعد تجارب مفجعة وبعد تجارب مؤلمة للمنطقة وللإقليم، من صراعات، من أزمات، من حروب، دفعت أثمان باهظة شعوب هذه المنطقة جراء هذا العبث الذي كان يحدث في الإقليم أو حتى على الصعيد العربي والإشكاليات والخلافات الموجودة. قطر كانت لديها رؤية واضحة في هذا السياق، لم تكن لديها أجندات خاصة في دخولها أو اقتحامها لموضوع الوساطة، كانت تقف على مسافة واحدة بين جميع الأطراف، كانت تستصحب أيضا الجوانب الأخلاقية في سياساتها وفي علاقاتها مع مختلف الأطراف، مجموعة من العوامل التي جعلت من قطر عنصر فاعل ومؤثر في إيجاد
1: دقيقة فقط
2: حلول.
1: نريد أيضا أن نتوقف عند مشروع الجزيرة ويعني أن نفهم أكثر كيف جسد المشروع قيم ورؤية الرجل فيما يخص مبدأ الإعلام الحر، تغيير الوعي في العالم العربي.
2: هذه واحدة حقيقة من المشاريع الاستشرافية أو النظرة الاستشرافية التي أقدم عليها الأمير الوالد رحمه الله. الإعلام في ظل ما هو دارج في الساحة العربية على الأقل، والتوجهات التي كانت تدار فيها هذه المؤسسات الإعلامية، لكن أتى بمشروع وراهن على هذا المشروع، بل تحمل تبعات هذا المشروع. عندما يكون هناك سقفا وهامشا من الحرية ملتزم بسياسة تحريرية مهنية ذات مصداقية بعيدا عن أي أجندات، هو الذي حقق هذا النجاح لهذه المؤسسة.
1: شكرا لكما ضيفينا الكريمين. وإذن تمثل النهضة التنموية الشاملة والنقلة النوعية الكبيرة التي شهدتها دولة قطر في عهد الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني رحمه الله، تمثل قصة نجاح استثنائية في تاريخ الدول الحديثة، لم تكن طفرة وليدة الصدفة، بل جاءت تجسيدا لرؤية استشرافية ثاقبة، حيث أدرك مبكرا أن الثروة الحقيقية للبلاد تكمن في الاستغلال الأمثل والمستدام لمواردها الطبيعية وفي مقدمتها غاز حقل الشمال.

في عام 1995 وقفت قطر على عتبة تاريخية، حيث كانت الموارد من عائدات النفط بالكاد تكفي المتطلبات الأساسية لتنتقل البلاد إلى مرحلة جديدة عنوانها الأبرز القفز فوق المستحيل. بدأت القصة من قطاع تنقيب وإنتاج الغاز في عهد الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني، حيث شهد قفزة تاريخية تحولت بها الدولة من الاعتماد على النفط المحدود إلى عاصمة عالمية للغاز المسال، وتصبح التجربة القطرية نموذجا تحتذي به حتى الدول المتقدمة. اتسمت أولى القفزات برؤية استراتيجية وجرأة استثمارية، ففي تسعينيات القرن الماضي كانت أسعار الغاز منخفضة وتكاليف إسالته وتصديره باهظة، مما جعل دولا كثيرة تتردد في هذا المجال، إلا أن رؤية الشيخ حمد بن خليفة قادته لاتخاذ قرار جريء بالاستثمار المكثف في تطوير حقل الشمال ليصبح أكبر حقل غاز طبيعي في العالم. المرحلة التالية قطفت قطر فيها أولى ثمار مشاريع الغاز العملاقة بتصدير أول شحنة في ديسمبر عام 1996 إلى اليابان، ما مثل نقطة التحول التاريخية للاقتصاد القطري. بعد ذلك اعتمدت الدولة على بناء شراكات متينة مع كبرى شركات الطاقة العالمية لجلب التكنولوجيا المتقدمة والتمويل اللازم لتأسيس البنية التحتية المعقدة من خطوط الإنتاج إلى عمليات الإسالة. تلت ذلك مرحلة التوسع العملاقة، حيث قاد الأمير الوالد خطط توسع طموحة عبر شركتي قطر غاز وراس غاز، وتوالى تدشين خطوط الإنتاج الضخمة. وكان من الطبيعي الانتقال إلى المرحلة التالية لتأمين وصول الغاز القطري إلى مختلف القارات دون الارتهان لشركات شحن خارجية، فأسس شركة نقلات عام 2004، والتي بنت أحد أكبر وأحدث أساطيل نقل الغاز المسال في العالم. وبحلول نهاية عام 2010 حققت قطر إنجازا تاريخيا بالوصول إلى طاقة إنتاجية بلغت 77 مليون طن سنويا، لتتربع كأكبر منتج ومصدر للغاز المسال في العالم. ولكي تسير الأعمال وتتطور بطريقة أكثر تكثيفاً وتنظيماً، أسس الأمير الوالد مدينة راس لفان الصناعية لتصبح المركز الرئيسي والقلب النابض لصناعات الغاز، حيث تضم منشآت المعالجة ومحطات الإسالة، بالإضافة إلى ميناء راس لفان الذي يعد أكبر ميناء تصديري للغاز المسال عالمياً. ومع تلك الخطوات نجحت قطر في صياغة سياسة تسويقية مرنة مكنتها من إبرام عقود طويلة الأجل مع أسواق رئيسية في آسيا كاليابان وكوريا الجنوبية والهند، إلى جانب الأسواق الأوروبية والأمريكية، مما جعل الاقتصاد القطري محصنا ومترابطا مع أمن الطاقة العالمي. وفي خطوة تؤكد بعد النظر الاستراتيجي، كانت القفزة المبكرة بتدشين جهاز قطر للاستثمار عام 2005 لإدارة الفوائد المالية واستثمارها في بناء النهضة الاقتصادية الحديثة من بنية تحتية واستثمارات خارجية وحقوق الأجيال القادمة، لتشهد قطر قصة نمو يقف الإنسان في مركزها كثمرة مباشرة للرؤية والتطور الذي تحقق في عهد الأمير الوالد بناتج إجمالي بلغ 200 مليار دولار، أي تضاعف بأكثر من 2400 مرة، ونصيب للفرد زاد عن 100,000 دولار، ليستحق لقب باني قطر الحديثة ومهندس نهضتها.

مشاهدينا سنعود بطبيعة الحال لمواكبة أيضا مراسم العزاء اليوم، وكذلك أيضا سيكون معنا تغطية للملفات المتعلقة بالمشهد المستمر للحرب الإيرانية الأمريكية. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في ساعة إخبارية جديدة لمواصلة التغطية. وفي آخر المستجدات، قال الحرس الثوري الإيراني أنه ضرب منشآت عسكرية أمريكية في البحرين والكويت ودمر منظومات رادار في سلطنة عمان. وكانت القيادة المركزية الأمريكية أعلنت أنها أكملت موجة جديدة من الضربات على عشرات الأهداف العسكرية في مواقع متعددة بإيران، وبينها دفاعات جوية ورادارات وقدرات صاروخية وزوارق لإضعاف قدرة إيران على تهديد الملاحة. وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن مضيق هرمز ممر بحري حيوي للتجارة الدولية وإيران لا تسيطر عليه. الداخلية البحرينية قالت من جانبها إن صفارات الإنذار أطلقت في البلاد ودعت المواطنين والمقيمين

0: الكويتي. ومن جانبه قال الجيش الأردني إنه اعترض وأسقط 4 صواريخ دخلت المجال الجوي للبلاد قادمة من الأراضي الإيرانية. وبخصوص الوضع في مضيق هرمز، قالت الخارجية الإيرانية إن طهران سعت إلى وضع آلية لعبور السفن من المضيق بالتشاور مع سلطنة عمان، لكن ضغوط واشنطن على مسقط منعت ذلك، مؤكدة أن مذكرة التفاهم تمر بمرحلة أزمة وأن واشنطن انتهكتها بشكل متكرر. معنا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، ومن واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد. أبدأ معك عمر هواش، وجديد المواقف الإيرانية وآخر ما يبدو عليه المشهد من حيث التصعيد.
1: نعم يد، آخر ما ورد هو ما يصدر حاليا عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، الذي يجري في هذه الأثناء مؤتمرا صحفيا، حيث تعرض إلى عدة نقاط. الأولى مسألة الانتقام للمرشد الراحل علي خامنئي، حيث قال بقائي إن هذا الانتقام هو لا يسقط بالتقادم، وإن إيران سوف تتابع ذلك على كافة المستويات لا سيما المستوى القانوني، مؤكدا أن هذا هو حق إيراني وقانوني. إضافة إلى ما ذكره حول المشاورات الأخيرة في سلطنة عمان قبل التصعيد الأخير، نفى بقائي تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن إيران قدمت العديد من التنازلات، لكنه تفاجأ بمهاجمتها لبعض السفن في مضيق هرمز. قال إن هذه الادعاءات غير صحيحة، مشيرا إلى أن ما بحث في مسقط هو فقط مسألة مضيق هرمز والترتيبات الإيرانية العمانية وفق ما جاء في مذكرة التفاهم البند رقم 5 لأجل مستقبل المضيق والملاحة البحرية هناك، مشيرا إلى أن التفاهمات المشاورات في مسقط لم تؤدي إلى أي نتيجة، نتيجة لما وصفه بالضغوط الأمريكية التي تفرض على سلطنة عمان، والكلام للمتحدث في الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي. وحول مذكرة التفاهم قال إن الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال تنتهك المذكرة في عدد من بنودها، وإن إيران لن تقوم بتنفيذ التزاماتها في المذكرة طالما أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تفي بتعهداتها. وأضاف بقائي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بأن أمريكا لم تصبر حتى شهر واحد أثناء تنفيذ المذكرة، وتخصيصه لذكر شهر واحد هو بخصوص الالتزامات الإيرانية في مضيق هرمز. نعرف أن مذكرة التفاهم البند رقم 5 يؤكد على أن إيران هي المسؤولة عن الملاحة البحرية وتأمين عبور السفن طيلة شهر واحد، ويقول بقائي أن أمريكا لم تصبر على ذلك، وأنها بدأت بانتهاك مذكرة التفاهم سواء في مضيق هرمز عبر الضغط على عمان ومحاولة فتح ممرات جديدة في المضيق. إضافة لذلك أكد بقائي أن إيران خلال الأيام الماضية لا سيما ليلة أمس لم تستهدف دول المنطقة، بل هي كانت تستهدف قواعد أمريكية في دول المنطقة، مؤكدا أن هذه القواعد هي ساهمت في الهجمات على إيران. وأكد أن إيران خلال الفترة الماضية طالما ذكرت دول الإقليم بأن عليها ألا تسمح للولايات المتحدة الأمريكية باستخدام أراضيها لشن هجمات على إيران. كلام بقاء يأتي استنادا إلى ما ذكر عبر بيانات الحرس الثوري الإيراني من أنه استهدف قواعد أمريكية في البحرين، في الكويت، في سلطنة عمان أيضا استهداف رادارات، فضلا عن استهداف قاعدة جوية في الأردن. ويقول الحرس الثوري الإيراني أن هذه الهجمات على القواعد في المنطقة هي رد على الهجمات الأمريكية التي طالت المناطق الإيرانية طيلة الليلة الماضية.
0: شكرا جزيلا لك من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. أذهب إليك محمد، وما الذي يمكن إضافته على تفاصيل ما أوردته سنتكم بخصوص المشهد الحالي؟
2: المشهد الحالي يعكس حقيقة ميادة اتساع رقعة المواجهة بين واشنطن وطهران، بما يضع ضغوط جديدة على مذكرة التفاهم التي وقعت بين الجانبين الشهر الماضي. القيادة المركزية الأمريكية أعلنت أن قواتها نفذت الأحد موجة جديدة من الضربات استهدفت عشرات المواقع العسكرية الإيرانية، من بينها كما قالت أنظمة دفاع جوي وكذلك رادارات ساحلية، إضافة إلى زوارق عسكرية صغيرة، وذلك

0: استخدام طائرات وسفن حربية ومسيرات انتحارية تستخدم للمرة الأولى. هذه الضربات تأتي أيضا بعد إعلان القيادة المركزية الأمريكية يوم السبت استهداف أكثر من 140 هدفا عسكريا إيرانيا، ليرتفع إجمالي الأهداف التي ضربت خلال الأيام القليلة الماضية إلى أكثر من 300 هدف، إضافة إلى الأهداف الجديدة التي تم الإعلان عنها يوم الأحد في إطار ما تقول واشنطن إنها إجراءات تهدف إلى تقويض قدرة إيران على استهداف السفن التجارية وتهديد الملاحة في مضيق هرمز. هذا التصعيد في الواقع كما قلت يلقي بمزيد من الشكوك على مستقبل الاتفاق المرحلي الذي وقعته الولايات المتحدة وإيران الشهر الماضي، وكان يقضي بإعادة فتح مضيق هرمز مقابل رفع الحصار الأمريكي، وكذلك مواصلة التفاوض لمدة 60 يوما تمهيدا لإنهاء الحرب. في تعليقه على الضربات الأخيرة قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن قواته تلقن الجانب الإيراني درسا قاسيا، بعدما كان قد أعلن خلال الأسبوع الماضي أنه يعتبر وقف إطلاق النار منتهيا، لكن مع تأكيده في الوقت نفسه ميادة أن باب التفاوض لا يزال مفتوحا. القيادة المركزية أكدت أنها تواصل حماية حرية الملاحة في المضيق، مشددة على أن إيران لا تسيطر على هرمز وأن حركة العبور لا تزال مستمرة.
1: فيما يتعلق تحديدا محمد بمذكرة التفاهم، التصريحات الأخيرة بخصوصها، هل تجاوزت ما قاله الأيام الماضية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عندما قال أن مذكرة التفاهم انتهت؟
0: نعم، بالنسبة للموقف هنا في واشنطن بشأن مذكرة التفاهم، هي لا تزال سارية على الأقل في عناوينها العريضة. الرئيس دونالد ترامب كما قلت كان تحدث عن أن وقف إطلاق النار انتهى بالنظر إلى الخروقات التي ترى واشنطن أن إيران تقوم بها فيما يتعلق باستهداف السفن التجارية. الموقف حقيقة هنا في واشنطن أن إدارة ترامب تنهج مسارين، مسار تشديد الضغط العسكري على إيران بهدف دفعها إلى الكف عن استهداف السفن التجارية، ومع التأكيد على ضمان حرية الملاحة، لكن في نفس الوقت مع إبقاء باب الدبلوماسية مفتوحا. لكن هناك في الواقع تحديات كبيرة وأسئلة تطرح بشأن مدى صمود هذه المذكرة وما تم الاتفاق عليه، بالنظر إلى أن المواجهات تتسع يوما بعد يوم، بالنظر إلى الأهداف التي تعلن عنها القيادة الأمريكية والتي بلغت الآن المئات ضد الأهداف الإيرانية والمواقع الإيرانية. وهذا يطرح أسئلة بشأن ما إذا كان اتفاق مذكرة التفاهم سيبقى صامدا، أم أن الوضع الميداني سينزلق إلى ربما مواجهة قد تخرج عن السيطرة ميادة.
1: شكرا جزيلا لك من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد. أرحب بضيوفنا هنا في الاستوديو، العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي، أيضا السيد مارلين هاردينجر الدبلوماسية السابق بوزارة الخارجية الأمريكية، الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، ودكتور حسني عبيدي أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف. أهلا بكم جميعا ضيوفنا الكرام. نبدأ بالشق العسكري معك عميد عقيد نضال، وفيما يتعلق بالتصعيد في هذه الموجة الأخيرة، كيف يمكن وضعها من حيث مستوى الخطورة إن أخذنا بعين الاعتبار طبيعة الأهداف واتساع رقعة الأهداف؟
2: نعم، أبدأ بالنقطة الأخيرة التي ذكرتها ميادة، وهي اتساع رقعة الأهداف. هذه الضربة الأخيرة مختلفة من حيث الشمولية والتكاملية، بمعنى التكاملية دخل على خط العمليات عناصر عسكرية جديدة، طائرات المسيرة الحديث الاتجاه مثل طائرات لوكاس، والزوارق أيضا المسيرة التي تعرف بزوارق اليو أس في أس، وبالتالي هذا عنصر جديد يعتبر في العرف العسكري من معدات الجيل السادس. إذن هناك تطور في الأدوات. فيما يتعلق بالشمولية بدأنا نلمس جغرافية الأهداف تختلف. كنا نتحدث في الضربة الأولى والثانية والثالثة عن خط ناري جديد على طول الساحل الشرقي، 2400 كيلومتر من أقصى شمال الساحل إلى أقصى جنوب الساحل. الآن بدأنا نلمس هناك تحرك نحو خط ناري جديد في العمق. نتحدث عن مناطق خرم أباد، نتحدث أيضا عن منطقة كرمان ومنطقة بهبهان. إذن يبدو الجانب الأمريكي انتقل من خط ناري

0: إلى خط ناري جديد لمعالجة خطوط الإمداد اللوجستي أو ما يعرف عسكريا بالذيل الإداري لقوات بحرية الحرس الثوري الموجودة في الخط الأول. إذن نحن أمام تصور عملياتي متكامل وليس عشوائية الضربة. هناك رتابة في الاستهدافات الأمريكية بدأت متسلسلة، وهنا نتحدث بلغة الأرقام، 80 هدف في الموجة الأولى، 91 هدف في الثانية، 140 في آخر هدف في آخر موجة، والآن الجانب الأمريكي يتحدث عن أكثر 140 هدف. إذن المنحنى تصاعدي.
1: وهل هذا المنحنى التصاعدي لا يزال تحت سقف التصعيد المنضبط؟
0: صحيح مياد، الجانب الأمريكي يريد أن يحافظ على هذه المعادلة القتالية، التصعيد المنضبط، عدم الانزلاق إلى مواجهة مباشرة كالتي كانت موجودة طيلة 39 يوم، لأنه لا يريد العودة إلى قتال مواجهة مباشرة لأنه مكلف سياسيا ومكلف ماليا.
1: هذا ينسحب أيضا على الجانب الإيراني؟
0: بالتأكيد، الجانب الإيراني يريد أو يحاول المحافظة على معادلة التناسب، لذلك الضربة مقابل الضربة. لكن في العرف العسكري هذه المعادلة كسرت من الجانب الأمريكي. لماذا؟ وهنا حتى لا يكون الكلام إنشائيا، لأن زمام المبادرة بيد الجانب الأمريكي هو الذي يبدأ، وزمام المبادرة عسكريا إن تحقق يدفع إلى إدامة الزخم، وإدامة الزخم إن تحقق يدفع إلى استثمار الفوز. لذلك الجانب الأمريكي يريد أن يتمسك بزمام المبادرة، والجانب الإيراني لا يزال رده تقليديا. البحرين، الكويت، الأردن، دول الخليج، لا يوجد تطوير على شكل الأهداف ونوعية الأهداف.
1: سيد مارلين، فيما يتعلق بما تفضل به العقيد بخصوص القرارات العسكرية، كيف ترى انعكاساتها سياسيا؟ بالمعنى، هل نحن أمام قرار سياسي باستمرار هذه المفاوضات واستمرار مذكرة التفاهم، ولكن مع بعض من استخدام القدرة العسكرية؟
2: شكرا، هذه نقطة جيدة. واضح أن هناك تصعيد مثل ما ذكر الكرنل أو العقيد، ولكن الجانبين لم يستهدفا بنى تحتية مدنية أو خاصة بالطاقة، وهذا أمر إيجابي. ما يحققه ذلك هو أن يحافظ على نافذة للمساعي الدبلوماسية في المستقبل القريب. لسوء الحظ، ما لم نره هو أن أي من الجانبين مستعد للبناء على هذا الجهود. قد يحصل ذلك خلف البوابة المغلقة من خلال الوسطاء، ولكن ذلك كان فيه تحديات في الأيام الماضية، ولكن الجميع برأيي يتفق على أن الحل ينبغي أن يكون سياسيا لهذا الصراع. هناك مذكرة تفاهم ينبغي البناء عليها والعودة إلى المفاوضات. الأيام المقبلة أو الأسابيع المقبلة قد تحدد متى سيتم استئناف المسار الدبلوماسي.
1: في مرحلة ما الأيام الماضية كان هناك شك حول الاستمرارية في المذكرة، خاصة مع تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي وصلت إلى حد الحديث أنها انتهت. هل يمكن القول أن ما يجري لا يزال لا يهدد بشكل حقيقي مذكرة التفاهم؟
2: ما نراه هو تموضع للجانبين، هم يقران بوجود مذكرة التفاهم. الرئيس ترامب سمح بمواصلة المحادثات، وقد شجع المبعوث الخاص إلى التواجد في المنطقة، وهذا إيجابي. هو بالتأكيد يريد أن يعزز موقف الولايات المتحدة الأمريكية متى تستأنف المفاوضات، وذلك نتيجة الانتقاد في الداخل الأمريكي. في النطاق الأوسع، النقاط ولا سيما البند الخامس الذي لم يتم توضيحه بعد المحادثات أدى إلى هذا الصراع، وبذلك من المهم التعامل معه في أسرع وقت ممكن.
1: دكتور محمد، كلما تقدم الأمر قليلا تراجعنا، ودائما السبب هو مضيق هرمز. إلى أي مدى يمكن بالفعل المضي قدما في مذكرة التفاهم مع هذا التباين الكبير جدا والبون الشاسع حقيقة فيما يتعلق برؤية كل جانب لمضيق هرمز؟
3: حقيقة مياد، الإيرانيون الآن عندما قال الرئيس ترامب بأن المذكرة انتهت وفرض عقوبات، وهو خرق المذكرة، يعني عندما قال انتهت وأكد انتهائها عندما فرض عقوبات على إيران، وهذه كانت ضمن المذكرة هي ممنوعة، وبعد ذلك قال بأنه إذا كانت هناك مفاوضات تكون تحت النار، يعني مع عدم وقف اطلاق النار، وهذه أيضا معارضة للمذكرة. الإيرانيون يعتقدون أنها انتهت، على الرغم من أنهم لن ينسحبوا لحد الآن من تنفيذ المذكرة، لكنها في أمر الانتهاء. بالتالي هناك تصعيد بشكل آخر. الإيرانيون ينتظرون عودة الرئيس ترامب عن ما قاله سابقا بانتهاء المذكرة. لحد الآن لا توجد لديهم مؤشرات بأن فعلا المذكرة باقية على قيد الحياة. أطلق الرئيس ترامب أطلق عليها رصاصة الرحمة. وبالرغم من أن الكثير من المراقبين يقولون بأن إيران لا تشتهي بأن الولايات المتحدة لا تشتهي الحرب، لكنها تمانع وتتدخل في كل شيء. حتى يعني المتحدث في السكرتيرية الإيرانية قبل ساعة من الآن قال في إجازه الصحفي، قال بأننا كنا على شرف أن نعقد اتفاقا مع سلطنة عمان خلال زيارة وزير الخارجية عباس عراقشي إلى عمان، لكنه اتهم الولايات المتحدة بالتدخل دون عقد مثل هذه الشراكة في إدارة.
1: دعني أستوضح شيئا هنا، لأن هناك فرق كبير بين أن تتعامل إيران مع أنها المذكرة هذه قد انتهت وبين ما قالته الخارجية عندما تقول أنها تمر بأزمة. هناك فرق كبير فيما يتعلق بالقرارات التي ستبنى في الحالتين. هل يبدو لك من مؤشرات القرارات المتخذة الآن إيرانيا أن إيران تتعامل مع الموضوع على أن المذكرة انتهت أم أزمة وقد تنتهي؟
3: أنا قلت بأن الإيرانيون يعتقدون بأن المذكرة انتهت لأن الرئيس ترامب قال انتهت، لكنهم لم ينسحبوا من المذكرة. وعادة الإيرانيين من أي طاولة حوار لن ينسحبوا منها، ما دامت هي موجودة على الطاولة لن ينسحبوا منها. المفاوضات رأينا في خلال مفاوضات العام الماضي العام الحالي، الاتفاق النووي عندما سحب منه الرئيس ترامب بقية إيران في الاتفاق النووي، وهكذا هم أي طاولة أو أي نافذة للمفاوضات لم يغلقوها. لكني اعتمدت على ما قاله الرئيس ترامب، قال بأنها انتهت وأكد على انتهائها من إجراءات اتخذها فيما يخص العقوبات وما يخص وقف اطلاق النار. الإيرانيون لا زالوا متمسكون بالتوقيع الذي وقعه الرئيس ترامب، وهذا التوقيع لا زال يعني حبره لم ينشف لحد الآن، وهو تعهد ووقع على المذكرة بلغتيها الإيرانية أو الفارسية والإنجليزية. لحد الآن هو لم يطبق ولم ينفذ أي من الفقرات التي وردت فيها. يبقى على الإيرانيون، هم يعملون مع الوسطاء وذهبوا إلى سلطنة عمان، لكنهم يعني واجهوا الضغوط الأمريكية التي تمارسها الولايات المتحدة على أي خطوة من شأنها أن ترطب الموقف وتعزز الأمن والاستقرار. هناك فيتو أمريكي لا يريد مثل هذا الأمن أو الاستقرار أو إدارة معينة لإدارة مضيق هرمز. وبالتالي يعني الإيرانيون وصلوا إلى قناعة بأن الجانب الأمريكي فعلا يريد تصعيد، وهو ينفذ ما يريده نتنياهو بعدم التوصل لاتفاق، ويجب أن يكون هناك تأزيم حرب. طيب، توتر وإلى ما ذلك.
1: نعود إلى نقطة ترطيب الموقف، ولكن من وجهة نظر إيران، ما الذي تقدمه إيران في هذا الصدد؟ ولكن اسمح لي أن أفصل أيضا في الجزئية المتعلقة بمستقبل مذكرة التفاهم مع الدكتور حسني. وإن أخذنا أو قمنا بغربلة لنقل ما هو الاستهلاك الإعلامي وما هو مواقف حقيقية فيما يتعلق بالقرار المستقبلي، كيف ترى الأمر؟
4: الرواية الإيرانية هي الاستهلاك الإعلامي وليست لديها أي علاقة بالواقع، لأن ميزان القوى داخل النظام الإيراني أصبح أكثر المحددات أهمية اليوم بالنسبة للمسار التفاوضي الذي هو أصلا هش، وكذلك بالنسبة حتى لمجريات الحرب. هناك جناح متشدد يعتقد بأن إيران بأن الولايات المتحدة الأمريكية لن تستمر في تنفيذ المذكرة ولن تفرج على الأموال، وبالتالي بقي لإيران فقط عنصر أساسي رافعة واحدة وهي قضية مضيق هرمز يجب التشبث به. وجناح ثاني التفاوض الذي هو ضعيف فعلا وليس لديه القدرة على تنفيذ ما يمكن أن يتفاوض حوله، يعتقد بأن مذكرة التفاهم هي صورت بعد اجتماع سويسرا بأنها انتصار. إذا كانت انتصار، لماذا إذن إيران يعني لا تتلكأ في تنفيذ هذه الاتفاقية؟ فنحن أمام معطى جديد، وهو أنه في النهاية هناك مشكلة داخل صناع القرار. بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، أنا أعتقد أنها تستمر في هذا الضرب المتقطع لأنه أقل تكلفة نسبة لها، ولأنها في النهاية لا تريد أن تبقى في هذا الفخ وهو التركيز فقط على مضيق هرمز والتخلي عن قضايا أكثر حساسية مهمة بالنسبة لها، وهي قضية النووي، قضية الغبار النووي، وقضية كذلك القضايا أخرى متعلقة بسياسة إيران. هذا هو هذه النقطة الأساسية. إلى متى ستستمر؟ أنا أعتقد أن إيران تريد أن تربح مثل ما عودتنا منذ السابق أن تربح مزيد من الوقت، لكن لا أعتقد أن الولايات المتحدة هذه المرة أمام الاستعمال المفرط لما مضيق طريق هرمز من قبل جزء من النظام الإيراني، أعتقد ليس فقط الولايات المتحدة، دول المنطقة وكذلك حتى المجتمع الدولي، خاصة أن من هي الدول المستهلكة لمضيق هرمز تحتاج

0: قرمز هي الدولة التي تقع شرقا وليس غربا، يعني مثلا الصين، مثلا الهند، دول آسيوية. فأنا أعتقد فعلا سيكون هناك تقلب نوعا ما وتغير في هذا الموقف الذي لا يمكن أن يرضى بأن يكون استعمال الشريان الرئيسي الوحيد لمنطقة الخليج في النهاية ورقة في أيدي النظام الإيراني.
1: لكن ألا تعتقد أن فخ الاستنزاف هو فخ قد يقع في أي أحد منها من الطرفين؟
0: صحيح، لسنا على في النهاية يعني لسنا في مأمن على أي استعمال خارجي. لديك إسرائيل يمكن التي هي فعلا تنتظر الانهيار مذكرة التفاهم، ويمكن وهي جاهزة وتقول بأنها جاهزة كذلك. وهناك كذلك الرئيس ترامب الذي في يعني ربما يقرر يعني أي احتكاك عسكري أو مثلا استهداف لمنشآت طاقوية، منشأة حيوية، يمكن في النهاية يؤدي بنا إلى العودة إلى المواجهة المفتوحة.
1: عقيد نضال، عندما نتحدث عن الاستنزاف نتحدث عن القدرات العسكرية القادرة على الاستمرار لفترة طويلة وبتكتيكات كما هو متبع الآن، ولربما هناك أكثر من ذلك فيما يتعلق بالمشهد عسكريا تحديدا. ما مدى قدرة إيران والولايات المتحدة على خوض المزيد فيما يتعلق بغمار الاستنزاف؟
2: يعني هذا سؤالك يقودنا إلى معادلة عسكرية ومعادلة القدرة والقوة. في الجانب الأمريكي نلمس من خلال استهدافات الجانب الأمريكي في شيء اسمه التارجتينج، الاستهداف. يركز الجانب الأمريكي على الفند والفكس والترك والتراك، فند فيكس تراك. هذا الفند والفكس والتراك هو التتبع، التحديد، الاستهداف، ثم بعد ذلك التقييم. وهذا يفسر أن القيادة الوسطى الأمريكية تنهي الموجة الأولى، يحصل هدوء، تبدأ بالموجة الثانية. الهدوء هو الاستطلاع، ريكي، عمليات استطلاع، تقييم، نسبة تدمير، نسبة الإصابة. هذا التسلسل، الرتابة العملياتية في الجانب الأمريكي تعطيه ميزة وأفضلية على المدافع وهو الجانب الإيراني. لأن نأتي للشق الإيراني بعيدا عن الرواية الأمريكية والرواية الإيرانية. الجانب الإيراني مباشرة فور الانتهاء من الاستهداف يقوم باستهداف الأهداف التقليدية، بحرين، كويت، الأردن، هذه الأهداف التقليدية، دول الخليج العربي، دون تقييم، دون انتظار يعلن أنه تم تدمير كذا وكذا في تلك الدول. وهذا يبدو أن الجانب الإيراني يركز على ناحية البروباغاندا الإعلامية، في حين أن الجانب الأمريكي يركز على ناحية تحقيق ما يعرف بالهاي فاليو تارجت، الأهداف عالية القيمة.
1: أعود إلى الدكتور صدقيان والحديث عن ترطيب الموقف من إيران هذه المرة. في نهاية الأمر كل جولة تصعيد ترتبط باستهداف إيراني لسفن في المضيق. الممر الأوسط والسيادة العمانية هما لهما الأغلبية على السيادة الإيرانية، إن أخذنا حتى بالمنظور الإيراني. بالتالي أليس هذا في حد ذاته، ويبدو أن الوقت لن يسعفني، تحدي بالنسبة لما تقدمه إيران؟
3: هناك تحديات كبيرة الآن تواجه إيران، والرئيس ترامب وضع كل الأطراف المعنية في زاوية حرجة. لا أدري كيف يريد أن يدير الرئيس ترامب هذه المشكلة، ومشكلة الأمن والاستقرار في هذه المنطقة ودول هذه المنطقة. ربما نتحدث عن ذلك بشكل أفضل.
1: نعم، شكرا جزيلا لكم ضيوفنا الكرام، ونستمر في هذه التغطية ضمن هذه الساعة وفي خضم مساعي دبلوماسية لإيجاد حل يتيح استعادة الملاحة بشكل غير مقيد إلى مضيق هرمز. هاجم الحرس الثوري الإيراني سفينتين تجاريتين كانتا تعبران المضيق، لتنطلق بعدها جولة هجمات نفذتها القيادة المركزية الأمريكية هي الأعنف والأوسع نطاقا منذ توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. التفاصيل نتابعها في التقرير التالي.
4: تصعيد ميداني في قلب مسار دبلوماسي، هذا ما تكشفه وقائع فجر 12 من يوليو الجاري. فتتالي الأحداث لا يمكن تفسيره بمعزل عن كواليس الدبلوماسية. 11 من الشهر الجاري، وزير الخارجية الإيراني يلتقي في مسقط بنظيره العماني بدر البوسعيدي، وعلى الطاولة بند واحد فقط، مضيق هرمز. محطة سياسية فرضتها موجات التصعيد العسكري التي تلاحقت الأيام الماضية، وتصاعدت معها لهجة التهديد، وطالب الرئيس ترامب ببيان إيراني واضح بشأن مضيق هرمز. بعد ساعات قليلة تتبلور مقترحات تبدو جدية، ويكشف موقع أكسيوس أن عمان اقترحت خلال اللقاء تشغيلا كاملا لمسارين، الجنوبي الذي يمر عبر مياهها الإقليمية، والشمالي عبر المياه الإيرانية. ويقول أكسيوس إن الجانب الإيراني لم يتمكن من إقرار المقترح أثناء الاجتماع، واضطر إلى العودة إلى طهران لإجراء مناقشات داخلية.

0: عربية حوله. 4 ساعات على هذا التسريب، وتعلن وكالة فارس أن بحرية الحرس الثوري ضربت بصاروخ كروز سفينة وصفتها بالمخالفة. ذلك يعني في السياق الإيراني أنها أبحرت عبر المسار الجنوبي قبالة السواحل العمانية، وهو ما بدا أشبه برد من الحرس الثوري على ما جاء في مفاوضات سلطنة عمان. وقبيل لقاء مسقط كانت جهود دبلوماسية تبحث عن مخرج لأزمة المضيق. من بين المقترحات تداول آلية شبيهة بترتيبات مضيق ملقا الرابط بين المحيط الهندي وبحر جنوب الصين، حيث تدير الدول المتشاطئة ماليزيا وإندونيسيا وسنغافورة الملاحة فيه دون سيادة حصرية لأي منها. طهران لم تبدي تجاوباً مع هذا الطرح، وجاء ردها ميدانياً وفق خبراء باستهداف سفينتين تجاريتين في واقعة أقر بها الحرس الثوري. ساعات معدودة كانت كفيلة بإشعال أعنف تصعيد منذ توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. فبعد تكرار إيران ضرب سفن، خصوصاً إثر مفاوضات مسقط، شنت القيادة المركزية الأمريكية موجة ضربات هي الأكثر كثافة عدداً والأوسع انتشاراً جغرافياً منذ ذلك التوقيع. الضربات شملت محافظات إيرانية في الوسط والجنوب والجنوب الشرقي، ودخلت مناطق جديدة دائرة الاستهداف، أبرزها مركز وكرمان بعد أن ظلت بمنأى عن القصف منذ وقف إطلاق النار. البارز أيضاً أن الضربات عادت لتشمل مناطق قريبة من منشآت حيوية. خوزستان تلقت النصيب الأكبر منها، وفي القلب مدينة مهشهر العصب الاقتصادي الذي يضم مجمعاً بتروكيماوياً يعد ركيزة أساسية لتصدير النفط والغاز. وفي بوشهر دخلت عسلوية إلى قائمة الأهداف بمنشآتها المساندة لحقل بارس المشترك من مصاف ومصانع بتروكيماويات، وامتد نطاق الاستهداف على طول الساحل من جنوب غرب خوزستان مروراً ببوشهر وهرمزغان وصولاً إلى تشابهار في أقصى الجنوب الشرقي. في المقابل أعلنت 5 دول خليجية إلى جانب الأردن تصديها لهجمات جوية معادية بالصواريخ والمسيرات. لكن استهداف سلطنة عمان يبقى الأكثر دلالة، فبعد ساعات فقط من مغادرة عباس عرقجي مسقط، أعلنت وكالة الأنباء العمانية أن طائرات مسيرة استهدفت موقعاً في محافظة مسدم المطلة على مضيق هرمز.
1: يستقبل الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر قادة دول وأفراد من الأسرة الحاكمة والأعيان لأداء واجب العزاء في الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني. وأوضح الديوان الأميري أن استقبال المعزين سيستمر أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء في قصر لوسيل خلال الفترة الصباحية من 8 صباحا وحتى 11:30 صباحا، وفي الفترة المسائية من بعد صلاة العصر حتى صلاة العشاء.

0: بعد مسيرة وطنية حافلة، الأمير الوالد في قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في ذمة الله. الديوان الأميري أعلن وفاة الأمير الوالد في ساعة مبكرة من صباح الأحد عن عمر ناهز 74 عاما.
1: الله أكبر.
0: يوم حزين استثنائي شهدت الدوحة، امتد من إعلان الرحيل إلى مراسم التشييع والدفن، وسط حضور رسمي وشعبي واسع عكس المكانة التي حظي بها الأمير الوالد خلال مسيرته، مسيرة أطلق فيها العنان لبناء الدولة الحديثة ووضع أسس النهضة الاقتصادية والتعليمية والصحية لبلاده. وشهد جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب في الدوحة صلاة الجنازة على الأمير الوالد بمشاركة أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وجمع غفير من المشيعين. وبعد أداء صلاة الجنازة شيع جثمان الأمير الوالد إلى مقبرة لوسيل، حيث وري الثرى بحضور أمير دولة قطر وأفراد الأسرة الحاكمة. وتستمر مراسم

0: يتم العزاء لمدة 3 أيام هي الاثنين والثلاثاء والأربعاء وفق البيان الذي أعلنه الديوان الأميري، حيث سيستقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني التعازي من قادة الدول ورؤساء الوفود وكبار المسؤولين إلى جانب المواطنين في قصر اللوسيل.
1: يضوي رحيل الأمير الوالد صفحة ارتبطت بمحطات بارزة في تاريخ دولة قطر الحديث، فيما تفتح مراسم التأبين صفحة أخرى عنوانها استذكار الإرث السياسي والتنموي الذي تركه، في مشهد يجمع بين الوفاء لقائد رحل واستلهام مرحلة أسهمت في ترسيخ مكانة قطر على الساحتين الإقليمية والدولية. حمد الجاسم، الجزيرة، الدوحة.
2: معنا الآن من الدوحة مراسلة الجزيرة سارة رشيد، ومن أمام الصالة الأميرية بمطار حمد الدولي في الدوحة مراسل الجزيرة هيثم أبو صالح. وسأبدأ معك هيثم، وأنت تتابع وصول الوفود المعزية.
3: نعم ميادة، بالفعل نحن نطلع على الصالة الأميرية في مطار حمد الدولي، ونحن هنا موجودون منذ بعض الوقت، ورصدنا قبل قليل وصول وفد الكويت الذي ترأسه ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الصباح، ورأينا أيضا الموكب يغادر صالة التشريفات الأميرية متوجها طبعا إلى قصر لوسيل لتقديم العزاء بوفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني رحمه الله. بطبيعة الحال دعيني أشير ميادة إلى أنني حصلت على قائمة بأسماء قادة الدول وممثلي الدول الذين سيشاركون في العزاء اليوم. بطبيعة الحال كما بات معلنا، الرئيس الرواندي بول كاغامي وصل إلى الدوحة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد لدبيبة، رئيس أقليم كردستان نجرفان البرزاني، ورئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام وصل قبل قليل إلى مطار الدوحة أيضا لتقديم واجب العزاء. طبعا كما هو بات معلوما، الديوان الأميري القطري كان قد أعلن أن فترة العزاء ستقام خلال 3 أيام اعتبارا من اليوم وغدا وبعد غد، وذلك خلال فترتين صباحية ومسائية. بحسب الجدول الذي حصلت الجزيرة عليه، فإن ملك الأردن عبد الله الثاني ابن الحسين سيصل تقريبا حوالي الساعة 2:30 من عصر هذا اليوم، وكذلك نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الإماراتي الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد الخليفة، ملك البحرين حمد بن عيسى الخليفة، رئيس كازاخستان قاسم توكاييف، رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع العماني شهاب بن طارق، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف. وبحسب الجدول الذي حصلت عليه الجزيرة، فسيشارك يوم غد في مراسم العزاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أيضا في مراسم العزاء. بطبيعة الحال أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني كان استقبل اعتبارا من صباح هذا اليوم المعزين بوفاة فقيد دولة قطر الكبير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، كما أعلن طبعا الديوان الأميري. استقبل في قصر لوسيل الشيوخ والوزراء والأعيان والمواطنين وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى دولة قطر. ميادة، بطبيعة الحال يعني قطر تعيش في حالة حداد منذ يوم أمس، المؤسسات الرسمية معطلة على أن يباشر الموظفون أعمالهم يوم الأحد المقبل. قمنا بجولة، وأيضا خلال وصولنا إلى هذا المكان رأينا الأعلام منكسة في أنحاء عديدة من دولة قطر، لأن بطبيعة الحال المصاب جلل وكبير، فرحم الله الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني
2: رحمه الله. أشكرك جزيل الشكر هيثم أبو صالح، حدثنا من أمام الصالة الأميرية مطار حمد الدولي. سارة، أيضا نفصل معك في استقبال وفود المعزين في قصر لوسيل.
4: نعم، حتى الآن ما تعكسه تغطية وكالة الأنباء القطرية والمنصات الرسمية هو أن مراسم العزاء تسير وفق البروتوكول الرسمي مع استمرار وصول الوفود تباعا إلى قصر لوسيل. أمير دولة قطر استقبل الرئيس الرواندي، وكان أول رئيس دولة يعلن عن وصوله رسميا. كذلك ولي عهد الكويت وصل إلى الدوحة على رأس وفد كويتي رفيع لتقديم واجب العزاء، وكما قال الزميل هيثم أيضا هناك وفد رسمي من بكر

0: باكستان، وفي ظل العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين، وبعد إعلان إسلام أباد أيضا الحداد وتنكيس الإعلام حدادا على الأمير الوالد، ما زال هناك أيضا توافد للمواطنين والمقيمين إلى مجالس العزاء لتقديم واجب المواساة في قصر لوسيل. أجواء الحزن في البلاد واضحة ميادة، الشارع القطري يمكن رؤية تنكيس الإعلام في مختلف أنحاء الدولة. سيستمر الحداد العام طبعا 4 أيام وتنكس الإعلام، فيما سيستقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني المعزين في قصر لوسيل لمدة 3 أيام، الاثنين والثلاثاء والأربعاء، خلال الفترتين الصباحية والمسائية. وسنعرف تباعا الوفود التي ستصل إلى قصر لوسيل لتقديم واجب العزاء. نعم،
1: سنكون معك في المتابعة، شكرا جزيلا لك. من دوحة مراسلة الجزيرة سارة شيد. اختارت الدبلوماسية القطرية منذ عهد الأمير الوالد الراحل الشيخ حمد بن خليفة الثاني نهج الوساطة وفض النزاعات بطرق سلمية. اختيار تأسيس دستور ليحقق على الصعيدين الإقليمي والدولي إنجازات واختراقات لملفات سياسية وأمنية بالغة التعقيد كان أيضا من أبرز الإنجازات.
2: اختيار لارتجال. انتهجت السياسة الخارجية القطرية في عهد الأمير الوالد الراحل الشيخ حمد بن خليفة الثاني مبدأ الوساطة وفض المنازعات سلميا على نحو شكل حضورا فريدا لقطر في المحافل الدولية. بدت سمة مضطردة على مدار العقود الأخيرة في عهد الأمير الراحل، وازدادت حضورا وعمقا حتى بعد تسليمه السلطة لولده الشيخ تميم بن حمد الثاني صيف 2013. استبقت قطر الممارسة بالتأسيس الدستوري لنهج آتى أكله في أزمات دولية بالغة التعقيد والاحتدام. تنص المادة 7 في الدستور القطري على قيام السياسة الخارجية للدولة على مبدأ توطيد السلم والأمن الدوليين عن طريق تشجيع فض المنازعات الدولية بالطرق السلمية ودعم حق الشعوب في تقرير مصيرها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والتعاون مع الأمم المحبة للسلام. اللافت أن هذه المادة توسعت لاحقاً في تعديلات عام 2024 لتضيف مسارين معززين لنهج فض المنازعات، مشيرة إلى الوساطة والحوار والحفاظ على علاقات متوازنة مع جميع الأطراف، عاكسة بذلك ربما خبرات متراكمة بين عقدي صدور الدستور القطري الدائم أول مرة عام 2004 وما توسع به نهج الوساطة القطرية حتى تعديلات 2024 وما بعدها. ترددت بواكير الحديث عن وساطة قطرية عام 2007 مرتين في اليمن خلال جولة من المواجهات المسلحة بين جماعة أنصار الله ونظام علي عبد الله صالح، وكانت المرة الأخرى في العام نفسه بشراكة مع فرنسا فيما عرف آنذاك بقضية الممرضات البلغاريات في ليبيا. اكتسبت الوساطة القطرية حضوراً بارزاً في العام التالي 2008 برعاية الدوحة اتفاقاً تاريخياً بين الأطراف اللبنانية وضع حداً لأزمة مسلحة ذكرت بشبح الحرب الأهلية.
3: ولا بديل بينهم وبين بعضهم غير التراضي على ما يضمن لشعب لبنان هذا الأمن.
2: بعد عامين بدأ انخراط الدبلوماسية القطرية المضطردة في ملفات إفريقية معقدة. عام 2010 قادت الدوحة وساطة لحل نزاع حدودي بين جيبوتي وإريتريا، ليشهد العام التالي توقيع اتفاق الدوحة للسلام في دارفور. الانخراط الإفريقي لم يتوقف بل تواصل في ملفات أخرى، كان أحدثها توقيع إعلان مبادئ في يوليو 2025 بين حكومة الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو لخلق بيئة مواتية لسلام دائم في إقليم شرق الكونغو. محطات كثيرة مر بها قطار الوساطة القطرية في عهد مؤسس المسار الأمير الوالد الراحل ومن بعده، لكن بعضها مثل علامات فارقة في صراعات دامية امتدت طويلا. أويل 2020 توجت قطر سنوات من الوساطة المضنية باحتضان اتفاق مصيري بين حركة طالبان الأفغانية والولايات المتحدة بعد 7 أعوام من افتتاح مكتب للحركة في الدوحة، وبلغ الاتفاق مداه لاحقا بالانسحاب الأمريكي الكامل من أفغانستان. ضربت الوساطة القطرية بسهم إنساني في الحرب الروسية الأوكرانية حين جمعت شمل 4 أطفال مع ذويهم بأوكرانيا مقابل عودة 3 أطفال إلى روسيا. أكثر محطات الوساطة القطرية دقة كان بعد اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة خريف 2023، حيث بدأت الدوحة وساطة لم تعرف الهدوء، أحرزت هدنة يناير 2025 قبل أن يجهضها الاحتلال لتعود ماكينة الدبلوماسية القطرية للدوران بكثافة رغم رد الفعل الإسرائيلي باستهداف مقر حماس في دولة الوساطة قطر. دور قطري آخر لافت تشكل في مساحة الوساطة إثر الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية، دور دقيق هو الآخر وآخذ في تذليل الصعوبات والتغلب على التعقيدات المتزايدة على ذات نهج التوازن والصبر والمساعدة في ابتكار الحلول لأحد أكثر الصراعات خطورة وتأثيرا إقليميا ودوليا.
1: أرحب بضيوفنا هنا في الاستوديو، السيد جابر الحرمي رئيس تحرير صحيفة الشرق القطرية، الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، ومن الدوحة السيد راشد المهندي المحلل المختص في الشؤون السياسية والاستراتيجية. أهلا بكم ضيوفنا جميعا. سأبدأ معك سيد جابر الحرمي، وبالفعل التساؤل الكبير حول كيف بني ذلك الدور الدبلوماسي القطري الذي تجاوز الحدود الإقليمية إلى الساحات الدولية. عندما تحدث عن اليمن، لبنان، إريتريا، جيبوتي، دارفور في السودان، كونغو، روسيا وأوكرانيا، أفغانستان، وأخيرا إيران وأمريكا، هذا دور كبير وكبير جدا ويحتاج جهود كبيرة جدا أسست منذ البدايات.
4: أي مشروع أو أي فكرة إذا لم يكن صاحبها مؤمن بها فإنها لا تنجح. مشروع الوساطة أو هذه الخطوة التي هيأت قطر نفسها لتقوم بها منذ بداية تولي الأمير الراحل الشيخ حمد بن خليفة رحمه الله القيام بهذا الدور، كان هناك إيمان بضرورة استخدام الحوار لحل الأزمات وإيجاد طرق دبلوماسية بدلا من هذا الصراع وبدلا من الوصول للصدام العسكري الذي عانت منه المنطقة ما عانته. وقطر بالمناسبة عندما بدأت هذه الخطوة هي تعرف جيدا أن هناك تحديات وأن هناك الكثير من الصعاب سوف تواجهها، وهي وضعت لنفسها هذا الأمر بأنها سوف تكون على قدر هذا التحدي الكبير. كانت هناك رغبة، قطر لم يكن لديها أجندات في مساعيها، لذلك هي نجحت، تمتلك نفس طويل طالما أن هناك أملا في الوصول إلى حل دبلوماسي، إلى حوار لحل هذه الإشكالية. كانت لا تتوانى من بذل كل الجهود، كانت لديها فلسفة تنموية على صعيد الوساطات بعيدا عن الجانب توقيع الاتفاق ثم الانسحاب للخلف. عندما تصل الأمور لمرحلة التوافق بين جميع الأطراف كانت قطر تكون موجودة، وعندما تحدث أيضا هناك إشكاليات أو تعثر، لأن الكثير من هذه الاتفاقيات في مرحلة ما تجد أن هناك عقبة، تعثر، اختلاف، كانت قطر حاضرة من أجل تذليل وتسهيل وإيجاد تواصل لحل هذه الإشكاليات، لا تترك الطرفين وتبتعد للخلف. لذلك كانت هي حاضرة، كانت هي جادة في مساعيها. أطراف ربما ودول سعت إلى أن تدخل على صعيد الوساطات لكن لم تحقق نجاح، لأن المفهوم القطري لموضوع الوساطة كان نابعا عن قناعة وعن إرادة وعن رغبة وعن مساعي حميدة وعن علاقات متزنة وعقلانية. السياسة القطرية في المجمل لم تكن أو لا تبنى على ردات فعل أو على مواقف معينة، حتى عندما تكون هناك أزمات تجد أن قطر تراعي كثير من هذه الظروف وتتخذ قراراتها وسياساتها بعد تأنن، بعيدا عن الاندفاع أو بعيدا عن العاطفة والمضي في ربما مآلات أخرى على صعيد العلاقات الثنائية مع الدول.
1: هذه النقطة وخاصة ما أشرت إليه سيد جابر فيما يتعلق بغياب الانزلاق نحو الأجندات والتجاذبات السياسية في ملف الوساطة تحديدا على اختلاف الدول، أنتقل بهذه الجزئية للسيد راشد المهندي. وبالفعل نزاهة الوساطة هي الكلمة المفتاح فيما يتعلق بنجاح الوساطات وتكرار التجارب.
5: السلام عليكم. أول شيء حاب أعزي صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وأعزي نفسي والشعب القطري الكريم والأمة الإسلامية على فقيد الأمة. ومثل ما تفضل الأستاذ جابر، فإن أحد أهم موروثات فقيد الأمة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني هي دور قطر في الوساطات. يعني من بداية تولي الحكم في التسعينات إلى يعني إلى أن ترك الحكم، بنى على هذا الموروث الكثير من الإنجازات، منها إنجازات في لبنان وفي اليمن وفي أفريقيا وغير وفي الملف وفي القضية الفلسطينية وغيرها من الملفات الاستراتيجية المهمة. وأساس هذا البناء هو أولا قطر كونها شريك موثوق في الوساطات، وثانيا بحكم رؤية سموه بأن أهمية استقرار الإقليم. يعني قطر في الأخير يعني دولة مصلحتها استقرار الإقليم، وذكرها سموه، وذكرها حتى معالي رئيس الوزراء السابق الشيخ حمد بن جاسم. فكل هذه المبادرات والوساطات أتت في سياق وهدف استقرار الإقليم وغيره.
1: أيضا إن حاولنا أن نقف دكتور الزويري على تلك المقومات التي بني عليها جهد الوساطة القطري، والذي أسس لنموذج فيما يتعلق بالوساطة، والتي مكنت من نجاحها في ملفات عدة.
6: ميادة، الأمير الوارد رحمة الله عليه أسس لشيء في الدبلوماسية ربما ليست فقط حتى العربية القطرية أو العربية، وهي الدبلوماسية الإنسانية. وهذا البعد الدبلوماسي يركز أساسا وبوصلته الأساسية هي الإنسان، بغض النظر عن هذا الإنسان ثقافة وجغرافيا، بغض النظر عن قربه أو بعده من قطر جغرافيا أو بعده قربه من المنطقة. ولعل هذا التجلي يبدو واضحا في طريقة تعامل قطر منذ بدء نشاط الدبلوماسية وتحديدا الوساطة. قطر اعتمدت على ركن أساسي موازي لهذا الأمر، وهو فكرة استقرار الدولة والمجتمع. في كل الملفات التي انخرطت فيها قطر بدبلوماسية الوساطة ركزت على أن الدولة يجب أن تكون مستقرة، ومعنى هذا المجتمع يجب أن يكون مستقر. لذلك في جميع هذه الأدوار التي قامت بها قطر في ظل قيادة الأمير الوارد رحمه الله ويقوم بها الآن سمو الشيخ تميم، كلها تسير في هذا المسار، أن قطر قريبة من كل الأطراف بنفس المسافة. ولذلك احنا عندنا ثلاث أنواع من الوساطات عملت فيها قطر: دولة مع دولة، دولة مع لاعب دون الدولة، ولاعب دولة دون الدولة مع لاعب دون الدولة. وهذا شاهدناه في مثلا موضوع الفلسطيني، نتحدث عن مجموعة من منظمات أو فصائل فلسطينية، نتحدث في لبنان بين الدولة وبين فصائل دون الدولة، نتحدث عن دول بعينها كما نرى الآن مثلا في بين الولايات المتحدة وبين إيران، وبين الولايات المتحدة وبين أفغانستان. هذه الأدوار كلها عندما تركز على بوصلتها الأساسية وهي الإنسان، ستجد مشتركا أساسيا مع كل الأطراف، وهذه الأطراف ستنضبط بوصلتها أيضا ببوصلة الوسيط. لذلك تجدين منذ عام 95 ركزت قطر على هذه الفلسفة، بأنه إذا أردنا أن يكون لنا دور فإن من يدعونا للوساطة أن يحترم هذه الوساطة، وبالتالي لا يمكن أن يفرض علينا أجندته، ولا يمكن أن يفرض علينا أدوارا هو يراها. نحن إذا قبلنا للوساطة يجب أن نلعب هذا الدور. لذلك تعرفين في عالم الوساطة ما من وسيط يستطيع أن يلعب دورا دون أن يقبله الأطراف، تقبله الأطراف المنخرطة. لذلك في كل هذه الملفات كانت الأطراف تأتي طواعية إلى الدوحة وتقول لو سمحتم نريد منكم أن تنخرطوا في حل هذا. لولا هذه المصداقية ولولا هذه القيادة التي عكسها في ذلك الوقت عند حتى ترك الأمير الوارد رحمه الله، هذه السمعة التي بناها أولا جزء منها يتعلق بشخصيته، بإنسانيته، بديناميكيته، بقدرته على التعامل مع الجميع في وقت، خلينا نذكر الوقت اللي تولى فيه الأمير الوارد رحمه الله، كانت فترة عصيبة أقليميا ودوليا. نحن ما بعد اجتياح العراق للكويت، مسيرة السلام التي كانت متعثرة، ذهبنا إلى أحداث سبتمبر للحرب على العراق، كلها مطبات سياسية دبلوماسية. وفي ذلك الوقت استطاع الأمير الوارد أن ينجو بقطر، وليس فقط بقطر، بل أن يأخذ

0: المنطقة بالخليج تحديداً والمنطقة العربية إلى مسارات تقلل من آثار هذه الاهتزازات إلى مناطق أكثر استقراراً.
1: وفي هذه الجزئية سيد جابر الحرمي، كان هناك مفارقات تاريخية ترتبط بما تلقته قطر من سهام اتهام ومن ضغوط في جهود الوساطة التي تقوم بها، لأنها تقف في المسافة وسط بين الطرفين ولا تفعل أي أجندة لأي طرف على حساب الأخرى. في هذا الصدد تحديدا، كيف كان صعوبة وتحدي هذا الأمر بالنسبة لقطر، وفي ذات الوقت القدرة على تجاوزه وإنجاز بالفعل حلول لأزمات استمرت لسنوات؟
2: من محاولات تحريض ومحاولات تضليل للأدوار التي تقوم بها قطر، لكن كل ذلك لم يثنيها من المضي قدما نحو إنجاز هدف الوساطة والوصول إلى حل أو حلول وتفكيك الأزمة التي هي تعمل عليها. طالما أن هناك اتفاق على أن تقوم قطر على لعب هذا الدور، والطرفين لديهما اتفاق على اختيار قطر، فإن قطر لا تتراجع ولا يمكن أن تصادف عقبة ثم تعلن أنها قد انسحبت. لم يسبق بالمناسبة لأي وساطة دخلتها قطر أنها انسحبت، إلا في حالة دخول أطراف أخرى والتأثير على طرفي النزاع، سواء كانوا دول أو دول مع أطراف أو فصائل أخرى. قطر في كل مساعيها، إذا ما تركت قطر مع الأطراف المعنية دون أن تتأثر هذه الأطراف بتأثيرات خارجية، فإن قطر تحقق نجاحات في جميع ما تولته من ملفات إقليمية كانت أو على الصعيد العربي أو حتى على الصعيد خارجي، على صعيد دول أفريقية. في أفريقيا لعبت أدوار مميزة في في في إطار ربما الكونغو ورواندا قبل أشهر قليلة، وهناك مساعي أخرى. لذلك هذه الحملات كانت تستهدف الضغط على قطر أحيانا، ممارسة الضغوط على قطر لكي تتخلى عن الحيادية وعن النزاهة وعن المصداقية التي تعتمدها في مساعيها، تحاول أن تمارس أدوار ابتزاز على دولة قطر عندما تقوم بعض الأطراف في كما حدث بالمناسبة مع الكيان الإسرائيلي الذي حاول أكثر من مرة إفشال مساعي التوصل إلى اتفاق في وقف حرب الإبادة في قطاع غزة. لذلك قطر حقيقة لديها هدف ولديها قناعة ولديها إصرار لا يمكن أن يخضع لأي محاولات تضليل أو إساءة أو تشويه أو حتى محاولات عرقلة.
1: من هذا المثال المتعلق بغزة أنطلق معك سيد راشد، فيما يتعلق بأن قطر حتى كانت متضررا في حالات كثيرة عندما استهدف الكيان الإسرائيلي أراضي قطر، عندما أيضا الآن في هذا الوقت الذي نشهد فيه الوساطة القطرية في ملف إيران والولايات المتحدة هذه الحرب الدائرة، أيضا قطر هي دولة متضررة. حتى في هذه الحالة كانت قطر مستمرة على ما أسس له من نهج فيما يتعلق بالدبلوماسية أو دبلوماسية الوساطة القطرية.
3: طبعا في دراسات السلام ودراسات الوساطة الكثير من الناس دائما يعولون على أمثلة اللي ما يسمونه بالوسطاء التقليديين مثل النرويج وسويسرا والسويد وغيرها من هذه الدول، لكن أنا دائما أخالفهم وأقول لهم الدولة الوحيدة اللي تمارس الوساطة تحت النار هي دولة قطر، تعرضت لهجوم مباشر من إسرائيل وهجوم مباشر من إيران خلال وساطات فعالة. فطبعا هذه الهجمات لم تردع قطر من قوم بدورها المسؤول في المنطقة لتحقيق السلام، ورأيناه في ملف غزة ونراه الآن في العدوان الإيراني الغاشم على دولة قطر وعلى دولنا، يعني إلى قبل يومين وأرد أقول يعني هذا جزء من محاولة لتحقيق رؤية قطر في استقرار الإقليم واستقرار العالم، لأن هناك لاعبون مثل النظام في إيران وإسرائيل يرون بأن الأمن لعبة صفرية، أما نحن في دولة قطر نرى بأن الأمن عبارة عن شيء مشترك نستطيع أن نحققه معنا.

0: ابقى معنا سيد راشد. أيضا هذه الجزئية مهمة دكتور زبيري فيما يتعلق بأنه عندما تتعرض الدولة للضرر قد يؤثر ذلك على جهود الوساطة. كان هناك أيضا رؤية في هذا الإطار كيف نصمد رغم التعرض للضرر؟
1: هذا الأمر بدأ حتى منذ عام 2006 و2008 عندما كانت الحرب الإسرائيلية على لبنان، وكان حين يتم الحديث عن محور المقاومة ومحور الممانعة إلى غير ذلك. قطر اتخذت موقفا قويا مما حصل في لبنان، وسمو الأمير الراحل رحمه الله ذهب إلى لبنان وزار الضاحية الجنوبية، ووقفت قطر أمام محاولات الشيطنة الإسرائيلية وحينها حتى الأمريكية، وأن قطر ذهبت إلى محور المقاومة، ولم تكن تخجل من ذلك ولم تكن تتردد في ذلك. وهذا الأمر استمر ولم تتردد قطر في القيام بدورها في الملف اللبناني والملف الفلسطيني إلى غير ذلك. بعبارة أخرى، لم تكن قطر تتردد بفعل ما كانت تقوم به حتى الولايات المتحدة من أفعال الشيطنة لما تقوم به إيران. حتى أن الولايات المتحدة نفسها عندما أرادت أن تتخلص من العبء الأفغاني جاءت إلى الدوحة، ولم تستطع أن تذهب إلى عاصمة أخرى وأنقذتها الدوحة من 20 سنة في حرب لم تكن تستفيد منها الولايات المتحدة أي شيء. بمعنى ميادة، نحن أمام نهج رسخ له وبني في خلال قيادة الأمير الوالد رحمه الله، وأصبح بنيانا صلبا، وبالتالي هذا يضمن حتى للمستقبل هذا المسار.
0: أيضا سيد راشد، في هذا الإطار الأمر كان يتطلب بناء كوادر قادرة على الاطلاع بمهمة من هذا النوع في ملفات مختلفة وفي دول مختلفة وفي تحديات مختلفة. إلى أي مدى كان الاستثمار منذ البداية في الإنسان القطري كذلك جزء مهم من معادلة الحل؟
2: طبعا أحد أولويات الشيخ حمد رحمة الله عليه من أول ما مسك الحكم التعليم والإنسان. نرى هذا عبر تطوير المنظومة التعليمية، نرى هذا عبر إنشاء المدينة التعليمية وغيرها، وأنا شخصيا من المستفيدين من هذه المبادرات ومن هذه الرؤية، حيث أنا أنشأت يعني خلال هذه الفترة، وأعتقد الكثير من زملائي وإخواني وخواتي اللي نشأوا معي في هذه الفترة استفادوا أيضا. طبعا الدول الصغيرة اللي ما عندها عمق استراتيجي وما عندها موارد كثيرة، الحمد لله الله من علينا بالغاز، لكن مقارنة بالدول الكبيرة يعني هناك فرق كبير. الدول الصغيرة الفارق معاها الإنسان، فنرى هذه في دول مثل سنغافورة وغيرها من الدول الصغيرة الناجحة ذات الاقتصاديات المتقدمة. مع الإنسان ممكن الدول الصغيرة يعني تقوم بخلق عمق استراتيجي افتراضي، ممكن الدول الصغيرة تقوم بلعب دور أكبر. فطبعا الجانب التأهيلي والتعليمي والتنموي جزء أساسي من بنية هذه القدرات اللي نعم. بناها الشيخ حمد الله يرحمه.
0: شكرا جزيلا لك سيد راشد المهندي، وشكر موصول للدكتور محجوب الزويري وسيد جابر الحرمي. هذه التغطية مستمرة معكم مشاهدينا، وتواصلها زميلة سهام أشطو.

مستمرون معكم مشاهدينا في هذه التغطية المتواصلة للتصعيد في المنطقة. وفي آخر المستجدات، الحرس الثوري الإيراني يعلن ضرب منشآت عسكرية أمريكية في البحرين والكويت وتدمير منظومات رادار في سلطنة عمان. وكانت القيادة المركزية الأمريكية أعلنت أنها أكملت موجة جديدة من الضربات على عشرات الأهداف العسكرية في مواقع متعددة بإيران، وبينها دفاعات جوية ورادارات وقدرات صاروخية وزوارق، وذلك لإضعاف قدرة إيران على تهديد الملاحة. وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن مضيق هرمز ممر بحري حيوي للتجارة الدولية وإيران لا تسيطر عليه. الداخلية البحرينية قالت من جانبها إن صفارات الإنذار أطلقت في البلاد ودعت المواطنين والمقيمين إلى الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن. وقد أعلن الجيش الكويتي في وقت سابق أن القوات المسلحة تصدت لأهداف جوية معادية داخل المجال الجوي الكويتي. ومن جانبه قال الجيش الأردني إنه اعترض وأسقط 4 صواريخ دخلت المجال الجوي للبلاد قادمة من الأراضي الإيرانية. وبخصوص الوضع في مضيق هرمز، قالت الخارجية الإيرانية إن طهران سعت إلى وضع آلية لعبور السفن من المضيق بالتشاور مع سلطنة عمان، لكن ضغوط واشنطن على مسقط منعت ذلك، مؤكدة أن مذكرة التفاهم تمر بمرحلة أزمة وأن واشنطن انتهكتها بشكل متكرر. كما أكدت الخارجية الإيرانية أنها تواصلت مؤخرا مع قطر وعمان وباكستان.

0: أرحب بمراسلينا من طهران عمر هواش ومن واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد. أبدأ معك عمر، وآخر المواقف أيضا، هل هناك جديد فيما يصرح به الحرس الثوري الإيراني حول ما يجري في مضيق هرمز؟
1: نعم، الحرس الثوري الإيراني وفق آخر بياناته لا يزال يؤكد على أن المضيق مضيق هرمز لا يزال مغلقا، ويقول أن فتح مضيق هرمز هو منوط بإنهاء التهديدات الخارجية الأمريكية والتدخلات في المضيق وتهديدات الدول المطلة على المضيق إيران وسلطنة عمان. وأضاف أن استمرار هذه التهديدات من شأنه أن يخلق مشكلات كبرى وأزمات وحوادث تخص الطاقة العالمية بما في ذلك الغاز والنفط. ويتابع الحرس الثوري الإيراني بأن ردوده كانت ردا على الهجمات الأمريكية التي طالت بعض المناطق الإيرانية ليلة الماضية. الحرس الثوري يتحدث عن استهداف قواعد أمريكية في كل من الكويت والبحرين والأردن، فضلا عن استهدافه لمنظومات للرادارات، رادارات دفاعية جوية بعيدة المدى ورادارات لأجل كشف السفن في سلطنة عمان. وحسب بيانات الحرس الثوري الإيراني فإن المناطق التي استهدفت هي تضم قواعد للصواريخ، مستودعات وخزائن للأسلحة، إضافة إلى منظومات باتريوت وطائرات تستخدم في الحرب الإلكترونية. هذا ما يقوله الحرس الثوري الإيراني حول هجماته. واليوم كان هناك تصريحات أيضا للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، حيث قال إن هذه الهجمات التي ينفذها الحرس الثوري الإيراني ضد قواعد أمريكية في المنطقة هي ليست هجمات ضد دول المنطقة، بل إنها تستهدف مصادر إطلاق النيران على إيران وفق ما يقول المتحدث باسم الخارجية. ويضيف أن إيران كانت قد أبلغت دول المنطقة بضرورة عدم أن تستخدم واشنطن أراضيها، أراضي هذه الدول، لأجل شن أي عمليات عسكرية ضد إيران. بطبيعة الحال هذه الردود الإيرانية التي يؤكد عليها الحرس الثوري الإيراني تأتي ردا على الهجمات التي تعرض لها إيران خلال الساعات الماضية. نتحدث عن استهدافات في 5 محافظات، كنا قبل ذلك نتحدث عن 4 محافظات، لكن كان هناك تصريح قبل نحو ساعة لمساعد محافظة أصفهان وسط البلاد، حيث قال إن إحدى الهجمات استهدفت مقرا عسكريا في مدينة نائين في محافظة أصفهان، وأن هذا الأمر أدى إلى مقتل شخص وإصابة 7 آخرين. لم يتحدث هل هؤلاء كانوا عسكريين أم مدنيين. إضافة لذلك كان هناك استهدافات في محافظة خوزستان جنوب غرب إيران، حيث قتل شخص وأصيب 4 أشخاص آخرين في استهداف مضخة لمياه الزراعة في المحافظة. إضافة استهدافات في محافظة مركزي وسط إيران ومحافظة هرمزجان المطلة على مضيق هرمز، حيث استهدفت مدينة بندر عباس وجزيرة قشم ومدينة سيريك. في مدينة سيريك كان هناك استهداف لبرج للاتصالات وفق ما قال مسؤول في المحافظة، إضافة إلى استهدافات في منطقة ميناء تشابهار بمحافظة سيستان بلوشستان في جنوب غرب إيران. شكرا. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أنهى قبل قليل مؤتمر صحفي أكد فيه أن واشنطن هي من تنتهك مذكرة التفاهم، وأنها تعرض أمن مضيق هرمز للخطر عبر مواكبة أو مرافقة بعض السفن التجارية من المضيق.
0: عمر هواش من طهران، شكرا جزيلا لك. محمد الأحمد من واشنطن أيضا، كيف يبدو التقييم الأمريكي خصوصا بعدما أعلنته القيادة المركزية من إكمال هذه الجولة من الضربات الأمريكية؟
2: الحقيقة سهام، يبدو أن رقعة المواجهة تتسع بين واشنطن وطهران بعد إعلان القيادة المركزية أن قواتها نفذت الأحد موجة جديدة من الضربات استهدفت عشرات المواقع العسكرية الإيرانية، من بينها أنظمة دفاع جوي وكذلك رادارات، بالإضافة إلى زوارق عسكرية، وذلك باستخدام طائرات وسفن حربية وكذلك زوارق ومسيرات. هذه الضربات تأتي في الحقيقة بعد ضربات مماثلة كانت أعلنت عنها سنتكوم يوم السبت، استهدفت من خلالها

0: 140 هدفا عسكريا إيرانيا، ليرتفع إجمالي الأهداف التي ضربت خلال الأيام الماضية إلى أكثر من 300 هدف بحسب سنتكوم، بالإضافة إلى الأهداف الجديدة التي تم الإعلان عنها يوم الأحد في إطار ما تقول واشنطن إنها إجراءات تهدف إلى تقويض قدرة إيران على استهداف السفن التجارية وكذلك تهديد الملاحة في مضيق هرمز. في تعليقه على هذه الضربات، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح لرويترز في الحقيقة بأن قواته تلقن الجانب الإيراني درسا قاسيا بعدما كان أعلن خلال الأسبوع الماضي أنه يعتبر وقف إطلاق النار منتهيا، مع تأكيده في الوقت نفسه أن باب التفاوض لا يزال مفتوحا. وأكسوس كانت قد نقلت عن مسؤول أمريكي بأن الرئيس ترامب منح المفاوضين بعض الوقت للتوصل إلى تفاهمات مع إيران، لكن هذا الوقت ليس بلا سقف، بمعنى أنه وقت محدود، ولكن يبدو أن الأمور لا تسير بالشكل الذي كان يأمل به الجميع بالنسبة لتنفيذ مذكرة التفاهم، لا سيما في البند المتعلق بفتح مضيق هرمز. الرئيس دونالد ترامب أيضا صرح لعدد من وسائل الإعلام يوم الأحد بالقول إن مضيق هرمز بالنسبة للولايات المتحدة مفتوح، مضيفا بأن واشنطن كانت قد توصلت إلى ما وصفه باتفاق مع إيران قبل أن تعود طهران بحسب ترامب إلى مهاجمة السفن التجارية، وهو ما أدى إلى ردود أمريكية عسكرية. القيادة المركزية أكدت كذلك أنها تواصل حماية حرية الملاحة في المضيق، حيث شددت على أن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز وبأن حركة العبور لا تزال مستمرة. في هذا السياق، مسؤولون أمريكيون كانوا قد أكدوا بأنه جرى تأمين عبور نحو 20 سفينة تجارية خلال الساعات 24 الماضية، فيما أعاد مركز المعلومات البحرية المشترك الذي تقوده البحرية الأمريكية التأكيد على أن المسار الجنوبي قرب السواحل العمانية لا يزال مفتوحا أمام حركة الملاحة في الاتجاهين رغم استمرار التهديدات الإيرانية. اقتصاديا، هذا التصعيد انعكس سريعا على أسواق الطاقة. خام برنت ارتفع بأكثر من 4%، ليصل إلى نحو 79 دولار للبرميل، في تطور يضع بكل تأكيد الإدارة الأمريكية أمام تحدي إضافي، لا سيما سهام مع اقتراب انتخابات الكونغرس، نظرا للحساسية السياسية البالغة التي تمثلها ارتفاع أسعار الوقود في الولايات المتحدة في عام انتخابي حاسم بالنسبة لترامب والجمهوريين. واشنطن أيضا تشدد على أنها تبقي قواتها في حالة تأهب ضمان حرية الملاحة، وذلك بعد أن ألغت واشنطن الإعفاء الذي كان يسمح باستمرار بعض مبيعات النفط الإيراني، وسط تلويح باحتمال إعادة فرض الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية.
1: شكرا لك محمد الأحمد مراسل الجزيرة من واشنطن، وأرحب من بروكسل بمراسل الجزيرة عبد الله الشامي. عبد الله، أيضا موقف أوروبي مهم اليوم تمثل فيما صرحت به كايا كالاس عن رسائل ستوجه اليوم للتأكيد على أن مضيق هرمز يجب أن يبقى مفتوحا. قربنا أيضا من هذا الموقف الأوروبي.
2: نعم، وهناك رسائل أخرى أيضا بأن مضيق هرمز وأزمته لن تحل بأي شكل عسكري. هذه هي مجمل تصريحات الوزراء اليوم، وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذين توافدوا هنا إلى مقر المجلس الأوروبي حيث أتواجد من أجل التباحث حول هذا الأمر. وأيضا سيكون هناك خلال ساعتين من الآن اجتماع على نفس السياق مع وزراء خارجية عدد من دول المنطقة، من بينهم وزراء خارجية عمان و الكويت والبحرين، وهناك أيضا حديث عن محاولة للتوفيق ما بين وجهات النظر المختلفة من أجل ربما إصدار بيان بين الطرفين حول الطريق الذي يمكن به حل هذه الأزمة. الاتحاد الأوروبي لا زال يرى أن كل ما يجري يمكن أن يحل، يمكن أن تنهى هذه الأزمة من خلال إيقاف الهجمات بين الطرفين، من خلال العودة إلى طاولة المفاوضات، ومن خلال أيضا الاستماع للجميع. دول الخليج التي أتت اليوم هنا ممثلة في المسؤولين، مسؤولي وزارات الخارجية، تريد أيضا أن توصل من طرفها كما قال الاتحاد الأوروبي رسائلها وصوتها حول ما يجري، حول ما تتعرض له، حول الهجمات التي تتعرض لها لها بعض هذه البلدان، وبالتالي هناك مواقف يريد الاتحاد الأوروبي أن تبلور لكي يكون هناك محاولة ربما للحل. نعلم أن أيضا الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي كان هنا منذ شهرين تقريبا وقال إن المجلس يريد أن يرى مبادرة من الاتحاد الأوروبي للحل، وأن ذلك أكثر ربما قد يكون جدوى لأن كلا الطرفين وهنا يقصد الأمريكيين والإيرانيين قد يثقون ربما بما يأتي من الاتحاد الأوروبي أكثر من غيره، لكن حتى هذه اللحظة هذا الأمر لم يتم، وربما يكون هناك جديد حول هذا الملف اليوم. لكن بلا شك حتى رغم وجود ملفات أخرى ضمن الاجتماع اليوم، لكن أزمة مضيق هرمز وتبعاته لازالت تلقي بظلالها على دول الاتحاد الأوروبي.
1: شكرا لك عبد الله الشامي مراسل قناة الجزيرة، كنت معنا من بروكسل. والآن أرحب بضيوفنا هنا في الاستوديو. معنا مارلين هاردينجر الدبلوماسي السابق بوزارة الخارجية الأمريكية، ومعنا أيضا في الاستوديو الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية. أهلا بكم. أبدأ معك السيد هاردينجر، في اعتقادي كيف تقيم واشنطن نجاعة هذه الضربات التي باتت تتكرر بشكل تصاعدي؟ ما الذي تحققه فعليا فيما يخص إخضاع إيران للشروط الأمريكية؟
3: شكرا جزيلا. ما رأيناه في اليومين الأخيرين هو استمرار للمرحلة الثانية من هذا الصراع، وهو الإبقاء على الضغوط الاقتصادية من الولايات المتحدة لإجبار إيران أو لإعادة إيران إلى طاولة المفاوضات. الكثير الآن من وجهة النظر الأمريكية يأتي لأن الكثيرين يقولون للرئيس إن مذكرة التفاهم كانت لصالح إيران، ولكن إذا ما نظرت القيادة في إيران إلى مذكرة التفاهم فجزء كبير منها يخدمهم، إذن يمكن لهم أن يعودوا وأن يفاوضوا من موقف قوة، لكن لا أحد من الطرفين مستعد للقيام بهذه الخطوة الأولى، وعلى الوسطاء واجب أن يستمروا بهذا العمل لتحقيق هذا الهدف.
1: هل يفهم من كلامك أن الرئيس ترامب تجاوز مذكرة التفاهم وهو الآن يبحث عن تفاوض يفضي إلى اتفاق جديد؟
3: أعتقد أنه في الأسبوع الماضي قام بتصريحات صارمة لم تساعد في هذا الوضع، وهنا يأتي دور الوسطاء وأيضا المبعوثين له لكي يقوموا بالعمل والتواصل مع كل الأطراف إن كان هناك عودة إلى القنوات الدبلوماسية. لذلك هو قام بالحديث والتصريح بتصريحات صارمة، ولكن هناك مبعوث خاص في المنطقة، لذلك هذا يعتبر أمرا يتطلب العمل من الوسطاء لكي يقنعوا الطرفين بفهم بأن هناك ما زال مسار دبلوماسي متاح.
1: دكتور صدقيان، إذن جولة أخرى من التصعيد، هذه المرة 140 هدفا ضرب في إيران، ربما تكون الجولة المقبلة أعنف. إلى متى سوف تصمد إيران في هذا الموقف الذي يقول إما مرور بشروطنا أو سنهاجم أي سفينة تمر في المضيق؟
4: حقيقة سهام، نحن أمام مشهد معقد جدا وعنيف أيضا وخانق في ذات الوقت، خانق لكل الأطراف، خانق لإيران، للولايات المتحدة، لدول الخليجية، للأسواق العالمية من جراء غلق مضيق هرمز. وبالتالي هذا الخنق للمضيق أو للأجواء العامة سببه إنهاء الرئيس ترامب من جانب واحد تنفيذ مذكرة التفاهم، وقال انتهت هذه المذكرة. الآن هناك وسطاء، الوسطاء أيضا هم في يعني وضع لا يحسد عليه، هم بين التشدد الإيراني وبين التصعيد الأمريكي. الإيرانيون لا زالوا يعتقدون بهذه ورقة هرمز، عندما انتهى كل شيء لا يريدون التهاون بهذه الورقة، يريدون أن يسيطروا على المضيق لا لشيء، وإنما من أجل كما يقولون عدم مرور السفن العسكرية الأمريكية التي ساهمت في اغتيال المرشد وفي شن العدوان.
1: لكن لماذا تهاجم سفن مدنية وسفن تحمل النفط؟
4: هذه تداعيات لهذا الجو الخانق الموجود. الأمور كانت تسير بشكل جيد، الوسطاء كانوا يعملون بشكل جيد أيضا، وإيران تنازلت كثيرا عن ذلك. الولايات المتحدة عندما وقعت على مذكرة التفاهم أيضا تنازلت عن الكثير، لكن يبدو لي بأن الرئيس ترامب، وهذه ليست المرة الأولى التي يعملها مع مذكرة التفاهم، أراد أن يقلب الطاولة. ويجب علينا أن نتذكر هذه ليست المرة الأولى التي يقلب الطاولة، طاولة المفاوضات. أولا في العام 2015 عندما عارض الاتفاق النووي مع إيران، يعني إيران مع 5+1، والولايات المتحدة كانت ضمن 5+1. في العام 2018 انسحب من الاتفاق النووي وأراد انهيار الاتفاق النووي. الحالة الثانية في مفاوضات 2025 عندما أعطى الضوء الأخضر لإسرائيل، وكانت المفاوضات يعني قبل 48 ساعة من الجولة السادسة من المفاوضات آنذاك أعطى الضوء الأخضر لإسرائيل وهاجمت إيران. 2026 أيضا في مفاوضات فبراير هاجم مع إسرائيل إيران، هذه المرة الرابعة. المرة الرابعة الذي ينسحب من مذكرة التفاهم دون أن يطبق أي مادة من مواد مذكرة التفاهم، بما في ذلك إنهاء الحرب لم يطبقه، وإزالة الحظر عن الأرصدة الإيرانية المجمدة أيضا ولم يطبق ذلك. الآن قال انتهت المذكرة، وهذا عادنا إلى 2018 عندما انسحب من الاتفاق النووي آنذاك.
1: سيد هاردينجر، يعني ماذا بعد بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية؟ هم يقولون الخيار العسكري قائم، ولكن هل الرئيس معني بالغرق في مستنقع كهذا ومواصلة حرب استنزاف إلى ما لا نهاية؟
3: شكرا للسؤال. أعتقد أن الرئيس قلق بأن هذه الحرب قد تخرج عن نطاق السيطرة، وهي تؤثر على موقفه المحلي، وخاصة أن الانتخابات قادمة في فصل الخريف. إذن فهناك فهم الآن في واشنطن بأن الضغوط الكفء للضغوط الاقتصادية والعقوبات هي الآن ناجحة، ورأينا بالأمس عمليات عسكرية. إذن فهناك فهم في واشنطن بأنه يمكن لهم أن يجبروا إيران على العودة إلى طاولة المفاوضات في موقف مفضل للولايات المتحدة. وهذه الأمور إلى الآن تعتبر أمرا تأخذه واشنطن في الاعتبار للمحاولة مرة أخرى، وهي الآن في نفس الوقت تخوض حملة عسكرية لكي تقوم بزيادة موقفها الأفضلي. إذن فهي مغامرة ومجازفة، ولكن الولايات المتحدة وضحت بأن هذا سوف يتم في الأيام والأسابيع القادمة في حال عدم حدوث تغيير.
1: دكتور صدقيان، إذن يعني في كل مرة تختار إيران توسيع التصعيد إلى دول في المنطقة، هذه الاستراتيجية بالإضافة إلى استمرار خنق الملاحة في المضيق، كيف يخدم إيران في هذه المرحلة؟ وألا توجد مخاوف من أن يقلب المجتمع الدولي بالكامل عليها بعدما كان هناك نوع من التعاطف لدى البعض في بداية الحرب؟
4: هذا ممكن، وهذا هو التفكير العقلاني هذا الأمر. لكن إيران الآن عندما تصعد الولايات المتحدة، وهو الرئيس ترامب قال بأنه إذا ضربت إيران فإني سوف أضرب بمقدار 20 مرة أكثر، هذا صحيح، وترامب لديه من هذه القوة. لكن إيران تعتقد بأن هذه الخطوات التي يستخدمها الرئيس ترامب والقوات الأمريكية هي لا تصب في أمن واستقرار هذه المنطقة، وبالتالي إيران تقول بأن من حقها التصرف بمياهها الإقليمية، وهي تعتقد بأن هذا المضيق فيه 3 أجزاء: مياه إقليمية إيرانية، مياه إقليمية عمانية، وفي الوسط هذا العبور الذي يكون الآن في أجواء الحرب. تم تلغيم هذه المياه الوسطى بين المياه العمانية وبين المياه الإيرانية، وإيران تقول بأنها معنية بالمرور الآمن والبريء في مياه الإقليمية، وهي لديها هذه الورقة وتقول بأن هذه الورقة ورقة مهمة بالنسبة لي، في يدها هذه الورقة من أجل الضغط على الرئيس ترامب أن ينهي الحرب. وعندما وقعت على مذكرة التفاهم وفيها فتح المضيق خلال 60 يوما كما ورد في الفقرة الخامسة، هي تريد إنهاء الحرب وفتح المضيق والرجوع إلى ما كان عليه في 27 فبراير. لكن هذه التطورات التي جاءت، والآن نحن نرى كل جولة من الهجمات على إيران هي تكون أكبر من الجولات السابقة، وبالتالي ربما أحد هذه الهجمات

0: سوف تفجر الموقف بكامله.
1: صالح صدقيان مدير مركز عربي للدراسات الإيرانية، والشكر موصول لضيفنا السيد مارلين هاردينجر الدبلوماسي السابق بوزارة الخارجية الأمريكية. استقبل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر قادة دول وأفرادا من الأسرة الحاكمة والأعيان لأداء واجب العزاء في الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. وأوضح الديوان الأميري القطري أن استقبال المعزين سيستمر أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء في قصر لوسيل خلال الفترة الصباحية من 8 صباحا وحتى 11:30 صباحا، وفي الفترة المسائية من بعد صلاة العصر حتى صلاة العشاء.

0: بعد مسيرة وطنية حافلة، الأمير الوالد في قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في ذمة الله. الديوان الأميري أعلن وفاة الأمير الوالد في ساعة مبكرة من صباح الأحد عن عمر ناهز 74 عاما.
1: الله أكبر.
0: يوم حزين استثنائي شهدته الدوحة، امتد من إعلان الرحيل إلى مراسم التشييع والدفن، وسط حضور رسمي وشعبي واسع عكس المكانة التي حظي بها الأمير الوالد خلال مسيرته، مسيرة أطلق فيها العنان لبناء الدولة الحديثة ووضع أسس النهضة الاقتصادية والتعليمية والصحية لبلاده. وشهد جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب في الدوحة صلاة الجنازة على الأمير الوالد بمشاركة أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وجمع غفير من المشيعين. وبعد أداء صلاة الجنازة شيع جثمان الأمير الوالد إلى مقبرة لوسيل، حيث وري الثرى بحضور أمير دولة قطر وأفراد الأسرة الحاكمة. وتستمر مراسم العزاء لمدة 3 أيام، هي الاثنين والثلاثاء والأربعاء وفق البيان الذي أعلنه الديوان الأميري، حيث سيستقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني التعازي من قادة الدول ورؤساء الوفود وكبار المسؤولين إلى جانب المواطنين في قصر لوسيل.
2: يضوي رحيل الأمير الوالد صفحة ارتبطت بمحطات بارزة في تاريخ دولة قطر الحديث، فيما تفتح مراسم التأبين صفحة أخرى عنوانها استذكار الإرث السياسي والتنموي الذي تركه، في مشهد يجمع بين الوفاء لقائد رحل واستلهام مرحلة أسهمت في ترسيخ مكانة قطر على الساحتين الإقليمية والدولية. من الجاسم، الجزيرة، الدوحة.
3: معنا من الدوحة مراسل الجزيرة هيثم أبو صالح. هيثم، نتابع معك إجراءات اليوم فيما يخص استمرار تلقي العزاء، إن كان من الوفود الرسمية أو من أفراد من العائلة الحاكمة وحتى الأعيان والمواطنين.
4: نعم سهام، بالفعل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني استقبل في قصر لوسيل المعزين بوفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، واستقبل أيضا شيوخ الأسرة الحاكمة وكبار الأعيان والمواطنين وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى دولة قطر الذين قدموا واجب التعازي بوفاة فقيد دولة قطر الكبير الشيخ حمد بن خليفة. بطبيعة الحال جرى ذلك بالتوازي مع وصول ومشاركة عدد من أعضاء قادة الدول الذين وصلوا إلى الدوحة، حيث وصل الرئيس الرواندي بول كاغامي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد لدبيبة ورئيس إقليم كردستان جرفان البرزاني وولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الصباح ورئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام. وبحسب قائمة الأسماء لقادة الدول المتوقع وصولهم إلى الدوحة فقد حصلت الجزيرة على هذه القائمة، ومن المتوقع بالفترة المسائية من أول أيام العزاء اليوم وصول ملك الأردن عبد الله الثاني ابن الحسين، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الإماراتي الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، رئيس كازاخستان قاسم توكاييف، رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد، نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع العماني شهاب بن طارق، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم.

0: وكذلك رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف. وبحسب الجدول الذي كما أشرت حصلت عليه الجزيرة، يشارك غدا في ثاني أيام العزاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. إذن انتهت الفترة الصباحية من تقديم واجب العزاء في اليوم الأول، ولكن الفترة المسائية سوف تبدأ بعد صلاة العصر كما أعلن الديوان الأميري القطري. بطبيعة الحال حالة الحزن يعني عمت دولة قطر في طريقنا من الدوحة إلى هنا، حيث الصالة الأميرية في مطار حمد الدولي الذي يحمل اسم فقيد دولة قطر الكبير. رأينا أعلام دولة قطر تنكس، والأعلام عادة لا تنكس إلا بمناسبة عزيزة، وهي فقدان رجل بنى نهضة هذه الدولة ورحل طبعا عن عمر 74 عاما، أسكنه الله فسيح جناته ورحمة الله عليه. سهام،
1: شكرا لك هيثم أبو صالح، وسنبقى معك في متابعة هذا المشهد. شكل عهد الأمير الوالد الراحل محطة فارقة في مسيرة الاقتصاد القطري، إذ شهدت الدولة نهضة اقتصادية غير مسبوقة عززت مكانتها عالميا بفضل رؤية استراتيجية ركزت على الاستثمار في الطاقة والتنمية الشاملة.
2: شهدت دولة قطر خلال عهد الأمير الوالد الراحل قفزة في جميع القطاعات الاقتصادية أدت إلى تضاعف الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 24 مرة، ليرتفع من نحو 8 مليارات دولار إلى أكثر من 200 مليار دولار، لتصبح قطر من أسرع الاقتصادات نموا في العالم، حيث حققت معدل نمو سنوي بلغ 15.7% في الفترة بين 2006 و2010. وبالتوازي مع هذه القفزة تضاعف نصيب الفرد بنحو 6 مرات ليصبح من بين الأعلى عالميا. ومن أبرز القطاعات التي شهدت طفرة خلال حكم الأمير الوالد الراحل قطاع الطاقة، حيث نجحت قطر في تطوير صناعة الغاز المسال بإنتاج سنوي بلغ 77 مليون طن سنويا، لتصبح أكبر دولة مصدرة لهذه الطاقة عالميا. محليا شهدت قطر طفرة في البنية التحتية والتعليم والصحة ضمن رؤية قطر الوطنية 2030 التي طرحت عام 2008. كما نوعت الدوحة استثماراتها الخارجية مع إنشاء جهاز قطر للاستثمار الذي بلغت أصوله 600 مليار دولار حاليا، ويعد من بين أكبر الصناديق السيادية في العالم.
1: أرحب بضيفنا من برلين الدكتور توماس أودونيل الخبير في شؤون الطاقة. أهلا بك سيد أودونيل. إذا ما بدأنا فيما يخص إنجازات الراحل الاقتصادية بما يسمى معجزة الغاز والرهان على حقل الشمال الذي اعتبر مغامرة بالنظر لكلفة وضخامة هذا المشروع في وقت كان فيه الاقتصاد القطري يعتمد على عوائد النفط والتي كانت تشهد تراجعا، كيف تحلل هذا القرار الجريء؟
3: شكرا جزيلا لاستضافتكم لي هذا اليوم. نعم، إنه قرار جريء بالفعل، وأنا أتذكر في تلك الأعوام عام 95 عندما الأمير الوالد تسلم السلطة، وفي 96 كان العام الذي كان فيه أول شحنة للغاز الطبيعي المسال من قطر. إذن لتطوير حقل الشمال كانت الكلفة عالية وكان هناك تحديات تكنولوجية، ولكن إذا ما نظرنا إلى السوق العالمية في تلك الأيام، أنا كنت أعمل مع أناس في تكساس ومع السعوديين، الكل قال الرجال الحقيقيون يتعاملون بالنفط، وفكرة التعامل مع الغاز كانت فكرة جديدة. لذلك قطر وجدت سبيلا في ظل حكم الأمير الوالد للسير في الغاز الطبيعي المسال عن طريق الأنابيب، وكان هناك نظر في كيفية فعل ذلك. إذن فالسبيل كان تسييل الغاز، هذا تطلب هندسة وتطلب عوامل اقتصادية، هذا هو الأساس في كل شيء. وفي هذه البداية لقطر كدولة تقدمية عصرية.
1: ابقى معنا سيد أودونيل، ورحب أيضا بضيفينا في الاستوديو السيد فالح حسين الهاجري رئيس تحرير صحيفة العرب، كما أرحب بالدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. أهلا بكما. أبدأ معك السيد الهاجري، يعني الصعوبات وقتها لم تكمن فقط في وضعية الاقتصاد القطري بل في غياب أرضية واضحة للسوق العالمية، هناك تشكيك من الشركات العالمية فيما يخص استكشاف الغاز، كان التركيز على النفط. كيف تقرأ شجاعة الشيخ حمد في اقتحام مجال مجهول نسبيا رغم كل المخاطر الممكنة؟
4: بالرغم من صعوبة هذا الأمر وهي مغامرة بمعنى الكلمة، إلا أن الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة رحمه الله كان جريئا وشجاعا وأقدم على هذه الخطوة. وما يميز الأمير الوالد أنه يقوم بالدراسة واستشراف المستقبل، وهو يعلم ويعي أن المستقبل سوف يكون للطاقة النظيفة والغاز، وقطر أصبحت الأولى على مستوى العالم في عام 2006 بعد 10 سنوات تقريبا من بدء أول ناقلة للغاز. وهذا الأمر يدل على أن الأمير الوالد في جرأته وشجاعته وجسارته تقوم وتنمي على مدى استشرافه للمستقبل، وهو ما نجح فيه ليس في مجال الطاقة فقط بل في شتى المجالات، سواء على المستوى الاقتصادي، على المستوى الإعلامي، على المستوى الرياضي، على مستوى حتى فيما يتعلق بالقوى السياسية لدولة قطر عندما استشرف المستقبل ووضع خطة استراتيجية حتى تتمكن قطر من التقدم والتفوق في هذه المجالات، وكل منها يخدم الآخر. وهذا ما يميز الشيخ حمد في حكم الذي لم يتجاوز العقدين بأنه نجح في كل المسارات وبجرأة وشجاعة منقطعة النظيرين.
1: نعم، سأرحب أيضا الآن بضيفنا الذي انضم إلينا للتو من الدوحة الدكتور خالد الخاطر الخبير الاقتصادي المتخصص في السياسة النقدية والاقتصاد السياسي. أهلا بك دكتور الخاطر. يعني لم يكتفي الأمير الوالد بالاستثمار في مجال كما ذكرت يعني مجهول نسبيا وقتها وعالي المخاطر، بل يعني لجأ إلى شراكات مع شركات دولية كبرى وبنى أسطول ناقلات عملاق. أيضا كيف أسهم هذا التكامل اللوجستي في حماية الاقتصاد القطري من أي تقلبات ممكنة في أسواق الطاقة؟
5: السلام عليكم. أولا أعزي حضرة صاحب السمو الأمير في وفاة والدنا سمو الأمير، وأعزي أنفسنا في ذلك. صاحب السمو كان رحمه الله كان صاحب نظرة ثاقبة وواضحة، لديه نظرة واضحة جدا، وأقدم على يعني ما يشبه المغامرة بالاستثمار في مجال لا يزال واعد، وكان بحاجة إلى بنى تحتية واستثمارات ضخمة وتقنيات إنتاج جديدة، والأسواق لم تكن مضمونة، وبالتالي كان هناك نوع من المغامرة. وسموه صاحب يردد بيت الشعر الذي يقول من يتهيب صعود الجبال يبقى دائما في الحفر، وكانت هناك يعني حاجة إلى اتخاذ قرارات جريئة. فنقل قطر في فترة وجيزة جدا، الأعمار لا تقاس بالسنين ولكن تقاس بالإنجازات، من دولة صغيرة على ضفاف الخليج إلى عملاق في الطاقة وعملاق في تصدير الغاز الطبيعي المسال، وأصبحت وتضاعف الدخل في قطر، وأصبح يعني انتقل من 8 مليار في بداية عهده إلى 220 مليار دولار، وتضاعف دخل الفرد في قطر حتى أصبح الأعلى في العالم، والنمو الناتج المحلي أصبح من بين الأقوى إذا لم يكن الأقوى، إذا لم تخني الذاكرة، من بين عام 2005 وعام 2015 على يعني بانتظام. فهذا الرجل يعني لا تحصى يعني فضائله، ولا يعني يمكن أن يقاس إنجازاته بعمره الذي قضاه. انعكست هذه الاستثمارات الضخمة وهذه في نهاية المطاف على كافة مناحي الحياة، على التعليم، على الصحة، على الخدمات العامة، على بناء رأس المال البشري، على تنويع الاقتصاد القطري، وأصبحت قطر قوة جيو اقتصادية لا يستهان بها على المستوى العالمي، و مؤثرة على مجال في مجال ليس فقط في المجال الاقتصادي ولكن حتى في المجال السياسي والجيوسياسي كما نشاهد حتى اليوم. وهذا كله بفضل ما بناه هذا الرجل وما أسس له من بناء سواء كان في المجال الاقتصادي وحتى في المجال السياسي. و يعني لو فبهذه الطريقة يعني هو أقدم على نوع من المغامرة التي يعني كان الكثير يتهيب منها وفتح المجال أيضا لغير قطر من الدول للمنافسة، لأن كان أسواق الغاز يعني الطلب على الغاز لم يكن مؤمن في تلك الفترة، يعني كانت صناعة نوعا ما يعني صناعة الغاز ليست كالنفط ليست غيرها، يجب أن تؤمن أولا الأسواق ثم تبدأ بتأسيس البنى التحتية، والبنى التحتية تأخذ فترات طويلة وتأخذ يعني ثمرات ضخمة، وكانت البلد في حينها في ضائقة مالية. ولكن الله سلم ويعني وتم التمويل وتم يعني تغطية التمويل
1: القروض
5: والحمد لله.
1: دكتور زويري، يعني لا نتحدث فقط عن تأثير داخل قطر أو تحول هائل في الاقتصاد القطري، بل إعادة تشكيل خريطة الطاقة في العالم. يعني كما تعلم نقل الغاز كان محصور في الأنابيب، بالتالي هو محصور جغرافيا. الشيخ حمد ذهب أبعد من ذلك واستثمر في التسييل والنقل البحري، ما حول الغاز إلى سلعة مرنة عالمية. قراءة أيضا في هذا البعد.
6: الحقيقة توقيت العودة إلى الغاز يجب النظر له أيضا في السياق السياسي في ذلك الوقت. نحن نتحدث عن منطقة كانت قد خرجت من حرب العراقية الإيرانية وتأثيراتها على عالم الطاقة، ثم الاجتياح العراقي للكويت وتأثيراته على الطاقة، ثم ذهبنا إلى منطقة من عدم اليقين في الاقتصاد في الخليجي بشكل عام. وليتولى الأمير الوالد رحمه الله في مثل هذه الظروف السياسية المعقدة وليتخذ قرارات مثل قرار الغاز الذي رآه البعض بأنه مخاطرة حقيقية، خاصة أنه كان في عدم يقين بالنسبة للنفط. وبالتالي أن تأخذ مسارا آخر كان معناه أنه هناك رؤية واضحة حول أولا أهمية الغاز في مستقبل الطاقة، ثم المسألة الثانية في وعي كبير ورؤية إلى كيفية جعل هذه المادة متقبلة في العالم، خاصة في وقت بدأت في ذلك الوقت نقاش عن الطاقة النظيفة بشكل عام في العالم. لكن مع ذلك الطاقة النظيفة لم تكن مقبولة بالشكل الذي نراه الآن، كان هناك نقاش على أهمية النفط. ما فعلته قطر في عهد الأمير الوالد رحمه الله هو أنه جعلت سلعة الغاز ليست فقط سلعة قابلة للاستهلاك محليا بل قابلة للاستهلاك دوليا، وأوجدت حاجة عند العالم. وكان هذا هو أحد ملامح الإنجاز، أن الغاز أصبح حاجة تريد الدول الحصول عليها كبديل للطاقة. هذا الانتقال من النفط إلى الغاز كان تحولا مهما، لأنه أولا جعل اقتصاديات الدول تتغير في احتياجاتها، ثم خططها الاقتصادية تتغير، والأمر تغير حتى في عالم الصناعات، لأنه بدأت الصناعات التي تصنع الطائرات تفكر أيضا بالطاقة النظيفة، وبالتالي كان في تغيير حتى في مسار صناعة الطائرات على سبيل المثال. وبالتالي نحن نتحدث عن تغير بدأ محليا لكنه ترك ظلاله على كل مناحي الحياة ليس فقط في قطر. المسألة المهمة أيضا هو مقدار ما يسمى بالعوائد الاقتصادية. الغاز جاء بعوائد اقتصادية أيضا في وقت كانت أيضا أسعاره مرتفعة، وبالتالي هذا أيضا أصبحت العوائد الاقتصادية فرصة لتحقيق تنمية كما يقال بمراحل زمنية قصيرة، بدل الاعتماد مثلا على عملية التذبذب في أسعار النفط. التذبذب في أسعار الغاز كان أقل، وبالتالي كان هناك فرصة لتحقيق رؤية الأمير الوالد رحمه الله في القضايا الداخلية فيما يتعلق بالقضايا الاقتصادية من تنمية محلية وغيرها.
1: وكل هذا التأثير في الاقتصاد القطري وحتى في اقتصاد الطاقة العالمي أيضا كان دافعا فيما يخص يعني

0: حماية سيادة قطر واستقلالية قرارها، وهذا هذا التدخل أيضا مهم في الرؤية الاستشرافية التي نتحدث عنها.
1: لأن الغاز سهام قد عمل على تشكيل ما يسمى بالتحالف، شبكة المستفيدين من الغاز الذين يرون أي تهديد للغاز هو عبارة تهديد اقتصادياتهم، وبالتالي لذلك عندما نتحدث مثلا عن أمن واستقرار في قطر وتشكيل منظومة الأمن الوطني والقومي في قطر، نتحدث عن منظومة شبكة العلاقات الدولية المرتبطة إلى شراكات اقتصادية وشراكات سياسية، وجوهر الشراكات الاقتصادية هو عبر الغاز.
0: نعم سيد الهاجري، أعود إليك، يعني ونحن نتحدث عن كل هذه المشاريع الجريئة والتفكير بعيد المدى، نحلل هذه الشخصية الاستثنائية، ما الذي جعل شخصا في بيئة كهذه في دولة صغيرة في الشرق الأوسط يفكر بهذه الطريقة الجريئة خارج الصندوق؟ هل هي خبرته كولي عهد في السابق، أم ماذا توفر له ليرى المستقبل بهذا الشكل؟
2: هو ابن بيئة الحكم ومن عائلة حاكمة، وبالتالي منذ الصغر كان يجلس مجالس الحكام وكان يتابع كل صغيرة وتولى مسؤوليات كبيرة وهو في ريعان شبابه. كل هذه الأمور أوضحت بشكل جلي ما كان يسمى في يوم من الأيام أحلام أو خيال، ولكن عند توليه الحكم وعندما تولى ذكر في خطاب أنه لم يتولى الحكم طمعا في المنصب بقدر ما يريد أن يخدم الدولة والشعب وأن تكون دولة قطر في المكان الذي تستحقها. وما يميز الأمير الوالد أنه استشرف المستقبل واطلع على التحاليل والمراكز البحثية، ومع رؤيته واستشرافه للمستقبل ركز على أمور معينة دعنا نجملها في ثلاث عناصر أساسية. أولا القوة الاقتصادية، الشيء الثاني يجب أن يكون هناك إعلام مؤثر، الأمر الثالث يجب أن يكون هناك استقلالية في السياسة الخاصة بالدولة، وكلها عمل عليها باستشراف كبير. وكل هذه العناصر من اقتصاد قوي ونجح في ذلك، إعلام مؤثر وقد حقق ذلك، بالإضافة إلى سياسة مستقلة تنمي على الثقة وعدم الانجرار ولا الآخرين، مما جعل لقطر حضور بارز على الخريطة الدولية، فأصبحت قطر بما تتمتع به من هذه المزايا حاضرة بقوة في شتى المجالات، وأصبحت مصدرا لطلب المعونة فيما يتعلق بحل النزاعات وإجراء الحوار والوساطة مع مختلف أقطاب دول العالم.
0: ابقى معنا سيد الهجري وبقية الضيوف. كذلك تمثل النهضة التنموية الشاملة والنقلة النوعية الكبيرة التي شهدتها دولة قطر في عهد الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني رحمة الله عليه قصة نجاح استثنائية في تاريخ الدول الحديثة، لم تكن طفرة وليدة الصدفة، بل جاءت تجسيدا لرؤية استشرافية ثاقبة، حيث أدرك مبكرا أن الثروة الحقيقية للبلاد تكمن في الاستغلال الأمثل والمستدام لمواردها الطبيعية وفي مقدمتها غاز حقل الشمال. ومن خلال إطلاق مشاريع الغاز العملاقة وتطويرها نجحت قطر في تأسيس بنية تحتية وصناعية غير مسبوقة، وتحولت في غضون سنوات قليلة إلى أكبر مصدر للغاز المسال في العالم. وكانت تلك الرؤية حجر الأساس لتشييد نهضة شاملة رسخت مكانة قطر على الخارطة العالمية.
3: في عام 1995 وقفت قطر على عتبة تاريخية، حيث كانت الموارد من عائدات النفط بالكاد تكفي المتطلبات الأساسية لتنتقل البلاد إلى مرحلة جديدة عنوانها الأبرز القفز فوق المستحيل. بدأت القصة من قطاع تنقيب وإنتاج الغاز في عهد الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني، حيث شهد قفزة تاريخية تحولت بها الدولة من الاعتماد على النفط المحدود إلى عاصمة عالمية للغاز المسال، وتصبح التجربة القطرية نموذجا تحتذي به حتى الدول المتقدمة. اتسمت أولى القفزات برؤية استراتيجية وجرأة استثمارية، ففي تسعينيات القرن الماضي كانت أسعار الغاز منخفضة وتكاليف إسالته وتصديره باهظة، مما جعل دولا كثيرة تتردد في هذا المجال، إلا أن رؤية الشيخ حمد بن خليفة قادته لاتخاذ قرار جريء بالاستثمار المكثف في تطوير حقل الشمال ليصبح أكبر حقل غاز طبيعي في العالم. المرحلة التالية قطفت قطر فيها أولى ثمار مشاريع الغاز العملاقة بتصدير أول شحنة في ديسمبر عام

0: 1996 إلى اليابان ما مثل نقطة التحول التاريخية للاقتصاد القطري. بعد ذلك اعتمدت الدولة على بناء شراكات متينة مع كبرى شركات الطاقة العالمية لجلب التكنولوجيا المتقدمة والتمويل اللازم لتأسيس البنية التحتية المعقدة من خطوط الإنتاج إلى عمليات الإسالة. تلت ذلك مرحلة التوسع العملاقة، حيث قاد الأمير الوالد خطط توسع طموحة عبر شركتي قطر غاز وراس غاز، وتوالى تدشين خطوط الإنتاج الضخمة. وكان من الطبيعي الانتقال إلى المرحلة التالية لتأمين وصول الغاز القطري إلى مختلف القارات دون الارتهان لشركات شحن خارجية، فأسس شركة نقلات عام 2004، والتي بنت أحد أكبر وأحدث أساطيل نقل الغاز المسال في العالم. وبحلول نهاية عام 2010 حققت قطر إنجازاً تاريخياً بالوصول إلى طاقة إنتاجية بلغت 77 مليون طن سنوياً، لتتربع كأكبر منتج ومصدر للغاز المسال في العالم. ولكي تسير الأعمال وتتطور بطريقة أكثر تكثيفاً وتنظيماً، أسس الأمير الوالد مدينة راس لفان الصناعية لتصبح المركز الرئيسي والقلب النابض لصناعات الغاز، حيث تضم منشآت المعالجة ومحطات الإسالة، بالإضافة إلى ميناء راس لفان الذي يعد أكبر ميناء تصديري للغاز المسال عالمياً. ومع تلك الخطوات نجحت قطر في صياغة سياسة تسويقية مرنة مكنتها من إبرام عقود طويلة الأجل مع أسواق رئيسية في آسيا كاليابان وكوريا الجنوبية والهند، إلى جانب الأسواق الأوروبية والأمريكية، مما جعل الاقتصاد القطري محصناً ومترابطاً مع أمن الطاقة العالمي. وفي خطوة تؤكد بعد النظر الاستراتيجي، كانت القفزة المبكرة بتدشين جهاز قطر للاستثمار عام 2005 لإدارة الفوائد المالية واستثمارها في بناء النهضة الاقتصادية الحديثة من بنية تحتية واستثمارات خارجية وحقوق الأجيال القادمة، لتشهد قطر قصة نمو يقف الإنسان في مركزها كثمرة مباشرة للرؤية والتطور الذي تحقق في عهد الأمير الوالد، بناتج إجمالي بلغ 200 مليار دولار، أي تضاعف بأكثر من 2400 مرة، ونصيب للفرد زاد عن 100,000 دولار، ليستحق لقب باني قطر الحديثة ومهندس نهضتها.
1: أرحب الآن بضيفنا في الاستوديو الذي انضم إلينا للتو، دكتور محمد بن جوهر المحمد، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر. أهلا بك سيد محمد. كنا نتناقش أنا وضيوفي مسألة يعني هذه الاستشرافية في المشاريع والدخول في مشاريع بمجازفة عالية المخاطر، ولكن الأثر كان كبير ليس فقط على قطر بل على المنطقة وعلى العالم. السؤال الآن هو أنه لم يتم فقط الاعتماد على عوائد هذه الطفرة، بل التفكير في استراتيجية تنويع مصادر الدخل واستراتيجية ما بعد النفط. هنا تأسس جهاز قطر للاستثمار. كيف تقرأ أيضا هذا الأسلوب والفكرة هنا لدى الشيخ الراحل حمد بن خليفة؟
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حقيقة بداية يعني عظم الله أجرنا في سمو الأمير الوالد رحمة الله عليه باني هذه النظرة ومؤسس قطر الحديثة. أقدم تعزيتي حقيقة في البداية لصاحب السمو أمير البلاد المفدى ونائب الأمير شيخ عبد الله بن حمد، وإلى الشعب القطري والمقيمين على هذه الأرض الطيبة. نحن في هذا الوضع وهذا الوقت حقيقة لا نودع قائد أو حاكم، وإنما نودع ملهم لهذه البلد وقائد عظيم فقدناه حقيقة خلال هالأمس، ويعني وأثره كان عظيم جدا علينا جميع. هذه الأرض بناها واجتهد حقيقة في رؤيته وألهم

0: ورؤية بناها لهم، واستطاع خلال 18 سنة التي مضى فيها رحمه الله أن يؤسس جيل يعتمد على نفسه ويعتمد على المقدرات اللي الله سبحانه عز وجل حباها لنا. لم تكن فقط قضية غاز وقضية بترول، وإنما ركز على الإنسان وركز على المقومات التي استطاع من خلالها نشر ثقافة عظيمة في هذه البلد، والتي استطاع من خلالها الوصول إلى العالمية وإلى دول كانت في السابق ترى قطر دولة صغيرة وأصبحت بفضل الله كبيرة في أعين كثير من الناس.
1: نعم. سيد الهاجري، أعود إليك في مشاريع أيضا مختلفة، ولكن كلها تتداخل من أجل نفس الهدف، وهو تنمية ونهضة، تنمية ونهضة قطر. مشاريع القيمة المضافة، نتحدث عن المطار، عن الميناء، عن المدينة التعليمية، كلها مشاريع فيها تعويل على العائد التنموي بعيد المدى. أيضا هنا نحاول أن نفهم رؤية الأمير الوالد وهو يطلق هذه المشاريع الضخمة.
2: مثل ما ذكرنا، كان عنده إشراف للمستقبل واستشراف كبير، وهو يرى أن المواطن أو الإنسان هو مصدر التنمية والمورد الأساسي لأي تنمية في الدولة. قام بتخصيص مبالغ من قطاع الغاز وتخصيص بعض الحقول للبحث العلمي وللتعليم. عندما نتحدث على مسار التعليم، قام بإنشاء قطر فاونديشن والكثير من الجامعات والمعاهد ومراكز الدراسات والبحوث التي لها أثرها في مختلف المجالات. أصبحت قطر مطلبا للكثير من الأبناء، الأمة العربية والإسلامية، حتى من دول صديقة في جنوب شرق آسيا أو دول شرق أوروبا أو دول أخرى، يأتون إلى قطر لأجل النهل من جامعات تعليمية مرموقة وعريقة أصبحت موجودة في قطر. عندما نتحدث على الإنشاء البنية التحتية بما تتمتع به من طرازات حديثة كمطار حمد الدولي الذي يعتبر من أفضل المطارات على تصنيف مطارات في العالم، كذلك ميناء حمد البحري. أيضا عندما نتحدث على إنشاء البنية التحتية من قطارات ومترو سهلت التنقل فيما بين مدن قطر المختلفة، عندما نتحدث على الموانئ وعلى الملاعب وعلى المنشآت التي تم إنشائها، وليس من يعني أقلها مدينة مشيرب قلب الدوحة النابض الذي تعتبر من الطراز الأول، والمدن الذكية، وأيضا مدينة الوسيل. كل هذه الأمور تطورت وأصبح لها حضور بارز، وأصبحت يعني تسهل الكثير من الخدمات التي يحتاجها المواطن والمقيم في دولة قطر.
1: قام معنا سيد الهاجري. أعود إلى ضيفنا من برلين السيد أودونيل. أيضا في نفس الاتجاه، نريد أن نقرأ في الاستثمار في الرياضة والثقافة كأدوات أيضا ذات مردود اقتصادي. مثلا فوز قطر بتنظيم مونديال 2022، كيف ترى أنه سرع وتيرة التنمية الاقتصادية الشاملة؟ كيف كان هناك تعويل من الوالد، الأمير الوالد، على مبدأ الرياضة وتنظيم كأس العالم؟
3: لقد كان هذا إنجازا عظيما لقطر دون أدنى شك، ولكن أيضا كان الأمر معقدا جدا. علي أولا أن أقول إن السفارة القطرية هنا في برلين قامت بخدمة عظيمة من خلال تأسيسها لخيمة عزاء، وأيضا قاموا بالعمل على تأسيس مكان لكي نشاهد فيه آنذاك كأس العالم. ولكن عندما أفكر في قطر، فالدول الأخرى مثل سويسرا وسنغافورة هي بلدان صغيرة في مناطق صعبة، ووجدت سبيلا لكي تصبح ذات نفوذ وذات رخاء. ذات الشيء قامت به قطر من خلال الخوض في مجال الرياضة.

0: والفكرة هنا هي الأخوة المنبثقة من الرياضة، بأن الناس يتنافسون بطريقة سلمية من خلال لعب كرة القدم، وهذا يخدم مصالح البلد وفي خارج البلد ويخدم صورتها. أنا أعيش في ألمانيا والكثيرون هنا كانوا مسرورين بهذا. هناك أناس في هذا البلد لم يعاملوا قطر باحترام آنذاك بسبب وجود اختلافات ربما، ولكن بشكل عام كان هذا إنجازا عظيما، ليس لقطر لوحدها ولكن للعالم العربي، أن يكون هناك استضافة لكأس العالم 2022.
1: دكتور الخاطر، ونحن نتحدث عن التشابك والتداخل في كل هذه الملفات تحت غطاء الاقتصاد، أيضا قراءة في أهمية الثقة المالي والاقتصادي لدولة قطر في موضوع الوساطة، وكيف يعني كان دفعة لقطر لتحقيق وساطات واتفاقات مهمة ومسارات سلام.
2: طبعا أنا كنت دائما أقول أن صعود قطر السياسي كان خلفه صعود قطر الاقتصادي في البداية. القوة الاقتصادية تقود إلى القوة السياسية، وقطر يعني استثمارها خصوصا في صناعة الغاز الطبيعي المسال استطاعت أن تكون يعني علاقات جيواقتصادية مع قوى اقتصادية عالمية مؤثرة في على الساحتين الاقتصادية والسياسية العالمية، وبالتالي أصبح لها ثقل كبير في التأثير في القرار السياسي العالمي. وكما نرى هي الآن وسيطة في يعني الكثير من الصراعات القوى الكبرى، في سواء كان في بداية في أفغانستان عند الولايات المتحدة وأفغانستان، الآن بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية، وفي لا تكاد تخلو يعني مشكلة على الساحة العالمية لا قطر تكون لها فيها يعني يد للمصالحة وللصدع. ثانيا أود أن أعرج أيضا على صناعة الغاز الطبيعي، يعني ما أقدم عليه سمو الأمير الوالد بهذا القرار الجريء.
1: للأسف انتهى الوقت سيد الخاطر، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. التغطية مستمرة مع الزميلة ميادة.

شكرا سهام، أهلا بكم مشاهدينا في هذه التغطية المستمرة للتصعيد في المنطقة. في آخر المستجدات، قال وزير الخارجية الإيراني أن المشاورات بشأن إدارة مضيق هرمز وحركة الملاحة فيه ستستمر على المستويين السياسي والفني مع مسقط. من جانبها قالت الخارجية الإيرانية أن طهران سعت إلى وضع آلية لعبور السفن من المضيق بالتشاور مع سلطنة عمان، لكن ضغوط واشنطن على مسقط منعت ذلك، مؤكدة أن مذكرة التفاهم تمر بمرحلة أزمة وأن واشنطن انتهكتها بشكل متكرر. كما أكدت الخارجية الإيرانية أنها تواصلت مؤخرا مع قطر وعمان وباكستان. هذا وقالت وكالة مهر إن دويا انفجارات سمع في محيط مدينة بندر عباس وجزيرة قشم جنوبية إيران. وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن في وقت سابق ضرب منشآت عسكرية أمريكية في البحرين والكويت والأردن وتدمير منظومات رادار في سلطنة عمان. جاء ذلك عقب إعلان القيادة المركزية الأمريكية أنها أكملت موجة جديدة من الضربات على عشرات الأهداف العسكرية في مواقع متعددة بإيران، وبينها دفاعات جوية ورادارات وقدرات صاروخية وزوارق، وذلك لضعف قدرة إيران على تهديد الملاحة. الداخلية البحرينية قالت من جانبها أن صفارة الإنذار أطلقت في البلاد ودعت المواطنين والمقيمين إلى الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن. وقد أعلن الجيش الكويتي في وقت سابق أن القوات المسلحة تصدت لأهداف جوية معادية داخل المجال الجوي الكويتي. ومن جانبه قال الجيش الأردني أنه اعترض وأسقط 4 صواريخ دخلت المجال الجوي للبلاد قادمة من الأراضي الإيرانية. في هذه الأثناء قالت مفوضة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن أعضاء الاتحاد سيبحثون اليوم رسائل للتأكيد على أن مضيق هرمز يجب أن يبقى مفتوحا، مشددة على أن حرية الملاحة يجب أن تحترم وعلى ألا تفرض أي رسوم في المضيق. معنا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، ومن واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد. أهلا بكما، وأبدأ معك عمر هواش، وآخر ما

0: وآخر ذلك تحديدا ما قاله عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني في منشور له على إنستغرام بأنه التقى وزير الخارجية العماني بدر بوسعيدي قبل أيام في مسقط يوم السبت في إطار المشاورات الثنائية، وأضاف أن هذه المشاورات التي قال إنها تصب في إدارة مضيق هرمز ومستقبل الملاحة فيه سوف تستمر على المستويين الفني والتقني. هذا التصريح أهميته في هذا التوقيت يأتي في الحقيقة إلى أن إيران كانت قد استهدفت كما ذكر بيان للحرس الثوري الإيراني سلطنة عمان وتحديدا منظومة الرادارات الجوية ورادارات كانت تراقب السفن في سلطنة عمان. لذلك هناك تأكيد إيراني على أنه رغم هذا التصعيد العسكري فإن مشاوراتها مع السلطنة سوف تستمر على ما قال وزير الخارجية. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أضاف أن هناك ضغوط أمريكية تمارس على سلطنة عمان وأن هذا هو أحد أهم الأسباب لأجل عدم التوصل إلى اتفاق أو تفاهم مع سلطنة عمان حول إدارة المضيق مستقبلا، وذلك بحسب البند رقم 5 من مذكرة التفاهم. يقول بقائي إن المذكرة وتحديدا هذا البند هو واضح صريح لا يحتاج إلى تفسيرات وتأويلات، ويقول إن فهم إيران لهذا البند هو الفهم الصحيح وليس ما تقوله الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا أن إيران لن تتخلى عن المضيق وأن ما تمارسه الولايات المتحدة الأمريكية من مواكبة بعض السفن وفتح مسارات غير المسار الإيراني إنما هو يهدد الأمن والاستقرار في المضيق حسب ما قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية. الحرس الثوري الإيراني في آخر بياناته قبل نحو 4 إلى 5 ساعات قال إن السبيل الوحيد لأجل فتح مضيق هرمز هو إنهاء التدخلات الأمريكية فيه وإنهاء التهديدات للدول المطلة على المضيق في إشارة واضحة إلى إيران وسلطنة عمان. وأضاف الحرس الثوري الإيراني في بيانه بأن عودة أو استمرار التدخلات الأمريكية في المضيق سوف يؤدي إلى مزيد من الحوادث التي سوف تضر بقطاع النفط والغاز العالمي. فضلا عن ذلك فإن آخر الهجمات أو آخر الانفجارات تحديدا التي سمعت في إيران قبل نحو نصف ساعة ذكرت وكالة أنباء مهر أنه انفجارات سمعت في محيط مدينة بندر عباس وجزيرة قشم. بالتحديد قالت إن بعض السكان أفادوا بسماع انفجارات في الساحل الغربي لمدينة بندر عباس، وقالت إنه يحتمل أن تكون هناك اشتباكات وقعت في المياه الخليجية ومضيق هرمز. لا نزال بانتظار المزيد من التفاصيل. هذا الخبر فقط ذكرته وكالة أنباء مهر من دون أي تفاصيل إضافية. عدا عن ذلك كما قلنا دائما هناك انفجارات سجلت طيلة الليلة الماضية وصباح هذا اليوم في عديد المدن الإيرانية. حسب ما ذكرت وكالة أنباء فإن محافظات مثل خوزستان وهرمزجان وسيستان بلوشستان إضافة إلى محافظة مركزي وسط إيران ومحافظة أصفهان في الوسط تعرضت لهجمات. نائب مساعد محافظة أصفهان قال إن هجوما أصاب مقرا عسكريا أدى إلى مقتل شخص وإصابة 7 آخرين. في محافظة خوزستان كان هناك قتيل و4 مصابين في استهداف مضخة للمياه الزراعية، فضلا عن استهدافات استمرت طيلة الليلة الماضية في بندر عباس وجزيرة قشم ومدينة سيريك. هذه الهجمات رد عليها الحرس الثوري باستهداف قواعد أمريكية في المنطقة، في البحرين، في الكويت، في عمان، في سلطنة عمان رادارات، إضافة إلى الأردن. وفق الحرس الثوري فإنه استهدف القواعد والمعدات الأمريكية، وتؤكد إيران دائما أنها ترد على مصادر النيران ولا تستهدف الدول المجاورة وفق ما ذكر المتحدث من الخارجية الإيرانية.
1: شكرا جزيلا لك من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. محمد الأحمد، أيضا من خلال رصدنا لآخر التصريحات والبيانات الأمريكية، ما الرسائل المرحلية؟
2: الرسائل المرحلية ميادة أن التصعيد مستمر بين الجانبين ومحوره مضيق هرمز، وهذا التصعيد مستمر على المستويين العسكري وأيضا السياسي من خلال تصريحات الرئيس دونالد ترامب. على الصعيد الميداني بداية القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم كانت أعلنت الأحد تنفيذ موجة جديدة من الضربات الدقيقة استهدفت عشرات الأهداف العسكرية داخل إيران، شملت منظومات دفاع جوي ورادارات ساحلية وقدرات

0: دورات صاروخية، بالإضافة إلى زوارق تابعة للحرس الثوري الإيراني بهدف تقويض قدرة طهران على تهديد الملاحة. سنتكوم أكدت أنها استخدمت للمرة الأولى مسيرات وزوارق مسيرة انتحارية، مشددة على أن مضيق هرمز ممر مائي دولي، ستواصل القوات الأمريكية حماية حرية الملاحة فيه. بالتوازي مع ذلك، نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي أن نحو 20 سفينة تجارية عبرت المضيق خلال الساعات ال24 الماضية بالتنسيق مع الجيش الأمريكي، في تأكيد من واشنطن على أن حركة العبور مستمرة. كما أكدت سنتكوم أيضا عبور أكثر من 140 سفينة خلال الأسبوع الماضي، بالرغم من استمرار التهديدات الإيرانية للسفن التجارية. هذه الضربات جاءت وفق القيادة المركزية بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب ردا على مواصلة استهداف السفن التجارية. كما أكدت وفق مسؤول أمريكي لعدد من وسائل الإعلام الأمريكية أيضا إسقاط صاروخ كروز وطائرة مسيرة إيرانية إثر إطلاق الحرس الثوري النار على السفن في المضيق، ونفت في الوقت نفسه صحة الرواية الإيرانية بشأن إخضاع السفن الأجنبية لإجراءات قبل العبور. أما ترامب في تصريحات لعدد من وسائل الإعلام الأمريكية فقد قال إن مضيق هرمز المفتوح بالنسبة للولايات المتحدة، كما اعتبر أن إيران تراجعت عن تفاهم كان قائم بشأن حركة العبور عندما عادت لاستهداف السفن التجارية، وهو ما قال الرئيس ترامب إنه يبرر الرد العسكري الأمريكي. دبلوماسيا، بالرغم من هذا التصعيد ميادة، المسؤولون الأمريكيون يشددون على أن المسار التفاوضي مستمر. في هذا السياق، السفير الأمريكي لدى حلف الناتو في مقابلة مع CNN قال إن بقاء مضيق هرمز مفتوحا كان شرطا أساسيا في مذكرة التفاهم، مؤكدا أن الرئيس ترامب لا يزال يسعى إلى اتفاق يمنع بموجبه إيران من امتلاك سلاح نووي، لكنه أكد بأن ترامب سيرد على أي هجمات جديدة من جانب إيران. السفير الأمريكي أيضا لدى الأمم المتحدة مايك وولتز شدد لشبكة ABC بأنه لا يصدق الرواية الإيرانية التي تزعم استهداف السفن كتصرف فردي من جانب تيارات خارجة أو متشددة في النظام الإيراني، لكنه اعتبر أن وقف إطلاق النار في حكم المنتهي، مؤكدا في الوقت نفسه أن الفرق الفنية تواصل محادثاتها بشأن الملف النووي وجوانبه التقنية المتعلقة بأنشطة التخصيب الإيرانية وأيضا مخزونات إيران من اليورانيوم عالي التخصيب ميادة.
1: من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد، شكرا جزيلا لك. معنا الآن من المجلس الأوروبي ببروكسل مراسل الجزيرة عبد الله الشامي. أهلا بك عبد الله. ويحضر أيضا مضيق هرمز في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، ولربما المواقف والرؤى الأوروبية فيما يتعلق بذلك عبرت عنها كايا كالاس بالفعل.
2: نعم بالفعل، ليست فقط كايا كالاس وإنما أيضا الوزراء الذين وصلوا إلى مقر الاجتماع اليوم، من بينهم الوزير الإسباني الذي تحدث صراحة عن أن هذه الأزمة لن تحل بشكل عسكري، يجب أن يتم الحل بشكل سلمي وأن يعود الجميع مرة أخرى إلى طاولة المفاوضات وتنفيذ المذكرة التي كان تم التوافق عليها الشهر الماضي في سويسرا. لكن حتى الآن الأوروبيون يقولون إن ما يحدث لا يفيد أحدا. الحديث هنا أيضا هو عن لقاء آخر سيجمع الأوروبيين اليوم خلال ساعة تقريبا من الآن مع عدد من الوزراء من المنطقة، بالتحديد وزراء دول مجلس التعاون الخليجي، من أجل الاستماع إلى وجهات نظرهم، من أجل الاستماع إلى ما الذي يجري على الأرض، وأيضا إبداء مواقف تضامن كما قالت كايا كالاس هذا الصباح، والعمل أيضا على الكيفية التي يمكن بها ربما تهدئة الأمور. نعلم أن الأمر أصبح ربما أكثر حساسية وإلحاحا من ذي قبل، لأن مع مرور أشهر الصيف سيبدأ الشتاء هنا. مسألة الطاقة هي مسألة غاية في الأهمية، المخزونات للشتاء المقبل ليست كافية حتى الآن، ويزداد الأمر صعوبة مع هذا التوتر الذي يؤدي إلى الفتح والإغلاق المتكرر، عدم اليقين بشأن مضيق هرمز وأيضا إمدادات الطاقة، وبالتالي الأوروبيون يريدون أن يكون هناك هذا التفاهم على الأقل مع دول المنطقة التي يقولون إنها أيضا تتضرر بسبب ما يجري من هجمات. هذا اليوم سيكون هناك نوع من التفاهم بين الطرفين، أي بين دول الاتحاد الأوروبي ودول الخليج، من أجل وضع تصور لكيفية العمل على التغلب على هذه الأزمة، إما من خلال تحويل طريق الإمدادات أو من خلال ربما الضغط لإيجاد بدائل. لكن حتى هذه اللحظة لا زال الأوروبيون يقولون إن الحل السلمي هو المطلوب، يجب أن يكون هناك تفاهم أكثر، يجب أن يكون هناك ضغط أيضا لكي لا تعود الحرب في صورتها السابقة بشكل كامل، وأن يكون الهدف هو الاستقرار بدلا من التوتر الذي لا يفيد أحدا.
1: شكرا جزيلا لك من المجلس الأوروبي ببروكسل مراسل الجزيرة عبد الله الشم. في خضم مساع دبلوماسية لإيجاد حل يتيح استعادة الملاحة بشكل غير مقيد إلى مضيق هرمز، هاجم الحرس الثوري الإيراني سفينتين تجاريتين كانتا تعبران المضيق لتنطلق بعدها جولة هجمات نفذتها القيادة المركزية الأمريكية، هي الأعنف والأوسع نطاقا منذ توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. التفاصيل نتابعها في التقرير التالي.
3: تصعيد ميداني في قلب مسار دبلوماسي، هذا ما تكشفه وقائع فجر 12 من يوليو الجاري. فتتالي الأحداث لا يمكن تفسيره بمعزل عن كواليس الدبلوماسية. 11 من الشهر الجاري، وزير الخارجية الإيراني يلتقي في مسقط بنظيره العماني بدر البوسعيدي، وعلى الطاولة بند واحد فقط، مضيق هرمز. محطة سياسية فرضتها موجات التصعيد العسكري التي تلاحقت الأيام الماضية وتصاعدت معها لهجة التهديد، وطالب الرئيس ترامب ببيان إيراني واضح بشأن مضيق هرمز. بعد ساعات قليلة تتبلور مقترحات تبدو جدية، ويكشف موقع أكسيوس أن عمان اقترحت خلال اللقاء تشغيلا كاملا لمسارين، الجنوبي الذي يمر عبر مياهها الإقليمية والشمالي عبر المياه الإيرانية. ويقول أكسيوس إن الجانب الإيراني لم يتمكن من إقرار المقترح أثناء الاجتماع، واضطر إلى العودة إلى طهران لإجراء مناقشات داخلية حوله. 4 ساعات على هذا التسريب، وتعلن وكالة فارس أن بحرية الحرس الثوري ضربت بصاروخ كروز سفينة وصفتها بالمخالفة. ذلك يعني في السياق الإيراني أنها أبحرت عبر المسار الجنوبي قبالة السواحل العمانية، وهو ما بدا أشبه برد من الحرس الثوري على ما جاء في مفاوضات سلطنة عمان. وقبيل لقاء مسقط كانت جهود دبلوماسية تبحث عن مخرج لأزمة المضيق. من بين المقترحات تداول آلية شبيهة بترتيبات مضيق ملقا الرابط بين المحيط الهندي وبحر جنوب الصين، حيث تدير الدول المتشاطئة ماليزيا وإندونيسيا وسنغافورة الملاحة فيه دون سيادة حصرية لأي منها. طهران لم تبدي تجاوبا مع هذا الطرح، وجاء ردها ميدانيا وفق خبراء باستهداف سفينتين تجاريتين في واقعة أقر بها الحرس الثوري. ساعات معدودة كانت كفيلة بإشعال أعنف تصعيد منذ توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. فبعد تكرار إيران ضرب سفن، خصوصا إثر مفاوضات مسقط، شنت القيادة المركزية الأمريكية موجة ضربات هي الأكثر كثافة عددا والأوسع انتشارا جغرافيا منذ ذلك التوقيع. الضربات شملت محافظات إيرانية في الوسط والجنوب والجنوب الشرقي، ودخلت مناطق جديدة دائرة الاستهداف، أبرزها مركزي وكرمان بعد أن ظلت بمنأى عن القصف منذ وقف إطلاق النار. البارز أيضاً أن الضربات عادت لتشمل مناطق قريبة من منشآت حيوية. خوزستان تلقت النصيب الأكبر منها، وفي القلب مدينة مهشهر العصب الاقتصادي الذي يضم مجمعاً بتروكيماوياً يعد ركيزة أساسية لتصدير النفط والغاز. وفي بوشهر دخلت عسلوية إلى قائمة الأهداف بمنشآتها المساندة لحقل بارس المشترك من مصاف ومصانع بتروكيماويات. وامتد نطاق الاستهداف على طول الساحل من جنوب غرب خوزستان مروراً ببوشهر وهرمزغان وصولاً إلى تشابهار في أقصى الجنوب الشرقي. في المقابل أعلنت 5 دول خليجية إلى جانب الأردن تصديها لهجمات جوية معادية بالصواريخ والمسيرات، لكن استهداف سلطنة عمان يبقى الأكثر دلالة. فبعد ساعات فقط من مغادرة عباس عرقجي مسقط، أعلنت وكالة الأنباء العمانية أن طائرات مسيرة استهدفت موقعاً في محافظة مسدم المطلة على مضيق هرمز.
1: أرحب بضيوفنا هنا في الاستوديو، العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي، والسيد مارلين هاردينجر الدبلوماسي السابق بوزارة الخارجية الأمريكية، ودكتور محمد صالح صديقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، ودكتور حسني عبيدي أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف. أهلا بكم ضيوفنا جميعا. سأبدأ معك عقيد نضال، ومحاولة فهم الاستراتيجية الأمريكية الحالية بالنظر إلى تصعيد يعتبر هو الأعنف والأوسع.
4: نعم، ميادة تقودين بسؤالك بالإجابة على الفلسفة العسكرية التي يتبعها الجانب الأمريكي. بالمناسبة العقيدة القتالية تختلف عن الفلسفة العسكرية، هي جزء تنفيذي من الفلسفة العسكرية. ما يتبعه الجانب الأمريكي هو الدرس الذي تعلمه من حرب 39 يوم تجاه إيران، وهو الاستهلاك العالي. هو يريد تقليص حجم الاستهلاك إلى نسب يمكن معها الاستمرار لفترة طويلة. هذا ذهب بالجانب الأمريكي إلى اتباع النموذج الحالي من القتال، وهو العمليات الانتقائية، بمعنى منهجت ومنهجية وعقلنت الاستهدافات ضمن مبدأ منهجي عسكري يقال له أو يتبع باختصار الـ2F2T، بمعنى find fix target ثم track، أي بمعنى البحث التثبيت التتبع ثم البحث ثم بعد ذلك يأتي التقييم. هذه المنهجية العسكرية أرادها الجانب الأمريكي ويطبقها الآن على أرض الواقع، لأنه يريد تقليص الاستهلاك إلى أقل درجة ممكنة. في 39 يوم كان الاستهلاك عالي، خاصة في الصواريخ الدقيقة توماهوك، كان لدى الجانب الأمريكي 4500 صاروخ، استهلك ب 39 يوم 850 صاروخ، أي بمعنى 30% من مخزونه الاستراتيجي الموجود لديه دفعوا لسحب ما لديه من مخزونات من صواريخ الجازم من مستودعات كوريا الجنوبية واليابان وتايوان. هذا الأمر أزعج الجانب الأمريكي، دفعوا للتوجه إلى شكل جديد من القتال، والأهم من ذلك أنه حيد الجانب الإسرائيلي، لأن إسرائيلية غير الجانب الإسرائيلي غير عقلاني بالاستهدافات، ويذهب إلى مبدأ عسكري أن ما لا يأتي بالقوة يأتي بالمزيد من القوة، وهذا الجانب دفع الجانب الأمريكي إلى تقليصه وعدم الوصول إلى ما يعرف بالكريتيكال بوينت من نقاط الحرجة من الاستهلاك.
1: في المقابل الاستراتيجية الإيرانية في هذه المرحلة كيف بدت أيضا في إطار التصعيد المتبع الآن؟
4: الجانب الإيراني يريد المحافظة على المعادلة التقليدية التي بدأ بها منذ اليوم الأول، وهي التناسب والتدرج، الهدف مقابل الهدف، مع رفع مستوى الأهداف عندما ترتفع كمية النيران باتجاه أراضيه. لكن مؤخرا بعد الضربة الثالثة بدأنا نلمس أن هناك انفعالية بالقرار الإيراني دفعوا إلى كسر هذه المعادلة، بمعنى أنه لم يعد يجد أهدافا جديدة، ما يزال الأهداف تقليدية، الكويت، البحرين، باتجاه الأردن، باتجاه هذه المناطق الخليجية، ولا يزال منهجية الاستهداف كما يتحدث الجانب الإيراني في بياناته بالقواعد الأمريكية. إذن أين التحديث الذي المنهج العلمي العسكري فيما يتعلق بالأهداف؟ لغاية الآن لا يوجد أي تحديث على الأهداف كما هي، حتى البوارج الأمريكية لم تستهدف، القطعة البحرية الأمريكية القريبة على بعد 170 كيلومتر لم تستهدف، الطائرات الأمريكية لم تستهدف.
1: دكتور صدقيان، حتى الآن ما يستهدف هو السفن التجارية التي تستخدم إما الممر الأوسط وفي الأغلب الممر الجنوبي الخاضع لسيادة عمان. في نهاية الأمر حتى بالمفهوم الإيراني لهذا الأمر، هذا لا يخضع لسيادة إيران، بمعنى أنه الجزء الأوسط هو مياه دولية والجزء الجنوبي هو سيادة عمانية. كيف نفهم تحريك أو وضع شرارة تصعيد في المنطقة باستهداف هذا الجزء الذي لا يخضع في نهاية الأمر لسيادة إيران، وكأنها تقول إما كل شيء أو لا شيء؟
5: هذا صحيح جدا. الآن نحن نتحدث عن مرحلة ما بعد الاتفاق، بعد مذكرة التفاهم، لأنه مذكرة التفاهم وضعت آلية لفتح مضيق هرمز بشكل كامل، وعطت وطلبت من إيران أن تكون هي المنفذة لفتح المضيق بشكل كامل والعودة إلى تاريخ 27 فبراير قبل الحرب، خلال 60 يوم من المفاوضات. وإيران بالمرحلة الأولى فتحت مسارات آمنة وبريئة لمرور السفن السفن التجارية وحاملات النفط وناقلات النفط، وتريد أن تصل إلى 60 يوما لفتح كل المضيق بشكل طبيعي. لكن الولايات المتحدة هي حاولت أن تدخل على هذه على خط الترتيبات الأمنية التي والبحرية التي أعطيت صلاحيته للجانب الإيراني، كما في الفقرة 5 والفقرة 1 من مذكرة التفاهم. هذا الدخول على هذا الخط أزعج الإيرانيين وأوصلوا هذا الانزعاج للوسيطين القطري والباكستاني، لكن يبدو بأن الولايات المتحدة عازمة على الدخول في هذا الأمر وإفراغ المضيق من وإفراغ الجانب الإيراني.
1: إن أخذنا بعين الاعتبار أن السفن التي تمر ليست أمريكية،
5: صح،
1: فبالتالي بأي معنى الدخول على الخط أمريكيا عندما تستخدم سفن تجارية وفق ما اتفق عليه في مذكرة التفاهم ممرات، إما الممر الأوسط أو الجنوبي الذي لا يخضع لإيران؟
5: ولماذا ترافق هذه السفن قطعات عسكرية أمريكية تريد أن تعبر المضيق؟ هذا الذي أزعج إيران. لماذا ترافق القطعات العسكرية الأمريكية عندما تأذن؟ يعني الإيرانيون هم حذرين الآن جدا حتى بالدخول في تنفيذ مذكرة التفاهم، لأنهم كانوا يعتقدون بأن الرئيس ترامب وقع على هذه المذكرة لكنه لديه أهداف أخرى، وهم كانوا يعني يتحينون الفرص ماذا يريد أن يفعل الرئيس ترامب. وبالفعل يعني ما كان يوجد في ذهن الإيرانيين الآن أصبح حقيقة كما يدعون.
1: أنقل ذلك لضيفنا السيد مارلين. استمرار الولايات المتحدة في عسكرة المشهد حتى في إطار مذكرة التفاهم هو ما تراه إيران غير منطقي ويخرق هذه المذكرة، هل هذا هو بالفعل ما تقوم به الولايات المتحدة؟ هل هي مصرة على أن يكون لها دور عسكري في المشهد؟
6: مثل ما جاء في التقرير ربما كان هناك تقدم محرز في اللقاء في عمان، ونحيي ونشيد بجهود العمانيين الذين يعملون مع نظرائهم. كان هناك حاجة للتوضيح، وعادت إذن الولايات المتحدة الأمريكية إلى الضغط العسكري والضغط الاقتصادي معتقدين أن ذلك يعيد إيران إلى المفاوضات والطاولة، ولكن سيكون هناك حاجة لقدرات كبيرة ومجهود في الوقت، لأن الجانبين الآن يعملان على محادثات غير مباشرة ولا يسمحان لهذا العامل بأخذ مجراه. وإذا في المضي قدما على الجانبين أن يحترما احتياجات أو متطلبات بعضهما البعض من أجل إحراز التقدم في المسار الدبلوماسي.
1: الآن الولايات المتحدة تزيد من جرعة التصعيد العسكري، وشاهدنا كيف كانت هذه الضربات الأخيرة في مستوى أعلى بكثير، بالتالي ألا يخشى أن يؤدي ذلك إلى تجاوز السقوف المتعلقة بالتصعيد المنضبط وبالتالي الوصول إلى إنهاء بالفعل هذه المذكرة؟
6: بالتأكيد هناك هذا الخطر، لأننا رأينا تصعيدا محدودا، وهناك خشية بأنه إذا خرجت أمور عن السيطرة ما الذي يحصل؟ المحادثات السياسية قد تتعرقل وتعود إلى الوراء، وإذا هذه مغامرة خطيرة، لكن الولايات المتحدة الأمريكية مضت بها ودخلت في هذا التصعيد المحدود على أمل أن يعاد تحريك المسار الدبلوماسي.
1: أيضا دكتور حسني، عندما نتحدث الآن عن آخر التصريحات الإيرانية، كان واضحا ما قالته الخارجية الإيرانية أن المشاورات بشأن إدارة مضيق هرمز والملاحة فيه مستمرة على المستويين السياسي والفني مع مسقط، رغم ما جرى فيما يتعلق باستهداف السفن، رغم أيضا استهداف مسقط أو عفوا عمان فيما يتعلق بالغارات التي تلت الضربات الأمريكية. بالتالي هل نحن أمام محاولة لاستخدام الورقة العسكرية بانضباط، أم أن الأمر قد يفلت في زمامه؟
7: يعني نظريا التصعيد المنضبط يمكن في النهاية أن يقبل، لكن في النهاية في أرض الواقع من الصعب جدا، يعني الانفلات هو فرضية يمكن أن تحدث في أي وقت، ومن الصعب جدا أن تكبح كل الأطراف خاصة من الجانب الإيراني، يعني لديك مثلا حرس ثوري أو جهات أخرى متشددة ربما لن تتبع حرفيا كل التعليمات التي تأتي من الجهة السياسية. فأنا أقلل يعني من القول بأن التصعيد يمكن أن يكون تحت السيطرة دائما. الانفلات يعني مش فقط فرضية لكن هو واقع. ولذلك الولايات المتحدة الأمريكية وأنا أعتقد إيران هي ميالة لهذا الطرح، هي تريد أن تربح الوقت من خلال ماذا؟ من خلال العودة للحديث على وضع قانوني وإداري لمضيق هرمز، أي وأنها تبحث عن مذكرة التفاهم داخل مذكرة التفاهم جديدة من أجل هذا الموضوع. لكن هذا لن تقبل به الولايات المتحدة الأمريكية. صحيح الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تكون هناك مفاوضات من أجل المضي قدما في مذكرة

0: الشفاب وليس البقاء في مضيق هرمز. ثم أن هناك معطى جديد حدث هذا الصباح. المعطى الأول اجتماع المجلس الأوروبي الذي جاء في التقرير، هذا أمر مهم. يعني وكأن الدول الأوروبية ونقول المجتمع الدولي لا يريد أن يكون هذا الجمود في النهاية مستمرا، لأنه لا يخدم مصالح الدول الأوروبية، لا يخدم مصالح كذلك الاقتصاد العالمي، وهي تريد أن تقول فينا لن نقبل بأي وضع جديد في النهاية يعرقل الملاحة في مضيق هرمز. ثم يأتي وزير الخارجية، ونعرف أن فرنسا مهمة، وزير الخارجية الفرنسي جان والبارو يقول بأننا نحن لن نقبل ب نهاية إنهاء العقوبات على إيران نتيجة مذكرة التفاهم دون أن يكون هناك التزام من قبل إيران. وكأن هناك وعي من قبل المجتمع الدولي، من قبل الدول الغربية، بأنه يجب أن نأتي الآن ندخل في هذا الثنائية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.
1: لا ننسى أيضا أنه يظل هناك موقف أوروبي يتحدث أن الحل ليس عسكريا، وبالتالي جرعات التصعيد الأمريكية هذه أيضا تنقل هذه الرؤية لحل أزمة مضيق هرمز نحو التصعيد ونحو لربما المساس بالمذكرة في حد ذاتها.
0: منذ البداية كان الموقف الأوروبي هو عدم التصعيد وفي النهاية الذهاب نحو المفاوضات، لكن الولايات المتحدة الأمريكية في النهاية تقنع حلفائها بأن الضغط العسكري هو الذي يمكن في النهاية أن يؤدي بالطرف الإيراني ربما للعودة إلى المفاوضات. لن يغير يعني من الوضع القانوني والوضع الإداري كما تريده إيران لمضيق هرمز، نعلم جيدا، لأن في النهاية إيران لديها قدرة هائلة على عرقلة الملاحة، وهي فقط مسيرة واحدة أو طلقة رصاص واحدة يمكن أن تزرع الخوف لدى المؤمنين، لدى المجتمع الدولي، وبالتالي لا تسير أي ناقلة تجارية في مضيق هرمز. لكن التمسك أنا أعتقد بخيار المفاوضات هو أمر جيد. لماذا؟ لأنه هو الخيار الوحيد المتاح على الطاولة. الخيار الثاني هو التصعيد العسكري،
1: سمعناها على لسان الطرفين
0: بالضبط، ولأن الجمود في النهاية ليس لا في صالح الولايات المتحدة الأمريكية ولا في صالح الدول المستهلكة التي تستفيد من مضيق هرمز.
1: عقيد نضال، إن حاولنا البحث عن عوامل تمنع هذا التصعيد من الخروج من سقف الانضباط، خاصة مع زيادة الجرعات والقرارات التي تتخذها كل دولة من أجل وضع حد للدولة الأخرى، ما العوامل التي تساعد على استتباب المشهد عند هذه الحدود؟
2: نعم، يبدو أن العقلية الأمريكية أو تفكير طريقة تفكير العقلية الأمريكية تريد المحافظة على هذا الرتم من العمليات العسكرية، لا يريد الانفلات باتجاه مواجهة مباشرة، ولا يريد العودة إلى الاستكانة العسكرية أو ما يعرف بالكمون التكتيكي، لسبب أن إذا ملاحظنا العاجل الذي صدر قبل نص ساعة من الآن، هناك قصف على قشم وعلى بندر عباس، بمعنى أن بين الضربة والضربة يوجد ضربة، هذا في العرف العسكري يعرف بالمناورة بالإجهاد، هو يريد إرهاق الخصم الجانب الأمريكي، يريد إرهاق الجانب الإيراني من خلال المناورة بالإجهاد وزيادة الجرعات النارية بهذا الشكل، لا يعطيه مجال إعادة التنظيم، يبقى على نفس الطريقة، يتبع تكتيك التمشيط الناري، لسبب أن الجانب الأمريكي تعلم من 39 يوم السابقة قبل وقف إطلاق النار مدى تحديات الجغرافيا للعمليات الجوية الأمريكية. نتحدث عن 1,647,000 كيلومتر مربع، مساحة إيران القلعة الطبيعية تحيط بها جبال زاغروس من الغرب والجبال الشرقية بالإضافة إلى صحراء كوة، وبالتالي هذا النموذج الجغرافي دفع الجانب الأمريكي لضرورة اتباع هذا التكتيك. الآن الإجابة على سؤالك، ما الذي يضبط هذا العودة إلى طاولة المفاوضات؟ هذا ما يريده الجانب الأمريكي، لكن يريد إجبار الجانب الإيراني أن يعود إلى طاولة المفاوضات مجردا من أوراقه التفاوضية.
1: أيضا دكتور صديقيان، في هذا الإطار عندما تؤكد الخارجية الإيرانية استمرار التفاوض مع مسقط على المستويين السياسي والفني، هذا يحدث ومسقط أو عمان أيضا تستهدف في غارات ردا على الضربات الأمريكية، كيف تدير المعادلة إيران بالفعل في هذا المشهد؟
3: حقيقة هذه معادلة صعبة جدا ومحرجة للجانبين، يعني محرجة للجانب الإيراني ومحرجة للجانب العماني أيضا. لكن إيران دائما تقول بأنها تريد أن تستهدف المنشآت أو القواعد الأمريكية الموجودة في المنطقة، وحسب المؤشرات التي تمتلكها طهران أو تأتي إلى طهران أو تلمسها طهران، هي أن هذه القواعد لا زالت تساعد في ضرب إيران، ضرب أهداف في إيران، وهي تقول ذلك. لكن بالتأكيد يعني هذا الأمر هو محرج كبير، إحراج شديد جدا لعمان. عمان تختلف عن بقية الدول، يعني ربما قطر أيضا ضمن الدائرة العمانية بالنسبة إلى إيران، لأنه قطر وعمان وسيطان لا زال يلعبان هذا الدور.
1: وقطر أيضا استهدفت.
3: نعم،
1: وقطر أيضا استهدفت الأمس،
3: وقطر أيضا تختلف عن بقية الدول. لكن

0: إيران الآن هي في إطار الرد على الهجمات التي تقوم بها الولايات المتحدة، ويبدو بأن كل هجمة تكون أقوى من الهجمة الماضية، وبالتالي السيطرة على إدارة مثل هذه الهجمات ربما تكلف غاليا الأمن في المنطقة. الولايات المتحدة لا شك بأنها لم تعطي إشارات إيجابية للجانب الإيراني بعد أن أنهى الرئيس ترامب أنهى العمل بمذكرة التفاهم، وبالتالي أنا يبدو لي بأن كل الاحتمالات الآن ممكنة، وأنا لن أتفاجأ إذا ما تم التصعيد في هذه المواجهة، خصوصا وأن إيران وضعت أهداف للقطع العسكرية الأمريكية في المنطقة، أجرت مناورات سابقا على إغراق حاملة الطائرات، والتصعيد بمثل هذا الأمر، وكما أحد الزملاء قال بأن الولايات المتحدة ربما لا تشتهي الحرب في هذه المرحلة، لكني أعتقد بأن الحرس الثوري هو يشتهي الحرب، يريد منازلة القوات الأمريكية. الآن كل الهجمات التي تأتي على الساحل الإيراني هي تضرب الرادارات وتضرب منصات الصواريخ، وبذلك أعتقد يعني هذا التصور موجود في إيران بأن ربما الولايات المتحدة تريد أن تهيئ الظروف والأجواء لإنزال جوي أو إنزال بري.
1: أشرت إلى نقطة مهمة، ما يشتهيه الحرس الثوري الإيراني هل هو ذاته ما تشتهيه أيضا الدوائر السياسية في إيران؟
0: ليس بالضرورة، لأنه في نهاية المطاف الحرس الثوري الآن هو الذي يدير المعركة، وهذا هو رأيه في أنه ضرورة أن تكون المعركة بهذا الشكل. ودائما في كل الدول التي تشهد حروب أو تدخل في حروب يكون الجانب العسكري والقائد العام للقوات المسلحة يكون في هذا الجزء، القوات العسكرية هي التي
1: هذا يصعب عملية التفاوض
0: ربما، لأنه في إيران إذا كان هناك مجال هناك مناقشة كانت قديما موجودة الآن هي نفسها السياسة والميدان. إذا تتذكرون حتى في الاتفاق النووي كان محمد جواد ظريف وكان قاسم سليماني، واختلف الرجلان بخصوص السياسة أو الميدان أيهما يتقدم وأيهما يتراجع، وهذه القاعدة والمعادلة موجودة حاليا أيضا.
2: ولأن حرس الثوري يعتقد فعلا بأنه تحمل الحرب أو الذهاب إلى مواجهة أقل تكلفة بالنسبة له بالنسبة لبقائه كحرس ثوري من في النهاية من التنازل على ورقة مضيق هرمز.
1: أمام كل هذه المعطيات دكتور حسني، وكنت آتي إليك، دور الوسطاء في تهدئة الأمور في عدم جعل هذه المذكرة تنتهي، هل هو بالفعل لربما ظروفه لازالت مواتية ويستطيعون القيام بهذا الدور في ظل كل المعطيات الحالية؟
2: ما زالت مواتية جدا، يعني في النهاية المذكرة صحيح الجميع أعلن بأنها ماتت، لكن وقف إطلاق النار ما زال صامدا، هشا لكن ما زال صامدا، ولأن الجميع يعتقد فعلا بأنه فقط التفاوض حتى وإن كان جزئي حتى وإن كان متقطعا ويخص فقط جزئية من مذكرة التفاهم، لكنه على الأقل يمكن أن يكفل العودة إلى أولا إلى تثبيت وقف إطلاق النار، ثم كذلك إلى إيجاد حل. إذا كانت إيران جادة أعتقد في التفاوض مرة أخرى على قضية مضيق هرمز فهذا أمر إيجابي في النهاية، يمكن أن تقنع الولايات المتحدة الأمريكية. وأنا أعتقد ما يحدث في الدوحة الآن بعد وفاة الأمير الوارد رحمه الله يمكن نحن نسميه في العلاقات الدولية الدبلوماسية الجنائزية، حضور شخصيات مهمة بما فيها رئيس الوزراء الباكستاني يمكن كذلك أن يعطي زخم أو يعيد الروح على الأقل للتباحث حول مذكرة التفاهم.
1: سيد مارلين، كنا نتحدث على ما يشتهيه الحرس الثوري الإيراني، لنتحدث كذلك على ما تشتهي إسرائيل وهي التي تذكي نار التصعيد بالنسبة للولايات المتحدة.
3: الجميع واضح، وقالت إسرائيل منذ البداية أنها تعترض على هذه التسوية وتريد المزيد من التصعيد. من النقاط الأساسية التي خرجت في المحادثات الأولى هي أن الرئيس الحالي والإدارة الحالية عليهما أن يبقيا إسرائيل خارج محادثات السلام، وعليهما دفعها إلى التزام بمذكرة التفاهم. سيكون ذلك صعبا ويتطلب عملا دؤوبا، ولكن هذه مسؤولية الرئيس والإدارة الحالية. السؤال طرح من قبل حول ما يمكن للوسطاء أن يفعلوه، والدور أو الإجابة هي أن يصلوا إلى اللهجة واللغة المناسبة التي تصل إلى واشنطن وإلى المتطرفين وإيران، لكي يشعر الجانبان أنهما يخسران وأن المفاوضات هي انتصار للجانبين، بحيث يعود إلى الطاولة وبحيث يواصل الدبلوماسيون العمل.
1: شكرا جزيلا لكم ضيوفنا جميعا هنا في الاستوديو. مشاهدينا، يستقبل الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر قادة دول وأفراد من الأسرة الحاكمة والأعيان لأداء واجب العزاء في الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني. أوضح الديوان الأميري أن استقبال المعزين سيستمر أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء في قصر لوسيل خلال الفترة الصباحية من 8 صباحا وحتى 11:30 صباحا، وفي الفترة المسائية بعد صلاة العصر حتى صلاة العشاء.

0: بعد مسيرة وطنية حافلة، الأمير الوالد في قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في ذمة الله. الديوان الأميري أعلن وفاة الأمير الوالد في ساعة مبكرة من صباح الأحد عن عمر ناهز 74 عاما.
1: الله أكبر.
0: يوم حزين استثنائي شهدته الدوحة، امتد من إعلان الرحيل إلى مراسم التشييع والدفن وسط حضور رسمي وشعبي واسع، عكس المكانة التي حظي بها الأمير الوالد خلال مسيرته، مسيرة أطلق فيها العنان لبناء الدولة الحديثة ووضع أسس النهضة الاقتصادية والتعليمية والصحية لبلاده. وشهد جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب في الدوحة صلاة الجنازة على الأمير الوالد بمشاركة أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وجمع غفير من المشيعين. وبعد أداء صلاة الجنازة شيع جثمان الأمير الوالد إلى مقبرة لوسيل، حيث وري الثرى بحضور أمير دولة قطر وأفراد الأسرة الحاكمة. وتستمر مراسم العزاء لمدة 3 أيام، هي الاثنين والثلاثاء والأربعاء، وفق البيان الذي أعلنه الديوان الأميري، حيث سيستقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني التعازي من قادة الدول ورؤساء الوفود وكبار المسؤولين إلى جانب المواطنين في قصر لوسيل.
2: يضوي رحيل الأمير الوالد صفحة ارتبطت بمحطات بارزة في تاريخ دولة قطر الحديث، فيما تفتح مراسم التأبين صفحة أخرى عنوانها استذكار الإرث السياسي والتنموي الذي تركه، في مشهد يجمع بين الوفاء لقائد رحل واستلهام مرحلة أسهمت في ترسيخ مكانة قطر على الساحتين الإقليمية والدولية. حمد الجاسم، الجزيرة، الدوحة.
3: ومعنا من الدوحة مراسلة الجزيرة سارة رشيد، أهلا بك سارة. تستمر مراسم العزاء باستقبال الوفود الرسمية المعزية وأيضا أداء واجب العزاء ضمن البروتوكولات التي أعلن عنها وفي إطار الحداد. تفاصيل معك.
4: نعم ميادة، ما زالت قطر تستقبل المعزين في وفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وسط توافد وفود رسمية عربية ودولية. خلال الفترة الصباحية من اليوم الأول استقبل أمير قطر في قصر لوسيل عددا من الوفود التي وصلت بالفعل، من بينها وفود من رواندا، الكويت، لبنان، كردستان، العراق، ليبيا، البحرين وباكستان، فيما ينتظر خلال الساعات المقبلة أيضا وصول مزيد من القادة وكبار المسؤولين للمشاركة في تقديم واجب العزاء في الأمير الوالد رحمة الله عليه. من أبرز الوفود التي يمكن أن تكون قد وصلت في هذه اللحظات أو المتوقع وصولها وفد من كازاخستان، المغرب، سلطنة عمان، كذلك الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، الأردن. كما تشير معلومات إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيشارك في ثاني أيام العزاء. كانت الفترة الصباحية لاستقبال المعزين قد اختتمت بالفعل على أن استأنف مراسم العزاء خلال الفترة المسائية بعد صلاة العصر وفق ما أعلنه الديوان الأميري. كما نلاحظ هنا أجواء الحزن ما زالت تخيم على شوارع الدوحة وفي مختلف أنحاء البلاد، حيث نكست الأعلام على المؤسسات والمرافق الرسمية. مشهد ميادة يعكس حجم الفقد برحيل الأمير الوالد الذي ارتبط اسمه طبعا بمسيرة النهضة الحديثة لدولة قطر. نعم ميادة.
3: وفي هذا الإطار أيضا نذكر سارة بكيف كان وقع الخبر بالنسبة للشارع القطري، كيف كانت ردود الفعل، كيف كان أيضا تواجد القطريين والمقيمين في مراسم العزاء ومراسم الدفن كذلك.
4: العزاء، نعم، كان ملاحظا الأعداد الغفيرة التي حضرت جنازة الأمير الوالد وتشييعه إلى مثواه في لوسيل، ولكن

0: مع محمد بن عبد الوهاب الإمام محمد بن عبد الوهاب قد حضره العديد والعديد من كافة الفئات العمرية معزين من المواطنين والمقيمين لرحيل فقيد الوطن الأمير الوالد حمد بن خليفة الثاني. كما كان هناك الكثير من التعزية والمواساة لدولة قطر على فقدان مثل هذه الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سواء من القطريين المقيمين وحتى من خارج دولة قطر، لما له من مساهمات عديدة في قضايا إنسانية وفي قضايا كانت مهمة مثل القضية الفلسطينية، وكذلك أيضا لما له من باع في تطوير الاقتصاد وتطوير هذا المجتمع القطري. ولذلك كان المصاب جلل ميادة، وكانت ردود الفعل كبيرة، وكان هناك كثير من الحزن على فقد مثل هذه الشخصية.
1: سارة، أيضا يستمر استقبال المعزين غدا وبعد غد بالإضافة إلى الفترة المسائية اليوم. كيف يمكن أيضا الحديث عن الوفود التي ستقدم أيضا لقطر، وكذلك على المستوى الرسمي بطبيعة الحال، وكذلك على مستوى استقبال المعزين حتى من المستوى الشعبي؟
0: نعم، بالفعل مبدئيا ميادة، المعزين بالفعل توافدوا في الفترة الصباحية من المواطنين والمقيمين في دولة قطر لتأدية واجب العزاء في قصر لوسيل، بالإضافة إلى الوفود الرسمية التي وصلت بالفعل لتقديم واجب التعزية. وفي الفترة المسائية من المتوقع أن يتواصل هذا التدفق من المعزين من داخل دولة قطر لتقديم واجب العزاء، وكذلك من الوفود التي ذكرناها سابقا مثل كازاخستان والإمارات، وكذلك مشاركة رئيس مصر غدا في مراسم العزاء. ولكن ما يمكن مما شاهدناه من بيانات للديوان الأميري، فهناك كان حضور كبير للمواطنين خلال الفترة الصباحية لتقديم واجب العزاء، بالإضافة إلى طبعا الوفود الرسمية، وفي انتظار ما ستأتي به من أخبار سواء وكالة الأنباء القطرية أو الديوان الأميري عن استمرار تدفق هذه الوفود والمشيعين والمودعين والمعزين للأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني.
1: شكرا جزيلا لك من الدوحة مراسلة الجزيرة سارة رشيد. اختارت الدبلوماسية القطرية منذ عهد الأمير الوالد الراحل الشيخ حمد بن خليفة الثاني نهج الوساطة وفض المنازعات بطرق سلمية، اختيار تأسس دستوريا يحقق على الصعيدين الإقليمي والدولي إنجازات واختراقات لملفات سياسية وأمنية بالغة التعقيد.
2: اختيار لارتجال. انتهجت السياسة الخارجية القطرية في عهد الأمير الوالد الراحل الشيخ حمد بن خليفة الثاني مبدأ الوساطة وفض المنازعات سلميا على نحو شكل حضورا فريدا لقطر في المحافل الدولية. بدت سمة مضطردة على مدار العقود الأخيرة في عهد الأمير الراحل، وازدادت حضورا وعمقا حتى بعد تسليمه السلطة لولده الشيخ تميم بن حمد الثاني صيف 2013. استبقت قطر الممارسة بالتأسيس الدستوري لنهج آتى أكله في أزمات دولية بالغة التعقيد والاحتدام. تنص المادة 7 في الدستور القطري على قيام السياسة الخارجية للدولة على مبدأ توطيد السلم والأمن الدوليين عن طريق تشجيع فض المنازعات الدولية بالطرق السلمية ودعم حق الشعوب في تقرير مصيرها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والتعاون مع الأمم المحبة للسلام. اللافت أن هذه المادة توسعت لاحقاً في تعديلات عام 2024 لتضيف مسارين معززين لنهج فض المنازعات، مشيرة إلى الوساطة والحوار والحفاظ على علاقات متوازنة مع جميع الأطراف، عاكسة بذلك ربما خبرات متراكمة بين عقدي صدور الدستور القطري الدائم أول مرة عام 2004 وما توسع به نهج الوساطة القطرية حتى تعديلات 2024 وما بعدها. ترددت بواكير الحديث عن وساطة قطرية عام 2007 مرتين في اليمن خلال جولة من المواجهات المسلحة بين جماعة أنصار الله ونظام علي عبد الله صالح، وكانت المرة الأخرى في العام نفسه بشراكة مع فرنسا فيما عرف آنذاك بقضية الممرضات البلغاريات في ليبيا. اكتسبت الوساطة القطرية حضورا بارزا في العام التالي 2008 برعاية الدوحة اتفاقا

0: تاريخيا بين الأطراف اللبنانية وضع حدا لأزمة مسلحة ذكرت بشبح الحرب الأهلية.
1: ولا بديل بينهم وبين بعضهم غير التراضي على ما يضمن لشعب لبنان هذا الأمن.
0: بعد عامين بدأ انخراط الدبلوماسية القطرية المضطردة في ملفات إفريقية معقدة. عام 2010 قادت الدوحة وساطة لحل نزاع حدودي بين جيبوتي وإريتريا، يشهد العام التالي توقيع اتفاق الدوحة للسلام في دارفور. الانخراط الإفريقي لم يتوقف بل تواصل في ملفات أخرى، كان أحدثها توقيع إعلان مبادئ في يوليو 2025 بين حكومة الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو لخلق بيئة مواتية لسلام دائم في إقليم شرق الكونغو. محطات كثيرة مر بها قطار الوساطة القطرية في عهد مؤسس المسار الأمير الوالد الراحل ومن بعده، لكن بعضها مثل علامات فارقة في صراعات دامية امتدت طويلا. أويل 2020 توجت قطر سنوات من الوساطة المضنية باحتضان اتفاق مصيري بين حركة طالبان الأفغانية والولايات المتحدة بعد 7 أعوام من افتتاح مكتب للحركة في الدوحة، وبلغ الاتفاق مداه لاحقا بالانسحاب الأمريكي الكامل من أفغانستان. ضربت الوساطة القطرية بسهم إنساني في الحرب الروسية الأوكرانية حين جمعت شمل 4 أطفال مع ذويهم بأوكرانيا مقابل عودة 3 أطفال إلى روسيا. أكثر محطات الوساطة القطرية دقة كان بعد اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة خريف 2023، حيث بدأت الدوحة وساطة لم تعرف الهدوء أحرزت هدنة يناير 2025 قبل أن يجهضها الاحتلال، لتعود ماكينة الدبلوماسية القطرية للدوران بكثافة رغم رد الفعل الإسرائيلي باستهداف مقر حماس في دولة الوساطة قطر. دور قطري آخر لافت تشكل في مساحة الوساطة إثر الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية، دور دقيق هو الآخر وآخذ في تذليل الصعوبات والتغلب على التعقيدات المتزايدة على ذات نهج التوازن والصبر والمساعدة في ابتكار الحلول لأحد أكثر الصراعات خطورة وتأثيرا إقليميا ودوليا.
2: في قطاع غزة قام تجمع الوطني للقبائل والعشائر الفلسطينية بيت عزاء بمدينة غزة للأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني. معنا مدينة غزة مراسلة الجزيرة نور خالد، مكانة الأمير الوالد الراحل في قلوب الغزيين. نور، لربما من مظاهرها هذا الإجراء فيما يتعلق ببيت عزاء، ولكن نستحضر كذلك العديد من الخطوات التي قام بها الأمير الوالد فيما يتعلق بغزة تحديدا، وكيف يستذكرها الغزيون؟
3: نعم ميادة، وقع خبر وفاة الأمير الوالد حمد بن خليفة الثاني كان له وقع كبير على الغزيين، خصوصا وأنه ارتبط اسم الأمير الوالد بالكثير من الخدمات الذي قام بتقديمها، وخصوصا كان أول أمير عربي يزور قطاع غزة عام 2012. اليوم أقامت القبائل والعشائر الفلسطينية التجمع الوطني للقبائل والعشائر الفلسطينية بيت عزاء وسط قطاع غزة لسمو الأمير الوالد، وأيضا أمس أقيم بيت عزاء على أنقاض ركام بيت الشهيد الراحل إسماعيل هنية، وهذا يدل على البصمة الواضحة لدى الغزيين هنا في قطاع غزة ومدى تأثرهم بمكانة الشيخ أو الأمير الوالد، خصوصا وأنه ارتبط اسمه أيضا بملف إعادة الإعمار، وأنه أطلق منحة إعادة الإعمار عام 2012 بعد زيارته لقطاع غزة والتي بلغت قيمتها آنذاك نحو 407 ملايين دولار، وخصصها لمشاريع عديدة في قطاع غزة منها الإسكان والبنية التحتية والصحة والزراعة، وأيضا هناك مدينة كاملة باسم الشيخ حمد السكنية في خان يونس، وكانت أبرز المشاريع السكنية والتي تم توزيع 1060 وحدة سكنية على أسر مستفيدة قبل أن يقوم الاحتلال الإسرائيلي في الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة بتدمير جزء كبير منها. وأيضا هناك مستشفى الشيخ حمد بن خليفة الثاني للتأهيل والأطراف الصناعية الذي أنشأه لخدمة المصابين وذوي الإعاقة، وهناك الكثير من مشاريع الطرق والبنية.

0: التحتية والتي شملت تأهيل طرق رئيسية وتأهيل شبكات مرتبطة بالخدمات العامة، وكان هناك دعم للقطاع الصحي، إنشاء مستشفى التأهيل وتجهيز ومعدات طبية ودعم مرافق صحية، وهناك أيضا مشاريع زراعية وخدمية، الكثير من المشاريع التي حتى هذه اللحظة وبعد تدمير الاحتلال الإسرائيلي أجزاء كبيرة منها لا زالت مرتبطة باسم الأمير الوالد حمد بن خليفة، وهذا الذي أدى إلى المكانة الكبيرة في قلوب الغزيين لسمو الأمير الوالد ميادة.
1: شكرا جزيلا لك مدينة غزة مراسلة الجزيرة نور خالد. أرحب الآن بضيفينا هنا في الاستوديو، السيد فالح حسين الهجري رئيس تحرير صحيفة العرب، ودكتور لقاء مكي الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات. أهلا بكما ضيفينا. أستاذ فالح، عندما نتحدث عن ذلك الدور الملهم دبلوماسيا فيما يتعلق بجهود الوساطة على مختلف الأصعدة، فيما يتعلق بدول مختلفة في قارات مختلفة في ملفات معقدة جدا، هل هذا أصبح اليوم هو نموذج هوية فيما يتعلق بالسياسة الخارجية القطرية؟
2: نعم، بكل تأكيد. عندما وضع النهج واستشرف المستقبل الأمير الراحل الشيخ حمد بن خليفة رحمه الله، وضع في إطار أن دولة قطر يجب أن تعتمد منهج الوساطة والحوار بناء على الوساطة فيما بين المتخاصمين، باستثناء بغض النظر عن قرب الجغرافي أو البعد الجغرافي. اعتمد على أيضا أن يكون هناك وساطة وحوار وسياسة مستقلة، وزرع الثقة في هذه الدول لكي تثق في النهج القطري والوساطة القطرية، وهذا بالفعل ما حققه وأصبح علامة مميزة لدولة قطر في السياسة الخارجية. دولة قطر أصبحت محط أنظار كل دول العالم التي تعاني من بعض الاضطرابات أو الأزمات، الكل يطالب بأن تكون قطر هي الدولة المضيفة والوسيط الموثوق، لأنها بعيدة كل البعد عن الأطراف على قدر المساواة، ولا تجامل طرف على آخر بغض النظر عن أي شيء تقارب فيما بين هذه الدول، من أجل الوصول إلى حل يرضي كافة الأطراف ولإيقاف الأزمات وفتيل الحروب، ومن أجل الاستقرار الذي يعود بالإيجاب على سكان وتنمية هذه الدولة، وهذا ما تحقق في كثير من دول العالم، سواء في أفريقيا أو في آسيا أو في كثير من دول العالم، وليس آخرها ما حدث في كونغو الديمقراطية. وأيضا عندما نتحدث عن الوساطة سواء في بين الولايات المتحدة الأمريكية وأفغانستان والكثير من هذه الوساطات، والتي لم تدخل أيضا في الوساطة ولكن كانت ملتقى لهم ولعائلاتهم، مثل ما حدث بين أوكرانيا وروسيا. أيضا عندما نتحدث على الحرب الدائرة حاليا بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وقطر متضررة ومع ذلك يثقون كافة الأطراف بها وبما تقوم به من دور وساطة في كثير من الملفات.
1: دكتور لقاء مكي، كيف نجحت قطر على مستوى تحديدا رؤية الأمير الوالد فيما يخص جهود الوساطة؟ يعني عندما نتحدث عن رؤاه في داخل قطر قد يستوعب الكثير هنا، ولكن عندما يتم التوجه بهذه الرؤى نحو الخارج، وعندما نتحدث عن الخارج بمختلف المشارب، كيف يفهم وكيف يفسر ذلك النجاح الذي أحرزته دولة قطر فيما يتعلق بجهود الوساطة؟
3: هو الحقيقة قيمة الدولة تعتمد على مصداقيتها في التعامل مع المجتمع الدولي، مصداقيتها في الإيفاء بتعهداتها القانونية إزاء الآخرين، ومصداقيتها في التعامل مع الداخل مع شعبها. يعني الدولة المستبدة مثلا لا تحظى باحترام دولي، الحاكم المستبد الذي يقتل شعبه مثلا لا يستطيع القيام بأدوار وسيطة، لأنه أصلا لديه مشكلة داخلية. الحاكم في الدول الفاشلة مثلا، الدول التي لا تستطيع السيطرة على أراضيها لأسباب كثيرة، أيضا يكون من المعقد أن يكون هو وسيط. الوسطاء يجب أن يحظوا أصلا بالمصداقية. هذا ما حصل قبل أن تقوم دولة قطر بالوساطة، بمعنى قبل أن تبادر إلى أن تكون وسيطا دوليا، هي أصلا حظيت بمصداقية ذات بعد دولي إقليميا ودوليا، بمعنى أنها أولا كان هناك سياق تنموي كبير واضح المعالم، وثانيا كان هناك

0: سياق تنموي زائد طبعا وضع داخلي مستقر في العقد الاجتماعي القطري، وثانيا كان هناك تعامل ذا بعد قانوني ذو مصداقية في التعامل الدولي، مثلا مساعدات الإنسانية المقدمة من قطر للدول الأخرى، التزام بواجبات قطر إزاء المحيط الإقليمي أو الدولي. هذا طبعا قطر كمورد كبير للغاز بعد 1996 أيضا منحها مكانة في الاقتصاد الدولي. حتى الإيفاء بعقود الغاز كان واحد من متطلبات المصداقية، ولأنها هي من أكبر مصدري الغاز في العالم كان إيفائها بالعقود مهم جدا لغرض حماية الاقتصاد الدولي، وهذا ما حصل. العقود معظمها على مدى 20 أو 30 سنة، عقود الغاز طويلة المدى. هذا الموضوع جعل لقطر مكان على الطاولة العالمية، وهذا المكان مع توفر المصداقية سواء الاقتصادية أو السياسية والاستثمارات ذات البعد غير الفاسد، يعني انعدام الفساد على الصعيد الدولي مثلا والصعيد الداخلي، هذا كله منحها مصداقية. لذلك حينما كانت تبادر إلى القيام بالوساطة كانت هي أصلا جاهزة وذات يعني تحظى بالاحترام من قبل أطراف الأزمة. هذا نقطة. النقطة الأخرى أيضا كان هناك قدر من الاهتمام بالتفاصيل بالنسبة لقطر، أيضا منحها تفاصيل المفاوضين المتفاوضين باهتمام بوضعهم الإنساني، هذا أيضا منحها قدر كبير من المصداقية.
1: شكرا جزيلا لك دكتور لقاء مكي الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات. الشكر موصول لك الأستاذ فالح حسين الهاجري رئيس تحرير صحيفة العرب.

0: ساعة إخبارية جديدة مستمرون معكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطية المتواصلة للتصعيد في المنطقة. في آخر المستجدات قال وزير الخارجية الإيراني إن المشاورات بشأن إدارة مضيق هرمز وحركة الملاحة فيه ستستمر على المستويين السياسي والفني مع مسقط. من جانبها قالت الخارجية الإيرانية أن طهران سعت إلى وضع آلية لعبور السفن من المضيق بالتشاور مع سلطنة عمان، لكن ضغوط واشنطن على مسقط منعت ذلك، مؤكدة أن مذكرة التفاهم تمر بمرحلة أزمة وأن واشنطن انتهكتها بشكل متكرر. كما أكدت الخارجية الإيرانية أنها تواصلت مؤخرا مع قطر وعمان وباكستان. إذا وقالت وكالة مهر إن دوي انفجارات سمع في محيط مدينة بندر عباس وجزيرة قشم جنوبية إيران، وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن في وقت سابق ضرب منشآت عسكرية أمريكية في البحرين والكويت والأردن وتدمير منظومات رادار في سلطنة عمان. جاء ذلك عقب إعلان القيادة المركزية الأمريكية أنها أكملت موجة جديدة من الضربات على عشرات الأهداف العسكرية في مواقع متعددة بإيران، وبينها دفاعات جوية ورادارات وقدرات صاروخية وزوارق، وذلك لإضعاف قدرة إيران على تهديد الملاحة. وقالت قوة دفاع البحرين إن منظومات الدفاع الجوي تصدت لعدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية صباح اليوم. وقد أعلن الجيش الكويتي في وقت سابق أن القوات المسلحة تصدت لأهداف جوية معادية داخل المجال الجوي الكويتي. من جانبه قال الجيش الأردني أنه اعترض وأسقط 4 صواريخ دخلت المجال الجوي للبلاد قادمة من الأراضي الإيرانية. في هذه الأثناء قالت مفوضة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن أعضاء الاتحاد سيبحثون اليوم رسائل للتأكيد على أن مضيق هرمز يجب أن يبقى مفتوحا، مشددة على أن حرية الملاحة يجب أن تحترم وعلى ألا تفرض أي رسوم في المضيق. سنوه الآن بهذا الخبر العاجل. وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله تقول أن عددا من الغارات يستهدف مطار صنعاء. إذن معنا الآن محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة الزميل الشلفي، نتحدث هنا عن هذا الخبر الجديد. ما الذي يعنيه هذا التصعيد الحالي الآن، هذه الغارات، ما الذي يعرف في تفاصيلها؟
1: نعم، هذا تصعيد كبير وغير عادي، وهو كان طبعا متوقع، لم يكن من المتوقع طبعا

تقوم الطائرة الإيرانية اليوم بالذهاب إلى العاصمة اليمنية صنعاء، ولكن من الواضح بحسب التهديدات التي قامت بها جماعة أنصار الله الحوثيين بأنهم قرروا بأن يخترقوا الأجواء وما يسمونه بكسر الحصار الجوي. طبعا الطائرة المهان الإيرانية خرجت من الأجواء بحسب مواقع التتبع قبل على الأقل 4 ساعات من مطار طهران، وعبرت الأجواء أجواء كل الدول بينها أجواء أيضا سلطنة عمان،

0: الدخول إلى والهبوط في مطار العاصمة اليمنية صنعاء. طبعا الأمر طبعا أصبح كبيرا جدا، واضح هناك تصريحات لوزير الدفاع اليمني بأنهم سيقومون بالرد وبأنهم سيقومون باستخدام كامل الوسائل المتاحة، والمقصود بالوسائل المتاحة هي الوسائل العسكرية لمنع هذه الطائرة من الهبوط في مطار العاصمة اليمنية صنعاء كما تحاول في هذه اللحظات. أيضا رئيس مجلس القيادة الرئاسي الآن أصدر بيانا للشعب اليمني وتحدث فيه عن خرق الطائرة الإيرانية للأجواء اليمنية، وأيضا تحدث فيه عن العرض الذي قدمه المجلس الرئاسي اليمني لإيران عندما طلبت من التحالف أن يسمح لهذه الطائرة بالدخول. كان هناك عرض واضح جدا أنهم مستعدون لنقل هذا الوفد من طهران بطائرة يمنية أو بأي طائرة يتم اختيارها، ولكن دون خرق للأجواء اليمنية. طبعا وزير الإعلام اليمني أيضا كان تحدث قبل قليل بأن هناك أيضا خرق، يعني قامت يعني جماعة الحوثي ب يعني احتجاز أحد أعضاء الصليب الأحمر الدولي. وطبعا واضح من الأمور في هذه اللحظات تبدو أكثر يعني تصعيدا، ومن الواضح أنها ستصعد. الآن السؤال، هل ستعود الطائرة؟ طبعا الطائرة الآن بعد ضرب مطار صنعاء وضرب المدرج لن تستطيع طبعا الهبوط في المطار العاصمة اليمنية صنعاء. هل ستهبط في أحد المطارات اليمنية؟ هل سيتاح لها ذلك؟ أم أن عليها أن تعود إلى مطار دولة أخرى أو إلى مطار طهران من جديد؟ هذا ما سنراه الآن. هي لازالت الآن في الجو، ولازالت الأمور طبعا يعني قوية ومتصاعدة. ومصدر في وزارة الدفاع اليمنية كان تحدث إلينا وقال بأن الطائرات الجوية التي تتبع الحكومة اليمنية والتحالف الآن تسيطر على كامل الأجواء اليمنية، وسابقا كانت تحلق، قبل أن أدخل الاستوديو كانت تحلق فوق مأرب، ومن الواضح أنها الآن ضربت على العاصمة اليمنية صنعاء. إذن نحن في أجواء حرب. ربما الحكومة اليمنية نعم تقول بأن هذا التصعيد سببه إيران وسببه جماعة الحوثي، كما تتهم الحكومة اليمنية إيران والحوثيين.
1: وهذا يأتي في سياق مشهد تصعيدي كان حاضرا بين الطرفين ومستمر وله موجات، هذه موجة جديدة منه، لنضع المشاهدين كذلك في هذا السياق.
0: هذه أبرز الموجات. أولا هذه أبرز موجة ربما مباشرة لتصعيد مباشر من قبل الحكومة اليمنية والتحالف بسبب تصعيد أعتى وأقوى من إيران مباشرة، بما يعني أن إيران عندما قررت أن تهبط طائرة يمنية، طائرة إيرانية من شركة ماهان التي يتهمها اليمنيون والحكومة اليمنية بأنها تتبع الحرس الثوري الإيراني، هذا يعني أنهم قرروا باختراق الأجواء وبأنهم أيضا يقوموا باختراق النظام الدولي. وطبعا كما تعلمين اليمن والأجواء اليمنية مسيطر عليها من قبل التحالف ومن قبل يعني بقرار من مجلس الأمن الدولي. هذه الطائرة عندما هبطت إلى صنعاء فهو إذن إعلان حرب. هبطت بمجموعة من الجرحى كما قال الحوثيون، مع أن الحكومة تقول بأن هناك قادة عسكريون إيرانيون، هناك قادة سياسيون يمنيون، وهناك من يتحدث عن السفير الإيراني الجديد الذي ظهر الآن في صنعاء، هو كان جاء عبر هذه الطائرة بالإضافة إلى معدات وأسلحة وطائرة مسيرة كما تقول الحكومة اليمنية. هبطت ويعني قامت بإنزال كل هذا، ثم أيضا أخذت الوفد الذي يقول الحوثيون بأنه أكثر من 200 شخص أيضا أقلته إلى إيران، ثم أرادت من جديد أن تعود الطائرة مرة أخرى. إذن نحن في أجواء تصعيد وحرب مواجهة مباشرة الآن ترينها في هذه الغارات التي حدثت في مطار العاصمة اليمنية صنعاء.
1: ابقى معنا أحمد الشلفي محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. كان وزير الدفاع اليمني طاهر علي العقيلي قال في وقت سابق إن القوات المسلحة اليمنية التابعة للحكومة الشرعية سترد على اختراق الطيران الإيراني للأجواء اليمنية، وقال إن الحكومة الشرعية حاولت بكل الوسائل إقناع إيران والحوثيين بعدم اختراق الطيران الإيراني للأجواء اليمنية.
2: لقد حاولت الحكومة الشرعية اليابانية وبالتعاون مع المجتمع الإقليمي والدولي وبكل الوسائل الدبلوماسية والقانونية إقناع النظام الإيراني وميليشيات الإنقلاب الحوثي في صنعاء بالعودة إلى جادة الصواب وعدم اختراق الأجواء اليمنية بالطيران الإيراني. وهذا الاختراق ليس الأول، إنما اختلف عن سابقيه بالتحدي للشرعية الدولية. فنحن في هذه اللحظة نقول نفذ الصبر وعليه سنقوم بالرد المناسب على هذا العمل الغاشم الغادر وبالتصدي والتعامل مع الطيران المعادي المنتهك للأجواء والسيادة اليمنية وبجميع الوسائل.

0: الوسائل المتاحة.
1: أعود إليك أحمد الشلفي، تابعنا هذا البيان لوزير الدفاع اليمني ويتحدث بالتفصيل عن الموقف الرسمي فيما يتعلق بما جرى اليوم عندما يتم في نهاية الأمر إدخال إيران في إطار هذه المواجهة بين الحوثيين أنصار الله وبين المجلس الرئاسي اليمني. ما الذي سيعنيه ذلك فيما يتعلق بتصعيد هو في الأساس ليس سهلا بين الطرفين؟
2: الحقيقة إذا نظرنا إلى هذا الأمر فإن إيران هي التي أدخلت نفسها في هذا الأمر من الواضح، وهذا أنا أعيده إلى مجموعة أمور، من بينها أن ما يحدث الآن طبعا بين أمريكا وإيران، وما يحدث أيضا من ما يسمى بتلاحم المحاور. يعني هناك واضح رغبة من إيران، هي تقول بأنها انتصرت في الحرب على أمريكا وإسرائيل، وهي تريد أيضا أن تطمئن جمهورها وتطمئن محاورها بأنها موجودة. وبالتالي أنا أعتقد بأن الخطوة الإيرانية كانت محسوبة، وهم يعرفون ماذا يفعلون، ولذلك قرروا في هذا الأمر. هي طائرة ماهان طائرة إيرانية، وطبعا طائرة معروفة ولديها سوابق أيضا في عدة بلدان. هذه الطائرة أيضا هذا الأمر أيضا لم يقتصر فقط على الطائرة، ولكن على استقبال وفد ثم على إعادة الوفد مرة أخرى. صحيح أنه ليس هناك طبعا تصريح إيراني حتى هذه اللحظة حول هذا الموضوع، ولكن كان من الواضح من بيان مجلس القيادة الرئاسي حول الموضوع أن إيران قدمت طلبا من جديد إلى التحالف الذي قدمه إلى الحكومة اليمنية باعتبارها الحكومة المسؤولة عن هذا الموضوع، وتم رفض هذا الأمر. إذا كان تم رفض هذا الأمر، السؤال الآن من قبل الحكومة اليمنية التي قامت الآن بضرب الطيران طبعا، وهم يقولون لدينا كافة التغطية القانونية والسياسية حول هذا الموضوع، واليوم طبعا سينعقد اجتماع لمجلس الأمن حول هذا الأمر وحول مناقشة خرق الطائرة الإيرانية للأجواء. إذن الأمر هو لا يتعلق فقط الآن باليمن فقط، يعني تشتتت الأمور تتشكل لتصبح أيضا مواجهة كبيرة جدا، سيدخل فيها أمريكا، ستدخل فيها أيضا المملكة العربية السعودية التي طبعا هي جزء من هذا التحالف. التحالف الآن مكون من طرفين رئيسيين، الحكومة اليمنية والمملكة العربية السعودية، بعد خروج طبعا الإمارات العربية المتحدة. وبالتالي الأمر الآن سيتصاعد بشكل أكبر، خاصة بعد ضرب مطار صنعاء الدولي بعدد من الغارات لتعطيل أي قدرة للطائرة الإيرانية للهبوط في مطار العاصمة اليمنية صنعاء. أمر آخر، هناك من اليمنيين من يعتقد بأنه أو حتى المجلس القيادة الرئاسي ووزير الدفاع كان يتحدث عنه، إذا قامت الطائرة الإيرانية بخرق الأجواء فهذا يعني أن هناك خروقات كبيرة ومتعددة للأجواء والسيادة اليمنية. حتى هذه اللحظة طبعا جماعة الحوثي أنصار الله الحوثيين، حتى هذه اللحظة ليس هناك حديث حول رد فعل يعني سياسي أو رد فعل طبعا من قبل المتحدث العسكري باسم أنصار الله، ولكن من الواضح أنه سيكون هناك رد فعل. هم هددوا أكثر من مرة طبعا حتى قبل الطائرة ماهان الإيرانية بأنهم سيردون باتجاه السعودية واتجاه الحكومة اليمنية، بالتأكيد سيكون لديهم رد، ولكن كيف سيكون هذا الرد ثم ما تداعيات هذا الرد؟ الآن الأمر يكبر يكبر يكبر ليصبح أكبر من قضية طائرة ماهان. إذا صعد الحوثيون بالتأكيد سيكون هناك تصعيد، خاصة وأن الحكومة اليمنية منذ فترة وهي تعد لهذا الأمر، وخاصة وأن المملكة العربية السعودية في بيانها بيان التحالف عندما ردت على تهديدات الحوثية قالت بأنها سترد بشكل قوي وغير مسبوق على ما يفعله الحوثيون.
1: في حدود ومحاولة الوقوف على احتمالات الرد والسيناريوهات المقبلة تحديدا، عندما تحدث عن إدخال إيران كرد فعل الآن نتيجة ما قامت به إيران في ما يخص السيادة اليمنية، هل يمكن أن نتحدث هنا عن ما أشرت إليه، وهو أن الأمر كان مدروسا من قبل الحكومة اليمنية والمجلس الرئاسي اليمني فيما يتعلق بالسقوف؟ ما الذي يمكن أن يعكسه ذلك على احتمالات وسيناريوهات الرد؟
2: الآن طبعا واضح من أن سيناريوهات بالنسبة لإيران وبالنسبة للحوثيين كانت مدروسة. من الواضح أنهم كانوا يعرفون أنه إذا تم اختراق الأجواء فسيكون هناك رد معين من قبل المملكة العربية السعودية والحكومة اليمنية وربما المجتمع الدولي الذي بظلاله يرعى هذا الأمر. لكن السؤال كيف قرأوا هذا الأمر؟ هل قرأوا كيف سيكون مستوى الرد؟ هل قرأوه
1: خاصة
2: على هذا
1: الأساس؟ خاصة أنه في نهاية الأمر المستهدف هو مطار صنعاء.
2: صحيح، لكن كيف قرأوا؟ هل قرأوا مثلا فتح حرب واسعة؟ هل قرأوا فقط مطار صنعاء الدولي؟ هل قرأوا فيما يتعلق بموضوع الطائرة فقط؟ أنا أعتقد في ظل ما يحدث، يعني الأمر لا يعود فقط إلى اليمن، اليمن الآن ساحة وملعب واحدة من الساحات الموجودة الآن. إذا نظرنا إلى المحيط عموما وإلى اللعبة الدولية عموما واللعبة العسكرية التي تجري بين أمريكا وإيران وإسرائيل ودول المنطقة، سنرى أن هناك من الواضح أن هناك مشكلة كبيرة سيترتب عليها هذا الأمر. لكن كيف قرأ الإيرانيون وجماعة الحوثي عندما ذهبوا

0: الطائرة الإيرانية ماهان يوم 3 يوليو، ثم كيف قرأوها أيضا عندما أعادوها مرة أخرى؟ لا أعلم، لكن من الواضح أن الرد، السيناريوهات الرد عند الحكومة اليمنية وعند التحالف مثلا بالمملكة العربية السعودية بدت أكبر، أقوى، أكثر قدرة، أكثر جاهزية. الآن علينا فقط أن ننتظر السيناريوهات الأخرى. طبعا من السيناريوهات الأخرى أن يتم رد مقابل، لكن هل سيشتعل الأمر، لأن الأمر فيه طائرة إيرانية أيضا، يعني هل سيشتعل الأمر ليصبح أيضا يعني ستصبح إيران مباشرة عسكريا داخلة في هذا الأمر؟ هذا طبعا ما سننظر إليه بعد ما نرى التداعيات.
1: أخذنا بعين الاعتبار المعطيات المتعلقة، كما ذكرت لك أنه في نهاية الأمر ما جرى من رد من المجلس الرئاسي والحكومة هو استهداف مطار صنعاء وليس الطائرة الإيرانية، لم يتضرر أحد. كذلك أيضا المستوى المتعلق بخوض إيران حرب الآن مع الولايات المتحدة وانشغالها كذلك بمضيق هرمز وما إلى ذلك، بالإضافة إلى احتمالية أن يكون الرد هنا في هذا الإطار من أنصار الله أكثر منه من إيران، هل هذا هو المرجح بالنظر للمعطيات هذه؟
0: حتى هذه اللحظة طبعا ما دام أن مطار صنعاء هو الذي تضرر، فبالتالي سيكون ربما إذا فكر الحوثيون بالرد، وهم يهددون يوميا ربما منذ شهرين أو ثلاثة أشهر بأنهم سيستهدفون المملكة العربية السعودية وسيستهدفون الحكومة اليمنية، ولكن ماذا إذا تشابكت الأمور وتعقدت الأمور وأصبح من المطلوب من إيران أن ترد في هذا الأمر؟ قد تنزلق الأمور فتصبح يعني كرة الثلج تتدحرج بشكل أكبر. هذا طبعا ما لا أتوقعه حتى الآن، ولكن من المتوقع أن يكون هناك رد معين. وأعتقد بأن الحكومة اليمنية والتحالف أيضا والمملكة العربية السعودية جاهزون لهذا الأمر، ولذلك ربما من أول لحظة خرقت أو تبين في الأجواء بحسب مواقع الرادارات والتتبع أنها بدأت تدخل الأجواء اليمنية، بدأت الطائرات الجوية وهي طبعا في الغالب تابعة للتحالف والمملكة العربية السعودية وأيضا للحكومة اليمنية، وهذه تفاصيل طبعا لا أعرفها، لكن بدأت بالضرب، وبدأت أيضا بضرب مطار العاصمة اليمنية صنعاء. هل لدى الطائرة مكان آخر لتذهب إليه؟ هل لديها قدرة أيضا على أن يعني تهبط بشكل ما؟ قد تكون عملية انتحارية، لكن لا أعتقد ذلك.
1: لافت أيضا أنه تم التريث في هذا القرار، بمعنى أن الطائرة هبطت بالفعل وثم غادرت وأرادت العودة، لم يتم استهداف المطار منذ اللحظة الأولى.
0: صحيح.
1: عقب رفض هبوط الطائرة.
0: صحيح، وهذا ما كنت أريد أن أقوله، بأنه يعني فعلا كان يمكن للحكومة اليمنية والتحالف أن يضربوا قبل ساعات أو قبل يوم أو قبل يومين، ولكن فعلا كما قال بيان مجلس القيادة الرئاسي بأنهم حاولوا أكثر من مرة عبر جهات وأطراف أن لا تقوم إيران بهذا العمل، ولا ترسل طائرتها والوفد الحوثي إلى العاصمة اليمنية صنعاء، وألا تخرق الأجواء والسيادة اليمنية، ولكنهم فعلوا. وبالتالي جاءت ربما يعني بقراءتها قانونيا وسياسيا جاءت في الوقت المناسب كما يتحدث طبعا الإعلام الحكومي اليمني في هذه اللحظات.
1: هل يبدو لك الأمر لا يخلو من رسائل لجماعة أنصار الله المتعلقة بانخراط بما تقوم به إيران في المنطقة أيضا؟
0: هو عموما تفجرت الأمور، يعني نحن الآن أمام يعني قد تتدحرج الأمور فتصبح حربا حقيقية. بعض المسؤولين الحكومي اليمنيين صرحوا في الأيام الماضية وفي اليومين الماضيين بأنه حان الوقت الآن لعمل، وأنه هذا الاختراق الذي يبدي اعترافا من قبل إيران بتورطها الحقيقي في المجال اليمني وفي الأجواء اليمنية وفي السياسة اليمنية، وأيضا يبدي أيضا تقاربا شكليا وتقاربا ضمنيا وتقاربا عسكريا بين جماعة الحوثي وبين إيران. هناك من يقول بأن حان الوقت الآن لعمل عسكري حربي من نوع ما لا يتعلق فقط بالطائرة، ولكن يتعلق أيضا ويكون على الأرض. في العموم أنا كنت أقول يعني قبل فترة ومنذ ممكن شهرين ثلاثة أشهر أنه لن يتم حسم هذا الأمر سياسيا في اليمن، لابد على طرف ما أن يكون له الغلبة، ولا بد على طرف أن يضعف لتستقر الأمور في اليمن.
1: فيما يتعلق بتساؤلي حول الرسائل تحديدا، هل نحن أمام أيضا محاولة لمنع تفعيل جبهة أنصار الله في مساندة لإيران، خاصة أن هناك أيضا تصعيد في المنطقة؟ قبل أن تجيبني أحمد دعني أنوه بهذا الخبر العاجل، وزارة الدفاع اليمنية تقول القوات المسلحة استهدفت مدرج مطار صنعاء لمنع الطائرة الإيرانية من الهبوط في الأراضي اليمنية، وهذا ما كنا نشير إليه قبل قليل. تفضل أحمد.
0: إذن وزارة الدفاع اليمنية تتحدث، يعني وهي كانت هناك بيان للمجلس القيادي الرئاسي، هناك بيان سابق قبل ثلاث أيام، هناك اجتماع أيضا لمجلس القيادة الرئاسي. هناك اجتماع أيضا كان لسفراء الدول الراعية السياسية اللي فيها الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، وبالأمس أيضا اجتمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي مع السفير الروسي في اليمن، وربما كان هذا قبيل اعتقاد الآن بعد ساعات ستنعقد جلسة مجلس الأمن فيما يخص الطائرة ماهن.

0: سيكون هناك تطور جديد طبعا، تطور واضح أمام مجلس الأمن الدولي حول إعادة اختراق الأجواء اليمنية من قبل طهران ومن قبل جماعة الحوثي. وجماعة الحوثي طبعا ليست مسؤولة الآن فقط عن هذا الأمر، لأنها جماعة غير معترف بها دوليا، تعتبر ميليشيات حتى هذه اللحظة، لا دولة تعترف بها. الحقيقة أن الأمر كله سيكون متجه نحو إيران، لأنها دولة موجودة في المجتمع الدولي، دولة ذات سيادة وذات كيان، ويستطيع المجتمع الدولي أن يحاسبها. أما الحوثيون فهم حتى هذه اللحظة كيان، حتى هذه اللحظة كيان غير معترف به ولا بأي من مؤسساته.
1: بس يعود إلى تساؤلي حول محاولة منع تفعيل بالفعل جبهة أنصار الله في مساندة إيران كرسائل.
0: بالتأكيد لا. لماذا؟ لأن الحوثيين خلال الفترة الماضية حتى من بعد 28 فبراير عندما انطلقت حرب أمريكا إيران إسرائيل، حاولوا أن يتدخلوا في هذا الأمر، ضربوا إسرائيل، حاولوا أيضا أن يتحدثوا عن إغلاق باب المندب، أيضا ناوشوا قليلا باتجاه المملكة العربية السعودية. وبالتالي أنا أعتقد بأن هناك الكثير من المبررات لدى سواء المجتمع الدولي أو الدولي أو لدى الدول المجاورة أو لدى الحكومة اليمنية الآن يعني المحاولة أيضا كبح جماح والتضييق على جماعة الحوثي. وكما قلت لك ربما لا يبدو الأمر فقط الآن التضييق فقط، ولكن ربما قد تشهد الفترات القادمة، وإذا هو ليس اليوم طبعا، ربما تكون فقط الطائرة، ربما لا يرد الحوثيون، وهذا ما أستبعده طبعا، قد يكون هناك رد بشكل ما أو بطريقة ما، ولكن في الأخير لابد يعني أن تستمر الحرب بهذه الطريقة وهذه التداعيات وتنتج حربا من نوع ما، لي يعني كي يسيطر طرف ما على الأمر عسكريا وسياسيا.
1: ابقى معنا أحمد شلفي، معنا الآن من صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي للمزيد من المعلومات الميدانية، وإن كان هناك أي رد فعل من جماعة أنصار الله فيما يتعلق بما جرى.
2: نعم ميادة، جماعة أنصار الله أعلنت بأن الطيران السعودي قد استهدف مطار صنعاء الدولي بعدد من الغارات، وأكدت أيضا أن الاستهداف كان لمدرجي الهبوط والإقلاع في مطار صنعاء الدولي. في المقابل المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة التابعة لأنصار الله أكد كذلك بأن هناك تم استهداف لمطار صنعاء الدولي بعدد من الغارات الجوية، وأكد أن هذا الاستهداف لمطار صنعاء الدولي قد أنهى مرحلة خفض التصعيد وأن عليه تحمل عواقب عدوانه حسب قوله، وأكد بأن الطيران أو الاستهداف السعودي لن يمر دون رد أو عقاب، وكذلك أكد بأنه سيتم الرد على هذا الاستهداف. نعم ميادة،
1: هذا التصريح كان على لسان من؟
2: الناطق العسكري أو المتحدث العسكري للقوات المسلحة التابعة لأنصار الله العميد يحيى سريع أكد في بيان أن هذا الاستهداف لن يمر دون رد أو عقاب، وأكد بأن هذه المرحلة أو مرحلة الاستهداف قد أنهت مرحلة خفض التصعيد، وأن على السعودية حسب قوله تحمل عواقب عدوانها على مطار صنعاء الدولي.
1: هل هناك أي توضيح ورد أيضا في هذا البيان لما كانت تحمله هذه الطائرة والهدف من هبوطها ومغادرتها ثم هبوطها مرة أخرى في مطار صنعاء؟
2: حسب المصادر حتى اللحظة بأن الوفد كان قد عائدا إلى مطار صنعاء الدولي، الوفد الذي شارك في تشييع آية الله علي خامنئي في إيران، وبأن كانت العودة للطائرة الإيرانية إلى مطار صنعاء الدولي، وحصل ما حصل من هذا الاستهداف لمدرج المطار في مطار صنعاء الدولي بعدد من الغارات.
1: ماذا عن سيناريوهات الرد التي تحدث عنها يحيى سريع؟
2: لم يفصح عن سيناريوهات الرد، ولكنه أكد بأنه سيتم الرد على هذا الاستهداف على مطار صنعاء الدولي، وبأن عملية خفض التصعيد قد انتهت بمجرد هذا الاستهداف الذي طال مطار صنعاء الدولي، وبأنه حسب كانوا قد أكدوا من قبل بأنهم سيكسروا الحصار على مطار صنعاء الدولي، وأكدوا بأن هذا قد أنهى عملية خفض التصعيد بين أنصار الله والأطراف المتحاربة معها، وبأن هذا سيكون بداية لعملية الرد جماعة أنصار الله على عملية الاستهداف التي طالت مطار صنعاء الدولي بعدد من الغارات الجوية.
1: طيب نبيل، لم تهبط الطائرة الآن نتيجة هذا الاستهداف الذي طال مطار صنعاء، هل هناك معلومات حول وجهة الطائرة الآن؟ ما الذي تم؟
2: حتى اللحظة لم تعلن جماعة أنصار الله عن ذلك، ولكن كل ما أعلنت عنه هو عملية الاستهداف لمطار صنعاء الدولي. حتى وزارة النقل الآن أكدت بأن وزارة النقل التابعة لأنصار

0: لا، بأن تتحمل مسؤوليتها تجاه الحصار الخانق. المملكة العربية السعودية يقول تتحمل الحصار الخانق الذي يتعرض له الشعب اليمني منذ أكثر من 10 سنوات، وأكدت بأن استهداف مطار صنعاء الدولي أتى بعد تحذير واضح من قوات المسلحة التابعة لأنصار الله وبتفويض شعبي لكسر الحصار ومسيرات ولقاءات قبلية. وأكد أيضا بأنهم سيقومون بكسر الحصار هذا وسيردوا على عملية الاستهداف، خصوصا وأن مطار صنعاء الدولي هو إصرار عملية الاستهداف لهذا المطار خاص بإدارة النقل بصنعاء، هو إصرار على حرمان الآلاف من المرضى والمسافرين من أبسط الحقوق المكفولة حسب الوزارة بصنعاء.
1: طيب، فيما يتعلق أيضا بمن هم على متن هذه الطائرة، هل هناك معلومات عن طبيعة هذه الشخصيات، خاصة في إطار ما قاله الجانب أو يحيى سريع في أن هذا كان وفدا ذهب لتقديم التعزية والمشاركة في مراسم التشييع في إيران؟
0: نعم، ميادة هو ذات الوفد الذي ذهب من شخصيات إعلامية وقيادات في أنصار الله وشخصيات دينية ذهبت للتشييع إلى إيران، والذين ذهبوا كذلك في 3 يوليو مع عدد من المرضى نحو 300 على متن الطائرة الإيرانية التي سافرت في 3 يوليو. وكانت عملية الإعلان وعملية التشييع التي كانت في إيران من قبل قيادات وإعلاميين وناشطين في جماعة أنصار الله كانوا قد ذهبوا للتشييع، وكانت هذه الطائرة هي التي عادت بهم بعد أن تم إكمال التشييع لآية الله علي خامنئي في إيران، وكانت ستعود بالوفد إلى صنعاء مع إصرار صنعاء على عملية كسر الحصار. وأكدت بأن الطائرة الإيرانية التي جاءت في 3 يوليو هي الطائرة التي كسرت الحصار لأول مرة وبالذات على مطار صنعاء الدولي، وهي الأولى من نوعها التي وصلت إلى هذا المطار وكسرت الحصار. وكانوا قد شكروا إيران وأكدوا أيضا بأنها هي الوحيدة التي ساعدتهم على كسر الحصار وبأنهم سيواصلون كسر الحصار لأن هذا المطار مدني ويغطي نحو 70% من سكان اليمن في المناطق الواقعة تحت سيطرة صنعاء. وأكدوا أيضا بأن عملية الحصار ستتم سواء بالقوة أو سواء بالتفاهم، فإنه سيتم كسر الحصار عن هذا المطار.
1: تبقى معنا نبيل اليوسفي مراسل الجزيرة من صنعاء، وعود إليك أحمد الشلفي. كان أيضا وفق ما أفادنا نبيل هناك بيان ليحيى سريع توجه فيه مباشرة للتحالف والسعودية، هذا يؤكد ما ذهبت إليه فيما يتعلق بالسيناريوهات المحتملة للتصعيد الآن.
2: هي واضح بأن الحوثيين الآن، أولا هل كان الحوثيون يتوقعون أن يحدث هذا؟ بالتأكيد كان هذا أحد السيناريوهات. هل كانت تتوقع إيران أن يحدث هذا الأمر؟ بالتأكيد كان هذا أحد السيناريوهات. إذا كانوا يتوقعون الرد بهذه الطريقة، وإذا كانت إيران تتوقع هذا الرد وهي أرسلت طائرة من طهران إلى العاصمة اليمنية صنعاء في 3 يوليو ثم أعادتها اليوم في 13 من يوليو أيضا يعني، فبالتأكيد أنهم كان لديهم سيناريو معين للرد، وكانوا هددوا به في 3 يوليو عندما قام أعطى المتحدث باسم القوات الحوثية أنصار الله الحوثيين قام بعمل بيان وهدد السعودية وقال بأنها قامت بالتحليق في الأجواء. الآن بغض النظر عما حدث في تلك اليوم 3 يوليو، نحن طبعا ليس لدينا المعلومات كيف خرجت هذه الطائرة، لماذا لم تأخذ إذن عبور، من أذن لها، كيف استطاعت أن تهبط إلى مطار صنعاء، من نسق لها هذا الأمر، هذا الآن حتى هذه اللحظة غير معروف، هناك كثير من التكهنات. لكن بعد أن عادت اليوم مرة أخرى بالتأكيد كانت كل هذه السيناريوهات متوقعة. قد نلحظ الآن نوعا من الرد، الآن ما مستوى الرد يعني؟
1: طبعا أحمد يبدو أن هذه الصورة الأولى التي توفرت الآن لاستهداف مطار صنعاء إذن من قبل الحكومة اليمنية تحديدا وزارة الدفاع عندما تم رصد تلك الطائرة الإيرانية التي تحاول الهبوط للمرة الثانية في مطار صنعاء. إذن شاهد فيه تصاعد أعمدة الدخان في هذا الاستهداف الذي أعلن عنه المجلس الرئاسي اليمني والحكومة اليمنية. إذن هذه أولى المشاهد لتلك الغارات التي استهدفت مطار صنعاء. نذكر مرة أخرى بما جرى، كان هناك هبوط لطائرة إيرانية قبل عدة أسابيع وغادرت هذه الطائرة رغم عدم الحصول على الموافقة من الحكومة اليمنية والمجلس الرئاسي اليمني، كذلك أيضا هذا المشهد جاء عقب

0: محاولة ثانية لهذه الطائرة للهبوط مرة أخرى في مطار صنعاء، ورغم ذات المنع من الحكومة اليمنية. نعود الآن مرة أخرى إلى صنعاء ومراسل الجزيرة نبيل اليوسف الذي يضعنا في صورة ما جرى فيما يتعلق بالمشهد في مطار صنعاء، المكان المستهدف تحديدا، وما يقوله أنصار الله بالخصوص.
1: الطيران بحسب جماعة أنصار الله قد استهدف بعدد من الغارات مدرجي الهبوط والإقلاع في مطار صنعاء الدولي، وبثت جماعة أنصار الله أيضا فيديو لعملية الاستهداف، وأكد كذلك المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة لأنصار الله أن إقدام الطيران السعودي على استهداف مطار، أن هناك إقدام من قبل الطيران السعودي على استهداف مطار صنعاء بعدد من الغارات، وأكد أيضا بأنه قد أنهى الطيران السعودي أو السعودية باستهداف مطار صنعاء، قد أنهت عملية خفض التصعيد، بمعنى حسب الناطق العسكري لأنصار الله بأنه سيتم الآن بداية مرحلة التصعيد وكسر الحصار، وأكد بأن هذا الاستهداف لمطار صنعاء الدولي لن يمر دون عقاب في أو رد. وفي المقابل وزارة النقل التابعة لأنصار الله أكدت أيضا بأن كان الاستهداف لمطار مدني يعد الرئة التي يتنفس من خلالها ملايين اليمنيين، وبأن كسر الحصار على هذا المطار يعتبر واجب إنساني. كانت الطائرة التي ستقل الوفد الذي ذهب إلى التشييع في إيران في 3 يوليو كانت قد غادرت من هنا على متن الطائرة الإيرانية مهان إير، والآن الطائرة حاولت إعادة الوفد بعد نحو أسبوعين أو أقل من ذلك إلى صنعاء، ولكن ربما أن عملية الاعتراض التي طالت هذه الطائرة، لكن جماعة أنصار الله توعدت بأنها سترد على عملية الاستهداف على مطار صنعاء الدولي.
0: حتى الآن وفق ما أفدتنا به نبيل لا يوجد معلومات أوفى حول طبيعة الرد الذي سيذهب إليه جماعة أنصار الله، ولكن حول معلومات عن أن هناك شخصيات إيرانية كذلك كانت ضمن هذه الطائرة، هل هناك توضيح بخصوص ذلك؟
1: لم تعلن لجماعة أنصار الله عن أي شخصيات إيرانية، كل ما أعلنت عنهم في مغادرة الطائرة بأنهم الذين غادروا هم قيادات وناشطين من جماعة أنصار الله للمشاركة في التشييع آية الله علي خامنئي في 3 يوليو، وبأن هناك عدد كبير من المرضى الذين غادروا على متن هذه الطائرة للعلاج إلى خارج البلاد، خصوصا وأنه قد مر في وقت طويل منذ إغلاق مطار صنعاء الدولي، ولم تعلن عن أي أو وجود أي قيادات إيرانية. كان الإعلان هو من قبل الحكومة اليمنية التي أكدت بأن هناك قيادات، لكن جماعة أنصار الله لم تعلن عن ذلك، بل أعلنت عن أن هناك ثمة مرضى وعلى متن هذه الطائرة، بالإضافة إلى الوفد الذي شارك في عملية التشييع. والآن ربما أن الوفد هو الذي عاد بعد استكمال عملية التشييع، هو الذي كان عائدا إلى صنعاء، لكن جماعة أنصار الله وبعد أن كانت قد كسرت هذه الطائرة الإيرانية الحظر على مطار صنعاء الدولي أكدت بأنه من الواجب فتح هذا المطار باعتباره حق إنساني مكفول لليمنيين، خصوصا بأن هناك آلاف المرضى والمسافرين الذين لا يستطيعون السفر وهناك من يموتون.
0: ابقى معنا نبيل، هذه صور أخرى أيضا توفرت لهذا الاستهداف لمطار صنعاء. معنا الآن السيد مانع المطري المحلل السياسي اليمني من الرياض، أهلا بك سيد مانع. كيف تقرأ ما جرى الآن من تصعيد الخطوات التي قامت بها الحكومة اليمنية والمجلس الرئاسي اليمني في مقابل ما قام به أنصار الله؟
2: نعم، تحية لكم مشاهدي القناة الكرام. الحقيقة ما جرى هو قيام القوات المسلحة اليمنية بالتصدي للتصعيد الإيراني الذي يستهدف السياسة اليمنية، و يريد أن يفرض أمرا واقعا متحديا بذلك القوانين القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الصادرة تحت الفصل 7، ويريد أن يفرض أمرا واقعا ببناء جسر جوي من صنعاء إلى طهران، وهذا الأمر لا يمكن القبول به، وقد قوبل برسالة وتصرف حازم من قبل مجلس القيادة الرئاسي والقوات المسلحة اليمنية، وهذا أمر طبيعي تقوم به أي دولة في العالم تحترم نفسها وتدافع عن سيادتها تجاه أي عدوان غاشم يأتي من أي طرف، فما بالك أن يكون هذا التصرف من قبل دولة شريرة هي إيران التي تريد أن تستهدف اليمن ووحدته وسيادته.

0: وحدته من خلال فرض أمر واقع بجعل جماعة أنصار الله الحوثيين الموالين لها قاعدة متقدمة لاستهداف اليمن والمنطقة.
1: سيد مانع الجانب جانب أنصار الله يقول هذا وفد معزي ذهب بشكل طبيعي لتقديم العزاء وكذلك أيضا المشاركة في مراسم التشيع في إيران، وأنه كان هناك محاولة للحصول على موافقة وتم رفض ذلك.
0: هذا الأمر ليس دقيقا بالمرة. مجلس القيادة الرئاسي وفي بيانه الأول وفي بياناته المتتالية وتصريحاته عرض أن يتم نقل هذا الوفد رغم أنه خرج بطريقة غير قانونية وخرج بطريقة كان فيها اختراقا للسيادة من قبل الطائرة تابعة للخطوط الجوية الإيرانية ماهان، ومع ذلك قال مجلس القيادة الرئاسي فصل ما بين تدخل التدخل الإيراني وما بين عدو الوفد وعرض أن يتم إعادتهم وفقا بالناقل الوطني أو بطائرة مستأجرة. لا أحد يعترض على عودة هذا الوفد، لكن الاعتراض هو على اختراق السيادة اليمنية من قبل طائرة من دولة معادية تصر على انتهاج نهج العدوان تجاه اليمن. أما الوفد الحوثي فلا أحد، وكذلك المواطنين اليمنيين لا أحد يعترض أو يقيد حريتهم ومنع تنقلهم إلا جماعة الحوثي هي التي تغلق مطار صنعاء من خلال محاولتها أن تجعل هذا المطار ميناء خاصا بها لاستلام الخبراء والأسلحة وزعزعة استقرار البلد بالتعاون مع إيران.
1: أيضا ما يقوله أنصار الله أن واقع الأمر هو حصار مفروض على اليمنيين في صنعاء، وأنه حتى المرضى لا يسمح لهم بالخروج، وأن هذه الطائرة أيضا كانت تضم أيضا عددا من المرضى.
0: ليس كل ما يقولون صحيح، ما هم يسمون أنفسهم أنصار الله وهو الله منهم بريء، لكن المسألة أن هناك إجراءات مفروضة من الأمم المتحدة ومن مجلس الأمن الدولي تنظم آليات العمل بمطار صنعاء لمنع أن يتحول هذا المطار أداة للاستخدام لأغراض عسكرية أو لتصدير الإرهاب كما حاولت الميليشيات الحوثية من قبل من خلال استخدام الرحلات المدنية لتهريب إرهابيين وإدخال إرهابيين أيضا إلى اليمن. هذه المسألة ليست حصارا، من يحاصر الشعب اليمني هي جماعة الحوثي التي تريد أن يكون المطار لها وليس للشعب، المطار للشعب تديرها الحكومة اليمنية، وهذا هو الواقع الذي يجب أن يكون. لا يوجد في العراق مثلا على سبيل المثال أي فصيل عراقي يمتلك مطار، ولا يوجد في لبنان أيضا أن حزب الله يمتلك مطارا ويسير رحلاته كما يريد. المطارات تسيطر عليها الدولة، المكونات السياسية أو حتى العسكرية يجب أن تخضع للدولة وأن تكون خاضعة لها، ولا يحق لها استخدام المطارات لأغراض سياسية أو حزبية أو دعائية أو أيا كان.
1: الآن مجلس الوزراء اليمني هو في حالة انعقاد دائم، وكيف يمكن في إطار ما جرى أن يكون شكل المشهد المستقبلي، خاصة أن جماعة أنصار الله قالت أنه تم إنهاء مرحلة تخفيض التصعيد؟
0: أولا جماعة الحوثي دائما هي تحاول أن تصدر المسألة باتجاه المملكة العربية السعودية التي قامت بدور وسيط منذ فترة طويلة وقدمت خارطة الطريق التي اعترض عليها الحوثي وافق عليها ثم تراجع عن تنفيذها. من أعلن عن قصف مطار صنعاء وعن قصف مداري مطار صنعاء وعن التحرك العسكري هي القوات المسلحة اليمنية ووزارة الدفاع اليمنية. السعودية والتحالف لم يعلن شيئا في هذا الإطار، وبالتالي أنا أعتقد أن أي مغامرة قد تقوم بها ميليشيات الحوثي تجاه المملكة العربية السعودية ليس إلا عدوانا على أشقاء اليمن وجيرانه، ومن حق هذه الدول الرد على هذا العدوان والدفاع عن نفسها. لكن هذا التصرف العسكري هو نابع عن إرادة مستقلة تتبناها القيادة السياسية اليمنية والقوات المسلحة اليمنية.
1: في حال صعد أنصار الله عسكريا كيف ستكون الخيارات؟
0: القوات المسلحة اليمنية قادرة على كسر جموع ميليشيات الحوثي ولديها الاستعدادات التامة ولديها القدرات العسكرية الكاملة. ما كان يوقفنا أصلا هو الموقف الدولي المتغالب الذي كان يصر أن ندخل في خيار سلام، نحن نريد هذا السلام ولا يريده الحوثي، ولا يوجد طرف مقابل لنا نستطيع أن نصل معه إلى اتفاق سياسي وخارطة طريق شاملة تنهي حالة الاحتلال في اليمن. ميليشيات الحوثي رهنت قرارها بقرار إيران وتريد الآن توسيع دائرة الحرب وأن تنقلها من سواحل إيران إلى سواحل اليمن في البحر الأحمر. هذه هي الاستراتيجية الحوثية التي تريدها، وتريد أن تضغط على العالم في هذا الاتجاه. لكن القوات المسلحة اليمنية لا يمكن أن تبقى تصمت على هذه الانتهاكات للسيادة الوطنية ولمحاولة تقسيم اليمن إلى يمنين، يمنا إيرانيا ويمنا عربيا. هذا أمر قطعي بالنسبة للقيادة السياسية اليمنية وبالنسبة للقوات المسلحة اليمنية، وتتصدى له بكل الوسائل.
1: وخيارات

0: رد عليه تصعيد عسكري، هل سيكون في إطار التحالف؟
1: إذا أرادت الميليشيات الحوثي أن تتوقف عن التصعيد، فأعتقد أن الحكومة اليمنية ستلتزم بالتهدئة القائمة طالما وسيبقى الأمر كما هو عليه. إذا أرادت التصعيد بالتأكيد الحكومة اليمنية هي ضمن إطار التحالف، لكنها أيضا تستطيع أن تتصرف بإرادة مستقلة وتستطيع أن تفتح كل الجبهات على ميليشيات الحوثي، وعندها لن يكون هناك فائدة من أي وساطات تأتي من الأمم المتحدة طالما الأمم المتحدة لم تتخذ إجراءات حقيقية ضد النظام الإيراني الذي ينتهك قرارات صدرت تحت الفصل السابع تمنع تزويد الحوثيين بالأسلحة وبأجهزة الجوي لتوصيل الأسلحة إليها.
0: طيب، الآن في خبر عاجل ورد قبل قليل، وكالة فارس الإيرانية تقول الطائرة الإيرانية توجهت إلى مطار الحديدة في غرب اليمن بعد الهجوم السعودي على مطار صنعاء. عد إليك سيد مانع في استقراء المشهد المستقبلي الآن والسيناريوهات المتوقعة كذلك، هل يمكن أن يصل التصعيد لمواجهة مع إيران؟
1: بالتأكيد نحن الآن في مواجهة من جانب واحد مع إيران. إيران تواجهنا منذ عام 2004 وهي تعتدي علينا وتتدخل بشؤوننا الداخلية وتسلح جيشا مواديا وتبني ذراعا وقاعدة عسكرية لها في اليمن، ولم يقم اليمن إلى الآن بأي فعل عسكري ضد إيران، حتى أن اليمن لم تتدخل في هذا الصراع الدولي الذي يتم مع إيران. لكن إذا فرض علينا هذا الأمر فلا أعتقد أن اليمنيون سيقفون مكتوفي الأيدي تجاه هذا العدوان الصلف والصلف الإيراني الذي يستمر يوما بعد يوم ويبدي إصرارا في إمعانه بالعدوان. تم منع الطائرة من الهبوط في مطار صنعاء وهو الآن يتجه إلى مطارات بديلة وستتصدى لها القوات المسلحة بالتأكيد، وإن هبطت فلن تستطيع أن تقلع.
0: طيب، أبقى معنا سيد مانع، ينضم إلينا الآن من الرياض سيد هزاع البيلة الكاتب والمحلل السياسي اليمني. أهلا بك سيد هزاع، كيف تقرأ هذا المشهد؟
2: أهلا وسهلا بكتبك الكريمة وعلى الأستاذ أحمد الشرفي وعلى ضيفي الكريمين. أولا هذا هو قراءة للمشهد، هذا هو عدوان سافر مؤكد من قبل النظام الإيراني على الجمهورية اليمنية. سبق وأن أصدرت الرئاسة اليمنية مجلس القيادة الرئاسي تحذيرات للنظام الإيراني بعدم تسيير هذه الرحلة، وكذلك بيان من التحالف العربي بعدم تسيير هذه الرحلة، لكن إيران اليوم تعلن العداء الرسمي على الجمهورية اليمنية، وهذا حق مشروع للجمهورية اليمنية أن ترد بكافة الوسائل وحق للتحالف. الآن تم استهداف مطار صنعاء وقد يكون هناك تحويل للرحلة إلى مطار الحديدة وسيتم استهدافه. ما يقوم به النظام الإيراني الآن هو إشعال فتنة كبيرة داخل في المجتمع اليمني وكذلك استهداف للشعب اليمني بشكل كامل. هذا النظام نظام إرهابي يمارس جميع أنواع الصلف العدوان على الجمهورية اليمنية ولا نعرف إلى متى. يعني نحن مع إيران في حرب من 20 سنة حتى اليوم، ماذا يريد النظام الإيراني من اليمن؟ هذا سؤال يعني مطروح في على عدة أصعدة. اليوم الطائرة مستمرة في الآن في الأجواء اليمنية ولا ندري إلى أين ستمضي الأجواء، ولكن التصعيد مستمر والحكومة اليمنية مستمرة في رفض هبوط هذه الطائرة في أي من مطارات الجمهورية اليمنية.
0: هل ترى من ارتباط بين توقيت ما جرى الآن وبين الحرب الدائرة بين إيران والولايات المتحدة والتي لوحت فيها إيران غير مرة باستخدام وتفعيل أيضا أنصار الله فيما يتعلق بجبهة مساندة؟
2: هي إيران تسعى لذلك، هي تسعى إيران الآن لامتداد جبهة المواجهة إلى الباب المندب وتحريك أنصار الله تحت أي ذريعة قادمة. الآن الحوثيين يبحثوا عن ذريعة لبدء وشن الحرب في الداخل وكذلك شن الحرب على باب المندب. اليوم إيران تعاني في مضيق هرمز وتريد أن تكسب ورقة قوية في مضيق باب المندب وتريد أن تفعل ورقتها الأساسية اليوم وهم الحوثيين في الداخل اليمني. هذا التصعيد يندر إلى حرب كارثية في الداخل، لكن هناك استعداد كامل. القوات المسلحة اليمنية حسب بيان وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان التي صدرت قبل قليل تؤكد جاهزية المعركة وأن أي استمرار أو محاولة تفجير المعركة فستتم التصدي لها بكل الوسائل. اليوم القوات المسلحة اليمنية ليست كما كانت في السابق بل أكثر توحدا، الجبهات أصبحت متحدة، لدينا قوات مسلحة تستطيع أن تحارب على كل الجبهات الممتدة مع الحوثيين، وسيكون هناك أعتقد تصعيد شامل، لن تتوقف الحرب وستنتقض اتفاقية الهدنة التي كانت قائمة لفترة طويلة بسبب التدخل الإيراني وبإملاءات جماعات إيرانية وبأيدي الحوثيين. اليوم التصعيد قد يذهب إلى باب المندب بشكل كبير، وهذا ما تريده إيران حقيقة يعني في هذه الظروف، وخاصة فيما في ظل الصراع ما بين أمريكا وإيران.
0: هل هناك احتمال للعودة للتهدئة واحتواء المشهد؟
2: إذا أرادت إيران التهيئة الهدنة الآن أو محاولة تهدئة الأوضاع، فعليها سحب طائرتها من الأجواء اليمنية وتقديم اعتذار رسمي للجمهورية اليمنية وللتحالف بهذا الخرق الذي قامت به، الخرق للمرة الثانية وليست المرة الأولى. المرة الأولى عندما أتت الطائرة، والآن عندما أتت من طهران، والآن وتكررها نفس الشيء الآن بالمرة الثانية بعودتها من طهران محملة بالأسلحة والخبراء وأعضاء من الوفد الحوثي الذي ذهب هناك. إذا أرادت إيران اليوم أن تعود خطوة، فعليها أن تعتذر للجمهورية اليمنية وأن تعتذر للتحالف وأن تسحب طائرتها من الأجواء اليمنية وأن تلتزم بعدم تكرار ذلك. لكن أختي الكريمة، هناك يعني خطأ، أو لا ندري ماذا يمارس مجلس الأمن أو الأمم المتحدة في ظل هذا السكوت والصمت المريب الذي يعني تشعر فيه حتى الجمهورية اليمنية يعني باختلاف القوانين. هذه قوانين دولية وأعراف دولية، إن تم خرقها فسيتم خرقها في جميع الدول، ولن يكون هناك يعني احترام لسيادة ونظام القانون الدولي. عندما تخترق طائرة في الطائرة مدنية أو أي طائرة جواء بلد بدون موافقة هذه البيت، هذه يعني لابد أن يعقد مجلس الأمن جلسة طارئة لمناقشة هذه الأوضاع وردع إيران وفرض يعني البيانات الرسمية التي تدين هذه الطائرة وما قامت به إيران حتى اليوم.
0: طيب، الآن أمام ما يعلنه أنصار الله فيما يتعلق بإنهاء مرحلة خفض التصعيد وتوجيه سهام الاتهام للسعودية، ويقول الآن وزارة الخارجية التابعة لأنصار الله تقول السعودية أعلنت بداية الحرب وتتحمل المسؤولية كاملة عن ذلك وعن أي تبعات لهذه الخطوة، ما الذي تقرأه في ذلك؟
2: أنا أقرأ أن الحوثيين ذاهبين إلى التصعيد، والتصعيد لم يكن بلغة بيان وزارة الخارجية اليوم، بل له أكثر من شهر ببيانات والتجهيزات التي يقوم بها الحوثيين على الأرض. حتى من قبل أن تأتي الطائرة الأولى هناك تصعيد وهناك تعبئة في الداخل وهناك دعوة للحشد والتوجه إلى الحدود كذلك، والتوجه إلى الداخل ومحاولة وما يسمونه محاولة طرد المستعمر. هناك تعبئة من أكثر من شهر، والحوثيين يعدون العدة. ما يحدث اليوم هو ليس وليدة اللحظة وليس بداية يعني وليس هي مفاجأة، لكن الحوثيين هم جاهزين لهذه اللحظة بأوامر إيرانية. إيران تستخدم ورقتها في المفاوضات مع أمريكا، واليوم تريد أن تصعد على أمريكا في باب المندب، وهذا التجهيز مستمر منذ شهر. يبدو أن الحوثيين أصبحوا أكثر انتحاريين، أصبحوا أكثر طاعة لإيران، أصبحوا أكثر ولاء من ما سبق، ويريدوا أن يذهبوا باليمن إلى الجحيم ولا يهمهم أي شيء. يعني الآن لا يهمهم أن الشعب اليمني سيقوم بالحرب الداخلية، وسيكون هناك يعني تصعيد شديد في الحرب التي استطاع اليمنيين أن يخمدوها 4 سنوات. اليوم الحوثي يعودها بالقوة إلى الداخل اليمني.
0: سيد هزاع البيل، الرجاء أن تبقى معنا ضمن هذه التغطية المستمرة. أعود إليك زميل أحمد الشلفي، لدينا أيضا معلومات ترد تباعا، وربما من الصعب مع تشابك المنطقة في هذا الظرف الآن والحرب الدائرة أن نفصل الأحداث عن بعضها، ولكن نحاول أن نفهم ونستسقي منك المعلومات التي تتوفر حول آخر المستجدات. لدينا معلومات أيضا عن هيئة عملية التجارة البحرية البريطانية عن حادثة على بعد 50 ميل في تحديدا جنوب عدن.
3: نعم، جنوب عدن يعني قريب في البحر الأحمر، في منطقة البحر الأحمر، وهذا قد يكون له علاقة بجماعة الحوثي وقد لا يكون له، ولكن أيضا من الواضح أن الأمور تسير باتجاهات يعني متصاعدة. الآن قبل قليل كان مصدر يحدثني أن الطائرة الإيرانية اتجهت فوق مطار الحديدة. طبعا جماعة الحوثي تسيطر على مجموعة مطارات، من بينها مطارات صغيرة، هناك مطار طبعا في صعدة، وهناك مطار أعتقد في منطقة عبس في حجة وهو صغير أيضا، وهناك المطار الرئيسي في الحديدة وفيه مدرج، وهو مطار يعني مطار يعتبر مطار دولي طبعا، ولكن تسيطر عليه جماعة الحوثي طبعا، بالإضافة إلى مطار صنعاء. كان هناك خبر قبل قليل أيضا يتحدث عن عودة الغارات الجوية، يعني استهدف مرة أخرى مطار صنعاء. هناك أيضا من يتحدث الآن عن أنه تحلق الطائرات الحربية فوق مطار الحديدة ربما لتقصف المطار، لأن الآن في هذه اللحظات الطائرة تحوم فوق مطار الحديدة، ربما أن الحوثيين يريدون أن تهبط في هذا الموقع. أنا أعتقد بأن الإيران والحوثيين عندما قرروا أن يقوموا بهذا العمل فكان لديهم مجموعة من السيناريوهات، يعني من مثل مثلا إذا تم ضرب مدرج مطار صنعاء ومطار صنعاء ومنعنا، ما الذي سنفعله؟ يعني من الواضح أن هناك استماتة قوية لهبوط هذه الطائرة، وهذا يعني أن هناك استماتة قوية جدا أيضا يعني تهديد الطرف الآخر. الآن وأنت تنظر إلى المشهد لا تستطيع أن تنظر إليه فقط محليا.

0: هناك الآن اشتركت مجموعة من الأطراف، ليس فقط الطرف اليمني والطرف الحوثي أو الطرف اليمني أو الطرف أنصار الله الحوثيين أو سلطة الأمر الواقع كما يسمونها، وليس فقط أنصار الله الحوثيين أو سلطة الأمر الواقع والمملكة العربية السعودية. الآن يبدو الأمر يأخذ مساحة أكبر، إعلان إيراني حقيقي، يعني طائرة تسير تذهب في 3 يوليو ثم تعود أيضا لتخرق الأجواء مرة أخرى. إذن فنحن أنا أعتقد أننا أمام ليس فقط يعني اشتعال الجبهة اليمنية، ولكن أيضا اشتعال في جبهات أخرى. يعني الآن عندما ننظر أيضا إلى ما يحدث من اشتباكات في المنطقة بعد الحرب الأمريكية الإيرانية الإسرائيلية، بعد مذكرة التفاهم فشلها أيضا، ثم عودت الحرب الآن، طبعا ما زالت الولايات المتحدة تقصف وإيران تقصف ودول المنطقة ودول الخليج تقصف أيضا، أضيف إلى الأمر أيضا الآن اليمن. طبعا اليمن كانت مساحة حرب منذ فترة طويلة، منذ 2015 وفي 2023 كما تعلمين كان هناك خارطة الطريق. خارطة الطريق هذه فتحت مطار صنعاء، فتحت ميناء الحديدة، أدخلت الحوثيين في البنك المركزي اليمني في ميزات اقتصادية. كان هناك أيضا ما يدل على أن الحوثيين سيدخلون أيضا في دفع الرواتب، وكان هناك أيضا اتفاق سلام يعني مزمع أن يحدث. ولكن ما حدث طبعا منذ 7 أكتوبر في 2023 من إسناد غزة من قبل الحوثيين عطل كل هذه الأمور، مما استدعى طبعا مطار صنعاء لا يقصف لأول مرة. يعني مطار صنعاء هذه هي المرة 10 و20 و30 التي يقصف فيها، قصف في بداية الحرب في التحالف من 2015، قصف أثناء إسناد غزة من قبل إسرائيل ومن قبل أمريكا، قصف أيضا قبلا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في عهد الرئيس بايدن. وبالتالي الحديث عن قصف مطار صنعاء
1: سبب مختلف
0: وليس جديدا، ولكن لم يحدث أن حدثت حادثة أن تدخلت إيران بشكل مباشر بطائرة مدنية إيرانية وخرقت الأجواء ثم في 3 يوليو ثم أرادت أن تخرق الأجواء مرة أخرى بهذه الطريقة. لذلك ربما الآن كما ترين في الشاشة، يعني وزارة الخارجية التابعة لجماعة أنصار الحوثيين تهدد بأنها ستقوم بالرد، وأنا لا أستبعد أن يحدث رد طبعا، ولكن طبعا في الانتظار.
1: فيما يتعلق أيضا بالمشهد المقبل، عندما نتحدث عن أن الأمر ليس محصورا كما ذكرت في هذه الحرب اليمنية، ولكن أيضا السعودية وإيران، هل هذا بقدر ما هو عامل يؤشر على احتمالية التصعيد الأوسع، هو أيضا عامل يؤشر على احتمالية احتواء كذلك؟
0: لو جئت تقرأ الأحداث منذ 3 يوليو، دعك من الفترات السابقة والاتهامات لإيران بأنها تقوم بدعم الحوثيين، ودعك أيضا من الحديث خلال منذ فبراير الحرب الأمريكية الإيرانية الإسرائيلية من الحوثيين بيننا ضمن هذا المحور وسنفي لإيران، دعك من كل هذه الأمور. سنتحدث منذ 3 يوليو صدرت مجموعة بيانات من قبل المجلس الرئاسي، من بين هذه البيانات أننا نرفض عودة الطائرة اليمنية الإيرانية إلى صنعاء بهذه الطريقة، ولن يتم الخرق الجوي، ولن يتم دخول طائرات إلا بإذن الحكومة اليمنية والتحالف الذي تقوده السعودية. وأيضا نحن نعرف بأن هذا الحظر الجوي، سواء الحظر الجوي أو البري أو البحري، هو يعني لديه إذن ولديه يعني سماح من الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، يعني فيوافق عليه مجلس الأمن الدولي. إذا قرأنا هذا الأمر فنحن نعتقد بأن هناك تصعيد من الطرف الإيراني ومن الطرف الحوثي. يعني كان هناك عرض واضح جدا من قبل الحكومة اليمنية لإيران ولجماعة أنصار الله الحوثيين بأنه من الضروري أن تقوموا باستئذان الحكومة اليمنية أولا واستئذان التحالف، وكان هناك أيضا عرض بقيام طائرة يمنية بإقلال هذا الوفد، يعني في هذا الوقت يعني أن يأتي هذا الوفد إلى مطار إلى العاصمة اليمنية صنعاء وإلى مطار صنعاء عبر طائرة يمنية وعبر إذن من التحالف والحكومة اليمنية. إذن كان هناك ترتيب واضح جدا من قبل هذه الأطراف لبدء عمل عسكري وحربي. هذا العمل العسكري الحربي الآن إذا تصاعدت الأمور من قبل جماعة الحوثي، إذا فعلا استهدفت السعودية، فإنه أيضا سيتصاعد. لماذا؟ لأنني أرى في الميدان وأرى جاهزية من قبل الحكومة اليمنية، وأنا أتحدث لأني يعني كل يوم أتحدث طبعا مع المصادر العسكرية والعصابة السياسية.
1: سأعود إلى هذه الجاهزية وملامحها كذلك، ولكن كما ذكرت قبل قليل في نهاية الأمر الآن مجلس الوزراء اليمني كان يتحدث أن الحكومة لن تسمح بأي مساس بحق الدولة الحصري في إدارة أجوائها ومنافذها ومؤسساتها السيادية. أعود الآن إلى نبيل اليوسفي من صنعاء، هل هناك معلومات حول هبوط الطائرة بالفعل في مطار الحديدة؟

0: حتى اللحظة ميادة لم تعلن حكومة صنعاء عن أي هبوط للطائرة، ولكن كانت وزارة الخارجية قد أكدت بأن إقدام السعودية على ضرب مطار صنعاء يكون قد أنهى مرحلة خفض التصعيد. وأعلنت كذلك وزارة الخارجية بأن النظام السعودي حسب قولها قد أعلن بداية الحرب، وعليه أن يتحمل المسؤولية الكاملة عن ذلك وعن أي تبعات لهذه الخطوة. وأكدت أيضا بأنها ستنتزع كافة حقوقها غير منقوصة، وذلك أكدت بأن السعودية قد أوقعت نفسها في مأزق حقيقي. في المقابل الناطق باسم حكومة التغيير والبناء هنا في صنعاء عمر البخيتي أكد بأن استهداف مطار صنعاء الدولي يعتبر انتهاك للقوانين والمواثيق الدولية، وأكد أيضا أن الاستهداف جاء في محاولة لمنع طائرة مدنية من الهبوط كانت تقل وفدا مدنيا عائدا من طهران. وأكدت كذلك تحميل المملكة العربية السعودية المسؤولية الكاملة عن تداعيات استهداف هذا المطار والبنية التحتية التابعة له. وأكدت كذلك حكومة صنعاء بأنها لن تقبل بما وصفته بالإملاءات الخارجية، وستواصل العمل على حماية السيادة اليمنية وفتح مطار صنعاء. وأشادت كذلك بالموقف الإيراني ودعمها لليمن في محاولة لكسر الحصار. وأكدت كذلك بأنها ستقوم بكسر الحصار عن مطار صنعاء الدولي، لأن هذا يعد بمثابة مكان أو إنساني يعد خدمة للمرضى والمسافرين والسكان في اليمن قبل أن يكون مطلب لأي شيء آخر.
1: نبيل، هل هناك أي مؤشرات التقطت المدة الماضية في ما يتعلق باحتمالية عودة التصعيد واستعداد جماعة أنصار الله لسيناريو من هذا القبيل؟
0: نعم ميادة، حكومة التغيير والبناء في صنعاء قد أكدت ومنذ انطلاق الرحلة في 3 يوليو إلى طهران بأنها قد كسرت هذا الحصار عن طريق هذه الطائرة التي أقلت هذا الوفد. وأكدت كذلك من خلال مظاهراتها وكذلك من خلال وقفاتها الاحتجاجية حول مطار صنعاء وفي مختلف الأماكن بأنها ستفتح مطار صنعاء سواء عبر التفاهم أو عبر القوة، لأن هذا المطار يعد مطلب إنساني، وبأنه لا يمكن لأحد أن يتحكم في مثل هكذا مكان يخدم ملايين السكان. وأكدت كذلك بأنها ستكسر الحصار عن هذا المطار مهما كانت النتائج.
1: أيضا فيما يتعلق بالدور الإيراني الذي يتم الحديث عنه، وقبل ذلك معنا الآن من لندن، تبقى معنا نبيل اليوسفي مراسل الجزيرة من صنعاء، معنا الآن من لندن السيد أحمد المؤيد الأكاديمي والمحلل السياسي. أهلا بك سيد أحمد، أي مؤشرات تلتقط من ما جرى الآن فيما يتعلق بما هو مقبل؟
2: نعم، تحية لكم وللمستمعين أو المشاهدين الكرام. في الحقيقة أن الأمور ذهبت على غير ما يتمنى الجميع، يبدو أنها ذهبت للتصعيد على الأقل إلى هذه اللحظة. كان المعول على يعني المملكة العربية السعودية وعلى ما تسمى بالحكومة الشرعية ألا يدققوا كثيرا في هذا الأمر، فالطائرة التي تأتي من إيران أو ذهبت إلى إيران كان 90% من ركابها هم من يبحثوا عن العلاج. العلاج في إيران تقريبا متوفر بشكل رخيص أو بعض الأحيان مجاني، لأن هناك إغلاق تام لمطار صنعاء ولا يستطيع المرضى أن يذهبوا ويتعالجوا وكذا، والأمر حساس في هذه الجزئية. إضافة إلى أن الغرض من السفر إلى إيران على متن الطائرة كان لتقديم واجب العزاء التي قامت به 100 دولة على مستوى العالم، فلم يكن هناك داعي لهذا التصعيد والذهاب إلى قصف مطار صنعاء بأربع غارات جوية تنهي مرحلة خفض التصعيد مع صنعاء. وبالتالي أعطت السعودية ذريعة لصنعاء بأن ترد أو أن يعني تقوم بعمل مماثل، وهذا الأمر لا يصب في جهود خفض التصعيد والهدنة التي وقعت في أبريل 2022. يعني أعتقد أن هذا عمل لم يكن مدروس بقدر كافي، ويذهب الأمور نحو التصعيد الذي لا تحتاجه المنطقة حاليا ولا يفيد البلدين لا اليمن ولا السعودية. نعم،
1: يعني أقف عندما تفضلت به، تقول كان من المتوقع لا يتم التدقيق، لا يدققوا في هذا الحدث، وأن الأمر كان يجب أن يمر بسلاسة، ولكن هل الأمر بالفعل بهذه البساطة عندما نتحدث أن الطائرة في نهاية الأمر كانت إيرانية ولم تأخذ الإذن بالهبوط؟
2: لا يفترض أن تأخذ إذن بالهبوط من أي أحد، هذا طيار مدني، والطيران المدني من الطبيعي أن يسافر من دولة إلى دولة بينهما علاقات طبيعية. الشرعية التي تدعي أنها شرعية طالما هي لم تأتي من الشعب، هي عينت من الخارج، وبالتالي لا شعبية لها ولا تستطيع أن تتحكم بمسارات هذا الشعب. يعني هذه الشرعية لا مانع

0: لديها أن يستمر الحصار شهر شهرين سنة سنتين 10 سنين ما عندها مشكلة، لكن هناك مشكلة إذا ما بدأ الشعب هذا يتنفس قليلا. السعودية التي قصفت مطار صنعاء لديها علاقات طيبة جدا مع إيران، ما المشكلة في أن تهبط طائرة مدنية؟ لم يكن لديهم مشكلة أبدا في أن تأتي طائرات إسرائيلية وتقصف صنعاء وطائرات أمريكية تقصف صنعاء، لم تعترضها السعودية ولم تعترضها الشرعية ولم يبدو حتى لم يظهروا بيان استنكار، لكن عندما جاءت طائرة مدنية إيرانية فكان لهم استنكار كبير وبيانات وكذا ومحاولة للاعتراض. هذا أمر غير منطقي ولا يمت إلى مصلحة الشعب بصلة، ولكن يمت إلى المناكفات السياسية التي من أجلها قد يأتون ويجورون على حق الشعب اليمني البسيط الذي هو يعني لا تعنيه السياسة. معظم المسافرين والمتعالجين لا تعنيه السياسة، هو يريد حقه الطبيعي، فهؤلاء الساسة للأسف يغلبون مصلحتهم ومناكفاتهم على حق الشعب اليمني، وهذا أمر ليس إيجابيا لا في صالح السعودية ولا في صالح اليمن مطلقا.
1: شكرا جزيلا لكم ضيوفنا السيد أحمد المؤيد، السيد هزاع البيل والسيد مانع المطيري، على أن تبقوا معنا ضمن هذه التغطية المستمرة ويرفقكم فيها على أساس الساعة زميل نشوان حسين.
2: شكرا ميادة. مشاهدين أيضا نواصل التغطية لأحدث التطورات، إذ قال الناطق العسكري باسم أنصار الله إن الاستهداف السعودي لمطار صنعاء ينهي مرحلة خفض التصعيد. من جهتها وزارة الخارجية التابعة لأنصار الله قالت إن السعودية أعلنت بداية الحرب وتتحمل المسؤولية الكاملة عن ذلك وعن أي تبعات لهذه الخطوة. هذا وقالت وكالة الأنباء اليمنية أن مجلس الوزراء يعقد اجتماعا استثنائيا ويعلن أنه في حالة انعقاد دائم لمواجهة التصعيد الحوثي. نتابع هذه الصور التي تظهر استهداف مطار صنعاء والتي وردت قبل قليل، مشاهدينا كما نتابعها. أيضا انضم إلينا من صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي، نتابع معك نبيل صورة أكثر ساعة أكثر تفصيلا لهذا الاستهداف الأخير وأيضا البيانات.
3: نعم نشوان، الآن المكتب السياسي لأنصار الله أعلن بأنه وفي خطوة تصعيدية أقدم النظام السعودي على قصف مطار صنعاء الدولي محاولا منع وفد الوفد من العودة إلى اليمن، ولكنه كما قال المكتب السياسي لأنصار الله قد فشل في ذلك، وأكد بأن هناك جريمة في استهداف مطار صنعاء الدولي وتعد استهدافا أو عدوانا غاشما على الشعب اليمني وتعديا سافرا على السيادة وانتهاكا صارخا للقوانين الدولية حسب المكتب السياسي لأنصار الله. كما أكد أن استهداف مطار صنعاء يعد خطوة تعكس مستوى ما يحمله هذا النظام حسب قوله من حق من قبل كذلك الأمريكي الذي يقف من خلفه حسب قول المكتب السياسي لأنصار الله. وأكد بأنه يأتي في إطار اللغبة الأمريكية بحسب المكتب السياسي في إبقاء الحصار الجائر على مطار صنعاء الدولي منذ 10 سنوات وحتى الآن، وأكد بأن الاستهداف السعودي حسب المكتب السياسي على اليمن وعلى مطار صنعاء يعد هو إعادة للوصاية على اليمن ومصادرة قراره وكذلك سيادته، وبأن منطق الاستعلاء والتكبر الذي يتم انتهاجه لن يحقق أي نتيجة ومصيره الفشل، وأكد بأنه من حقهم الرد على هذا الاستهداف في قصف مطار صنعاء الدولي، وبأن على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية أن تتحمل مسؤوليتها تجاه حصار اليمن من خلال هذا المطار الذي يعد الرئة التي يتنفس من خلالها ملايين اليمنيين.
2: ابقى معنا. مجلس الوزراء اليمني قال في خبر عاجل يجدد التأكيد على أن ميليشيا الحوثي تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد الخطير. عن هذا الخبر العاجل معنا أحمد شلفي، يعني أحمد ما الذي تفهمه من هذا الخبر ومن هذا الحدث؟
4: دعني أعيد الأمر من جديد. هناك طائرة إيرانية قبل نحو 5 ساعات حاولت اختراق الأجواء اليمنية، وهذه الطائرة هي من شركة مهان الإيرانية التي اخترقت المطار صنعاء الدولي في 3 يوليو عندما أقلت مجموعة كما قالت جماعة أنصار الله الحوثيين من الجرحى، ثم بعد ذلك أيضا أقلت وفدا للذهاب إلى طهران من أجل المشاركة في تشييع المشهد الإيراني. هذه الطائرة الآن حاولت الدخول إلى مطار صنعاء بعد تحذيرات من قبل مجلس القيادة الرئاسي اليمني الذي قال بأن إيران طلبت من التحالف للحكومة اليمنية أن يسمح لها بالدخول، ولكنه رفض ووفر لها طائرة يمنية تقل هذا الوفد. ولكن فوجئ الجميع اليوم بأن هذه الطائرة الإيرانية دخلت إلى الأجواء اليمنية، اخترقت الأجواء عبر طبعا كل الأجواء بالتأكيد سلطنة عمان، ثم بعد ذلك سقطرة، ثم المكلا، ثم ذهبت إلى العاصمة اليمنية صنعاء من أجل الهبوط. في هذا الوقت كانت طائرات التحالف العسكرية تحلق لمنعها من الهبوط في مطار العاصمة اليمنية صنعاء. أيضا

0: لحظة لا نعرف هل هبطت الطائرة في مطار الحديدة أم ما زالت تحوم أم ذهبت باتجاهات أخرى. طبعا جماعة الحوثي تسيطر على مطار الحديدة، الحديدة مقسومة على قسمين، قسم مع القوات التابعة لطارق صالح قوات المقاومة الوطنية والحكومة اليمنية، وقسم أيضا يتبع جماعة الحوثي، وأيضا تسيطر على مطارات صغيرة، مطار في صعدة غرب يعني في اليمن، وأيضا مطار في عبس بحقة وهو صغير أيضا لا يستطيع أن يهبط فيه، ومطار العاصمة اليمنية الذي استهدفته أيضا القوات الجوية اليمنية والقوات الجوية التابعة للتحالف ممثلة بالمملكة العربية السعودية.
1: دعني أستفهم منك أحاول أن أفهم منك ربما فحوى هذه البيانات كردود فعل. أولا الناطق العسكري باسم صلى الله الحوثيين قال إن الاستهداف لمطار صنعاء ينهي مرحلة تخفض التصعيد، ما الذي تفهمه من هذه النقطة وربما تبعاتها على المستوى؟
0: إن الاستهداف لم أسمع.
1: الاستهداف لمطار صنعاء ينهي مرحلة خفض التصعيد.
0: هو طبعا بالتأكيد الحوثيين أو جماعة أنصار الله الحوثي تهدد منذ فترة طويلة بإنهاء مرحلة خفض التصعيد، ليس فقط قبل أن تأتي معضلة التي فجرت كل هذا الأمر وصعدت الموقف إلى هذه الدرجة، طائرة مهان الإيرانية التي اخترقت الأجواء اليمنية في 3 يوليو، ولكن من قبل ذلك يعني كان هناك إشكاليات بين الحكومة اليمنية والسعودية من جهة والحوثيين من جهة. الحوثيون أنصار الله الحوثي أو سلطة الأمر الواقع في العاصمة اليمنية والمناطق المسيطرة عليها تقول بأنها تريد أن تنفذ خارطة الطريق التي اتفقت عليها مع السعودية والحكومة اليمنية في 2023. هذه الخارطة تفتح مطار صنعاء وتفتح أيضا موانئ الحديدة وتعطي الحوثيين ميزات اقتصادية وأيضا هناك ميزات إنسانية وتنتهي بسلام بين المملكة العربية السعودية والحكومة اليمنية والحوثيين. الذي حدث أن دخلت في ضمن هذه الأزمة مسألة 7 أكتوبر 2023، حيث أعلن الحوثيون إسناد غزة وبدأ الحوثيون يقصفون البحر الأحمر وإسرائيل، ودخلت أيضا مواجهات بين أمريكا وإسرائيل وقصف مطار صنعاء، وكان هذا المطار بدأ أيضا بحسب خارطة الطريق التي يعني رعتها المملكة العربية السعودية وكان فيها جزء منها الحكومة اليمنية والمملكة العربية السعودية والحوثيين، كان بدأ يعمل، وكان هناك طائرات تأتي إلى مطار صنعاء من عمان من القاهرة ومن مطارات أخرى كانت بدأت أيضا، وربما كان إذا لم يكن حدث هذه الأحداث خلال الفترة الماضية كان سيكون هناك يعني أكثر من طيران بدأ يدخل إلى المطار العاصمة اليمنية صنعاء. كل هذا المواجهات بين الحوثيين أنصار الله الحوثيين وبين أمريكا وإسرائيل واستدعت أن يتوقف كل هذا الأمر، خاصة وأن كان هناك فيتو أمريكي خلال الفترة الماضية من أن تقوم خارطة الطريق هذه بتوفير أي ميزات اقتصادية أو فتح موانئ أو مطارات لجماعة الحوثي.
1: طب أقصد عفوا على المقاطعة مرة أخرى، أقصد على مدى جدية هذه اللغة التي استعملها أنصار الحوثيون في مسألة نهاية مرحلة خفض التصعيد، إلى أي مدى يبدون جادين في من خلال فهمك طبعا؟
0: طبعا هناك سيناريوهات كثيرة، أنا كنت أتحدث عن الطائرة مهان الإيرانية، يعني عندما قررت إيران وجماعة الحوثي من اختراق مطار صنعاء في 3 يوليو ثم إعادة الطائرة مرة أخرى، فبالتأكيد كان هناك سيناريو التصعيد، كانوا يعرفون يعني مثلا واحد من السيناريوهات أن يقبلوا بالعرض اليمني، العرض الثاني أن يخترقوا كما فعلوا اليوم ويحدث ما حدث الآن، العرض الثالث أن تهبط الطائرة. في حال السيناريو الثاني وهو ضرب الطائرة، فبالتالي بالتأكيد أنهم وضعوا سيناريوهات للتصعيد، حتى من ضمن السيناريوهات أن يقوم التحالف أو أن يحدث خطأ ما فتقصف الطائرة تماما، خاصة بعد محاولتهم ليس فقط في أجواء مطار صنعاء ولكن في أجواء مطار الحديدة. وبالتالي أنا أعتقد بأن خفض التصعيد هو يعني كان هناك حرب باردة خلال الفترة الماضية، توقفت الحرب بالأدوات العسكرية، وطبعا خلال الفترة الماضية كان هناك مناوشات أيضا في تعز في مأرب في مناطق أخرى يعني في الحديدة، وحدث قتلى خلال الفترة الماضية لكن لم تكن حربا معلنة. إذا حدث الآن يعني رد من قبل الحوثيين على المملكة العربية السعودية سننظر إلى مستوى هذا الرد. الحوثيين لديهم لم يعلنوا الآن ماذا سيفعلون، ولكن هم كانوا أعلنوا أنهم سيستهدفون مناطق حيوية منشآت اقتصادية وهذا لم يفعلوه الآن.
1: طبعا التوقعات فيما يتعلق بمستوى هذا الرد. دعنا أيضا نشرك من الرياض هزاع البيل الكاتب المحلل السياسي اليمني. هزاع، كنا نتحدث عن مستوى معين ربما قد يكون متوقعا من الرد في حال كان هنالك خطوة أخرى من أنصار الله الحوثيين.

0: فيما يتعلق طبعا بعد إصدار هذا البيان وتحميل المسؤولية الكاملة عن ذلك وتبعات هذه الخطوة؟
1: أولا أخي الكريم خلينا يعني نضع الموضوع في حده الصحيح. الحوثيين هم لم يقوموا بالتصعيد، من قامت بالتصعيد هي إيران، وأعطت التوجيهات إلى الحوثيين بالتصعيد إعلاميا. من خرقت الأجواء والسياج اليمني هي طائرة إيرانية لم تأتي من لم تقلع من صنعاء في البداية، بل أقلعت من طهران إلى صنعاء، وهذا خرق للسياسة للسيادة اليمنية بجميع القوانين المتعارف عليها دوليا. أي دولة ذات سيادة في العالم تمتلك حق يعني وحدها حق إدارة مجالها الجوي ومطاراتها، ولا يحق لأي دولة أجنبية أن تسير رحلتها إلى أراضيها خارج إطار موافقة الحكومة الشرعية. وما قامت به إيران من إرسال طائرة إلى مطار صنعاء، والآن حولتها إلى مطار الحديدة بعد أن تم قبض مطار صنعاء، هو تحدي سافر، تحدي سافر ومحاولة جر الإقليم بشكل كامل واليمن بشكل كامل إلى مذبحة كبيرة. لن يرضى اليمنيون على أن تنتهك إيران سيادتهم وأن تدخل بهذه التحدي السافر الذي يحدث اليوم. الحوثيين هم تلقوا أوامر إيرانية منذ فترة، ونحن نتابع المشهد الحوثي داخل الذي يحدث الداخل من تصعيد استمر من مدة شهر حتى اليوم، من حشد من دعوة إلى تعبئة عامة، وكأن المرحلة معدة مسبقا لهذا التصعيد الذي حدث اليوم. هم الحوثي يبحث عن قشة لكي يسيطر على باب المندب، يعيد قصف السفن في باب المندب بتوجيهات إيرانية. إيران اليوم في مأزق كبير في مضيق الهرمز ما بين المفاوضات الأمريكية والإيرانية، وتريد أن تمتد يدها اليوم إلى وأن يصبح لديها قوة أكبر في باب المندب، وهو ما تستطيع أن تمرزه عبر ميليشيات الحوثي. الطائرة هي رمزية بسيطة اليوم لتصعيد معد ومدبر منذ فترة، وما تقوم به إيران اليوم هو امتداد كامل. قد نشهد تصعيد متكامل، لا زالت الحكومة اليمنية ببياناتها وبيان القائد الأعلى لمجلس القيادة، القائد الأعلى للقوات المسلحة مثلا الدكتور رشاد العالمي، وكذلك القائد الدائم الآن لمجلس الوزراء، هو حالة تصعيدية لن تسمح فيها. وإن هبطت هذه الطائرة في مطار الحديدة
0: طبعا لو سمحت لي سيد هزاع لثوان معدودة فقط، أعتذر على مقاطعتك، أشير إلى بعض الأخبار العاجلة. وزارة الخارجية التابعة لأنصار الله الحوثيين استهداف السعودية مطار صنعاء أنهى مرحلة خفض التصعيد ووقف إطلاق النار، ومجلس الوزراء اليمني قال نحمل ميليشيا الحوثي مسؤولية ما قد يترتب على هذا التصعيد من تداعيات على أمن اليمن واستقراره. لو قرأنا ما يقوله مجلس الوزراء اليمني، كيف تنظر إلى طبيعة هذا البيان، إلى فحواه، لا سيما في تحميل طبعا وهو ربما رد فعل متوقع، تحميل أنصار الله الحوثيين المسؤولية هنا عن أي تصعيد متوقع؟
1: تحميل هذا لا شك فيه، من سواء الحكومة أو وزارة الدفاع أو المجلس القيادة الرئاسي، وكل البيانات التي صدرت تحمل من الحوثيين مسؤولية ما ستؤول إليه الأمور وما ستذهب إليه. إذا هي اليوم يعني تقاتل بشكل كبير لهبوط هذه الطائرة، وهي التي تستدعيها وهي التي موافقة على هبوطها واختراق سيادة اليمن بمسمى أنهم دولة، هم ميليشيات لا يعترف بهم العالم. اليوم مجلس الوزراء في بيانه الصادر يؤكد تحميل المسؤولية الكاملة، وأن أي تصعيد سيأتي قادم خلال الأيام القادمة أو الساعات القادمة سيتحمل مسؤولية أنصار الله. لا يجدد المجلس القيادة أو الحكومة اليوم أي تردد في حماية السيادة اليمنية وأي تردد لصد أي هجوم حوثي، والجميع ينتظر الطلقة الأولى من اللي سيبدأ بها، وهذا ما سعت إليه الميليشيات الحوثية اليوم. هي من بدأت الطلقة الأولى، وهي من أشعلت الحرب، وهي من ستتحمل كافة هذا التصعيد الذي سيأتي. يعني لا بد أن نفهم شيء، الميليشيات الحوثية تراهن على أنها لا زالت لديها القوة التي تستطيع أن تراور فيها أو أن تذهب إلى أبعد مما كانت إليه. اليوم الميليشيات الحوثية أضعف من ما كانت اليوم الشرعية.
0: يعني هل هي قادرة على الذهاب بعيدا، أم أن هذا البيان من أنصار الحوثيين هو مجرد رسالة ضغط برأيك؟
1: الحوثيين هنا نعرف الحوثيين هم وسيلة إعلامية لصوت مرتفع وبلاء، يعني ويكذبون أكثر مما يفعلون، هو تصعيد ومحاولة إرسال رسائل بحالة غضب ومحاولة تخويف المجتمع وتخويف المملكة العربية السعودية وتخويف الأحد، ولا تدري أن الجميع قد عد العدة لهذه الساعة. يعني لم حتى خلال الفترة الماضية كانت هناك ترتيبات ومعرفة وجهود يعني ومعلومات استخباراتية أن الحوثيين لديهم إعداد لمعركة قادمة وسيفجرها بأي وقت، وكانت القوات المسلحة اليمنية على أهبة الاستعداد، وكذلك التحالف على أهبة الاستعداد، ومنتظرين لما ستؤول إليه الأمور وإلى أين سيذهب إيران وإلى أين سيذهب الجنون الحوثي، وهذا ما حدث اليوم. الطائرة

0: هبطت انا برايي وتحليلي انها لن تقلع مره اخرى تحت اي مسمى. طيب. لن يسمح لها بالاقلاع من اي مطار هبطت فيه سواء داخل الاراضي اليمنيه.
1: طيب اشكرك شكرا جزيلا. دعنا نعود الى محرر الشؤون اليمنيه في قناه الجزيره احمد الشلفي. من يملك اليوم القدره الحقيقيه على فلنقول التحكم بالموقف وفق المعطيات المتاحه فيما يتعلق بقدره سواء صرل الحوثيين سواء الحكومه اليمنيه وحتى ربما هنا الدخول لاطراف دوليه على مساله ربما ضبط ايقاع مساله التصعيد لا نقول خطابيا نقول على الارض طبعا.
2: اولا طبعا الذي يملك الايقاع يعني كما قلت كما سميته على ضبط الإيقاع في التصعيد طبعا هو من يملك القوة وقوة الردع بالتأكيد. وأنا أعتقد طبعا أن القوة قد تبدو في هذه اللحظات وخاصة في الحالة اليمنية قد تبدو متكافئة يعني صحيح أن الحوثيين خلال الفترة الماضية استطاعوا أن يفعلوا أشياء كثيرة وأن يهددوا يعني المملكة العربية السعودية وأن يسيطروا على المنطقة خلال العشر سنوات الماضية، ولكن أيضا في المقابل الجيش اليمني والحكومة اليمنية أيضا لديها إمكانيات ولكن ربما كان ليس هناك قرار سياسي. الآن طبعا قبل قليل كان هناك حديث طبعا عن أن الطائرة الإيرانية حاولت أو قد هبطت في مطار الحديدة، طبعا لست متأكدا من هذا الأمر، لم يتم حتى هذه اللحظة الإعلان عن هذا الأمر، لكن بالتأكيد إذا حدث هذا فإن المواجهة بالتأكيد قد تمت. وهل يبدو أن كان هناك مستويات للردع؟ المستوى الأول لا تهبط في مطار العاصمة اليمنية صنعاء، المستوى الثاني تمت بعض الحوارات لتهبط في مطار آخر، لأنه لا أعتقد أنه إذا تم الهبوط في مطار الحديدة وبالتالي من استطاع قصف مطار صنعاء وتعطيله بالتأكيد يستطيع أن يعطل أيضا ميناء الحديدة. هل تم الاتفاق على هذا المستوى من الرد ودخلت بعض الوساطات؟ لا أعلم طبعا، ولكن من الواضح طبعا أن الأمور ذاهبة باتجاه تصعيد كبير تجاه جماعة أنصار الله الحوثيين وباتجاه أيضا تصعيد كبير من قبل جماعة الحوثي باتجاه المملكة العربية السعودية، وقد لا يكون ذلك إذا ما حاولت الأطراف سيطرة على كل الموقف خاصة إذا ما تمكنت الآن الطائرة من الهبوط ويعني كانت سالمة، وبالتالي لا نستطيع أن نحسب بأنه من الطرف الذي انتصر ومن الطرف الذي لم ينتصر في هذه الحرب.
1: طبعا المعلومات تقول أن الطائرة قد هبطت، ربما سنتابع صور الآن وردت قبل قليل، لكن وأنت هبطت في الحديدة وسنتابع الصور، لكن أحمد ونحن نتابع ذلك ونترقب ذلك إلى أي مدى يختبر حدث كهذا بهذا المستوى سواء كان هذا الحدث نفسه أو أحداث مماثلة بهذا الحجم متانة هدنة 2022؟
2: هو هدنة 2023 أو هدنة 2022 التي طبقت في 2023 بدأت تطبق في 2023.
1: هذه الصور بالمناسبة من الحديدة قبل قليل هبطت الطائرة، تفضل.
2: نعم هذه طبعا الصور بالتأكيد تضع الكثير من الأسئلة، وليس منها بالتأكيد أن الطائرة فعلا يعني هبطت بالقوة، بما أنها لم تستطع الهبوط في العاصمة اليمنية صنعاء وتم أيضا استخدام القوة في مطار صنعاء، فبالتأكيد كان هناك اتفاق ما بشكل ما أو شيء ما حدث لتهبط الطائرة على هذا النحو. والآن من إذا سنختبر كما قلت أنت سنختبر ما الذي سيحدث لاحقا بعد أن هبطت الطائرة، يعني هل سيحدث كما هدد الناطق باسم القوات الحوثية، هل سيتم يعني تهديد المملكة العربية السعودية كما قال، أم أن الأمور ستكون يعني أقل؟ بالتأكيد أن هناك سيناريوهات كثيرة وبالتأكيد لا نعرف ما الذي حدث. طبعا الطائرة ظلت تحوم في الأجواء حوالي ساعتين أو ساعتين ونصف ثلاث ساعات منذ تقريبا الساعة الواحدة وهي تحاول أن تهبط في الأجواء اليمنية. هذا طبعا يعيدنا مرة أخرى إلى الحديث حول عوامل الردع التي استخدمت في هذا الأمر، يعني بالتأكيد الحوثيين كانوا لا يعتقدون بأن هذا سيحدث، بما أنهم كان واحد من السيناريوهات سواء ما يتعلق بإيران أو بجماعة الحوثي بأن القوات السعودية والقوات اليمنية والطيران السعودي لن تدخل، وبالتالي كان هذا واحد من السيناريوهات، وكان واحد من السيناريوهات أن يحبطوا كما حدث الآن في مطار الحديدة، وكان واحد أيضا من السيناريوهات بالتأكيد أن يحدث لهذه الطائرة أي شيء في الجو، وبالتالي تمت المغامرة، وأنا أعتبرها مغامرة ليست فقط من طرف جماعة الحوثي ولكن من طرف أيضا إيران، لأن الطائرة قادمة من إيران وليست قادمة من أي طرف آخر، والشركة الناقلة أيضا إيرانية، وحدث حوار بين الأطراف بين التحالف وإيران والمملكة العربية السعودية، وتعرف المملكة العربية السعودية الآن جزء أيضا من

0: الوسطاء الذين يعملون على مذكرة التفاهم، يعني هي واحدة من الدول التي ترعى يعني هذا الأمر وتحاول أن تخفف الأمور حتى لا يحدث انفجار في المنطقة. أنا أعتقد ما حدث اليوم يعني قد يكون له آثار كبيرة طبعا سواء على المستوى اليمني، ولكنه أيضا اختبر الوضع تماما في الحالة اليمنية بأنه يمكن أن تندلع الأمور وأن تصعد الأمور إلى حرب حقيقية بين الأطراف، وتصبح اليمن حالة حرب أخرى بالإضافة إلى الحالة الموجودة في المنطقة وبين أمريكا وإيران وإسرائيل.
1: أشرت إلى إيران عدة مرات، ولا شك أن مخرجات هذا الصراع الإيراني الأمريكي القائم ما يزال حتى اللحظة بمختلف أبعاده له انعكاسات أو ارتدادات على أولا منظومة الأمن الإقليمي في المنطقة، قدرة دولة عن دولة بعد خلال وقبل وبعد هذا الصراع، وبالتالي إلى أي مدى ينعكس كل ذلك على طبيعة ما يجري في اليمن من حيث تعزيز أو ترسيخ قدرة الحوثيين؟ أنت أشرت إلى أن هنالك حالة من التكافؤ في القوة، لكن إلى أي مدى انعكس أو ينعكس هذا الصراع على الداخل اليمني من حيث هذه الزاوية تحديدا؟
0: شوف، قبل الطائرة وبعد الطائرة نستطيع أن نقول هذا الأمر. يعني قبل الطائرة كانت إيران لا تتدخل بشكل مباشر في الوضع اليمني بهذا الشكل، بعد الطائرة مهان في 3 يوليو، والآن بعد إعادته للطائرة وهبوطها في مطار الحديدة أصبح الأمر مختلفا. الإيرانيون كانوا قبل فبراير، قبل الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية، لا يتحدثون عن تدخل في الشأن اليمني، في الشأن العسكري، في الشأن السياسي. بعدها تطورت الأمور فأصبح هناك محور واحد، هو محور لبنان، سوريا، محور لبنان، العراق، اليمن، يتحدث بشكل واحد تحت أرضية ثابتة ويضرب يعني أعداء إيران بنفس الطريقة، وإيران تضرب أعداءه. لكن بعد دخول الطائرة الإيرانية مهان في 3 يوليو إلى المطار العاصمة اليمنية صنعاء وأخذها هذا الوفد وتجاوزها أيضا وهبوطها أيضا مرة أخرى الآن في الحديدة، وكما قلت لك لا أدري كيف هبطت، إذن إيران تعبر الآن بشكل صريح عن تدخلها في الأجواء اليمنية وفي الشأن اليمني. وبالأمس كان هناك أيضا الحديث عن سفير إيراني دخل عبر الطائرة الإيرانية كما تقود الحكومة اليمنية، وهو موجود الآن في العاصمة اليمنية صنعاء. أيضا الوفد الحوثي الذي ذهب أيضا مثله الكثير من قادة الجماعة الحوثية، ويعني تم الحديث مع رئيس البرلمان الإيراني، مع وزير الخارجية الإيرانية. إذن نحن في مرحلتين الآن، ما قبل الطائرة الإيرانية مهان وما بعد الطائرة الإيرانية مهان. يبدو أن ما بعد الطائرة الإيرانية مهان سيكون له طبعا تأثيرات وتداعيات وتصعيد ليس في الحالة اليمنية، ولكن عموما في كل هذه التشابكات الإقليمية والدولية التي تحدث.
1: هل احتواء التصعيد ممكن؟
0: ربما. أنا لازلت حتى هذه اللحظة أنظر إلى الطائرة وهي تنزل في مطار الحديدة، أعتقد أن هناك اتفاق من نوع ما، لأنه كما قلت لك الذي ضرب مطار صنعاء كان يستطيع أيضا أن يضرب مطار الحديدة بنفس الطريقة ويوقف هذه الطائرة عن الهبوط. من الواضح أن هناك استراتيجية كان في التعامل مع هذه الطائرة، وأن هناك حدثت وساطات من نوع ما لتخفيف الجو. يعني رسالة الحكومة اليمنية والمملكة العربية السعودية تحديدا وصلت إلى إيران وإلى جماعة الحوثي. هذا المستوى الآن مستوى مختلف طبعا، هو ليس نفس المستوى.
1: وربما نحن أيضا بحاجة إلى ربما الانتظار قليلا لنسمع أيضا ربما من المملكة العربية السعودية،
0: ربما صح
1: نفهم طبيعة الخطاب الذي قد يصدر كرد على، لأن هنا لأن هذا الخطاب الذي صدر من أنصار الحوثيين فيه لغة تصعيدية عالية
0: مؤكد.
1: يعني ويتحدث عن إنهاء لحالة خفض التصعيد، ربما تهديد مبطن بحالة تصعيد مستقبلية إلى آخره.
0: صحيح، لكن من خلال تعاملي مع ملف الحوثي خلال فترة السنوات الماضية أرى أن الحوثيين بدأوا في الفترات الأخيرة لديهم مستويات في التعامل مع الأحداث. سنرى الآن ما هو المستوى، هم قد يضربون بالتأكيد، يعني ربما يكون هذا خيارهم كما هددوا الآن وهذا قد يحدث الآن، لكن ماذا سيضربون، كيف سيضربون، ما مستوى الضرر الذي
1: ما العوامل التي يمكن أن تحدد هذا المستوى؟
0: بالتأكيد الآن، هل سيؤثر هبوط الطائرة في مطار الحديدة على يعني طريقة التعامل مع التهديد الذي قدمه للمملكة العربية السعودية أو حتى للحكومة اليمنية؟ ولكن كما قلت لك بالتأكيد أنه حدث اختبار الآن للوضع في اليمن. يعني الحكومة اليمنية والمملكة العربية السعودية بغض النظر عن من انتصر في هبوط الطائرة أو لم تهبط الطائرة، هل ذهبوا إلى صنعاء أم استطاعوا الهبوط في الحديدة، بالتأكيد أن هذا اختبار لمدى قوة التحالف والحكومة اليمنية. وأيضا قد يكون هناك تداعيات أخرى، هذه التداعيات قد يكون أيضا هناك

0: يعني اشتباكات أيضا في اتجاهات ما في جبهات مأرب أو في جبهات أخرى. سننتظر طبعا لنعرف ما الذي سيحدث بعد هبوط الطائرة في مطار الحديدة، وسنرى أيضا جميع يعني الأطراف ما الذي ستقوله وكيف ستصعد أم ستهدئ.
1: دعنا نشرك مرة أخرى هزاع البيل الكاتب المحلل السياسي اليمني من الرياض. إذا استمر هذا التصعيد سيد هزاع، سواء على المستوى الخطابي أو ربما كان هنالك خطوات لاحقة من لا سيما بعد حديث الأنصار للحوثيين، ما هي فرص إنقاذ المسار السياسي إذا تعثر الآن؟
2: أولا الآن لم يعد هناك أي حالة لأي إنقاذ في حال التصعيد الذي قامت به إيران وتحويل طائرتها إلى مطار الحديدة في هذه اللحظات وهبوطها عنوة في هذا المطار. لم يعد هناك أي مسار أي محادثات في المسار السياسي، بل إذا كان هناك تدخلات إقليمية الآن أو دولية من محاولة التهدئة العسكرية قد تكون، لكن أعتقد أن الأمور ذهبت إلى بعد اللحظات. هذا حسب الأنباء الواردة الآن يتم قصف مدرج مطار الحديدة، لن يسمح للطائرة هذه بالإقلاع. والأهم من ذلك أن القوات المسلحة اليمنية كسرت شوكة الجسر الجوي الإيراني الذي كانوا يدعون أنه سيستمر. اليوم هل ستستطيع البقايا الطائرة الإيرانية أن تقلع من كل مطار موجود داخل اليمن؟ لن تستطيع. مطار صنعاء الرئيسي المهيئ لاستقبال الرحلات تم قصفه، كذلك مدرج مطار الحديدة وهو مطار يعني على الحقيقة منتهي، مطار مدمر منذ تقدم القوات منذ حرب الحديدة، وعندما تم إيقاف تقدم القوات المشتركة إلى الحديدة وكان هناك وصلت السيطرة للجيش إلى مطار الحديدة واستمرت فيها الاشتباكات لأيام طويلة مما أدى إلى تدميره بشكل كامل بتمترس الحوثيين داخل هذا المطار. لم يبقى إلا مدرج تم حسب الأنباء الواردة الآن، لا أستطيع الوقت لكنه أنباء واردة من الداخل أنه تم قصف مدرج مطار الحديدة ولن تسمح للطائرة هذه بالإقلاع. هل سيعمل الحوثيين اليوم أي تصعيد الآن؟ سيواجه القوات المسلحة قبل قليل وزير الدفاع يعلن الاستنفار الكامل وجاهزيتها للدخول في أي معركة. أي مواجهة الآن لم يعد بقى للتصعيد للمفاوضات السياسية. نحن الآن في خضم تصعيد عسكري شامل، ننتظر ماذا سيقوم به اليوم. هل سيفتح الجبهة؟ إذا فتحها سيقابل برد شنيع ورد قوي من الجيش اليمني. قد يكون هناك ذهاب إلى خفض التصعيد العسكري ممكن، لكن العودة إلى طاولة المفاوضة السياسية هذا في بعد ما حدث اليوم أعتقد أنه انتهى هذا الملف.
1: طيب. وزير
2: وهذا ما يتمناه اليمني للأمانة.
1: نعم، وزير الدفاع اليمني طاهر العقلي قال في وقت سابق أن القوات المسلحة اليمنية التابعة للحكومة الشرعية سترد على اختراق الطيران الإيراني للأجواء اليمنية، و الحكومة حاولت بكل الوسائل إقناع إيران والحوثيين بعدم اختراق الطيران الإيراني للأجواء اليمنية. هل تعتقد بأن هذا المستوى من التعامل للحكومة لم يكن قادرا على تغيير مسار هذا الحدث؟
2: الحكومة ذهبت إلى جميع الحلول يعني التي الممكنة. هي الحكومة لم الحكومة الشرعية لا تريد أن تذهب حرب الحرب، هي تضر بأبناء الشعب اليمني التي هم سواء حتى الذين في مناطق سيطرة الحوثي والدولة المسؤولة عنهم. الشرعية ترى من تحت مناطق سيطرة الحوثي هي مسؤولة عنهم، ولذلك ذهبت إلى كل الحلول وأعطت كل البيانات وأعطت كل الإمكانيات والحلول الممكنة لحل مشكلة عودة الوفد الذي ذهب إلى إيران أو ما يسموها الحوثيين وفد، وهو نعرف أنهم خبراء عسكريين وقليلا من الوفد التابع للحوثيين. المسار السياسي الذي ذهب إليه الحكومة كانت مسار تهدئة ومسار حلول، لكن قوبل بصلف وكما نحن معتادين على الحوثيين، وهذا عادتهم يعني وليست هي جديدة أنهم يذهبون دائما إلى التصعيد ومحاولة كسر ما يحصل يعني بالقوة أو محاولة ما يريدوا التصعيد. لكن أخي الكريم أركز هنا على نقطة مهمة جدا ولا بد أن يعلمها الجميع، أن التصعيد لم يكن حوثي، التصعيد إيراني، الطائرة أتت من إيران، إيران هي من أرادت أن يكون هناك تصعيد في اليمن من أجل الفرض هيمنتها مرة أخرى وإعادة الحرب إلى باب المندب والسيطرة على باب المندب. نحن نعلم الملفات الأمريكية الإيرانية التي الآن على مضيق هرمز، إيران في حالة انكسار وضعف كبير في مضيق هرمز، تريد ورقة رابحة أخرى وهي مضيق باب المندب لمحاولة فرض أجندة أخرى أكبر.
1: شكرا لك زاع البيل من الرياض كاتب المحلل السياسي، وهنا أحمد الشلفي مدير تحرير الشؤون اليمنية في الجزيرة، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا دعوني فقط أيضا هنا أنوه إلى الأخبار العاجلة التي وردت قبل قليل. ترامب قال سنسيطر على مضيق هرمز، وأيضا ترامب قال لفوكس نيوز كان هناك اتفاق مع إيران لكنهم نقضوه وهم ينقضون الاتفاق دائما. سنتابع هذا الملف الآن. انضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم. سنتابع معك أولا مراد فحوى هذه التصريحات، لاحقا سينضم إلينا أيضا مراسلنا من طهران. لكن مراد فيما يتعلق بهذه التصريحات، ترامب يكرر فكرة أن الإيرانيين نقضوا الاتفاق كما نقضوه دائما، وأيضا عاد مرة أخرى إلى فكرة السيطرة على مضيق هرمز بلغة حاسمة. مراد
3: مرحبا نشوان. بالفعل وفي هذه التصريحات لشبكة فوكس نيوز هو يتحدث بشكل مطول عن ما قاله مرارا وتكرارا بشأن صعوبة التفاوض مع الجانب الإيراني، ومن أنهم دائما ما يطلبون تغييرات في ما يتم ما قد تم الاتفاق عليه، وقال إنه كان هناك اتفاق اكتمل معهم لكنهم نقضوه. أشار أيضا إلى مسألة السيطرة على المضيق، قال إن الولايات المتحدة هي من يسيطر على المضيق، وأن أي هجمات إيرانية يتم صدها، وأن ذلك كان ينبغي أن يتم منذ 47 عاما. وأشار أيضا إلى مسألة البرنامج النووي وكذلك الاتفاق الذي أبرمه الرئيس السابق باراك أوباما. وفي هذا الإطار لم يذكر جديدا تكرار لما تحدث به، لكن اللافت هو بالفعل معاودته مرة أخرى الحديث عن إمكانية واحتمال السيطرة على مضيق هرمز من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. هو لم يقل الأمر بصيغة قطعية، ولكن قال ربما قد نسيطر على المضيق، مضيق هرمز، ونحن قد نسعى للحصول على تعويضات بالنظر إلى أننا نحمي هذه المنطقة منذ فترة طويلة، وهو سبق أن قال ذلك. ولكن يفهم بهذا السياق الحاصل الآن هذه الضربات المتبادلة وهذا الخلاف حول مضيق هرمز، الآن الرئيس ترامب يصعد خطابيا ويذكر إيران من أن الولايات المتحدة بإمكانها السيطرة على مضيق هرمز. هو يرسل هذه الرسالة الآن بشكل واضح، ليس تعهدا قطعيا أو إعلانا بهذا الأمر، ولكن هو ضمن الإشارات والرسائل التي بات الرئيس ترامب يرسلها في خضم هذه الأزمة المتفاقمة المتعلقة بالخلاف حول مضيق هرمز وتفسير المادة الخامسة من مذكرة التفاهم، والتي ترى إيران أنها تعطيها الصلاحيات لإجراء الترتيبات فيما يتعلق بالمضيق، فيما الولايات المتحدة ترى أن ما ورد في هذا النص هو يلزم إيران بالقيام بترتيبات أمنية بما في ذلك إزالة الألغام وليس التحكم في الملاحة، لأن هذه المادة تشير إلى ضرورة حرية وأمن الملاحة في المضيق. في المجمل كانت الساعات الماضية كما تابعنا شهدنا جولة رابعة من الضربات الأمريكية، وقالت القيادة المركزية في خلاصة تكررها دائما في بياناتها من أن ممر الملاحة الدولية ينبغي أن يكون آمنا، ومن أن إيران لا تسيطر على هذا المضيق، ومن أن المضيق مفتوح أمام السفن، ومن أنها سهلت خلال 24 ساعة الماضية مرور أكثر من 20 سفينة، وعلى مدى أسبوع سهلت مرور أكثر من 140 سفينة. هذا بالنسبة للسفن التي تنسق مع الولايات المتحدة الأمريكية، إذ أن هناك سفن تعبر من دون التنسيق مع الولايات المتحدة
1: بهذه المناسبة
3: الأمريكية.
1: كانت الجولة الرابعة من الضربات. بإشارة سريعة أذكر بأنه وبحسب شركة كبلر أيضا نقلا عن CNN هنا الشبكة الأمريكية، أن 14 سفينة نصفها إيرانية عبرت مضيق هرمز أمسي، وبالتالي هل هنالك اعتراف مراد على المستوى الرسمي الأمريكي لا سيما البيت الأبيض بمرور هذه السفن الإيرانية؟
3: لا حديث عن هذا، هناك بطبيعة الحال يتجنبون الحديث عن ذلك، ولكن التأكيدات تأتي معاكسة. هناك تقارير تشير نقلا عن أرقام الخاصة بتتبع حركة السفن من أن حركة الملاحة انخفضت بشكل لافت وكبير في غضون

0: الأيام الماضية بالنظر إلى هذه الضربات المتبادلة، ولكن ما يرد من القيادة المركزية الأمريكية تحديدا هو تأكيد من أن حركة الملاحة مستمرة في المضيق، وهي تذكر عدد السفن بالأرقام. آخر بيان أشار إلى 20 سفينة مرت بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية في غضون 24 ساعة. بطبيعة الحال منذ حتى إصدار ذلك البيان مساء أمس الأحد، قبل ذلك أكدت أن 140 سفينة مرت خلال أسبوع أي على مدى الأسبوع الماضي، وهذا في إشارة تشجيعية بطبيعة الحال للسفن كي تعبر، لأن تبقى مسألة العبور هي مسؤولية السفن، إذ أن الولايات المتحدة توفر نظام حماية شامل لا يعتمد على المرافقة ولكن يعتمد على صد أي هجمات عن بعد، وهذا ما قامت به الولايات المتحدة يوم أمس حينما هاجمت إيران سفن كانت تعبر المضيق وقامت بصد هذه الهجمات. اللافت أيضا أن التأكيد على تمركز القوات الأمريكية من أنها موجودة هنا يربط بتفسير الولايات المتحدة أيضا للمذكرة، من أن المذكرة تقر باعتراف بقبول إيران لتواجد هذه القوات، إذ أن المذكرة تقول أن انسحاب الولايات المتحدة وقواتها من محيط إيران سيكون بعد إبرام الاتفاق النهائي، أي أن إيران قبلت بوجود هذه القوات بحكم هذه بعد التوقيع وبموجب التوقيع على هذه المذكرة نشوان.
1: طيب شكرا لك، ويعني في إطار المتابعة أيضا شكرا لك مراد. ترامب قال لفوكس نيوز سنصبح حماة مضيق هرمز وربما نطلق على أنفسنا لقب الملاك الحارس للمضيق. الآن انضمت إلينا فرح الزمان شوقي مراسلة الجزيرة من طهران، في المقابل نريد أن نسمع ما يقال في الضفة الأخرى فرح فيما يتعلق بهذا الصراع، لا سيما بعد هذه التصريحات الأمريكية للرئيس ترامب التي أعاد فيها فكرة السيطرة الأمريكية على مضيق هرمز، لكن بلغة تبدو إلى حد ما حادة، لا سيما بعد حديثه أو في خلال حديثه لفوكس نيوز الذي أشار أيضا أضاف فيه أنه لا يمكن أن تتوقع من الدول أن نقوم بحراسة مضيق هرمز مجانا كما فعلنا لسنوات عديدة. فرح تفضلي.
2: هي حادة وتصعيدية كذلك نشوان على الضفة الإيرانية، آخر التصريحات التي صدرت قبل قليل على لسان مستشاري المرشد الإيراني الأعلى محمد مخبر، والذي يتحدث عن إدارة مضيق هرمز ويقول صراحة بأنه لا تراجع عما تفعله إيران فيما يتعلق في إدارة المضيق، لأنها لا تريد أن تضطر مستقبلا لتقديم تنازلات لأعداء إيران لكي تضمن عبور سفنها. بالتالي هذا موقف تصعيدي جديد في ظل تأكيدات إيرانية على استمرار إغلاق مضيق هرمز واستمرار الإصرار الإيراني على مسألة العبور من المسارات المحددة إيرانيا وفقا لمذكرة التفاهم بحسب ما يقول المسؤولون الإيرانيون. مستشار المرشد الإيراني محمد مخبر يتحدث عن أن هذا الأمر لا تراجع عنه، ويصف ذلك بأنه سيضمن العبور الآمن للسفن الإيرانية بعيدا عن أعداء إيران على حد وصفه. تصريحات للحرس الثوري الإيراني تصب كذلك في ذات السياق، والتي تعتبر بأن التدخلات الأجنبية في المنطقة وتدخلات الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة ومحاولتها لإدارة مضيق هرمز هو المسبب الرئيس لزعزعة الأمن والاستقرار وعدم استفادة الدول الساحلية والدول المشاطئة وحتى الدول التي تعبر ناقلاتها من المضيق. كل ذلك تتحمل مسؤوليته الولايات المتحدة الأمريكية على حد تعبير الحرس الثوري الإيراني. الجيش الإيراني يتحدث عن الاستعداد والجهوزية والرد والدفاع عن السيادة والدفاع عن البلاد، وهي تصريحات ليست جديدة على الإيرانيين سواء في فترة الحرب أو الفترة التي أعقبتها وحتى بعد التوصل لمذكرة التفاهم. التصريحات السياسية كذلك نشوان تصب في ذات السياق وتلوم بشكل أو بآخر الولايات المتحدة الأمريكية. يقول المتحدث باسم الخارجية الإيرانية الذي عقد مؤتمره الصحفي اليوم بأن أمريكا هي الطرف الذي لم يلتزم بمذكرة التفاهم لا إيران، ويقول كذلك بأنها لم تصبر حتى خلال فترة 30 يوما بعد التوصل إلى هذه المذكرة في سويسرا. هذه الفترة نشوان هي التي كان من المفترض أن يتم تطبيق فيها أبرز التعهدات، لا سيما ما يتعلق بفتح المضيق مقابل رفع الحصار البحري، وقف إطلاق النار بالدرجة الأولى على إيران، وحتى كذلك في لبنان رفع العقوبات النفطية وهو القرار الذي ألغته الخزانة الأمريكية، عدم فرض عقوبات جديدة وهو ما حصل كذلك في اليومين الأخيرين. لذلك طهران من ناحيتها تتحدث

0: الاستهدافات الإيرانية لمواقع في المنطقة، ويقول بأن إيران لا تستهدف الدول الجارة بقدر ما أنها تستهدف القواعد الأمريكية التي تنطلق منها هذه الهجمات ضد إيران، إلى جانب الدول التي تقدم دعما للولايات المتحدة الأمريكية، على حد تعبير المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، والذي يؤكد أيضا استمرار تواصل الوسطاء بالدرجة الأولى باكستان وقطر مع طهران، وذلك في محاولة لخفض التصعيد وإعادة الجميع إلى طاولة الحوار. وفيما يخص طاولة الحوار، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لا يتحدث هنا عن طاولة حوار مع الولايات المتحدة الأمريكية ولا عن استئناف المفاوضات الفنية والتقنية، ولكنه يقول بأن المباحثات مع سلطنة عمان على المستوى الفني والتقني مستمرة. هو يقصد هنا الاجتماعات التي تبحث آليات إدارة مضيق هرمز، والتي بدأت مع سلطنة عمان في وقت سابق وكان آخرها قبيل جولة التصعيد الأخيرة قبل يومين من الآن. كان عباس عراقجي في مسقط يبحث مع السلطنة إدارة مضيق هرمز، وبعد ذلك بدأت التصريحات الإيرانية تتحدث عن أطراف ثالثة، وتقصد هنا الولايات المتحدة الأمريكية بالدرجة الأولى، التي تقوم بالضغط على مسقط على حد تعبيره، وذلك في محاولة لتكريس مسارات بديلة غير تلك المتفق عليها وغير تلك أساسا التي تريدها إيران. لذلك أخيرا، هذا كله بحسب الإيرانيين هو ما يتسبب بجولة التصعيد الأخيرة، ونحن نتحدث عن 3 أيام متواصلة الآن من جولات استهدافات وقصف وقصف مقابل، منها ما كان آخرها اليوم ظهرا. وبالتالي كل هذه التصريحات تتحدث عن لوم للولايات المتحدة الأمريكية، وما زال الإيرانيون يتحدثون عن الجهوزية أيضا.
1: أنت ران فرح الزمن شوقي مراسلة الجزيرة، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعطيات. طبعا نضيف إليها أو نؤكد مرة أخرى على الأخبار العاجلة، خبر مقابل خبر، يعني كان هنالك تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب متعلقة بمضيق هرمز، هنالك أيضا تصريحات لمستشار المرشد الإيراني قال فيها إيران تدافع عن المضيق الآن حتى لا تضطر في المستقبل لتقديم تنازلات للعدو لضمان مرور سفنها منه، في مقابل تصريحات طبعا لترامب نعيد الإشارة إليها مرة أخرى. طبعا أيضا مستشار المرشد الإيراني قال التراجع عن هذا المضيق لا يخطر على بال أي إيراني يحب وطنه. وترامب قال لفوكس نيوز إيران تتلقى حاليا ضربات قاسية، ونذكر مرة أخرى بأنه أشار إلى أن الولايات المتحدة تريد السيطرة على مضيق هرمز. على كل حال، الآن انضم إلينا في الاستوديو هنا العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري. مرة أخرى، يعني ليست وسائل الإعلام فقط، كل ردود الفعل، كل المعلومات المتاحة الآن تتحدث تتمحور حول هرمز، والآن الرئيس الأمريكي نفسه يعيد طرح هذا الجدل من وجهة نظر أن الولايات المتحدة تريد السيطرة على المضيق أولا، وقد تفرض أيضا ما يشبه الكلفة أو الرسوم. هذا المصطلح الرسوم قد يكون مصطلحا حساسا إلى حد ما، لكن هنا نتحدث مرة أخرى عن قدرة هذه الأطراف على بالفعل السيطرة على مضيق هرمز وفق المعطيات المتاحة على مستوى المياه، على مستوى القوات البحرية، على مستوى القدرات العسكرية.
2: نعم نشوان، دعني أفسر تصريحات الرئيس الأمريكي. تصريحات الرئيس الأمريكي في العرف العسكري تندرج في إطار التوجيه السياسي، بمعنى توجيه سياسي للمستوى العسكري للقيام بهذا الواجب، ووفاء واجب السيطرة على مضيق هرمز. لكن نعود الآن عسكريا إلى مدى أو مبدأ القدرة والقوة. من المبكر الحكم على أن هناك ضعف في مستويات الحرس الثوري الإيراني، وخاصة في النسق الدفاعي الأول. يبدو أن الرئيس ترامب أصدر هذا التصريح استنادا إلى المعلومات الاستخبارية، ولكن 3 أيام من القصف أو 4 موجات من القصف غير كافية أعتقد لتليين الهدف الدفاعي الموجود لدى الحرس الثوري الإيراني. انتقلت الموجات أو موجات القصف الأمريكي إلى الخط الثاني، خط النسق الثاني. تحدثنا عن كرمان، تحدثنا أيضا عن خرم أباد، هذه المناطق التي تعتبر خطوط إمداد لوجستي للخط النسق الأول، ولكن نتحدث عن أنساق دفاعية بناها الحرس الثوري الإيراني لبحرية الحرس الثوري منذ عام 1979، أي بمعنى أكثر من 40 عام وهو يبني هذه الأنساق الدفاعية. يبدو أن النتائج الأولية للقصف لأول 4 قصف أمريكي، يبدو أنها نتائج كانت جيدة نوعا ما للجانب الأمريكي، ويبدو أن ترامب بنى تصريحه استنادا إلى هذه النتائج الاستخبارية.
1: أشكرك شكرا جزيلا على مداخلتك العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي. الآن مشاهدينا إلى شأن آخر، إذ يواصل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر يواصل استقبال قادة دول

أفراد من الأسرة الحاكمة والأعيان بأداء واجب العزاء في الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني. وأوضح الديوان الأميري أن استقبال المعزين سيستمر أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء في قصر لوسيل خلال الفترة الصباحية من 8 صباحا وحتى 11:30 صباحا، وفي الفترة المسائية من بعد صلاة العصر حتى صلاة العشاء.

0: إذن سنتابع المزيد مشاهدينا معنا من الدوحة مراسلة الجزيرة سارة رشيد. إذن سارة، يواصل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر استقبال المعزين، ماذا في التفاصيل وأيضا في الجدول؟ إلى أي مدى يمكن تأكيد أن أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء هنا سيتم استقبالهم في قصر لوسيل؟
1: نعم، بحسب بروتوكولات التي أعلن عنها الديوان الأميري، فقد تم الإعلان عن أن ثلاثة أيام سيكون هناك استقبال في الفترتين الصباحية والمسائية للمعزين أو للوفود المعزية في قصر لوسيل في هذه الأيام. أما بالنسبة للوفود التي وصلت اليوم والاستقبال اليوم، فقد بدأنا بالفعل الفترة الثانية بعد الفترة الصباحية التي استقبل خلالها أمير دولة قطر عدد من الوفود، منها دولة الكويت، البحرين، ليبيا، وكذلك تقريبا باكستان وكازاخستان وعدد من الدول، وكذلك من المتوقع ورواندا، ومن المتوقع كذلك أن يكون هناك استقبال عدد من الوفود الرسمية تباعا، وسنتوقع أيضا وصول المزيد منها حتى يوم الأربعاء للمشاركة في تقديم واجب العزاء. بالتوازي مع ذلك أيضا تواصل وكالة الأنباء القطرية نشر أخبار وصول وفود رسمية، وكذلك برقيات تازية كانت واردة من مختلف الدول العالم، بما يؤكد طبعا اتساع قائمة الدول المشاركة في العزاء بشكل مستمر غير الذي ذكرته. كما أعلنت عدة دول سابقا، قلت ذلك، الحداد على فقيد الوطن وتنكيس الأعلام تضامنا مع دولة قطر. إذن البحرين، الإمارات، باكستان، لبنان، فلسطين والهند كذلك أعلنوا الحداد في هذه الدول تضامنا مع دولة قطر لمدة 4 أيام، وكذلك تعطيل بالنسبة للدوحة، كان هناك تعطيل في العمل في الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة اعتبارا من اليوم الاثنين. إذن هناك وفود وصلت بالفعل لأداء واجب التعزية صباحا في الفترة الصباحية، كان ذلك في قصر لوسيل، وكانت من هذه الوفود كما ذكرت منذ قليل الكويت، رواندا، البحرين، الإمارات، ليبيا، وكذلك عدد من الدول المتوقع أن تصل أو كانت على وصول مثل الأردن، موريتانيا، ومن المتوقع أن يعزي أيضا رئيس مصر غدا الأمير، أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ويؤدي واجب العزاء في قصر لوسيل غدا. إذا هناك بحسب وكالة الأنباء القطرية وحتى ما أعلن عنه الديوان الأميري عدد من الوفود التي وصلت بالفعل وقدمت واجب العزاء، ولكن هناك وفود أيضا ستصل يوم غد لتقديم واجب العزاء خلال الثلاثة أيام أو اليومين القادمين. شكرا. بإذنه تعالى.
0: من الدوحة مراسل الجزيرة، مراسلة الجزيرة سارة رشيد، شكرا جزيلا لك. الآن سنتناول هذا الملف بالنقاش، معنا هنا في الاستوديو محمد حجي رئيس تحرير جريدة الوطن، ونرحب من بروكسل بالسفير جيمس موران المستشار السابق في دائرة العمل الخارجي في الاتحاد الأوروبي. أهلا بكما سيد محمد حجي. ربما هذا المستوى من المشاركة في التعزية سواء على النطاق العربي على النطاق الدولي لم يكن مفاجئا نظرا لطبيعة الإرث الذي تركه الأمير الوالد رحمه الله فيما يتعلق بدور قطر على مستوى حل النزاعات، على مستوى التنمية الدولية، على مختلف المستويات لا سيما في الجانب السياسي. وبالتالي كيف تنظر أنت إلى رد الفعل الدولي على هذا الحدث؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. بالتأكيد يعني هو يوم أمس كان يوم حزين على دولة قطر وعلى الشعب القطري، ولمسنا جانبين، جانب على الصعيد المحلي وأيضا على الجانب اللي تفضلت فيه. الجانب المحلي تمثل ب يعني حزن الشعب القطري بجميع أطيافه، وأيضا حرصهم على التواجد في الصلاة على الشيخ حمد بن خليفة، وأيضا اليوم يعني تواجد أهل قطر وبأن يكونوا المعزين في وفاة الشيخ حمد بن خليفة. أيضا الجانب الآخر واللي تمثل في المكانة التي يعني وصل لها حمد بن خليفة من الجانب يعني السياسي وعلاقاته وشبكة العلاقات التي بناها،
0: والجانب الشخصي أيضا،
2: وأيضا بالتأكيد الجانب الشخصي هذا يعني له أيضا الجانب الأكبر في علاقات حمد بن خليفة مع مختلف القطاعات، ولكن نتحدث عن الجانب المرتبط بدولة قطر، وبحكم أنه حكم قطر 18 عام، وإضافة إلى تشعب علاقاته الشخصية والسياسية والاقتصادية، هذا انعكس من خلال حجم الوفود اللي شاهدناها اليوم واستمرارها أيضا اليوم وغدا وبعد غد. بالتأكيد هذا يمثل مكانة ورمزية هذا القائد العربي وما قدمه لدولة قطر من خلال مشاريع التنموية المختلفة، وأيضا ما قدمه أيضا للمنطقة وما قدمه للمشاريع التنموية المختلفة على الصعيد العربي والإسلامي وحتى أيضا الدولي. شاهدنا يعني ردود أفعال الكثير من القادة الذين عبروا حزنهم الشديد على وفاة حمد بن خليفة لما يحمل هذا الرجل من أفكار ساهمت في تحقيق السلام في العديد من دول المنطقة، وأيضا كان يحمل فكر تنموي، وكان يسعى دائما ما يكون دور قطر ودوره هو شخصيا الوسيط في حل الكثير من الأزمات. أنا أعتقد أنه حمد بن خليفة ترك إرث كبير سيكون له يعني ما له في المرحلة المقبلة في مسألة كيف يتم الاستفادة من ما كان يطرحه من أفكار، ما كان يطرحه من خلال خطاباته المختلفة في مسألة نصرة المظلوم في جميع الأماكن.
0: طيب سعادة السفير جيمس موران، لابد أن فكرة دولة صغيرة نسبيا من حيث الحجم في الشرق الأوسط، فكرة أن يكون لدولة كهذه هذا الدور الكبير الذي لعبته وما تزال تلعبه قطر، ربما قد كان أمرا مستبعدا لدى كثير من الأطراف الغربية، إلى أي مدى غير إرث الأمير الوالد وما فعله وما تركه من دولة مؤسسات أيضا مستمرة في هذا الدور من أثر في تغيير هذه النظرة الغربية لدول الشرق الأوسط وقدرتها على أداء دور بهذا الحجم؟
3: في البداية أعتقد أنه على الجميع أن يعبروا عن أحر التعازي لشعب قطر. على مر السنوات الأمير الوالد وضع برامج في قطر وحول العالم كانت فريدة جدا، بذل جهدا من أجل إرساء السلام في ملف إسرائيل وفلسطين، في الوضع الإيراني، في كولومبيا وكونغو، كان هذا الجهد هائلاً، وبرأيي هو يعبر بوضوح عن أهمية الدبلوماسية الدولية والسعي إلى السلام من خلال الدبلوماسية في وقت نشهد فيه غياباً لهكذا دبلوماسية من دون شك. والأمير الوالد من خلال المؤسسات التي بناها والناس، وقد التقيت ببعض الناس المشاركين في الوساطة والدبلوماسية القطرية وتأثير هؤلاء الناس، ما حققه في هذا المجال مهم جدا وإرثه باق بالتأكيد. أتمنى فعلا لو أن هناك دول كثيرة مثل قطر قادرة على تخصيص هكذا موارد وهكذا جهد في الدبلوماسية، نحن فعلا بحاجة إلى ذلك. وأنا متأكد أن إرثه باق، وأنا متأكد أن الجميع هنا في أوروبا وحول العالم يقدرون ما فعله في خلال حياته، ما من شك بأن الجميع سوف يشتاقون له.
0: الحجيب، كثير من يتحدثون عن هذا الدولة قطر في الخارج يشيرون إلى العنصر المادي، عنصر القوة المالية والاقتصاد بالنسبة لدولة قطر، ولكن في المقابل هل كان المال وحده قادرا على تأسيس هذه الاستراتيجية؟ لا سيما الآن أشرنا إلى فكرة بناء دولة مؤسسات بمعنى إرث يستمر لأجيال متلاحق، وتعمل الدولة في قطر كما نفهم من خلال التنمية البشرية على إنتاج قيادات مستمرة في مختلف النواحي للاستمرار بأداء هذا الدور المتعلق بقيادة هذه المؤسسات في مختلف مستويات الدولة.
2: يعني في البداية خلينا نوضح بأن حمد بن خليفة عندما استلم الحكم في دولة قطر كانت تعاني اقتصاديا، كانت لديها يعني إشكاليات اقتصادية ووضع اقتصادي ليس بالوضع الذي نشهده الآن. هذه نقطة. النقطة الأخرى، هناك العديد من الدول لديها يعني المال الذي يزيد عن ما تملكه دولة قطر من موارد، ولكن ليس هو المال في اعتقادي هو ما دفع حمد بن خليفة بأن يقوم بهذا الدور في مسألة أن ينصر المظلوم في جميع دول العالم، ولكن أو في أي منطقة تكون هناك حاجة للدور القطري. يعني هذه هي رؤية حمد بن خليفة، أن يكون هناك إذا كان هناك في أي منطقة في العالم بحاجة إلى إلى إلى إلى الدور القطري، قطر لن تتردد بأن تكون متواجدة في هذا المكان. ليس هو المال هو من يحرك سياسة دولة قطر ويجعل منها أن تقوم بهذا الدور الكبير في مسألة أن يكون لها دور محوري في العديد من القضايا. في اعتقادي يعني دول العالم تمتلك القدرات وتمتلك أيضا الإمكانيات التي تفوق دولة قطر من ناحية الجغرافيا ومن ناحية الإمكانيات المادية، ولكن في اعتقادي ما تملكها دولة قطر هو الإرادة، القناعة بأن هناك دور قطري تم وضع أسس له من خلال رؤية حمد بن خليفة، واستطاع بما يملكه من تنمية قام بها داخل دولة قطر، وأصبحت دولة قطر الآن يعني في صدارة المؤشرات الاقتصادية. هذه كلها كانت متوافقة ومتزامنة مع رؤيتها الخارجية في مسألة نصرة القضايا العربية المختلفة ومقدمتها القضية الفلسطينية، وأيضا غير القضايا العربية والإسلامية كان حمد بن خليفة متواجد لنصرة الإنسانية في أي مكان في العالم إذا كانت هناك قدرة قطرية أو حاجة لأن تكون قطر متواجدة. ليست رؤية حمد بن خليفة تتلخص بأن دولة قطر دولة غنية لديها الإمكانيات، لا، هذا الكلام في اعتقادي غير صحيح، ولكن
0: هي استجابة لحاجة،
2: هي رأي نظرة إلى الإنسانية. حمد بن خليفة يحمل طيب. رؤية إنسانية.
0: طب دعنا ننطلق من هذه النقطة مع سعد سفير جيمس مورن، إلى أي مدى بالفعل تمكنت قطر من تغطية هذه الحاجة وبالتالي أداء هذا الدور؟ أو ربما أصوغ السؤال بعبارة أخرى، لو لم يكن لقطر هذا الدور، هل كان وضع هذه المسائل ولا سيما الوساطة التي قامت بها في مختلف المسائل المعقدة بهذا الوضع اليوم؟
3: لا، لا أعتقد ذلك. برأيي قطر كانت استثنائية في الجهود التي بذلت تحت قيادة الأمير الوالد خلال العقود الماضية. هناك دول أخرى حول العالم حاولت الاطلاع بهذا الدور من قبل، مثل النرويج، سويسرا وغيرها، ولكن في الفترة الأخيرة منذ عام 2010 تقريبا ظهرت قطر كقوة ريادية للسلام في العالم تحت قيادة الأمير الراحل، وهذا مهم جدا، وبرأيي سجلت إنجازات كثيرة. ليس الأمر سهلا بالتأكيد، وقف إطلاق النار والاتفاقات تتطلب الوقت. لو لم تبذل قطر هذا الجهد أعتقد أن الأمور لكانت أسوأ اليوم مما هي عليه. مع ذلك نحن أمام صراعات ونأمل أن يحمل من يخلفون الأمير.
0: اضطرني وقاطعتك لكن أشكرك شكرا جزيلا من بروكسل السفير جيمس موران المستشار السابق في دائرة العمل الخارجي في الاتحاد الأوروبي، وهنا في الاستوديو محمد حجي رئيس تحرير جريدة الوطن، شكرا جزيلا لمداخلتكما.

0: مستمرون معكم مشاهدينا، وقد وصلنا إلى رأس الساعة في هذه التغطية المتواصلة للتصعيد في المنطقة وفي آخر المستجدات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن القوات الأمريكية ستسيطر على مضيق هرمز، وأضاف لفوكس نيوز أنه كان هناك اتفاق مع إيران لكنها نقضته. في إيران قال وزير الخارجية عباس أراقشي إن المشاورات بشأن إدارة مضيق هرمز وحركة الملاحة فيه ستستمر على المستويين السياسي والفني مع مسقط. من جانبها قالت الخارجية الإيرانية أن طهران سعت إلى وضع آلية لعبور السفن من المضيق بالتشاور مع سلطنة عمان، لكن ضغوط واشنطن على مسقط منعت ذلك، مؤكدة أن مذكرة التفاهم تمر بمرحلة أزمة وأن واشنطن انتهكتها بشكل متكرر، مضيفة أنها تواصلت مؤخرا مع قطر وعمان وباكستان. لا ميدانيا، قالت وكالة مهر إن نووي انفجارات سمع في محيط مدينة بندر عباس وجزيرة قشم جنوبية إيران، وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن في وقت سابق ضرب منشآت عسكرية أمريكية في البحرين والكويت والأردن وتدمير منظومات رادار في سلطنة عمان. جاء ذلك عقب إعلان القيادة المركزية الأمريكية أنها أكملت موجة جديدة من الضربات على عشرات الأهداف العسكرية في مواقع متعددة في إيران. نذهب إلى اليمن، إذ قالت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين إن عددا من الغارات استهدفت مطار صنعاء، بينما قالت وزارة الدفاع اليمنية أن القوات المسلحة استهدفت مدرج مطار صنعاء لمنع طائرة إيرانية من الهبوط في الأرض اليمنية. أيضا أكدت وكالة الأنباء اليمنية أن مجلس الوزراء يعقد اجتماعا استثنائيا ويعلن حالة الانعقاد الدائم لمواجهة التصعيد الحوثي. لمزيد من المتابعة معنا من طهران مراسلة الجزيرة فرح الزمان شوقي، ونتابع معك الموقف في إيران وأبرز البيانات. فرح،
1: نشوان الموقف تصعيدي، لهجة تصعيدية حادة وواضحة فيما يتعلق بمضيق هرمز تحديدا. آخر التصريحات هي تلك التي صدرت على لسان مستشار المرشد الإيراني الأعلى محمد مخبر، والذي يتحدث فيه عن مستقبل المضيق ويقول صراحة بأنه لا تراجع ستقوم به إيران فيما يتعلق بمضيق هرمز، لأن هذا الأمر على حد تعبيره يتعلق بمستقبل عبور السفن الإيرانية بعيدا عن تقديم أي تنازلات لأعداء إيران في ذاك المكان، بما في معناه بأن إيران مصرة على المسارات التي تتحدث عنها ومصرة على آليات العبور ومصرة كذلك على عدم وجود قوات أجنبية في المنطقة، وهو ما جاء أيضا في بيان صدر عن الحرس الثوري الإيراني في وقت سابق، والذي اعتبر بأن الأساس في زعزعة الأمن والاستقرار في هذه المنطقة هو يعود للولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا للتواجد الأجنبي في منطقة لا يحق لها التواجد فيها على حد تعبير الحرس الثوري، والذي يتحدث كما باقي المسؤولين الإيرانيين بأنه من حق إيران والدول المشاطئة والدول المستفيدة من حركة العبور عبر مضيق هرمز أن تتحدث عن الآليات، لكن لا يحق للقوات الأجنبية أن تقوم بذلك على حد تعبير هؤلاء. سياسيا، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية كان له مؤتمر صحفي مطول اليوم يتحدث فيه بذات السياق، سواء ما يتعلق بمضيق هرمز ومواقف الدول الغربية مما يجري هناك، وتحديدا أوروبا ترفض إيران كذلك ما يأتي من الترويكا الأوروبية حول الخطوات الإيرانية في هذا السياق، ويتحدث كذلك عن نقد وانتهاك بنود مذكرة التفاهم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وهو الذي يرى بأن واشنطن هي التي قامت بانتهاك هذه البنود، وهو ما يجعل إيران غير ملزمة أيضا بتطبيق بنود مذكرة التفاهم على حد تعبير المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، والذي يتحدث أيضا عن مسألة إدارة المضيق، ويتحدث عن التواصل مع الوسطاء حتى الوقت الراهن رغم جولات التصعيد. وحين يقول وسطاء هو يقصد بالدرجة الأولى باكستان وقطر، ونحن نعلم بأن هناك اتصالات قد جرت بين المسؤولين الإيرانيين والباكستانيين، وحتى زيارة لوفد قطري إلى إيران، وأيضا مشاركة وفد قطري في مباحثات عقدت في سلطنة عمان بشأن الآليات المتعلقة بإدارة مضيق هرمز، والتي قال عنها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم كذلك بأن هذه المباحثات مع سلطنة عمان تحديدا على المستوى الفني والتقني ستستمر في المرحلة المقبلة. وحين يقول سلطنة عمان إيران لم تعد تتحدث عن المباحثات مع إيران والولايات المتحدة الأمريكية في هذه المرحلة، كل الحديث يجري الآن على الساحة العسكرية، يجري الحديث عن الجهوزية والاستعداد، وهو أيضا ما جاء في بيان

للجيش الإيراني في وقت سابق وأيضا لبحرية الحرس الثوري الإيراني. نشوان، المشهد الآن قد لا يتحدث الطرف الإيراني صراحة عن نسف لمذكرة التفاهم بالكامل، لكن المشهد في الحقيقة هو مشهد تصعيدي. نحن لم نعد نتحدث فقط عن ضربات مقابل

0: ترامب قال إن الولايات المتحدة قامت بحراسة مضيق هرمز لسنوات طويلة من دون مقابل، لكنها الآن تحرس المضيق وسيتعين الحصول على أموال في المقابل، في مقابل هذه الخدمات. كما قال قد نسيطر على المضيق، وأن الولايات المتحدة تسيطر عليه عمليا لأن إيران لا يمكنها أن تفعل ذلك وأن هجماتها يتم صدها. قال قد نتولى أيضا إدارة المضيق. لغته غير حاسمة، ولكن في المجمل هو يكرر ما كان قاله سابقا بهذا الشأن، من أن الولايات المتحدة إذا كان ثمة طرف يريد أن الادعاء بأنه يسيطر على هذا الممر الملاحي الدولي فإن الولايات المتحدة أولى بأن تفعل ذلك، وقال ذلك سابقا وهو يكرر هذه المسألة الآن، مع التأكيد على حق الولايات المتحدة كما يقول في الحصول على مقابل كتعويض أي أموال من الدول المستفيدة في أنحاء العالم منها من العبور في هذا المضيق. إذن هي رسائل مجددة من الرئيس ترامب في خضم هذه الأزمة. قال أيضا في سياق المقابلة ذاتها مع فوكس نيوز من أن إيران تبرم الاتفاقات ثم تنكث العهود وتتخلى عن هذه الاتفاقات. خلال المفاوضات دائما ما يطالبون بتغييرات بعد أن يتم الاتفاق. أيضا أشار إلى أن الولايات المتحدة ضربت يوم أمس بشدة إيران، أي وجهت ضربات قوية بالإشارة إلى الجولة الرابعة من الضربات، وقال سنواصل ضربها بقوة، أي أن هذه الضربات المتقطعة والمتواصلة سوف تتواصل كما يقول الرئيس ترامب. كانت الموجة الرابعة لافتة إذ أنها استمرت على مدى زمني أطول لساعات أطول، وأيضا طالت أهداف في الداخل الإيراني ولم تقتصر فقط على أهداف عسكرية إيرانية في مضيق هرمز وفي محيط هرمز. استخدمت فيها أيضا أسلحة إضافية أو جديدة، معذرة ليست جديدة ولكن أسلحة لأول مرة تستخدم في الهجمات التي تستهدف تقويض قدرات إيران على تهديد الملاحة في المضيق. نعم. إذ ذكرت القيادة المركزية الأمريكية إضافة إلى استخدام الطائرات الحربية والصواريخ أيضا استخدام مسيرات ذات اتجاه واحد وكذلك الزوارق باتجاه واحد، الأهداف ذاتها أهداف عسكرية، وكذلك فيما يتعلق بالتأكيدات القيادة من أن هذا المضيق مفتوح وأن إيران لا تسيطر عليه نشوان.
1: من العاصمة الأمريكية واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم، شكرا جزيلا لك. الآن مشاهدينا إلى فقرة عسكرية تبحث التطورات الميدانية في المنطقة في ضوء تصريحات الرئيس الأمريكي بشأن السيطرة على مضيق هرمز مع ميادة عبدو.
2: مرحبا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة العسكرية التحليلية التي نسلط فيها الضوء على تطورات التصعيد العسكري في المنطقة بعد تصريحات الرئيس الأمريكي بشأن السيطرة الأمريكية على مضيق هرمز، وعقب إعلان القيادة المركزية الأمريكية أنها أكملت موجة جديدة من الضربات على عشرات الأهداف العسكرية في مواقع متعددة بإيران، وإعلان كذلك الحرس الثوري الإيراني ضرب منشآت عسكرية أمريكية في البحرين والكويت والأردن وتدمير منظومات رادار في سلطنة عمان. كل هذه التطورات نحللها مع ضيفنا هنا في الاستوديو العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي. عقيد نضال أهلا بك. كذلك أيضا ستكون معنا الزميلة سلام خضر على الشاشة التفاعلية، وسلام تضعينا في تفاصيل هذه الموجة التي تعتبر ليس فقط الأعنف ولكن الأوسع كذلك.
3: بالضبط ميادة، الأعنف من حيث الأهداف والأوسع جغرافيا من حيث التوزع أيضا وكثافة إيرانية في استهداف السفن في مضيق هرمز. شكرا لك. إذن نحن نتحدث عن تصعيد مستمر خلال الأيام القليلة الماضية، بدأ يرتفع حدة حتى وصلنا إلى عدد من الغارات في يوم واحد. قبل أيام أعلنت القيادة المركزية أنها في يوم واحد استهدفت أكثر من 140 هدفا داخل إيران. إيران بالمقابل تستمر باستهداف السفن المدنية التي تسلك مسارا لم يحدده الحرس الثوري لعبور مضيق هرمز، وتقول إيران بأنها تستهدف السفن التي لا تمتثل لأوامر الحرس الثوري وأنها مخالفة. وفي هذا المفهوم الإيراني يعني أن السفن التي تستهدف هي تلك التي تسلك الممر الجنوبي الذي يمر من المياه الإقليمية لسلطنة عمان. كان هناك مجموعة من

0: استهدافات لسفن تجارية وناقلات نفط على مدى الأيام القليلة الماضية. القيادة المركزية الأمريكية وسعت من نطاق ضرباتها أيضا في غارات وصلت حتى مناطق في إصفهان، كانت بدأت باستهداف الخط الجنوبي، الساحل الجنوبي الأكثر قربا من مضيق هرمز من سيستان وبلوشستان عند الحدود مع باكستان، وصولا إلى هرمزجان بوشهر حتى خوزستان. وأيضا امتدت هذه الضربات ودخلت معها مناطق لم تكن ضمن نطاق الاستهداف بعد توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. ومن أهم والأكثر ربما تركيزا كانت الضربات التي شملت دزفول، أهمية دزفول بأنها تقع في منطقة تكثر إيران والحرس الثوري من نشر أنظمة دفاع جوية، هي المناطق الشمالية الغربية والجنوبية الغربية، تعتبر خط الدفاع الأول عن المناطق الداخلية في العمق الإيراني، وتنشر فيها إيران مجموعات كبيرة من الدفاعات الجوية، وكانت شهدت استهدافات مركزة خلال الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية قبل التوصل لمذكرة التفاهم. لكن الأهم والأكثر بروزا خلال المواجهات، إعلان القيادة المركزية الأمريكية أنها أدخلت للمرة الأولى أنظمة هجومية مسيرة، ليس فقط المسيرات التي تذهب باتجاه واحد، أي مسيرات انتحارية من نوع لوكس، وهي تسمى لوكس في الحقيقة، هي مختصر للأنظمة أنظمة دفاعية ذاتية التشغيل أحادية الاتجاه، بأنها تذهب تضرب الهدف وتنفجر في الهدف. كان هناك استخدام سابق لمسيرات هجومية، القيادة المركزية أعلنت أنها أدخلت أيضا قوارب بحرية أو مسيرات سطحية بحرية تشغل عن بعد، تسير عن بعد، وأيضا ذات يعني اتجاهها واحد، تذهب تنفجر باتجاه الهدف التي تريد أن تسقطه أو أن ترتطم به. هذه الأنظمة التي أدخلتها وأعلنت عنها القيادة المركزية الأمريكية بأنها دخلت حيز الاستخدام بشكل كامل في عمليات هجومية وليس عمليات إنقاذ، هناك وحدتين في الجيش الأمريكي وتعملان تحت رئاسة القيادة المركزية الأمريكية. الوحدة الأولى، وحدة المهام الخاصة، هي قوة المهام 59، هذه أسست في ديسمبر من العام الماضي وتعمل في الشرق الأوسط تحت إمرة القيادة المركزية الأمريكية، وتختص بشكل محدد بتشغيل الأنظمة الهجومية والدفاعية غير المأهولة، وتستطيع، ومن مهام هذه القوة في الحقيقة هي إدماج أنظمة الذكاء الصناعي لدمج جميع الأسلحة المستخدمة من المسيرة عن بعد ضمن الهيكلية الدفاعية والهجومية لجميع القطع التي تعمل تحت قيادة سنتكوم في الشرق الأوسط. وهناك أيضا وحدة ثانية هي سكوربيو سترايك، وهي أيضا وحدة تختص بالمهام الخاصة، ومن وظيفتها أيضا المساعدة على تشغيل أنظمة دفاعية وهجومية غير مأهولة، ومن بينها مسيرات لوكس إضافة إلى قوارب مسيرة عن بعد وأيضا أحادية الاتجاه، بمعنى أنها تذهب وتنفجر باتجاه الهدف. نشير أخيرا إلى أن كلام الرئيس الأمريكي عن أن الولايات المتحدة ستسيطر على مضيق هرمز تفتح أسئلة كثيرة عن ماهية أو كيفية السيطرة التي ترمي إليها القيادة المركزية، علما بأن المنطقة لا تزال تشهد وجودا عسكريا أمريكيا نشطا، هناك على الأقل 20 سفينة مقاتلة لا تزال في بحر العرب وفق إعلان سابق للقيادة المركزية، وهناك أيضا حاملتي طائرات لا تزال تعملان في بحر العرب.
1: شكرا سلام، وسأحيل تساؤلك لضيفنا العقيد نضال. بالفعل نقف عند تصريح ترامب المتعلق بأنه سيتم فتح مضيق هرمز، ما معنى ذلك عندما يتم الحديث عنه؟ هل هو في إطار القوة العسكرية وكيف؟
2: نعم، يعني إجابة على سؤالك أترجم السؤال كامل على الخارطة حتى نستطيع أن نصل إلى مؤشرات تحليلية. الحديث الأمريكي الذي جرى عن فتح مضيق هرمز بالقوة ارتبط بالتحشدات الأمريكية، بمعنى عندما تحدث ترامب بأنه سيتم الدخول باتجاه مضيق هرمز وفتحه بالقوة، ربط ذلك بما وصل له من القيادة الوسطى الأمريكية حول التحشدات. نتحدث عن المدمرة الأمريكية

0: أرلي بيرك تقدمت تقريبا مع ساعات ظهر اليوم باتجاه مناطق مسندم تبعد تقريبا 140 كيلومتر عن الشواطئ الإيرانية، ونتحدث أيضا عن تحركات لسفن تجارية لا تزال قريبة من منطقة مسندم. هذا الأمر يرتبط أيضا بحاملات الطائرات يو اس اس لينكولن وجورج دبليو بوش التي تشير بعض المصادر إلى أنها تقدمت إلى مسافة 170 كيلومتر. هذه المسافات كلها ميادة تشير إلى أن هذه القطعة البحرية في تموضع عملياتي وليس تموضع لوجستي. يرتبط ذلك بتصريحات ترامب حول فتح المضيق، ويرتبط ذلك أيضا بالمرافقة الجوية التي يجري الحديث عنها من المروحيات، ما يعني أننا أمام محاولة لفتح المضيق، ولكن هذه المحاولة ستكون بالقوة. تنجح أم لا تنجح؟ من المبكر الحكم على ذلك.
1: هذا يعني أننا أمام مرحلة جديدة كذلك. ما القدرات التي بالفعل سيتطلبها الأمر حتى إنهاء المهمة بفتح المضيق؟
0: أول القدرات التي تتطلبها المهمة هي عملية الإضعاف أو تجريد الحرس الثوري من القدرات التي يحويها على طول الكتف الجغرافي الموجود في مضيق هرمز. هذا أولا. لا يمكن لأي قوة أن تتقدم باتجاه تطبيق التوجيه السياسي الذي صدر من ترامب لفتح مضيق هرمز دون إضعاف قدرات الحرس الثوري. من الذي سيحدد أن هذه القدرات ضعفت أم لا لم تضعف؟ تقدير موقف الاستخبارات وتقدير موقف الاستطلاع التي تعج بها أجواء مضيق هرمز. بالتالي هذه المنطقة بوجود حاملات الطائرات على الأمريكية وبوجود عمليات القصف المكثف التي تجري في هذه المنطقة، يمكن أن نقول استنادا إلى الجهد الاستخباري والاستطلاعي هو الذي سيحدد هل ضعف، هل جرد الحرس الثوري، وهل القوة قادرة الأمريكية على الدخول في مضيق هرمز أم لا.
1: وما الصعوبات التي ستواجهها هذه القدرات وهذه القرارات العسكرية في إطار فتح مضيق هرمز؟
0: أول الصعوبات هي لا تزال هناك قدرات موجودة لدى الحرس الثوري الغير تقليدية، أي بمعنى التحركات الغير التقليدية لعناصر الحرس الثوري. الأمر الآخر، تواجد في جزيرة قشم للحرس الثوري لا يزال موجود، وهذا يفسر استمرار عمليات القصف. والأمر الآخر أن صواريخ كوثر وصواريخ ظفر لا تزال موجودة لدى الحرس الثوري، وهي من المحددات ومن المهددات للسفن التجارية التي تتواجد في المضيق. لذلك لا تزال هناك محددات على فتح المضيق، ولا تزال من المبكر الحكم على مدى القدرة الأمريكية على الفتح بالقوة. قد يعتمد ذلك على ما ستؤول إليه الأمور خلال الساعات إن لم يكن الأيام القليلة القادمة.
1: هذا التطور يرتبط أيضا بالمشهد المتعلق بتلك الموجة العنيفة والواسعة التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية ردا على استهداف سفن تجارية من قبل إيران في مضيق هرمز. نفصل أيضا فيما يتعلق بهذا النمط التصعيدي والاستراتيجية التي اتبعت فيه.
0: نعم، يعني هذه العبارة أو الجملة الإعلامية التي استخدمتها ميادة هي جملة عملياتية على أرض الواقع، ولكن بمفهوم عملياتي مختلف. هذا المفهوم يعتمد على التارجتينج. نربط ذلك على الخارطة مباشرة. كنا نشاهد في الموجة الأولى والثانية والثالثة أن القصف تركز في هذه المنطقة الجغرافية، وصل إلى أقصى شمال الساحل الغربي الإيراني. تركزت أيضا معظم القصف على مواقع للحرس الثوري الإيراني، بحرية الحرس الثوري، ما يعني أن الموجة الأولى والثانية والثالثة كانت عمليات تجريد قدرات الحرس الثوري الإيراني مما يملكه من قدرات. لكن الملفت ميادة، إذا ما عدنا إلى الخارطة، من يوم أمس بدأت هناك عمليات قصف على خط جغرافي مختلف، يبدأ من مركزي إلى أصفهان إلى كرمان إلى سيستان بلوشستان. هذا يشير إلى أن القصف الأمريكي على ما يبدو انتقل بالحزام الناري إلى منطقة أعمق، وهذه المنطقة الأعمق هي المنطقة التي تدعم لوجستيا الخط والحزام الناري الأول. بمعنى نحن أمام سيكترز عملياتي، قاطع عملياتي تم تقسيمه من قبل الجانب الأمريكي، يعتمد على التارجتينج من أجل عملية تنظيف، دعيني أقولها بالمفهوم العام، ولكن بالمفهوم العسكري عملية تجريد الحرس الثوري مما لديه من قدرات عملياتية ولوجستية. المؤشر المهم ميادة هو الانتقال للخط الجغرافي الثاني. هذا يشير أن تقارير موقف الاستخبارات لدى الجانب الأمريكي تشير ولديها معلومات بأن هناك ضعفا كبير وصل إلى ما يعرف عسكريا بالكريتيكال بوينت، بالنقاط الحرجة.
1: أيضا نضيف إلى ذلك ما تفضلت به أيضا سلام خضر حول المنظومات الجديدة التي أدخلت.
0: نعم، دخول المنظومات الجديدة، هنا نتحدث عن اللوكس، طائرة مسيرة وحديث الاتجاه، ونتحدث عن منظومات الزوارق غير المأهولة. هذا التكتيك يشير بكل وضوح إلى انتقال العمليات أو الضربات الأمريكية إلى مفهوم

0: مفهوم الجيل السادس من الضربات، بالتالي أقحم وأدخل هذا النوع من المعدات العسكرية. هناك نقطة أيضا غاية في الأهمية وهي التارجتينج. هناك مفهوم في التارجتينج وهو 2F2T، بمعنى فايند وفيكس وتراك ثم تارجت، بمعنى البحث الإغلاق ثم بعد ذلك المعالجة وبعد ذلك الاستهداف. هذا التارجتينج بإدخال المعدات هذه يشير إلى أن الجانب الأمريكي يريد أن يقتصد بالجهد ويخفف الاستهلاك بالصواريخ الموجودة لديه، التوماهوك أو صواريخ الجزم.
1: شكرا جزيلا لك العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي. وصلنا مشاهدينا إلى نهاية هذه الفقرة، عودة الآن إلى غرفة الأخبار ومتابعة التغطية.
2: سنتابع في الملف. معنا هنا في الاستوديو مارلين هاردينجر الدبلوماسي السابق في وزارة الخارجية الأمريكية، ونرحب من طهران بالدكتورة عاطفة طغياني أستاذة العلوم السياسية في جامعة طهران. أهلا بكما سيد هاردينجر. لو بدأت معك، التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحدث فيها عن سيطرة الولايات المتحدة على هرمز، وربما فرض أيضا مقابل مادي في مقابل ما يعتبره هو خدمة يجب أن لا تكون بالمجان، إلى أي مدى تقرأ بعدا تفاوضيا لتعزيز موقف الولايات المتحدة مع إيران، في لا سيما في هذه المرحلة الحساسة على المستوى الميداني؟
3: Thank you. Yeah, it's. I think what you've seen over the past few days.
4: بحسب ما رأيناه في الأيام الأخيرة، فهي أن هذا الرئيس يزيد من تصريحاته النارية ويضغط. رأينا أنه في المجال الإعلامي كانت إيران هي التي تسيطر، ولكننا الآن أن الرئيس هو الذي يحاول أن يسيطر على هذه الرواية. أعتقد أن هذا التصريح كان موجها لإيران، وبالتحديد من أجل أن يقول نحن نزيد الضغوطات العسكرية والاقتصادية وكذلك في المجال الإعلامي، ولكن للأسف هذا لم يؤدي إلى أي تقدم في المجال الدبلوماسي من أجل تقدم خطوة لتحريك هذه المباحثات إذا كانت ستحصل. إذن يجب أن نضع هذه التصريحات ضمن سياقها أوسع، ولكن لا يجب على ذلك أن يقوض من جهود المباحثات مع الوسطاء وغيرهم.
2: يعني هل سؤال متابع لك أيضا، يعني هل تقرأ الفكرة هنا على أن الحديث على فرض مقابل مادي كتفكير كاستراتيجية بغض النظر عن واقعية هذا تطبيق هذه الفكرة هي محاولة لفلنقل إسقاط نوع من الضغط على المطلب نفسه أو العرض نفسه الذي تتحدث عنه إيران بأنها تريد فرض ليس رسوم إنما نوع من أنواع الدفع أو المقابل المادي مقابل خدمات تقدمها للمضيق؟
4: لقد لاحظنا أكثر من مرة أن مذكرة التفاهم هي لهدف واحد وهي الجمع بين الأطراف. نتحدث عن البند الخامس الذي جاء فيه إدارة المضيق بين عمان وإيران. إذن هذه محاولة من قبل الرئيس من أجل الضغط ضد هذا المطلب الإيراني في الأسابيع الأخيرة، ما أدى إلى تصعيد النزاع مرة أخرى. هو يقول إذا قدمتم هذا المطلب سوف نتصدى لكم. المؤسف هو أن المذكرة فيها نص مكتوب، إذن بدون أي مباحثات إضافية سواء على المستوى السياسي أو أقل من ذلك من أجل توضيح هذا البند، سوف نرى هذه السردية وهذه اللغة المستخدمة بين الطرفين إلى حين توضيح المسألة.
2: وبالفعل دكتور عاطفة، يعني هنالك لغة أخرى تقريبا في نفس النسق على المستوى الإيراني، ما سمعناه من مستشار المرشد خلال الساعة الفائتة كأخبار عاجلة أيضا تتحدث عن أن ما تفعله إيران أيضا يندرج في إطار سياسة وقائية لئلا تضطر إيران لاحقا لأن تدفع مقابل مرور سفنها في هذا المضيق. وبالتالي كيف تقرأين الخطاب الإيراني المقابل؟
4: يبدو أن إيران لن تتراجع ولن تأخذ أي خطوة إلى الوراء فيما يتعلق بإدارة المضيق. هناك الكثير من الأسباب لكي تقوم بذلك. وبما أنها جدية في هذه الاستراتيجية من أجل فرض الردع على أي هجومات محتملة ضدها، وطبعاً موضوع التهديدات الأمنية التي واجهتها إيران، بالإضافة إلى العقوبات التي لم ترفع عنها بالرغم من الاتفاق. إذن يبدو أنها تضغط جاهدة في هذا الاتجاه، وكذلك ليس هناك خفض للتصعيد لا من الجانب الأمريكي ولا الإيراني، إذ تبدو أن إيران ترد وتقوم بردود أفعال وتنتظر لترى التصرفات الأمريكية، التصعيد الأمريكي، ومن ثم تأتي بردها، تستمر بتكتيكاتها وسلوكياتها إلى حين تتوقف الولايات المتحدة عن القيام بما تقوم به، أو إذا صعدت الولايات المتحدة ترد إيران بالتصعيد أيضا.
2: طبعا سيد هاردينغ، لو قرأنا هذه التي تأتي طبعا على شكل أخبار عاجلة لمقر خاتم الأنبياء، وهو تقريبا أصبح نمطا لهذه المؤسسة الإيرانية، في هذا النمط من الخطاب ماذا تقول؟ أولا تقول سنتعامل بحزم مع أي محاولة لزعزعة الأمن بعبور سفن من مسارات لم تحدد من قبل القوات إيرانية، خطاب قوي متعلق بمرور السفن. أيضا تجاوز ذلك إلى فكرة أن الدول التي تتعاون مع جيشها، مع جيش الولايات المتحدة عفوا، تتحمل مسؤولية انعدام الأمن، وبالتالي إلى أي مدى نحن في منطقة خطر لتصعيد أكثر على المستوى الإقليمي؟
4: نقطة ممتازة. إذا أخذنا هذا التصريح بحرفيته، نعم هذا بالتحديد ما قاموا به. الكثير من الدول الخليجية ساعدت الولايات المتحدة على مر السنوات، والرسالة موجهة لهم، وهذا مؤسف لأن الكثير من الدول الخليجية كانت شريكة جيدة مع إيران في هذا النزاع، لا سيما بدور الوسطاء لتفعيل الجبهة الدبلوماسية وعدم إيقافها. سيكون هناك ردود وتصدي على الضغوطات الأمريكية على إيران، ولكن هذا يعني أنه سوف يستمرون بضرب الحلفاء والدول المجاورة في المنطقة، علما أن الجغرافيا لن تتغير وستبقى إيران مجاورة لها، وهذا لن يساعد إيران في تعزيز مصداقيتها الدبلوماسية.
2: دكتورة عاطفة، في دقيقة واحدة لو سمحتي، هل نحن الآن إزاء تعاط من الطرفين مبني على فكرة انهيار مذكرة التفاهم؟
4: يبدو أنها لم تفعل، هذه المذكرة لا تبدو فاعلة لأن بندها الأول أصلا لم يتم تنفيذه تنفيذا كاملا، لم تتوقف الحرب على كافة الجبهات كما نص البند، ولكن يبدو أن الجواب هو نعم، كل هذا لم يفعل، لم ينفذ، وربما لم تنهار المذكرة بعد، ولكن الطرفين لن يعلن أنها انهارت إذا كانت فعلا قد انهارت. هذا الاتفاق يجب الاستفادة منه والبناء عليه، وإلا فهو لن يدخل حيز التنفيذ من أجل خفض التصعيد ووقف الحرب. فهذه هي النقطة، نقطة البند الأول وقف الحروب على كافة الجبهات، هي ما وافق عليه الرئيس ترامب، وبالتالي هي لم تنفذ.
2: طبعا بالمناسبة يعني في مقابل هذا الخطاب الذي شمل من خلاله مقر خاتم الأنبياء في حديثه حتى الدول، كان هنالك ردود فعل دكتور عاطفة من قبل الدول، ردود فعل إدانة لا سيما الدول الخليجية التي تم استهدافها، دول المنطقة التي تم استهدافها، وبالتالي برأيك ما سبب إصرار طهران على يعني الدخول في في في جدل مع هذه الدول، مع هذه الدول المنطقة، طالما أن لا سيما أن هذه الدول كثير منها تحاول التدخل من أجل إعادة الطرفين الأمريكي والإيراني إلى طاولة الحوار.
4: يبدو أن هذا تهديد وجودي للأراضي الإيرانية وللسلطات الإيرانية. التهديد وجودي بحيث حتى الشعب شعر بذلك. نعم.

0: just being confronted with each other, but it seems
1: هناك
0: that
1: مواجهة بين
0: this was
1: الطرفين، ولكن هذا كله كان
0: predicted.
1: يمكن توقعه من قبل أو تم توقعه من قبل الكثير من الدول بما فيها الولايات المتحدة وإيران ودول الخليج. إذا عرفوا أننا سنصل إلى هذه المرحلة، وإذا كان هناك تهديد وجودي على إيران لا يمكن أن نتوقع منها أن تتراجع، ولا يمكن توقع إلا الصدام.
2: طيب هذه اللغة سيد هاردينجر في مسألة التهديد الوجودي، وهذا الجو النفسي أيضا الذي يحيط بمتخذي أو صناع القرار في طهران يعرقل حالة أو يحول دون الوصول إلى منطقة تفاهم مع الولايات المتحدة. ما المطلوب فعله الآن لا سيما على المستوى، طبعا دول المنطقة ما تزال يعني لا تدخر جهدا لمحاولة رد أو رأب الصدع بين الطرفين، ما المطلوب فعله الآن برأيك من كل الأطراف لتقريب وجهات النظر على الأقل لتجاوز مرحلة التصعيد التي لا يبدو أن أحدا يرغب فيها؟
3: Yes, that's a key question. I think
1: سؤال ممتاز. من بين ما ناقشناه في الأيام الأخيرة فهي اللغة المستخدمة في التواصل بين إيران والوسطاء وواشنطن. كل الأطراف لا تريد أن تبدو وكأنها قد خففت من حدة أو وتيرة مواقفها، وبالتالي يجب التوصل إلى اللغة بحيث يتيح كل طرف لشعبه أن يعتقد أو يبيع فكرة أنه لم يخسر، ومن ثم العودة إلى القنوات الدبلوماسية. إيران والولايات المتحدة لا تسهلان العمل على الوسطاء. ربما هذه التعليقات الإيرانية هي ربما من أجل الضغط على الوسطاء للضغط على الولايات المتحدة، ولكن ما لم يتم التوصل إلى لغة يتم الاتفاق عليها سوف نستمر بهذا الكر والفر.
2: في الاستوديو مارلين هاردينجر الدبلوماسي السابق في وزارة الخارجية الأمريكية، وأيضا دكتورة عاطفة طغياني أستاذة العلوم السياسية في طهران، شكرا جزيلا لكما. باشرة إلى اليمن، إذ قالت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين إن عددا من الغارات استهدف مطار صنعاء، بينما قالت وزارة الدفاع اليمنية أن القوات المسلحة استهدفت مدرج مطار صنعاء لمنع طائرة إيرانية من الهبوط في الأرض اليمنية. وأكدت وكالة الأنباء اليمنية أن مجلس الوزراء يعقد اجتماعا استثنائيا ويعلن حالة الانعقاد الدائم لمواجهة التصعيد الحوثي. معنا مباشرة من صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي، نتابع معك الموقف على الأرض وفي البيانات. نبيل.
4: نعم نشوان، حتى اللحظة لا يوجد أي إعلان رسمي بخصوص وصول الطائرة الإيرانية إلى مطار محافظة الحديدة، لكن وزارة الخارجية في حكومة التغيير والبناء بصنعاء قدمت شكر وعرفان للجمهورية الإيرانية على مساعدتها وموقفها العظيم، كما قالت المتمثل في كسر الحصار على مطار صنعاء الدولي، وأكدت بأن هذه الخطوة الإيرانية الإنسانية هي محل إعزاز للشعب اليمني، وأكدت كذلك بأنهم لن ينسوا هذا الموقف في قيام إيران بكسر الحصار على الشعب اليمني. لم تترد حتى اللحظة، على الرغم من أن وسائل إعلام ووسائل التواصل تناقلت عن وصول الطائرة التي كانت ستصل إلى مطار صنعاء، الطائرة الإيرانية وصولها إلى مطار محافظة الحديدة غربي اليمن على بعد نحو 250 كيلومتر باتجاه الغرب من صنعاء، لكن لا يوجد حتى اللحظة تأكيد رسمي من وصول الطائرة، لكن كان الشكر من قبل وزارة الخارجية في حكومة التغيير والبناء على هذا الكسر للحصار من قبل إيران. في المقابل كان الناطق الرسمي لحكومة التغيير أو
2: بالمناسبة، وأنت تتحدث نبيل هذه صور وردتنا من صنعاء قبل قليل نتابعها، وأعود إليك لتكمل حديثك ونحن نتابع هذه الصور، تفضل. نعم نبيل تفضل.
4: نعم نشوان، طبعا كانت الغارات قد استهدفت عدة غارات، قال الناطق العسكري للقوات المسلحة التابعة لحكومة صنعاء أنها قد استهدفت مطار صنعاء الدولي، وهو ما أدى إلى أن الطائرة لم تهبط في هذا المطار بل تحركت صوب محافظة الحديدة حسب ما تناقلت وسائل الإعلام، ولم تعلن حتى اللحظة

0: كما قلت لك الجهة الرسمية عن وصول الطائرة إلى محافظة الحديدة، لكنها عبرت كذلك عن شكرها لإيران عن كسر الحصار، وأكدت أيضا بأنه سيكون الرد قاسيا على الاستهداف السعودي لمطار صنعاء الدولي، خصوصا وأن هذا هو العد التنازلي، وبأن هذا كان آخر مراحل خفض التصعيد. في المقابل المبعوث الأممي إلى اليمن هانس كلونبرغ أكد بأنه لا زال حتى اللحظة قلقا ويواصل التواصل مع قيادات عسكرية من الأطراف المتصارعة بخصوص خفض التصعيد بخصوص المطارات. في المقابل كذلك وزارة النقل في الطرف الآخر الحكومة أغلق مختلف المطارات أو أعلن إغلاق مختلف المطارات اليمنية حسب وزارة النقل في اتجاه الحكومة اليمنية، لكن حكومة التغيير والبناء أكدت بأن الرد سيكون قاسياً على عملية الاستهداف لمطار صنعاء، وربما أن هناك ثمة تخوفات في عدن من أن يتم استهداف مطار عدن. هناك أنباء تؤكد بأن الطائرات قد توجهت باتجاه جيبوتي ولم تحبط في مطار عدن الدولي، تخوفا ربما من عملية الاستهداف بعد عملية الاستهداف التي استهدفت مطار صنعاء الدولي ومنعت هبوط الطائرة الإيرانية. لذلك السلطات صنعاء أكدت بأنها سترد على هذا الاستهداف، وبأن عملية خفض التصعيد قد انتهت، وبأن كسر الحصار سوف يتم، وسوف يتم فتح مطار صنعاء بالقوة مهما كان الثمن، فسوف يتم مطار صنعاء الدولي، أن هذا المطار هو من حقوق الشعب اليمني. نعم مشوار.
1: طبعا نبيل، فقط أنوه مرة أخرى إلى أن هذه الصور التي نتابعها على الشاشة هي وردتنا من صنعاء قبل قليل، تظهر استهدافات كما نلاحظ في هذه الصورة. وبالتالي أيضا نبيل نحن بحاجة إلى تحديث فيما يتعلق بالمعلومات المتعلقة بالمطار نفسه، بالوضع في داخل المطار وفي محيطه بشكل عام. نبيل.
0: نعم، هو حتى اللحظة حسب تصريحات بأن المطار ستعيد وزارة النقل عملية وهو مستعد لاستقبال الطائرات حسب تصريحات لوزير النقل هنا في صنعاء، وأكدت وزارة النقل بأنه سيتم كسر الحصار وسوف يتم إعادة فتح مطار صنعاء الدولي أمام مختلف الرحلات، وبأن هذا حق من حقوق الشعب اليمني على اعتبار أن هذا المطار مطار صنعاء الدولي يغطي بشكل كبير عدد كبير من سكان اليمن في المناطق الواقعة تحت سيطرة سلطات صنعاء. في المقابل نشوان رئيس الوفد المفاوض لحكومة التغيير والبناء محمد عبد السلام أكد بأن السعودية قد قصفت مطار صنعاء الدولي بعدد من الغارات، وهو انتهاك لسيادة اليمن وخرق كبير لهدنة 2022. وأكد كذلك عبد السلام بأن استهداف السعوديين على منشأة سيادية كمطار صنعاء الدولي هو استمرار كذلك للعدوان السابق الذي تم أو بدأ باستهداف هذه المنشأة المدنية في العام 2015، وأكد أن استهداف مطار صنعاء يكشف كذلك وقوف المملكة السعودية حسب الناطق أو الكبير المفاوضين محمد عبد السلام وقوف السعودية وراء الحصار المفروض على اليمن. وأكد كذلك بأنهم طالبوا منذ اتفاق الهدنة بتنفيذ خارطة الطريق وإعادة تشغيل مطار صنعاء الدولي، لكن حسب قوله بأن المملكة السعودية واصلت المماطلة ورفض الحلول، وحمل المملكة السعودية كامل المسؤولية عن استهداف مطار صنعاء الدولي، ولن يكون هناك رد كما يقول، أو سيكون هناك رد دفاعا عن النفس والوطن والشعب حسب الكبير المفاوضين في جماعة أنصار الله، وكذلك حسب حكومة التغيير والبناء التي أكدت أنه سيتم فتح مطار صنعاء الدولي.
1: نبيل يوسفي، بطبيعة الحال ستبقى معنا في سياق المتابعة، لكن شكرا جزيلا لك. مراسلنا في صنعاء الآن انضم إلينا في الاستوديو محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة أحمد شلفي. أحمد، سأبدأ معك من تصريحات رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، قال وجهت بعدم توسيع نطاق المواجهة منعا لإيران من الزجق اليمن بحروب تخدم مصالحها، وأيضا لن نسمح مستقبلا لأي طائرة بانتهاك أجواء اليمن سواء مطار صنعاء أو أي مطار آخر. ربما نعيد معك صياغة أو إيجاز المشهد.
2: نعم، طبعا من البيان الثاني، هذا البيان الثاني، البيان الأول كان تحدث عن الخرق الذي قامت به جماعة أنصار الله الحوثيين كما قال، هو يسميها طبعا الميليشيا، وتحدث عن أن القوات اليمنية طبعا وشاركتها قوات التحالف ممثلة بالمملكة العربية السعودية ستقوم بعمل مناسب وإجراءات لحماية الأجواء والسيادة اليمنية، وفعلا حدث ذلك، وقامت القوات اليمنية والتحالف أيضا ممثلة بالمملكة العربية السعودية بضرب

0: مطار صنعاء ومنع الأجواء ومنع الطائرة الإيرانية مهان من دخول الأجواء اليمنية والهبوط في مطار العاصمة اليمنية صنعاء، ولكنها أيضا توجهت طبعا إلى الحديدة وهبطت هناك بسلام. ورأينا في المطار الطائرة تهبط والمشاركون في التشيع المرشد الإيراني أيضا يخرجون منها. والبيان الثاني الآن فسر ما حدث من يعني هبوط الطائرة الإيرانية في مطار الحديدة. الرئيس مجلس القيادة الرئاسي يقول بأنه من مسؤوليته، أعلن أنه بمسؤوليته طبعا كرئيس وكمسؤول عن أرواح المدنيين، قرر بأنه يعني قرر هبوط الطائرة في مطار الحديدة، وقال بأنه كان يستطيع يعني كما فعل في مطار صنعاء الدولي أن الحكومة والقوات اليمنية كانت تستطيع، وأنها أرسلت رسالة لطبعا إيران ولجماعة الحوثي بأنها لن تسمح بهبوط الطائرة، ولكنه رأى بأنه حفاظا على السلم وحفاظا على أرواح المدنيين بأن تهبط الطائرة في المطار الحديدة. طبعا لا يعرف أحد ما التفاصيل التي تمت خلال هذه الفترة، ولكن من الواضح أن هناك كان إجراءات وكان هناك يعني مستويات من الحديث بين الأطراف جميعها، سواء السعودية أو الحكومة اليمنية أو ربما طبعا إيران أو وساطة أخرى مع إيران.
1: طيب أهمية هذا الحدث في هذا التوقيت، خاصة أنه يأتي في خضم طبعا، وأنا أتحدث إليك أذكر مرة أخرى المشاهدين بأن هذه صور وردتنا قبل قليل من صنعاء تظهر الاستهدافات. الآن الحديث عن أهمية المشهد وأيضا خطورة الحدث.
0: أنا رأيي بأن البيان الذي قرأناه الآن وهو لرئيس مجلس القيادة الرئاسي يلخص هذا الأمر، يعني بمعنى أن أولا أرسلت رسالة لطهران من قبل مجلس القيادة الرئاسي ومن قبل التحالف مثل المملكة العربية السعودية بأننا نستطيع، هذا أولا. وهذا تقريبا عند قراءتك للسنوات الماضية من الصراع بين الحوثيين من جهة، وطبعا حديث الحكومة والمملكة العربية السعودية بأن وراءهم إيران، هذا طريقة جديدة في التعامل، طريقة سريعة، استجابة سريعة من قبل الحكومة اليمنية والتحالف مثلا بالمملكة العربية السعودية. وأيضا كان هناك الكثير يعتقدون بأن هذا لن يحدث، سواء من طرف جماعة أنصار الله الحوثيين أو حتى من الأطراف الشعبية، خاصة كان هناك من يقول بأن هناك قرار بأن لا تخوض المملكة العربية السعودية من جهتها أي يعني مواجهة عسكرية مع الحوثيين، خاصة وأن الحوثيين خلال الفترة الماضية هددوا كثيرا. الحوثيون قالوا خلال الفترة الماضية في 3 يوليو عندما أعلن المتحدث العسكري في الحوثيين بأنهم سيعودون بنفس الطائرة إلى مطار صنعاء، وأنهم سيقومون بخط منتظم بين مطار صنعاء وبين طهران. هذه العملية عطلت من الواضح بقصف مطار صنعاء بهذه الصور التي نشاهدها الآن. الآن يبدو أن القرار اليمني والقرار التحالف مثلا بالمملكة العربية السعودية يبدو أنه اختار أن يكون هناك مستوى من التعامل حتى لا يعني يكون هناك يعني تصعيد أكبر لهذا الأمر. وبالتالي قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي بأنه المسؤولية باعتبار مسؤوليته باعتبار القائد على القوات المسلحة وممثل الشعب اليمني اختار هذه الطريقة. طيب، من التعامل مع هذه الطائرة ومع هذه الأطراف.
1: أشكرك أحمد شلفي، مسؤول الشأن اليمني هنا في الجزيرة، شكرا جزيلا لك. محرر الشأن اليمني في الجزيرة، شكرا لك. الآن مشاهدينا ننتقل إلى شأن آخر، إذ يستقبل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر قادة الدول وأفراد من الأسرة الحاكمة والأعيان لأداء واجب العزاء في الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. وأوضح الديوان الأميري أن استقبال المعزين سيستمر أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء في قصر لوسيل خلال الفترة الصباحية من 8 صباحا وحتى 11:30 صباحا، وفي الفترة المسائية من بعد صلاة العصر حتى صلاة العشاء.

0: لمزيد من المتابعة معنا من الدوحة مراسل الجزيرة هيثم أبو صالح. هيثم، نعود لنذكر معك بجدول استقبال المعزين وأيضا على مستوى التواصل الدولي مع دولة قطر لاستقبال العزاءات من مختلف الشخصيات الدولية والعربية.
1: نعم نشوان، قصر لوسيل في الواقع

0: يشهد توافد المعزين بداية من المواطنين القطريين وأفراد الأسرة الحاكمة، وكذلك شهد في الفترة الصباحية من تقديم واجب العزاء استقبال السفراء المعتمدين لدى دولة قطر بالإضافة إلى الأعيان وسواهم لتقديم واجب العزاء بوفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني رحمه الله. بطبيعة الحال كما بات معلوما وكما كررنا في مواعيدنا الإخبارية، فإن فترة العزاء التي تشهدها دولة قطر مقسمة إلى فترتين صباحية ومسائية. الفترة الصباحية بطبيعة الحال انتهت ظهرا، والفترة المسائية بدأت قبل حوالي ساعة من الآن وتستمر حتى الساعة 8 مساء، وبطبيعة الحال يتوافد فيها عدد من المعزين من بينهم مواطنين وكذلك ضيوف الدولة من قادة الدول. في الفترة الصباحية أعلن الديوان الأميري عن مشاركة عدد من الشخصيات ممثلي الدول وقادة الدول وكذلك أيضا رؤساء الحكومة الذين وصلوا إلى دولة قطر. الرئيس الرواندي بول كاغامي وصل إلى قطر وقدم العزاء لأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني، كذلك ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الصباح، رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام وسواهم بطبيعة الحال. كما أعلن الديوان الأميري أن أمير دولة قطر تلقى اتصالين من الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد وكذلك من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. إذن هذه هي بالنسبة لأبرز يعني الأجواء حتى هذه الساعة. توافد المعزين على قصر لوسيل لا يزال مستمرا وسيستمر غدا وبعد غد في 3 أيام، هي أيام العزاء التي أعلن عنها هنا في الدوحة. في هذه الأثناء بطبيعة الحال الحزن يخيم على كافة يعني أنحاء الحياة في دولة قطر. بطبيعة الحال الفقيد الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني هو رجل دولة باني نهضة قطر، هو رجل له أثر كبير يعني. فطبعا إذا اطلعنا على التفاعل مثلا نشوان على منصات التواصل الاجتماعي
1: أشكرك.
0: نلحظ تعبيرا كبيرا من الجميع وتفاعلا بطبيعة الحال بهذا الحدث الجلل.
1: مراسل الجزيرة من الدوحة، شكرا جزيلا لك. اختارت الدبلوماسية القطرية منذ عهد الأمير الوالد الراحل الشيخ حمد بن خليفة الثاني نهج الوساطة وفض المنازعات بطرق سلمية، اختيار تأسس دستوريا ليحقق على الصعيدين الإقليمي والدولي إنجازات واختراقات لملفات سياسية وأمنية بالغة التعقيد.
2: اختيار لارتجال. انتهجت السياسة الخارجية القطرية في عهد الأمير الوالد الراحل الشيخ حمد بن خليفة الثاني مبدأ الوساطة وفض المنازعات سلميا على نحو شكل حضورا فريدا لقطر في المحافل الدولية. بدت سمة مضطردة على مدار العقود الأخيرة في عهد الأمير الراحل، وازدادت حضورا وعمقا حتى بعد تسليمه السلطة لولده الشيخ تميم بن حمد الثاني صيف 2013. استبقت قطر الممارسة بالتأسيس الدستوري لنهج آتى أكله في أزمات دولية بالغة التعقيد والاحتدام. تنص المادة 7 في الدستور القطري على قيام السياسة الخارجية للدولة على مبدأ توطيد السلم والأمن الدوليين عن طريق تشجيع فض المنازعات الدولية بالطرق السلمية ودعم حق الشعوب في تقرير مصيرها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والتعاون مع الأمم المحبة للسلام. اللافت أن هذه المادة توسعت لاحقاً في تعديلات عام 2024 لتضيف مسارين معززين لنهج فض المنازعات، مشيرة إلى الوساطة والحوار والحفاظ على علاقات متوازنة مع جميع الأطراف، عاكسة بذلك ربما خبرات متراكمة بين عقدي صدور الدستور القطري الدائم أول مرة عام 2004 وما توسع به نهج الوساطة القطرية حتى تعديلات 2024 وما بعدها. ترددت بواكير الحديث عن وساطة قطرية عام 2007 مرتين في اليمن خلال جولة من المواجهات المسلحة بين الجماعة أنصار الله ونظام علي عبد الله صالح، وكانت المرة الأخرى في العام نفسه بشراكة مع فرنسا فيما عرف آنذاك بقضية الممرضات البلغاريات في ليبيا. اكتسبت الوساطة القطرية حضورا بارزا في العام التالي

0: 2008 برعاية الدوحة اتفاقا تاريخيا بين الأطراف اللبنانية وضع حدا لأزمة مسلحة ذكرت بشبح الحرب الأهلية.
1: ولا بديل بينهم وبين بعضهم غير التراضي على ما يضمن لشعب لبنان هذا الأمن.
0: بعد عامين بدأ انخراط الدبلوماسية القطرية المضطردة في ملفات إفريقية معقدة. عام 2010 قادت الدوحة وساطة لحل نزاع حدودي بين جيبوتي وإريتريا، يشهد العام التالي توقيع اتفاق الدوحة للسلام في دارفور. الانخراط الإفريقي لم يتوقف بل تواصل في ملفات أخرى، كان أحدثها توقيع إعلان مبادئ في يوليو 2025 بين حكومة الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو لخلق بيئة مواتية لسلام دائم في إقليم شرق الكونغو. محطات كثيرة مر بها قطار الوساطة القطرية في عهد مؤسس المسار الأمير الوالد الراحل ومن بعده، لكن بعضها مثل علامات فارقة في صراعات دامية امتدت طويلا. أويل 2020 توجت قطر سنوات من الوساطة المضنية باحتضان اتفاق مصيري بين حركة طالبان الأفغانية والولايات المتحدة بعد 7 أعوام من افتتاح مكتب للحركة في الدوحة، وبلغ الاتفاق مداه لاحقا بالانسحاب الأمريكي الكامل من أفغانستان. ضربت الوساطة القطرية بسهم إنساني في الحرب الروسية الأوكرانية حين جمعت شمل 4 أطفال مع ذويهم بأوكرانيا مقابل عودة 3 أطفال إلى روسيا. أكثر محطات الوساطة القطرية دقة كان بعد اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة خريف 2023، حيث بدأت الدوحة وساطة لم تعرف الهدوء، أحرزت هدنة يناير 2025 قبل أن يجهضها الاحتلال لتعود ماكينة الدبلوماسية القطرية للدوران بكثافة رغم رد الفعل الإسرائيلي باستهداف مقر حماس في دولة الوساطة قطر. دور قطري آخر لافت تشكل في مساحة الوساطة إثر الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية، دور دقيق هو الآخر وآخذ في تذليل الصعوبات والتغلب على التعقيدات المتزايدة على ذات نهج التوازن والصبر والمساعدة في ابتكار الحلول لأحد أكثر الصراعات خطورة وتأثيرا إقليميا ودوليا.
2: سنتناول هذا الملف بالبحث والنقاش معنا هنا في الاستوديو الدكتور محجوب الزواري الأكاديمي الخبير بسياسة الشرق الأوسط. دكتور محجوب أهلا بك. هذا الدور الذي طالما أشرنا إليه والذي أسس له الأمير الراحل، فكرة أن يكون لدولة نسبيا صغيرة من حيث الحجم في فترة ما تقريبا غير معروفة القدرات والحدود لكثير من الدول، أن تتحول من هذه المرحلة إلى مرحلة تكون ليس فقط مؤثرة بل تتمكن من بناء مؤسسات لهذه الوساطة تستمر لأجيال، إلى أي مدى كان هذا الأمر متوقعا أو إلى أي مدى يبدو أو كان مفاجئا برأيك لمختلف القطاعات على المستوى الدولي؟
3: الأمير الوالد رحمه الله ما في شك أنه صاحب رؤية عميقة، يعني أنا كمؤرخ مهتم بتاريخ الخليج ومتخصص فيه وأكتب عنه، هو من القيادات والزعامات الفريدة الذي لديه رؤية حول ليس فقط جانب معين من السياسة بل جوانب متعددة من السياسة. الجانب الذي نتحدث فيه عن كيف تصنع من دولة صغيرة دولة ذات مكانة ومؤثرة في العالم، هنا يأتي مفهوم أساسي في كل العلوم الإنسانية والاجتماعية، وهو أن الأدوار مثل الحرية تنتزع انتزاعا ولا تمنح منحا. الأدوار في السياسة الدور الذي يمنح سينتزع منك، لكن عندما تنتزعه لا يستطيع قوة في العالم أن تنتزعه. ما فعله الأمير الوالد هو أنه عمليا بحصافته وبحنكته السياسية استطاع أن ينتزع جملة من الأدوار لقطر بعد 1995. أهم دور ربما هو إعادة تعريف الدولة كدولة صغيرة في الحجم وصغيرة في عدد السكان بأن لديها رؤية عابرة للدولة عابرة للمنطقة، وهذه الرؤية باعتقادي انبثقت في رؤيته لمفهوم السياسة الخارجية في قطر. ما هو مفهوم السياسة الخارجية؟ وهنا نجد جوهر هذه السياسة كان ملخصه أن يجب أن يكون عند قطر دبلوماسية إنسانية، وهذه الدبلوماسية الإنسانية جاءت منها الوساطة وجاءت منها مساعدات وجاءت منها قضايا أخرى مساعدات، بالتالي تطور المفهوم عبر هذه الرؤية التي بدأت في سياسة خارجية فاعلة تنتمي إلى فكرة أساسية أنه لا تعادي لا تتدخل في الشؤون الداخلية والدول، والمركز الأساسي هو الاهتمام قضيتين،

0: الإنسان ثم أن الدولة هي الأساس. في السياسة الخارجية القطرية والمبدأ الذي أسس له أمير الوالد أن الدولة هي الأساس. لا نريد دولة مشتتة، لا نريد دولة هشة، لا نريد دولة ضعيفة، لا نريد دولة مليئة بالميليشيات، نريد دولة مركزية قوية فيها احترام للإنسان.
1: طب هذا الدور الذي لعبته حقيقة كثير من التساؤلات، لكن واحد من هذه التساؤلات إلى أي مدى حد من فلنقل أدوار خارجية كان يمكن أن تلعب حتى على مستوى المنطقة العربية؟ يعني ما فعلته قطر ليس فقط حتى عربيا، على مستوى دول إسلامية مثلا مع أفغانستان الصراع، طبعا الولايات المتحدة كانت حاضرة في أكثر من مناسبة، الآن ما يجري في مستوى إيران في الداخل اللبناني والعلاقات بين الفرقاء، لو لم تلعب قطر هذا الدور هل كان ذلك سيفتح بابا لدول أخرى خارج المنطقة العربية للدخول إلى هذا المسار؟
0: هذه الدور الأدوار التي لعبتها قطر في الصراعات وفي حلها هو دور متميز. إذا نظرت إلى الوساطة القطرية مثلا نشوان، الوساطة القطرية كانت بين دول ودول، بين دول ولاعب دون الدولة، بين لاعب دون الدولة ولاعب دون الدولة. هذه نموذج رقم واحد في العالم كشخص يعمل بالوساطة، نموذج رقم واحد ومعقد جدا، أولا يحتاج منك شبكات علاقات واسعة، وأحيانا شبكة العلاقات هذه قد تلام عليها، لأنه أحيانا عندما يكون عنده خطوط اتصال مع لاعب دون الدولة ستلام على ذلك. ولكن مثلا العلاقة مع طالبان، كيف استطاعت قطر أن تبني علاقة مع طالبان وفي نفس الوقت تستضيفها وكانت الولايات المتحدة تعرف؟ ولكن الولايات المتحدة حتى تخرج نفسها من الملف الأفغاني لم تجد إلا الدوحة لتتوسط في الملف الأفغاني الذي جرى في ملفات أخرى كثيرة. هذه البراعة في تنفيذ هذه الدبلوماسية النشطة والتفاعل مع كل المعطيات دون النظر إلى هذه الأدوار على أنها أعباء، بالتأكيد كان امتيازا قويا للسياسة الخارجية القطرية. هذه الوساطة التي مارستها قطر خلال السنوات السابقة استطاعت أن تخلق أولا أو ثقة عالية بها، قدرة من التوازن كبيرة. الكل يعرف أنه في ميدان الوساطة ما من وسيط يستطيع أن يلعب دورا إلا إذا وثقت به الأطراف، وهذا الأمر كان واثقا. قطر كانت تأتي لها الأطراف لتقول نريدكم أن تكونوا وسطاء. عندما حصلت الوساطة بين قطر وبين الولايات المتحدة وبين طالبان، كم عاصمة تبرعت، لكن الأطراف المعنية قالت نريد وساطة الدوحة وفي صراعات أخرى. هذا بالتأكيد رصيد أسس له الأمير الوالد رحمة الله عليه وأتمه طبعا ويتمه الآن الشيخ تميم.
1: بشكل سريع ومختصر، هل هذا كان ناتجا لحاجة أم كان برغبة وتخطيط من قطر؟
0: بالتأكيد كان يمثل تنفيذ للرؤية، كان جزءا من الرؤية التي كان يؤمن بها الأمير الوالد بشكل كبير جدا، كانت رؤية شكراً. عميقة ومتمثلة.
1: شكرا لك دكتور محجوب زويل،
0: طبعا تمثلت في
1: التطبيق معكم التغطية. شكرا لكم.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام، مستمرون معكم في هذه التغطية المتواصلة للتصعيد في المنطقة. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن القوات الأمريكية ستسيطر على مضيق هرمز وتحميه وتحصل على مقابل مادي للقيام بذلك. وأضاف لفوكس نيوز أنه كان هناك اتفاق مع إيران لكنها نقضته. في إيران، قال المتحدث باسم الحرس الثوري إن إيران ستواصل ممارسة سيادتها على مضيق هرمز وتجبر القوى الأجنبية وحلفائها على الاستسلام. وقال وزير الخارجية عباس عرقجي إن المشاورات بشأن مضيق هرمز وحركة الملاحة فيه ستستمر على المستويين السياسي والفني مع مسقط. من جانبها، قالت الخارجية الإيرانية أن طهران سعت إلى وضع آلية لعبور السفن من المضيق بالتشاور مع سلطنة عمان، لكن ضغوط واشنطن على مسقط منعت ذلك. ميدانيا، قالت وكالة مهر إن دويا انفجارات سمع في محيط مدينة بندر عباس وجزيرة قشم جنوبية إيران. وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن في وقت سابق ضرب منشآت عسكرية أمريكية في البحرين والكويت والأردن وتدمير منظومات رادار في سلطنة عمان. وفي اليمن، قالت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين إن عددا من الغارات استهدف مطار صنعاء، بينما قالت وزارة الدفاع اليمنية إن القوات المسلحة استهدفت مدرج مطار صنعاء لمنع طائرة إيرانية من الهبوط في الأرض اليمنية. من جانبه، قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي باليمن رشاد العليمي إنه وجه بعدم توسيع نطاق المواجهة

0: منعاً لإيران من الزج باليمن في حروب تخدم مصالحها، وأضاف أنه لن يسمح مستقبلاً لأي طائرة بانتهاك أجواء اليمن سواء مطار صنعاء أو أي مطار آخر. هذا وقالت الهيئة العامة للطيران المدني في اليمن إن جميع المطارات مغلقة أمام حركة الطيران حتى إشعار آخر. معنا من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير، ومعنا من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة وجد وقفي. وأبدأ معك نور الدين الدغير، وآخر المواقف الإيرانية.
1: بكل تأكيد ما هو بارز لحد الساعة هو الموقف الذي أطلقه مقر خاتم الأنبياء، وحينما نتحدث عن هذا المقر نتحدث عن المقر المسؤول عمليا عن العمليات العسكرية، يعود مرة أخرى إلى الواجهة عبر بيان يتليه متحدثه ومتحدث باسم هذا المقر. بمعنى آخر أن الجميع هنا على المستوى العسكري يبدو أنه في حالة جاهزية، ويضع في بعين الاعتبار على أنه ربما قد يكون هناك عمل عسكري ما، ربما قد يكون أوسع مما كان خلال الفترة السابقة، وهذا ما تتوقعه إيران. وهذا يتبين بشكل واضح من البيان الذي قرأه المتحدث باسم خاتم الأنبياء، والذي يحدث فيه مجموعة من العبارات. أولا يتحدث عن توسع رقعة الحرب وأنها ستشمل المناطق التي تنطلق منها الهجمات، على أن الحرب لن تكون حربا بالمنطقة وإنما ستتحول إلى حرب إقليمية. كل هذه المعطيات ربما تعطي مؤشرا واضحا على أن الجانب الإيراني قد يتوقع نوعا ما أن تكون هناك عمليات أشد ضراوة ربما من تلك التي أطلقتها الولايات المتحدة الأمريكية قبل أيام، وهذا ما دعا خاتم الأنبياء للتدخل وإصدار هذا البيان. إذا ما أردنا أن نلخص المشهد هنا، المشهد الأول هو المشهد الأساسي والمهم في ظل الصراع الإيراني الأمريكي، وهو مضيق هرمز. كيف هو الوضع في مضيق هرمز؟ هناك إصرار أصبح واضحا لدى الجانب الإيراني، وهو فرض سيطرته على المضيق بشكل كامل، وحتى تهديد واضح على أن استعمال أي من المسارات قد يعرض أصحاب هذه السفن للمخاطر، بمعنى لهجمات إيرانية قد تمنع مرور تلك السفن من تلك المناطق، وبأن الإدارة ستكون هي إدارة إيرانية، وأن استمرار الإغراق لا يزال متواصلا، وهذا ما يتم الحديث عنه هنا في إيران. لكن كيف هو طبيعة وما هو طبيعي ما هي طبيعة الخلاف الآن القائمة بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية في مسألة المضيق؟ هنا الحديث الذي بدأ يروج، ويقال هنا بالعاصمة الإيرانية طهران عن قضية كيفية إدارة المضيق، يقال هنا في طهران على أن هناك مقترحات وصلت من الولايات المتحدة الأمريكية للجانب الإيراني عبر الوسطاء، كان أحد هذه المقترحات وهي أن الإدارة أن تكون إدارة مشتركة، إدارة إيرانية أمريكية، هذا هو الذي طرح على الجانب الإيراني. حتى تم تحديد النسب المئوية، تم الحديث على أن النسب المئوية قد لا تكون بنسبة 50% بنسبة 49-41%، لكن يبدو أن الجانب الإيراني لم يتفاعل كثيرا، على الأقل هذا ما تقوله المصادر هنا بطهران، على أن الجانب الإيراني لم يتفاعل مع هذا المقترح. فكانت الخطوة الثانية وهي خطوة التنسيق مع سلطنة عمان، يبدو أن التنسيق مع سلطنة عمان يواجه نوعا من المشاكل. يقول الإيرانيون هنا على أن إحدى أهم هذه المشاكل وهي الضغط الممارس من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، الذي اضطر الجانب الإيراني للتراجع خطوات إلى الوراء في مسألة تطبيق مذكرة التفاهم وإعلان السيطرة. إذن نحن الآن أمام سيناريوهين، السيناريو الأول وهو سيناريو المواجهة، وهذا مطروح وأصبح واضحا من خلال البيان الذي أصدر من خاتم مقر خاتم الأنبياء، وسيناريو الحل، ربما قد يكون هناك حل تحت ضغط النيران وضغط التهديدات المتبادلة ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. هنا في طهران لا أحد ينفي على أن الوساطات توقفت، هناك مقترحات مطروحة على طاولة التفاوض، المسؤولون هنا وبعض المصادر تتحدث على أن مقترحات وصلت إلى العاصمة الإيرانية طهران من أجل تفادي التصعيد بدرجة أولى ومن أجل حل لهذا الإشكال العالق. الآن الجميع ينتظر إلى أي مدى يمكن أن تنجح الوساطات مرة أخرى في الحد من هذا الاختلاف الحاصل ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، ومنع تطور المواجهات التي كانت في مضيق هرمز إلى مواجهات شاملة. وهذه النقطة الأخيرة، أن الإيرانيين حينما يتحدثون عن المواجهات الشاملة أو المواجهات الإقليمية، هنا ليست أعينهم فقط على مضيق هرمز، ربما أعينهم كذلك على باب المندب، وهذا ما صرح به الكثير هنا في طهران على المستوى العسكري، يقولون بأن هناك تحرك قد يكون أشمل وأوسع من العمليات العسكرية التي كانت خلال حرب الأربعين يوما.
0: شكرا لك نور الدين دغير مدير مكتب الجزيرة في طهران. وجد وقفي مراسلة الجزيرة في البيت الأبيض، تصعيد إذن من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما أبرز ما

0: أقاله لفوكس نيوز، وكيف أتت ردود الأفعال حوله؟
1: تماما روعة، لهجة تصعيدية تحدث فيها الرئيس دونالد ترامب خلال المقابلة الهاتفية مع فوكس نيوز فيما يتعلق بإيران، ورسائل قوية تنم عن انزعاج شديد لدى الرئيس الأمريكي إزاء ما قال نقض إيران للاتفاق الذي كان قائم.

0: رئيس دونالد ترامب روعة بأن الولايات المتحدة ستحتفظ بالمضيق. عمليا هذا يعني أن القوات الأمريكية باقية حاملة الطائرات والمجموعات المدمرة الموجودة في المنطقة هي باقية هناك. توعد الرئيس الأمريكي بمزيد من الضربات لإيران، وأكد أنه كلما أرسلت إيران مسيرة نحو السفن فإن الولايات المتحدة سوف تضربها بقوة كما قال الرئيس الأمريكي، وقال سوف تكون هناك ضربات قوية أيضا ولم يحدد متى. طبعا الرئيس الأمريكي قال سنحتفظ بالمضيق إذن، ثم قال وربما نسيطر عليه، وطبعا هذه ربما لإتاحة المجال لمفاوضيه للتفاوض مع إيران وللمسار الدبلوماسي. لم يبدو حاسما فيما يتعلق بإدارة والسيطرة على المضيق، وربما أيضا هذا ما يعني إعادة فرض الحصار. حقيقة لا نعلم حقيقة معنى السيطرة على المضيق، ولكنه قال وإذا فعلنا فالولايات المتحدة تريد أن تحصل على تعويضات مقابل حراسة المضيق. إذن كما قلنا روعة هي لهجة تصعيدية، بعد أن أتمت القوات الأمريكية القيادة المركزية كما ذكرت في بيانها موجة جديدة من الهجمات الليلة الماضية على مواقع للرادارات جنوبي إيران بالقرب من المضيق، رادارات ساحلية وكذلك مواقع للمسيرات والدفاعات الجوية الإيرانية. هذه الهجمات كما ذكرت القيادة المركزية تأتي ردا على استهداف السفن التجارية ومضايقتها أثناء عبورها المضيق، وبأنها سوف تبقى في حالة تيقظ تام. روعة،
1: شكرا جزيلا لك وجد وقفي مراسلة الجزيرة من البيت الأبيض. معنا من طهران الدكتورة عاطفة طغياني أستاذة العلوم السياسية بجامعة طهران. دكتورة طغياني أهلا بك. بداية الآن، ما هي خيارات إيران؟
2: يبدو أن إيران كانت تتفاعل كرد فعل من خلال هذا التصعيد، وهي تحاول أن تستمر بهذه السلوكيات التكتيكية إلى حين تأتي الولايات المتحدة وتعطل هذه التكتيكات من خلال إجراءات أخرى، حين ذاك تقوم بالرد. إذن ليس هناك استراتيجية أو خطة موضوعة مسبقا، فنحن نرى أن إيران تتصرف ولكنها جدية جدا بالنسبة لموضوع إدارة المضيق. تقول إنها سوف تتخذ المزيد من الإجراءات وتمارس المزيد من الضغوطات من أجل استعادة ورقة الضغط هذه وإبقائها في يدها. إذن يبدو أن هذا هو السيناريو المطروح، حيث تضغط إيران أكثر من أجل أن تقبل السفن بالمرور بالمضيق تحت إدارة إيران، حيث تتولى إيران بإعطائها الإذن من عدمه. ويبدو أن إيران لن تتراجع عن هذا الموقف بالنسبة إلى مضيق هرمز.
1: انضم إلينا أيضا السيد روب أرلت من دلاوير، المدير السابق لحملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بولاية دلاوير. أهلا وسهلا بك. كيف ننظر لتصريحات الرئيس الأمريكي اليوم لقناة فوكس نيوز؟ يعني قبل أيام قال إنه يعتقد أن مذكرة التفاهم انهارت، وإيران تعاملت مع هذا التصريح على أنه قال بصراحة إن المذكرة انهارت، والآن يقول إن الولايات المتحدة مستعدة لتسيطر على مضيق هرمز.
3: شكرا على الاستضافة، تحية لكم وللمشاهدين. الرئيس ترامب كان متسقا في رسائله وواضحا في هذه الفترة خلال الأشهر فيما يتعلق بمضيق هرمز وخطوط حمر أخرى، هو لم يتراجع، وفي نهاية المطاف هذا ممر مائي دولي، ويريد الرئيس ترامب أن يضمن أن تتوقف إيران النظام الإيراني عن ترهيب مسارات السفن في المضيق، لأن هذا يؤثر على الاقتصاد العالمي كما نعلم. 25% من احتياطي النفط العالمي

0: يمر بالمضيق، وبالتالي له تأثير كبير على الاقتصاد العالمي بطريقة مباشرة. لن يتحمل الرئيس ترامب بعد الآن أن يستمر النظام الإيراني، هذه الدولة الإرهابية، بترهيب ممر مائي دولي. بكل بساطة، وإن لم يذعنوا، سوف يفعل كل ما يمكنه أن يفعله لإبقاء المضيق مفتوحاً ومستقراً من أجل الاقتصاد العالمي. إذا تطلب ذلك حصاراً أو مهما تطلب، سوف يحرص على إبقائه مفتوحاً حتى يفهم الجميع بما فيهم النظام الإيراني أنه ممر دولي مائي. لن يتراجع الرئيس ترامب، كان متسقاً في رسائله حول الموضوع. في نهاية المطاف، هذه ورقة الضغط الوحيدة التي بقيت بأيدي النظام الإيراني. هو يستمر في تعطيل المضيق لأنه يشكل ورقة ضغط بالنسبة إليهم خلال المفاوضات. ولكن الرئيس ترامب لن يقبل بالتفاوض مع دولة إرهابية تستمر بتعطيل مضيق دولي.
1: دكتورة طغياني، يعني هذه قد تكون ورقة الضغط الوحيدة التي تملكها إيران، ولكن الطرفين كانا على طاولة المفاوضات، وبالتالي لماذا تحتاج لتفعيلها وللتصعيد فيها في هذه المرحلة عوضا عن الدبلوماسية؟
0: هناك الكثير من النقاط التي أود أن أثيرها في هذا النقاش. أولا، مذكرة التفاهم. أو مذكرة سوء التفاهم كما أشار أحد الأشخاص. يبدو أن تفسيراتها تختلف بحسب الجانب الذي يفسرها. مذكرة التفاهم هذه لم تفعل ولم تدخل حيز التنفيذ. البند الأول منها لم ينفذ مع أن الرئيس ترامب قد وقع عليها، ولكنه عجز أو تقاعس عن تنفيذ البند الأول، وبالتالي نرى الحرب مستمرة على كافة الجبهات بعكس ما نصت عليه المذكرة. إذن هذا البند الأول لم يفعل، وبالتالي المذكرة لم تدخل حيز التنفيذ. السؤال بالنسبة إلى هذه التصريحات المتعارضة بالنسبة إلى موضوع الدبلوماسية ونتائج الدبلوماسية وأن إيران أتت وخربت المسار الدبلوماسي، هذا غير صحيح. هذا أولا. ثانيا، كان الرئيس ترامب واضحا بالنسبة إلى موضوع مضيق هرمز. يبدو أن إيران تتمسك بورقة الضغط هذا من أجل قوة الردع ومن أجل إخراج الولايات المتحدة من المنطقة ومن أجل حماية الشعب الإيراني داخل البلاد. كما تفضلتم، قد تكون آخر ورقة ضغط بيد النظام الإيراني، وبالتالي سوف يفعلها وسوف يفرض إدارته على المضيق ولن يتراجع عن هذا الموقف على طاولة المفاوضات. بالنسبة لما تفضل به ضيفكم الأمريكي أن هذا النظام الإرهابي سوف يتصدى له الرئيس ترامب، أنا أتفاجأ أن تعتبر إيران مجموعة إرهابية. نتحدث هنا عن رئيس قام بالاعتداء على دولة برمتها وقتل أبناء من شعبها فقط من أجل أن يخفض من أسعار الوقود في بلاده، يبرر ذلك من خلال قتل الناس داخل الدولة ورغبة منه بتغيير سلوكيات النظام. هذا غير معقول وغير منطقي من قبل رئيس أمريكي، وهو أمر غير مقبول. القانون الدولي هو الذي يجرم ذلك. إذا كنا نتحدث عن الممرات الدولية المائية، القانون الدولي يتحدث عن ذلك، وبالتالي لماذا لا يفكرون في أنها جرائم حرب وأنها جريمة بحق دولة برمتها؟ يريدون تغيير سلوكيات النظام الإيراني كما يقولون وكما قال ضيفكم.
1: سيد ديلاوير، إلى أي مدى اليوم هذا الإصرار من الجانب الإيراني على فرض سيطرته على حركة الملاحة في مضيق هرمز يمكن أن يدفع بالرئيس الأمريكي إلى العودة إلى خيار الحرب؟
2: Well, it's very likely. Again, President Trump
0: هذا مرجح جدا. مرة أخرى،

0: رئيس ترامب كان واضحا ودقيقا. أود أن أشارك جمهوركم وضيفتكم كلاما مفاده أن هذا ليس اقتناع رئيس ترامب فقط، أنه ممر دولي. الكثير من حلفائنا والدول المجاورة لإيران في الشرق الأوسط كلهم يعتبرون أنه ممر دولي، والإرهاب الوحيد هو من النظام الإيراني وليس من الولايات المتحدة ولا أي من حلفائنا. هناك دولة واحدة قامت بزرع الألغام في المضيق، هناك دولة واحدة استمرت بتعطيل مرور السفن التجارية المدنية من خلال تهديدها أنها لن تمر بدون دفع رسوم. هناك دولة واحدة قامت بترهيب السفن التجارية والمدنية في المضيق، ونتحدث عن النظام الإيراني هو الذي يستمر بتعطيل الممرات المائية الدولية. المسألة لا تقتصر على رئيس ترامب، الكثير من حلفائنا في الشرق الأوسط يوافقون رئيس ترامب على هذا الموضوع، فهذا ممر مائي دولي بموجب القانون الدولي، لا يمكن لإيران أن تسيطر عليه حتى لو كانت هي مقتنعة بذلك، حتى لو تحدوا هذه المفاهيم، ولكنهم سوف يخسرون عسكريا لأنه لم يبقى لديهم شيء باستثناء مجرد تعطيل هذا الممر الدولي. إذن سيستمر الرئيس ترامب بالتركيز على ضمان فتح هذا المضيق بقائه مفتوحا ومنع إيران من الحصول على القدرات النووية بكل بساطة.
1: دكتورة طغياني، أعود إليك لأسألك عن الاستراتيجية الإيرانية فيما يخص سلطنة عمان. ما الذي تسعى إيران لهذه العملية؟ ولكن بداية ننوه إلى هذا الخبر العاجل، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول سنعيد حصار إيران. إذن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن بلاده ستعيد فرض الحصار على إيران. كيف تقرأين هذا الخبر بداية؟
0: بداية بالنسبة إلى النقطة الخاصة بسلطنة عمان التي قالت إنها لن تواجه إيران، وبالتالي الموضوع إذن له علاقة بما توقعته إيران بالنسبة إلى إدارة المضيق من الجانب العماني، ولكن يبدو أن إيران لا تقبل بمحاولة عمان بفرض مرور السفن بطريقة حرة من الجانب العماني، إذن إيران يبدو أنها لن تقبل بذلك. النقطة الأخرى، الحصار البحري وإعادة فرضه هو إجراء حربي وليس إجراء لبناء السلام. الحرب كانت مؤلمة بالنسبة للشعب الإيراني، هي محاولة لتقليب الشعب على حكومته، وهذا إجراء حربي جدي فعلا. بالنسبة لموضوع الممر الدولي من الجانب الإيراني ومن المنظور الإيراني ليس ممرا دوليا، أشير هنا إلى المقال نشر في نيويورك تايمز لأحد الكتاب، حيث حاول أن يثبت أن هذا الممر المائي يحق لإيران أن تعتبره خاصا بمياهها الإقليمية كما لو أنه مضيق وطني وليس دوليا. والقانون يتحدث عن هذا الممر، وإذا كان هناك إذن مشاركة من قبل إيران.
1: تتحدثين دكتورة طغياني عن كاتب واحد يخالف أغلب الاستشارات القانونية التي تؤكد أنه ممرا دوليا، عدا عن أن ما تسعى إليه إيران هو فرض السيطرة على المسار العماني. دعيني أطلب منك أن تنتظري قليلا، ننوه إلى مزيد من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يؤكد إذن أن بلاده ستعيد فرض الحصار على إيران ابتداء من الآن. الآن. أمريكا يقول ترامب إنها ستكون حامية مضيق هرمز، ولكن سيتم تعويضها بنسبة 20% على جميع الشحنات.

0: منقولة. نعود إلى وجد وقفي مراسلة الجزيرة في البيت الأبيض. وجد، ضعينا في صورة تفاصيل هذه التصريحات.
1: نعم روعة، كنت قد قلت قبل دقائق قليلة فقط في محاولة تفسير ما قاله الرئيس دونالد ترامب لفوكس نيوز عن ربما نسيطر على المضيق بأن هذا يعني عمليا قد يعني فرض الحصار، وهذا تماما ما قاله الرئيس دونالد ترامب قبل قليل في المنشور الذي نشره على منصته تروث سوشيال. أكد الرئيس دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة سوف تعيد فرض الحصار على إيران، وهذا ما يعنيه عمليا حصار على جميع الموانئ الإيرانية، وهو حصار على السفن الإيرانية وأيضا السفن المرتبطة بتعاملات مع إيران. وأكد الرئيس دونالد ترامب في نهاية منشوره بأن الحصار سوف يكون يبدأ بشكل فوري، أي أننا نتوقع أن جميع السفن والقوات الأمريكية في المنطقة الآن تعيد تموضعها كما كانت في السابق لتمكين هذا الحصار وتفعيله عمليا عند المضيق. الرئيس دونالد ترامب أكد قال بأن الولايات المتحدة سوف تسمى الآن حارسة مضيق هرمز بين قوسين كما كتب الرئيس الأمريكي، وقال من باب الإنصاف سوف نفرض رسوما 20% كتعويضات على الرسوم على جميع سفن الشحن كتعويض بدل حراسة المضيق وتأمينه وتأمين هذا المضيق الحيوي كما كتب الرئيس الأمريكي. إذن كما قلنا أكد بأن هذه العملية سوف تبدأ بشكل فوري. إذن التصعيد الخطابي الذي تحدثنا عنه قبل دقائق ترافق الآن مع تصعيد اقتصادي روعة، هذا يعني أنه لن يعود بإيران تحريك أي سفن خارج موانئها. الأمر سوف يعود كما كان عليه في السابق قبل التوصل إلى مذكرة التفاهم، حصار أمريكي على السفن، وإيران تمنع السفن أيضا من دخول المضيق. وهذه المرة التغيير الجديد الذي ستفرضه الإدارة الأمريكية بشكل فوري هو رسوم بمقدار 20% على جميع السفن، سفن الشحن كما ذكر الرئيس الأمريكي روعة.
0: شكرا لك وجد وقفي مراسلة الجزيرة من البيت الأبيض. أعود إليك سيد روب أرلت المدير السابق لحملة الرئيس ترامب بولاية ديلاوير. يعني واحدة من يعني اعتراضات الرئيس الأمريكي على إدارة إيران لمضيق هرمز هو رفض أن يكون هناك أي رسوم على رسوم الملاحة أو العبور في هذا الممر، فبأي منطق وبأي شرعية يريد الآن فرض 20% من الرسوم على السفن التي قد تمر في مضيق هرمز، والتي يقول الآن إنه سيعيد الحصار وإنه سيتولى إدارة المضيق؟
2: أعتقد أن المسألتين مختلفتان. من جهة لدينا نظام يريد أن يفرض الرسوم، ولا يمكن للسفن أن تمر إلا من خلال دفع الرسوم، ولكن الرئيس هنا يعتقد أن بهذه الطريقة يحصل على رسوم مقابل حماية المضيق. إذن الرسوم قد تكون نفسها ولكن الهدف هو مختلف. في نهاية المطاف الدول التي تصدر النفط والتي تستورد هذا النفط هي التي يمكنها أن تتأثر بهذا الموضوع. لا نتحدث عن الولايات المتحدة.
0: دعني أقاطعك لننوه إذن على مزيد من تصريحات الرئيس الأمريكي. يقول إن يعني كما ذكرت الآن إن تعويض 20% من كلفة الشحنات البحرية للولايات المتحدة هدفه تغطية كافة التكاليف اللازمة لتوفير الأمن والسلامة في مضيق هرمز. إذن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن بلاده ستعيد فرض الحصار على إيران وإنها ستتولى إدارة حركة المرور عبر مضيق هرمز، وإنها ستفرض رسوما بقيمة 20% من قيمة الشحنات، وإن ذلك لتغطية التكاليف التي تتكبدها الولايات المتحدة لتأمين هذه الشحنات. ترامب أيضا يقول إن الحصار البحري سيقتصر على منع سفن إيران وعملائها، وستتمتع جميع الدول الأخرى

0: بحق استخدام مضيق هرمز. إذا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن بلاده ستعيد فرض الحصار على مضيق هرمز، وإن هذا الحصار البحري سيقتصر على منع سفن إيران وعملائها، وستتمتع جميع الدول الأخرى بحق استخدام مضيق هرمز على أن تدفع 20% من قيمة الشحنات لتأمين كلقاء تكاليف تأمين وسلامة مرورها عبر مضيق هرمز، وهذه الأمن والسلامة الذي سيتولاها الجيش الأمريكي بحسب الرئيس الأمريكي. وكالة رويترز تقول إن العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي وخام برنت ارتفعت بنسبة 5%. إذن بعد هذه التصريحات للرئيس الأمريكي وبعد التصريحات الإيرانية بأنها أغلقت مضيق هرمز أمس، إذن رويترز تقول إن العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي وخام برنت ارتفعت 5% الآن في هذه اللحظات. افتتحت الأسواق الأمريكية، إذن هذه تداعيات ما يحدث منذ الأمس بعد أن أعلن الحرس الثوري الإيراني إغلاق مضيق هرمز، والآن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن أنه سيعيد حصار إيران. نعود إلى وجد وقفي لمزيد من التفاصيل.
1: نعم روعة، إذن رسميا وبشكل فوري الرئيس ترامب أعلن إعادة فرض الحصار على إيران، الحصار على جميع الموانئ الإيرانية. لن يكون بمقدورها أي من السفن الإيرانية أو التي تتعامل مع إيران أن تغادر الموانئ الإيرانية أو أن تعود إليها، وأكد بأن بإمكان جميع السفن للدول الأخرى التي تريد أن تعبر المضيق أن تعبره، ولكن برسوم إضافية بمقدار 20%، وهي مقابل حماية وتأمين المضيق. حتى أن الرئيس دونالد ترامب قال سوف نطلق على الولايات هذه العملية التي تقوم بها الولايات المتحدة حامية مضيق هرمز أو حارسة مضيق هرمز كما كتب الرئيس الأمريكي، الذي أكد بأن هذه الإجراءات وهذه العملية سوف تبدأ على الفور. جميع السفن التي تتعامل مع إيران لن يكون بمقدورها أيضا الذهاب إلى الموانئ الإيرانية أو مغادرتها، كما أكد الرئيس الأمريكي فور دخول هذا الحصار حيز التنفيذ عمليا من قبل القوات المركزية، القيادة المركزية الأمريكية الموجودة في المنطقة. وواضح بأن هذا التصعيد سببه هو ما قاله الرئيس ترامب صباح اليوم لفوكس نيوز بأن إيران تنقض أو نقضت الاتفاق الذي كان قائما مع الولايات المتحدة، وكان يشير بذلك إلى مذكرة التفاهم. ونستذكر بأن ما أدى إلى انهيارها إنجاز التعبير في ضوء هذا الحصار طبعا هو المسارين، المسار الجنوبي الذي أرادت الولايات المتحدة للسفن أن تسلكه بأمن ومن دون أي مضايقات، والمسار الشمالي الذي أرادت إيران لجميع السفن أن تسلكه ذلك بعد التنسيق معها. إيران لم تقبل بالمسار الجنوبي الذي فتحته القوات الأمريكية أو كانت تديره القوات الأمريكية، فأصبحت بحسب الولايات المتحدة تطلق مسيرات على السفن التي تعبر، ما أدى إلى هجمات متبادلة أمريكية وإيرانية على مدار الأيام القليلة الماضية. هذا الوضع لم يعجب الرئيس دونالد ترامب، ويبدو أن النافذة أمام الدبلوماسية أيضا كانت تضيق في كل يوم نشهد فيه هذه الضربات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، وصولا إلى هذا الإعلان، إعلان الرئيس الأمريكي بأن بإعادة فرض الحصار على جميع السفن. سوف نتوقع إذن أن تعود أسعار النفط للارتفاع كما كان عليه الأمر في السابق، ولكن نذكر بأن مسؤولا أمريكيا كان قد صرح في السابق بأن منذ شهر مايو عبر مضيق هرمز 380 مليون برميل، وكان هذا المسؤول عبر عن اعتقاده بأنه سيكون كفيلا بأن لا ترتفع أسعار النفط في حال حدوث أي أمر مفاجئ. لا نعلم مدى دقة هذا التصريح، ولكن حتى الآن نتوقع أن ترتفع أسعار النفط، ونذكر بأن الحصار هو على جميع الموانئ الإيرانية ومن جميع المنافذ.

0: هكذا كان الحصار القائم على إيران في السابق، وليس فقط عبر مضيق هرمز. روعة،
1: ابقي معنا وجد وقف مراسلة الجزيرة في البيت الأبيض، نناقش إذن هذه المستجدات. معنا في الاستوديو العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي، والدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. وأبدأ معك العقيد نضال أبو زيد، عندما تقول الولايات المتحدة إنها ستعيد الآن فرض الحصار على إيران، ماذا يعني ذلك عسكريا؟ ما الذي سيتحرك وكيف سيكون المشهد؟
2: يعني جاء هذا القرار بعد التصريحات التي صدرت عن ترامب بأنه سيقوم بالسيطرة على مضيق هرمز، بالتالي نحن أمام توجيه سياسي أعقبه عمليات أو إجراءات. بدأت هذه الإجراءات بفرض الحصار. الحصار ليس جديد، ولكن الجديد أنه جاء أو أعقب ذلك عمليات عسكرية كانت مركزة على طول الساحل الغربي لإيران. ما يعني أننا أمام حزمة من الإجراءات العسكرية. هذه الحزمة يبدو أن المطبخ الاستخباري أو تقارير وتقدير موقف الاستخبارات بدأت تشير إلى أن هناك ضعفا ما في بنية بحرية الحرس الثوري الإيراني نتيجة الضربات المركزة. لا نستطيع الجزم في ذلك، لا نستطيع الحسم تقييميا في ذلك اعتمادا على ما سيصدر اليوم إن كان هناك ضربات. المؤشرات على الأرض تشير بتحرك التانكرز، عمليات الإرضاع الجوي والتزود بالوقود على ما يبدو أنها بدأت تجوب، قاعدة أكروتوريا في قبرص، قاعدة سوداباي في كريت، هناك تحركات أيضا، نشاط استطلاعي عالي من حاملات الطائرات. الملفت في كل هذه التحركات تقدم حاملة الطائرات USS لينكولن لمسافة 140 كيلومتر، ويبدو أن رأس الحرب فيها المدمرة الأمريكية أرلي بيرك. هذا كله مؤشرات على أن هناك عملا ما قد يكون اليوم أو ما هذه الليلة، إلا إذا، وهنا الجمرة مشروطة، إلا إذا تدخل أو اختل أي من هذه المؤشرات أو هذه العوامل. بالمجمل يمكن أن نقول أن فرض الحصار يتزامن مع الضربات الجوية، يتزامن مع التصعيد الذي قد يحدث الليلة، الأمر الذي سيجرد الحرس الثوري من قدراته البحرية الموجودة على طول الساحل الغربي.
1: يعني فعليا عادت الحرب؟
2: لا نستطيع أن نقول أنها عادت بشكلها التقليدي الذي كان موجودا طيلة 39 يوم قبل وقف إطلاق النار، بقدر ما قد نقول أننا أمام شكل جديد من المعادلة القتالية، وهي العمليات الانتقائية التي تحدثنا بها كثيرا بالمناسبة، وقلنا أنها أقل كلفة مالية وأقل كلفة سياسية على الجانب الأمريكي.
1: ما هي قدرات الحرس الثوري الإيرانية على مواجهة هكذا حصار من الولايات المتحدة؟
2: الآن إذا ما عدنا إلى النموذج السابق وعملنا نمذجة ما بين الحصار السابق وهذا الحصار، الحصار السابق ضغط على الجانب الإيراني فيما يتعلق بالموارد النفطية بشكل كبير، بالتالي قطع وكل شرايين التزويد المالي للحرس الثوري لإعادة إنتاج وإعادة صيانة الموارد. الملفت أيضا في الضربات هي التركيز على القواعد البحرية. قاعدة الإمام علي تعرضت إلى ضربات موجعة، قاعدة إمامة تعرضت إلى ضربات أيضا في الخط الدفاع الثاني، كان هناك ضربات للحرس الثوري الإيراني، ما يشير إلى أن الجانب الأمريكي ذهب إلى ما يعرف عسكريا بعمليات التجريد، يريد تجريد الحرس الثوري من قدراته غير التقليدية التي لا يزال يملكها فيما يتعلق بالإزعاج أو التعطيل في مضيق هرمز.
1: دكتور محجوب الزويري، كيف نقرأ الآن هذا القرار الأمريكي بإعادة فرض الحصار على إيران؟
3: روعة، هناك نسق واضح تماما إذا ما تتبعناه في ما يقوم به دونالد ترامب. عندما حاول أن يفتح المضيق عبر عملية الحرية 1 و2، ما الذي جرى؟ عندما فشل قام بهجمات شديدة على إيران في ذلك الوقت ولم يكن في مذكرة تفاهم. باعتقادي أن الرئيس الأمريكي عندما ذهب إلى مذكرات التفاهم كانت أولويته الأولى فتح المضيق، ولذلك رأينا أنه بعد بضعة أيام من بدئها حاول أن يدعو إلى فتح المسار العماني، وفتح المسار العماني تدريجيا، لكن إيران قامت بقصفه مرتين. ما معنى هذا الكلام؟ واضح أن الرئيس الأمريكي يحاول عبر المذكرة وعبر ما فعله سابقا فتح المضيق. الذي جرى الآن إيران ترفض فتح المضيق بشكل قاطع، وبالتالي إذا ما عدنا إلى تعريف الرئيس الأمريكي لمفهوم المذكرة، قال أنها مجرد مذكرة يمكنني أن أنسحب منها. بعبارة أخرى، هو مستعد ذهنيا وعقليا حتى لإيقاف هذه المذكرة. لذلك ما جرى الآن هو عبارة عن زخم بني عليه، أي محاولة لفتح المضيق تواجه بمقاومة إيرانية. الآن جاء الرد الأقصى من الرئيس الأمريكي بفرض الحصار البحري. الحصار البحري كما نعرف وفق المذكرة كانت قد أبعدت القوات البحرية الأمريكية المسافات التي تم التوافق عليها، واستعادت إيران نوعا ما

0: 89% من وارداتها التي يمكنها أن تستوردها. بموجب التفعيل الآن ستخسر إيران 89% من وارداتها حسب الموانئ الموجودة في جنوب إيران. المسألة الأخطر من ذلك أن هذا المشهد عمليا هو رغم وجود المذكرة هو يعيد الصراع أو الحرب بين الطرفين إلى ما قبل الحرب التي كانت، لكنه ليس بالضرورة يأخذهم إلى مشهد الحرب السابقة. السبب روعة أن الأمريكي عنده شهية للمخاطرة عالية، وليس ولا الإيراني عنده أيضا شهية للانخراط في حرب شاملة. يبدو أن كلا الطرفين يريد أو إلى حد ما يقبل فكرة العمليات المحدودة لتحقيق أهداف سياسية. خلينا نذكر أيضا ما الذي حصل في إيران. إيران شيعت المرشد السابق، قدمت صورة للعالم بأن النظام السياسي متماسك قوي، ملايين خرجوا في توديع الإمام السابق، وبالتالي هذا الزخم سينتقل للقيادة الحالية. وبالتالي وكأنها تقول الآن، وهو سيناريو توقعناه، أن إيران ستقدم مواقف متشددة بعد تشييع المرشد، وهذا ما جرى عمليا. نحن منذ تشييع المرشد مواقف إيران كلها في تصاعد من حيث المواقف شدة المواقف السياسية. هذا معناه أن إيران تريد أن تجرب أكبر قدر ممكن من التشدد مع الولايات المتحدة، وهي عمليا لم تساعد حتى نفسها مع الطرف العماني. لأنه إذا لاحظنا في 24 ساعة الماضية وزير الخارجية الإيراني يتحدث عن تنسيق فني سياسي مع العمانيين. نحن نعرف أن هنالك تنسيقا تم وأن توافقا تم على ذلك، لكن الفارق الوحيد أن إيران لا تريد أن تمنح عمان أن حق فتح هذا المعبر أو الممر المائي دون أن يكون لإيران نوعا من الدور فيه. ووفق اتفاقية السيادة على الممر الوقعة بين إيران وبين عمان عام 74 والمطورة عام 89 والتي تتحدث عن السماح للمرور السفن في ذلك الممر مع عدم وجود قطع بحرية عسكرية، من حق عمان أن تفعل ذلك. لكن تبدو أن القصف الذي قامت به إيران مرتين جعل عمان مترددة في فتح المضيق، مما دفع الرئيس إلى ما قام به اليوم في فرض الحصار على الموانئ الإيرانية.
1: دكتورة عاطفة طغياني، سألتك في البداية ما هي خيارات إيران، والآن يعني تغيرت المعطيات مع هذا القرار الأمريكي بإعادة فرض الحصار على إيران. الآن ما هي خيارات إيران؟
2: في الحقيقة يبدو أن إيران سوف تقوم مرة أخرى بتولي موضوع إدارة المضيق وفرض إجراءات صارمة بالنسبة للمرور عبره، ويبدو كما قلت أن هذا أفضل طريقة من أجل الردع كما قررت إيران، من أجل حمل الولايات المتحدة على العودة إلى طاولة المفاوضات والدخول إلى تفاهم فعلي معقول ومنطقي، حتى لا تكون مذكرة عدم التفاهم أو سوء التفاهم هذا، لا سيما بعد أن نقد ترامب بخطة العمل الشاملة المشتركة في 2015. يبدو أن إيران سوف تستخدم ورقة المضيق للضغط على الولايات المتحدة، وكما أسلفت هذا الحصار تعتبره إيران إجراء حربيا، فهو نوع من الحروب القاسية جدا، لأن إيران تواجه مشاكل كبيرة من أجل تأمين الطعام والقوت لشعبها، علما أن تضخم وأسعار الغذاء مرتفعة كثيرا، وكل ذلك يمر بالمضيق. هذا الحصار من شأنه أن يضر بحياة الناس ومعيشتهم، وبالتالي يبدو أن هذا تهديد وجودي بالنسبة إلى إيران، وهذا تهديد للشعب الإيراني وللنظام الإيراني. يبدو أن إيران تنتظر المزيد من التصعيد من قبل الولايات المتحدة. وقد ذكر الرئيس ترامب أنه سوف يقوم باحتلال منطقة خارج في أحد التصريحات، وذلك في جنوب إيران، أو أنه سوف يقوم باحتلال عسكري لإيران.

0: من خلال بعض الأذرع التي يمتلكها سوف يحركها. يبدو أن الولايات المتحدة سوف تزيد من الضغوطات على إيران، والخيار الوحيد المطروح أمام إيران هو المقاومة طبعاً. وهذا سوف يجبر الولايات المتحدة على تقبل الموقف الإيراني.
1: سيد روب أرلت، أعود معك إلى نسبة 20% التي تحدث عنها الرئيس الأمريكي في تصريحاته. يقول إن الولايات المتحدة ستؤمن المرور عبر المضيق للدول الأخرى غير المرتبطة بإيران وغير الإيرانية، وإنها ستحصل 20% من النفط الذي سيمر عبر مضيق هرمز لدفع تكاليف التأمين. يعني لا نتحدث عن دوافع هذه 20%، ولكنها نسبة جدا عالية. يعني أسعار النفط ارتفعت بالأساس من 2% كأسعار التأمين إلى 5%، وشاهدنا هذه الارتفاعات عبر العالم والتضخم المالي. ما مدى واقعية هذا الرقم 20% من النفط الذي سيمر عبر مضيق هرمز؟
0: أنا لا أركز على الأرقام، ولكن أريد أن أعرف كيف يرتبط ذلك بالنفقات التي يتطلبها الحفاظ على حماية وسلامة المنطقة. نعرف رئيس ترامب هو شخص يعقد الصفقات، هذا أكثر ما يبرع به. ربما هذا يحمل دولا أخرى على المساعدة في الإجراءات الأمنية أو بذل المزيد من الجهود العسكرية للتنسيق مع الولايات المتحدة، وربما في النهاية سوف يتم تخفيض الرقم. يبقى أن نرى، ولكنها ربما نقطة ينطلق منها رئيس ترامب، وهو صانع صفقات، وهذا ربما قد يؤدي إلى فرص أخرى لتخفيض هذا الرقم إذا لم يكن التخلص منه. ولكن في نهاية المطاف الأساس هو السماح بحرية الملاحة. نكرر أن معظم دول العالم تتوقع أن يبقى هذا الممر حرا ومفتوحا، لأنه يعتبر ممرا مائيا دوليا على الرغم من ادعاءات النظام الإيراني. ولكن في حقيقة الأمر معظم دول العالم ترى فيه ممرا مائيا دوليا، ويجب أن يبقى مفتوحا والمرور فيه حر.
1: يعني بعبارة أخرى يبدو لي سيد روب أرلت وكأنك تقول أننا لا نستطيع التعامل بجدية مع كل تصريحات الرئيس الأمريكي لفوكس نيوز هذا الصباح بتوقيت واشنطن. من هذه التصريحات ما الذي يجب أن نتعامل معه بجدية؟
0: طبعا يجب أن أخذه بجدية، لأنه رئيس يفعل ولا يكتفي بالكلام. هذا لا يعني أنه لا يريد التفاوض ولا يريد أن يفرض 20% بدون إمكانية تفاوض حولها، ولكنه يريد أن يبقى الممر مفتوحا وأن تمر به الملاحة بحرية. لا يريد للنظام أن يحصل على سلاح نووي حتى لا يتمكن من خطف العالم برمته. تخيلوا لو أن النظام الإيراني لديه سلاح نووي ويخطف العالم من خلال هذا المضيق. مجددا، ليس هناك دولة في العالم تريد لإيران أن تحوز السلاح النووي. كان الرئيس متسقا وأصر على الخطوط الحمراء، هذا لا يعني أنه يرفض التفاوض ولا يعني أنه يرفض مسارا دبلوماسيا ونتيجة بالتفاوض. هذا ما أراده وكان صبورا لمدة أشهر. ما الذي تغير؟ ليس كثيرا بكل صراحة، باستثناء ربما تأخير لمدة شهرين لهذه النتائج النهائية، وهذا يشير إلى أن النظام لن يغير في أساليبه. لذا قرر الرئيس ترامب أن يفعل ما يمكنه أن يفعله من أجل إخضاع هذا النظام وحمله على الاستسلام. سنرى ما سيحصل، لكن الرئيس سوف يفعل ما هو مطلوب من أجل استيفاء هذه الخطوط الحمراء.
1: العقيد نضال أبو زيد، يعني خلال الفترة الحرب الماضية عندما أغلقت إيران مضيق هرمز لم نشهد حركة للسفن، وإلا يعني وكانت نادرة أو بالكاد تعد على الأصابع بشكل يومي. ما الذي تغير الآن، أو هل فعليا ستستطيع الولايات المتحدة أن تؤمن حركة سفن عبر مضيق هرمز في حال تمسك الجانب الإيراني بإغلاقه للمضيق؟
2: نعم، ما الذي تغير الآن الفرص ارتفعت. عمليات القصف المركزة التي استهدفت الحرس الثوري أثرت على قدرات الحرس، والتحركات الأمريكية نتحدث عن حاملة طائرات عدد 2 جورج دبليو بوش بالإضافة إلى يو أس أس لينكولن تتموضع تموضع عملياتي بالقرب من الموانئ الإيرانية، وكان هناك حركة مع ساعات صباح اليوم للمدمرة الأمريكية أرل بيرك. معنى أن الأرمادة الأمريكية هذه المرة تتوفر لدى الإمكانيات ولديها الكتلة النارية الكبيرة أيضا من أجل فرض هذا الحصار. الأمر الآخر الذي تغير،
1: عفوا دعني ننوه فقط إلى هذا الخبر العاجل من الجيش الأمريكي، يقول قصفنا منشأة لصيانة الغواصات والسفن في إيران اليوم. إذن الجيش الأمريكي يقول قصفنا منشأة لصيانة الغواصات والسفن في إيران اليوم، يعني هذا يخاطب ما كنت تقوله بأنهم يقومون بالكثير من العمليات لتقويض قدرات الحرس الثوري على تنفيذ الإغلاق كما كان في مرحلة 39 يوم.
2: نعم، لأترجم فقط العاجل هذا أعتقد أنه يعني يقصد فيه مؤسسة صدرة التابعة للحرس الثوري الإيراني والموجودة في بندر عباس، والتي تقوم بعملية إعادة صيانة السفن والغواصات، وهذا يفسر أيضا القصف الذي حصل قبل ساعات من الآن. نعم، لبندر عباس،
1: عندما قالت وكالة مهر أنه سمع دوي انفجارات في بندر عباس، إذن هذا يفسر هذا
2: بالضبط. وهذا يؤكد على أن روعة ما يجري على الأرض هو ليس عمليات قصف عشوائي. هذه المرة الجانب الأمريكي ذهب إلى منهجية القصف، أي بمعنى عقلانية عملية القصف، ذهب إلى ما يعرف عسكريا بالتارجتينج 2F22، بمعنى فايند فيكس وتراك تارجتينج، بمعنى البحث ثم التتبع، البحث ثم التتبع، المعالجة ثم التقييم الاستخباري. هذه المنهجية الاستخبارية العسكرية الدقيقة تؤدي إلى نقطتين: الأولى الاقتصاد بالجهد، وهو الذي كان يعاني منه الجانب الأمريكي طيلة 39 يوم، وهذا يفسر سؤالك ما الذي تغير. 2 كان يعاني من استنزاف عالي في منظومات الصواريخ الدقيقة التوماهوك. التوماهوك لدى الجانب الأمريكي 4500 صاروخ، في 39 يوم استهلك 850 صاروخ، 30% أدخلت الجانب الأمريكي بما يعرف عسكريا بالكريتيكال بوينت، بالنقاط الحرجة. هذا غير ممكن وغير صحيح، لذلك عاد الجانب الأمريكي إلى عقلنة عمليات القصف كما يحدث الآن بجرعات مركزة تستند إلى الجهد الاستخباري بشكل منهجي، وحيد الجانب الإسرائيلي الذي دائما يذهب إلى أن ما لا يأتي بالقوة يأتي بالمزيد من القوة، ما جعل عملية السيطرة على مضيق هرمز والمعالجة النارية لخطوط النار الدفاعية للحرس الثوري على طول الشريط الساحلي الغربي عملية أتت أكلها على ما يبدو. ونربط هذا بالأرقام: في المرحلة الأولى كان هناك 80 هدف، في الثانية 90 هدف، في العملية أو موجة القصف الثالث كان هناك 140 هدف. إذن نحن أمام منحنى تصاعدي، هذا المنحنى التصاعدي ضد أهداف مركزة كالأهداف التي وردت في العاجل قبل قليل، والقواعد البحرية والجوية يبدو أنه أثر على القدرات الموجودة لدى الحرس الثوري. الجانب الأمريكي لا يريد احتلال، ويجب أن نميز هذه النقطة، لأن هناك مبدأ عسكري يقول أن الجو لا يمسك أرض والجو لا يحسم معركة، والجانب الأمريكي لا يريد الاحتلال وإنما يريد التجريد.
1: العقيد نضال، هذه الصور تنشرها القيادة المركزية الأمريكية لقصف القاعدة البحرية الإيرانية في بندر عباس باستخدام مسيرات أحادية الاتجاه للمرة الأولى. هذه القاعدة التي قالت إنها منشأة لصيانة الغواصات والسفن في إيران، كما قال الجيش الأمريكي إن ضرباته تضعف قدرة إيران على مواصلة مهاجمة السفن التجارية. إذن هذه الصور لقصف قاعدة بحرية إيرانية في بندر عباس باستخدام مسيرات أحادية الاتجاه للمرة الأولى وفق القيادة المركزية الأمريكية. ما هي المسيرات أحادية الاتجاه؟
2: لاحظي الدائرة باللون الأحمر تشير، والكاميرا تشير على ما يبدو هذه الزوارق الموجهة، وليست الطائرات الموجهة، لم تدخل في المعادلة لغاية الآن في المقطع. فالدائرة باللون الأحمر في هذا المقطع تشير على أن طائرات الاستطلاع تتزامن مع العملية، هذا عملية جوينت، دمج ما بين العمليات والاستخبارات. لاحظ الزورق يتحرك باتجاه الهدف، عليه دائرة حمراء، يتم توجيهه ويتم مراقبته بطائرات الاستطلاع، والكاميرا مثبتة على مقدمة الزورق على ما يبدو، الذي أصاب هدفه بشكل مباشر. أيضا يظهر غواصة إيرانية صغيرة على الهدف، قد تظهر في هذا المقطع، ما يشير دقة الإصابة وما يشير ويؤكد ما تحدث به قبل قليل أن هناك منهجية. لاحظي،
1: لكن هذا زورق يعني يرى بالعين المجردة، كيف لم ترصده تعترضه الإيراني؟
2: الغواصة على متن الرصيف البحري، هذه الغواصة، وتم إصابتها بدقة. بالإجابة على سؤالك، هذا النموذج من حروب الجيل السادس، الطائرات المسيرة درونز أو ما يعرف بأحاديث الاتجاه من نوع لوكس، والزوارق الموجهة أيضا غير المأهولة. الآن إدخال حروب الجيل السادس الغير المأهولة بمعادلة القتال بصواريخ موجهة من نوع توماهوك بالطائرات الأمريكية الـ F-35 وF-16 يشير إلى أن هناك عملية دمج ما بين كل العناصر من أجل الوصول إلى المنهجية التي تحدثت عنها، التو أف والتو تو، أي بمعنى عملية التارجتينج هذه المرة كانت عقلانية نوعا ما، لسبب رئيسي أنه يريد الاقتصاد بالجهد، توفير الجهد الرئيسي من الصواريخ والطائرات والاعتماد على مثل هذا النوع من الآليات غير الزوارق غير الموجهة والطائرات غير الموجهة.
1: بأي جيل تقاتل إيران؟
2: إيران لا تزال تقاتل بالوسائل التقليدية روعة. عندما نقول أن الجانب الأمريكي يقوم ببناء بنك الأهداف ويستند إلى جهد استخباري ويقوم بالتحديث على الأهداف، قواعد بحرية، قواعد جوية، هذه القاعدة أيضا في بندر عباس، المنطقة البحرية الأولى، الثانية، الثالثة على طول الساحل، في حين أن إيران لا تزال تقصف بحرين، الكويت، الأردن، وتعود إلى نفس الأهداف، ولا يوجد تقييم للأهداف، بل هناك بروباغاندا إعلامية يتم الترويج لأنه تم التدمير، في حين أن بيانات تلك الدول تشير إلى اعتراضات. هذا هنا المشكلة، ما بين الجانب الأمريكي الذي يذهب باتجاه منهجية علمية بعمليات استهداف، والجانب الإيراني الذي لا يزال تقليدي في عمليات الاستهداف. في هذا المقطع أيضا حتى لا يغيب، هناك نقطة مهمة يجب أن تذكر ونوضح على المتابع المشاهد. دائما في العرف العسكري الدمج بين عنصر الاستخبارات وعنصر العمليات دائما يشير بكل وضوح إلى أننا أمام نقطة جديرة بالاهتمام، وهي التخطيط المركزي. هناك عنصر استخباري يظهر في عملية مراقبة القارب الموجه لحين وصوله إلى الهدف، وهناك عنصر عملياتي قام بتوجيه هذا المركب إلى هدفه. هذا النوع يعطي أفضلية للمهاجم على حساب المدافع، الذي إذا ما نظرنا، وهنا تكون إجابة على أحد أسئلتك، أنه هذا الزورق مشاهد، طيب ما يوجد ردات فعل من الحرس الثوري، هذا يشير بكل وضوح إلى أن هناك ضعف أو تراجع في قدرات الاستطلاع والرصد من قبل الحرس الثوري.
1: سؤالي الأخير قبل أن أنتقل إلى الدكتور محجوب زويري، إلى أي مدى كانت مهلة وقف إطلاق النار والتفاوضات مرحلة أعاد الجيش الأمريكي التموضع فيها في المنطقة؟
2: يعني أعتقد أن المطبخ العسكري الأمريكي قد أعاد تموضع نفسه، وأعاد أهم نقطة أنه أعاد تزويد ما كان ينقصه من صواريخ اعتراضية وصواريخ دقيقة. لا ننسى أن الجانب الأمريكي سحب صواريخ جازم وصواريخ أيضا بريزم من كوريا الجنوبية، من اليابان، ومن قواعده في تايوان، وعزز المنظومة الموجودة لديه عندما وصل إلى ما تحدثت فيه، وهو النقاط الحرجة من الاستهلاك في صواريخ التوماهوك. كل هذا المنظومة تشير إلى أن عمليات وقف إطلاق النار استفاد منها الجانب الأمريكي في تحسين قدراته العملياتية، وحاول حاول الجانب الإيراني تحسين قدراته الدفاعية.
1: دكتور محجوب زويري، يعني كنت تقول قبل أن نرى هذه الصور ونتابع أيضا هذه التطورات، أنه لا لدى الأمريكي شهية مخاطرة عالية ولا الإيراني لديه هذه الشهية ضمن هذه المعادلة الدقيقة. والآن يعني التصعيد تحت هذه المعادلة، أين يمكن أن تفلت الأمور من زمام السيطرة؟
3: التصعيد الذي يجري الآن روعة، أنا أسميه تصعيد المرشد، لأنهم لا يريدون، مثلا الولايات المتحدة يمكنها أن تذهب وتقصف ما يسمى محطات توليد الطاقة في إيران، وقد يعني تحدث عن ذلك الرئيس الأمريكي كثيرا، وهذا يعني عمليا أن تغرق مدينة طهران في الظلام ومدن أخرى، أو يذهب إلى محطات تزود بالمياه إلى غير ذلك. لكن واضح تماما أن الطرفين يسيرون في مسار التصعيد المنضبط، وعفوا التصعيد المرشد، وتركيزا على ما على طبيعة كل أهداف ذات طابع عسكري. لكن روعة دعيني يعني أخذ الموضوع إلى زاوية أخرى لها علاقة بما قدمت له، وهو أنه ما هو واضح حتى الآن أن هناك نسقا يسير عليه الرئيس الأمريكي، وهذا النسق جوهره واضح، أنه يعتبر مسألة فتح المضيق هي أم القضايا، وأنا أعتقد أنه غير معني ببقية القضايا بما في ذلك النووي، ويمكن أن يتحمل نقاشا حولها لسنوات. ما يعنيه الآن أو عنوان الإنجاز بالنسبة له أن يتم فتح المضيق، وباعتقادي عودته إلى الحصار البحري سيتلوها إجراءات أكثر قوة ضد إيران باعتقادي.
1: شكرا لكم ضيوفنا الكرام. إلى طهران معنا مراسلة الجزيرة فرح الزمان. شوقي، إذن بعد هذه التصريحات للرئيس الأمريكي، ما آخر ردود الفعل من إيران؟
4: روعة حتى الآن لم يعلق الإيرانيون على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بإعادة الحصار، لا بل وأن المواقع الرسمية الإيرانية تتبادل الخبر تحت وصفه بأنه ادعاء ترامب على إعادة فرض الحصار البحري. لا يوجد حتى الآن أي تعليق رسمي على ذلك، والتصريحات التي أتت قبل قليل قبيل ساعة من الآن تقريبا هي التي خرجت عن مقر خاتم الأنبياء والمتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، والتي تتحدث عن إدارة مضيق هرمز وتؤكد بأن إيران مصرة على مسألة الآليات والمسارات والتنسيق معها، ومصرة على أن الولايات المتحدة الأمريكية هي السبب الرئيس وراء زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة. وتتحدث تصريحات مقر خاتم الأنبياء العسكري عن أن توسيع دائرة الصراع تتحمل مسؤوليته أمريكا كذلك، وهنا تتحدث طهران عن ردودها على قواعد أمريكية في دول من المنطقة، وتعود وتؤكد بأن استمرار هذه الهجمات يجعل هذه الدول ضمن مرمى النيران الإيرانية وتحديدا القواعد الأمريكية، وذلك لأنها تشكل منطلقا للهجمات ضد إيران، إلى جانب أنها تقدم الدعم اللوجستي. إلى جانب ذلك المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني يتحدث أيضا عن فرض السيادة، ويؤكد بأن طهران بالنسبة لها تتعامل مع هذا المكان على أساس أنه مصلحة وطنية وترفض تواجد القوات الأجنبية. لذلك لا تعليق رسمي إيراني حتى الآن حول إعادة فرض الحصار من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. الحديث ما زال يجري عن إدارة وآليات إدارة مضيق هرمز، لكن بالنسبة لطهران التصريحات السياسية والتصريحات العسكرية في جلها تتحدث عن مسألة الجهوزية، تتحدث عن الدفاع عن المصلحة الوطنية، وتتحدث عن رفض الوجود الأجنبي في المنطقة، إلى جانب التأكيد على أبرز التصريحات وهو مسألة انتهاك بنود مذكرة التفاهم. هذا ما يتحدث عنه الإيرانيون هنا من ساسة وعسكر. وحين يقول الرئيس الأمريكي بأن الحصار البحري قد عاد، الحصار البحري على الموانئ الإيرانية، فهذا يعني أن أهم وأبرز البنود الموجودة في مذكرة التفاهم قد خرق بالفعل، وقد يعني بشكل أو بآخر نصف هذه المذكرة. طيلة الأيام الماضية نحن نتحدث عن 3 أيام تقريبا من الجولة الأخيرة من الضربات، استمرت لثلاث ليالي متواصلة على عدة مواقع، ليست فقط مواقع في الجنوب، وإنما اتسعت حتى أنها وصلت إلى أصفهان مثلا هذه المرة. ولكن كل ذلك كانت طهران ما زالت تتحدث عن مسألة التفاوض تحديدا مع سلطنة عمان، لكن الحديث عن الحصار البحري قد يدفع الأمور نحو توتر أكبر، نحو تصعيد أكبر بطبيعة الحال. روعة
1: رأس الساعة، ابقي معنا فرح الزمان شوقي، معنا أيضا من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة وجد وقفي. وجد، إذن لخصي لنا أبرز ما جاء في تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
5: الرئيس الأمريكي أعلن إعادة فرض الحصار على إيران، وقال أن هذا الأمر سوف يتم بشكل فوري كما أكد الرئيس الأمريكي، وقال أنه بموجب هذا الحصار لن يكون بإمكان السفن الإيرانية أو السفن الشحن التي تتعامل مع إيران وترسو في السفن الإيرانية أو تغادرها، لن يكون بإمكانها القيام بذلك. وأكد بأنه بإمكان جميع السفن الأخرى عبور مضيق هرمز، ولكن بعد أن تدفع رسوما بقيمة 20% من إجمالي قيمة الشحنات التي تحملها هذه السفن. نعم. روعة، وذلك مقابل حراسة مضيق هرمز كما أكد الرئيس الأمريكي. بالمقابل القيادة المركزية تفضل.
1: وأنت تحدثين، يعني ترامب يصرح لفوكس نيوز أن هناك احتمال بنسبة 90% أن المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي لم يعد على قيد الحياة. إذن ترامب يواصل تصريحاته على ما يبدو لفوكس نيوز ويقول هناك احتمال بنسبة 90% أن المرشد الإيراني الجديد لم يعد على قيد الحياة. أعود إليك وجد لباقي التفاصيل.
5: نعم روعة، إذن تصريح جديد ولقاء جديد مع فوكس نيوز مجددا، علما بأنه تحدث إليها قبل ساعات قليلة فقط، قبل نحو 3 ساعات. وواضح بأن الرئيس ترامب حقيقة يشعر بالكثير من الانزعاج بسبب ما تم فيما يتعلق بمذكرة التفاهم، ولذلك اتخذ كل هذه الإجراءات التصعيدية من فرض الحصار كما ذكرنا، جميع السفن غير الإيرانية أو التي التي تتعامل مع إيران بإمكانها أن تعبر المضيق، ولكن ينبغي عليها أن تدفع رسوم بمقدار 20% من قيمة الشحنات التي تحملها، وذلك مقابل حماية الولايات المتحدة للمضيق وحراسته. طبعا القيادة المركزية الأمريكية أكدت أنه بالأمس قام

0: قامت القوات الأمريكية بقصف غواصة إيرانية وأيضا مرفأ عند قاعدة بندر عباس في قاعدة بندر عباس البحرية كما ذكرت القيادة المركزية، وهي تستخدم لصيانة السفن وفق بيان القيادة المركزية. وقد استخدم في ذلك مسيرات بحرية وهي زوارق سريعة، مسيرات بحرية للمرة الأولى تستخدمها الولايات المتحدة خلال عمليات قتالية. إذن ثلاث مسيرات بحرية وهي عبارة عن زوارق يتم غير مأهولة يتم توجيهها عن بعد، قامت بقصف هذا المرفأ في قاعدة بندر عباس البحرية بحسب بيان القيادة المركزية. ومسيرات أخرى سطحية ذات اتجاه واحد قامت بقصف غواصة إيرانية. هذه العمليات تمت يوم أمس كما ذكرت القيادة المركزية في بيانها. إذن نرى تصعيدا اقتصاديا من خلال إعادة فرض الحصار على إيران، وتصعيدا عسكريا من خلال عمليات القصف التي اليوم صباحا أيضا الرئيس ترامب توعد إيران بالمزيد من الضربات ضد إيران في مواقع داخل إيران، وأيضا التصعيد الخطابي السياسي من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب ما قال إنه نقض إيران للاتفاق الذي تم التوصل إليه مؤخرا، ويقصد بذلك مذكرة التفاهم، وذلك عبر استهدافها سفن شحن كانت تعبر المضيق بعد توقيع مذكرة التفاهم واستنادا إلى هذه المذكرة.
1: شكرا لك وجد وقفي مراسلة الجزيرة من البيت الأبيض. معنا في الاستوديو الدكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية، ومعنا من طهران هادي أفقهي الدبلوماسي الإيراني السابق. أبدأ معك سيد هادي أفقهي، أين نقف الآن بعد هذه التصريحات الأمريكية والتي أعقبت التصريحات الإيرانية بأنها أغلقت مضيق هرمز وأنها هي من ستسيطر عليه؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي للجميع. يعني اختار ترامب التصعيد وهو جرب حظه سواء في حرب الأربعين يوما ولم يفلح في تحقيق أي من أهدافه، بالرغم من معاضدة العدو الصهيوني في هجومه العدواني الغاشم. وكذلك اختار الضربات الدورية بين الفينة والأخرى، والآن بدأ يصعد لأنه كأنه ندم يا ست روعة من أنه هذه المذكرة ليست لصالحه، وكما ادعى منافسيه وحتى أصدقائه في الحزب الجمهوري أنه هذه كانت هدية قدمتها مجانا للجانب الإيراني. إذن أنت في الحقيقة مأزوم ومنهزم وإيران منتصر، وعليك أن تغير المعادلة. وأهم موضوع هو موضوع معادلة مضيق هرمز، وكذبا ادعى أنه إيران تريد أن تسيطر على المضيق لتأخذ رسوما، واليوم انكشفت في الحقيقة نيته الخبيثة من أنه نحن نفتح المضيق بعد أن نهزم العدو الإيراني كما يقول، ونأخذ 20% على كل سفينة تحمل نفطا في الحقيقة نخصم. إذن الموضوع موضوع مكاسب مادية وليس لا قوانين ملاحة دولية ولا قانون دولي ولهم يحزنون. إذن الجمهورية الإسلامية بقواتها المسلحة البحرية للجيش والبحرية للحرس واقفة ويعني مقررة قرارا نهائيا ووجوديا أنه لا تسمح لترامب أولا أن يتنصل من تعهداته، بالرغم أنه قال انتهت مذكرة التفاهم. وفي نفس الوقت فيما يتعلق بالتصعيد أكيد سيتضرر، لأنه إيران تتحمل موضوع الحصار إذا عاد مرة أخرى، ولكن العالم والداخل الأمريكي لا يتحمل لمدة طويلة ارتفاع أسعار المحروقات والأسمدة الكيميائية والبتروكيماويات وما إلى ذلك.
1: وهل تتحمل إيران الكلفة الاقتصادية عليها الآن لهذا الحصار الأمريكي، عودة الحصار الأمريكي؟
2: هو مارس الحصار ست روعة، مارس الحصار ولم تستسلم إيران، بل فتحت منافذ أخرى بحرية وبرية لأنها تجاور 14 أو 15 بلدا، ولا يمكن لهذا البلد

0: مترامي الأطراف محاصرته بهذه السهولة ولمدة قصيرة، ولكن نحن نراهن على أنه هذه المدة القصيرة سيبدأ تأثيرها السلبي على العالم وعلى الداخل الأمريكي أكثر مما يؤثر على الداخل الإيراني.
1: دكتور سليم زخور، الآن يعني يقول الرئيس دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستكون الملاك الحامي للسفن في مضيق هرمز، ولكنه يريد أن يفرض 20%

0: يعني في البداية لابد من التأكيد أنه مضيق هرمز هو مضيق دولي تحكمه القوانين الدولية، خاصة اتفاقية الأمم المتحدة قانون البحار الصادرة عام 1982. وإذا كان هناك القانون الدولي يرفض فرض رسوم من قبل أي طرف وخاصة من إيران في المضيق، فالقانون الدولي يرفض فرض رسوم من قبل الولايات المتحدة أيضا.
1: سأعود إليك دكتور سليم زخور. نستمع لتصريحات الرئيس دونالد ترامب لفوكس نيوز، والتي قال فيها أيضا أن هناك احتمال بنسبة 90% أن المرشد الإيراني الجديد لم يعد على قيد الحياة. نتابع.
2: ليس لديهم بحرية، ليس لديهم قوات جوية، قوات الإيرانية قضي عليها، المضادات للطيران قضي عليها، القادة قتلوا، أفضل القادة قتلوا، خميني قتل على ذمة المتحدث، وابنه أيضا قتل بنسبة 90%، ونيويورك تايمز تكتب مقالا تقول فيه أنهم أفضل اليوم، ولكن التضخم في أعلى مستوياته، أفضل القادة قتلوا، ابنه.
1: أعود إليك سيد هادي أفقهي، الدبلوماسية الإيرانية السابق. عندما يقول الرئيس الأمريكي أن هناك احتمال بنسبة 90% أن المرشد الإيراني الجديد لم يعد على قيد الحياة، وعندما يعني لم نرى المرشد في مراسم تشييع والده، ما مدى واقعية هكذا التصريح بالنظر للداخل الإيراني؟ إلى أي مدى يمكن أن تكون إيران فعلا تخفي هكذا معلومة؟
3: أولا هو يريد أن يحرج في الحقيقة الداخل الإيراني من أنه أين قائدك، في حين أنه الداخل الإيراني يعرف أنه سماحة السيد يمارس صلاحياته، يمارس وظائفه، وعلى اتصال دائم وآخر في الحقيقة رسالة وجهها للشعب الإيراني، شكر فيها مراسم التشييع للشعب العراقي والإيراني، وكذلك حدد أنه سيعاقب كل الذين أمروا، خططوا ونفذوا هذا الهجوم، سواء من حرب الاثنى عشر يوما أو الحرب الأربعين يوما إلى آخر شخص، يعني من أول شخص الذي هو ترامب ونتنياهو. وبدأت في الحقيقة وسائل الإعلام الداخلية تنشر صور للمجرمين والمتورطين والمخططين لهذين العدوانين، 12 يوما وأربعين يوما. إذن هذه الترويجات، هذه الأخبار لا تكترث بها إيران وتعتبرها أنه في خانة الحرب النفسية، كما يدعي دائما أنه انتهت القوى البحرية، انتهت القوات الجوية لإيران، ولم يعد لهم شيئا، ولا يستطيع يفتح المضيق لساعتين.
1: ابقى معنا سيد هادي أفقهي ودكتور سليم زخور الآن إلى الزميل صهيب العصا، الذي سيطلعنا أكثر على أبرز الملفات الخلافية بين الأطراف ومطالب كل منها. إليك صهيب.
4: روعة، نتحدث عن هذا الهجوم الاستثنائي على بندر عباس، وهذا الهجوم الغريب حقيقة، بينما كان الجميع ينتظر أو ينظر إلى الزوارق الحربية الإيرانية، الآن الولايات المتحدة تهاجم بنوع جديد من الأسلحة، وهي الزوارق التي وصلت إلى شواطئ بندر عباس. على كل الأحوال نحن نتحدث عن هذه المنطقة التي لا تزال هي نقطة الاشتعال بين الجميع، ومع إعلان دونالد ترامب أيضا إعادة فرض الحصار، وبالتالي يعاد تركيب المشهد مرة أخرى، تركيب المشهد بهذه الطريقة، مشهد الحصار ومشهد إغلاق مضيق هرمز بعد إعلان الحرس الثوري، ومشهد الهجمات الأمريكية على المواقع الإيرانية. بداية نتحدث عن الحصار، إذا ما أعيد فرض الحصار الأمريكي على إيران، الحصار البحري السابق كان بهذا الشكل، أغلقت الولايات المتحدة الأمريكية الطريق أمام السفن الإيرانية من التحرك ومغادرة خليج عمان باتجاه بحر العرب، وتمركزت القوات الأمريكية في منطقة بحر العرب لمنع السفن الإيرانية من مغادرة خليج عمان، ومنعها أيضا من العودة إلى الموانئ الإيرانية عبر الدخول من بحر العرب إلى خليج عمان. هذا فيما يتعلق بالحصار، هل سيعاد فرض وتركيب الحصار بعد إعلان دونالد ترامب بنفس الطريقة القديمة؟ هذا هو السؤال، كيف سيكون شكل الحصار البحري الأمريكي على إيران؟ إذا ما انتقلنا إلى الجزئية الأخرى، وهي جزئية المسارات التي نتحدث عنها، هذه المسارات التي تحركت فيها السفن خلال الفترة القليلة الماضية، هذا المسار، المسار الأخضر، هو المسار المستحدث الذي استحدثته عمان بالتنسيق مع الهيئة البحرية الدولية لكسر الحصار الإيراني على، أو كسر الإغلاق الإيراني.

0: لمضيق هرمز. هذا المسار هو المسار الذي يغضب الإيرانيين، لأنه يبعد السفن عن أبعد فترة أو أبعد مسافة ممكنة عن الأراضي الإيرانية، وبالتالي تخف القبضة الأمنية على هذه السفن. لذلك تم توجيه ضربات للسفن التي تحركت في هذا المسار الأخضر لإجبارها على العودة والامتثال لأوامر الحرس الثوري. المسار الآخر هو هذا المسار البرتقالي، هو المسار الدولي الذي كانت عادة السفن تتحرك فيه بشكل طبيعي، ولكن إيران أصرت على مسارها الخاص خلال هذه الحرب، وهو المسار الأزرق، لتجبر السفن على التحرك في هذا المسار والتنسيق مع بحرية الحرس الثوري. وهذا المسار هو الشمالي أو الأقرب للسواحل والشواطئ الإيرانية، يمر عبر جزيرة لارك أو بين لارك وقشم كما نشاهد في هذه الصورة. وبالتالي هذه أزمة المسارات التي كانت هي الأزمة الأساسية خلال الأيام والأسابيع القليلة الماضية منذ توقيع مذكرة التفاهم. الآن فيما يتعلق بالضربات الأمريكية على النقاط الإيرانية، الضربات الأمريكية خلال الفترة الماضية، التصعيد الماضي، شهدنا ضربات على سريك، على جاسك، على بندر عباس، على قشم. هذه المواقع التي تعرضت لهجمات أمريكية خلال الفترة الماضية، أيضا جزيرة أبو موسى تعرضت لهجمات. لكن الهجمات اللافتة للنظر هي هجمات التي نشرتها القيادة المركزية الأمريكية قبل قليل، والتي استهدفت بندر عباس. عندما نتحدث عن بندر عباس فنحن نتحدث عن أكبر مدينة جنوبية في تلك المنطقة، مطلة على مضيق هرمز ومطلة على النقاط التي تتحكم في مضيق هرمز، لأننا نتحدث عن جزيرة هرمز، نتحدث عن جزيرة لارك، ونتحدث عن جزيرة قشم. هذه الجزر الثلاث الأساسية في الحركة وفي السيطرة الإيرانية على مضيق هرمز. ولكن على ما يبدو أن السيطرة الفعلية على هذه التحركات والقيادة الفعلية لهذه التحركات تأتي من بندر عباس، لأننا نتحدث عن المسار الذي تحدثنا عنه قبل قليل، والذي يمر بين جزيرة لارك وجزيرة قشم، أو جنوب جزيرة لارك باتجاه قشم. وبالتالي أقرب منطقة كبيرة، أقرب مدينة، أقرب أراضي إيرانية ذات عمق جغرافي هي بندر عباس. ربما يعتقد أن بندر عباس هي مقر القيادة للسيطرة على كل هذا المشهد، لذلك يتم توجيه ضربات دائما لمنطقة بندر عباس ولمدينة بندر عباس. الآن السؤال المهم، هل سنستمر في هذا التصعيد؟ هل ستستخدم الولايات المتحدة الأمريكية أسلحة أخرى؟ هذه المرة الأولى التي يتم استخدام فيها زوارق ذات اتجاه واحد، بينما كان الجميع ينتظر أو ينظر أو يخشى للزوارق الإيرانية، الزوارق السريعة الإيرانية في هذه المنطقة، وينظر وينتظر ويخشى كيف ستفعل إيران مسألة الألغام البحرية. تأتي الضربة من الولايات المتحدة الأمريكية بشكل مختلف تماما، لا نتحدث عن قصف بالطيران، بل نتحدث عن زوارق بحرية انتحارية أمريكية تضرب العمق، بمعنى أننا نتحدث عن أن هذه الزوارق تجاوزت لارك وتجاوزت قشم وتجاوزت جزيرة هرمز باتجاه بندر عباس، أي أنها قطعت مسافات كبيرة للدخول بين هذه المناطق والوصول إلى الشواطئ والأراضي الإيرانية. روعة، تطور لافت للنظر، ولكن هل سيفتح باب المواجهة من جديد؟ هذا هو السؤال الهام.
1: هذا هو سؤال المرحلة. شكرا لك صهيب العصا. دكتور سليم زخور، كنت تحدثنا عن هذا القرار الأمريكي بفرض الحصار من جديد على إيران وبفرض رسوم على السفن العابرة. أين القانون الدولي اليوم في مضيق هرمز، سواء من جانب إيران التي تريد أن تفرض عنوة المرور عبر مساراتها، ويعني تهاجم سفن تمر عبر مسار عماني على أراضي دولة مشاطئة، وبين الآن ما يقوله الرئيس الأمريكي بأنه يريد أن يأخذ 20% من حمولة ناقلات النفط في مضيق هرمز لقاء تأمينها؟
2: يعني القانون الدولي، اتفاقية الأمم المتحدة قانون البحار، تشدد على عدم وجود أي رسوم عبور في المضائق الدولية، سواء كانت ستأتي من إيران هذه الرسوم أو سواء ستأتي من الولايات المتحدة. القانون الدولي واضح في هذا الموضوع، هناك رفض تام لهذا الموضوع. دائما نتحدث عن في بعض المضائق موجود بعض رسوم الخدمات، ولكن بالطريقة التي صرح فيها الرئيس الأمريكي هو حكما من وجهة نظر قانونية للقانون الدولي هو أمر مرفوض. وحتى يعني منذ أسبوعين كان هناك اجتماع لوزراء خارجية الدول الخليجية مع وزير الخارجية الأمريكي، وصدر بيان مشترك يشدد على عدم فرض أي ضرائب وأي

0: أي رسوم عبور في المضيق، يعني حتى الموقف الأمريكي والموقف الخليجي هو رافض لهذا الموضوع، ومن وجهة نظر قانونية هو يرفض هذا الموضوع. الإشكالية الأساسية الآن هي في الواقع الميداني للمضيق. ما صرح به الرئيس الأمريكي يدل على ثقة عالية عن إمكانية تأمين المسار وفتح المضيق من دون الموافقة الإيرانية كما عبر. التحدي الآن هو في الأيام المقبلة، وهذا ما كنا نتحدث عنه خلال اليومين الماضيين، أن التحدي يبقى في الميدان في المسار الذي تحدث عنه الولايات المتحدة. هل فعلا الولايات المتحدة تؤمن هذا المسار ويمكن للسفن العبور؟ لأنه في حال تم هذا الموضوع فعليا وهناك ثقة من شركات الشحن وشركات التأمين والممر سالك، عندها الحصار الذي فرضه الرئيس الأمريكي أعاد فرضه سيكون ضاغطا بشكل كبير على الجانب الإيراني من جهة، من دون أن يكون هناك ضغط على الاقتصاد العالمي. هذا هو ما يجب أن نتابعه في الأيام المقبلة. هل فعلا هناك قدرة أمريكية على فتح هذا المسار وتأمينه؟
1: معنا من واشنطن أيضا السيد بول ديفيس، الأستاذ في معهد السياسة العالمية. سيد ديفيس، يعني ما يقوله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض 20% على سفن النفط العابرة لمضيق هرمز يخالف القانون الدولي، إلى أي مدى يمكن أن يتراجع الرئيس الأمريكي عن هذا التصريح أو أنه سيتحدى القانون الدولي؟
2: أنا لست متأكدا من كيفية إنفاذ هذا القرار أو كيفية جمع هذه المبالغ. أعتقد أننا في صدد تهديد من جانب الرئيس ترامب لكي يبقي المضيق مفتوحا. مجددا، أنا لا أعتقد أنه باستطاعته أن يفرض من المنظور القانوني هذا النوع من العمولة أو الرسوم بأي شكل من الأشكال وعلى أنواعها، وبالتالي يتعين علينا أن ننتظر لنرى.
1: ولكننا يعني هل نتعامل مع تصريحاته بأنه يعيد فرض الحصار على إيران بجدية في هذه الحالة؟
2: نعم، بالنسبة إلى الحصار سوف يعاد فرض الحصار، وهذا مما لا شك فيه. في المرحلة الأولى قام بتعليق العقوبات المفروضة على مبيعات النفط الإيراني، وذلك للسماح لإيران بأن تصدر نفطها، ولكن في هذه وعاد سحب طبعا هذا الترخيص، وفي هذه المرحلة سوف يعيد فرض الحصار على الناقلات الإيرانية.
1: سيد هادي أفقهي من طهران، هل أخطأت إيران بحساباتها عبر هذا التصعيد في مضيق هرمز لتتمسك بورقة المضيق بيدها وبسيطرتها على حركة الملاحة، عبر أنها فعليا كانت جاهزة لسيناريو عودة الحصار الأمريكي؟
3: يعني من حقيقة المضحك والمبكي أن يتحدث ترامب ومن يؤيد ما يقوم به ترامب من عمليات تخالف القوانين الدولية والمعاهدات والمواثيق أنه إيران لم تلتزم. هل عندما قام ترامب على هذا العدوان الغاضب مع مساعدة العدو الصهيوني على إيران بقصف واستشهاد سماحة السيد القائد وتدمير المقدرات، هل كان هذا يوافق القوانين الدولية؟ هل يسمح القانون الدولي بأعمال إجرامية بهذا الحجم؟ هل يسمح القانون الدولي بضرب حصار وهذه الجريمة كذلك دولية تعتبر لأنها تلامس حياة الناس العاديين؟ هل الآن يريد أن يفرض 20% وهذا السعر الجنوني ونحن نعرف أنه ترامب رجل صفقات؟ لماذا يعتبون على إيران وهناك توقيع وقع عليه ترامب وبيزشكيان أنه البند الخامس من مذكرة التفاهم تكلف إيران والحرس الثوري للقوة البحرية بترتيبات العبور والمرور؟ لماذا يعيبون على إيران وهي مخولة وما وقع عليه ترامب من أنه الحرس والقوة البحرية الحرس الثوري هي التي يجب أن تؤمن العبور والمرور في مضيق هرمز؟ إذن أين المشكلة؟ المشكلة أنه ترامب يريد أن يسيطر، يريد أن الحقيقة يرتزق من هذا المضيق وهو يأتي من أعالي البحار، ولا يسمح لإيران أن تأخذ حقيقة مبالغ في مقابل الخدمات التي تقدمها، يعني تأمين الملاحة بشكل أمان وبشكل مطمئن، هذا له مصاريف، تأمين البيئة المحيط البيئة كذلك له مصاريف، الانتظام والرعاية والحراسة كله له مصاريف، هذا لا يعتبر رسوما. وإنما اليوم ترامب يكشف عن نواياه الخبيثة من أنه يعني يضرب القوانين الدولية والملاحة الدولية وما إلى ذلك عض الحائط، ويريد أن يفرض 20%، فليذوق العالم ذرعا بهذا المنطق الذي يؤيده بترامب في الحقيقة، ولا يهتم بمصالح العالم ولا حتى بمصالح الشعب الأمريكي، بل يفكر في جيبه وجيب أبنائه وجيب حزبه.
1: سيد بول ديفيس الأستاذ في معهد السياسة العالمية، ما هي دوافع ترامب اليوم لإعادة فرض الحصار على إيران؟
2: بشكل أساسي ترامب أعطى إيران كل فرصة ممكنة وكل فرصة للخروج من هذه المشكلة، ووقع مذكرة التفاهم مع إيران. البند الخامس من مذكرة التفاهم يقول بشكل صريح، نعم إيران تدير مضيق هرمز بالتعاون مع عمان بالإضافة إلى الدول المشاطئة الأخرى، ولكن هذا البند لا يعطي إيران الحق الحصري بالسيطرة الكاملة على مضيق هرمز، وبكل تأكيد هذا البند لا يسمح لإيران بأن تشن الهجمات عبر المسيرات والصواريخ والاستهدافا للسفن البريئة التي تعبر الممر العماني. نحن نتحدث عن القانون الدولي، إذن مضيق هرمز هو عبارة عن ممر بحري دولي ويجب أن يبقى مفتوحا بحسب القانون الدولي. إيران هي التي أغلقت المضيق وليس الولايات المتحدة الأمريكية في الأساس، إيران فعلت ذلك. الولايات المتحدة الأمريكية تقول إن المضيق مفتوح، وإذا ما هاجمتم السفن سوف ندافع عن السفن وسوف نستمر بالقيام بذلك. القانون الدولي يسمح للأطراف بحماية حرية الملاحة البحرية، وحرية الملاحة البحرية يجب ألا تعرقل من قبل أي طرف. بالنسبة إلى الرسوم، الولايات المتحدة الأمريكية كما قلت تهدد بهذا الموضوع الآن، ولكنني لست متأكدا من قدرتها على فرض هذه الرسوم، ولكننا نعرف أيضا أن إيران هددت بفرض الرسوم، ولا نعرف ما إذا كان باستطاعة إيران أن تحصلها من المنظور الفني. يتحدثون عن الأغراض البيئية، ولكننا نشاهد تسريب النفط، تسرب النفط من جزيرة خارق، وهذا لا يرتبط بالناقلات بأي شكل من الأشكال، وبالتالي هذه مزاعم مغلوطة. الولايات المتحدة الأمريكية تود أن تفتح المضيق، وليست الولايات المتحدة التي تخرق القانون الدولي ولا روحية مذكرة التفاهم، هي فقط تفرض ما هو صواب.
1: دكتور سليم زخور، الآن مع هذا التصعيد من الطرفين والتصريحات بأن كل طرف يريد هو أن يسيطر على مضيق هرمز، هل انهار المسار التفاوضي أم ما زال قابلا للانعاش؟
0: يعني في ظل هذه التطورات خلال اليومين الماضيين كنا نقول أنه في حال عودة الحصار تكون مذكرة التفاهم قد انتهت. يعني الآن يمكن القول أن مذكرة التفاهم انتهت عمليا فعليا وليس سياسيا، بمعنى هي سياسيا ستنتهي عندما فعلا كل طرف أو الطرفين يصرحان بانتهاء أو عدم الامتثال لها. لماذا أقول عمليا انتهى؟ لأن كل الخطوات التي تم الاتفاق عليها في مذكرة التفاهم وبدأ تنفيذها، يعني من الجانب الأمريكي موضوع رفع حصار، رفع الحظر
1: عن
0: بيع النفط الإيراني، ووقف الأعمال العدائية مستمرة، وكل الخطوات تم التراجع عنها. آخر خطوة كانت اليوم موضوع رفع الحصار. من الجانب الإيراني أيضا كان هناك التزامات بموضوع الأعمال العدائية، استمرت الهجمات على السفن وموضوع فتح المضيق. يعني خلال الأيام الماضية نحن نتابع هذه الإشكالية بالنسبة لفتح المضيق. يعني إجرائيا لا يوجد قيمة لمذكرة التفاهم، ولكن سياسيا من الممكن أن يكون الطرفان متمسكان بهذه المذكرة،
1: لأنها وأن يكون الوسطاء متمسكون أيضا، لأنها صحيح فعليا الإطار الوحيد المتوفر.
0: صحيح، ولكن يجب أن نتابع فعلا هذا الحصار إذا ما سيتم تنفيذها.

0: فيه بشكل جدي، إلى أي مدى زمني سيطول، ما هي الإجراءات الإيرانية المقابلة، لأنه في حال تغير قواعد الميدان عندها سيكون تغير في المنطلقات وما يريد كل طرف من تحقيقه من نتائج بناء على الميدان. ففي حال كان الجانب الأمريكي عنده ثقة عالية في تحقيق مكاسب أكبر، من الممكن أن تنتهي مذاكرة تفاهم ويطالب بمكاسب أكبر على يعني في المرحلة المقبلة. ولكن أعود وأقول أن النقطة الأساسية في الأيام المقبلة هي هل تم تأمين هذا المسار، وهل السفن تمر أو لا.
1: دكتور سيد هادي أفقهي الدبلوماسية الإيرانية السابق من طهران، يعني أي خلاف بالنهاية وأي صراع وأي نزاع وأي حرب تنتهي على طاولة المفاوضات، كيف يمكن أن تعود إيران إلى طاولة المفاوضات؟
2: يعني عادت إيران على طاولة المفاوضات بوساطة مسقطية عمانية، وأطلق النار ترامب والعدو الصهيوني على الطاولة، وأدت إلى استشهاد شهداء في السكك العسكري وعلماء نوويين. كذلك ذهبنا إلى إسلام آباد وإلى جنيف وحرب الأربعين يوما، وأطلقوا النار مرة أخرى وحصلت هذه الحرب مع الأسف. والآن كذلك، إذن لا ثقة للعدو الأمريكي الذي ربما يوقع على شيء يا ست روعة، ولكن نيته المبطنة والمبيتة هي نية العدوان والابتزاز والهيمنة والسيطرة بأي ثمن كان، حتى بثمن يعني إزهاق أرواح لا تعد ولا تحصى. إذن مثل هكذا يعني جانب أمريكي معتدي غير ملتزم ومتزمت ومتغطرس لا يمكن إلا مقاومة، ونحن حقيقة ندافع عن أنفسنا عن مصالحنا وعن سيادتنا مهما كلف الأب، لأنه بدأنا ندخل في الحقيقة الآن ربما نلامس حدود الحرب الوجودية، وهذا لا يمكن أن نتساهل أمامه في مقابل كل التهديدات مهما كلفت. ولو كان يستطيع أن يفعل شيئا يا ست روعة الجانب الأمريكي لفعل منذ الحرب الأربعين، ونحن كنا في الحقيقة في حال التفاوض وباغتنا وفاجأنا وقام بما قام من إجرام. إذن الآن لا يستطيع أن يعود إلى الجهوزية 100%، وأكيد إيران تهزمه هذه المرة كذلك كالمنازلات الأخرى.
1: سيد بول ديفيس الأستاذ في معهد السياسة العالمية من واشنطن، إلى أي مدى احتاج ترامب لوقف إطلاق النار لإعادة التموضع العسكري أم أنه كان فعليا معنيا بالمفاوضات؟
3: ترامب هو مفاوض، لم يكن بحاجة إلى الوقت لإعادة تموضع القوات الأمريكية، بقيت القوات في الميدان وأعطى في الوقت نفسه فرصة للإيرانيين لكي يتفاوضوا بنية حسنة. أعطى إيران هذه الفرصة، هذه الاستراتيجية للخروج من الأزمة ولكي يتوقف صوت المدفع. هذه رغبة ترامب، ودخل مذكرة التفاهم بنية حسنة، ولكن على الفور بدأت إيران بإطلاق الصواريخ، وفي الوقت نفسه كان هناك هجمات على إسرائيل وأجزاء من لبنان في الوقت نفسه. البند الأول، الغرض من البند الأول كان أن تتوقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل. لبنان وإسرائيل وقعا وقفا لإطلاق النار. مبعث القلق الحقيقي هناك هو حزب الله بسيطرة من طهران. الولايات المتحدة الأمريكية رفعت الحصار بشكل سمح للسفن بأن تعبر مضيق هرمز، ولكن إيران بدأت بإطلاق النيران التي استهدفت السفن التي تمر عبر الممر العماني، لأنها أرادت سيطرة كاملة من خلال تحديد المسارات البحرية المستخدمة. الخيار الآخر كان يرتبط بأمن إيران في المنطقة، ولكن إيران بدأت بقصف الجيران قطر، الكويت، الأردن، الإمارات العربية المتحدة إلى آخره. وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية أعطت إيران كل فرصة ممكنة. ولماذا انتهى وقف إطلاق النار الآن؟ بكل بساطة لأن الجهات المسؤولة في طهران ليست برأينا الحكومة المدنية. نعتقد أن الحرس الثوري يود أن يتأكد من نهاية مذكرة التفاهم ولا سلام بين إيران والولايات المتحدة، وذلك لسوء الحظ للأسف، لأن من يدفع الثمن هو الشعب الإيراني.
1: في خبر عاجل ورد الآن، المتحدث باسم القيادة

0: القيادة المركزية الأمريكية يصرح للنيويورك تايمز بأن السنتكوم ستبدأ بتنفيذ الحصار البحري على إيران في وقت لاحق اليوم، وقال إننا نعمل على وضع التفاصيل والتنسيق لإعادة فرض الحصار البحري على إيران. إذن القيادة المركزية الأمريكية تقول إنها ستبدأ بتنفيذ الحصار البحري على إيران في وقت لاحق اليوم، وإنها تعمل على وضع الترتيبات والتفاصيل اللازمة لفرض ذلك. معنا في الاستوديو العميد الياس حنا، الخبير العسكري والاستراتيجي. العميد الياس حنا، كيف ستفرض الولايات المتحدة هذا الحصار البحري؟ ما الذي تغير عن الحصار البحري السابق؟
1: أولا، الحصار البحري السابق روعة لم يكن فعلا حصارا بحريا، كان حصارا بحريا فقط ضد المرافق الإيرانية والتي تمتد من شهبار إلى الداخل الخليج بطول تقريبا 2500 كيلومتر. اليوم لم تمنع الولايات المتحدة الأمريكية السفن الإيرانية المحملة باتجاه الصين باتجاه الهند من التوقف أو إعادتها، لم يكن فعلا حصارا بحريا تايت كما يقال شديد. قد يكون اليوم حصارا بحريا شديد، لكن حسب القانون الدولي وقانون البحار الحربي يجب أن يعلن هذا الأمر، المنطقة أين سينفذ هذا الحصار. اثنين، يجب أن يأخذ بعين الاعتبار الدول المحايدة والمسالمة وليست مشتركة على أن تمر سفنها بطريقة كما تريد، ولكن هذا الأمر لم يحصل في السابق، هو قادر على الحصول عليه حاليا. نحن نتحدث عن حاملتي طائرات، لينكولن وجورج بوش، اليوم هي في المنطقة، لينكولن أكيد موجود في هذه المنطقة، بوش تقريبا ستصبح في هذه المنطقة، والكثير أو أكثر من 20 قطعة بحرية. واليوم يقول الرئيس ترامب أنه استعمل سلاحا جديدا، قد نتحدث عنه في فقرات لاحقة، ولكن هو قدرة. ولكن ماذا يعني هذا الأمر؟ يعني الأمر هذا انتهاء مذكرة التفاهم، لأن مذكرة التفاهم تتحدث عن رفع الحصار، وقف النار، وبالتالي البند الخامس والكل يتحدث عنه، موضوع مضيق هرمز. فإذا هذا الأمر يعني العودة إلى حرب، ولكن ليس بالضرورة إلى الحرب السابقة. اليوم نتحدث عن حرب استنزاف، يعني اليوم كل فريق من الأفرقاء يفسر بنود 14 على هواه كما يراه، يعني مضيق هرمز على إيران أن تكون جاهزة لنزع الألغام بفترة 30 يوم يفتح ولا تستوفي أي شروط لفترة 60 يوم، هذا الأمر كله لم يحصل. اليوم إيران تقول، محسن رضا البارحة عندما صرح وهو يعني عضو مجلس التشخيص الدستور تشخيص النظام، يقول أنه اليوم هذه أهم نقطة لنا، هذه أهم ورقة نستعملها، يعني هي غطت روعة على كل ما له عدا من مشاكل إيران مع المحيط ومع أمريكا. لا أحد يتحدث اليوم عن النووي، لا أحد يتحدث عن التخصيب، لا أحد يتحدث عن الوكلاء، لا أحد يتحدث عن الصواريخ والمسيرات. فإذن اليوم المركز الأساسي هو مضيق هرمز. قد يكون عملية الاستنزاف، يعني اليوم بدأنا نرى خلال اليومين والثلاثة التي مرت أن الولايات المتحدة الأمريكية قصفت ما يقارب أكثر من 350 هدف بطريقة أعنف أطول وجغرافيا ممتدة أكثر، حتى وصلنا تقريبا إلى الصف الثاني من الداخل الإيراني. ترد إيران كما العادة على الأردن، على الكويت، على حتى ردت على قطر وعلى البحرين. اليوم قد يكون موضوع اليمني شيء جديد، قد نتحدث عنه لاحقا، ولكن هذا الأمر يعني أن يكون هناك، عندما يقول ترامب أننا نريد السيطرة على المضيق، هذا يعني عملية عسكرية كبيرة. لا يمكن السيطرة على مضيق هرمز إلا إذا كان هناك عملية برية عسكرية وتواجد عسكري.
0: أين؟
1: في محيط هرمز بالحد الأدنى.
0: يعني اثنين. في الجزر.
1: اثنين. هذه عمليات تحدث عنها الخبراء العسكريون لفترات طويلة روعة منذ العام 87 حرب الناقلات. إذا أردت فعلاً أن تسيطر على مياه الخليج وعلى مضيق هرمز، يجب أن تأخذ الشواطئ من خوزستان إلى بندر عباس وبالتالي إلى سيريك وغيرها، أن يكون هناك عمق في الداخل الإيراني لا يتواجد فيه الحرس الثوري ولا القواعد العسكرية، وبالتالي يجب أيضا الحماية من الداخل، لأنه اليوم الشاطئ الإيراني يبدأ فعلا مسطح، ولكن دائما تأتي الجبال، جبال زغروس على سبيل المثال، هي أرض معقدة. إيران تستعمل

0: الجغرافيا، ولكن هناك الفرقة 82 المظليين، هناك فرقة المارينز، ولكن لا تكفي. إذا أردت أن تسيطري يجب أن تبقي، وإذا بقيت ترتفع المخاطر وبالتالي يمكن قصف المضيق من الداخل.
1: يعني وهذا أساسا يناقض استراتيجية ترامب، يعني هو أساسا لم يكن يريد أن تدخل الولايات المتحدة في حروب طويلة الأمد، والآن أن يدخل بحرب برية يبدو يعني مناقض لتصريحاته السابقة.
0: الحرب البرية قد تعيقه، يعيقه في الداخل مبدأ قانون الحرب، صلاحيات الحرب العام 72. يعني اليوم هو قال أنا من أول مرحلة انتهينا من المرحلة، لست بحاجة إلى موافقة الكونغرس، وأنا سأذهب حاليا إلى مرحلة جديدة، وكأنه يقول لا أريد العودة. ولكن استعمال العسكر الداخل في الداخل الإيراني صعب. ولكن هل أتى شيء من الناتو على سبيل المثال قد يساعد؟ هل بدأت المعضلة ترامب أو معضلة المضيق تأخذ بعدا عالميا؟ يعني كان يكون هناك تحالف معين وتوزع الأدوار.
1: كان هناك تصريحات لعدة دول في قمة الناتو بأنهم سيرسلون كاساحات ألغام
0: سلميا. روعة، ولكن كاساحات الألغام تعمل في واقع آمن سلمي. تحت النار قد تكون المعركة مختلفة عن العام 1987. بال 1987 حرب الناقلات استهدفت أو ضربت بارجة أمريكية لغم، ردت الولايات المتحدة الأمريكية بقصف ما يقصف حاليا، يعني كل الساحل الإيراني، وبالتالي في ذلك الوقت لم يغلق المضيق. اليوم المضيق مغلق، الواقع الجيوسياسي مختلف، الواقع الإقليمي مختلف. إيران يعني تأسر مضيق هرمز وتضرب كل الاقتصاد والأمن القومي لدول المنطقة.
1: باختصار شديد، إذا أراد الطرفان اليوم أن يبقيا على التصعيد ولكن تحت معادلة دقيقة بأن لا يعودا إلى الحرب، ما الذي يجب أن يتفاداه الطرفان؟
0: اللا متوقع، الردع والتصعيد روعة هو عملية تراكمية، كل ما صعدت أكثر من الأول ولكن يصعب الخروج منه. حسابات خاطئة أو حادث بشع، مقتل كثير من الجنود الأمريكيين أو إصابة بارجة أو حاملة طائرات، قد تؤدي إلى حرب شاملة وكاملة.
1: شكرا جزيلا لك العميد إلياس حنا، والشكر لدكتور سليم زخور والسيد بول ديفيس والسيد هادي أفقاهي. الآن إلى التطورات في اليمن، خاصة ما يتعلق بمطار صنعاء. اليوم من معنا من صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي. نبيل، إذن ما آخر المواقف بشأن ما جرى في مطار صنعاء؟
2: نعم، الآن بحسب وسائل إعلام تابعة لسلطات صنعاء فقد أكدت بأن الطائرة كانت حاولت أن تحط في مطار صنعاء، ولكن تم استهداف المطار بعدة غارات من قبل الطائرات السعودية. في المقابل تم الإعلام بأن الوفد قد وصل عبر الطائرة الإيرانية إلى مطار محافظة الحديدة غربي اليمن على بعد نحو 250 كيلومتر غرب العاصمة صنعاء، وحط الوفد هناك. أكدت الوسائل الإعلام التابعة لصنعاء أيضا بأن الطائرة قد حطت في مطار الحديدة، وبأن كان هناك من الذين شاركوا الوفد المشارك في تشييع آية الله علي خامنئي، بالإضافة إلى مرضى وعالقين خارج اليمن كانوا على متن هذه الطائرة. في المقابل الدفاع المدني هنا بصنعاء أعلن بأنه قد تعامل مع قصف ربما تم استهداف كما يقول الدفاع المدني لمطار الحديدة، وتم السيطرة على عملية القصف التي استهدفت هذا المطار، وتمت الرحلة بسلام ونزول الوفد في محافظة الحديدة غربي اليمن بدلا من مطار صنعاء الدولي الذي تم استهدافه أو استهداف مدارج بعدة غارات جوية. في المقابل وزارة خارجية التابعة لحكومة التغيير والبناء بصنعاء أكدت بأن هذا سيكون نهاية لعملية نوع أو الهدنة التي كانت بين الأطراف، وبأن هذا سيعد نهاية وبأن التعاد التنازلي قد بدأ. خرجت مظاهرات عصر اليوم في محافظات المحويت وحجة بالإضافة إلى محافظة الضالع الواقعة تحت سيطرة سلطات صنعاء لتؤيد أولا رفضا لاستهداف لمطار صنعاء الدولي، وتدعو كذلك إلى كسر الحصار وفتح مطار صنعاء الدولي، بالإضافة إلى أنها تشكر إيران على كسرها للحصار للمرة الثانية بعد الرحلة التي تمت وأخذت الوفد من مطار صنعاء في 3 يوليو الجاري. في المقابل دعت سلطات صنعاء الآن إلى خروج مظاهرة الساعة 8:30 بتوقيت صنعاء إلى ميدان 70 أكبر الميادين هنا في صنعاء، تأييدا للقوات المسلحة في الرد على استهداف الغارات السعودية.

0: لمطار صنعاء الدولي، هذا بالإضافة إلى أنها تشكر إيران على كسرها للحظ وإيصالها الوفد إلى محافظة الحديدة وكسرها للحصار أيضا، وتؤكد أيضا بأنها ترفض أي حصار على مطار صنعاء الدولي أو على اليمن، وتدعو إلى استخدام القوة أو الرد على عملية الاستهداف. هذه التي أكدت وزارة الخارجية هنا في حكومة صنعاء بأنها سترد على عملية الاستهداف لمطار صنعاء، وبأنه لم يعد هناك ثمة هدنة، وبأن العد التنازلي قد بدأ والرد قادم حسب الناطق الرسمي كذلك للقوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء.
1: شكرا لك نبيل اليوسفي مراسل الجزيرة من صنعاء. يستقبل الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر قادة دول وأفراد من الأسرة الحاكمة والأعيان لأداء واجب العزاء في الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني. وأوضح الديوان الأميري أن استقبال المعزين سيستمر أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء في قصر لوسيل خلال الفترة الصباحية من 8 صباحا وحتى 11:30 صباحا، وفي الفترة المسائية من بعد صلاة العصر حتى صلاة العشاء. إذن من الدوحة معنا مراسلة الجزيرة سارة رشيد. سارة، ضعينا في أجواء اليوم الأول من استقبال التعازي بالشيخ حمد بن خليفة الثاني.
2: نعم، روعة. في قصر لوسيل تقام مراسم العزاء وسط توافد الوفود الرسمية من مختلف دول العالم لتقديم واجب العزاء في المغفور له الأمير الوالد. منذ الصباح استقبل الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير البلاد المفدى قادة الدول ورؤساء الحكومات وكبار المسؤولين إلى جانب جموع من المعزين. وكان الديوان الأميري قد أعلن أن استقبال المعزين سيستمر لمدة اليومين التالي كذلك حتى يوم الأربعاء على فترتين صباحية ومسائية. حتى الآن وصلت إلى الدوحة أو أعلنت مشاركتها وفود رسمية منها الكويت، البحرين، الإمارات، سلطنة عمان، الأردن ولبنان، كذلك فلسطين، تركيا وباكستان، موريتانيا ورواندا. وتلقى أمير دولة قطر اتصالات من ولي عهد السعودي ورئيس الإماراتي مع توقع وصول المزيد من الوفود خلال الساعات المقبلة. كما تواصل وكالة الأنباء القطرية طبعا نشر أخبار وصول الوفود التي ترى اتباعا من مختلف دول العالم، وهذا يؤكد على اتساع المشاركة الدولية في مراسم العزاء، كما أنه من المتوقع وصول الرئيس المصري يوم غد مع استمرار الوصول طبعا وصول وفود أخرى رسمية حتى يوم الأربعاء. هذا المشهد روعة يجسد طبعا عمق علاقات دولة قطر مع مختلف دول العالم وحجم التقدير الذي يحظى به الأمير الوالد رحمة الله عليه.
1: شكرا لك سارة رشيد مراسلة الجزيرة من لوسيل. الآن إلى قطاع غزة حيث أقيم بيت عزاء الأمير الوالد بمدينة حمد في خان يونس، ومعنا من هناك مراسل الجزيرة أشرف أبو عمرة أو عفوا من مدينة غزة. معنا الدكتور علاء الدين العكلوك رئيس التجمع الوطني للقبائل والعشائر في غزة. إذن أقامت غزة مجلس عزاء للأمير الوالد الأمير السابق لدولة قطر الشيخ حمد بن خليفة الثاني. لو وضعتنا في سياق هذا العزاء، ما الذي كان يعنيه أمير دولة قطر السابق لغزة؟
3: الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على المبعوث العالمين. ثقة أن في غزة العزة والهباء، في غزة المحاصرة، بقلوب مؤمنة بقضاء الله عز وجل وقدره، نتقدم بأصدق مهل التعزية والمواساة إلى دولة قطر قيادة وحكومة وأبا، وإلى الأسرة الأميرية بوفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن سالم الخليفة. سائلين الله تبارك وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح رحمته وأن يلهم أهله وزاويه الصبر والسلوان. حقيقة لقد شكلت دولة قطر قيادة وشعبا على الدوام سندا إلى للشعب الفلسطيني.
1: كيف تجلى ذلك في غزة؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال مع السيد الدكتور علاء الدين العكلوك رئيس التجمع الوطني للقبائل والعشائر في غزة. إذن اليوم استقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني جموعا من المعزين في وفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني في قصر لوسيل صباح اليوم، وبعد الظهر أعرب الجموع من الشيوخ والوزراء والأعيان والمواطنين وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الدولة عن خالص تعازيهم ومواساتهم في وفاة الأمير الوالد. استقبل أمير قطر أيضا ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الصباح، واستقبل أيضا ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد الخليفة ورئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، وكذلك رئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف ورئيس جمهورية رواندا بول كاغامي والعاهل الأردني ملك الأردن. إذن حدد الديوان الأميري مواعيد الاستقبال في الفترة الصباحية من الساعة 8 حتى 11:30، وفي الفترة المسائية من بعد صلاة العصر حتى صلاة العشاء. مساء أمس الأحد كان قد شيع الفقيد الأمير الوالد إلى مقبرة لوسيل بعد أن أقيمت عليه صلاة الجنازة في مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب بحضور أبنائه وعلى رأسهم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني، والذي رافقه أيضا رئيس الوزراء وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن الثاني وعدد من الشيوخ والأمراء إلى جانب كبار المسؤولين في قطر. معنا من خان يونس مراسل الجزيرة أشرف أبو عمرة. أشرف، إذن ضعنا في صورة بيت عزاء الأمير الوالد بمدينة حمد في خان يونس.
4: فعلا روعة هنا في مدينة خان يونس وبالتحديد في مدينة حمد. تقام في الوقت الحالي مراسم بيت العزاء الذي أقامه أهالي هذه المدينة بحضور شخصيات اعتبارية من الوجهاء والعائلات الفلسطينية، بالإضافة إلى رئيس بلدية خان يونس، بالإضافة أيضا لطواقم الدفاع المدني التي تصل إلى بيت العزاء في هذه المدينة. مدينة حمد تم إنشاؤها والإعلان عن البدء في بناء هذه المدينة في عام 2012 بعد زيارة الأمير الوالد إلى قطاع غزة. وبطبيعة الحال في الوقت الحالي هناك عديد من بيوت العزاء قد أقيمت في قطاع غزة في الوقت الحالي في مدينة غزة في مخيم الشاطئ في وسط المدينة، العائلات الفلسطينية والعشائر، بالإضافة أيضا للوجهاء أقاموا بيوت عزاء عديدة في اليوم الثاني لوفاة الشيخ حمد بن خليفة الثاني أمير قطر السابق. بطبيعة الحال هذه المدينة كانت قد استقبلت أمير قطر بطبيعة الحال في هذه المنطقة بعد إعلان عن إنشاء هذه المدينة. أكثر من 1060 وحدة سكنية تم إنشاؤها في هذه المنطقة. هناك حقيقة حزن كبير قد عم الشارع الفلسطيني هنا في قطاع غزة. قطاع غزة حقيقة تربطه علاقة كبيرة بدولة قطر، بالقيادة القطرية، بالشعب القطري. هناك عديد من المشاريع الكبيرة قد تم تنفيذها هنا في قطاع غزة، نتحدث عن أكثر من 400 مليون دولار تم تخصيصها لمشاريع كبيرة في قطاع غزة. هناك أيضا تم إنشاء مستشفى الشيخ حمد في مدينة غزة، وهذا المستشفى قد استقبل الآلاف من المرضى والجرحى على مدار الأشهر السابقة وقدم لهم العلاجات اللازمة بالإضافة للأطراف الصناعية. هناك أيضا مدينة الأسرى المكونة من أكثر من 360 وحدة سكنية في منطقة وادي غزة، أيضا تم تخصيصها للأسرى المحررين هنا في القطاع. هناك مشاريع بنية تحتية، هناك مشاريع أيضا في المناطق الشرقية والغربية للقطاع، ولكن في الحرب الأخيرة على قطاع غزة الاحتلال الإسرائيلي دمر هذه البنايات السكنية ووصل إلى هذه المنطقة وعاث خرابا حقيقة بشكل كبير في المنطقة التي نتواجد فيها. إلا أن أهالي مدينة خان يونس وأهالي القطاع بشكل كامل جاءوا في هذا اليوم ليقدموا العزاء لدولة قطر، لأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة الثاني ولحكام لدولة قطر وللشعب القطري، وهم في طبيعة الحال تربطهم علاقة كبيرة، ودولة قطر حقيقة لم تترك الشعب الفلسطيني خلال الحرب، حرب الإبادة على قطاع غزة، وهي تقف بجوار الفلسطينيين في المرحلة الحالية وتقدم لهم كل ما يعني يحتاجونه في الوقت الحالي. نتحدث حقيقة عن مراسم عزاء قد أقيمت في مناطق عديدة

0: القطاع. هنا نتحدث عن هذه المدينة أكثر من 1,000 وحدة سكنية، هناك مسجد كبير وهناك مدرسة أيضا بالإضافة إلى ملاعب للأطفال في هذه المدينة. هذه المدينة تحمل اسم الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بطبيعة الحال، والناس يقدرون هذه المشاريع الضخمة والكبيرة التي تقدمها دولة قطر في المرحلة الحالية للشعب الفلسطيني هناك في قطاع غزة.
1: شكرا لك أشرف أبو عمرو مراسل الجزيرة من خان يونس. معنا في الاستوديو السيد جابر الحرمي رئيس تحرير صحيفة الشرق القطرية. سيد الحرمي أهلا بك. فترة حكم الأمير الوالد تعد قصيرة نسبيا في عمر القادة في العالم العربي تحديدا، يعني هو تقريبا حكم لفترة عقدين. إذا كنا نريد أن نتوقف عند أبرز إنجازاته، كيف يمكن أن نلخص فترة حكمه؟
2: حقيقة فترة حكمه رغم كما أشرت سنوات محدودة 18 عاما، إلا أنها شهدت إنجازات في كل القطاعات بصورة غير تقليدية، لأنه هو قائد غير تقليدي ولديه رؤية ولديه مشروع بناء وطن وإعادة إحياء أمة والعمل بصورة جدية لإحداث نقلة نوعية سواء كان على الساحة المحلية من خلال هذه القطاعات وهذه المجالات التي دفع بها كي تتقدم ولكي تحدث نقلة نوعية، جعلت قطر واحدة من أهم الدول الفاعلة اليوم، ليس فقط في الجانب البنيان أو الجانب العمران أو البنى التحتية أو الخدمات أو غير ذلك. نعم حدثت فيها طفرة كبيرة، لكنها على صعيد الإنسان وبناء المواطن القطري والمساهمة من خلال المبادرات التي قادتها قطر على الصعيد الإنساني وعلى الصعيد الدولي، جعلت من قطر وجعلت من هذا الرمز حمد بن خليفة الأمير الوالد اليوم يحظى بهذه الإمكانية. وربما ما شاهدناه بعد وفاته من حجم التعازي ومن حجم النعي الذي سواء كان من وصلت من الوفود إلى الدوحة أو تلك التي أرسلت برقيات وأوفدت رسائل وتعازي، دليل على المكانة التي يتمتع بها إن كان ذلك على الداخل أو إن كان ذلك على الصعيد الدولي.
1: يعني بالحديث عن عملية بناء الإنسان التي يبدو أنها كانت إحدى هواجسه بصدق، ليس فقط داخل قطر، هو عمل على المعرفة، على صناعة المعرفة للعالم العربي. دستور قطر قد يكون من الدساتير القليلة التي يبص صراحة على دعم الدولة للبحث العلمي. ما كان موقع المعرفة في رؤيته؟
2: شكل الإنسان محور المشروع الأساسي لبناء الدولة، لأنه لا يمكن اليوم أن تبني دولة وأن تنهض بمجتمع وأن ترتقي بأمة إلا أن يكون هناك إنسان قادر على المساهمة البناء، ولا يمكن بناء هذا الإنسان إلا من خلال منظومة تعليمية تستطيع أن تنافس، وجزء من هذه المنظومة التعليمية يدفع بها الجانب البحث العلمي الذي يدفع إلى إيجاد إبداع وإيجاد ابتكار وإيجاد مبادرات تستطيع أن تنمي وتحدث تنمية شاملة في المجتمع. وقطر ربما واحدة من الدول العربية القلائل إن لم تكن هي الوحيدة التي خصصت نسبة من دخلها ومن ناتجها القومي للصرف على البحث العلمي، ولا أقول للتعليم، لأن موازنات التعليم أيضا هي الأخرى حظيت باهتمام وبأولوية كبيرة مع سواء كان في الموازنات أو حتى في الصرف وإيجاد المرافق التي تدفع نحو الإبداع والتميز وتدفع نحو الاستثمار في الإنسان. عمل على مسارين: تطوير التعليم نعم كان الخاص أو العام، أو استقطاب أيضا جامعات من خلال المدينة التعليمية ومؤسسة قطر.
1: عمل على مسار التعليم أيضا في غزة، يعني سمعنا الآن مراسل الجزيرة كان يقول أنه كان هناك استثمار قطري كبير وبتوجيه مباشر من الأمير الوالد في القطاع التعليمي في غزة، كان هناك احتضان ومنح للكثير من الطلاب من غزة. ما موقع الإنسان الغزي في قلب الأمير الوالد؟
2: لغزة والقدس وفلسطين، كل فلسطين مكانة خاصة عند الأمير الوالد رحمه الله. كانت فلسطين هي شغلها الشاغل وتتصدر إن كان ذلك في مشاركاته في المحافل الدولية أو من خلال زياراته. ربما هو الزعيم والرئيس والقائد العربي الوحيد الذي زار غزة مرتين، كان ذلك في 1999 عندما زارها والتقى بالراحل ياسر عرفات، أو عندما كسر الحصار المفروض على قطاع غزة في 2012 ذهب إلى هناك كاسرا للحصار، بانيا للبنية التحتية، مساهما في مؤسسات التعليم، في المؤسسات الصحية، في المساكن، أعلن عن حزمة من المشاريع الكبرى في تلك الزيارة التاريخية التي شكلت منعطفا في دعم قطر لقطاع غزة. ليست فقط غزة في الزيارات، إنما أيضا كانت من خلال القمة التي دعا إليها في 2008 والتي كانت من أجل التصدي للعدوان الإسرائيلي الأول الذي يعد كان عدوانا في 2008-2009. دعا إلى قمة غزة في 2009 من أجل التصدي ومن أجل وقف العدوان الإسرائيلي، وربما لا زالت كلمته تصدع ولا زال الجميع يتذكرها، حسبنا الله ونعم الوكيل. غزة حقيقة كانت واحدة من القضايا التي تشغل وقضية فلسطين بأسرها كانت واحدة من القضايا التي تتصدر أولوياتها.
1: جابر الحرمي، التغطية مستمرة مع غنوة إبراهيم.

0: مستمرون معكم مشاهدينا في هذه التغطية المتواصلة للتصعيد في المنطقة. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيتم فرض الحصار البحري مجددا على إيران فورا، وإنه سيقتصر على منع سفن إيران وعملائها من استخدام مضيق هرمز. وأشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة ستكون حامية للمضيق على أن يتم تعويضها بنسبة 20% على جميع الشحنات المنقولة. وأيضا لفت ترامب إلى أن هذا التعويض هدفه تغطية تكاليف توفير الأمن في مضيق هرمز. وأضاف ترامب أن مضيق هرمز مفتوح سواء بوجود إيران أو بدونها. ونقلت نيويورك تايمز عن المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية أنها ستبدأ تنفيذ الحصار البحري على إيران في وقت لاحق اليوم. كذلك قالت القيادة المركزية الأمريكية إن قواتها قصفت قاعدة بحرية إيرانية في بندر عباس باستخدام قوارب مسيرة أحادية الاتجاه للمرة الأولى. وفي إيران قال الحرس الثوري إن إيران ستواصل ممارسة سيادتها على مضيق هرمز وتجبر القوى الأجنبية وحلفائها على الاستسلام. وأضاف أن إيران أجبرت الولايات المتحدة على خفض أهدافها الوهمية من الحرب إلى مجرد إعادة فتح مضيق هرمز. وكان الحرس الثوري أعلن ضرب منشآت عسكرية أمريكية في البحرين والكويت والأردن وتدمير منظومات رادار في سلطنة عمان. معنا من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة وجد وقفي، ومن طهران مراسلة الجزيرة فرح الزمان شوقي. أهلا بكما. أبدأ معك وجد، وهي تصريحات لافتة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن فيها إعادة فرض الحصار على الموانئ الإيرانية، وأيضا طرح نسبة 20% لصالح الولايات المتحدة طبعا من كل السفن التي ستمر من المضيق.
1: هذا صحيح، كل السفن طبعا عدا السفن الإيرانية أو السفن التي سوف تحاول أن تعبر مضيق هرمز باتجاه الموانئ الإيرانية أو تغادر من الموانئ الإيرانية. هذا ما أكده الرئيس الأمريكي في منشوره، وأكد أيضا بأنه مقابل حماية السفن ومقابل تأمين مضيق هرمز، فإن الولايات المتحدة تعتزم فرض 20% من إجمالي الشحنات التي تنقلها هذه السفن مقابل هذه الحماية. طبعا الرئيس ترامب أكد بأن الحصار سوف يفرض بشكل فوري، ولكن هناك يعني على الأرض عدة عوامل تتحكم في توقيت هذا الحصار. بداية تمو

0: القوات الأمريكية إعادة تموضعها بحيث يمكنها تمكين هذا الحصار؟ والأمر الآخر طبعا هو إخطار سفن أو شركات الشحن التي تتبع لها هذه السفن قبل فترة من عبور مضيق هرمز. ونحن ننتظر حقيقة بيانا من القيادة المركزية ربما اليوم أو غدا بخصوص بدء دخول أو سريان هذا الحصار، بدء سريان المفعول بناء على توجيهات الرئيس الأمريكي. حتى الآن لم تصرح القيادة المركزية بأنه قد دخل حيز التنفيذ بعد، وكما قلت نحن بانتظار هذا التصريح من القيادة المركزية إما اليوم أو غدا، طالما أن القائد الأعلى القوات المسلحة طلب أن يتم فرض الحصار بشكل فوري كما قال. طبعا هناك أمر آخر، وهو تأكيد القيادة المركزية بأنها للمرة الأولى استخدمت ما وصفتها بالمسيرات البحرية، وهي زوارق سريعة من طراز كورسير تستخدم للمرة الأولى في عملية قتالية، واستخدمت في عملية تفجير مرفأ في قاعدة بندر عباس البحرية في إيران. وكذلك أكدت القيادة المركزية بأنها استخدمت عدة مسيرات في تفجير غواصة إيرانية، تصعيد عسكري كبير قد يدخل المنطقة في مزيد من الفوضى حقيقة، وقد يدخل أسعار النفط أيضا، سوق النفط، في مزيد من الفوضى ربما في حال ارتفعت بالفعل كما كان الحال عليه في الحصار السابق عندما وصلت إلى معدلات كبيرة.
1: أنتقل لك فرح زمان شوقي، كيف يتفاعل الإيرانيون مع قرارات وإجراءات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟
2: ما إن كنا نتحدث عن الساسة والعسكر، فكل التصريحات تصب في اتجاه واحد، ولو أن التعليق الرسمي الأول على إعادة فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية يأتي على لسان المتحدث باسم لجنة الأمن القومي الإيراني، والذي يقول بأن إيران ليست بحاجة لأي قوات أجنبية كي تقوم بحراسة مضيق هرمز على حد تعبيره. ولعل هذا التصريح يلخص مجمل التصريحات السياسية والعسكرية التي أتت خلال يومين، والتي تصب بشكل أو بآخر لرسم الاستراتيجية الإيرانية في المستقبل، وهي رفض وجود القوات الأمريكية في محيطها، ليس فقط مسألة أمن مضيق هرمز ولا حتى مسارات العبور. التصريحات الإيرانية الصادرة اليوم وحتى يوم أمس تركز كثيرا على التواجد الأمريكي في المنطقة. قبل تصريحات المتحدث باسم لجنة الأمن القومي مستشار المرشد الإيراني الأعلى محمد مخبر يتحدث أيضا في ذات السياق، ويقول بأن إيران لن تتراجع عن إدارة مضيق هرمز لأنها لا تريد أن تأخذ إذنا في المستقبل من أعدائها لكي تضمن عبورها من تلك المنطقة. وقبل ذلك تصريحات تصدر عن مقر خاتم الأنبياء العسكري، والذي يرى بأن تواجد القوات الأمريكية في المضيق وأيضا في منطقة المياه الخليجية هو السبب الرئيس في زعزعة الأمن والاستقرار، ويرى بأن هذا الأمر هو ما يتسبب بكل هذا التوتر والتصعيد في المنطقة. ويؤكد مركز أيضا أو مقر خاتم الأنبياء العسكري بأن هذه الحرب ونيران الحرب إن طالت ستطال الجميع في المنطقة، وفي ذلك إشارة لدول المنطقة التي تعتبرها إيران بأنها تنطلق منها الهجمات الأمريكية نحو أراضيها، أو حتى تقدم الدعم على حد تعبير العسكريين الإيرانيين. وقبل ذلك بيان أيضا للحرس الثوري الإيراني يصب أيضا في ذات السياق، يتحدث عن القوات الأجنبية ويتحدث عن الأمن والاستقرار. لذلك طهران التي كانت تتحدث عن مسارات في مضيق هرمز، مسارات تقع في شمال المياه وبالقرب من حدودها الجنوبية والتي يجب أن تعبر منها السفن كما كانت تقول وفقا لمذكرة التفاهم، باتت تتحدث اليوم بشكل واضح عن ضرورة عدم وجود القوات الأجنبية في هذه المنطقة. نعم. وهذا بدأ واضحا في أكثر من تصريح. ميدانيا غنوة، جرى الحديث عن استهدافات أوسع اليوم وخلال هذه الليلة، وهي الثالثة من جولة التصعيد هذا، والحديث أيضا عن خسائر آخرها كان مقتل 3 من العسكر الإيرانيين في استهدافات حصلت في خوزستان. وإيران تتحدث هنا عن استهداف قواعد إلى جانب استهداف البنى التحتية، وتشير تصريحات المسؤولين أيضا بأن استمرار الاستهدافات

0: علق بالبنى التحتية قد تؤدي إلى تبعات لا يحمد عقباها غنوة.
1: شكرا جزيلا من طهران مراسلة الجزيرة فرح الزمان شوقي، والشكر أيضا لمراسلة الجزيرة وجد وقفي من البيت الأبيض. الآن إلى الزميل صهيب العصا لمتابعة آخر التطورات الميدانية في مضيق هرمز وخيارات عودة الحصار البحري الأمريكي على إيران.
2: غنوة، نحن نتحدث عن خيارات أمريكية الآن للتعامل مع هذا الحصار، ولكن هذه الضربة التي نتحدث

0: العالم إليها بعين الريبة والانتظار لما ستؤول إليه الأمور مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عودة الحصار البحري. هذه منطقة مضيق هرمز التي تتحكم فيها إيران حاليا، ويجري فيها معركة عض أصابع بين إيران من جهة، الولايات المتحدة الأمريكية من جهة. مع عودة الحديث عن الحصار نحن نتحدث عن الخيارات التي من الممكن أن تفعل فيها الولايات المتحدة هذا الحصار. إذا ما نظرنا إلى الحصار السابق، وهو الحصار الذي منعت فيه الولايات المتحدة الأمريكية السفن الإيرانية من مغادرة خليج عمان باتجاه بحر العرب، ومنعت السفن أيضا الفارغة من العودة إلى خليج عمان والموانئ الإيرانية من بحر العرب، تلك السفن التي كانت تحمل النفط وتغادر منعت وهي فارغة من العودة، لذلك يتم فرض الحصار البحري بهذه الطريقة على إيران ومنع سفنها من مغادرة أو العودة. في المقابل لا تزال إيران تفعل آلية إغلاق مضيق هرمز في تلك المنطقة، وأيضا تفعل آليات الضرب، ضرب السفن التي تحاول تغيير مسارها والتحرك في مسارات الأخرى. إذا ما تحدثنا عن المسارات وهي الأزمة العالقة الآن بين الجانبين، هذه الصورة على الشاشة، هذه الخريطة التي تكون لنا حركة المسارات. المسار الأزرق هو المسار الذي استحدثته إيران، الحرس الثوري الإيراني، الذي يراد من خلاله إجبار السفن على التحرك في هذا المسار حتى تتمكن إيران والقوات البحرية الإيرانية، سواء بحرية الحرس أو بحرية الجيش، من السيطرة على حركة السفن والتحكم في مضيق هرمز. بينما استحدثت عمان هذا المسار الأخضر بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية ومنظمة الملاحة البحرية الدولية من أجل إبعاد السفن واستحداث مسار لإبعاد السفن على المسار الإيراني. المسار البرتقالي هو المسار الدولي الذي كان متعارفا عليه التحرك من خلاله، والذي تطالب الولايات المتحدة الأمريكية بإعادة تفعيله. ولذلك خلال الفترة الماضية في شهر مايو أطلقت الولايات المتحدة الأمريكية عملية معبر الحرية في تلك المنطقة، لكن هذا الأمر لم يتم تفعيله لأنه فشل بعد الضربات الإيرانية والتهديدات الإيرانية للسفن المتحركة في هذه المسارات غير المسار الأزرق أو المسار الإيراني. الآن فيما يتعلق بالتطور اللافت خلال الساعات القليلة الماضية، وهو التطور الذي زاد من منسوب التصعيد مقارنة في الأيام القليلة الماضية. خلال الأيام الماضية كنا نشهد ضربات أمريكية تتركز على السواحل الإيرانية، على مراكز سيطرة ونقاط قوة القوات البحرية الإيرانية، سواء بحرية الحرس أو بحرية الجيش، في مناطق مختلفة من السواحل الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، من جاسك إلى سريك إلى بندر عباس إلى قشم، وصولا أيضا إلى جزيرة أبو موسى. لكن كل تلك الضربات كانت عبارة عن غارات بالطيران الحربي الأمريكي الذي استهدف مواقع عدة، كما قالت القيادة المركزية الأمريكية خلال 3 أيام أنه تم استهداف أكثر من 300 موقع وهدف إيراني في الأراضي الإيرانية. اللافت اليوم بأننا نتحدث عن استخدام نوع جديد من الأسلحة في الوصول إلى منطقة بندر عباس، وضرب منطقة يقال بأنها تابعة لقيادة البحرية الإيرانية، بحريتا الحرس والجيش، وأنه تم استهداف أرصفة يتم استخدامها لترميم وتأهيل وإطلاق المسيرات البحرية الإيرانية، الزوارق المسيرة الإيرانية، وتم استهدافها بزوارق انتحارية أمريكية للمرة الأولى. لم تفصح الولايات المتحدة الأمريكية والقيادة المركزية الأمريكية عن نوع هذه المسيرات البحرية التي تم استخدامها في هذه الضربة، ولكن لافت للنظر لأننا نتحدث عن بندر عباس التي للوصول إليها يجب العبور من مسارات محددة ومن نقاط غريبة وصعبة، لأنه يجب على هذه الزوارق أن تتحرك عبر المساحة بين لارك وقشم أو بين هرمز ولارك. وبالتالي استطاعت هذه المسيرات أو الزوارق المسيرة، الزوارق الانتحارية الأمريكية، استطاعت الوصول. التقدير يشار إلى أنه بحسب بيان مركزي القيادة المركزية الأمريكية بأنه تم استهداف هذه النقطة ربما لأنها إحدى النقاط المهمة عسكريا في بندر عباس للقيادة والسيطرة على مضيق هرمز. هذا أحد الموانئ الرئيسية التي تعتبر موانئ عسكرية أو نقاط عسكرية، لأنه بحسب بيان القيادة المركزية الأمريكية تم استهداف قاعدة بحرية عسكرية إيرانية في منطقة بندر عباس مطلة على مضيق هرمز وتشرف على العمليات العسكرية في مضيق هرمز. وبالتالي في المشهد العام نحن نتحدث عن تصعيد، في المشهد الخاص نتحدث عن ضربة نوعية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية غنوة للمنشآت الإيرانية البحرية في تلك المنطقة.
1: شكرا جزيلا لك الزميل.

0: لصهيب العصا. إذا ينضم إلينا هنا في الاستوديو الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، كما ينضم إلينا من واشنطن أدولفو فرانكو المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري، ومن طهران هادي أفقهي الدبلوماسي الإيراني السابق. أهلا بكم جميعا. ولكن قبل بدء النقاش أشير إلى بيان المنظمة البحرية الدولية الذي يأتي عقب تصريحات لترامب يقول فيها إنه سيفرض نسبة 20% من الرسوم على البضائع عبر مضيق هرمز. وبالتالي جاء هذا البيان للمنظمة البحرية الدولية يقول إنه ينتظر مزيد من التفاصيل حول تصريح ترامب، وأنهم يعارضون فرض رسوم، أي المنظمة تعارض فرض رسوم على عبور أي مضيق يستخدم للملاحة الدولية، ولا يوجد أساس قانوني لفرض رسوم إلزامية على عبور أي مضيق تقول المنظمة البحرية الدولية. هنا أسألك دكتور محجوب، تصريحات ترامب على ما يبدو أنها أثارت حفيظة المنظمة البحرية الدولية، كيف توصف هذا الأمر؟
1: واضح تماما انه الرئيس الامريكي دونالد ترامب وصل الى مرحله من الاحباط كبيره. هذا المستوى الاحباط انعكس في تصريحاته وانعكس في اجراءات تم اتخاذها على الارض. لاحظنا في الايام الغير الماضيه القصف والقصف المتبادل والحرب الكلاميه المتبادله بين طهران وبين واشنطن، ولاحظنا ايضا تصاعد الحرب الكلاميه بعباره اخرى لم تتوقف عند حد التصريحات بل تبعتها إجراءات. اليوم ما أعلنه الرئيس الأمريكي فيما يتعلق بما يسميه هو رسوم تأخذها الولايات المتحدة ثم تبع ذلك بفض الحصار البحري، واضح أن الرئيس الأمريكي قد سار على نسق واضح، وهذا النسق منذ أن فرض أو حاول فرض عملية الحرية واحد والحرية اثنين، وهي أن جوهر النقاش وحتى مذكرة التفاهم هو فتح المضيق. حاول في عملية الحرية واحد ولم ينجح، الحرية اثنين ولم ينجح. كانت محاولات فتح المسار العماني محاولة للاستفادة من مذكرة التفاهم من أجل جعل مضيق هرمز مفتوحا للحركة التجارية. أيضا إيران لم تفعل شيئا ينجح هذا المسار رغم مذكرة التفاهم التي تشير في البند الخامس إلى أن المضيق يجب أن يكون مفتوحا في 30 يوم الأولى وحتى نهاية اليوم 60. الآن واضح تماما أنه كل المساعي التي بذلت لم تؤدي إلى أي إنجاز حقيقي، فخرجنا بمثل هذه التصريحات وفرض الحصار البحري الذي سيبدأ بعد بضع ساعات وفق الإدارة الأمريكية.
0: وهنا أسألك سيد أدولفو، عند البدء بتنفيذ الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية، هذا سيرفع التصعيد إلى أي مستوى؟ وهل يشي ذلك بأن واشنطن تسحب التزامها من مذكرة التفاهم الموقع في بورغنشتوك؟
2: شكرا لكم على هذه الدعوة. أولا، أنا لا أعتقد أن إيران ملتزمة بمذكرة التفاهم، ولذلك ترى الولايات المتحدة الأمريكية نفسها مضطرة للرد على القرصنة الإيرانية. ولكنني أود أن أقول أنني أتفق مع الضيف الكريم في الاستوديو في معظم ما قاله. الرئيس محبط والرئيس يود أن يتصرف بقوة في مواجهة إيران، فهي لا تفهم سوى القوة. الولايات المتحدة الأمريكية، لكي نكون واضحين، بقيادة رئيس هو مفاوض. الولايات المتحدة الأمريكية ليس لديها مصلحة في جمع الرسوم أو جني الأرباح جراء حركة المرور في مضيق هرمز. إذا ما فتح المضيق اليوم هذه التهديدات تنتهي، أؤكد لك ذلك. ولكن الرئيس رفع النبرة لأن إيران تتصرف على طريقة أو بطريقة القراصنة. الآن الألم الحقيقي سوف يكون من خلال إعادة فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية. لا سفن تصل إلى الموانئ الإيرانية، وإيران ليس باستطاعتها أن تبيع النفط الإيراني، ومن شأن ذلك أن يضيف الضغوط الجمة على الاقتصاد الإيراني بالإضافة إلى العقوبات المفروضة أصلا. إذن يعمل على السبيل الاقتصادي. في نهاية المطاف السؤال هو من يسيطر على المضيق؟ الجميع يعرف أنه الورقة الوحيدة المتبقية لإيران، كل شيء تم القضاء عليه فيما عدا ذلك، ولذلك الرئيس سيبحث عن الخطط البديلة بالنسبة إلى العمليات العسكرية أولا البحرية.

0: عملية بحرية فيها مخاطرة، أو يمكن نشر القوات الأمريكية في المناطق الشاطئية الإيرانية. هذه احتمالات ينظر بها في واشنطن، وهناك تناقل للرسائل عبر القنوات مع إيران. إيران سوف تشعر بالألم على الفور جراء الحصار البحري المفروض على
1: وصلت
0: موانئها،
1: الفكرة.
0: وإيران
1: دعني أسأل السيد هادي من طهران، كيف ستقابل هذه الإجراءات الأمريكية طهران؟ أتحدث عن إعادة الحصار على موانئها البحرية. يبدو أننا فقدنا الاتصال بالسيد هادي أفقهي من طهران. أسألك دكتور محجوب، من الواضح أن الطرفين يستخدمان تكتيك ترشيد التصعيد، وبالتالي هذا يحافظ على ماذا بالنسبة لكل منهما؟
2: لا يأخذنا للحرب، هذا هو الهدف الأساسي. ترشيد التصعيد هو عبارة عن محاولة عدم الوصول إلى ضرب أهداف حيوية تدفع بالحرب للعودة إلى ما كنا عليه قبل.
1: ولكن أليست هذه أحد أوجه الحرب؟
2: هذا أنا أسميه التصعيد المنضبط، بمعنى آخر الأهداف التي يتم قصفها يعني كلها مرتبطة بقضايا عسكرية، رادارات، محطات عسكرية بحرية، بمعنى آخر الأهداف المدنية تكاد غير موجودة. لكن إذا وصلنا إلى المرحلة والتهديد الأمريكي السابق بأنه سيضرب محطات توليد الكهرباء، محطات المياه، معناه سيكون هناك حرب حقيقية على الإنسان، وبالتالي هنا سنكون أقرب إلى ما يسمى بالرد والرد العنيف، بمعنى آخر إيران حينها يمكن أن تقوم بردود أيضا عنيفة في الاتجاه المقابل. نحن الآن لم نصل إلى هذا، ولا يبدو أن الطرفين كما قلت لديهما شهية المخاطرة، وأنا أقول هنا شهية المخاطرة بمعنى إرسال مزيد من القوات، استخدام أسلحة أكثر نوعية، أو استهداف قطاعات أكثر حيوية. هذا حتى الآن غير موجود، الكل يريد أن يضعف الطرف الآخر. إيران تدعي بأنها تضرب رادارات، وهي تدعي بأن هناك رادارات يتم إنشائها أو تحديثها وهي تقصفها، وبالمقابل الأمريكي يفعل ذلك.
1: أسألك سيد هادي، إجراءات لافتة إيرانية، استهداف للسفن التجارية التي تحمل البضائع، إرسال طائرات إيرانية إلى اليمن يقال إنها مزودة بالأسلحة، كل هذا أي واقع تحاول طهران أن تفرضه في هذا التوقيت؟
3: يعني انتهى زمن التعامل الأحادي مع الاتفاقيات والمذكرات، ولا تسمح إيران بأن يتصرف ترامب بصورة بلطجية وبصورة في الحقيقة مهينة لهذه الاتفاقيات. إيران ملزمة ترامب بما وقع عليه، وادعاه أنه انتهت المذكرة ولم تنتهي، أو انتهت فترة وقف إطلاق النار أم لم تنتهي. هذا لا يؤثر على القرار الإيراني من أنه ما زالت تلزم ترامب على توقيعه، وإلا لا يصمد حجر على حجر يا سيد غنوة. فيما يتعلق بموضوع ضرب السفن، هو بسبب تمرد هذه السفن وبضغوط أمريكية وباستحداث ممرات غير شرعية لتهريب سلاح أو لمرور سفن عسكرية من هذه
1: لماذا لا
3: الممرات.
1: يتم ضرب السفن العسكرية إن كانت تحمل السلاح؟
3: لا، سفن مدنية تحمل السلاح، سفن تتبع للعدو الصهيوني.
1: وما أدراكم أنها تحمل السلاح إن كانت تجارية؟
3: اسمحي لي سيد غنوة، اسمحي لي، عفوا، من فضلك. لماذا تجتنب هذه السفن العبور من الممرات التي حددها الحرس الثوري حسب البند الخامس الذي هو المكلف أولا بتحديد المسارات والترتيبات؟ هذا موجود في البند الخامس صراحة، لا يحتاج إلى تفسير وتأويل، وكذلك تأمين. يعني ما معنى تأمين؟ أن تمر السفن بأمان عن طريق الحرس الثوري. لم يذكر لا عمان ولا الولايات المتحدة الأمريكية ولا استحداث ممرات أخرى. هذا هو الذي تريده إيران، ولكن الذي يريده العدو في الحقيقة الأمريكي أولا يحقق مكاسب، كما أعلن الآن، فضح نفسه من أنه أصم آذان العالم أنه إيران تريد أن تفرض رسوم، وهذا يخالف القانون الدولية، واليوم يظهر بأن

0: يريد 20% من السم التي تمر بكل سفينه، وهذه في الحقيقه فضيحه مدويه امريكيه.
1: طيب سيد ادولفو، مذكره التفاهم بحكم ماذا بعد هذا التصعيد المتبادل بين ايران وواشنطن؟
2: إن حالة مذكرة التفاهم هي أنها في حالة من عدم التقدم وهي على جهاز الإنعاش. لاحظت أن الضيف لم يرد ويجب عن السؤال لماذا لا يستهدفون السفن العسكرية؟ الجواب هو ليس باستطاعة إيران الجبانة أن تفعل ذلك. في مذكرة التفاهم ما من بند يقول إن الحرس الثوري يسيطر على مضيق هرمز وهو من يسمح بالممرات. عمان هي دولة مشاطئة ولديها مياه إقليمية وهناك أنشطة تجارية عبر هذه السفن، ولا يحق لإيران أن تطلق النيران على السفن التجارية. الجواب على سؤالك إذن لماذا لا يستهدفون السفن العسكرية هو ليس باستطاعتهم أن يفعلوا ذلك. أنا أتفق مع الضيف الكريم في الاستوديو مجددا، نحن نتحدث عن تصعيد، ولكن في مرحلة ما أقول إن هذا التصعيد المضبوط قد ينفلت من أي ضوابط ويمكن أن يؤدي إلى نشاط عسكري وحرب مفتوحة مجددا. إيران القدرات فيها تراجعت بشكل كبير ويمكنها أن تهاجم من خلال المسيرات والصواريخ التي تستهدف السفن التجارية. إيران تفهم أن الأذى الاقتصادي سوف يلحق بها.
1: شكرا لكم ضيوفنا، من واشنطن أدولفو فرانكو المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري، ومن طهران هادي أفقهي الدبلوماسي الإيراني السابق، وهنا في الاستوديو كان معنا الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. الآن إلى التطورات في اليمن، حيث قالت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله إن غارات عدة استهدفت مطار صنعاء، في حين قالت وزارة الدفاع اليمنية أن القوات المسلحة استهدفت مدرج مطار صنعاء لمنع طائرة إيرانية من الهبوط في الأرض اليمنية. من جانبه قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي باليمن رشاد العليمي إنه وجد بعدم توسيع نطاق المواجهة منعا لإيران من الزج باليمن في حروب تخدم مصالحها. هذا وقالت الهيئة العامة للطيران المدني في اليمن إن جميع المطارات في أنحاء البلاد مفتوحة الآن. معنا من صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي. لو تقربنا نبيل إلى الواقع الميداني الآن بعد السيناريو الذي شهده مطار صنعاء.
3: نعم، الغارات بحسب سلطات صنعاء استهدفت مدرجي الهبوط والإقلاع في مطار صنعاء الدولي بعدة غارات جوية حالت دون هبوط الطائرة الإيرانية التي كانت تقل وفدا قادما من إيران بعد استكماله تشييع آية الله علي خامنئي، والذي سافر عبر طائرة إيرانية في الثالث من شهر يوليو من هذا الشهر. الطائرة بعد ذلك توجهت باتجاه محافظة الحديدة غربي اليمن على مسافة نحو 250 كيلومترا، وبحسب وسائل الإعلام التابعة لسلطات صنعاء فقد أكدت بأن الطائرة حطت في مطار الحديدة غربي اليمن وعاد الوفد بسلام، يحمل الوفد الذي شارك في التشييع بالإضافة إلى مرضى ومسافرين كانوا على متن هذه الطائرة الإيرانية، التي كذلك تناقلت الوسائل بأنها قد غادرت عقب وصولها إلى مطار الحديدة بعدة ساعات. في المقابل الدفاع المدني هنا بصنعاء أعلن بأنهم احتوى قصفا كان قد استهدف محيط مطار الحديدة، وأكد بأنه لم يحصل أي ضرر بعد أن استطاع الدفاع المدني احتواء ذلك الاستهداف. في المقابل سلطات صنعاء أكدت، أو على لسان الناطق العسكري للقوات المسلحة هنا بصنعاء، أكد بأن هذا الاستهداف لن يمر دون رد، وبأن ما وصفه بالعدوان السعودي على مطار صنعاء لن يمر دون رد. كذلك وزارة الخارجية أكدت ذلك، وخرجت عصر هذا اليوم مظاهرات مختلفة في محافظات حجة والمحويت بالإضافة إلى محافظة الضالع وفي مناطق دمت. وهنا الآن هناك دعوة للخروج الآن إلى ميدان السبعين أكبر الميادين بالعاصمة صنعاء، تأييدا للرد على هذا الاستهداف لمطار صنعاء الدولي وكسر الحصار، وشكرا كذلك المظاهرين حسب التعبئة العامة التي دعت إلى هذه التظاهرة، ردا وشكرا لإيران التي كسرت هذا الحظر وأوصلت الوفد هذا، بالإضافة إلى أن المظاهرة خرجت أيضا تدعو القوات المسلحة هنا إلى أن يتم الرد على عملية الاستهداف وأن يتم فتح مطار صنعاء الدولي أمام الرحلات، خصوصا وأن هذا المطار هو مطار مدني بالدرجة الأولى وهناك الآلاف من المرضى الذين لا يستطيعون السفر من خلاله. إذن غنوة، الطائرة قد عادت الوفد إلى مطار الحديدة وغادرت حسب الوسائل، هذا بالإضافة وسائل الإعلام، هذا بالإضافة إلى أن جماعة أنصار الله وسلطات صنعاء والمكتب السياسي لأنصار الله أكد بأن هذا الاستهداف لن يمر دون رد وبأن العد التنازلي قد بدأ وبأن عملية الاستهداف هذه قد أنهت كل الهدن السابقة وسيتم الرد عاجلا غير آجل.
1: طيب نبيل، نعم. كانت هناك مواقف من رئيس مجلس القيادة الرئاسي باليمن يقول فيها أنه وجه بعدم توسيع نطاق المواجهة، إلى أي مدى هذه الدعوة تلقى صداها في الأوساط اليمنية؟
3: نعم غنوة، هذا بحسب رشاد العليمي، لكن سلطات صنعاء تؤكد بأنها انتصرت وكسرت الحصار وأكدت بأنها وبمساعدة إيران التي وقفت إلى جانب السلطات في صنعاء استطاعت أن تكسر الحصار وأوصلت الطائرة، أقلعت الطائرة لأول مرة التي وصلت إلى هنا في 3 يوليو، كانت 3 يوليو قد كسرت الحصار، بالإضافة إلى أن هذه الطائرة قد أقلعت ووصلت إلى مطار الحديدة وأقلعت، وهذا بحسب سلطات صنعاء يعد انتصارا لها. لكن على الرغم من وصول الطائرة ومغادرتها ووصول الوفد التابع لسلطات صنعاء فإنها تقول أنها سيتم الرد وستخرج المظاهرات والمؤتمرات الصحفية بخصوص فتح مطار صنعاء الدولي.
1: لك من صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي. يستقبل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر قادة دول وأفرادا من الأسرة الحاكمة والأعيان لأداء واجب العزاء في الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. وأوضح الديوان الأميري أن استقبال المعزين سيستمر أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء في قصر لوسيل خلال الفترة الصباحية من 8 صباحا وحتى 11:30 صباحا، وفي الفترة المسائية من بعد صلاة العصر حتى صلاة العشاء.

0: معنا من الدوحة مراسلة الجزيرة سارة رشيد، نتابع معك سارة أجواء ومراسم استقبال المعازين في قصر لوسيل بعد وفاة الأمير الوالد الراحل حمد بن خليفة الثاني.
1: نعم، رحمة الله عليه غنوة. يمكن القول إن مراسم العزاء في قصر لوسيل قد أوشكت على الانتهاء اليوم عند الساعة 8 مساء، ستنتهي بتوقيت الدوحة. شهد هذا اليوم وفود رسمية من مختلف دول العالم لتقديم واجب العزاء. منذ الصباح استقبل الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير البلاد، قاد الدول، رؤساء حكومات، مسؤولين، إلى جانب جموع من المعزين. وكان ديوان الأمير قد أعلن أن استقبال المعزين يستمر حتى يوم الأربعاء المقبل على فترتين صباحية ومسائية. إلى الآن وصلت إلى الدوحة أو أعلنت مشاركتها وفود رسمية مثل الكويت، البحرين، الإمارات، كذلك سلطنة عمان، الأردن، لبنان، وفلسطين، وتركيا، وباكستان، موريتانيا، رواندا، وكذلك تلقى اتصالات أمير قطر من ولي العهد السعودي والرئيس الإماراتي، كما أنه من المتوقع وصول الرئيس المصري يوم غد. حتى الأربعاء ستتواصل مراسم العزاء في الدوحة واستقبال المعزين في وفاة المغفور له الشيخ الأمير الوالد حمد بن خليفة الثاني رحمه الله.
0: شكرا جزيلا لك من الدوحة مراسلة الجزيرة سارة رشيد. اختارت الدبلوماسية القطرية منذ عهد الأمير الوالد الراحل الشيخ حمد بن خليفة الثاني نهج الوساطة وفض المنازعات بطرق سلمية. اختيار تأسيس دستوريا ليحقق على الصعيدين الإقليمي والدولي إنجازات واختراقات لملفات سياسية وأمنية بالغة التعقيد.
2: اختيار لارتجال. انتهجت السياسة الخارجية القطرية في عهد الأمير الوالد الراحل الشيخ حمد بن خليفة الثاني مبدأ الوساطة وفض

0: النزعات سلميا على نحو شكل حضورا فريدا لقطر في المحافل الدولية. بدت سمة مضطردة على مدار العقود الأخيرة في عهد الأمير الراحل، وازدادت حضورا وعمقا حتى بعد تسليمه السلطة لولده الشيخ تميم بن حمد الثاني صيف 2013. استبقت قطر الممارسة بالتأسيس الدستوري لنهج آتى أكله في أزمات دولية بالغة التعقيد والاحتدام. تنص المادة 7 في الدستور القطري على قيام السياسة الخارجية للدولة على مبدأ توطيد السلم والأمن الدوليين عن طريق تشجيع فض المنازعات الدولية بالطرق السلمية ودعم حق الشعوب في تقرير مصيرها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والتعاون مع الأمم المحبة للسلام. اللافت أن هذه المادة توسعت لاحقاً في تعديلات عام 2024 لتضيف مسارين معززين لنهج فض المنازعات، مشيرة إلى الوساطة والحوار والحفاظ على علاقات متوازنة مع جميع الأطراف، عاكسة بذلك ربما خبرات متراكمة بين عقدي صدور الدستور القطري الدائم أول مرة عام 2004 وما توسع به نهج الوساطة القطرية حتى تعديلات 2024 وما بعدها. ترددت بواكير الحديث عن وساطة قطرية عام 2007 مرتين في اليمن خلال جولة من المواجهات المسلحة بين جماعة أنصار الله ونظام علي عبد الله صالح، وكانت المرة الأخرى في العام نفسه بشراكة مع فرنسا فيما عرف آنذاك بقضية الممرضات البلغاريات في ليبيا. اكتسبت الوساطة القطرية حضوراً بارزاً في العام التالي 2008 برعاية الدوحة اتفاقاً تاريخياً بين الأطراف اللبنانية وضع حداً لأزمة مسلحة ذكرت بشبح الحرب الأهلية.
1: ولا بديل بينهم وبين بعضهم غير التراضي على ما يضمن لشعب لبنان هذا الأمن.
0: بعد عامين بدأ انخراط الدبلوماسية القطرية المضطردة في ملفات إفريقية معقدة. عام 2010 قادت الدوحة وساطة لحل نزاع حدودي بين جيبوتي وإريتريا، يشهد العام التالي توقيع اتفاق الدوحة للسلام في دارفور. الانخراط الإفريقي لم يتوقف بل تواصل في ملفات أخرى، كان أحدثها توقيع إعلان مبادئ في يوليو 2025 بين حكومة الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو لخلق بيئة مواتية لسلام دائم في إقليم شرق الكونغو. محطات كثيرة مر بها قطار الوساطة القطرية في عهد مؤسس المسار الأمير الوالد الراحل ومن بعده، لكن بعضها مثل علامات فارقة في صراعات دامية امتدت طويلا. أويل 2020 توجت قطر سنوات من الوساطة المضنية باحتضان اتفاق مصيري بين حركة طالبان الأفغانية والولايات المتحدة بعد 7 أعوام من افتتاح مكتب للحركة في الدوحة، وبلغ الاتفاق مداه لاحقا بالانسحاب الأمريكي الكامل من أفغانستان. ضربت الوساطة القطرية بسهم إنساني في الحرب الروسية الأوكرانية حين جمعت شمل 4 أطفال مع ذويهم بأوكرانيا مقابل عودة 3 أطفال إلى روسيا. أكثر محطات الوساطة القطرية دقة كان بعد اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة خريف 2023، حيث بدأت الدوحة وساطة لم تعرف الهدوء أحرزت هدنة يناير 2025 قبل أن يجهضها الاحتلال، لتعود ماكينة الدبلوماسية القطرية للدوران بكثافة رغم رد الفعل الإسرائيلي باستهداف مقر حماس في دولة الوساطة قطر. دور قطري آخر لافت تشكل في مساحة الوساطة إثر الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية، دور دقيق هو الآخر وآخذ في تذليل الصعوبات والتغلب على التعقيدات المتزايدة على ذات نهج التوازن والصبر والمساعدة في ابتكار الحلول لأحد أكثر الصراعات خطورة وتأثيرا إقليميا ودوليا.
2: ينضم إلينا من الدوحة السفير الأفغاني في قطر سهيل شاهين، أهلا بك معنا سعادة السفير. كيف كانت العلاقات القطرية الأفغانية في عهد الأمير الوالد الراحل؟
3: It was a very constructive relation.
4: كانت العلاقة بناءة للغاية بين قطر وأفغانستان، ولقد بذل جهودا مستمرة للتوصل إلى

0: حلولي
1: في أفغانستان من خلال السبل السلمية،
0: ولقد نجح بالفعل في مساعيه لأنه أرسى دعائم الحل الذي استكمل العمل عليه سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد الثاني، وبالتالي أعتقد أن إسهاماته كانت عظيمة للسلام ليس فقط في أفغانستان ولكن للمنطقة برمتها.
2: وهنا اسمح لي أن أسألك بالتحديد، دبلوماسية الأمير الوالد الراحل ماذا غيرت في المشهد الأفغاني؟
0: كان لدينا حوالي 300 شخص قتلوا أو كانوا يقتلون بالأحرى من كلا الجانبين في كل يوم في أفغانستان، ومن خلال اتفاق الدوحة توقف هذا الأمر. في السابق لم يكن بالمستطاع السفر بين المحافظات أو الولايات الأخرى أو من ولاية إلى أخرى، ولكن الآن باستطاعة الجميع أن يتحرك من مكان إلى آخر، وبالتالي إذا ما أخذنا عدد الأشخاص الذين قتلوا على مر السنوات، إذا ما تحدثنا عن 5 سنوات، الرقم يصل إلى مئات الآلاف من الناس. ولذلك أرى أن إنجازاته وأن مساهماته في المجال الدبلوماسي كانت مميزة بالفعل، وهو تمكن من حل المشكلات التي ما كانت لتحل من خلال السبل العسكرية، وكان سوف يستمر سفك الدماء.
2: وعلى ذكر هذا الموضوع والنزاعات التي شهدتها أفغانستان، كيف كان الدور القطري في حل هذه النزاعات، وما الذي قدم في إطار حلحلتها؟
0: بكل تأكيد في البداية إن الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها حاولوا أن يحلوا المشكلة الأفغانية من خلال السبل العسكرية، غير أنهم لم يتمكنوا من تحقيق أهدافهم، وحاولوا العمل على استراتيجية عسكرية تلو الأخرى، ولكنها انتهت بفوضى كبيرة. وفي مرحلة لاحقة حاولوا أن يتوصلوا إلى الحلول من خلال السبل السلمية عبر المسار الدبلوماسي، وقدموا لإمارة أفغانستان الإسلامية فرصة لفتح مكتبها، ولكن الإمارة الإسلامية كانت تثق بحيادية دولة قطر، وأن دولة قطر لم يكن لديها أي تواجد عسكري في أفغانستان، ولذلك اختارت الإمارة الإسلامية أن تفتح المكتب الخاص بها في دولة قطر، ومذ ذاك أدت دولة قطر دورا بناء وإيجابيا في جهود الوساطة هذه، وتمكنت بالفعل من التوصل إلى النجاح عبر توقيع اتفاق الدوحة في العام 2020.
2: وهنا أسألك، قطر استقبلت العديد من جولات المفاوضات التي تخص الأزمة الأفغانية آنذاك، رؤى الأمير الوالد الراحل كيف انعكست على شكل الوساطة القطرية التي تبنت حلولا جذرية لهذا الملف؟

0: As I said before, the vision of
1: كما سبق وأسلفت
0: the Father Amir
1: إن رؤية سمو
0: was
1: الأمير
0: to
1: الوالد
0: solve issues not only
1: كانت
0: in the region
1: تقضي
0: but in the
1: بالتوصل
0: world
1: إلى
0: also in
1: الحلول
0: Afghanistan
1: ليس
0: through
1: فقط
0: talks,
1: في الإقليم
0: mediation
1: ولكن
0: and
1: أيضا في
0: diplomacy
1: العالم وطبعا في
0: which
1: أفغانستان
0: otherwise
1: وذلك
0: would
1: من
0: not have
1: خلال
0: been solved and
1: المباحثات
0: would have cost
1: والمفاوضات والوساطات والدبلوماسية
0: billions of dollars
1: وإلا ما كانت
0: but
1: تلك
0: the failure.
1: المشكلات لتحل
0: So
1: وكانت
0: that's
1: التكلفة
0: why
1: المليارات من الدولارات
0: tried to reach a
1: وكل
0: solution
1: هذه
0: and solve
1: الأموال
0: the
1: ما
0: Afghan
1: كان
0: issue through
1: بالمستطاع أن
0: talks in peaceful means
1: تتوصل
0: and
1: إلى حلول ولذلك
0: gain a venue
1: حاول
0: with
1: سمو
0: political
1: الأمير
0: hubs to be
1: الوالد
0: opened
1: أن يتوصل
0: here
1: إلى
0: in
1: حل
0: Doha and also our
1: للمعضلات
0: leadership,
1: بالسبل
0: the leadership of
1: السلمية
0: the Islamic Republic
1: وأيضا
0: of
1: من
0: Afghanistan.
1: خلال فتح
0: They
1: مكتبنا في
0: believed
1: الدوحة
0: in
1: هنا في قطر وأيضا
0: impartiality,
1: من
0: in
1: خلال
0: neutrality
1: قيادتنا
0: of
1: نحن
0: Qatar. That
1: آمنا
0: is why they
1: الإمارة الإسلامية وثقت
0: agreed
1: بحيادية
0: with
1: دولة
0: the
1: قطر
0: mediation of Qatar.
1: ولذلك
0: And
1: وافقت
0: Qatar
1: على وساطة
0: took
1: دولة
0: all these
1: قطر في
0: talks
1: الملف
0: took it
1: الأفغاني
0: to the end, a successful
1: ودولة
0: end
1: قطر
0: by signing
1: حرصت
0: the
1: على
0: Doha agreement,
1: التوصل
0: Doha
1: إلى
0: talks.
1: النجاح في نهاية هذه المباحثات من خلال توقيع اتفاق الدوحة.
2: شكرا جزيلا لك من الدوحة السفير الأفغاني في قطر سهيل شاهين. ينضم إلينا من العاصمة تشادية أنجمينا أو محمد النظيف يوسف عضو البرلمان التشادي والوزير السابق. أهلا بك معنا دكتور محمد. يعني كما أفغانستان أيضا تشاد واجهت أزمات جدا معقدة في الداخل ومترامية الارتباطات الخارجية، وبالتالي كيف حضرت الوساطة القطرية التي امتزجت برؤى الأمير الوالد الراحل في الساحة التشادية؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نعزي أنفسنا ونعزي الشعب القطري هذا الحدث الجلل، وفاة أمير البلاد ووالد الجميع الشيخ حمد خليفة الثاني أمير دولة قطر الأسبق رحمه الله. بسياسته الخارجية جعلت من دولة قطر وسيطا في الواقع دوليا موثوقا في تسوية النزاعات، وكان كما قلت للملفين بالأحرى ملف تشادي والسودان ذات منطقة دارفور نصيب وافر من هذا التوجه في الواقع لهذا الأمير رحمه الله في ظل ما شهدته المنطقة من أزمات سياسية وأمنية وإنسانية. وأستطيع أن أقول من سؤالك هذا من أبرز أدواره في دعم السلام في تشاد ويمكن في المنطقة كلها، أولا ترسيخ نهج الوساطة القطرية خلال فترة حكمه من 1995 إلى 2013. في هذه الفترة هو طبعا لاحقا حتى زار تشاد هذا الأمير الذي يتجول حتى في إفريقيا وفي أدغالها من أجل حل حالات قضاياها، أرسل دولة قطر من خلال هذا الأمير و الذين جاءوا بعده سياسة خارجية قائمة على الحوار والوساطة وحل النزاعات بالطرق السلمية في الواقع، وهو النهج الذي أصبح سمة بارزة للدبلوماسية القطرية واستمر في معالجة العديد من الملفات الإقليمية ومنها الملف التشادي. نحن الحمد لله الآن ننعم بعافية بفضل هذه الوساطة. كان هناك في السودان قبل فترة كثير من المعارضين ضد النظام وكذا، ولكن بفضل التدخل القطري حاولت أن تحلحل، بل حتى استضافت المعارضين التشاديين في السودان عندما طردتهم السودان ما وجدوا مكانا آمنا حتى تجرى الحوارات معهم، فذهبوا إلى قطر استضافتهم. وآخر شيء الحمد لله.
2: طيب يبدو أننا فقدنا التواصل بالدكتور محمد إلى أن يعود لنا مجددا. أذهب لمراسلة الجزيرة من الدوحة سارة رشيد. إذن ولا تزال قطر تستقبل المعازين بوفاة الأمير الوالد الراحل، ولكن الانطباعات التي تركها المعزون.
4: نعم غنوة، بالفعل بعد دقائق تنتهي مراسم العزاء في قصر لوسيل عند الساعة 8 مساء بتوقيت الدوحة. اليوم الأول غنوة شهد توافد، طبعا وفود رسمية من مختلف دول العالم ليقدمون واجب العزاء. وكان أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير البلاد قد استقبل قادة الدول ورؤساء حكومات ومسؤولين إلى جانب جموع من المعزين. ديوان الأميري أعلن أن استقبال المعزين سيستمر إلى يوم الأربعاء على فترتين صباحية ومسائية، ولكن هناك وفود شاركت بالفعل أو أعلنت عن مشاركتها، هي الكويت، البحرين، الإمارات، عمان، الأردن ولبنان وفلسطين وغيرهم من الدول، منها باكستان، موريتانيا ورواندا. تلقى أمير دولة قطر اتصالات أيضا من ولي عهد العهد السعودي والرئيس الإماراتي. من المتوقع وصول الرئيس المصري غدا، وحتى الأربعاء ستتواصل مراسم العزاء في الدوحة واستقبال المعزين في وفاة المغفور له بإذن الله الأمير الوالد الشيخ أحمد بن خليفة الثاني. وغدا سيكون هناك أو سننتظر أن يكون هناك بيانات أخرى وفقا لما لوصول وفود أخرى معزين في قصر لوسيل من خلال الديوان الأميري أو وكالة الأنباء القطرية عن طبيعة هذه الوفود وممثلينها. وستستمر طبعا إلى يوم الأربعاء مراسم العزاء لاستقبال جموع المعزين سواء من داخل قطر أو خارجها.
2: إذن شكرا لك حتى الآن مراسلة الجزيرة سارة رشيد في من الدوحة، ولكن ابقي معنا. أذهب مجددا لضيفنا من العاصمة التشادية نجامينا الدكتور محمد النظيف يوسف، عضو البرلمان التشادي والوزير السابق. دكتور محمد، يسأل سائل: ما هي مفاتيح الوساطة القطرية التي تمكنت من حل الخلافات التشادية، التي تمكنت من التكيف والتواصل مع الأطراف المختلفة المتنوعة في تشاد؟
3: الوقوف زي ما سميتوها وساطة، أن تكون عدلا وسطا، النية الطيبة. لذلك هذه أسس الوساطة القطرية، يعني هذه الأشياء هيئت الأرضية للحوار حتى على مستوى تشاد. وبفضل هذه الدبلوماسية القطرية انطلقت في عهد الشيخ لاحقا طبعا الشيخ حمد ولاحقا ابنه، كانت هناك ثقة الأطراف التشادية في حياد قطر وفاعلية وساطتها، وهذا كله توج هذا المسار لاحقا باستضافة الدوحة كما قلت للمفاوضات التشادية بين الحكومة التشادية والحركات السياسية العسكرية، والتي انتهت بتوقيع اتفاقية الدوحة للسلام عام 2022 ممهدة للطريق للحوار الوطني الشامل. 37 حركة مسلحة فترة طويلة من الثمانينات وكذا اجتمعوا جميعا في آخر المطاف في الدوحة ووقعوا بالحروف الأولى وأتوا في تشاد، وجمعنا كل التشاديين، والحكومة التشادية ما قصرت أيضا، كرمت هذه الوساطة القوية أمام الملايين التشاديين كان على الشاشة على ساحة الاستقلال لهذا الدور الكبير القطري. والحمد لله نحن الآن ننعم في وسط إفريقيا كلها. نعم. تشاد حاليا هي الملاذ الحمد لله، كل دول الجوار بفضل هذه الوساطه النبيله والمخلصه التي تريد الخير للانسانيه وللشعوب الافريقيه.
2: يعود الينا ايضا. نعم طيب، ابقى معك دكتور محمد. وعلى ماذا انبنت هذه الوساطات؟ انت تحدثت عن الموثوقيه والمصداقيه التي جمعت بين الأطراف المتنازعة، ولكن على ماذا انبنت؟ على أي أسس انبنت هذه الوساطة؟
3: عندما يكون هناك خلاف أختي الكريمة، لابد أن تكون هناك أي المعارضة تأتي بأجندتها والحكومة تأتي بأجندتها. فعندما يكون هناك وسيط مخلص يريد فعلا التوافق، وعندما يقتنع المتحاورين بأن هذا الوسيط هو عنده أمانة، أكيد هذا هو الدعم، الحلول السليمة التي قامت الرؤية القطرية على تشجيع موضوع الحوار بدل المواجهة العسكرية، وإيجاد بيئة مناسبة للمصالحة الوطنية مع تقديم الدعم السياسي، وحتى لاحقا موضوع الإنساني والتنموي. نحن الآن حتى على مستوى رغم كانت تعيش هذه العافية الطيبة، لكن ملايين، أكثر من مليون لاجئ في حدودنا الشرقية، لكن بفضل نحن في على مستوى الوطن وجدنا هذه اتفاقية الدوحة، هل حلت لنا الحمد لله مشاكل كثيرة، رغم أننا أتينا من بعيد بعد موت المشير إدريس دبي إتنو رحمه الله، وجاء بعده المشير محمد إدريس دبي إتنو. اتفاقية الدوحة كان لها دور كبير في استقرار بلادنا. الآن كل دول الجوار الآن فيها حركات كثيرة، لكن المصداقية والنية الطيبة والوقوف، حتى الإنسان المعارض لابد أن تقف معه حتى يثق فيك، ما بمعنى أنت تقف مع الحكومة وتترك المعارضة، المعارض لا يثق فيك. لذلك الحركات المسلحة كلها اقتنعت بهذه الوساطة. طبعا هذا النموذج ليس في تشاد، حتى على مستوى السودان في 2011 ظلوا أكثر من أظن سنة يتحاورون، لكن في النهاية وجدوا حلا شاملا لقضية السودان في السودان في ذاك الوقت. نحن أيضا الحمد لله هذا الحل ليس ساعد تشاد وحدها، بل حتى على مستوى دول الجوار الآن، سواء جنوب أفريقيا الوسطى والكمرون والنيجر، الأمن الآن المنطقة، نحن في وسط أفريقيا، قلب أفريقيا.
2: طيب، ينضم إلينا أيضا مجددا من الدوحة السفير الأفغاني في قطر سهيل شاهين. إذا كنا نتحدث أن أفغانستان يعني شهدت سنوات طويلة من النزاعات والاقتتال، وبالتالي سأسأل نفس السؤال الذي طرحته على ضيفنا من تشاد، ما هي مفاتيح الوساطة التي كانت حاضرة في الملفات الأفغانية؟
0: Yes. I think neutrality is important.
1: أعتقد أن مبدأ الحياد هو مهم لحل أي مشكلة، وذلك لأن الحياد يسمح للطرف المحايد بأن يحظى بثقة الأطراف المعنيين في أي مشكلة ما، وهذا هو مفتاح الوساطة. ثانيا، إن معرفة الثقافة، ثقافة الشعب وتاريخ الشعب مهمة. طبعا نحن على مستوى المنطقة نحن مسلمون، وتجمعنا ثقافة مشتركة وإيمان مشترك، وهذا أمر مهم. ثالثا، يجب العمل على الخيارات المختلفة من أجل التوصل إلى الحل، وإذا ما لم يجد أي خيار نفعا يجب العمل على استحداث خيارات أخرى من أجل التوصل في نهاية المطاف إلى خيار يقبله الأطراف. دولة قطر لديها باع طويل بهذا المجال، بالمقارنة مع أطراف أخرى نرى أن دولة قطر لديها الخبرات اللازمة والمؤهلات اللازمة من أجل التوصل إلى حل عبر استحداث الخيارات وتحديد الخيارات الممكنة للتوصل إلى حل في صدد أي مشكلة ما. ولذلك إذا ما واجهت الشعوب من أي بلدان مشكلات تتجه نحو دولة قطر وقيادتها؟
2: اسمح لي دكتور محمد، بسبب ضيق الوقت بأقل من

0: دقيقة، أهمية المتابعة التي تعتمدها الوساطة القطرية لمراقبة تنفيذ الحلول.
1: نهاية أقول إن قبل أن أجيب على هذا السؤال، إن الشيخ حمد بن خليفة الثاني رحمه الله كان من أبرز القادة العرب الذين رسخوا مكانة دولة قطر وأيضا دول الخليج كوسيط موثوق للنزاعات الإقليمية، وتركت هذه الرؤية الحمد لله أثرا واضحا في دعم الجهود
0: نعم،
1: السلام سواء في دارفور قبلا وإن شاء الله مستقبلا وتشاد،
0: أعذرني
1: وأسهمت في
0: دكتور
1: إرساء
0: محمد،
1: تقاليد قطرية
0: الوقت
1: واضحة.
0: أدركنا، نحن على مقربة من رأس الساعة. شكرا جزيلا لكما الدكتور محمد النظيف يوسف وأيضا السيد سهيل شاهين، مع حفظ الألقاب طبعا.

0: مستمرون معكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطية المتواصلة للتصعيد في المنطقة. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيتم فرض الحصار البحري مجددا على إيران فورا. وأشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة ستكون حامية للمضيق على أن يتم تعويضها بنسبة 20% على جميع الشحنات المنقولة. ونقلت نيويورك تايمز عن المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية أنها ستبدأ تنفيذ الحصار البحري على إيران في وقت لاحق اليوم. وكانت القيادة المركزية الأمريكية قالت إن قواتها قصفت قاعدة بحرية إيرانية في بندر عباس باستخدام قوارب مسيرة أحادية الاتجاه للمرة الأولى. إيرانيا قال الحرس الثوري إن إيران ستواصل ممارسة سيارتها على مضيق هرمز وتجبر القوى الأجنبية وحلفائها على الاستسلام على حد تعبيره. وكان الحرس الثوري قال إنه ضرب منشآت عسكرية أمريكية في البحرين والكويت والأردن وتدمير منظومات رادار في سلطنة عمان. من جانبها قالت المنظمة البحرية الدولية أنها تعارض فرض رسوم على عبور أي مضيق يستخدم للملاحة الدولية، مضيفة أنه لا يوجد أساس قانوني لفرض رسوم إلزامية على عبور أي مضيق. في ملف لبنان، قالت رئاسة الجمهورية أن الرئيس عون بحث مع رئيس الوزراء نواف سلام انعقاد جولة جديدة من المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية غدا وبعد غد في روما، وبأن التوجيهات أعطيت للوفد اللبناني بضرورة المطالبة بالبدء الفوري بانسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقتين التجريبيتين قبل أي بحث آخر. معنا من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة وجد وقفي، ومن طهران مراسلة الجزيرة فرح الزمان شوقي. أهلا بكما. أبدأ معك وجد، كيف يدير ترامب هذا التصعيد الذي يتم ترشيده في هذا التوقيت مع إيران؟
1: يعني الرئيس ترامب واضح بأنه يعني شديد الانزعاج جراء انهيار المحادثات الدبلوماسية التي انعقدت في عمان. يبدو أن الأمور لم تسر على النحو الذي أراده الرئيس دونالد ترامب، وبالتالي كان هناك تصعيدا عسكريا بين الجانبين الأمريكي والإيراني إلى أن انتهى المطاف بالرئيس ترامب بالإعلان عن إعادة فرض الحصار على إيران. وكنا نشاهد كيف أن نافذة الدبلوماسية كانت تضيق يوما بعد يوم مع استمرار هذه الهجمات المتبادلة. بالنسبة للرئيس ترامب، هو قال أنه يريد للحصار على الموانئ والسفن الإيرانية أن يفرض بشكل فوري، ولكن بالطبع هذا الأمر بحاجة إلى ترتيبات لوجستية أمنيا على الأرض عند المضيق وإعادة تموضع للقوات الأمريكية بحيث يمكنها أن تحكم سيطرتها على مضيق هرمز كما فعلت في السابق قبل التوصل إلى مذكرة التفاهم. وهناك أمر آخر وهو القانون الدولي البحري، أي هناك ينبغي أن تكون مهلة ينبغي اختار شركات الشحن خلالها بهذا القرار للرئيس دونالد ترامب بأنه ستكون هناك رسوم بنسبة 20% عن قيمة الشحنات التي تنقلها

0: السفن التجارية وتعبر فيها عبر المضيق بأنه ينبغي اختار هذه الشركات. لذلك نحن ننتظر حقيقة بيانا من القيادة المركزية الأمريكية تؤكد فيه جاهزيتها وبدء تنفيذ الحصار وبأنه أصبح فعليا على الأرض ساري المفعول. إلى حين ذلك الرئيس ترامب يعني كان قد صرح بأنه لا يمكن للدول أن تتوقع بأن الولايات المتحدة، وقال ذلك لفوكس نيوز هذا الصباح، لا يمكن للدول أن تتوقع أن الولايات المتحدة ستواصل حراسة وحماية مضيق هرمز والسفن التي تعبر عبر المضيق بمساعدة القوات الأمريكية هناك. لا يمكن لهذه الدول أن تتخيل أنه سيكون بالمجان، ومن هنا جاء قرار الرئيس ترامب بفرض هذه النسبة المرتفعة نسبيا وهي 20% على جميع الشحنات مقابل تأمين وحراسة أمن المضيق، حتى أنه قال أن الولايات المتحدة بالنسبة إليه في هذه الحال هي ستسمى الحارس لمضيق هرمز. على صعيد آخر عسكريا، القيادة المركزية الأمريكية وواضح بأن الضغوط العسكرية استمرت حتى ساعة متأخرة الليلة الماضية، أكدت القيادة المركزية بأنها استخدمت القوات الأمريكية استخدمت للمرة الأولى ما وصفتها القيادة المركزية بالمسيرات البحرية، وهي عبارة عن زوارق سريعة. تم استخدام ثلاث منها للمرة الأولى في العمليات القتالية من أجل تفجير مرفأ تابع للقيادة القاعدة البحرية في بندر عباس، وكذلك تم استخدام مسيرات جوية لاستهداف غواصة إيرانية عند مضيق هرمز. هذا التصعيد العسكري بحسب تصريح الرئيس دونالد ترامب لفوكس نيوز يتوقع أن يستمر، لأنه قال ضربنا إيران بقوة الليلة الماضية وسوف نواصل ضربها، وأكد أنه كلما أطلقت إيران مسيرة واحدة على السفن سوف يتم ضربها بقوة. طبعا هذا التصعيد يأتي في الوقت الذي حاليا في هذه الأثناء صمت فيه صوت الدبلوماسية التي أكد الرئيس ترامب عندما كانت المرة الأخيرة كانت قبل أيام قليلة فقط في عمان، أكد بأنه ينبغي لها أن تخرج بقرار بحرية الملاحة عبر مضيق هرمز ومن دون أي رسوم، ليأتي اليوم هذا القرار للرئيس ترامب بفرض هذه الرسوم.
1: شكرا لك من واشنطن مراسلة الجزيرة وجد وقفي، وتحديدا من البيت الأبيض. أتحول لك فرح الزمان شوقي، يعني هناك جزئية لافتة فرح رغم هذا التصعيد المتبادل بين طهران والولايات المتحدة، إلا أن كل طرف لم يعلن حتى الآن انتهاء مذكرة التفاهم أو عدم الالتزام بها رغم الخروقات. من المنظور الإيراني ماذا يعني ذلك؟
2: بالضبط هو كذلك غنوة، هذا التصعيد إما أن يكون تصعيدا يسبق التهدئة أو أنه يكون تصعيد سينسف كل شيء وسنعود إلى نقطة الصفر. الإيرانيون الآن من الساسة والعسكر يتحدثون في اتجاه واحد، وهو إدارة مضيق هرمز دون وجود لأي قوات أجنبية ودون ضغوطات من أطراف ثالثة على الدول المشاطئة، ويقصدون هنا بالدرجة الأولى سلطنة عمان. بعد حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إعادة فرض الحصار البحري، هي تغريدة واحدة للمتحدث باسم لجنة السياسات الخارجية أو لجنة الأمن القومي والسياسات الخارجية في البرلمان الإيراني، الذي قال بأن إيران ليست بحاجة لحارس في مضيق هرمز. وقبل ذلك مستشار المرشد الإيراني الأعلى محمد مخبر يتحدث في ذات السياق ويقول بأن طهران مصرة على آليات إدارة المضيق لأنها لا تريد أن تطلب إذنا من أعدائها في المستقبل لكي تضمن مسارات العبور في وقت لاحق. لذلك إيران بالنسبة لها بدأت تتحدث تتحدث أيضا خارج فكرة المسارات المحددة في مذكرة التفاهم وتتحدث عن ضرورة ابتعاد القوات الأمريكية. وهو بالمناسبة غنوة أيضا كان واحدا من بنود مذكرة التفاهم، حيث كان يتوجب على هذه القوات الانسحاب من محيط إيران في 30 يوما الأولى بعد التوصل إلى مذكرة التفاهم التي أعلن عنها في سويسرا. مقر خاتم الأنبياء العسكري أيضا يتحدث في ذات السياق، بل ويحمل الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولية كل هذا التدهور ومسؤولية التصعيد. قبل ذلك أيضا بيان للحرس الثوري الإيراني يتحدث في ذات السياق. لا حديث عن الدبلوماسية في الوقت الراهن في الحقيقة، باستثناء ما صدر عن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي في وقت سابق يوم أمس أيضا، وهو الذي يتحدث عن استمرار المباحثات.

0: مباشرة بعد ذلك، وبدأت إيران بعد بالحديث عن ضغوطات تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية على مسقط، وذلك لفتح مسارات بديلة أقرب إلى سلطنة عمان، وهو ما ترفضه إيران جملة وتفصيلا، حتى أن بعض المواقع الإيرانية قالت بأن اجتماع عمان بحث مسألة وضع المسارات الوسطى، بما في معناه لا المسارات الشمالية ولا المسارات الجنوبية، وإنما تحديد مسارات دولية في الوسط. وأيضا إيران بعد ذلك أكدت بأنها مصرة على تلك المسارات المحددة في مذكرة التفاهم، وتقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تكرس معادلة لا تريدها إيران في هذه المرحلة، وتريد أن تكرس معادلتها من ناحية ثانية بما يضمن ابتعاد القوات الأمريكية عنها وعدم تواجدها في تلك المنطقة. لذلك الحديث الآن لم يعد يدور عن مذكرة التفاهم، بل أن إيران تتحدث باستمرار عن انتهاك معظم أو جل البنود في هذه المذكرة، وهو ما جاء في حديث للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية الذي كان له مؤتمرا صحفيا صباح اليوم، يتحدث عن بنود عدة بطبيعة الحال، بدأها من مضيق هرمز إلى مسألة وقف إطلاق النار إلى رفع العقوبات إلى إلغاء قرار تجميد العقوبات النفطية عن إيران. لذلك نحن نتحدث عن بنود عديدة في مذكرة التفاهم، وهو ما تراه إيران انتهاكا خطيرا. وحين يسأل عن مسألة استهداف السفن، فهو يقول بأن هذه السفن، وهو أيضا ما أكد عليه الحرس الثوري الإيراني، تحاول أن تسلك المسارات البديلة بناء على الضغط الأمريكي، وهو ما ترفضه طهران جملة وتفصيلا حتى الآن.
1: شكرا جزيلا لك من طهران مراسلة الجزيرة فرح الزمان شوقي. أشير إلى هذا النبأ العاجل. المتحدث باسم قوات التحالف يقول إن الدفاعات الجوية السعودية تعاملت مع تهديد بصواريخ باليستية أطلقتها ميليشيا الحوثي، وأذكر بما كانت قد أعلنته قبل ذلك وزارة الدفاع اليمنية عن استهداف مدرج مطار صنعاء الدولي لمنع طائرة إيرانية من الهبوط، في حين اتهمت جماعة أنصار الله السعودية بشن غارات جوية على المطار. إذن أذهب للنقاش بما يخص التصعيد الإيراني الأمريكي مع ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، وأيضا العقيد ويليام كيغان الخبير الاستراتيجي في مجال الدفاع. أهلا بكما. أبدأ معك إذا سيد كيغان. نحن نترقب إعلان سنتكوم أو القيادة المركزية الأمريكية، متى سيتم تحديد التوقيت لفرض الحصار على الموانئ الإيرانية بعد أن أوعز بذلك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟ عسكريا واستراتيجيا بأي مستوى تتعامل واشنطن؟
2: تتعامل مع هذه المسألة من خلال البعث بهذه الرسالة بطريقة تلقائية، وتقول إن الحصار دخل حيز التنفيذ مباشرة، بحيث لا تعود السفن راغبة أو قادرة على توجه إلى المضيق، وكذلك تحرك مصادرها من أجل إنفاذ هذا الحصار.
1: طيب، بعد رفض المنظمة البحرية الدولية ما قال ترامب إنه سيفرض رسوم بنسبة 20% على البضائع عبر مضيق هرمز بتأمين من البحرية الأمريكية، هل هكذا رفض من قبل المنظمة البحرية الدولية قد ينظر له من إدارة ترامب؟
2: أعتقد أنه سيؤخذ في الاعتبار، ولكنه منفصل عن الحصار، يتحدث هنا عن تدفق السفن بطريقة حرة. إذا أرادت السفن أن تغادر المضيق وأن تخاطر بذلك، طبعا هي حرة لكي تفعل ذلك، ولكن إذا توقعوا من الولايات المتحدة أن تؤمن لهم الأمن والحماية، تتوقع الإدارة الأمريكية أن يدفع مقابل ذلك. الأمر يقتصر على موضوع الأمن والسلامة، وهو

0: مختلف عما تطلبه إيران وهو رسوم المرور، بينما ما تطالب به الإدارة الأمريكية فهي تعويضات عن خدمات الحماية والأمن. فمن المكلف جدا أن يتم تأمين أمن وسلامة سفن تدخل وتخرج من المضيق بالنظر إلى التهديد الإيراني.
1: أسألك دكتور محجوب، هكذا طرح يعني مستغرب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعني مجرد أن ما أعلن عن ذلك حتى يعني شاهدنا ارتفاع ملحوظ في الأسواق، بل وتخطى النسبة التي كانت صحيح. تفرضها طهران 3%، ويتحدث صحيح. عن 20%. هل فعلا المغزى هو الضغط على إيران، أم كما يقول المراقبون الإيرانيون هناك يحاول أن يحقق مكاسبا ما؟
2: بالخطوة الأمريكية تصريحا هو ينقاد الأسلوب الإيراني الذي يقول بتغيير واقع المضيق عما كان عليه في 27 فبراير. بهذا المنطق عمليا هو يفتح الباب أمام دول عديدة أن تفعل ذلك وتقول تحت بند الحماية. والسؤال الأساسي، من الذي أوقع المضيق في التهديد أصلا؟ هي الحرب التي شنتها الولايات المتحدة. المضيق كان آمنا، المضيق كان العبور فيه لا مشكلة فيه. الحرب التي خاضتها الولايات المتحدة وفرضتها على المنطقة أوجدت، والآن هي تحت مبرر الحماية تريد أن تأخذ. هذا المنطق بالتأكيد سيخلق مزيد من الصدام بينها وبين إيران، رغم انسجام الطلب وهو قضية فرض رسوم على استخدام المضيق، هي بالمحصلة ستكون رسوما. هذا المنطق يظهر لنا شيئا أساسيا، بأن منطق الأحداث لا أحد يريد بالأمور أن تعود إلى ما كانت عليه قبل بدء الحرب. معنى ذلك لا إيران ولا الولايات المتحدة فعلا مخلصتين في قضية العودة بالأمور إلى ما قبل 28 فبراير، وهذا معناه أن الصراع سيذهب إلى تحديد مسارات أخرى فيما يتعلق بالأمن الإقليمي، مسارات الأمن البحري، مسارات سلاسل الإمداد إلى غير ذلك. وهذا بالضرورة باعتقادي يغير النسق العام لكل الترتيبات المتعلقة بالأمن الإقليمي. المنطق الذي يقول به الرئيس الأمريكي، الإيرانيون بالتأكيد ظاهريا سينتقدوه، باطنيا سيقولون أنه قبل بالفكرة، وهذا في حد ذاتها تعد انتصارا غير مباشر للإيرانيين. الأصل إذا كانت الولايات المتحدة جادة أن تنخرط في مفاوضات جادة وأن تقدم ما يستدعي من تنازلات أو مفاوضات سليمة، وأن تفعل مبدأ المفاوضات بدل أن تذهب إلى وضع حماية على الدول وكأننا عدنا إلى أيام الاستعمار.
1: ينضم إلينا في هذا النقاش ضيف من طهران محمد مهدي شرات مندار، دبلوماسي إيراني سابق. أهلا بك معنا سيد محمد. إذا ترامب ذهب بالقول إنه بنسبة 90% المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي ليس على قيد الحياة، وأيضا يوعز بإعادة الحصار على الموانئ الإيرانية. وبالتالي كيف يتعامل الطرف الإيراني مع هذه المؤشرات الأمريكية، وهل لا يزال هناك التزام إيراني بمذكرة التفاهم؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لضيفك وللمشاهدين. أولا قائد الثورة الإسلامية الإيرانية آيت الله السيد مجتبى خامنئي ليس على قيد الحياة فحسب، وإنما بصحة جيدة، يزاول أعماله ومهامه، وعلى دائما على تواصل مع المسؤولين المعنيين. لست أدري من أين يأتي، يعني ربما يطرح ترامب أحلامه أو أمنياته كواقع، وهذا غير صحيح. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، إيران لم تفرض رسوما. إيران تقول إنها وعمان كدولتين متشاطئتين لهما الحق وفق القانون الدولي أن يطالبا بتكاليف، بدفع تكاليف الخدمات التي تقدمها الدول المتشاطئة ليس إلا، وهذا طبعا ليس الآن بعد الانتهاء من المفاوضات للتوصل إلى الاتفاق النهائي. أنا أستغرب حقيقة في أي عالم نحن نعيش، يعني إيران لا يحق لها أن تطالب بدفع تكاليف الخدمات التي تقوم بها كدولة متشاطئة والمضيق في مياهها الإقليمية، وأمريكا يحق لها أن تطالب ب 20% من كل من قيمة البضائع التي تمر عبرها، ولا أحد يعترض حقيقة على

0: لا يعني الولايات المتحدة الأمريكية غريب أصبح أمرنا في هذا العالم. طبعا إيران موقفها واضح، الولايات المتحدة الأمريكية فرضت مرة حصارا بحريا على إيران وكلنا نعلم النتائج. إيران موقفها من مذكرة التفاهم أيضا واضح ومعلن. إذا لم تقم الولايات المتحدة الأمريكية بتطبيق البنود الخمسة التي هي يعني تعتبر شرطا، تطبيق هذه البنود يعتبر شرطا أساسيا للبدء في المفاوضات، مفاوضات 60 يوم طبعا من المؤكد أنها ستستمر لو حصلت، لو تم البدء بالمفاوضات. إن لم يتم تطبيق هذه البنود الخمسة لن يكون هناك تفاوض، وأي عدوان أي خرق لمذكرة التفاهم يعني إيرانيا العودة إلى الوراء إلى ما قبل توقيع مذكرة التفاهم.
1: عقيد ويليام، يعني أنت منذ قليل جملت ما صرح به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض نسبة 20% كرسوم على السفن التي تحمل البضائع، ولكن ألا يضرب الرئيس الأمريكي بعرض الحائط بنود مذكرة التفاهم وجوهر مذكرة التفاهم الذي وقع عليها وفده؟
2: نعم هذا ممكن، ولكنه يبحث عن طريقة من أجل التعويض ومن أجل التأثير. هذه طريقة من أجل الضغط، لا يزال هناك قدرة على مشاركة أطراف أخرى في خدمات الحماية والأمن. إضافة إلى ذلك، أعتقد أن مهمته هذه سوف تنفذ سواء فرضت رسوم 20% أو لم تفرض.
1: طب عقيد ويليام، الضغط على من؟ يعني نسبة 20% لا تعنى بها إيران، إذن هو يضغط على من؟
2: نتحدث هنا عن الضغط بالنسبة إلى الأسرة الدولية التي تعتمد على تدفق البضائع بطريقة حرة. نتحدث عن 20% لا تعزز قدرة التبادل التجاري، بل هي تغطية للكلفة الباهظة لتأمين الأمن والسلامة. هذه مهمة مكلفة، ستتمكن السفن من العبور والمخاطرة، ولكن إذا أرادت دعم البحرية الأمريكية والأمن والسلامة لعملية المرور هو يطالب بمساهمة، ولكنني أعتقد أنه سوف يحمي أمن المضيق بغض النظر عما تمت الموافقة على رسوم 20% أم لا.
1: ولكن سيد ويليام، عندما يطرح ترامب هكذا أمر، ألا يتحدث بنفس المنطق الذي تتحدث به إيران التي تطالب كرسوم أيضا 3%، يعني مهما اختلفت النسب، ولكن هو يتحدث بنفس الطريقة؟
2: أعتقد أن الهدف يختلف هنا. لو لم يكن هناك ضربات وهجمات إيرانية على السفن لما كنا بحاجة إلى خدمات أمن وحماية. إذا طالبت الولايات المتحدة من شركائها وحلفائها ودول أخرى المساهمة، فهذا ليس خاطئاً، يمكنها أن تفعل ذلك لوحدها، ولكن لا يمكن للولايات المتحدة أن تفرض فاتورة 20% على أحد، وليس هناك دولة سوف تكون ملزمة الدفع، بل سيعود إليها أن تختار هل تدفع أو لا.
1: طيب دكتور محجوب، يعني بنود مذكرة التفاهم أولت كثيراً، غير واضحة، غير مفهومة بالنسبة للطرفين، وفي كل يوم يعني تزداد مؤشرات تعقد المشهد، وبالتالي يعني هذا التصعيد وهذه التعقيدات هل هي مرحلة ما قبل تهدئة أو يعني مرحلة ما قبل عدم ضبط الوضع خلص والذهاب إلى حرب؟
3: المذكرة تخضع للتأويل والتفسير من كلا الطرفين وفقا لمصالح كل طرف غنوة. القضايا الخمس الأساسية وهي التي كانت مثار نقاش أساسي، موضوع الربط بالملف اللبناني بالملف الإيراني، ثم موضوع المضيق وملف القضايا الاقتصادية المتعلقة بإيران، كان واضحا تماما أن هنالك تصور بأن بربط هذه الملفات مع بعضها وإصرار إيران على تحقق هذا

0: هذا أولا، لأن هذا يعني نقاط الامتياز الإيراني. فيما يبدو أن الرئيس الأمريكي قد تم تقييم المذكرة مرة أخرى، وظهر له ربما عبر تقارير مساعدي أن إيران منحت أكثر مما يجب. فما يقوم به الآن هو عمليا يقوم بمحاولة تعطيل التفاوض من جهة، هذا على الجانب الأمريكي، وانعكس ذلك في انخفاض الأرقام التي كان يجب أن تعود لإيران من 24 إلى 12 إلى 6 ثم إلى 3 ثم تعطيل القضايا الإجرائية البيروقراطية في وزارة الخزانة إلى غير ذلك. في الجانب الإيراني البند 5 واضح، بمعنى المضيق يفتح بعد انتهاء 30 يوما يصبح قابل للفتح، ما في حديث لا عن مسارات ولا شيء، المضيق وبالستين يبقى لمدة 60 يوما خلال التفاوض دون رسوب. الذي حصل أن التفسير الإيراني هنا أن المسار كان يعني فقط المسار الإيراني، أي في شمال المضيق. عندما جرت محاولة فتح المسار العماني قامت إيران بقصف السفن، وقدمت رواية أن هناك سفنا عسكرية تأتي لحمايته. ما من رواية ثالثة عندنا، نحن ليس الطرف الذي سحل سهول أو عبور السفن يقول لا سفن عسكرية. إذا كان سفن عسكرية لماذا لم تقطف السفن العسكرية التي كانت تحمي؟ لماذا قصفت سفن قطرية وسعودية؟ بمعنى آخر هنا التفسير الإيراني يأتي للبند 5. لماذا؟ واضح أن إيران لم تحصل على ما أرادت منه من اتفاقه موضوع القضايا المالية والتنازلات حتى في البند الأول، فردت بعسكرة المضيق والقول أن المضيق لا مضيق إلا الممر الشمالي. وهذا معنى أن التفسير هو سيد الموقف، وعدم الثقة يزداد يوما بعد يوم، وهذا باعتقادي سيجعل الولايات المتحدة تفكر بما يقول فيه الآن الرئيس بأن يجعل هناك حماية للسفن التي تسير في المضيق.
1: سيد محمد، إلى أي مدى طهران تتحضر لسيناريوهات أكثر تصعيدا؟ وهل من الممكن أن تعيد استخدام بقع جغرافية أخرى في تصعيدها مع واشنطن عدا مضيق هرمز؟
2: يعني أولا إيران لا تريد التصعيد، إيران ما تريده هو تطبيق مذكرة التفاهم حرفيا، وهذه المذكرة غير قابلة للتفسير في الكثير من بنودها. البند 5 يقول، يعني أستغرب أن الإخوة الضيوف لا ربما لم يقرأوا النص جيدا. البند 5 يقول عبور السفن وفق الترتيبات الإيرانية، هذا ما تنص عليه مذكرة التفاهم، ما وقع عليه ترامب شخصيا وليس الوفد الذي ينوبه، ما وقع عليه في النسختين الفارسية والإنجليزية حتى لا يقول لاحقا إن هناك تفاوتا بين هذين النصين. النص واضح لا حاجة له بالتفسير، والترتيبات الإيرانية ليست هي الضغط الأمريكي لمرور السفن،
1: هي ترتيبات سيد محمد وليست سيطرة كما تتحدث.
2: إيران لا تريد السيطرة على مضيق هرمز، تريد أن عبور السفن وفق الترتيبات الإيرانية كما تم الاتفاق عليه. لكن أن تأتي الولايات المتحدة الأمريكية وتضغط على الدول في المنطقة وتضغط على السفن لتغيير المسارات ولإطفاء الرادارات في هذه السفن ولتغيير هذه الترتيبات، هذا يعتبر خرقا للاتفاق ولمذكرة التفاهم، وإيران لن تقبل بذلك مطلقا. لست أدري متى تريد الولايات المتحدة الأمريكية أن تفهم أن إيران لن تنثني أبدا عن ما حققه العدوان ضد إيران وما حققه الدفاع المستميت الإيراني ضد العدوان الأمريكي. لا يمكن العودة إلى الوراء، الترتيبات يجب أن تجرى، وهذا ما تصر عليه إيران وستبقى تصر.
1: تعليق سريع منك دكتور محجوب، يعني الإيراني يعتقد أن المضيق وكأنه هو الدولة الوحيدة المشاطئة.
0: هو ببساطة من قال أن المضيق هو المسار الإيراني؟ من قال؟ يعني لماذا الإصرار على فقط المسار الإيراني؟ المضيق اسمه مضيق، مساحته 33 كيلومتر، وبالتالي هو يشمل، هناك اتفاق سيادة بحرية بين عمان وإيران عام 74 يقر السيادة العمانية على 7 مايل من المياه الإقليمية العمانية. يعني غير مفهوم بصراحة حتى وفق القانون الدولي ما جرى في المسار العماني على الإطلاق.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور محجوب.

0: الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. الشكر لضيفنا من طهران محمد مهدي شراع تمدار الدبلوماسي إيراني السابق، وأيضا العقيد ويليام كيغان الخبير الاستراتيجي في مجال الدفاع. نتحول الآن إلى التطورات في لبنان، حيث قالت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس جوزيف عون بحث مع رئيس الحكومة نواف سلام انعقاد جولة جديدة من المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية غدا وبعد غد في العاصمة الإيطالية روما، وكذلك التوجيهات التي أعطيت للوفد اللبناني بضرورة المطالبة بالبدء الفوري بانسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقتين التجريبيتين قبل أي بحث آخر. لمزيد من التفاصيل تنضم إلينا من بيروت مراسلة الجزيرة كاترين حنا. كاترين، سبق هذا الإعلان انتقادات كثيرة بأن تعقد جلسة المفاوضات المباشرة في روما وألا تكون في العاصمة الأمريكية واشنطن، وبالتالي كيف يتحضر لبنان والوفد اللبناني لهذه المفاوضات بعد أن وقع في الجولة السابقة على إطار اتفاق لم يبدأ التنفيذ به حتى الآن؟
1: نعم غنوة، صحيح كما أشرتي، يتحضر لبنان لاستئناف هذه المفاوضات في جولتها السادسة في العاصمة الإيطالية روما، ولكن التحفظات اللبنانية حول هذه المشاركة كانت قد أزيلت وتخطاها لبنان رسمي وأعلن مشاركته على المستوى الدبلوماسي وليس العسكري في هذه المفاوضات بعد أن حصلت إيضاحات كثيرة. يعني حصل لبنان الرسمي على إيضاحات من السفير الأمريكي، وكان قد وصل كذلك وفد عسكري أمريكي قبل يومين إلى بيروت لمناقشة مع الجيش اللبناني الآليات التنفيذية للبدء بتطبيق الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل. ولذلك إثر كل ذلك أعلن لبنان الرسمي أنه سيشارك في هذه المفاوضات، ولكن كما ذكرنا على المستوى الدبلوماسي فقط. في هذا الإطار يأتي اللقاء الذي جمع اليوم رئيس الحكومة نواف سلام مع الرئيس اللبناني. صحيح جرى البحث في كل هذه التحضيرات، واللافت في ما صدر عن الرئاسة اللبنانية قبل قليل بعد هذا اللقاء بأن التوجيهات التي أعطيت للوفد اللبناني المفاوض هي بأن يتم التركيز على المطالبة أولا وقبل أي شيء آخر بضرورة الانسحاب الإسرائيلي الفوري من المناطق التجريبية، تحديدا منطقتين تجريبيتين. كان الحديث سابقا عن بلدتي فرون وزوطر الغربية. لم يحدد بيان الرئاسة اللبنانية اسم أو اسمي هاتين المنطقتين، ولكن معلوم أن الوفد العسكري لن يشارك في هذه المفاوضات لأن التفاصيل العسكرية المتعلقة بالانسحاب من المنطقتين التجريبيتين متروكة للنقاش منذ يومين ما بين قيادة الجيش وهذا الوفد العسكري الأمريكي الموجود في لبنان منذ مساء أمس الأول. إذن هذه التفاصيل المتعلقة بالمناطق التجريبية سواء لناحية اسم هذه المناطق أو حتى عددها ليست معروفة أو معلنة حتى هذه اللحظة. كل ما علم من الاجتماع الذي جمع قيادة الجيش مع هذا الوفد العسكري الأمريكي غنوة كان بأن الجيش أبلغ الأمريكيين جهوزيته الكاملة لاستلام الأمن في المناطق التي سينسحب منها الجيش الإسرائيلي، وكان هناك أيضا حرص على أن تكون هذه المناطق محتلة فعلا من قبل الجيش الإسرائيلي وليست غير محتلة كما هو الحال بالنسبة لفرون وزوطر الغربية، أو حتى أن لا تكون فقط مناطق يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي بالنار. ولكن هل سيتم التجاوب مع هذا المطلب اللبناني من قبل الأمريكيين أولا وثانيا من قبل الجانب الإسرائيلي؟ هذا ما ليس معلوما حتى هذه اللحظة، علما أن تحديات كثيرة ستواجه هذا المسار بطبيعة الحال سواء غدا في وبعد غد في على طاولة المفاوضات في روما أو حتى هنا من الناحية الميدانية. أولا بانتظار ما ستعلنه إسرائيل من تجاوب أو عدم تجاوب مع هذه المطالب اللبنانية، وثانيا لما يمكن أيضا أن يصدر عن حزب الله بهذا الخصوص، علما أنه كما هو معروف حزب الله يرفض كل هذا المسار التفاوضي المباشر مع إسرائيل منذ بدايته، وكان أعلن صراحة أنه يرفض أيضا كل ما يمكن أن ينتج عنه. إذن هل سيتجاوب إسرائيل حزب الله مع الجيش اللبناني في حال توجه الجيش اللبناني وانتشر في أي مناطق يمكن أن تعيد إسرائيل انتشارها بها؟ هذا سؤال أساسي دونه الكثير من التحديات الداخلية بشكل بشكل خاص في ضوء كل الانقسام المعروف حول هذه المفاوضات وحول اتفاق الإطار الذي وقع قبل أكثر من أسبوعين أيضا في واشنطن. ما جرى بحثه اليوم أيضا غنوة ختاما وباختصار هو الزيارة المرتقبة للرئيس اللبناني إلى واشنطن واللقاء المرتقب مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. أكد الرئيس اللبناني أنه يعني سيحاول أن يطلب من ترامب أن يضغط على إسرائيل من أجل أن يلزمها بتطبيق هذا الاتفاق. وهناك تعويل لبناني رسمي كبير جدا على الزخم الأمريكي وعلى ضمانات أمريكية قد تكون الوحيدة من أجل التوصل إلى تطبيق هذا الاتفاق الإطاري في جنوب لبنان.
0: شكرا جزيلا لك مراسلة الجزيرة كاترين حنا، حدثتنا من بيروت. الآن إلى التطورات في الشأن اليمني، حيث قال المتحدث باسم قوة التحالف أن الدفاعات الجوية السعودية تعاملت مع تهديد بصواريخ باليستية أطلقتها ميليشيا الحوثي. وكانت وسائل أعلام تابعة لجماعة أنصار الله قالت إن غارات عدة استهدفت مطار صنعاء، في حين قالت وزارة الدفاع اليمنية إن القوات المسلحة استهدفت مدرج مطار صنعاء لمنع طائرة إيرانية من الهبوط في الأرض اليمنية. من جانبه قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي باليمن رشاد العليمي إنه وجه بعدم توسيع نطاق المواجهة منعا لإيران من الزج باليمن في حروب تخدم مصالحها. وهذا وقالت الهيئة العامة للطيران المدني في اليمن إن جميع المطارات في أنحاء البلاد مفتوحة الآن. ينضم إلينا من صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي، وأيضا هنا في الاستوديو سعيد ثابت مدير مكتب الجزيرة في اليمن. أهلا بكما. أبدأ معك نبيل، إذا ما أشرت إليه أو ما أشار إليه المتحدث باسم قوات التحالف أن الدفاعات الجوية السعودية تصدت وتعاملت مع تهديد بصواريخ باليستية أطلقتها ميليشيا الحوثي، هل من رواية في من قبل جماعة أنصار الله؟
2: حتى اللحظة لم يتم الإعلان عن عملية إطلاق صواريخ باليستية باتجاه المنطقة الجنوبية للمملكة العربية السعودية، ولكن كانت اليوم وزارة الخارجية بالإضافة إلى السلطات في صنعاء والقوات المسلحة قد توعدت بالرد القاسي والعنيف على استهداف مطار صنعاء الدولي بعدة غارات، وكان الاستهداف على مدرجي الهبوط والإقلاع في هذا المطار، ما أدى إلى أن الرحلة أو الطائرة الإيرانية غيرت وجهتها إلى مطار محافظة الحديدة غربي اليمن. في المقابل وزير النقل في حكومة التغيير والبناء بصنعاء محمد عياش قحيم أكد بأنهم سيعيدون تأهيل مطار صنعاء الدولي بعد عملية الاستهداف وفق المواصفات الدولية، وأكد أيضا بأن الرحلات بين صنعاء وطهران سوف تستمر وبأن هناك وجهات جديدة سيتم فتحها للرحلات خلال الأيام القادمة. في المقابل حتى اللحظة تتواصل المظاهرات هنا في العاصمة صنعاء وبالتحديد في ميدان 70. هذه المظاهرات تأتي لتحث القوات المسلحة التابعة لصنعاء بعملية الرد واستهداف ما أو الرد على ما تم استهدافه بمطار صنعاء، والرد كذلك على المملكة العربية السعودية كما يقول المتظاهرون هنا، بالإضافة إلى شكرهم لإيران التي كسرت هذا الحظر، فضلا عن أنه المتظاهرون يدعون في مختلف المحافظات والمناطق إلى فتح مطار صنعاء الدولي أمام الرحلات المدنية.
0: شكرا لك من صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي. ينضم إلينا من الرياض مراسل الجزيرة بدر الربيعان. بدر، مزيد من التفاصيل والسياقات التي خرج بها تصريح المتحدث باسم قوة التحالف.
3: نعم غنوة، كما ذكر زميل نبيل، المعلومات المتوافرة حتى اللحظة هو ما ذكر المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي على موقع إكس عبر تغريدة قال فيها أن الدفاعات الجوية تعاملت مع تهديد بصواريخ باليستية أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه المنطقة الجنوبية. لم يذكر عدد هذه الصواريخ التي تم التعامل معها من قبل الدفاعات الجوية. فيما يتعلق بالأوضاع الميدانية وفقا لمصادر ميدانية على الأرض هناك في المنطقة الجنوبية، تأكيد بأن الأوضاع مستقرة. قوات التحالف تعاملت مع التهديدات ولا تزال هناك رقابة تفرضها على أجواء المملكة وأيضا كافة المناطق التي تعمل فيها والتصدي لمحاولات الاعتداء. حتى اللحظة لم يتم الإعلان حقيقة عن أي أضرار ناجمة عن سقوط شظايا أو خسائر مادية في

0: هذه الحالة. خلال الأشهر الماضية السعودية تعاملت مع ملف اليمني بالحفاظ على موقف ثابت تجاه ميليشيا الحوثي. هذا الموقف يجمع بين دعم المسار السياسي وأيضا جهود السلام من جهة، التأكيد على الجاهزية العسكرية لحماية أمنها وأمن المنطقة من جهة أخرى، وهو ما حدث اليوم. أيضا كان هناك يعني مواصلة لدعم الحكومة الشرعية، مجلس القيادة الرئاسي، أيضا تشديد في مختلف المناسبات على أن أي تسوية سياسية يجب أن تضمن استقرار اليمن ووحدته وإنهاء معاناة الشعب اليمني. البيانات الرسمية حقيقة للحكومة السعودية تؤكد اشتياقاتها بشكل دائم من خلال تصريحات حقيقة الرجل الفاعل في إدارة الملف اليمني وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، أن الأمن القومي خط أحمر، حفظ حق الرد على أي مستوى فيما يتعلق بالتهديدات التي تستهدف أراضي السعودية أو مصالحها، أيضا سريان مستوى رفع الجاهزية الدفاعية منذ فترة فيما يتعلق بمراقبة أيضا التطورات الميدانية. الجانب السياسي أيضا هناك تفعيل للجانب الدبلوماسي، وحقيقة هذا ما تفضله الرياض دائما من خلال التعاطي مع النقاط الساخنة خاصة ذات الاحتكاك الإقليمي. نتحدث عن ملف في اليمن والسودان، إضافة إلى النقاط المتعلقة بها، نتحدث عن اتصالات دولية مستمرة إقليمية، دعم جهود الأمم المتحدة ودفع الأطراف اليمنية نحو تسوية شاملة لهذا الملف. أيضا إذا ما تحدثنا عن الجانب الممرات البحرية، هناك تعزيز الإجراءات فيما يتعلق بالحماية على مستوى العسكري والأمني، أيضا في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة، نتحدث الحرب الأمريكية على إيران، إضافة إلى التخوف والتعامل مع أي تهديدات قد تؤثر على أمن الملاحة الدولية، وأيضا إمدادات الطاقة العالمية. من الواضح أن السياسة يعني السعودية تجاه الحوثيين تقوم على معادلة واضحة، دعم الحل السياسي في حال توفر فرصة، وأيضا التعامل مع يعني بحزم مع أي تهديد يطال أمن المملكة أو استقرار المنطقة. نتحدث عن تأكيد سعودي مستمر فيما يتعلق بالحفاظ على دعم الحكومة الشرعية ووحدة الأراضي اليمنية. نعم،
1: شكرا جزيلا لك من الرياض مراسل الجزيرة بدر الأربيعان. إذا أسألك سعيد ثابت، ما جرى اليوم هو قصف مطار صنعاء، ومن ثم جماعة أنصار الله اعتبرته أنه إعلان حرب، ومنذ قليل هذا الإعلان من المتحدث باسم قوة التحالف أن الدفاعات الجوية السعودية تعاملت مع صواريخ باليستية أطلقتها ميليشيا الحوثي. لنعيد ترتيب المشهد.
2: نعم، هو البداية أنه هناك طائرات دخلت الأجواء اليمنية دون ترتيبات مع الحكومة، حدث هذه الأزمة أو كرة الثلج توسعت، منعت من الهبوط إلى مطار صنعاء، وكان هناك إقصرار على عدم هبوطها في مطار صنعاء، وحدث أن قصف المدرج. الآن هذه الكرة تتوسع، السياق مهم. هذا التصعيد في ملف الطائرة له علاقة الآن في نقاش سيجري في مجلس الأمن هذه الليلة حول موضوع الملف، ملف الطائرة هذه أو التدخلات الإيرانية في اليمن، طلبتها الحكومة اليمنية بدعم من الحكومة البريطانية وستناقش بعد ساعات. جاء هذا السياق مهم لهذا التصعيد. الحكومة كانت يبدو أنها قاصدة ترفع وتيرة التصعيد بمنع هبوط الطائرة، وكان الطرف الآخر أيضا يريد أن يفرض خياراته، كانت معركة إرادات، لكن في الأخير بدون اتفاق انتقلت الطائرة إلى مكان آخر وهي الحديدة، سمح لها أن تهبط، ثم سمح لهذه الطائرة بعد أن أخلت الأفراد اللي فيها أن تعود إلى إيران. واضح أن التحالف كان لديه والحكومة اليمنية لها رؤية أنها تمنع أي مظهر احتفالي في صنعاء، حيث أنه كان في حجد لاستقبال الطائرة واعتبار أن ذلك تدشين لرحلات مستمرة بين صنعاء وطهران. هذا قطع، لكن يبدو أن هذه الأزمة يبدو أنها ستتوسع أو ستتواصل في حال إذا لم يتم علاجها سياسيا أو احتوائها سياسيا، وأيضا القرارات الدولية التي ينتظر أن تصدر هذه الليلة أو التوصيات أو أي ما ينتج عنه اجتماع مجلس الأمن، سإما أن يصعد الأمر أو يهدئه بشكل كبير.
1: شكرا جزيلا لك سعيد ثابت مدير مكتب الجزيرة.

الكبيرة في اليمن. يستقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني قادة دول وأفرادا من الأسرة الحاكمة والأعيان لأداء واجب العزاء في الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني. وأوضح الديوان الأميري أن استقبال المعزين سيستمر أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء في قصر لوسيل خلال الفترة الصباحية من 8 وحتى 11:30، في الفترة المسائية من بعد صلاة العصر حتى صلاة العشاء.

0: تنضم إلينا من الدوحة مراسلة الجزيرة سارة رشيد، وأنت تتابعين مراسم استقبال المعزين منذ الصباح.
1: نعم، مراسم العزاء في قصر لوسيل قد انتهت اليوم عند الساعة 8 مساء بتوقيت الدوحة بعد صلاة العشاء. شهد هذا اليوم طبعا توافد العديد من الوفود الرسمية من مختلف دول العالم لتقديم وجب العزاء في المغفور له بإذن الله الشيخ حمد بن خليفة الثاني. منذ الصباح استقبل الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير البلاد، قادة الدول ورؤساء الحكومات ومسؤولين، إلى جانب جموع المعزين. وكان الديوان الأميري قد أعلن أن استقبال المعزين سيستمر حتى يوم الأربعاء المقبل على فترتين طبعا صباحية ومسائية. إلى الآن وصلت إلى الدوحة وفود أعلنت مشاركتها، ووفود قد تعلن مشاركتها في الأيام المقبلة، منها الكويت، البحرين، الإمارات، سلطنة عمان، باكستان، فلسطين، تركيا، موريتانيا ورواندا. وكان أمير قطر قد تلقى اتصالات من ولي العهد السعودي والرئيس الإماراتي في وقت سابق. من المتوقع طبعا وصول الرئيس المصري يوم غد، وحتى الأربعاء ستتواصل مراسم العزاء في الدوحة واستقبال المعزين في وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ الأمير الوالد حمد بن خليفة الثاني. أريد أن أضيف أيضا أن مراسم العزاء لقد سأتي بوقت سابق عن وقعها على الشارع القطري، ومواقع التواصل الاجتماعي على ما لاحظته أن الشعب القطري المقيم على هذه الأرض يستعرض محطات الأمير الوالد، إنجازاته، دوره في قيادة هذه المرحلة، مرحلته المفصلية أو مرحلة مفصلية في تاريخ قطر. كان له باع اقتصادي وفي نهضة قطر. دوليا أعلنت عدد دول الحداد الرسمي تضامنا مع دولة قطر، من بينها الكويت والبحرين والإمارات وباكستان ولبنان وفلسطين والهند، وذلك يبين بشكل أو آخر الدور الإنساني ومدى اهتمام الأمير الوالد بالقضايا المحلية والدولية. عدا عن ذلك غنوة ننتظر غدا بيانات من الديوان الأميري بالوفود التي ستشارك في واجب العزاء في قصر لوسيل غدا في الفترة صباحية من الساعة 11، والفترة المسائية التي تبدأ بعد صلاة العصر إلى صلاة العشاء.
0: شكرا جزيلا لك من الدوحة مراسلة الجزيرة سارة رشيد. معنا هنا في الاستوديو محمد حجي، رئيس تحرير جريدة الوطن. أهلا بك معنا سيد محمد. كثيرة هي الشخصيات التي نعت الأمير الوالد الراحل، وكل شخصية وصفته بالطريقة التي عرفته بها. ما أبرز ما أجمع عليه أو ما أجمعت عليه هذه الشخصيات؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. يعني أنت تعلمين بأن حمد بن خليفة سمو الأمير الوالد يمتلك شبكة علاقات واسعة مع العديد من الشخصيات، وأيضا خلال عهد حكمه حرص على أن تكون هناك علاقات واسعة مع العديد من الدول. وما لمسناه أمس واليوم من إعلان خبر وفاة الأمير الوالد ردة فعل العديد من الشخصيات السياسية وغير السياسية التي كانت تكن كل التقدير والمكانة الكبيرة التي كان يتمتع بها حمد بن خليفة في مسألة إدارة الحكم بالنسبة لدولة قطر وما قدمها لدولة قطر. والجميع كان يثني على النقلة النوعية التي أحدثها حمد بن خليفة بالنسبة لقطر وبالنسبة أيضا لشعب قطر والمقيمين. فكان هناك إجماع من الجميع الذين يعني تناولوا خبر وفاة الأمير.

0: أمير الوالد بأنهم أكدوا بأن هذا الزعيم، هذا القائد الكبير، مثل خسارة كبيرة للأمة العربية والإسلامية، ليس فقط لقطر ولكن أيضا للمنطقة والمنطقة العربية والإسلامية، لدوره الكبير في مسألة ومساعيها الكبيرة في مسألة تحقيق الاستقرار والأمن. وكان هذا بالنسبة له يشكل هدف ورؤية في أن يكون هناك دور محوري لدولة قطر، ونجح في هذا الدور. وهما يؤكد على هذا الجانب مسألة أن يكون هو عندما تم الإعلان عن دستور دولة قطر حرص على أن يكون هناك مواد في الدستور تؤكد هذا الدور وتوثق دور قطر في دور الوساطات. ويعني أنا أعتقد أنه حمد بن خليفة وضع هذه الثوابت، وردود الأفعال والآن الزيارات التي تقوم بها الوفود لدولة قطر تؤكد المكانة الحقيقية بالنسبة لهذا الزعيم العربي الكبير.
1: ورغم رحيله ترك إرثا كبيرا، ما الذي رسخه بالنسبة للدول التي شهدت نزاعات وكان حاضرا بوساطة قطر غير المسبوقة في معالجة القضايا؟ ليس فقط لعب دور الوسيط وإنما معالجة القضايا ومتابعة تنفيذ الحلول الجذرية.
0: يعني أنا أعتقد أنه حمد بن خليفة وضع ركيزة أساسية بأن قطر، ودائما مواقفه وتصريحاته تؤكد هذا الجانب، أن دولة قطر لا تبحث عن فقط أن تقوم بدور إعلامي في هذا الجانب، ولكن تبحث عن جانب يحقق الاستقرار والأمن للمنطقة ومحيط دولة قطر، وأيضا في أي مكان في العالم إذا كانت قطر تستطيع أن تقوم بهذا الدور بالتأكيد قطر ستبادر بهذا الجانب. أعتقد أنه ما أكد عليه وما رسخه بالنسبة لسياسة دولة قطر الخارجية الشيخ حمد بن خليفة في هذا الجانب، أن هناك دول قد تسعى أو تستطيع أن تقوم بدور الوساطة لما تمتلك من مقومات معينة، ولكن بالنسبة لدولة قطر الجانب الآخر المهم في سياسة حمد بن خليفة بأن قطر كانت تسعى بالاستمرار في نجاح هذه الوساطة، وكانت تحرص على أن يستمر الدور القطري حتى بعد الإعلان عن الاتفاق أو توقيع أي اتفاقية ما بين أي طرفين، وكانت تحاول أن توفر البيئة المناسبة لنجاح هذه الوساطة. لمسناه في مناطق عديدة، لمسنا دور الدور القطري في مسائل مشاريع التنمية، الجانب الإنساني، جانب توفير فرص العمل بالنسبة لبعض المناطق، في مسألة أن يكون هناك يعني قد يكون الجانب السياسي أو الحروب تحتاج بعد انتهائها إلى إعادة بناء، إلى إعادة تدوير الدولة في جوانب عديدة. فكانت قطر وما رسخه حمد بن خليفة في هذا الجانب بأن قطر من خلال مشاريعها المختلفة، من خلال أجهزتها التنموية المختلفة، كان مؤمن بأن قطر سيكون لها دور في هذا الجانب. وأعتقد أن سياسة حمد بن خليفة نجحت في العديد من المناطق في هذا الجانب.
1: وعندما حاورت كثير من الشخصيات التي شهدت على مسار الدبلوماسية القطرية في ملفات بلادها التي شهدت نزاعات، يعني كان هناك أمر لافت ذكره هؤلاء: المصداقية والموثوقية. كيف تمكن الأمير الوالد الراحل من بناء هذه المصداقية والموثوقية وجمع الأطراف المتخاصمة المتنافرة على أساس هذا المبدأ؟
0: يعني أنا أعتقد هذا رصيد. طبعا هذه إحنا نتحدث عن تراكم لهذا الرصيد لهذه المصداقية، ولولا هذه المصداقية في اعتقادي لم يكن هناك الطلب للدور القطري. هناك إحنا نشاهد الآن مدى الطلب الذي يكون هناك لتواجد قطر في ملفات عديدة، فهذا يؤكد بأن ما رسخه حمد بن خليفة في هذا الجانب بأن يكون إذا كنت تبحث عن دور وسيط بالنسبة لقطر بالتأكيد المصداقية مع الأطراف المتصارعة أو المتنازعة، هذا ما كانت تحرص عليه دائما دولة قطر.

0: أن تكون هناك الموضوعية والمصداقية في طرح وجهة نظرها.
1: شكرا لك سيد محمد حجي، رئيس تحرير جريدة الوطن. اختارت الدبلوماسية القطرية منذ عهد الأمير الوالد الراحل الشيخ حمد بن خليفة الثاني نهج الوساطة وفض المنازعات بطرق سلمية، اختيار تأسس دستوريا ليحقق على الصعيدين الإقليمي والدولي إنجازات واختراقات لملفات سياسية وأمنية بالغة التعقيد.
2: اختيار لارتجال. انتهجت السياسة الخارجية القطرية في عهد الأمير الوالد الراحل الشيخ حمد بن خليفة الثاني مبدأ الوساطة وفض المنازعات سلميا على نحو شكل حضورا فريدا لقطر في المحافل الدولية. بدت سمة مضطردة على مدار العقود الأخيرة في عهد الأمير الراحل، وازدادت حضورا وعمقا حتى بعد تسليمه السلطة لولده الشيخ تميم بن حمد الثاني صيف 2013. استبقت قطر الممارسة بالتأسيس الدستوري لنهج آتى أكله في أزمات دولية بالغة التعقيد والاحتدام. تنص المادة 7 في الدستور القطري على قيام السياسة الخارجية للدولة على مبدأ توطيد السلم والأمن الدوليين عن طريق تشجيع فض المنازعات الدولية بالطرق السلمية ودعم حق الشعوب في تقرير مصيرها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والتعاون مع الأمم المحبة للسلام. اللافت أن هذه المادة توسعت لاحقاً في تعديلات عام 2024 لتضيف مسارين معززين لنهج فض المنازعات، مشيرة إلى الوساطة والحوار والحفاظ على علاقات متوازنة مع جميع الأطراف، عاكسة بذلك ربما خبرات متراكمة بين عقدي صدور الدستور القطري الدائم أول مرة عام 2004 وما توسع به نهج الوساطة القطرية حتى تعديلات 2024 وما بعدها. ترددت بواكير الحديث عن وساطة قطرية عام 2007 مرتين في اليمن خلال جولة من المواجهات المسلحة بين جماعة أنصار الله ونظام علي عبد الله صالح، وكانت المرة الأخرى في العام نفسه بشراكة مع فرنسا فيما عرف آنذاك بقضية الممرضات البلغاريات في ليبيا. اكتسبت الوساطة القطرية حضوراً بارزاً في العام التالي 2008 برعاية الدوحة اتفاقاً تاريخياً بين الأطراف اللبنانية وضع حداً لأزمة مسلحة ذكرت بشبح الحرب الأهلية.
3: ولا بديل بينهم وبين بعضهم غير التراضي على ما يضمن لشعب لبنان هذا الأمن.
2: بعد عامين بدأ انخراط الدبلوماسية القطرية المضطردة في ملفات إفريقية معقدة. عام 2010 قادت الدوحة وساطة لحل نزاع حدودي بين جيبوتي وإريتريا، ليشهد العام التالي توقيع اتفاق الدوحة للسلام في دارفور. الانخراط الإفريقي لم يتوقف بل تواصل في ملفات أخرى، كان أحدثها توقيع إعلان مبادئ في يوليو 2025 بين حكومة الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو لخلق بيئة مواتية لسلام دائم في إقليم شرق الكونغو. محطات كثيرة مر بها قطار الوساطة القطرية في عهد مؤسس المسار الأمير الوالد الراحل ومن بعده، لكن بعضها مثل علامات فارقة في صراعات دامية امتدت طويلا. أويل 2020 توجت قطر سنوات من الوساطة المضنية باحتضان اتفاق مصيري بين حركة طالبان الأفغانية والولايات المتحدة بعد 7 أعوام من افتتاح مكتب للحركة في الدوحة، وبلغ الاتفاق مداه لاحقا بالانسحاب الأمريكي الكامل من أفغانستان. ضربت الوساطة القطرية بسهم إنساني في الحرب الروسية الأوكرانية حين جمعت شمل 4 أطفال مع ذويهم بأوكرانيا مقابل عودة 3 أطفال إلى روسيا. أكثر محطات الوساطة القطرية دقة كان بعد اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة خريف 2023، حيث بدأت الدوحة وساطة لم تعرف الهدوء أحرزت هدنة يناير 2025 قبل أن يجهضها الاحتلال، لتعود ماكينة الدبلوماسية القطرية للدوران بكثافة رغم رد الفعل الإسرائيلي باستهداف مقر حماس في دولة الوساطة قطر. دور قطري آخر لافت تشكل في مساحة الوساطة إثر الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية، دور دقيق هو الآخر وآخذ في تذليل الصعوبات والتغلب على التعقيدات المتزايدة على ذات نهج التوازن والصبر والمساعدة في ابتكار الحلول لأحد أكثر الصراعات خطورة وتأثيرا إقليميا ودوليا.

0: مستمرون معكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطية المتواصلة للتصعيد في المنطقة. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيتم فرض الحصار البحري مجددا على إيران فورا. وأشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة ستكون حامية للمضيق على أن يتم تعويضها بنسبة 20% على جميع الشحنات المنقولة. هذا وأعلنت البحرية الأمريكية أن الحصار على جميع الموانئ الإيرانية يبدأ غدا في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت غرينتش. وكانت القيادة المركزية الأمريكية قالت إن قواتها قصفت قاعدة بحرية إيرانية في بندر عباس باستخدام قوارب مسيرة أحادية الاتجاه للمرة الأولى. إيرانيا قال الحرس الثوري إن إيران ستواصل ممارسة سيادتها على مضيق هرمز وتجبر القوى الأجنبية وحلفائها على الاستسلام وفق تعبيره. وكان الحرس الثوري قال إنه ضرب منشآت عسكرية أمريكية في البحرين والكويت والأردن وتدمير منظومات رادار في سلطنة عمان. وفي التطورات في اليمن، قالت وزارة الدفاع اليمنية إن القوات المسلحة استهدفت مدرجة مطار صنعاء لمنع طائرة إيرانية من الهبوط في الأرض اليمنية. هذا وأعلن المتحدث باسم قوات التحالف أن الدفاعات الجوية السعودية تعاملت مع تهديد بصواريخ باليستية أطلقتها ميليشيا الحوثي. تنضم إلينا من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة وجد وقفي، ومن طهران مراسلة الجزيرة فرح الزمان شوقي. أبدأ معك وجد، إذن حدد موعد بدء الحصار الأمريكي للموانئ الإيرانية، ولكن ما هي الترتيبات وكيف يدير ترامب وإدارته التصعيد المحدود حتى الآن مع إيران؟
1: يعني غنوة، الترتيبات هي تقع على عاتق القوات الأمريكية، ترتيبات لوجستية على الأرض بحيث تعيد موضعها كما كان في السابق قبيل التوصل إلى مذكرة التفاهم، بحيث تحكم حصارها كما كان الأمر سابقا. هذا الترتيب الأول. والترتيب الثاني هو قانوني بالأساس لإختيار شركات الشحن بالقرار الأمريكي الذي أقره الرئيس دونالد ترامب، وهو فرض رسوم بنسبة 20% على جميع سفن الشحن التي ستعبر مضيق هرمز بمساعدة القوات الأمريكية، وذلك مقابل حمايتها. وستكون هذه الطريقة الوحيدة لتلك السفن للعبور، ذلك أن المسار القريب من إيران هو سوف يكون خاضعا لحصار أمريكي، والولايات المتحدة ستفتح هذا المسار وهو ما زال مفتوحا منذ أسابيع من أجل أن تعبر فيه جميع السفن الدولية وناقلات النفط الدولية، فيما عدا طبعا السفن الإيرانية أو السفن التي ستتوجه إلى الموانئ الإيرانية أو ستغادر منها. هكذا سيكون الحال فور إعلان القوات الأمريكية، سواء القيادة المركزية أو حتى المركز المعلومات البحرية المشتركة أيضا، عن دخول الحصار حيز التنفيذ غنوة، عندها كما قلنا لن يكون بمقدور أي سفينة إيرانية ناقلة نفط أو غيره مغادرة الموانئ الإيرانية لإفراغ حمولتها. طبعا هذا ترافق مع القرار الرئيس ترامب، مع نبرة تنم عن انزعاج شديد لدى الرئيس الأمريكي بسبب لجوئه إلى هذه الإجراءات بعد ما رأى بأن المحادثات أو جولة المحادثات الدبلوماسية الأخيرة التي انعقدت في عمان لم تؤتي ثمارها كما كان يريد لها. كان هناك حديث يتداول أمريكيا عن أن يكون هناك المساران يبقيا مفتوحان، المسار الأمريكي في الجنوب يظل مفتوحا تعبر فيه جميع السفن بالمجان، والمسار الشمالي القريب من إيران تعبر منه السفن أيضا بالمجان.

0: ولكن بعد أن تأخذ أو تسمح لها السلطات الإيرانية بالعبور. هذا الأمر لم يتم خلال تلك الجولة، لذلك الرئيس ترامب يبدو أنه لجأ إلى هذا الإجراء الأشد حقيقة اقتصاديا على إيران، وهو فرض الحصار على الموانئ الإيرانية. طبعا قبل قليل مركز المعلومات البحرية المشتركة ومقره في البحرين كان قد صرح بأن الحصار الذي سيفرض على إيران سوف يقتصر على السفن الإيرانية، وأيضا سوف يشمل السفن التي تتعامل معها.
1: شكرا جزيلا لك حتى الآن من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة وجد وقفي، وسنكون معك في المتابعة نتيجة هذه التطورات المتلاحقة. وأشير الآن إلى تصريحات وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقشي، يقول إن إيران كانت دائما حارسا لمضيق هرمز وستظل كذلك إلى الأبد. نتابع إذن تصريحات وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي، الذي يضيف أيضا أن ترامب محق تماما، إذ ينبغي أن يحصل كل من يوفر ممرا آمنا ومضمونا للسفن التجارية عبر مضيق هرمز على مقابل. إذن أذهب لك فرح زمان شوقي، هذا أول رد رسمي إيراني على تصريحات ترامب التي أورد فيها أن واشنطن ستحصل 20% من السفن التي ستمر عبر مضيق هرمز وتحمل بضائعا، وكيف نفهم هذه التصريحات فرح؟
2: غنوة تقرأ وكأنها استهزاء إيراني بما تحدث عنه ترامب، لأن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يقول بأن نعم ترامب قد يكون محقا حين يقول بأن من يؤمن أمن المضيق وحركة الملاحة فيه يجب أن يحصل على رسوم، ويقصد بهذا عباس عراقجي إيران نفسها التي كانت قد تحدثت في وقت سابق عن تحديد مسارات وعن تحصيل رسوم جراء العبور وأيضا جراء خدمات قالت إنها ستقدمها للسفن، وهو ما قبل برفض. هكذا تقرأ تصريحات وزير الخارجية عباس عراقشي الذي يقول بأن ترامب محق تماما، ينبغي أن يحصل كل من يوفر ممرا آمنا في مضيق هرمز على هذه الرسوم، بل ويكمل القول بأن نسبة 20% قد تكون عالية، لذلك قد تكون إيران أو يقصد على الأقل ويشير بأن إيران تحدثت عن رسوم أقل من ذلك بكثير. إلى جانب ذلك إيران كانت دائما حارسا لمضيق هرمز، وفي هذا الكلام إشارة إلى المسألة الإصرار الإيراني ليس فقط على تحديد مسارات العبور وإنما أيضا على إدارة مضيق هرمز التي تتحدث عن حق سيادي وحق جغرافي كونها تطل على هذا المضيق. لذلك هذه التعليقات التي تأتي من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي في هذه المرحلة ترد على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يتحدث عن الحصار وعن رغبته في تحصيل رسوم إذا ما قامت الولايات المتحدة الأمريكية بتأمين الحركة هناك، وهو ما رفضته طهران جملة وتفصيلا على لسان الساسة وعلى لسان العسكريين بشكل أو بآخر. إلى جانب ذلك غنوة، هناك تطور ميداني أيضا، تأكيدات من الحرس الثوري الإيراني على تدمير طائرتين مسيرتين أمريكيتين من طراز لوكس في مدينتي بندر عباس ولار التي تقع في محافظة فارس أيضا في جنوب إيران. نحن نتحدث إذن عن مسيرتين أمريكيتين تم تدميرهما بواسطة القوات الجو فضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني اليوم، وهذا يأتي أيضا بعد تأكيدات أخرى بتدمير وإسقاط مسيرة من ذات النوع في وقت مبكر من صباح اليوم. لذلك بكل الأحوال هذا آخر التطورات الميدانية مرت.
1: نعم، كيف يتعامل الجانب الإيراني مع ما أعلنته البحرية الأمريكية أن الحصار على جميع الموانئ الإيرانية سيبدأ يوم غد في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت غرينتش؟
2: هنا حتى اللحظة لا تعليق رسمي إيراني حول مسألة إعادة الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية، لكن بطبيعة الحال إيران ستنظر إلى هذا الأمر كما نظرت

إليه أو كما نظرت إلى ما جرى في وقت سابق بأنه انتهاك واضح لبنود مذكرة التفاهم. طهران من ناحيتها وجدت بأن محاولة تسيير السفن عبر مسارات غير تلك المحددة في مذكرة التفاهم تعاملت معها على أنها خرق واضح لمذكرة التفاهم.

0: إذا ما دخل الوسطاء على الخط يجب أن يتجهوا مجددا إلى الحوار. حتى الآن طهران لا تتحدث عن تواصل دبلوماسي ولا تتحدث أبدا عن عودة لطاولة الحوار والتفاوض. كل ما تتحدث عنه هو استمرار الاتصالات مع الوسطاء الوسيطين الباكستاني والقطري بالدرجة الأولى واستمرار التواصل مع سلطنة عمان. بالتالي طهران في هذه المرحلة تركز على ما يجري في مضيق هرمز، وحتى الآن لم تعلق رسميا على عودة الحصار باستثناء ما صدر عن عباس عراقشي قبل قليل غنوة.
1: وسنكون معك في المتابعة، شكرا لك حتى الآن مراسلة الجزيرة من طهران فرح الزمان شوقي. أبعاد إعادة فرض الحصار البحري على إيران وأفق تطبيق مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران نتابعها بشكل أدق مع الزميلة روعة أوجي وفقرة سياق الحدث.
2: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونضعه في إطاره وسياقه. عودة الحصار البحري الأمريكي في مقابل إعلان الإغلاق الإيراني لمضيق هرمز واستمرار استهداف إيران للسفن في المنطقة. ترامب يعيد الحصار البحري ويعلن أن بلاده ستكون الحامية للمضيق تزامنا مع ضربات لمنشآت عسكرية إيرانية مختلفة استخدمت فيها بعض الأسلحة لأول مرة. الخطوة الأمريكية لم تكن قراراً بالحصار فقط، بل تستدعي معها كل مكونات الحالة التي سبقت مذكرة التفاهم، وكذلك هو إعلان إيران قبل يومين عن إغلاق مضيق هرمز، ثم تمسكها بالسيادة على المضيق وتأكيد قيمته الاستراتيجية وأنها تدافع عن المضيق حتى لا تضطر إلى تقديم تنازلات، لكنها حذرت من حرب قد تصل كل دول المنطقة. في ذروة هذين التصعيدين والاتهامات المتبادلة بخرق مذكرة التفاهم، يدعو الوسطاء إلى ضبط النفس وخفض التصعيد. فإلى أي مدى سيذهب الطرفان عقب بلوغ هذا المستوى من التصعيد؟ وماذا تعني العودة مجددا لمعادلة إغلاق المضيق مقابل الحصار البحري؟ وهل من أفق للعودة إلى طاولة المفاوضات؟ لاعبان رئيسيان في هذا الملف ولكل منهما موقفه وخطته وتصريحاته، وهما بالطبع الولايات المتحدة وإيران. إذن تصريحات ومواقف متلاحقة لهذين اللاعبين، لعل أبرزها ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أنه أعاد حصار إيران وأن العملية ستبدأ فورا، لافتا إلى أن مضيق هرمز مفتوح سواء بوجود إيران أو بدونها. ترامب أعلن أن بلاده ستكون حامية مضيق هرمز، شريطة أن يتم تعويضها بنسبة 20% على جميع الشحنات المنقولة، وأردف أن هذا التعويض هدفه تغطية التكاليف اللازمة لتوفير الأمن والسلامة في مضيق هرمز. في إيران تعلن الخارجية الإيرانية أن واشنطن لم تكن صبورة وانتهكت مذكرة التفاهم ولم تنتظر انتهاء 30 يوما بشأن التزامات إيران في المضيق. وأضافت أن طهران لن تكون الطرف الذي يبدأ بانتهاك مذكرة التفاهم وأن واشنطن هي من تنتهكها بشكل متكرر. أما المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني فقال إن طهران ستواصل ممارستها سيادتها على مضيق هرمز وإجبار من وصفتها بالقوى الأجنبية وحلفائها على الاستسلام. ننتقل الآن للتعرف على الحصار البحري وكيفية فرضه من قبل الولايات المتحدة، إضافة إلى آخر الضربات العسكرية المتبادلة بين الجانبين، وذلك مع الزميل صهيب العصا على الشاشة التفاعل.
3: روعة، الآن الأعين متجهة نحو القواعد والقوات البحرية الأمريكية، كيف ستنفذ قرار دونالد ترامب فرض الحصار البحري على إيران؟ ولكن إذا ما عدنا قليلا إلى الوراء سنعلم الآلية التي نفذت فيها إيران الولايات المتحدة هذا الحصار. مبدئيا أغلقت الولايات المتحدة الطريق أمام السفن الإيرانية لمغادرة خليج عمان باتجاه بحر العرب، وأيضا أغلقت الطريق لعودة السفن الإيرانية الفارغة إلى الموانئ الإيرانية داخل خليج عمان في مقابل إغلاق إيران بشكل رسمي.
2: ما بعد المضيق؟
3: طبعا نحن نتحدث عن ما بعد المضيق. السفن الإيرانية التي تريد المغادرة من السواحل الإيرانية الجنوبية شبهار وجاسك وكل هذه السواحل، أو حتى التي تعبر مضيق هرمز تريد محملة بالنفط الإيراني، تريد المغادرة حتى تغادر، يجب عليها أن تغادر خليج عمان، وإلا ستبقى محصورة بين السواحل الإيرانية والسواحل العمانية. القوات البحرية الأمريكية تغلق بحر العرب أمام السفن الإيرانية، وتغلق بحر العرب أيضا أمام السفن الإيرانية للعودة حتى تلك الفارغة تريد أن تعود لا يمكن عودتها. هل ستنفذ الولايات المتحدة الأمريكية هذا الحصار بنفس الآلية السابقة؟ هذا هو السؤال، ولكن

0: هذه الطريقة حتى الآن المتاحة التي نعرفها. فيما يتعلق بمضيق هرمز، الإيرانيون أعلنوا إغلاق المضيق بشكل كامل وعادت أزمة المسارات للواجهة، لأننا نتحدث عن 3 مسارات أساسية. هذه المسارات تتلخص بهذه الصورة. المسار الأخضر هو المسار العماني الذي استحدث حتى تتجنب السفن وتبتعد قدر الإمكان عن المسارات الإيرانية أو عن السواحل الإيرانية. المسار البرتقالي هو المسار الدولي المعروف قبل هذه الأزمة. المسار الأزرق هو المسار الذي استحدثته إيران لإجبار السفن على الدخول المضيق والخروج منه فقط من خلال العبور بالسواحل الإيرانية أو بالقرب منها. المسار الأخضر تعرضت فيه السفن لهجمات خلال الفترة الماضية، وكانت إيران تنفذ ذلك لإجبار السفن على التحرك على الأقل في المسار الدولي أو المسار الأزرق، وهذين المسارين تستطيع إيران السيطرة إما بالألغام البحرية أو بالزوارق السريعة، وبالتالي تسيطر على المضيق وتغلقه بشكل كامل أو جزئي. الآن بدنا نتحدث عن الضربات الأخيرة، وضربات كانت لافتة للنظر لأنه استخدم فيها للمرة الأولى بحسب القيادة المركزية الأمريكية، استخدمت زوارق انتحارية مسيرة تستخدمها الولايات المتحدة. كانت عادة ما تضرب الولايات المتحدة الأمريكية كل المواقع الإيرانية في المنطقة الجنوبية من مندر عباس إلى قشم إلى جزيرة أبو موسى، كل هذه المنطقة كانت تضربها عادة بغارات. الموجة الأخيرة من الغارات أو 3 أيام الأخيرة وصلت الغارات إلى 300 غارة، 300 هدف ضربت. المرة هذه كان الحديث عن مسيرات انتحارية مائية أو زوارق انتحارية، وهذه المرة الأولى التي يتم استهداف فيها بندر عباس تحديدا بهذا الشكل، لأن هذا الشكل يتطلب من القوات البحرية أو من القوات التي تريد الضرب بعيدا عن الطيران يجب عليها أن تمر بمسارات معقدة من خلال المواقع أو النقاط التي تسيطر عليها إيران للوصول إلى العمق. هذا يعتبر عمق، لأننا لم نتحدث عن جزيرة قشم مثلا على الأطراف أو جزيرة رارك أو جزيرة أبو موسى، نتحدث عن عمق الأراضي أو عمق السواحل في بندر عباس التي يعتقد بأنها مركز العمليات الأساسي لقوات البحرية الحرس الثوري أو بحرية الجيش. على كل الأحوال نحن نتحدث الآن عن مشهد معقد، إغلاق إيراني للمضيق، حصار أمريكي على الموانئ الإيرانية وعلى السفن والحركة البحرية الإيرانية، ولكن في الوقت نفسه نتحدث عن مسار دبلوماسي على الأغلب أنه يتعقد أكثر وأكثر في ظل هذا الشد والجذب العسكري في المنطقة.
1: شكرا لك صهيب على كل هذا الشرح. سأذهب بهذه المعطيات الميدانية والعسكرية إضافة إلى ما رافقها من مواقف سياسية للتحليل مع ضيفي في الاستوديو الدكتور حسني عبيدي أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف. أهلا وسهلا بك دكتور. لكن قبل النقاش معك دعنا نستعرض بعض أوراق الضغط ونقاط الضعف لدى الطرفين، ومنها الولايات المتحدة أعادت فرض الحصار البحري ولديها القوة العسكرية في المنطقة وتواصل تعزيزها حيث استخدمت أسلحة جديدة كما ذكر صهيب لأول مرة، كما أن لديها ورقة العقوبات الاقتصادية، غير أن عدم إيجاد حل لمشكلة مضيق هرمز يهدد بارتفاع أسعار الطاقة ولذلك تداعياته سواء على الصعيد العالمي أو الداخل الأمريكي، كما قوبل إعلان ترامب نيته الحصول على 20% على الشحنات المنقولة عبر هرمز بانتقادات جهات دولية في مقدمتها المنظمة البحرية الدولية التي رأت في ذلك أمرا غير قانوني. أما إيران فتقول إن المضيق هو ورقتها الاستراتيجية والاقتصادية والأمنية، وتهدد بأن الحرب ستصل كل دول المنطقة، إضافة إلى أن إمدادات الغاز والنفط العالمية سيتعرض للخطر، غير أن منتقديها يرون أنها تواجه تحديات اقتصادية جمة تفاقم الضغوط الداخلية، إضافة إلى الاتهامات باتخاذ خطوات أحادية بما يهدد أمن الملاحة، مما يعزز الانتقادات لها بعدم التزامها ببنود مذكرة التفاهم. دكتور عبيدي، بهذه الأوراق القوى وأوراق الضغط من الطرفين، ما هي موازين القوى لكل طرف؟
2: الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تستعمل كل الوسائل المتوفرة هناك، وفي النهاية لماذا لا توظفها لصالح قبل كل شيء الولايات المتحدة ولإلحاق ضرر بإيران؟ مثلا قضية تواجد عسكري مهم، لماذا هي لجأت إلى الزوارق البحرية المتحركة أقل تكلفة وأكثر مرونة ربما أكثر إلحاق ضرر بإيران؟ النقطة الثانية عادت إلى الحصار البحري، والولايات المتحدة الأمريكية كذلك اكتشفت الحصار البحري، ونعلم جيدا بأن هناك فعلا تكلفة كبير على الاقتصاد الإيراني على المواطن الإيراني من خلال الغلق البحري. فهذه في النهاية نقاط كانت أصلا موجودة لكن تفعلها الولايات المتحدة الأمريكية وكأنها تنتقل من مرحلة إلى مرحلة أخرى.
1: مما شاهدناه في الفترة الماضية عندما كان المضيق مغلقا وكان هناك الحصار الأمريكي، على من الضغط أكبر؟ على الولايات المتحدة بفعل أزمة الاقتصاد العالمي أم على إيران بفعل الأثر على اقتصادها الداخلي؟
2: كانت نية إيران قبل كل شيء نقل التكلفة على دول المنطقة وكذلك على الاقتصاد العالمي، يعني تحمل الدول الأخرى تكلفة غلق مضيق هرمز، ارتفاع أسعار النفط وكذلك تكلفة الشحن العالمية. لكن كما تعلمين الدول الغربية بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية يعني درجة تبعيتها لمضيق هرمز ضئيلة نوعا ما مقارنة مع الأسياق الآسيوية.
1: على ضوء هذه المعطيات نرصد مسارات محتملة رجحها الدكتور، منها السيناريو الأول تصعيد عسكري يفاقم المخاطر وقد يخرج عن نطاق السيطرة، والسيناريو الثاني العودة إلى طاولة المفاوضات بعد ضغط سياسي وتدخل الوسطاء لتفعيل بنود مذكرة التفاهم. لنقرأ السيناريوهين دكتور. بداية التصعيد الذي قد يخرج عن السيطرة، الطرفان الآن يريدان معادلة أو يلعبان لعبة دقيقة جدا في الحسابات، ما الذي يمكن أن يجعل الأمور تخرج عن السيطرة؟
2: التصعيد هو أقل المخاطر، لكن في نفس الوقت الإفراط في استعمال مضيق هرمز كأداة من قبل إيران يمكن في النهاية تؤدي إلى نتائج عكسية، وهو دخول إيران على الخط بأكثر قوة. والنقطة الثانية في النهاية أن مضيق هرمز يفقد أصلا جاذبيته، ثم أن الاحتكاك العسكري يمكن في النهاية بتدخل طرف أجنبي مثلا إسرائيل أو مثلا خروج السيطرة داخل صانع القرار الإيراني، لأن هناك يعني عدة تيارات داخل النظام الإيراني، ربما أحد التيارات يلجأ في النهاية إلى استعمال عسكري خارج السيطرة وبالتالي يؤدي في النهاية لاستفزاز القوى المضادة ونصل إلى مرحلة أكثر خطورة.
1: بحديثك عن إسرائيل لنبدأ بهذا الطرف الخارجي، كان هناك حماسة إسرائيلية للمشاركة في جولة ثالثة من القصف على إيران، ولكن هل تريد الولايات المتحدة فعليا الآن تدخل إسرائيلي أم يبدو أنها تحيد اللاعب الإسرائيلي؟
2: استطاعت الولايات المتحدة الأمريكية أن تلجم فعلا إسرائيل وأن تبعدها عن هذا الصراع، لأنها لا تريد أن ينتقل إلى صراع إقليمي، لكن إسرائيل ما زالت إلى حد الساعة متحمسة في النهاية لاستمرار العمليات العسكرية ضد إيران، لأنها ترى في النهاية أن الأهداف المعلنة منذ البداية لم تتحقق، وبالتالي هي فيها كامل الجهوزية لتواصل الحرب.
1: ماذا عن سيناريو العودة إلى المفاوضات؟ ما هي أفقه فعليا؟ هل ماتت مذكرة التفاهم والمسار التفاوضي أم أنه ما زال قابلا للإنعاش؟
2: هذا هو السيناريو الأمثل للجميع في النهاية، لدول المنطقة وحتى أعتقد بالنسبة لإيران. صحيح أن إيران التيار متشدد بالنسبة له في النهاية، الاستماتة في مضيق هرمز وربما حتى التعرض إلى حرب هو بالنهاية أسهل له من أن يفرط في مضيق هرمز، وسمعنا بأن مضيق هرمز بالنسبة لإيران هو أفضل من العديد من القنابل الذرية. في نفس الوقت العودة إلى مذكرة التفاهم حتى بطريقة جزئية، يعني مثلا العودة إلى مراجعة بعض المواد الخلافية، هو يضمن تثبيت وقف إطلاق النار وكذلك يعيدنا إلى مرحلة جديدة من المفاوضات يمكن أن تبعد شبح الحرب. نحن في مرحلة شراء أو تأجير الوقت من أجل برهة من السلام تستطيع في النهاية أن تحقق أهداف الجميع.
1: هل الوسطاء في هذه المرحلة قادرون فعليا على الدفع مجددا بالمفاوضات أم أن الأمور خرجت من يدهم؟
2: ما زالت لديهم قدرة، لكن هذه القدرة محدودة وتتعلق في النهاية برغبة الطرفين الإيراني والأمريكي في النهاية للعودة إلى المفاوضات. أنا أعتقد من دون تنازلات من قبل الطرفين من الصعب جدا على الوسطاء أن يمارسوا مرة أخرى هذا الضغط الودي أو على الأقل تسهيل المهمة من أجل العودة إلى التفاوض.
1: وبالتالي معادلة إغلاق المضيق مقابل الحصار إلى أين يمكن أن تصل الآن؟
2: يعني هذا الثمن الذي تدفعه إيران بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وهو أن الاستمرار في مضيق هرمز ثمنه هو الغلق والحصار البحري، الحصار البحري بالإضافة كذلك إلى العقوبات الاقتصادية، يعني نهاية مثلا الإجازات لبيع النفط. الولايات المتحدة الأمريكية تعلن تريد فعلا خنق الاقتصاد الإيراني وأن تصل إلى مرحلة يصل فيها صانع القرار الإيراني يفضل العودة للمفاوضات ربما بدون فتح آني لمضيق هرمز بدل التصعيد.
1: يعني في النهاية دائما سواء يعني عاد التصعيد وعادت الحرب كل الحروب تنتهي بالمفاوضات، ولكن على المدى القريب أي من السيناريوهات هو الأرجح، وعلى المدى البعيد كيف يمكن أن نصل إلى اتفاق؟
2: بالنسبة لإيران أعتقد أنه بالنسبة للتيار المتشدد هو عودة التصعيد أقل تكلفة من في النهاية فقدان، ورقة مضيق هرمز التي يحتاجها الآن ويحتاجها كذلك في الملفات المقبلة، الملفات الأكثر حساسية. بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، مواصلة هذا التصعيد الذي لا يخرج عن السيطرة وأحسن بكثير من في النهاية ترك إيران تتصرف كما تريد في مضيق هرمز، لأن هذا يهز مصداقية الولايات المتحدة ويهز كذلك مصداقية الأسواق العالمية.
1: شكرا لك دكتور حسني عبيد.

0: بهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث، عودة إلى غرفة الأخبار.
1: إذن لاستكمال النقاش ينضم إلينا من طهران حسين باك الباحث في العلاقات الدولية، ومن نيويورك جو بوريلي القيادي الجمهوري السابق في مجلس مدينة نيويورك، وهنا في الاستوديو العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك عقيد نضال، نتابع الوضع القائم الآن أو ما هو مقبل عليه مضيق هرمز، خاصة بعد إعلان القيادة المركزية الأمريكية أنها ستفرض حصارا على الموانئ الإيرانية بتوجيه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأن القوات ستفرض الحصار ليس فقط على الموانئ وإنما أيضا على المناطق الساحلية الإيرانية، ولكن في نفس الوقت سيتم مواصلة دعم حركة المياه أو الملاحة عبر المياه الإقليمية لجميع السفن التي لا تنتهك الحصار. ولكن قبل ذلك نتابع هذه الصور التي بثتها القيادة المركزية الأمريكية. إذن هذه الصور التي بثتها القيادة المركزية الأمريكية، يأتي ذلك بعد الإعلان عن الاستعداد لفرض الحصار على الموانئ الإيرانية يوم غد بتوقيت 8 مساء بتوقيت غرينتش، بإيعاز من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. يبدو أن هذه هي الاستعدادات بالطائرات والتعزيزات البحرية الحربية. هذا ينقل التصعيد الإيراني الأمريكي إلى مستوى آخر رغم التوصل إلى مذكرة التفاهم في بورغنشتوك. إذن أسألك عقيد نضال، ما هو الواقع الذي نحن عليه الآن؟
2: نعم، ننطلق من الجملة التي وردت في البيان الذي حدد أنه يوم غدا الساعة 8 بتوقيت غرينتش تبدأ عملية الحصار. لماذا التوقيت وما هو الهدف؟ التوقيت لم يأتي عبثا، عندما نتكلم 8 بتوقيت غرينتش بمعنى 11 ليلا بتوقيت المنطقة. في العرف العسكري القطعة البحرية تحتاج حتى تنفتح إلى 25 إلى 28 ساعة، بالتالي هذا يكون منسجم منطقيا مع التوقيت الذي انطلق وقال أنه سيتم الانفتاح الساعة 8 بتوقيت غرينتش يوم غدا. بالتالي هذا التوقيت لم يأتي عبثا، بل يرتبط بإجراءات عسكرية على رأسها التايم تو ديبلويد اللي هو توقيت أو ساعة الانفتاح.
1: والصور التي نشرتها القيادة المركزية الأمريكية، هل هي استعدادات
2: هي بداية الانفتاح. جاء التوجيه السياسي من ترامب، يوضع الآن أمر العمليات، تصدر التعليمات، ثم تبدأ عملية الانفتاح. لا ننسى أن المجموعة البرمائية بوكسر موجودة في المنطقة قريبة من منطقة العمليات لكنها ليست ضمن مسرح العمليات. لا ننسى أيضا أن مجموعة البرمائية تروبلي موجودة ضمن مسرح العمليات. الرأس الحربة في كل التقدم البحري هي المدمرة الأمريكية أرلي بيرك، وهي تبعد تقريبا حسب بعض الإحصائيات للتوثيق الاي اس دبليو معهد دراسات الحرب يشير إلى أنها تبعد 140 كيلومتر عن الموانئ الإيرانية، ما يعني أن الأرلي بيرك المدمرة ستكون رأس الحربة في فتح الطريق أو الكريدور البحري للمجموعة البرمائية بوكسر وللمجموعة البرمائية تروبولي. وأعتقد أن الإسناد لن يتم من يو اس اس لينكولن، وسيتم من يو اس جورج دبليو بوش، لأن يو اس اس لينكولن منفتحة للعمليات لإسناد عملية القصف باتجاه المناطق الإيرانية، وبالتالي سيتم تفريغ يو اس اس جورج بوش لإسناد المجموعتين البرمائيات للانفتاح في عملية الحصار. الهدف واضح في التوجيه السياسي وهو الحصار على الموانئ الإيرانية. نعم. وليس على مضيق هرمز.
1: وما دلالة ربط هذا الإعلان الذي بدأ يأخذ منحا تنفيذيا بدعم حركة الملاحة عبر المياه الإقليمية لجميع السفن التي لا تنتهك الحصار؟ يعني ما هو الحصار بالنسبة للأمريكيين؟
2: الآن السفن التي لا تنتهك الحصار هي السفن التي تلتزم بتعليمات القناة 16، وهي قناة التردد اللاسلكي التي تفتح للطوارئ في مثل هذا النوع من الحالات. السفن التي تقوم بإطفاء أجهزة التتبع أو إطفاء القناة 16، هذه

0: السفن التي ستعتبر منتهكة لتعليمات السفن الأمريكية فيما يتعلق بموضوع من الذي سيطبق ذلك. الآن نحن أمام واجبين، واجب الحصار وواجب إسناد الحصار. إسناد الحصار من جورج دبليو بوش حاملة الطائرات والطائرات الموجودة عليها والمروحيات الموجودة على المجموعة البرمائية بوكسر.
1: شكرا جزيلا لك العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي، كنت معنا هنا في الاستوديو. أنتقل للنقاش مع ضيوفنا، والبداية من السيد جو بوريلي. أن يصل ترامب لإعلان استئناف الحصار على الموانئ الإيرانية والسواحل الإيرانية، بل وفرض قواعد لضمان حرية الملاحة عبر المياه الإقليمية، ماذا يعني ذلك؟
2: هذا يعني أن الرئيس نفد صبره في نهاية المطاف. النظام الإيراني استمر بشن الهجمات التي استهدفت السفن التجارية الدولية، وهنا نرى أقصى حد من الإحباط الذي شعر به البيت الأبيض والرئيس ترامب والحكومة الأمريكية. طبعا هناك محاولة للإبقاء على المسارات الحوارية مفتوحة، هذا من جهة، ولكن لسوء الحظ عندما تستمر إيران بقصف السفن الأجنبية التجارية التي تعبر مضيق هرمز، هذا لا يمكن القبول به. ومن بين الأمور التي قالها وهي أساسية، قال إنه سوف يضرب إيران أكثر بعشرين ضعفا ما تفعله أو الهجمات التي تشنها. وبالتالي شاهدنا أن إيران قامت بإطلاق المسيرات التي استهدفت السفن، وفي مقابل ذلك تعرضت إيران لقصف شديد القساوة. الولايات المتحدة الأمريكية سوف تستمر بهذه السياسة، والواضح أن التموضع العسكري الأمريكي في المنطقة سوف يبقى مهما وباستطاعته على الانخراط في أي عمليات قتالية إذا ما اقتضت الحاجة في المستقبل. أعتقد أن الرئيس كان واضحا في طرحه أن وقف إطلاق النار قد انتهى، لأن الإيرانيين استخدموا مذكرة التفاهم كسبيل للاستمرار في المفاوضات، ولكن لتفادي التبعات. ومن خلال تصريحه هذا يقول للإيرانيين: لا يمكنكم أن تختبئوا خلف المذكرة، يمكننا أن نتفاوض ولكننا لن نسمح لكم بأن تختبئوا خلف هذه المذكرة وتتنمروا على السفن الدولية.
1: وصلت الفكرة. أسأل السيد حسين. عباس أراقجي وهو أحد عربي المسار الدبلوماسي، ماذا أيضا حاول أن يقول لإدارة ترامب، خاصة أن يعني رده كان واضحا للرئيس الأمريكي منذ دقائق؟
3: تحياتي لك وللمشاهدي قناة الجزيرة. الوزير عباس أراقجي أكد على ما قاله ترامب بخصوص إدارة مضيق هرمون. طبعا الوفد الإيراني المفاوض كان مصر من بداية مسار المفاوضات أنه إدارة الهرمز بهاجة لبعض التكاليف من قبل العابرين، واليوم ترامب أكد على هذا الموضوع وقال الولايات المتحدة الأمريكية سيأخذ رسومات من العابرين من مضيق هرمز بنسبة 20%، رقم اللي كان مطروح من قبل إيرانيين تحت مسمى التأمين وإدارة المضيق كان أقل بكثير من رقم اللي ذكره ترامب. والوزير العراقي أكد على هذا الموضوع أنه إدارة المضيق طبعا بحاجة لبعض التكاليف من قبل العابرين.
1: وما هي الخطوات التي نتوقعها من إيران على المستويين السياسي والعسكري حال أن يبدأ الحصار الأمريكي لموانئ وسواحل إيران؟
3: طبعا نحن من بداية المسار التفاوضي كنا شاهدنا انقسام إيجابي داخل إيران. الفريق الأول كانوا يعتقدون أنه حل الوحيد إنهاء الحرب مع الولايات المتحدة هو التفاوض، والفريق الآخر كان يعتقد أنه حل الوحيد تواصل الحرب واشتعال جميع الجبهات في المنطقة. اليوم مع اللي صار ومع تفعيل الحصار البحري من قبل الأمريكيين، الوضع الفريق الثاني الذي يعتقد بتواصل الحرب في جميع الجبهات أقوى بكثير من فريق الذي يعتقد في التفاوض. طبعا أنا متوقع الجانب اللي يفكر بتواصل المسار عبر مسار غير سياسي وعبر مسار أمني وعسكري اليوم أقوى بكثير من فريق الذي يعتقد بالتفاوض.
1: ماذا تقصد سيد حسين؟ هذه التباينات التي تصل حد الخلافات بدأت تطفو على السطح بطريقة تحديد الخيارات التي ستمضي بها إيران قدما؟
3: طبعا أنا ما بسميها خلافات، أنا بسميه تنافس إيجابي، انقسام إيجابي مش بمعنى السلبي، لأنه كلا الفريقين يحاولون يوصلون على المطلوب لبلدهم ولوطنهم. لكن الفريق اللي كان يعتقد إنهاء الحرب مع أمريكا ممكن عبر تفاهم ومسار إسلام أباد اليوم ليس لديها خيارات بشكل واسع بمواجهة فريق الثاني. وأنا باعتقادي سوف نشاهد في الأيام المقبلة أعمال عسكرية بنطاق أوسع بكثير من اللي شاهدناه منذ يومين الماضيين.
1: سيد جو، وفي خضم تصريحات دونالد ترامب سرعان ما ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 8%، يعني مع إعلان الجيش الأمريكي فرض الحصار على موانئ إيران أيضا. هذه الأرقام هل يضع لها حسابا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يعني طوال الفترة الماضية كان يتلقى ضغوطا داخلية حيال ذلك؟
2: نعم، بكل تأكيد إن سعر النفط لديه تأثيرات على المستوى السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية. شاهدنا ارتفاعا لأسعار النفط ووصل سعر البرميل لأكثر من $100، ولكن بعد ذلك تراجع سعر النفط، وعندما انخفض التصعيد رأينا النتيجة. أعتقد أن الأمريكيين اعتادوا على تذبذب أسعار النفط بالاستناد إلى ما يحصل في مضيق هرمز وعلى مستوى الاقتصاد العالمي والأسواق العالمية. هذا جزء من العملية الحسابية على مستوى إدارة ترامب. طبعا ترامب يود أن يكسب في انتخابات التجديد النصفي، يود أن يكسب الجمهوريون هذه الانتخابات. ولكن إذا ما عاينا المواقع الأمريكية حتى تلك منها الحيادية غير المتحزبة، تقول لنا وفقا لاستطلاعات الرأي إن الجمهوريين لا يزالون قد احتفظوا بالأحرى بقدرتهم على أن يكسبوا في الانتخابات، ويمكن أن يكون الرئيس في موقع يسمح له بعد نوفمبر بالتحكم بزمام المبادرة في البلاد. نعم، أسعار الوقود تؤثر، ولكنها ليست العامل الوحيد. ويجب أن نتذكر أن الحجة الاقتصادية هي عبارة عن شارع من خطين ذهابا وإيابا. إن الإيرانيين يتعرضون لضغوط اقتصادية جمة، التكاليف إزاء إطلاق هذه الصواريخ إلى متى باستطاعة إيران أن تتحملها، بالإضافة إلى الحصار الذي سوف يفرض من جديد وسوف يكون له تبعات اقتصادية مدمرة على إيران. ولذلك إذا ما ركزنا على الحجج الاقتصادية بالنسبة إلى الأمريكيين.
1: سيد جو، أعذرني أسألك أيضا بالنسبة لتصريحات ترامب التي أورد فيها أن واشنطن هي من تفرض إرادتها على إيران، وسترون ذلك، خاصة بعد أن أورد أن لدى الولايات المتحدة أقوى جيش في العالم. ضيفنا من طهران يتوقع مزيد من الخطوات التصعيدية العسكرية من قبل إيران في الأيام المقبلة. ماذا تتوقع من الجانب الأمريكي؟ هل سيتم الاكتفاء بالحصار على الموانئ الإيرانية؟

0: Look, it's not just the Americans now, right? We
1: في الواقع لا نتحدث عن الأمريكيين فقط الآن. أشهد تعاونا على مستوى حلف شمال الأطلسي. الأمين العام للناتو قال إن الضربات الأمريكية في خلال الأسبوع المنصرم كانت ضرورية تماما. وبالتالي إيران تتعامل ليس فقط مع الولايات المتحدة بل الآن مع السعوديين الذين يقاتلون الحوثيين وكلاء إيران. ويبدو أن هناك تصدع واضح وفي منطقة الخليج نرى أن إيران في عزلة متزايدة. نعم أمريكا لديها الجيش الأقوى في العالم وتمكننا من التعامل مع الردود من جانب إيران وحلفاؤنا في الخليج تمكنوا من فعل ذلك.
2: شكرا جزيلا لكم من نيويورك جبريل القيادي الجمهوري السابق في مجلس مدينة نيويورك، ومن طهران حسين باك الباحث في العلاقات الدولية. الآن إلى التطورات في الشأن اليمني، حيث قال المتحدث باسم قوات التحالف إن الدفاعات الجوية السعودية تعاملت مع تهديد بصواريخ باليستية أطلقتها ميليشيا الحوثي. وكانت وسائل أعلام تابعة لجماعة أنصار الله قالت إن غارات عدة استهدفت مطار صنعاء، في حين قالت وزارة الدفاع اليمنية أن القوات المسلحة استهدفت مدرج مطار صنعاء لمنع طائرة إيرانية من الهبوط في الأرض اليمنية. من جانبه قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي باليمن رشاد العليمي إنه وجه بعدم توسيع نطاق المواجهة منعا لإيران من الزج باليمن في حروب تخدم مصالحها. هذا وقالت الهيئة العامة للطيران المدني في اليمن إن جميع الطائرات أو المطارات في أنحاء البلاد مفتوحة الآن. معنا من الرياض مراسل الجزيرة بدر الأربيعان، ومن صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي. أبدأ معك بدر، كيف يتم التعامل من قبل التحالف مع مؤشرات التهديد التي أبداها المتحدث باسم التحالف من اليمن؟
3: نعم غنوة، حقيقة حتى الآن المعلومات الرسمية المتوافرة تقتصر على ما تم إعلانه من قبل المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي عبر تغريدة في منصة إكس، أكد فيها أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت صواريخ باليستية أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه المنطقة الجنوبية من المملكة. لم يحدد المنطقة تحديدا، نتحدث عن عدة مناطق هناك. المصادر الميدانية على الأرض تؤكد أن الأوضاع الأمنية مستقرة. تواصل أيضا قوات التحالف مراقبة الأجواء والتعامل مع أي تهديدات محتملة. لم يذكر أيضا أي أرقام عدد الصواريخ التي تم التعامل معها. نتحدث عن حتى اللحظة لم يعلن أيضا عن أي أضرار أو خسائر مادية نتيجة لهذه المحاولة التي تم الإعلان عنها. هذه التطورات يعني تأتي حقيقة في ظل موقف وسياسة سعودية واضحة وثابتة باتجاه الملف اليمني، دعم الحكومة الشرعية، أيضا مجلس القيادة الرئاسي، وأيضا في كل مناسبة تؤكد على أن أي حل للأزمة يجب أن يحافظ على وحدة اليمن ويعمل على تحقيق الاستقرار والتخفيف من معاناة الشعب اليمني. في المقابل أيضا السعودية أكدت فيما يتعلق باستمرار بأن أمنها القومي خط أحمر، ستتعامل بحزم مع أي تهديد يستهدف أراضيها أو مصالحها في كافة المناطق، مع استمرار أيضا رفع مستوى الجاهزية الدفاعية وأيضا متابعة التطورات الميدانية بشكل مستمر. إذا ما تحدثنا أيضا عن الجانب السياسي وهو ما تفضله الرياض دائما في التعاطي مع الملفات الإقليمية، تواصل أيضا تحركات الدبلوماسية، دعم جهود الأمم المتحدة فيما يتعلق بالوصول إلى تسوية شاملة للأزمة اليمنية، وهي كما ذكرنا آلية تفضلها الحكومة السعودية. نتحدث عن موقف سعودي واضح في ذات الوقت.
2: نعم.
3: أيضا فيما يتعلق بالممرات البحرية وأمنها تم تعزيز إجراءات حماية الممرات، منشآت الطاقة. نتحدث عن يعني التوترات التي تشهدها المنطقة فيما يخص الحرب الإيرانية على الحرب الأمريكية على إيران، وأيضا ما تأثرت به من خلال الملاحة الدولية وإمداد الطاقة العالمية.
2: شكرا لك من الرياض مراسل الجزيرة بدر الأربيعان. أشير

0: إلى هذه الأنباء العاجلة، المتحدث العسكري باسم أنصار الله يقول: استهدفنا مطار أبها الدولي ردا على الهجوم الذي استهدف مطار صنعاء الدولي، واستهدفنا مطار أبها الدولي بعدد من الصواريخ البالستية والمسيرات. يضيف المتحدث العسكري باسم أنصار الله: نحذر شركات الطيران من عبور أجواء السعودية حتى رفع الحصار عن مطار صنعاء. هنا أنتقل لك نبيل اليوسفي لنتابع مزيد من التفاصيل عن هذه التصريحات.
1: نعم، بحسب الناطق العسكري هنا بصنعاء العميد يحيى سريع، فقد أكد بأن عملية اشتباك مع طائرات حربية سعودية كانت قد استهدفت مطار صنعاء، وتحديدا في الساعة 1:54 بتوقيت صنعاء، 11:54 بتوقيت غرينتش، وأكد بأنهم قد أجبروا هذه الطائرات على المغادرة. وأضاف أيضا في هذا البيان بأنهم قد استهدفوا مطار أبها في المملكة العربية السعودية بعدد من الصواريخ، وأكد بأنهم قد أصابت هذه الصواريخ أهدافها بنجاح، مؤكدا بأنهم سيتم الرد كذلك على عملية الاستهداف لمطار صنعاء الدولي. كما أكد أو حذر جميع شركات الطيران السعودية طبعا أو أي طيران آخر من العبور في أجواء المملكة العربية السعودية وأخذ تحذيراتهم على محمل الجد حتى يتم رفع الحصار على مطار صنعاء. حسب هذه تذكرنا بالتأكيدات من قبل بأنه العين بالعين كما كان يؤكد الناطق العسكري من قبل، بأنه سيتم استهداف أي مطار في المملكة السعودية في حال تم استهداف مطار صنعاء أو لم يسمح له بالفتح أمام رحلاته. في المقابل كان وزير النقل قد أكد هنا في سلطات صنعاء محمد عياش قحيم بأن الرحلات ما بين صنعاء وطهران سوف تستمر، وبأنهم سيفتحون رحلات جديدة ووجهات جديدة إلى أماكن مختلفة لم يحددها، وأكد بأنه سيتم إعادة تشغيل مطار صنعاء الدولي خلال فترة وجيزة بما يناسب المقاييس الدولية. وأكد كذلك مظاهرات خرجت حتى هذه اللحظة في مختلف المحافظات الواقعة تحت سيطرة سلطات صنعاء، مظاهرات خرجت بالآلاف لتؤكد على القوات المسلحة بضرورة كسر الحصار على مطار صنعاء، وتبارك كذلك وتشكر إيران التي كسرت هذا الحصار على مطار صنعاء الدولي.
0: شكرا جزيلا لك من صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي. يستقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني قادة دول وأفراد من الأسرة الحاكمة والأعيان لأداء واجب العزاء في الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني. وأوضح الديوان الأميري أن استقبال المعزين سيستمر أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء في قصر لوسيل خلال الفترة الصباحية من 8:00 حتى 11:30، وفي الفترة المسائية من بعد صلاة العصر حتى صلاة العشاء. ينضم إلينا من الدوحة مراسل الجزيرة هيثم أبو صالح. إذن هيثم، حال جهوزية مراسلنا هيثم أبو صالح نتابع هذا التقرير. إذن
2: في وداع الرجل الذي نشر هذا العلم بين الأمم ساد التأثر العميق في كل مكان ونكست الأعلام، حدادا على الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني. تواصلت منذ ساعات الصباح مراسم العزاء في قصر لوسيل، حيث استقبل الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير قطر قادة الدول وكبار المسؤولين والمعزين الذين توافدوا من داخل البلاد وخارجها لتقديم واجب العزاء. ولم تقتصر تلبية واجب العزاء على أبناء الوطن، بل شهد قصر لوسيل توافدا دوليا رفيع المستوى من قادة دول من مختلف أنحاء العالم، من بينهم ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الصباح ورئيس الحكومة الباكستانية محمد شهباز شريف وقائمة تطول من كبار الشخصيات. كما أعلن الديوان الأميري تلقي أمير دولة قطر رسائل تعزية من عدد من قادة الدول بوفاة الشيخ حمد بن خليفة الثاني، التي تتواصل مراسم عزائه يومي الثلاثاء والأربعاء بالتوازي مع الحداد لمدة 4 أيام مع تنكيس الأعلام وتعطيل العمل في المؤسسات الحكومية. انتشرت في شوارع البلاد صور فقيد الوطن الكبير

0: الذي ارتبط اسمه بتحولات اقتصادية واجتماعية أسهمت في ترسيخ مكانة قطر كلاعب في مجالي الدبلوماسية والاستثمار وسواهما.
1: القادة الكبار لا يرحلون من أوطانهم، يبقون بما صنعوا من إنجاز وبما تركوا من أثر، وهكذا هو حال فقيد دولة قطر الكبير الشيخ حمد بن خليفة الثاني الذي كرس حياته لخدمة وطنه وترك بصمات خالدة في مسيرة نهضته وإرثا وطنيا سيظل حاضرا في ذاكرة الأجيال. هيثم أبو صالح، الجزيرة، الدوحة.
2: ينضم إلينا الآن من الدوحة مراسل الجزيرة هيثم أبو صالح. إذن هيثم، ستستكمل مراسم استقبال المعزين بالأمير الوالد الراحل في الأيام القادمة.
1: نعم، بطبيعة الحال يوم غد ويوم بعد غد هو ثاني وثالث أيام استقبال المعزين بوفاة فقيد دولة قطر الكبير الشيخ حمد بن خليفة الثاني رحمه الله. كما تابعنا في التقرير الذي أعددته في وقت سابق اليوم جانبا من استقبالات أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني في قصر لوسيل للمعزين من المواطنين والأسرة الحاكمة وكذلك الأعيان و أيضا أعضاء السلك الدبلوماسي في دولة قطر، وبالتوازي مع ضيوف الدولة من قادة الدول وممثلي الدول الذين توافدوا إلى دولة قطر لتقديم العزاء بوفاة باني نهضة قطر الشيخ حمد بن خليفة الثاني. بطبيعة الحال كما هو معلوم فإن تقديم العزاء منقسم على فترتين صباحية ومسائية في قصر لوسيل، ودعيني أشير إلى أنه آخر الواصلين بحسب المعلومات التي حصلنا عليها كان الرئيس السوري أحمد الشرع قبل حوالي الساعة تقريبا وصل إلى الدوحة لتقديم طبعا العزاء بوفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني. وبطبيعة الحال قصر لوسيل وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني كان قد طبعا استقبل عددا من الشخصيات من رؤساء الحكومات وأيضا من أولياء العهود، و استقبل مثلا ملك البحرين، رئيس الحكومة المغربية، رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، الرئيس العراقي، أيضا استقبل نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع بسلطنة عمان، رئيس إقليم كردستان، رئيس حكومة باكستان، ورئيس حكومة لبنان، وأيضا ولي العهد الكويتي وآخرين. وبطبيعة الحال كما أشرنا في بداية هذه المداخلة فإن هناك قائمة من زوار البلاد سوف يتواجدون وفدون غدا إلى العاصمة القطرية، من بينهم الرئيس المصري على سبيل المثال عبد الفتاح السيسي. وهذه هي الصورة بالنسبة لليوم الأول من تقديم واجب العزاء.
2: شكرا لك من الدوحة مراسل الجزيرة هيثم أبو صالح. معنا هنا في الاستوديو محمد حجي رئيس تحرير جريدة الوطن. أهلا بك معنا سيد محمد. إذا مناقبية الأمير الوالد الراحل كثيرة، استذكرها العديد من الشخصيات التي عايشت بطريقة أو بأخرى هذه الشخصية. كيف يمكن أن نختصرها رغم أنه لا يمكن اختزالها؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. بالتأكيد يعني حمد بن خليفة يمتاز بالعديد من الصفات والمميزات التي جعلت منه قائد عربي وإسلامي يحظى بهذا التقدير وهذه المكانة الكبيرة التي لمسناها من التوافد، من عدد الوفود التي قامت بالوصول إلى دولة قطر، وأيضا ردود الأفعال من الكثير من الشخصيات في العالم ككل. يعني هناك قيادات عربية وإسلامية وأيضا عالمية تحدثت عن أهم ما تميز به حمد بن خليفة من صفات القائد الذي عمل بجهد لثراء أو لرفاه شعبه، وأيضا لنقل دولة قطر بهذه الصورة التي نشاهدها الآن. أعتقد أيضا هناك ما ميز حمد بن خليفة بأنه كان واضح وصادق في توجهاته السياسية.

0: المختلفة، وأيضا كان صريحا في مسألة مواقفه اتجاه العديد من القضايا. هذا فأعتقد أنه مس هذه القيادات في العالم أجمع بأن حمد بن خليفة رجل صادق في مواقفه، يمتاز بأنه دائما ما يكون يحاول أن ينصر المظلوم في أي مكان في العالم، ودائما ما كان الجانب الإنساني هو ما يستذكر في شخصية حمد بن خليفة من خلال ما شاهدناه وسمعناه من العديد من القيادات في العالم، أن هذا القائد بالرغم من يعني مواقفه الحازمة والصريحة، ولكن أيضا يبقى قائد يحمل صفات الجانب الإنساني، بأنه لا يقبل بأن يشاهد طفل يعاني في العالم، لا يقبل أن يشاهد إنسان مظلوم، فدائما ما يسعى بأن يكون هناك يد قطرية تسعى لحل هذه الأزمات للتخفيف على الكثير من شعوب العالم. قطر الآن تواصل هذه المسيرة وتواصل هذا النهج الذي رسخه حمد بن خليفة في سياسة قطر الخارجية.
1: وعن هذه الجزئية بالتحديد، يعني رغم أنه سلم الحكم وهو أول زعيم عربي يعني يقوم بهذه الخطوة الاستثنائية وسلمها لقيادة شابة، لكن المسار الذي بناه لا يزال مستمرا، وبالتالي ما أهمية استكمال هذه المسيرة؟
0: بالتأكيد يعني نحن يعني يمكن ما يميز، وأنا أعتقد أنه يمكن تكون أهم مرحلة في تاريخ حكم حمد بن خليفة لدولة قطر، هي في عام 2013 عندما سلم الحكم لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد أمير دولة قطر. وهذه كانت يعني أعتقد أنها شكلت فارقة تاريخية بالنسبة لدولة قطر وأيضا بالنسبة للمنطقة. لم نشاهد أو نسمع يعني بأن حاكم في عز عطائه وعز ما وصل له من طموحه الشخصي، وأيضا تطلعاته بالنسبة لشعبه لوطنه ولمنطقته العربية والإسلامية، عندما وصل إلى القمة ترك الحكم لاستمرار المسيرة. ونحن نشاهد الآن يعني صاحب السمو أمير دولة قطر يواصل هذه المسيرة، يواصل هذه الإنجازات بحكم الثوابت الموجودة في سياسة دولة قطر. دولة قطر أصبحت لديها ركائز في سياستها، في تحركاتها. دور الوساطة التي تقوم في دولة قطر لم يأتي من فراغ، وإنما من عمل استمر سنوات طويلة لرجالات وقيادات قطر، رسخت هذه الثوابت وأصبحت من ضمن أهدافها الاستراتيجية في مسألة التعامل مع الدول، بأن هذه الدولة إذا كانت صغيرة من ناحية الجغرافيا ولكن تستطيع أن تقوم بأدوار. هذه السياسة الآن نلاحظها بشكل كبير من خلال توجهات صاحب السمو وما يقوم به من دور يعني في تحقيق الأمن والاستقرار بالنسبة للمنطقة. وقطر تؤمن بأن إذا ما تحقق الأمن والسلم في المنطقة بالتأكيد هذا سيكون ينعكس على دولة قطر وينعكس على العالم. يعني دور قطر الآن في الأزمة الآن المشتعلة، هذا يؤكد بأن قطر مستمرة في هذا النهج، تحاول أن يكون لها هذا الدور الذي وضع ركائزه حمد بن خليفة، مستمر ومواصل.
1: شكرا جزيلا لك سيد محمد حاجي، رئيس تحرير جريدة الوطن.

0: الآن إلى حلقة جديدة من برنامج نقاش الساعة مع الزميل حسن جمول.
1: مرحبا بكم مشاهدينا الأعزاء في نقاش الساعة، ويقودنا فيه الخبر الذي نعرضه ونفككه بالنقاش والتفاعل وتعدد الزوايا. وبين التساؤلات والاحتمالات سنترك لضيوفنا كالعادة أن يضعوا أمامكم أكثر الرؤى تنوعا في حوار هم من يصنع مساراته. من يفعل ماذا في مضيق هرمز؟ من سيحظى بدور حامي المضيق؟ ومن يريد أن يعترف به كحارس للمضيق؟ للإجابة عن ذلك تستعين طهران بقرار بإغلاق المضيق مجدداً، وتستعين واشنطن بمحاصرة إيران مجدداً، وتمضيان في ذلك طالما لم يؤدي لا استهداف الحرس الثوري للسفن ولا القصف الأمريكي للمواقع الإيرانية إلى تحريك أي معادلة. وبذلك يستدعي الجانبان أبرز ما جعل من الحرب الأخيرة حرباً دون أن يؤدي ذلك إلى إعلان حرب، ودون أن يعلن أحد عن توقف أي محادثات. فإلى أين ستقود هذه الحالة المركبة من الدبلوماسية والورقات الفنية والتهديدات والصواريخ المحلقة في كل اتجاه؟ وهل سيجعل ذلك وضع المضيق والملاحة أكثر أماناً وأكثر ثقة، وسرديات السيادة عليه أكثر إقناعاً؟ لكن الصورة الأوسع أبعد قليلاً عن مضيق هرمز، تسمح لنا بأن نرى ظلالاً لتهديدات موازية تتسع، وفي وسطها إيران وحلفاؤها أنصار الله. فالطائرات الإيرانية المتجهة إلى صنعاء والتي تتحدى رفض الحكومة اليمنية وغضبها أشعلت اليوم ما هو أكثر من الغضب. قصف يستهدف مطار صنعاء، تعلن الحكومة اليمنية أنه رد على انتهاك إيراني. ثم صواريخ أنصار الله تستهدف مطار أبها السعودي ردا على الهجوم. فكيف تتزامن وتتشكل وتتقاطع القرارات والتحركات؟ وإلى أي شكل من الصراع تقود هذه المعادلات؟ هذه الأسئلة والقضايا وغيرها نضعها على طاولة النقاش أمام ضيوفنا هنا في الاستديو. الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، الدكتور لقاء مكي الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات، الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، سيرجيو ديلابينيا نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، الدكتور إبراهيم فريحات أستاذ النزاعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا، الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية، العميد الياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي، والدكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. مرحبا بكم جميعا، وأبدأ معك سيد سيرجيو بآخر تصريحات الرئيس ترامب وآخر ما أبلغه للكونغرس باستئناف القتال مع إيران. استئناف القتال، استئناف الحرب، إلى أي مدى ستتسع هذه الحرب؟ كيف نفهم عودة القتال ضد إيران من جديد؟
2: منذ أيام سئلت ما هي الخيارات، وقلت إنها المفاوضات أو الحصار أو الأعمال العدائية أو مزيج من كل ذلك. اختار الرئيس ترامب الحصار، وبالتالي ربما هذا يأخذنا في اتجاه مفاوضات، وإذا كان هذا ما سيحصل يمكننا أن نتفادى المزيد من الأعمال العدائية التي يمكنها أن تحصل مرة أخرى بدون حل للموضوع. الأساس هو فتح المضيق، وهذا كان في واجهة هذه المذكرة، مذكرة التفاهم.
1: لكن الحصار سيد سيرجيو سيبدأ غداً الساعة 8 بتوقيت غرينتش، لكن قبل ذلك هناك أعمال عسكرية تحصل، أخيرها مثلا ما أعلنته وكالة الأنباء الإيرانية الآن عن دوي 4 انفجارات شرقي بندر عباس جنوبي البلاد. يعني الحصار هو جزء من القتال، جزء من استئناف الحرب، لكن هناك أيضا أعمال عسكرية. والسؤال، هل هذا سيعيدنا إلى أيام الحرب الأولى، إلى المواجهة الموسعة، أم سيقتصر الأمر على عمليات محدودة؟
2: أعتقد أنه بما أن الباب بقي مواربا للمفاوضات وقنوات التواصل مفعلة، لابد من أخذ ورد حتى لو لم نكن مطلعين عليه، وهذه الطريقة المفضلة. وحتى لو كان هناك توافق بالتفاوض، قد يعيدنا إلى طاولة المفاوضات، هذا ما أعتقد سيحصل. ولكن دعونا لا ننسى أن رئيس ترامب قال إنه سوف

0: ينهي وقف إطلاق النار، أي منذ أن قررت إيران الاعتداء على الدول المجاورة سترد الولايات المتحدة.
1: وقف إطلاق النار، حصار من جديد، استمرار الأعمال العسكرية ضد المناطق الساحلية الإيرانية. دكتور محمد صالح صدقيان، ألا تبدو إيران أنها الآن في موقع رد الفعل، لا تستطيع أن تبادر حتى لو أعيد فرض الحصار عليها من جديد؟
2: حسن، على ضوء التطورات التي شهدناها خلال 72 ساعة الماضية، يعني منذ أن قال رئيس ترامب بأن مذكرة التفاهم قد انتهت، وبعد ذلك فرضت عقوبات على إيران، قال الرئيس ترامب بأن لا وجود لوقف إطلاق النار، وإذا كان هناك مفاوضات فسوف تكون تحت النار. مثل هذه الشروط كانت واضحة جدا بأن الجانب الإيراني استلم هذه الرسائل بشكل واضح، وهو يريد أن يضبط إيقاعات الممر على مضيق هرمز بكل ساحل الجنوبي وساحل الشمالي. حتى أن زيارة وزير الخارجية عباس عراقجي لسلطنة عمان يبدو بأنه لم يتوصل إلى نتيجة، وقال بأنه سوف يذهب إلى طهران ليقرر ما إذا كانت السفن إذا ترغب أن تعبر عبر المضيق الجنوبي أو المضيق الشمالي. حتى هذا المنطق أو هذا الاقتراح الذي طرحته سلطنة عمان، عباس عراقجي قال يجب أن أذهب إلى طهران وأتشاور. معنى ذلك
1: ما هو ما بعد ذلك أعلنت إيران عن إغلاق مضيق هرمز، يعني عندما وصل إلى طهران البحرية الحرس أعلنت إغلاق المضيق.
2: الآن لم يغلق المضيق بشكل 100%، لكن في 8 من غرينتش يوم غد الثلاثاء سوف يغلق المضيق 100%، وسوف لن تستطيع أي حسب الخطاب الإيراني سوف لن تستطيع أي سفينة أن تمر من الساحل الجنوبي أيضا. وبالتالي الساحل الجنوبي عندما تمر به السفن بمواكبة عسكرية أمريكية تمر، يعني كل السفن يمرون بمواكبة عسكرية أمريكية. الإيرانيون لا يريدون مشاهدة سفن بحرية،
1: يعني إغلاق بالكامل كل المسارات إذا أطبق الحصار على إيران غدا الساعة 8 مساء.
2: وقضية أنه تقديم طلب للكونغرس من أجل بدء الحرب، الإيرانيون
1: هو سيبلغ الكونغرس.
2: الإيرانيون فهموا بشكل جيد الرسالة، أخذوها والآن هم يستعدون للمواجهة في مضيق هرمز بشكل واسع.
1: ماذا سيؤدي ذلك دكتور إبراهيم؟
3: يعني نحن سنعود غدا إلى ما كان سائدا قبل توقيع الاتفاق ب 17 يونيو. لن نرجع إلى المرحلة الأولى من الحرب، الحرب
1: إلى 40 يوم.
3: إلى 40 يوم.
1: نعم.
3: هذا ليس هو السيناريو الذي سيحدث غدا. ما سيحدث غدا، تم توقيع الاتفاق في 17 يونيو، نحن سنرجع إلى 16 يونيو، وهو الحلقة المفرغة التي ندور بها. إيران تغلق المضيق، الولايات المتحدة تفرض حصار بحري، الوسطاء ينشطون، وهكذا. ثم البحث في السيناريوهات التي كنا نبحث فيها قبل 17 يونيو، يعني إعادة هي الحلقة المفرغة التي ندور بها بهذا الموضوع. الجديد ربما أن الرئيس ترامب الآن يريد فرض 20% رسوم على السفن التي ستمر، وحتى نضعها بإطارها الصحيح. شو يعني 20%؟ يعني إذا أخذنا على سبيل المثال قناة السويس اللي هي خاصة لمصر، مصر تفرض على السفن حوالي $1,000,000 اللي هو للمرور.
1: نعم.
3: هذه السفن التي تمر من مضيق هرمز المحملة بالنفط قيمتها حوالي $100,000,000.
1: يعني 20 مليون.
3: يعني $20,000,000 مقارنة قناة السويس الخاصة اللي هي لمصر تفرض $1,000,000. ترامب بده يصير يفرض $20,000,000 على السفينة.
1: هذه نقطة نقاش، هذه نقطة نقاش، موضوع الرسوم سنأتي على نقاشها. لكن السؤال، إذا كنا نتحدث عن إغلاق المضيق بالكامل، هل ستتمكن هذه السفن حتى بالحماية الأمريكية التي ستترافق مع فرض الرسوم، هل ستتمكن من المرور؟
3: التجارب التاريخية في إغلاق المضائق أو فتحها بالقوة العسكرية هي تجارب غير مشجعة وغير قابلة للفتح بالطريقة العسكرية. وهنا بالتاريخ في عندما حاولت فرنسا وبريطانيا فتح مضيق الدردنيل بالحرب العالمية الأولى، وخسرت فرنسا وبريطانيا 58,000 جندي، وتركيا خسرت 98,000 جندي في هذه المعركة، ولم يفتح المضيق. لأنه المضائق هي أهداف هشة، سوفت تارجتس، بمعنى يعني لا تحتاج إلى أسطول وجيوش مشان حتى تغلق الماضي، يكفي أنه يكون في بيان تصريح وهكذا أن يتم إغلاق الماضي. ولهذا السبب هلا من الناحية العسكرية إذا أرادت الولايات المتحدة أن تدفع الثمن المناسب من الممكن، هذا وارد لأنه الولايات المتحدة متفوقة عسكريا ولديها القوات، ولكن هل لدى الإدارة الأمريكية الاستعداد لدفع

0: أن يؤدي إلى نتيجة سياسية أفضل من الأول؟ وبالتالي هل فعلا سيؤدي؟ هذا سؤال. السؤال الآخر أيضا، اليوم هذه العمليات العسكرية منذ 3 أيام وحتى اليوم، واستمرار القصف على بندر عباس بوسائل مائية، درونات مائية تحت الأرض بطريقة مباشرة وعن بعد، وكأنه هذه كمية الأهداف حسن، وكأنه الأمريكي يحضر لشيء ما. واحد، الحصار الكامل كما ليس كما كان قبل.
1: نعم.
0: اثنين، يحضر لاستمرار مرور السفن والناقلات على الممر الجنوبي، وهذا أمر صعب يعني أنا أقول، ولكن هذا الضرب لإضعاف القدرات الإيرانية على السواحل هي تحضيرا لهذا الأمر، وبالتالي هذا ما سنشهده في المرحلة القادمة. اليوم السيطرة كما قال الرئيس ترامب، السيطرة على مضيق هرمز يتطلب حرب بحرية جوية وبالتالي برية، وعليه أن يرسل الكثير من العسكر للسيطرة على مضيق هرمز، وليس فقط على مضيق هرمز، يجب أن يكون هناك عمق عسكري في الداخل، وهذا الأمر يتطلب أمر من الكونغرس وموافقة، وكأنه إعلان حرب وليس على قانون صلاحيات الحرب. اثنين، أيضا هل يمكن البقاء في هذه المنطقة؟ هذا السؤال. لا يمكن البقاء في هذه المنطقة، هذه المنطقة جبلية، الساحل مقبول،
1: يعني
0: ولكن
1: من الصعب فتح المضيق عسكريا.
0: نعم، عسكريا صعب أكيد. نعم. بالتأكيد يتطلب وقت، يتطلب جهود كبيرة. وأخيرا وليس آخرا، 20% هي وكأننا عدنا إلى خرق القانون الدولي، كما نتهم إيران أنها خرقت القانون الدولي.
1: هذه النقطة ستكون موضع نقاش، لكن بدي أكمل بالسيناريوهات المطروحة معك دكتور لقاء. هل إيران في هذه الحالة أكيد لن تقف مكتوفة الأيدي إذا كانت هذه السيناريوهات مطروحة، السيناريوهات العسكرية مطروحة لدى الإدارة الأمريكية؟ إلى أين يمكن أن تفضي؟
2: يعني بالنسبة لإيران الحد الأقصى ما تستطيع. لا ننسى أن إيران حتى الآن في كل العمليات الضربات الجزئية التي قامت بها الولايات المتحدة مؤخرا كانت ترد بضرب دول العربية، دول الخليج والأردن. هل تستمر بهذه الحالة؟ يعني كل ما ضربت تضرب دول، ونفس القواعد بالمناسبة، يعني نفس القواعد كما تقول قواعد عسكرية، نفس القواعد العسكرية تضرب مرارا، وهي قواعد يعني إذا كانت قد دمرت أو أصيبت فضربها مرارا لن يؤثر على شيء، يعني بالنهاية هي قواعد تكون مهجورة. فبالتالي هل سيتطور الرؤية الإيرانية المقاربة في استهداف منشآت أخرى مختلفة ذات طبيعة مدنية استراتيجية مثلا متعلقة بالدول وليس بالقواعد الأمريكية؟ ولا ننسى هي استهدفت حتى قواعد أو يعني رادار عماني في عمان. فبالتالي يعني لا أظن أن هناك يعني مقاربة إيرانية يمكن أن تصل إلى مرحلة إقناع أمريكا بردع أمريكا، ردع الولايات المتحدة. سيكون هناك صراع جزئي ليس شامل على الأغلب الآن على الأقل، ضربات وضربات مضادة، وسيعمل الوسطاء، وأظن أن الوسطاء الآن أصبحوا أقل حماسة. يعني يبدو أن باكستان وقطر آخر بساطة كانت في عمان، محادثات في عمان، والوزير العراقي وهو يحمل المقترح العماني غادر، وبالطريق إيران قصفت السفن، يعني حتى قبل ما يناقش مجلس الأمن القومي. فبالتالي هناك قناعة يبدو لدى الجميع الآن أن إيران لم تعد قادر، لم تعد موحدة في اتخاذ القرار، بمعنى أن هناك رغبة لدى جناح معين بإفساد أي حل تسووي. ولا ننسى أن موكب التشيع، وهذا مرة الدكتور صدقيان تحدث عنه قبل يومين، أن هناك رغبة جامحة في إيران من قبل عدد واسع من الناس والنخب العسكرية والسياسية، الحرب، إلغاء التفاوض، لا تفاوض، يعني منطق الحرب.
1: طيب هذا هو السؤال، هذا السؤال الذي نطرحه دكتور محجوب. هناك ضمان لأن تبقى الأمور مضبوطة في إطار تلك العمليات العسكرية التي تترافق مع طاولة مفاوضات، بغض النظر إن كانت ستفضي أو لا تفضي إلى حل، هناك من يضمن عدم انفلات الأمور إلى حرب أوسع؟
3: إذا أخذنا حسن كل جهة، إذا أخذنا الجانب الأمريكي الآن بدأ ظاهرا بالنسبة لنا أن ترامب يتبع نسقا معينا، هذا النسق جوهره الأساسي فتح المضيق. وهذا معناه أنه عندما قام بعملية الحرية 1

0: عملية الحرية 2 ولم ينجح، ذهب إلى تفاوض ولمذكرة التفاهم. الآن حاول فتح المسار العماني أو جرت محاولات لفتح المسار العماني لم ينجح، ذهب الآن إلى عادة بشكل أو بآخر إلى عمليات عسكرية.
1: طيب. الجانب موضوع فتح المضيق فقط تأكيدا على ما ذكرت، وكالة تسنيم تعلن عن استهداف عدد من السفن المخالفة في مضيق هرمز. طبعا أصبحنا معتادين على هذا، ترجمة للقرار الإيراني
0: ببساطة. الصراع الآن عمليا يتمحور حول فكرة من يستطيع تغيير واقع المضيق. إيران تريد أن تفرض كلمتها على المضيق، على المسار الشمالي والباقي، وكأن المضيق لا يوجد. والولايات المتحدة تقول أن هناك مضيقا يجب أن يفتح وفق المادة الخامسة. إذن الولايات المتحدة مشت في هذا النسق. من الجانب الإيراني شيعت المرشد السابق بحشود جماهيرية، وفي اعتقادي الآن صرت أكثر يقينا أن ثمة انقساما كبيرا داخل النخبة العسكرية وليس فقط النخبة السياسية. وهنا أتحدث أنا، وإذا سمحت بس أوضح هذه الفكرة جيدا لكم والمشاهد العزيز. هنالك لدينا الحرس الثوري الذي كان يعمل مع المرشد السابق، معظم قادته قد اغتيلوا. المرشد الحالي لديه دائرة ضيقة من العسكريين الذين كانوا يعملوا ضمن استخبارات الحرس الثوري، وهذه المجموعة لا يعرف عنها إلا أشخاص بعينهم، ربما أحد أو اثنين منهم اغتالتهم إسرائيل. الذي يحدث الآن أن النخبة العسكرية التي كانت مع المرشد يبدو أنها تريد الخيار العسكري، في حين النخبة التي مع المرشد الجديد لديها خيارات مختلفة، لكنها المرشد غير قادر على إظهار المرشد والحديث عن صحة المرشد. وباعتقادي أن المرشد يعاني من واحدة من ثلاث أشياء، إما أنه مصاب في قدميه أو مصاب في النطق أو مصاب بالعين أو واحدة من ثلاث. هذا معناه، لماذا أقول هذه الأشياء؟ هذه الأشياء تطعم بالأهلية وعملية إخفاءه وأن لا يصدر حتى بكلمة مسجلة.
1: طيب.
0: هذا كله لماذا أقوله أنا حسن؟ أقوله لأنه هذا يعزز الانقسام ويدخل النظام السياسي في حالة من عدم اليقين، بحيث أنه المجموعات على الأرض في المضيق تقصف السفن ولا أحد يسأل عنها، والجانب السياسي فقط كما يقال يعمل كرجل الإطفاء لا يستطيع التدخل.
1: الرئيس ترامب يقول أنه 90% لديه شكوك أنه المرشد قد قتل. هلا على كل هذا ما يقوله الرئيس ترامب. تعليق.
2: بغض النظر عن يعني حالة المرشد، اليوم إيران الجديدة، إيران 2.0 بكل الأبعاد العسكرية والسياسية وكل شيء. نتحدث عن إيران جديدة. إيران ليست 100% إسلامية بالمعنى الولاية الفقيه، قد تكون قومية إسلامية في نفس الوقت. اليوم المهم اليوم هو من يأخذ القرار. الدليل على ذلك أن هناك ازدواجية في القرار. عندما تم استهداف السفن في أول يوم، والرد الأمريكي عندما قال أحد المسؤولين أن هذه فئة أو مجموعة من العسكر الذين غير منضبطين
3: حتى وملاحظة سريعة، ليس فقط إيران 2.0، أيضا الصراع نفسه صار 2.0.
2: يعني كل يوم يتغير الصراع.
3: كنا نتفاوض عليه قبل الحرب أنه كنا نتفاوض عن نسبة التخصيب. اليوم نحكي عن الثأر والانتقام والمرشد والانتقام من أمريكا. يعني قضايا كثير تغيرت، صار عندنا صراع جديد 2.0.
1: طيب. حتى لا ندخل كثيرا في القرار الإيراني بهذا الموضوع، دكتور شرقاوي، أيضا بالنسبة لسيناريوهات المرحلة المقبلة في ضوء ما تابعناه، كيف ترى الصورة من وجهة نظرك؟
4: أنا أعتد بأنه لا ينبغي التعويل على فرضية أن الصراع يعيد نفسه كما كان الحال قبل مذكرة التفاهم، بل هناك تطور وفيه تعقيد أكثر من اللازم، بمعنى علينا أن نصحو على صراع هرمز وما يتصل به بصراع أو بحرب إيران. وهناك الآن عدة فرضيات تفرض نفسها، بمعنى أن تقريبا هذا الوضع يشبه ما كان عليه الخصوم إبان الحرب العالمية الأولى، عندما يتخندقان من أجل التخندق. وهذه اللحظة تؤكد أن إيران متخندقة. حتى النخاع في فرضية أنها تتمسك بمضيق هرمز تفرض الحصار عليه من جديد وتمنع حركة المرور 100%. وترامب الآن يصحو على أنه يستطيع أن يفرض أمرا واقعا بالتخندق في فرضية أنا من سأتحكم في المضيق، سآتي بكل الآليات العسكرية وسأحصل على 20% من هذه.
1: سيعيد الحصار على إيران، وإيران ستقفل كل مسارات المضيق، وبالتالي ماذا سيكون عليه الموقف بعد إذن؟
4: ولن يفلح لا ترامب في تحقيق ما يريد، ولن تنجح إيران في الحصول على ما تريد. هذا أيضا سيولد لنا صراعا أوسع. الآن ينبغي أن نحضر أنفسنا أن حرب برية قد تفرض نفسها في هذا الصيف، بمعنى أن ما يعتبر حصارا بحريا وقصف جوي على كل مدن الساحل، ربما البنتاغون سيدفع باتجاه أيضا إنزال عدد محدد من القوات البرية على أساس إطباق على المدن الساحل، بمعنى هزيمة الخط الأمامي الإيراني. في المقابل أيضا باب المندب قد يشتعل، وقد تحرض إيران على أساس أنها ما تخسره في هرمز تحركه وتستفيد منه فباب المندب. إذا كنا منذ فترة نقول إنها حرب محدودة، ربما هذه اللحظة قد تمهد لحرب غير محدودة، قد تكون حرب إقليمية، وبالتالي ليس هناك حسم ما لم نصل إلى توازن قوة بين أمريكا وإيران.
2: حرب العراق 300 ألف جندي، واستلزم 9 أشهر للتحضير.
3: ميزانية أولى 700 مليار.
2: اثنين الساحل الإيراني 2500 كيلومتر تقريبا، 1500 متر داخل الخليج و1000 خارج الخليج، وكلها مهمة، كلها تم الاستعداد لها. يعني اليوم
1: تستبعد هذا السيناريو البري،
2: لا يمكن أن يكون هناك عمل بري،
4: لكن ترامب حاليا يتعمد إبلاغ أعضاء الكونغرس، ويريد أن يضع أمامه حقيقة أن كل السبل التي سواء كانت عمليات محدودة أو كانت مذكرة تفاهم أو مفاوضات لم تفلح مع الإيرانيين، فهو الآن يحضر مسألة فرض أو الحصول على ميزانية إضافية قد تكون 200 مليار أو ما إلى ذلك.
1: هل توافق على هذه النظرية سيد سيرجيو، التدخل البري؟
5: هي ضمن الخيارات المطروحة، نعم هي ممكنة. هناك خيارات عسكرية مختلفة، والأمر منوط بالوضع وتبلوره. هذا النوع من النزاعات هي ديناميكية جدا، وما نشهد عليه هو عودة إلى الحركة النارية، أي إطلاق النار. والخيارات كما أشار رئيس ترامب، الخيارات كلها مطروحة، وهذا يشمل التدخل البري. نعم هذا ممكن، هذا ما قاله، أشار إلى أنه قد يذهب إلى هذا الخيار. أما بالنسبة إلى الكونغرس، فما نراه هو إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، لأن النزاع السابق كان لديه مهلة 60 يوما مع إمكانية تمديده شهرا. إذا تحدث إلى الكونغرس مرة أخرى فهذا يعيد عقارب الساعة إلى الوراء،
1: يعطيه 60 يوم إضافية،
2: 30 يوم على 60 يوم.
5: نعم 60 يوما مع خيار لتمديد لشهر آخر، إذا 90 يوما. إعلان الحرب لم يحصل منذ الحرب العالمية الثانية، وبالتالي الخيارات كثيرة، والكثير من كل ذلك مرتبط بالحاكم.
1: دكتور سليم،
6: يعني حسن، قد لا يكون هناك حاجة لعمل بري. يعني أنا أتعجب أن كيف نقفز إلى الاستنتاجات النهائية بأمور لا تزال متحركة. كل مرحلة من مراحل هذا الصراع وهذه الحرب كان هناك عنوان أو عبارة، مرة كان هناك رفع الكلفة، مرة هناك من يملك طرف الزمن، مرة هناك الاستنزاف. الآن أعتقد أن العبارة المركزية فيما يحصل هي الثقة. ثقة بمعنى هل يستطيع الجانب الأمريكي أن يكسب ثقة شركات الشحن وشركات التأمين، أم أن إيران تستطيع زعزعة هذه الثقة ولا يمكن المرور في المضيق. دائما أقول أنه يجب أن نركز على المعطيات. قبل توقيع مذكرة التفاهم كان هناك على مدى أسبوعين حماية أمريكية لمرور السفن من المضيق. الآن هناك تأكيد أمريكي على مرور ما لا يقل عن 20 سفينة، وهناك جهد عسكري أمريكي كبير على مستوى تأمين. أنا لا أقول أن الولايات المتحدة ستنجح، ولكن في حال نجحت جزئيا مع إحكام الحصار سنكون في مرحلة مختلفة عن المرحلة السابقة، بمعنى أن الضغط على إيران سيكون أكبر. في حال تمكنت الولايات المتحدة، وهذا احتمال وربما قد يكون كبير، من إحكام الحصار وفتح مسار في المضيق سنكون في مرحلة جديدة ستضع الكثير من الضغوط. صحيح أن مذكرة التفاهم اليوم

0: أم عملياً نتيجة كل هذه الإجراءات سقطت، في حال تغير هذا المعطى الأساسي على مستوى الميدان،
1: نعم.
0: ما يعني تغير ميزان القوى، سنكون أمام مشهد مختلف وشروط جديدة ومفاوضات مختلفة.
2: طيب. ليست هرولة إلى استنتاجات غير واقعية، ولكن ينبغي استحضار السياق الزمني. نحن الآن في شهر 7، على ترامب في شهر 9 أو شهر 10 أنه سبتمبر أو أكتوبر أن يكون قد حسم الأمر، لأن هناك تبعة الانتخابات الكونغرس، طيب. وعليه أن يقدم نصرا بأي حال من الأحوال إلى الناخب الأمريكي.
1: باختصار لأن بدي أنتقل إلى النقطة التالية،
3: احنا ليش اولا نفترض ان الحرب حتى لو تجددت بشكل واسع ستتخذ نفس السياق؟ هو سياق فشل في البداية، لم يكن ناجح آلية الضرب. البري فيها تعقيدات واضحة، الأساتذة تحدثوا عنها. الآن اذا فكرنا بشكل مختلف معاكس، انه لماذا الآن ترامب يعاكس إيران في المضيق ويهددها؟ اليوم عراقي يقول إيه لا والله احنا نعطي أجور أكثر عدلات من عندك، يعني أجور أقل، يعني معناته إحنا راح نحميه.
1: نعم.
3: هذا الدفع لإيران للتمسك بالمضيق، هذا هو نمط من تعزيز علاقة إيران بالمضيق. بمعنى
1: هذه تأكيدا لما كنت دائما تقوله،
3: المضيق
1: لأن هذا فخ لإيران.
3: طبعا شوف،
1: وهذا تكريس لهذا الفخ
3: اللي صار الآن. طيب. دول الخليج متضررة من ضرب المضيق،
1: نعم،
3: وأمريكا هي الحامية للعالم والاقتصاد الدولي ولدول الخليج.
1: طيب.
3: وللمنتقمة بأصولها العسكرية لما يضرب من سفن الخليج. لذلك طبعا الناس نسوا من بدأ الحرب بالبداية والعدوان وأصوله، الناس عليها اليوم. لذلك هو نوع من تكريس هذا النمط الآن. ما سيحصل الآن؟ ضربت إيران سفن جديدة.
1: طيب.
3: تكريس لتورط إيران في الخليج.
4: طيب. نقطة صغيرة على السريع حتى تكون الصورة مكتملة. نحن تحدثنا أن فتح المضيق بالقوة العسكرية هو، لا أريد أن أقول غير ممكن، ولكن مكلف لدرجة لا يمكن الإدارة الأمريكية تحملها. ولكن بنفس الوقت ما تستطيع الولايات المتحدة تعمله، وأنا أرجح أنها ستذهب بهذا السيناريو، هو ليس فتح المضيق ولكن إغلاقه بالحصار، حصار البحري اللي كان قبل الاتفاق. هذا ممكن ولا يكلف كثيرا. وهنا ندخل بما نسميه اللي هو بالمأزق، ستيلميت، بمعنى انه لا هذا داخل ولا هذا داخل من إيران ولا من الولايات المتحده، وهذا غير مكلف وسيدخل الصراع في ازمه جديده.
1: على كل، نحن امام يعني باب اخر من الصراع، هو في قد يكون باب المندب، الملف اليمني سنأتي على ذكره. لكن قبل أن نفتح هذا الموضوع، فقط موضوع 20%،
4: نعم،
1: يعني سأسألك وباختصار حول 20%، كأنها فاتورة كبيرة نوعا ما، يعني خمس الحمولة.
5: أود أن أنوه أنه قال يجب أن تكون 20%. إذن المسألة تعتمد على مستجدات الغد،
1: ممكن أكثر.
5: أنا لن أغامر وأعطي رقما، ولكن حين قال شد يجب، هذا قد يعني أن الرقم قد يخفض، ولكن يجب أن يكون هناك جبهة موحدة ضد إيران. يتحدثون دائما عن تأمين المرور الآمن، يمكن أن يحصل ذلك من خلال توقف عن إطلاق النار على السفن ونزع وزرع الألغام.
1: طيب، ما هو نفس المنطق الذي تحدثت به إيران؟ يعني إيران تريد أن تؤمن هذه السفن وتؤمنها على الأقل من القراصنة، من أي شيء قد يعترضها في المسار الشمالي، وتأخذ بدلا من ذلك. لماذا مسموح للولايات المتحدة وممنوع على إيران؟
4: وأرخص،
1: أرخص
4: من 20%. طبيعي.
6: لكل برميل نفط دولار واحد المسار الشمالي.
3: هذا مختلف عن
4: إذا مصر بتأخذ مليون.
3: لا بس أمريكا مختلف عن إيران.
5: قال يمكن، فلنرى كيف تتطور الأمور. هناك الكثير من الأشياء التي يجب أن تتبلور، ولا يزال هناك مجال للتفاوض، للمزيد من التحركات لكي نتمكن من
1: هو قال يمكن، ولكن كلمة يمكن

0: الحق لإيران بأن تتمسك بهذا الموقف. فقط الدكتور صدقيان،
1: أنا أعتقد بأن مطلب الرئيس ترامب منطقي جدا.
0: هذا ما قاله عراقجي.
1: لا أصلا لماذا تأتي قطع بحرية عسكرية من من من تلك الدنيا إلى هذه الدنيا وتعطي مجانا الأمن والأمان لحاملات النفط ليكسبوا المزيد من
2: المال؟ تخلص الحرب يبطلون.
1: لا لمزيد من إذن هذه الخدمات التي يقدمها الرئيس ترامب، الخدمات التي يقدمها الرئيس ترامب لماذا سوف لماذا يجب أن تكون مجانا؟
3: صدقاتي مش صدقات
1: يعني صدقات أنا بعمل لكم شو جمعية خيرية
0: يعني إيران أعطته هذا المجال، فتحت أمامه
1: هذا هو الواقع. هذا هو الواقع ومنطقي
3: يعني
1: جدا.
3: يعني سنة سيئة سنت يعني.
4: ليس واقعا وليس منطقيا.
1: هو الرئيس الأمريكي أنه يقدم خدمات.
3: يعني الآن
1: عمان اسمح لي حسن. عمان تقول تصرف سنويا 80 مليون دولار جراء المحافظة على المرور. من جراء قضايا بيئية الاتجاهات كذا 80 مليون. وتقول أيضا تقدم 18 خدمة للسفن العابرة عبر الساحل الجنوبي، وتقول أيضا بأن الجانب الإيراني يصرف ضعف هذا المبلغ، وهناك جهة ثالثة وهي شركات تأمين. شركات التأمين تأخذ تجبي ضرائب ورسوم من في هذا المضيق من السفن العابرة. يعني إذا أنشئت هيئة لترتيب كل هذا الأمور وبشكل منظم وأخذت الرسوب
0: لماذا لا يكون هذا فقط هذا يعني قبل ما أنتقل إلى موضوع اليمن
4: تفضل. يعني حتى لا يكون النقاش يعني بهذه البساطة يعني ويمر للمشاهد أن إمكانية فرض رسوم هو أمر سهل لأن رئيس ترامب طرحه، لأن إيران تطرحه، لأن إيران والولايات المتحدة توافقوا على هذا المنطق. هذا منطق خاطئ، منطق غير قانوني، لا يتماشى مع القانون الدولي سواء طرحته إيران وسواء طرحه الرئيس ترامب. لا يمكن فرض رسوم عبور في المضيق الدولي بغض النظر من يطرح هذا الموضوع. هذا الموضوع يجب أن يكون واضحا للمشاهد. يعني لا يمكن لإيران أن تبرر رئيس ترامب بما تريد أن تبرره لنفسها.
1: الأمريكان يقولون لا فرق بين اليو إن واليو إس. من عندما يقول ترامب لا أحد يعترض، إيران يعترضون عليها.
4: قالت
1: نريد خدمات.
4: نحن نعترض على إيران ونعترض على الرئيس ترامب.
1: على ترامب
4: لا يجب أن يكون هناك رسوم في
1: دكتور المضيق. ترامب سوف يدخل وسوف يأخذ 20% ولا أحد يتكلم.
4: غير صحيح.
1: لا لأن
4: صحيح.
1: اليو إن واليو إس عند واشنطن نفسه.
4: يعني دول الخليج منذ أسبوعين كان البيان واضحا مع وزير الخارجية الأمريكي برفض أي رسوم.
1: وشاهدوا الهيمنة الأمريكية كيف تؤسس القانون.
2: لا أعتقد أننا سنصل لهذه النقطة.
0: دعنا نصل إلى
2: المضيق ولن
0: إلى أحد أوراق الضغط الأخرى.
5: بس نقطة وحيدة أنا ما يقلقني بالعشرين في المية إنه مين اللي راح يدفع العشرين في المية هذولا؟ المواطن مستهلك. هو بالمنطقة لأنه الشركات بدها إذا انفرض عليها 20% بدها تضيف على العالم على
6: المحسن. هو النهاية المسالك المواطن هو طلب تشغيل المضيق بالشراكة مع إيران في أول الحرب. يعني مش انه
3: مش جديد هو
6: مش جديد مش جديد يعني كي وطلب الشراكة مناصفة
0: حتى ندخل بإحدى الأوراق الأساسية التي برزت اليوم وهي الموضوع اليمني. لن أقول فجأة، كانت هناك بعض الأحداث
6: مؤشرات
0: التي تعتبر مؤشرات لما حدث، لكن اليوم انفجر الوضع بشكل كبير. قراءتك أولا دكتور لما حدث اليوم في اليمن بهذا التحرك الإيراني على مستوى هذه الطائرة. الطائرة كانت قد أقلعت بلا أي مشاكل، لكن العودة كانت فيها هذه المشاكل وأدت إلى ما أدت إليه من قصف مطار صنعاء ثم تحولها إلى الحديدة، وما تلا ذلك من ردود أفعال.
5: يعني الوضع اليمني أو مضيق باب المندب خليني أسمي المنطقة كلها هي على برميل بارود من أول يوم في الحرب. إذا كان في هناك شيء مستغرب أنه كيف أنه انتظرت أو لم يكن متوقع.
0: نعم.
5: كان متوقع أن تدخل يعني أن ما يسمى بالصراعات اللي هو السبيل أوفر، انسكاب الصراع على المناطق المحيطة، وهذا مسائل حتمية يعني من ديناميات صراع التي تفرض نفسها. فكان يفترض أن يحدث هذا الانسكاب من فترة طويلة اللي في موضوع اليمن، وتحدثنا بهذا النقاش كثيرا عن موضوع إغلاق باب المندب وما سيترتب
0: عليه، ولماذا تأخر ولماذا لم تستخدم هذه الورقة،
5: يعني في هناك نقاش كثير كبير عليه. ولكن باعتقادي الآن يعني هذا أجت ضمن هذا التطورات التي حدثت في المنطقة، وتحديدا قضية عودة تسخين الحرب في إيران واحتماليات العودة إلى الانتكاس التي أصيبت بها جهود الوساطة والعمليات التسوية. فلذلك رأينا هذا التطور لأنه لمنع الانتقال إلى اليمن. وطبعا بهاي الحالة أنه عندما يعني تذهب إلى اليمن فسيكون الرد له بنفس الاتجاه. حسن،
0: نعم خيراتك دكتور لقاء لما حصل.
3: أولا ما حصل هو أنه السعودية والحكومة اليمنية الشرعية يعتقدون ويعتقدان أن هذه الطائرة لم تكن تحمل في العودة من طهران، لم تكن تحمل فقط الحوثيين الذين ذهبوا للتعزية، بل معهم خبراء عسكريين إيرانيين، وبالتالي وجودهم في إيران في اليمن هو تعزيز لقدرات عسكرية حوثية ينتظر لها أن يكون لها دور في المستقبل القريب، يعني في المرحلة التالية. وبالتأكيد جزء من هذا الدور سيكون موجه نحو السعودية بشكل خاص. على هذا الأساس تم منحها، وهي لم تستجب للمنع وعبرت الأجواء واخترقتها، وبالتالي تم ضرب صنعاء لهذا السبب، مطار صنعاء. ثم ذهبت إلى الحديدة، ويبدو أنه تم التسوية بشكل ما.
0: تم التسوية؟
3: يعني سمح لها بالهبوط.
0: نعم.
3: ولأنه رئيس الحكومة اليمنية أو رئيس اليمني العليمي تحدث عن أنه إحنا لا نريد إيذاء المدنيين في صنعاء، ولذلك يعني اعتبر أنه هذا آخر ما يسمح له من إيران أو من حوثي، فيبدو أنه انتهت. لكن الحوثي صعد الموقف بقصف فطار أبها.
0: صحيح.
3: فبالتالي طبعا صحيح تم التصدي للصواريخ، لكن هذه محاولة نادرة، بمعنى أنها لم تجري من قبل من سنوات. يعني هذا عقد الموقف وأوحى بإمكانية العودة إلى الصراع ما بين السعودية والحوثي. الآن الجيش اليمني الشرعي جاهز، مختلف عن السابق، وفي جاهزية عالية للقضاء على الحوثي إن كان هناك قرار سياسي. الحرب ليست في صالح الحوثي، لأنها في الواقع حتى باب المندب في حال نشوب حرب على صنعاء، باب المندب لن يكون مثل ما أريد له إيرانيا، يعني الحرب ستتركز على صنعاء وليس على باب المندب.
0: يعني لكن سيتمكن الحوثيون من
3: يعني حتى قدرتهم على القصف
0: من إغلاق أو قصف السفن.
3: ليس بالضرورة
6: القصف، طريقة القتال، يعني الحسم ضد الحوثيين كما يقال بالإنجليزية unwinnable war، يعني حروب لا يمكن لك أن تربحها. يعني مقبرة الإمبراطوريات بأفغانستان ومقبرة الإمبراطوريات باليمن، اليوم هذه العلامة، هذه حركة على لعبة الشطرنج لإيران ذكية جدا جدا جدا. يعني ذهاب الطائرة وعودتها، لا أعرف ما هي الحمولة، هي تؤسس لمبدأ لنمط معين. اليوم أتت بأناس مدنيين للتعزية بالمرشد الثورة.
0: نعم.
6: وبالتالي العودة، من يعرف إذا عدنا إلى مرحلة طائرة تذهب وطائرة تأتي وما هي الحمولة. وبالتالي اليوم اليمن هو خلفية سعودية جيوسياسية مهمة جدا. المملكة تدخلت ضد المجلس الانتقالي الجنوبي وقصفت حمولة إماراتية ضدها، وبالتالي تريد الوحدة. بس لو سمحت، بس فإذا اليوم الخوف من المرحلة القادمة من أن تعود تكتمل. إذا تحدثنا عن إيران 2.0، أن نتحدث عن وحدة ساحات لبنان العراق اليمن 2.0 أيضا. هذه حسابات جيوسياسية. عندما استولى المجلس الجنوبي الانتقالي على المهرة وعلى حضرموت، هو يهدد الخلفية السعودية. حضرموت أهم شيء للمملكة في المرحلة القادمة، هي المخرج للمحيط الهندي ولبحر العرب.
0: دكتور صدقيان، بدأ وكأن إيران بدأت باستخدام هذه الورقة، ورقة اليمن، وتاليا سيكون ورقة باب المندب.
1: الإيراني، أنا أعتقد هناك أكثر من ورق عند الإيرانيين، يعني باب المندب واليمن وهذه المنطقة هي أوراق، ضمن أوراق عفوا ضمن أوراق وجودة، والإيرانيين تحدثوا عن ذلك. دعني أشير إلى ما قاله إسماعيل بقائي قائد فيلق القدس قبل 3 أسابيع.

0: أو 4 أسابيع قال بأن هناك يتشكل حزام بين مضيق هرمز وباب المندب قبل 4 أسابيع، وهذا الحزام هو حزام لمحور المقاومة، وهذا يتشكل لحماية محور المقاومة.
1: قاني
0: ضد
1: قاني
0: قاني
1: قاني البقائي،
0: عفوا قاني. إسماعيل
2: قاني
0: الاثنان إسماعيل، لكن واحد بقائي والآخر قاني. فقاني قال هذا هو، قال معنى ذلك بأنه هناك تفكير استراتيجي لدى فيلق القدس للعمليات القادمة. وماذا يعني ربط مضيق هرمز بباب المندب؟ هناك ورقة أخرى حسن، هذه ورقة يعني هذه التطورات التي تحدث يوم غد في 8 غرينتش يغلق، يعني يتم تنفيذ الحظر على الموانئ الإيرانية. الحرس الثوري الإيراني، وهذه نقطة مهمة، الحرس الثوري الإيراني نفذ عدة مناورات خلال السنتين أو 3 سنوات الأخيرة، مناورات لغرق حامل الطائرات، وهذا وهذه المناورات أجرتها في المياه الخليجية وأجرتها في شمال المحيط الهندي. وبالتالي لو سمحت لي،
1: نعم،
0: الإيرانيون الآن، نحن 4 أيام أو 5 أيام، الرد الإيراني رد تقليدي جدا، ضرب الأماكن التي كانت تقصفها سابقا.
1: سألتك عن
0: أنا
1: الموضوع.
0: أعتقد بأن هذا الهدوء الذي يشهده الحرس الثوري هو يخطط لعملية كبيرة بإغراق حاملة الطائرات.
1: أين؟
0: في المحيط الهندي.
3: دائما هناك مفاجآت للمستقبل،
0: وتصل القدرات الإيرانية في المدى. الدكتور العميد،
3: يعني 100 يوم لماذا لم يتم استخدام هذه الوسائل؟ يعني 40 يوم من الحرب و60 يوم قبل مذكرة التفاهم، يعني هناك دائما هذا نوع من البروباغندا التهويلية.
0: مذكرة التفاهم انتهت، أنهاها الرئيس ترامب الآن. لا
3: بغض النظر،
0: يعني لا يتحدث
3: عن يكون هناك خطط لإغراق حامل الطائرات.
0: لا اسمح لي،
3: لماذا لم تنفذ؟
0: لا اسمح لي، الآن عملية إغراق والحرس يفكر في ذلك ويخطط لها، عملية إغراق حاملة الطائرات بالإمكانيات التي تمتلكها الطائرة، أنا أعتقد بأنها سوف.
1: أنت تكشف أسرار عسكرية.
4: والله يا حسن،
0: أنا
4: حسن
0: تدري يعني أرى الموقف
4: ما يقوله الدكتور صدقي،
0: وعندما قلت قبل أسبوع أنه المضيق سوف يغلق، غلق. أنا أتحدث عن الفضاءات الإيرانية التي يتحدثون بها، نعم، وما يفكر بها
4: هذا
0: الحرس
4: هذا
0: الثوري.
4: الذي يقوله الدكتور صدقيان، إحنا بالحقيقة شعوب المنطقة اللي هي هذه، طبعا هذه السفينة بالمحيط الهندي، شمال المحيط الهندي، روحوا المحيط الهندي مش تقصفوا الدول المنطقة. هذه الفكرة يعني.
0: بس أنا ما دحت على
4: هذا هو هذا السؤال.
3: أنا حاملتين في المنطقة،
4: عندك حاملة طائرة
3: حاملتين،
4: وعندك عشرات البوارج المرافقة لها.
0: ليش مستعجل يا لقاء؟
4: بالعكس،
1: بدي أخذ
0: ونأتيك
1: بالخبر. الدكتور
0: الحرس الثوري سوف يأتيك بالخبر اليقين.
4: طيب أنا أقول الأخبار اليقين الجاية من عندك كلها غير مبشرة،
0: وهي صحيحة،
4: يتعلق بالناس البسطاء هنا،
0: لا،
4: وبأرزاقهم
0: يا وبحياتهم. إيران قتلت بحرب غير مبررة يا ناس طيبين.
4: أي ماشي،
0: قتلوا الإيرانيين بحرب غير مبررة، إسرائيلي قانونية، إسرائيلي يريدون، الأمريكا تريد،
4: الإسرائيليين
0: إحنا يجب الناس البسطاء يقولون الرئيس ترامب لماذا دخلت في حرب غير مبررة غير قانونية؟
4: مجرمين،
0: لا أحد انتقد الكل الآن يتعاون مع الولايات المتحدة.
1: لن نعيد
0: نفس، يتعاونون مع المجرمين الذين تقول صدقيان. عنهم يا دكتور لقاء،
1: دكتور صدقيان، دكتور محجوب، يعني أعود لصلب الموضوع، لماذا حركت ورقة اليمن اليوم قبل أن نغرق حاملات الطائرات في المحيط الهندي؟
2: أنا أعتقد المسألة مرتبطة ب أولا عدم أو منح من النزول في صنعاء له علاقة بنزع الشرعية عن أنصار الله الحوثيين. كان هناك إجراءات متتالية منذ أن سنطرت الحكومة الشرعية على 65% تقريبا من أراضي اليمن عبر التحالف الذي تقود السعودية، كان هناك واضح تجريد الحوثيين من شرعيتهم. عدم النزول في المطار يبدو أن هناك إجراءات كان يجب أن يقوموا فيها، ربما فيها نوع من الجماهير، أدت إلى أنه إجبار الطائرة للنزول في

0: الحديدة. لكن هذا لا ينفي أن إيران ربما تحاول في هذه اللحظة اختبار أولا ردة فعل الإقليمية، ردة فعل السعودية تحديدا، ردة فعل عمان، لأنه الدولتين لديهما قلق كبير جدا. والأمر الثالث هو محاولة أيضا ربما أيضا حاولت السعودية أن تختبر أيضا كيف سيتعامل الإيرانيين مع ردة الفعل السعودية. واضح تماما أنهم سمحوا للطائرة بالهبوط بعد تدخل طرف ثالث.
1: نعم.
0: وعندما الطائرة هبطت كان في أطفال، فربما كان في اختبار أنه تستهدف الطائرة وبالتالي يحدث في أزمة. نقطة أخرى أود الإشارة إليها، يجب أن لا نفهم حالة الصراع الذي تريد إيران الإبقاء عليه بعيدا عن وضعها الداخلي، لأن نحن كل شيء نفكر في مقولة أمريكية أنه everything about domestic politics، كل شيء عن السياسة الداخلية. يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن إبقاء حالة الصراع التي تريدها إيران في المنطقة ليس بعيدة عن إعادة ترتيب بيتها الداخلي. هذا المشهد تكرر في الثمانينيات عندما بدأت الحرب العراقية الإيرانية، 5 سنوات وإيران داخليا النخبة تطحن بعضها طحنا،
1: كانت منغلقة أيام
0: تماما،
1: انغلاق على الداخل.
0: الآن لديك نخبة سياسية جديدة عميد، لديك نخبة سياسية جديدة
1: اليوم، أمن الإيران الداخلي من لا أمن المحيط،
0: يعني
1: لا أمن، لا استقرار في المحيط،
0: لا
1: استقرار في المحيط، بالعكس
2: هذا هو الأمن،
0: لذلك
1: هو الأمن الداخلي.
0: لذلك هي الآن إبقاء حالة الغموض وإبقاء حالة الاستقطاب برا حول وإفشال معظم الجهود أو على الأقل تعطيل الجهود. دعني أذكر نقطة ثالثة سريعة بس، معلش حسن،
1: نعم،
0: إحنا بننسى شيء أساسي، لماذا أفسد التفاوض كله؟ لأنه عمليا التفاوض لم يكن فيه أي بيروقراطية تفاوضية، لا فعل الخط الساخن، لا لجان فنية، لم تتعامل الأطراف مع بعضها البعض لحل الصراع، كله كان عبارة عن حرب كلامية وتبادل اتهامات. فكيف يمكن لصراع أن ينتهي بهذا الشكل؟ إذن هناك أطراف مستفيدة، وباعتقادي إيران والنخبة السياسية الداخلية وإعادة تشكيلها جزء من هذا المكون.
3: في شيء إذا اسمح لي حسن، شيء واحد دكتور، الآن إذا كانت إيران تريد فتح أزمة جديدة في اليمن من خلال هذه قصة اللاأمن من أجل الأمن أو الوضع الداخلي، هذه حركات الشطرنج التي تتلاعب بها إيران متوقعة عند الخصم، بمعنى أن ورقة اليمن وورقة حزب الله وورقة العراق وأي ورقة أخرى، مضيق هرمز، كلها متوقعة.
0: صحيح.
3: ما هو رد الفعل المضاد؟ أيضا يجب أن يكون موضوع، مو فقط من قبل الولايات المتحدة، من قبل دول المنطقة أيضا، لأنه قصة اليمن معنية بها السعودية أساسا.
0: صحيح.
3: لذلك ردود الفعل أيضا مرتبة، لا يمكن القول أن إيران تتصرف لوحدها في حين الدول الباقية تنتظر فقط الوقت الذي تضرب فيه.
1: لا كلام صحيح. أن يكون هناك حسن دكتور مكي، يعني اليوم إيران عندما تفعل هذه الأوراق لا تأبه بالنتيجة، يكفي أن تنشغل المملكة باليمن وتشغل
3: وهي مرة واحدة ولا الأبد دكتور. قصة الحوثي يجب أن تحسم الآن، إذا بدأت تحسم مثل ما يحسم أمر حزب الله ويحسم أمر العراق ويحسم أمر المضيق، كلها تحسم مرة واحدة.
4: اسمح لي بس نسمع رأي الدكتور الشرقاوي أيضا بهذه النقطة.
2: لماذا ورقة باب المندب الآن؟
4: نعم،
2: تم منع نزول طائرة في صنعاء وهذا تصعيد مهم، لكن الأهم هو ماذا سيحدث لاحقا خلال الساعات والأيام المقبلة، بمعنى أن ردة الفعل من قبل الحوثيين، وأعتقد أنه بغض النظر عن حادث مطار صنعاء، بمعنى وكأن حكومة الشرعية بتزكية من السعودية منحت ورقة جيدة للإيرانيين وللحوثيين، بمعنى لابد من تحريك ورقة باب المندب بهذه المرحلة، بمعنى كلما ازداد الضغط الأمريكي على مضيق هرمز والآن عودة الحصار البحري ومنع إيران من تصدير نفطها، إلا وتجد إيران متنفسا جديدا فيما يعرف بفرضية الحلفاء أو الأدرع. فالآن لنستعد أن تطور الصراع سيتجه غربا.
4: لكن لماذا كانت
5: ممكن أجاوب على هذا النقطة اسمها.
4: بس عندي سؤال، لماذا المسألة أخذت هذا البعد عبر المطارات مثلا، لم تنفجر الأزمة مباشرة في باب المندب؟
5: خلينا أنا سأجاوب على هذا السؤال بمستويين. أول شيء المستوى النظري الذي يقول بأن هناك سيناريو أنه ربما قد نكون دخلنا في حرب المضائق، وأنه في تحريك للورقة الإيرانية.

0: إيران للورقة اليمنية من قبل إيران وإنه بعدها مضي قبل المندب، هذا سيناريو.
1: نعم.
0: ولكن هذا السيناريو على المستوى النظري لا يوجد ما يؤيد إلا مؤشر واحد وهي هذه الحادثة فقط، لا يوجد مؤشرات أخرى بهذا الموضوع. وقد تكون وقد ننتهي يعني بس إذا سمحت، إذا وقد ننتهي بأنه هذا المؤشر الورقة هي تنتهي أن يكون هناك رد مقابل وتنتهي. هذا على المستوى النظري. على المستوى العملي أيضا تاريخيا مقصود منذ بدء الحرب. نعم. هذه أنه ثبت أو أصبح لدينا عديد من المؤشرات تقول وتقترح أن الورقة اليمنية هي ليست بالكامل باليد الإيرانية. صح. بمعنى لا تحركها متى لا تريد.
1: في هناك
0: استقلالية، في هناك استقلالية بالقرار اليمني خلال الفترة الماضية، هذه التجربة اللي أثبتتها. وكان هناك مرت بالمناسبة مرت الإيران بمراحل أصعب بكثير مما تمر به الآن باغتيال المرشد، ولم تتحرك الورقة اليمنية. لماذا لم تتحرك بهذه الفترة؟ إذن لدينا مؤشرات كثيرة
2: مختلفة.
0: في حسابات مختلفة، في مؤشرات كثيرة. فلذلك إذا أردنا أن نفهم أننا فعلا انتقلنا إلى حرب المضائق أم لا، علينا أن نراقب أن هناك مؤشرات أخرى تدعم قضية حادثة الطائرة التي قد يكون هناك رد وتنتهي ولا يكون هناك مؤشرات أخرى.
1: بس كنت عم تكمل هذه النقطة دكتور شرقاوي.
3: لا أعتقد أن من السهل إلغاء أو تجميد أو تحييد ورقة الحوثيين وورقة باب المندب. ينبغي أن نقر بأن هذه المرحلة، بمعنى أن طهران دخلت في هذه الحرب بنفس طويل ولعبت ورقة ورقة، فالآن عندما تجد نفسها في خنت اليق بالنسبة للحصار البحري وبالنسبة لأزمة عدم تصدير النفط الإيراني، ماذا تفعل؟ تبحث عن المتنفس الآخر. وقد نكتشف بعد أيام أن باب المندب يصبح أيضا عامل آخر للضغط بلغة الاقتصاد السياسي، أن هناك ارتفاع يعني حاد في أسعار الطاقة، وهذا ما تسعى أو كان ما كانت تراهن عليه طهران منذ اليوم الأول، إحراج ترامب بأزمة الطاقة وتضخم أسعار النفط فوق 100.
1: لكن نحن أمام حادثة ما زالت بعيدة عن باب المندب.
3: نحن نتحدث عن يعني إمكانية أو بعض الاستشراف الذي يبدو أنه يعزز وجود قارينة عضوية في.
1: نعم.
3: الاستراتيجية الإيرانية بين كيف يتدبر حرب هرمز مع افتعال حرب أخرى فرعية. في
0: دكتور أحمد، أنا لا أشجع الاستعجال بالنتائج، لأنه ما في مؤشرات كثيرة تقول بأن اليمن الآن يتم تحريكها كورقة. ما في، خلينا.
1: طيب سيد سيرجيو،
4: أود أن أرد على دكتور صدقيان وعلى نظريته بإغراق بين هلالين، إغراق حاملة للطائرات. هذا وهم، هذا خيال. ثانيا، أظهرت إيران طبيعتها حين قالت لم نكتفي بإغلاق المضيق، سننتقل الآن إلى باب المندب، ولهذه الغاية سنستخدم أذرعنا. وهذا هو السبب لتواجدنا في هذا الصراع منذ بدايته. إن لم نرى نوايا إيران أو إذا رأيناها سنفهم لماذا تحركت الولايات المتحدة.
2: أنا لم أعطي الأوامر للحرس الثوري أن يغرق حمل
4: الطائرات. إذا أردت أن تحل هذا الموضوع، يمكن أن تأتي إيران غدا وتقول لنفتح المضيق ولنعود إلى مرحلة ما قبل 28 عفوا من فبراير، ومن ثم يمكن لإيران أن تبيع صادراتها النفطية عالميا وتجني أكثر بكثير من رسوم في هذا المضيق ونعود إلى خانة الصفر، وإلا سيحل الموضوع من خلال إطلاق النار.
2: أنا هنا لا أعطي
1: الدور صار للدكتور سليم. تفضل.
2: أنا لا أعطي الأوامر من هنا من نقاش الساعة للحرس الثوري أن يضرب حاملة الطائرات ويغرقها. الحرس الثوري أجرى مناورات على ذلك، وهو الآن وضع عدة أهداف جديدة في بنك المعلومات. والسبب أن الولايات المتحدة لم تنفذ مذكرة التفاهم.
1: بل دكتور سليم،
2: وتنصل منها يعني الرئيس ترامب.
5: تفضل. يعني إيران كانت تحت ضغط كبير. يعني الآن نتحدث عن باب المندب، وأنا أتفق مع دكتور فريحات، ونتحدث عن إغراق الحاملات الطائرات، وهذه خيارات كانت موجودة في عز الضغط الذي تعرضت له إيران كانت تحت
1: ولم تستخدم.
5: يعني ما

0: ما هو المتغير الكبير الذي سيضغط على إيران وممكن أن تذهب بهذا الاتجاه؟ وكما قال العميد، هناك حسابات داخلية في اليمن غير الحسابات العامة. نعم. تتعلق بالحوثيين، تتعلق بموقعهم، تتعلق بالعلاقة مع السعودية. من الواضح أن هناك ترتيبات ما مع السعودية خلال الفترة الماضية منعت الحوثي من التدخل في هذا الصراع، رغم بعض المناوشات. حتى اليوم الرد الذي حصل هو حفظا لماء الوجه، لأنه كان هناك
1: تهديد ومازال مضبوط
0: وانتهى، يعني هو لأنه أتى تهديد أنه في حال لم تفتح المطارات سوف نقصف، ونفذوا التهديد. أعتقد أن ما حصل في اليمن اليوم هو هذا حجمه، ولا أعتقد أنه سيذهب أبعد من ذلك، إلا في حال كما كنا نتحدث في بداية الحلقة، أن في حال تمكنت الولايات المتحدة من إحكام الصراع وفتح المضيق، وإيران لا تريد تصعيد الصراع بشكل مباشر، عندها من الممكن، وأقول من الممكن، أن كل الحلفاء والوكلاء سيكونون، وهذا سيعرض أيضا لبنان للعودة إلى الصراع.
2: جملة واحدة. موضوع حامل الطائرات، بعتذر منك دكتور زويري، موضوع حامل الطائرات بالبحر الأحمر تم استهداف جيرالد فورد، يعني وسقطت عنها طائرة أو طائرتين.
3: نعم.
2: يعني هذا الأمر يعني منه مستبعد، يعني
3: ممكن، يعني
4: وأرجو أن لا يغيب عن البال أن اليمن ستدخل الحرب عندما تريد اليمن،
3: وليس عندما تريد. جملة واحدة. سؤال الدكتور محجوب، هذا التهديد الذي صدر عن الحوثيين بتهديد لشركات الطيران أن لا تعبر أجواء السعودية إلى حين رفع الحصار، ألا يعتبر هذا تصعيد؟
1: بالتأكيد. أنا أعتقد أنه الحوثيون يعني يحاول، أولا هو تلقيهم عما جرى أنه محاولة تحجيم كبيرة لدورهم السياسي، خاصة أنها أول مرة بتصير بعد ما جرى من تغييرات في اليمن، ما إعادة لملمة المشهد السياسي وتشكيل الحكومة وإعادة السيطرة على أراضي يمنية بشكل أكثر والعمل على المؤسسة العسكرية. هم يرون الآن أنهم أمام تهديد حقيقي، إذا انخرطوا في الحرب التي الآن بين أمريكا وإيران. نعم. هم يخشون قضية استهدافهم وبالتالي ذهاب تجربتهم، وإذا تراجعوا دون المشاركة يخشون أيضا من قضية الإضعاف. لذلك باعتقادي هم الآن أمام خيارات صعبة، ولذلك تلقيهم اليوم تلقي كثير قوي أو قلق من ما جرى.
5: يعني أنا أختلف مع الدكتور إبراهيم فرحاتي عندما يقول ينبغي ألا نستشرف وألا نقدم قراءات إلى الأمام، وأعتقد إذا عدنا إلى الشهر
4: نضعها بإطار السيناريوهات ولا نجزم، بس أنا أقول
5: لم نقل أن هناك جزم، لا أحد يجزم، ولكن بقدر ما نحاول أن نجد مجموعة قرائن تعزز فرضيات
3: تبني عليها.
4: مشكلة ما فيش قرائن غير هالقرين.
3: شكرا جزيلا لكم ضيوفنا، وشكرا للمتابعة مشاهدينا، إلى اللقاء.
6: تحية لكم مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذه الفترة الإخبارية. نستمر معكم في هذه التغطية المتواصلة للتصعيد في المنطقة. وفي آخر المستجدات، الحرس الثوري الإيراني يعلن ضرب منشآت عسكرية أمريكية في البحرين والكويت وتدمير منظومات رادار في سلطنة عمان. وكانت القيادة المركزية الأمريكية أعلنت أنها أكملت موجة جديدة من الضربات على عشرات الأهداف العسكرية في مواقع متعددة. إذن وقد قال التلفزيون الإيراني إن دوي انفجارات سمع في بندر عباس بمحافظة هرمزغان، وفي تشابهار بمحافظة سيستان وبلوشستان. ثم عاد التلفزيون الإيراني لاحقا ليقول إنه لا انفجارات في بندر عباس وهنغام ولارك وجاسك وقشم وسيريك جنوبي البلاد. وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أن 4 صواريخ سقطت في محيط مدينة كنارك جنوبي البلاد. إلى ذلك قالت وكالة تسنيم إنه تم استهداف عدد من السفن المخالفة في مضيق هرمز. وفي واشنطن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحصار البحري سيفرض مجددا على إيران فورا. وأشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة ستكون حامية للمضيق على أن يتم تعويضها بنسبة 20% على جميع الشحنات المنقولة. هذا وأعلنت البحرية الأمريكية أن الحصار على جميع الموانئ الإيرانية يبدأ غدا في تمام الساعة 8:00.

0: مساء بتوقيت غرينتش. كذلك قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها ستواصل دعم حركة الملاحة عبر المياه الإقليمية لجميع السفن التي لا تنتهك الحصار على إيران. ونقلت نيويورك تايمز عن رسالة اطلعت عليها أن الرئيس ترامب أبلغ الكونغرس رسميا باستئناف القتال في إيران. إيرانيا قال الحرس الثوري إن إيران ستواصل ممارسة سيادتها على مضيق هرمز وتجبر القوى الأجنبية وحلفائها على الاستسلام وفق تعبيره. وفي التطورات في اليمن، قالت وزارة الدفاع اليمنية إن القوات المسلحة استهدفت مدرج مطار صنعاء لمنع طائرة إيرانية من الهبوط في الأرض اليمنية. هذا وأعلن المتحدث باسم قوات التحالف أن الدفاعات الجوية السعودية تعاملت مع تهديد بصواريخ باليستية أطلقتها ميليشيا الحوثي. أما المتحدث العسكري باسم أنصار الله فقال إنهم استهدفوا مطار أبها الدولي بصواريخ باليستية ومسيرات ردا على الهجوم على مطار صنعاء الدولي. إلى شبكة مراسلين ينضم إلينا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، ومعنا من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة وجد وقفي. مرحبا بكما. نبدأ معك وجد لتضعين في صورة آخر ما سجل من تصريحات على صعيد ما يتعلق بمضيق هرمز وإمكانية استئناف الحرب على إيران.
1: يعني ألسي، أحدث ما صدر هو بيان للقيادة المركزية الأمريكية يؤكد بأنه تنفيذا لتوجيهات القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فإن الحصار على الموانئ الإيرانية، جميع السفن التي تدخل وتغادر الموانئ الإيرانية، سيبدأ الحصار عليها غدا الثلاثاء الساعة 11 ليلا بتوقيت مكة المكرمة، وفق البيان الذي قال إنه سيبدأ في 4 عصرا بتوقيت واشنطن. ألسي، إذن القوات الأمريكية ستكون آنذاك جاهزة بإحكام الحصار تنفيذا لقرار الرئيس الأمريكي الرئيس ترامب، الذي أكد بأنه بإمكان جميع السفن غير الإيرانية أو المتوجهة إلى الموانئ الإيرانية أو المغادرة منها أن تعبر مضيق هرمز بمساعدة القوات الأمريكية، ولكن ينبغي على شركات الشحن أن تدفع رسوما بقيمة 20% من قيمة الشحنات التي تنقلها هذه السفن. الرئيس ترامب بدا حازما فيما يتعلق بهذه المسألة، وفي من ناحيتها أيضا القيادة المركزية تحدثت عن قصف لأول مرة بما تصفه بالمسيرات البحرية، وهي زوارق سريعة، قصف مرفأ في إيران في بندر عباس، وكذلك قصف غواصة بمسيرات يتم التحكم فيها عن بعد، غواصة إيرانية. الرئيس ترامب أكد بأنه سوف يلقي خطابا موجها للأمة كما قال فجر الجمعة بتوقيت مكة المكرمة، 9 مساء بتوقيت واشنطن يوم الخميس. طبعا كان آخر خطاب وجه للأمة من قبل الرئيس ترامب في 1 أبريل، عندما قدم الرئيس ترامب إحاطة للشعب الأمريكي بسير العمليات العسكرية ضد إيران. أولى ردود الفعل في الكونغرس كانت على لسان كريس ميرفي السناتور الديمقراطي البارز، وهو العضو بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، الذي قال أو توقع أن تندلع الحرب مجددا بين الولايات المتحدة وإيران. وقال ميرفي إن الأمر سيزداد سوءا، لأن خيار الرئيس ترامب الوحيد هو الحرب، العودة إلى القصف مجددا، ذلك أن إيران لن تتخلى لا عن برنامجها النووي ولا عن سيطرتها على مضيق هرمز. وندد السناتور ميرفي بسياسات الرئيس ترامب تجاه إيران، وقال إنها تفلس الولايات المتحدة، ذلك أن العمليات العسكرية السابقة كلفت الولايات المتحدة 100 مليار دولار، وفي حال بالفعل استأنف الرئيس ترامب الحرب كما توقع السناتور ميرفي، فستكون هذه تكلفة إضافية على الأمريكيين، يعني واضح بأن الانتقادات بدأت منذ الآن.

0: تتوالى على سياسة الرئيس ترامب. طبعا هذا التصريح لمورفي جاء بعد أقل من يوم من تلقي الكونغرس رسالة من الرئيس الأمريكي أخطرهم فيها بالعمليات العسكرية التي نفذتها القوات الأمريكية في 7 يوليو الماضي في إيران ردا على هجمات بمسيرات إيرانية على السفن التجارية عند مضيق هرمز. وأكد الرئيس ترامب في هذه الرسالة بأن العمليات العسكرية الأمريكية تستهدف القدرات الإيرانية حصرا وتحاول تقليل أن يقع ضحايا مدنيون.
1: شكرا جزيلا لك وجد وقفي مراسلتنا من البيت الأبيض. نتحول الآن إلى عمر هواش مراسلنا في طهران. عمر، نفهم بداية ما الذي يجري ميدانيا بين الحديث عن سماع دوي انفجارات ثم نفي التلفزيون الإيراني لذلك، وأيضا يعني كيفية تعامل السلطات الإيرانية مع هذه الإجراءات التي أعلن عن اتخاذها أمريكيا، وما الذي تتحسب له؟
2: نعم إلسي، المؤكد حتى اللحظة هو دوي 6 انفجارات في كل من ميناء شبهار ومدينة كونارك الواقعتين في محافظة سيستان بلوشستان في جنوب شرقي إيران، هذا وفق ما جاء في وكالة أنباء تسنيم. كذلك وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية قالت أن 4 صواريخ على الأقل سقطت في مدينة كونارك، وأن مقاتلات أمريكية حلقت في سماء تلك المدينة. النفي الذي جاء على ذكره التلفزيون الرسمي الإيراني كان بخصوص بعض الأنباء حول انفجارات في محافظة هرمزجان، وهي المحافظة المطلة على مضيق هرمز. هنا نؤكد حسب ما جاء في التلفزيون الإيراني أنه لا انفجارات في تلك المحافظة بالقرب من مضيق هرمز، لكن الانفجارات وقعت وفق ما ذكرت وكالة أنباء الإيرانية وكالة أنباء تسنيم في كونارك وتشابهار. هذه المناطق بعيدة نحو 700 كيلومتر إلى الشرق من مضيق هرمز. حتى اللحظة لا توجد أنباء دقيقة حول المناطق المستهدفة، هل هي مناطق عسكرية أم مناطق مدنية، لكن كل من مدينة كونارك وميناء تشابهار تلك المناطق كانت عرضة للاستهداف خلال الأيام الماضية. التركيز حاليا في الحقيقة إلسي هو ما يدور حول مضيق هرمز. كافة التصريحات خلال هذا اليوم تقريبا تصب في هذا الإطار. كان هناك تغريدة لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ردا على تصريحات ترامب الذي قال إن أمريكا سوف تتلقى 20% من السفن التي تعبر من مضيق هرمز. هنا تحامل عراقجي على تصريحات ترامب بالقول إن ترامب محق، لكن إيران هي التي يحق لها أن تحصل على هذه الرسوم، لأن السيادة هي في الحقيقة على أرض الواقع لإيران في مضيق هرمز حسب تعبير عراقجي، مضيفا أن 20% يبدو رقم كبير وأن إيران في المستقبل سوف تحصل على رقم أقل من ذلك. يضاف إلى ذلك أن اتصال أجراه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع وزير خارجية قبرص أيضا أكد بأن الجيش الأمريكي يعرض أمن الملاحة البحرية في مضيق هرمز للخطر، وأن أمريكا تتحمل مسؤولية تداعيات أي تصعيد في هذا الشأن. هناك اتهامات واضحة من قبل إيران كان قد عبر عنها المتحدث اسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي اليوم في مؤتمره الصحفي، أن أمريكا تحاول مرافقة بعض السفن وتحريضها على العبور من مسارات موازية تحديدا المسارات الجنوبية في مضيق هرمز.
1: نعم.
2: وحثها على إطفاء أجهزة التتبع. هذا الأمر يقول الإيرانيين أنه يعرض الأمن الملاحي للخطر. الحرس الثوري الإيراني ومقر خاتم الأنبياء أيضا أكدا اليوم في بيانات مستقلة وانفصلة بأن إيران لا تزال تسيطر على المضيق وأن السيادة في المضيق لها وأنها ستحافظ على ذلك مستقبلا. مقر خاتم الأنبياء حمل أو حث دول المنطقة على عدم التدخل، عدم منحها الأراضي أو الأجواء.
1: نعم.
2: للولايات المتحدة الأمريكية لشن أي عملات ضد إيران، وقال عمر إن هذا الفعل من شأنه أن يوسع رقعة الصراع في المنطقة.
1: شكرا لك عمر هواش مراسلنا من طهران. ونشير إلى هذا الخبر العاجل، ترامب يقول سنضرب إيران بقوة الليلة وغدا. نتحول إلى ضيوفنا. معنا هنا في الاستوديو الدكتور بلال سلايمة، الباحث والمحاضر بالمعهد العالي للدراسات الدولية في جنيف. معنا أيضا في الاستوديو العقيد نضال أبو زيد، الخبير العسكري والاستراتيجي. وينضم إلينا كذلك من واشنطن الدكتور توماس ووريك، المسؤول السابق بالخارجية الأمريكية. ومعنا من طهران محمد حسين أنصاري فرد، المستشار الحكومي السابق. مرحبا بكم جميعا. نبدأ معك عقيد نضال أبو زيد لنحاول أن نفهم

0: وقتها أنه كان صعباً تحقيق هذه الأهداف على الجيش الأمريكي.
1: نعم، إلسي، بداية هناك فرق بين ذلك وهذا. السبب الرئيسي، هناك كان في خلل في معادلة العمليات، لكن الآن يبدو أن هناك ترتيبات في المطبخ العسكري الأمريكي أعادت رسم المشهد العملياتي ضمن معادلة عملياتية هي المريحة للجيش الأمريكي. عندما أقول معادلة عملياتية، تحول الجيش من العمليات الجوية والبحرية التقليدية التي كانت موجودة طيلة 39 يوم قبل وقف إطلاق النار إلى شكل جديد من القتال، ونتحدث عنه دائما، وهو الكومفورتابل هانتينج، الصيد المريح. هذا النوع من القتال فاتورة التكاليف المادية به أقل، وفاتورة التكاليف السياسية أقل. وهذا ما يفسر العاجل الذي ورد قبل قليل بأن الرئيس الأمريكي قال سنضرب إيران بشكل أقوى الليلة وغدا. عبارة بشكل أقوى تفسر أن كل المؤشرات منذ مغرب اليوم كانت تدفع باتجاه على أن هناك تحركات ما. التانكرز يتحرك من قاعدة أكروتيريا بقبرص إلى سوداباي في كريت باتجاه الشرق الأوسط. الحاملة الطائرات تموضعت تموضعا عملياتيا. طيب، عندما أقول
0: دعنا فقط قبل أن نكمل نشير أيضا إلى هذه الأخبار العاجلة. ترامب يقول مذكرة التفاهم مع إيران كانت اختبارا ولم يلتزموا بها. طيب، نعود إلى مراسلتنا وجد وقفي في البيت الأبيض. وجد، عينا في صورة هذه التصريحات للرئيس ترامب والسياق الذي وردت فيه.
2: بالنسبة للسياق، هي تصريحات جاءت خلال لقاء ما زال حتى الآن جاريا للرئيس ترامب، لقاء إذاعي مع برنامج هيويت، برنامج هنا في الولايات المتحدة. الرئيس ترامب أكد في هذا اللقاء بأن الولايات المتحدة سوف تضرب إيران بقوة هذه الليلة وكذلك يوم غد. وأكد الرئيس ترامب بأن مذكرة التفاهم التي وقعها مع إيران كان اختبار بالنسبة لإيران، ولكن طبعا كما نعلم بأن الرئيس ترامب كان قد صرح الأسبوع الماضي بأن إيران بسبب هجماتها على السفن، فإن مذكرة التفاهم ووقف إطلاق النار مع إيران قد انتهيا بالنسبة إليه. ومن ثم بدأت الولايات المتحدة بعملياتها على مواقع الرادارات الساحلية في إيران، وكذلك على مخازن للمسيرات ومواقع للدفاع الجوية. وكان أوضح الرئيس ترامب في رسالته للكونغرس أن كل الهجمات الأمريكية والعمليات العسكرية الآن في هذه الفترة، والتي واضح من حديثه بأنها ستكون هذه الليلة ويوم غد، كلها تستهدف تقويض القدرات العسكرية الإيرانية وعلى مهاجمة هذه السفن التي تحاول عبور مضيق هرمز. إلسي،
0: على كل أيضا في نفس السياق عاجل آخر نقلا عن الرئيس ترامب، يقول علاقتي مع نتنياهو جيدة جدا وأختلف معه أحيانا وأخبره بذلك. شكرا لك وجد وقفي على هذه التوضيحات، تبقينا معنا طبعا في حال ورود أي جديد دائما مراسلتنا من البيت الأبيض. عقيد نضال أبو زيد، ماذا نتوقع عندما يقول الرئيس ترامب سنضربهم بشدة الليلة وغدا؟ ماذا نتوقع من نوع الضربات يمكن أن تكون مختلفة عما شاهدناه في المرحلة السابقة؟
1: أبدأ من حيث انتهيت إلسي. قبل قليل كانت المؤشرات توحي بأن هناك ضربة، لكن المؤشر الملفت هي تموضع حاملات الطائرات يو اس اس لينكولن، كانت تموضع عملياتي ليس لوجستي، اقتربت لمسافة 170 كيلومتر تقريبا من الشواطئ الإيرانية. كل ما حدث فتح كوريدور جوي باتجاه الممرات الإيرانية من الساحل الغربي على طول على طول 2400 كيلومتر باتجاه خط النار الثاني. أتحدث عن خرم أباد وأتحدث عن المناطق الجنوبية من إيران. هذه المنطقة على ما يبدو أن الجانب الأمريكي يحضر إلى منطقة نار جديدة. هذا الأمر يوحي بكلمة قوة إما أمرين، إما أن تدخل في المعادلة العملياتية مساء اليوم البي 52 والبي 2 قاذفات استراتيجية كتلة نارية كبيرة، أو أن ذلك مرتبط بالعاجل الثاني الذي تحدث بأن علاقته مع نتنياهو جيدة، قد تدخل إسرائيل في المعادلة العملياتية بطيرانها.
0: دكتور توماس ووريك، ماذا نتوقع في ضوء هذه التصريحات للرئيس الأمريكي عن شكل هذه الضربات وإمكانية انعكاسها على يعني مجمل المشهد في المنطقة؟
3: مساء الخير لك وللضيوف الكرام وللمشاهدين الأعزاء. يبدو أن الضربات الأمريكية سوف

0: فتكون في سياق الرد العسكري الأمريكي الذي سوف يأتي في الساعات القليلة المقبلة. ونفترض أن الأهداف هي في الداخل الإيراني، تلك التي استخدمت لشن الهجمات عبر المسيرات والصواريخ التي استهدفت دول الخليج العربي. والأمل في الولايات المتحدة الأمريكية هو أنه بعد هذه الجولة من الضربات سوف يمتنع الجانبان عن شن أي ضربات إضافية. يتعين علينا أن ننتظر لنرى الرد الإيراني صباح غد، ولكن حتى الآن على ما يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تعيد فرض الحصار أيضا على الموانئ الإيرانية بالنظر إلى تهديدات إيران بإغلاق مضيقها.
1: ابقى معي دكتور توماس ووريك. الحرس الثوري الإيراني في هذا الخبر العاجل يقول دفاعاتنا الجوية أسقطت مسيرة أمريكية من طراز MQ-1 في مضيق هرمز. قبل أن أعود وأسألك عن هذا التطور عقيد نضال أبو زيد، أبقى معك دكتور توماس ووريك. نحن نسأل انطلاقا من التساؤلات الدائرة حاليا، إن كان شكل الحرب في مراحلها الأولية، يعني عندما انطلقت هذه الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، سيعود بالشكل الذي شاهدناه في أيامها وأسابيعها الأولى.
0: في الواقع أنا أعتقد أن النتيجة الأكثر ترجيحا سوف تكون تجديدا للحرب الباردة بين 8 أبريل ومنتصف شهر يونيو، هكذا نصفها بعد التوقيع على مذكرة التفاهم. على الأرجح إذا ما شنت إيران هجمات تستهدف السفن، الولايات المتحدة سوف ترد، ومن ثم ترد إيران وترد الولايات المتحدة الأمريكية، وتتوقف الردود والردود المضادة لبضعة أيام قبل أن تنطلق عمليات إضافية بعد مرور أيام. وعلى الأرجح سوف يكون هذا الحال لأسابيع مقبلة.
1: عقيد نضال أبو زيد، سريعا، إسقاط مسيرة أمريكية كما أعلن الحرس الثوري الإيراني، كيف يمكن تقييمه؟
2: هذا يندرج في إطار معادلة عملياتية تقول أو تقوم على 2F2T، بمعنى Find Fix وتراك تارجت، أي بمعنى تحديد تثبيت وتتبع متابعة ثم استطلاع. هذه الطائرة طائرة استطلاع، بمعنى أن هذا الحدث جاء بعد الأخبار التي توالت عن موضوع قصف قشم وبندر عباس. هذا يشير إلى أن الموجة الأولى قصف، الموجة الثانية استطلاع، الموجة الثالثة بعد تقييم القصف الأولى تبدأ الموجة الثالثة. الآن أعتقد أنه بعد هذا الخبر قد نسمع أن هناك موجة ثانية من عمليات القصف لتقييم أو لتعديل الأخطاء أو نسب التدمير التي حصلت في الموجة الأولى من عمليات القصف.
1: دكتور بلال سليمة، كيف يمكن وصف الموقف حاليا؟ الرئيس ترامب يقول يعني عمليا هو الآن يقرن القول بالفعل بأنه لم يعد هناك وقف هدنة، لم يعد هناك اتفاق، أو أن الاتفاق انتهى كما قال، ويقول هو يعني الذي يسيطر على مضيق هرمز وأن المضيق مفتوح.
3: نعم، أعتقد سواء تصريحات الرئيس الأمريكي بفرض الرسوم 20% أو التحركات على الأرض خلقت ديناميكيات جديدة، أعادة ترتيب توازنات العملية التفاوضية، إن عدنا للعملية التفاوضية أصلا، أو حتى التوازنات بالنسبة لكل المضيق. إذا تذكرين إلسي، بعد توقيع مذكرة التفاهم وأيضا بيان لوتسيرن، حتى الآن في 30 يوما كان النقاش الرئيسي هل سوف تتمكن إيران من فرض رسوم كما كانت تطالب به على المضيق. التحرك الأمريكي وتصريحات الرئيس ترامب لم يزح هذا الخيار عن الطاولة فقط، بل وضع أيضا خيار جديد هو فرض رسوم أمريكية على السفن.
1: لكن قبل مسألة الرسوم، نحن نريد أن نفهم هل نحن عدنا إلى مرحلة الحرب؟ ماذا عن المفاوضات؟ ماذا نتوقع بهذا المسار الدبلوماسي؟
3: منذ بدأت الحرب إلى الآن كل مرحلة من مراحل هذه أو كل جولة من جولات هذه الحرب كانت لها ديناميكياتها المختلفة، بدءا من الحرب 12 يوما التي جرت في الصيف الماضي، وحتى حرب 100 يوم الماضية كان كل منها لديها ديناميكيات مختلفة. أنا لا أعتقد أننا يجب أن نقول أننا سوف نعود إلى حالة مثل التي كانت قبل أو حالة مثل التي كانت في الصيف الماضي. الأمر مرتبط بداية بمدى حجم إحكام الحصار الذي سوف تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية، حجم الضربات ومدى عمق هذه الضربات. الرئيس الأمريكي الآن يتحدث، وكان هناك أيضا شارك بعض الصور عن تحرك لقاذفات أمريكية، هذا يعني أن يكون هناك ضربات أكبر. والأمر الآخر مدى جدية واتساع الرد الإيراني، هذا كله سوف يحكم العمليات أو ديناميكيات على الأرض. بالنسبة للعملية التفاوضية أو العودة إليها،

0: معنى المذكرة التفاهم الآن أصبحت مذكرة سوء التفاهم إنجاز التعبير، العودة إليها سوف يكون صعب بطبيعة الحال، وإن كانت سوف تبقى كإطار مرجعي يمكن للوسطاء أن يستندوا إليه بداية، لكن أنا كما أشرت أعتقد أن الحديث عن تواجد أمريكي في رغبة من الرئيس الأمريكي للسيطرة على المضيق وليس فقط لإزاحة خيار سيطرة إيران أو فرض رسوم من قبل إيران، هذا سوف يخلق ديناميكيات جديدة سوف تتعدى حتى قد يمكن إذا استمرت الأمر بهذا الاتجاه المسألة المضيق هرمز لتداعيات أخرى. رأينا كيف أن الوكالة الدولية البحرية التابعة للأمم المتحدة رفضت ذلك. هذا الأمر أيضا حتى يناقض تصريحات روبيو الذي صرح قبل شهر تقريبا في 23 من يونيو الماضي أنه لا يمكن فرض رسوم على مضائق دولية. نرى الآن الرئيس الأمريكي يتحدث عن فرض رسوم، وهذا قد يشجع لاحقا إذا استمرت الولايات المتحدة الأمريكية في ذلك. وهنا أعتقد أن الكلمة المفتاحية سوف تكون الاستمرارية والديمومة. هل سوف تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية فعلا فرض ذلك باستمرارية وديمومة؟ ممكن ذلك بأسبوع أسبوعين أشهر، لكن استمرار وديمومة السيطرة على المضيق هو سؤال مهم.
1: محمد حسين أنصاري فرد ضيفنا من طهران، ما الذي تتحسب له السلطات الإيرانية الآن على ضوء كل هذه التطورات؟
2: I think MOU is clear for everything.
3: أعتقد أن مذكرة التفاهم كانت واضحة بشأن كل البنود. البند الخامس من مذكرة التفاهم هذه كان في غاية الوضوح. خطوط الملاحة البحرية تنسق بإدارة إيرانية وكل شيء يسير على خير ما يرام، ولكن الرئيس ترامب يتصرف بشكل ينقض هذه البنود وهو يعود إلى نفس النهج السابق.
1: طيب سيد محمد لو سمحت لي دعني فقط أشير إلى هذا الخبر العاجل بوليتيكو عن رسالة وجهها ترامب إلى الكونغرس في 10 من يوليو الحالي. الضربات على إيران في 7 من يوليو تمثل عملا عسكريا يتماشى مع مسؤوليتي، هذا في إطار كشف مضمون الرسالة التي أعلن اليوم أن الرئيس الأمريكي وجهها إلى الكونغرس وفيها يخطره باستئناف الضربات العسكرية على إيران. سيد محمد، يعني حتى نبتعد قليلا عن موضوع التفسيرات المتباينة فيما يتعلق ببنود اتفاقية التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران وتحديدا المادة الخامسة، أنا أسألك عما الذي تتحسب له السلطات الإيرانية الآن في هذه المرحلة من بعد كل ما أعلن عنه الرئيس الأمريكي، أعلن عن عودة فرض الحصار على الموانئ الإيرانية، أنه سيسيطر على حركة الملاحة في مضيق هرمز، وعن ضرب إيران بقوة الليلة وغدا.
2: I think the wrong thing that Mr. Trump is doing is to interfere in the Strait of Hormuz.
3: أعتقد أن الخطأ هو أن الرئيس ترامب يحاول أن يتدخل في شؤون مضيق هرمز. هذا خط أحمر أعلنته إيران، وكما فعلت في السابق قامت بإغلاق مضيق هرمز بشكل كامل، وخطوط الملاحة البحرية توقفت بشكل كامل في مضيق هرمز. أستمع الآن إلى الموقف الإيراني الرسمي، ويمكن أن تفعل إيران نفس الأمر الذي فعلته في الماضي. الرئيس ترامب ليس باستطاعته أن يتفادى هذه النتيجة، والنتيجة سوف تأتي بتبعات على مستوى العالم. 20% من التجارة هي عبارة عن نفط من هذا المضيق.
1: ولكن هناك أيضا تهديدات سيد محمد لإيران بأنها ستضرب وبقوة. هل تتحمل إيران في هذه المرحلة عودة الحرب بالشكل الذي يهدد به ترامب؟
2: Yes, Iran. Iran is straightforward, and Iran is not going back on its position.
3: إيران واضحة في موقفها وهي لن تغير في موقفها بخصوص خطوط الملاحة البحرية في مضيق هرمز. هذه مسألة تعنى بها إيران ولن تتراجع عن موقفها بأي شكل من الأشكال.
1: عقيد نضال أبو زيد، لطالما وعد الرئيس الأمريكي في كل موجة ضربات على إيران بأنه يجري تدمير القدرات العسكرية لإيران، يجري تدمير قدرتها على إطلاق الصواريخ والمسيرات، ومع ذلك لا نرى هذا الشيء بشكل ملموس. هل يمكن أن تختلف الأمور هذه المرة من وجهة
4: نظرك؟ نعم، وشكرا على هذا السؤال. الآن نرى أن هناك نموذج جديد من القتال، يبدو أن الفيدباك أو التغذية الراجعة للعمليات التي استمرت طيلة 39 يوم قد أدت إلى تعديل في شكل العملية العسكرية. هنا لا نتحدث عن عملية، كل بيانات السنت كم تتحدث عن سترايك، عن ضربة، وليس عن أوبريشن، عن عملية. هناك تحدي كبير كان يواجه الجانب الأمريكي طيلة 39 يوم قبل إطلاق نار، وهو الجغرافيا. إيران نتحدث 1,647,000 كيلومتر مربع، انتشار واسع، استهلك المخزون الأمريكي وأدخلوا بما يعرف عسكريا بالكريتيكال بوينت، بالنقاط الحرجة، استهلاك عالي. نضرب مثال على ذلك، كانت توماهوك لدى الجانب الأمريكي 4,500 صاروخ، في 39 يوم استهلك 850 صاروخ، أي بمعنى 30% من نسبة المخزون الأمريكي. هذا خطر في أي عملية عسكرية. للتوثيق، هذه الأرقام للجلوبال فاير باور. الآن هذا الجانب الأمريكي عدل من عملية الاستهداف وذهب إلى مفهوم يمكن أن نقول عقلنة الاستهداف، بمعنى دمج حروب الجيل السادس، أدخل طائرات اللوكس المسيرة، خفف الضغط على صواريخ التوماهوك، وأدخل صواريخ الجازم وهي صواريخ دقيقة، بالإضافة إلى الدمج بعملية مركبة بين الطيران وبين البحر وبين المنظومات الحديثة، زوارق سريعة غير مأهولة كما حصل اليوم، وطائرات اللوكس المسيرة. هذه العقلنة في الاستهداف تعطي ميزة للمهاجم وهو الجانب الأمريكي أمام المدافع وهو الجانب الإيراني باستنزاف الخصم، وهذا ما حصل في 4 موجات. ونربط ذلك بلغة الأرقام، في الموجة الأولى 81، في الموجة الأولى كان هناك 81 هدف تم قصفه، في الثانية 91 هدف، في الثالثة 140 هدف. المنحنى،
1: لكن أين
4: تصاعدي.
1: الدلائل والبراهين على أن ذلك كله يؤثر على قدرة إيران العسكرية؟
4: لغاية الآن لا نستطيع الحكم على أنه أثر في قدرة إيران، لكنه بالمطلق أو حد من قدرات الغير تقليدية البحرية الموجودة لدى الحرس الثوري.
1: توماس ووريك، هل يتحمل الرئيس ترامب مع هذه الإجراءات التي يتخذها أن يعني تنعدم حركة الملاحة في مضيق هرمز ويعود ويرتفع سعر برميل النفط كما شاهدنا اليوم؟
3: في المرحلة الراهنة هو على استعداد لتحمل التبعات، حيث أنه خلص إلى أن إيران ليس لديها أي مصلحة بفتح مضيق هرمز بأي شكل من الأشكال وفقا لما تراه، وبغض النظر عما قيل له أثناء مرحلة المفاوضات للتوصل إلى مذكرة التفاهم، يرى الآن أن إيران لا تلتزم بالتعهدات التي تقدمت بها بشأن مضيق هرمز وفتحه، وهو أوضح أنه لا يرى أن المفاوضات في هذه المرحلة ناجحة. إن المرشد الأعلى في إيران يقول الشيء نفسه تقريبا، وبالتالي يبدو أننا في صدد عمليات عسكرية للأيام المقبلة. إذا ما تبعت نفس النسق بالمقارنة مع العمليات السابقة، الضربات سوف تتراجع بعد مرور أيام قليلة، وننتظر لنرى ما الذي سوف يحصل مجددا لتبدأ الحلقة من جديد.
1: دائما نتابع هذه الأخبار العاجلة. نقلا عن الرئيس ترامب، يقول سنقضي على المنشآت النووية تحت الجبال في إيران. وأعود إليك هنا في هذه المسألة عقيد نضال أبو زيد، لنفهم أبعاد هذا التصريح وما الذي يمكن أن يعنيه لناحية السلاح الذي قد تلجأ إليه إيران وإمكانية بالفعل تحقيق هذا الهدف.
4: إلسي، هذا يعزز ما تحدثنا به بأن معادلة البي 2 والبي 52 قد تدخل في عمليات الضربات هذه، لأن عملية تحت الجبال أو عبارة تحت الجبال تحتاج إلى القاذفات الاستراتيجية، تحتاج إلى قنابل الجي بي يو المخترقة للتحصينات. بالمناسبة يوم أمس كان هناك قصف ملفت إلى مناطق خرم أباد. هذه المناطق خرم أباد جغرافيا قريبة من جبال تعرف بجبال سفير كوة، وقريبة أيضا من جبال كوة شاه، وهي سلسلة جبال الهزار. هذه المناطق ترتبط بالقوة الجيوفضائية من خلال لواء الحديد، اللواء الصاروخي، وترتبط أيضا بقاعدة الإمام علي الصاروخية. إذن يبدو أن جرعة التركيز عالية على التحصينات، وأيضا في هرمزجان هناك موقع يعرف بموقع عقاب 44 تحت التحصينات، وهو من المواقع التي افتتحت وتم تصويرها بالمناسبة، لكن موقعه مجهول، لكن المؤشرات تشير إلى أنه في هرمزجان هذا موجود موقع ذا تحصينات كبيرة افتتح في 2023. هذا الأمر كله يرتبط بهذا التصريح بأنه على ما يبدو الليلة غدا أو خلال الأيام القليلة القادمة قد تدخل القاذفات الاستراتيجية في معادلة العمليات للتدمير أكثر.
1: دكتور بلال سلايمة، ما نوع التصعيد من وجهة نظرك الذي يمكن أن يكون بانتظار إيران على ضوء هذه التصريحات للرئيس ترامب، وإلى أي مدى من وجهة نظرك يمكن أن يقرن القول بالفعل، لأننا شهدنا في مرات سابقة تهديده ومن ثم تراجع في اللحظة الأخيرة؟
0: نعم، كما قلت قبل قليل أعتقد أن تصريح الرئيس ترامب والصورة التي نشرها من يومين على موضوع القاذفات والرسالة التي أرسلها إلى الكونغرس كلها تشير إلى أن هناك تحرك. واضح أن هذا التحرك الميداني يجب أن يأخذ مداه بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، وهذا سوف ينعكس سياسيا بالنسبة لإطار السياسي على بندين. البند الأول مضيق هرمز تم قلب الصورة الآن، لم نتحدث عن رسوم لإيران لكن رسوم للولايات المتحدة الأمريكية، والأمر الآخر الملف النووي. الرئيس الأمريكي يقول أن بالنسبة للملف النووي ممكن أن على الأقل نؤجل النقاش فيه من خلال هذه الضربات، ولذلك أعتقد أن الضربات قد تكون قاسية. واضح أن الرئيس الأمريكي يريد أن يذهب بهذا الاتجاه كعوض أو كبديل عن الانخراط السياسي. المدى العملياتي سوف يأخذ مداه بالنسبة لهذه الضربات، وهذا يعني تأجيل أي نقاش سياسي بالنسبة للطرفين إلى أيام أو حتى إلى أسابيع قادمة.
1: سيد محمد حسين أنصاري فرد، هل ترى أن إيران أخطأت ربما في التقدير، تقدير يعني الموازين التي أرسيت من بعد هذه الحرب، وهذا الإصرار من جانبها على التمسك بتفسيرها لكيفية التعامل مع مضيق هرمز وفق مذكرة التفاهم؟
3: أعتقد أن المشكلة هي أن السيد ترامب هو الذي يسيء الحساب الآن، ولقد أساء الحساب في الماضي وارتكب نفس الأخطاء في الماضي. إيران لا تزال على موقفها التي عبرت عنه في السابق. ما من شيء تغير، السيد ترامب هو الذي خرق مذكرة التفاهم وهو يحاول أن يتدخل في شؤون مضيق هرمز، وبالتالي ما هي سوى مبررات يقدمها السيد ترامب لشن الحرب مجددا، ولكن إيران لا تخشى الحرب، لقد خاضتها في السابق وهي على استعداد لخوضها.
1: لكن السيناريو الآن سيد محمد هو يعني تدمير المنشآت النووية الإيرانية من جانب الطرف الأمريكي، وعدم إعطاء إيران الأموال، تحرير الأموال التي تريدها، ورفع العقوبات التي هي محتاجة إليه نظرا إلى وضعها الاقتصادي. هل هذا سيناريو جيد بالنسبة لإيران من وجهة نظرك؟
3: أعتقد أن الوضع الآن هو كالسابق، الرئيس ترامب يكذب الآن، يكذب بشدة لأنه لم ينفذ أي من أحكام مذكرة التفاهم، وهو الآن يتحدث عن قصف للمنشآت النووية الإيرانية. هذا المخطط سوف يفشل ولا شك، لأن إيران لديها دفاعات قوية بما فيه الكفاية لصد أي هجمات يمكن أن تستهدف منشآتها النووية. الوضع الآن إذن كما كان في السابق، لا تغيير. أعتقد أن الأمريكيين يسيرون على نفس المسار مجددا، وأعتقد أنهم يسيئون الحساب. السيد ترامب يخطئ في الحساب وسوف يشن الحرب من جديد ويخسر مجددا.
1: دائما نتابع هذه الأخبار العاجلة نقلا عن الرئيس الأمريكي يقول سنقضي على المنشآت النووية تحت جبل الفأس في إيران، ويقول أعتقد أن النظام الإيراني ليس سويا تماما. عقيد نضال أبو زيد، ماذا نعرف عن المنشأة النووية تحت جبل الفأس؟
4: هذه المنشأة ضمن سلسلة مرتفعات جبل زاغروس. هذه المنشأة معروف عنها أنها منشأة تحصينات، بعضها مخصص لما يعرف بمدن الصواريخ، والبعض الآخر به تحصينات تحتوي على المواد النووية. الآن هناك سلسلة جبال زاغروس، وهناك موقع آخر أيضا في سلسلة جبال البرز أقصى شمال شرق إيران. هذه المناطق التي تحتوي على ما يبدو ضمن تقديرات استخبارية، وليست معلومات، ضمن تقديرات استخبارية بأن الجانب الإيراني عمل تحصينات كبيرة فيها لنقل المواد النووية. هناك تقييم أمريكي ظهر لوكالة الاستخبارات الوطنية مع بداية العمليات العسكرية بأن الجانب الإيراني بعد قصف 12 يوم قام بنقل المخزون النووي إلى هذه التحصينات.
1: المخزون النووي، يعني نتحدث عن الغبار النووي الذي يشير إليه الرئيس ترامب.
4: صحيح إلسي، صحيح.
1: طيب، وما يعني ضرب هذه النوع من المنشآت، كيف يمكن، ما التداعيات التي يمكن أن ينجم
4: عنها؟ الآن خلصت مطابخ الاستخبارات الأمريكية إلى أن عملية الإنزال البري أو أي مخطط بري للحصول على هذه المواد من الخطورة بمكان، وقد يدفع الجانب الأمريكي فاتورة تكاليف بشرية باهظة. لذلك يبدو أن موضوع
1: الجانب الأمريكي
4: لأن أي عملية إنزال للحصول على هذه المواد ستدفع فاتورة تكاليف. لذلك ألسي يبدو أن الجانب الأمريكي ذهب باتجاه التدمير والتعطيل وليس الحصول على هذه المواد.
1: ولكن ضربها، ضرب الغبار النووي كما يشير إليه ويسميه الرئيس ترامب، ما الذي يمكن أن ينجم عنه؟
4: هذا الذي يشير
1: عسكرياً،
4: هذا الذي يشير إليه عملية التدمير، تدمير الغبار النووي. لا ننسى أنه نفس المواقع هذه استهدفت في عمليات 12 يوم، أي في معنى في عندما تم استهداف المنشآت النووية الإيرانية. وبالتالي يبدو أنه الآن القرار قد ذهب باتجاه هذا الخيار، وهو خيار التدمير والتعطيل وليس الحصول على هذه المواد.
1: طيب، ما زلنا أيضا نتابع هذه الأخبار العاجلة. طيب، ترامب يقول كان لدينا اتفاق مع إيران بنسبة 100%، ثم فجأة تلقوا مكالمة هاتفية وخرجوا جميعا من الغرفة. لو حصل الإيرانيون على سلاح نووي لاستخدموه في غضون يوم واحد. سي بي أس عن رسالة ترامب إلى الكونغرس: قواتنا على أهبة الاستعداد لاتخاذ المزيد من الإجراءات كلما دعت الحاجة. أعود إليك دكتور توماس ووريك لنفهم أكثر دلالات توجه الرئيس الأمريكي إلى ضرب المنشآت النووية، وهو كان يأمل أن يتم في غضون 60 يوما التي نصت عليها مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية، يأمل أن يتم التوصل إلى حلول في هذا الشأن دبلوماسيا. ما معنى حديثه اليوم الآن عن ضرب هذه المنشآت؟
3: ما يتحدث عنه الآن هو تلك الفكرة بأن اليورانيوم المخصب المدفون تحت المئات من الأمتار من الصخور، وفي وجود أي جهود إيرانية للتنقيب للحصول على هذه المواد، الولايات المتحدة الأمريكية سوف تستخدم القوى العسكرية لمنع ذلك من الحصول. الفكرة تقضي بالإبقاء على اليورانيوم المخصب مدفونا في عمق أعماق الأرض كي لا يستخدم من قبل الإيرانيين، وهذا البديل وصولا إلى نتيجة تفاوضية. النتيجة التفاوضية كانت تقضي بأن يذهب فريق من المهندسين مع معدات لاستخراج اليورانيوم لكي يتم التخلص منه في الخارج أو تدميره في الداخل الإيراني كي لا يستخدم لغايات عسكرية. ما يتحدث عنه الآن هو أن الولايات المتحدة سوف تستخدم القوة العسكرية لمنع أي طرف من الوصول إلى اليورانيوم المخصب.
1: دكتور بلال سلايم، هل يمكن أن يغني ذلك عن أي مفاوضات؟
0: أعتقد نعم، أعتقد أن هذه المرحلة أو هذه الجولة من القصف الأمريكي أو من المواجهات يجب أن تأخذ مداها قبل العودة إلى طاولة المفاوضات.
1: لكن استهداف الغبار النووي الذي يصر عليها الرئيس، يصر على يعني التفاوض بشأنه الرئيس الأمريكي، هو سابقا كان يدعو إلى استخراجه من إيران، استهداف هذا الغبار النووي وفق السيناريو الذي تحدث به الدكتور توماس ووريك، يعني عدم إمكانية الوصول إليه مطلقا من بعد هذا الاستهداف، ما الذي يعنيه بالنسبة للعملية الدبلوماسية ومستقبل هذه المواجهة. لو سمحت لي دعنا فقط نشير من جديد إلى هذا الخبر العاجل. ترامب يقول موقع جبل الفأس في إيران هدف محتمل لضربة كبيرة وقوية. وجبل الفأس كما وضح لنا العقيد نضال أبو زيد هو وفق الترجيحات الاستخبارية المكان الذي ربما قد تكون إيران نقل

0: انتقلت إليها الغبار النووي أو المواد المخصبة.
1: نتذكر أن كان هنا قصف للمواقع الإيرانية أيضا في الصيف الماضي خلال عملية 12 يوم، وكان أصلا الطرح الأمريكي أن هذا القصف هو بديل على الانخراط في أي عملية تفاوضية. طبعا هذا الأمر يأتي برفقة مخاطر، سواء مخاطر فيما يتعلق بالإشعاعات النووية، مخاطر بيئية وإلى آخره، ولذلك كان هناك حديث عن طلب مساعدة أو تقييم لاحقا من وكالة الطاقة الذرية. قد يكون هناك طرح بعد هذه القصف الآن لإجراء بعض إجراءات السلامة، أن يتم أيضا الطلب من الفحص والتدقيق من وكالة الطاقة الذرية. لكن بالتأكيد قصف هذه المواقع أو المناطق التي تخزن فيها الحديث عن أطنان من اليورانيوم المخصب بنسب عالية تتجاوز حتى ممكن 60%، هذا يعني تأجيل النقاش في كل الملف النووي لأشهر إلى سنوات. وأيضا هذا يترافق مع سياسة الرئيس الأمريكي ترامب في الملف الآخر متعلق بمضيق ترامب بقلب الطاولة على إيران. وبالتالي واضح أن الرئيس الأمريكي ترامب يتخذ في هذه الخطوات الرئيس الأمريكي ترامب يتخذ هذه الخطوات العملياتية لفرض أمر واقع تكون بالنسبة له حتى أمام الحاضنة الداخلية وأمام السياسيين الآخرين هي بديل عن كل الانخراط السياسي. الملفات المطلوب الانخراط فيها مع إيران،
0: يعني الضرب المضيق عسكريا والخروج من المنطقة،
1: الضرب عسكريا بديل عن الانخراط السياسي، لكن لا يعني الخروج من المنطقة. إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية تريد السيطرة على المضيق وفرض رسوم، هذا يعني أنها تحتاج إلى استمرارية وديمومة، وهذا أعتقد ما تراهن عليه إيران بعدم قدرة الولايات المتحدة الأمريكية على البقاء إلى زمن طويل في السيطرة على المضيق.
0: طيب نراقب، ترامب يقول نراقب موقع جبل الفأس بإيران عن كثب ولا نرى نشاطا هناك، ووضعهم النووي ليس جيدا، وكل مرة نسمع عن شيء ندمره. كيف نفهم هذا التصريح عقيد نضال أبو زيد إن كان هناك مراقبة لموقع الفأس، وكانت هناك تقديرات سابقا استخبارية أن المراقبة قد تكون الأقل كلفة فيما يتعلق بمراقبة بضمان عدم استخدام إيران أو نقل هذا الغبار النووي؟
2: يبدو أن هذه المواقع لم تغيب عن أعين ومجسات الرصد الأمريكية. يبدو أن المراقبة كانت مراقبة جيوفضائية وليست فقط بالأوكس أو طائرات الاستطلاع. بالتالي يبدو أن الثقة العالية التي يتحدث بها الرئيس الأمريكي تشير إلى أن هناك معلومات استخبارية قد تكون موثوقة حول هذه المواقع. الحديث عن جبل فأس أو ما يعرف بجبل المخابئ أو المدن الصخرية، هذه المناطق قريبة من منشآت أصفهان، وبالتالي يبدو أن التنقلات والتحركات في هذه المنشآت معروفة لدى الجانب الأمريكي. بالمجمل إلسي، كل هذا الحديث يشير ويعزز ما تحدثنا به ببداية النشرة، أن المؤشرات تدفع باتجاه أن الليلة قد تدخل في معادلة القتال أدوات جديدة. أمس دخلت أدوات غير تقليدية غير مأهولة، طائرات مسيرة وزوارق، اليوم قد تدخل B-52 أو B-2.
0: الجيش الإيراني يقول استهدفنا بالمسيرات أنظمة اتصالات وخزانات وقود ومنظومة باتريوت وبرج مراقبة للجيش الأمريكي في الكويت، طبعا ردا على الاستهدافات الأمريكية. طيب أعود إليك دكتور توماس ووريك، إلى أي مدى يبدو لك أن الرئيس ترامب جاد في حديثه عن أنه هو من يسيطر؟ طيب قبل أن أتابع معك، ABC عن رسالة ترامب إلى الكونغرس، القوات البرية ليست مشاركة في الضربات على إيران، يعني حتى الآن هو يستبعد على ما يبدو أي تدخل بري في إيران. أعود إليك دكتور توماس ووريك لنسأل عن مدى جدية الرئيس ترامب في حديثه عن أنه هو من يفرض السيطرة على مضيق هرمز، وأنه يريد فرض رسوم، مما دفع بوزير الخارجية الإيراني إلى القول إنه محق، والتسلح بهذا الإجراء الأمريكي للقول إن إيران كانت محقة في سعيها لفرض رسوم.
3: نعم أعرف ذلك. في الواقع قال الرئيس ترامب أمورا تشبه هذا التصريح في السابق، ولكن في الواقع ليس لديه نية للتنفيذ ما من آلية لجمع الرسوم أو المبالغ المالية التي يمكن أن تدفعها السفن. ما من أحد لديه أدنى فكرة عن كيفية تنفيذ هذا الأمر. كتاب ترامب فن الصفقات هذا كتابه وهو يتفاوض بهذه الطريقة، وهو عبر عن هذه الأفكار في كتابه، يتقدم بمطالب عالية السقف إلى مستويات مرتفعة جدا لكي يضغط على الطرف الآخر لكي يأتي إلى النقطة التي أراد أن ينطلق منها في الأساس. وبالتالي تحدثت إيران عن فرض الرسوم، ترامب قال أن الولايات المتحدة سوف تفرض الرسوم، تقول إيران هذا غير مقبول ولا يمكن أن يستمر، ترامب يقول حسنا أنتم تنسون فكرة الرسوم ونحن كذلك. لذلك أعتقد أنها ورقة تفاوضية من جانب ترامب ويجب أن نفهمها في هذا السياق، هو يتحدث غالبا بهذه.
0: لكن في هذه الحالة يبدو أنها خدمت الموقف الإيراني بدليل ما ذكره وزير الخارجية الإيراني من أنه بالفعل تأمين المضيق يجب أن يقابل ببدلات مالية للطرف الذي يؤمن المضيق. وقال أيضا عراقجي إن إيران بحكم الجغرافيا هي من تعمل على ذلك، وأن هذا المضيق يتبع لها، كان يتبع لها وسيبقى يتبع لها.
3: في الواقع ما سوف يقوله ترامب هو كلا سوف نعمل مع عمان بشأن الممر الجنوبي، الولايات المتحدة الأمريكية سوف تفرض الرسوم على أي سفن تتجه عبر المسار الإيراني في المضيق. كل هذه الأفكار برأيي بشكل واضح هي عبارة عن مفاوضات في الفضاء العام. أنا لا أعتقد أن أي طرف باستطاعته أن يفرض الرسوم على السفن طالما أن الحصار مفروض أصلا.
0: ما رأيك دكتور بلال سلايمة؟
1: أعتقد أن هذه التصريحات تتسق مع سياسة أوسع يتبعها الرئيس الأمريكي. الرئيس الأمريكي تحدث عن بنما على سبيل المثال وهو أراد إعادة السيطرة، تحدث عن جرينلاند، وتحدث والآن مارك روبيو وفق تصريح وفق التقرير المطول الذي نشرته نيويورك تايمز منذ يومين هو المندوب السامع على فنزويلا. وبالتالي هناك توجه أمريكي، وأعتقد أن هذا يتسق مع سياسة الرئيس ترامب. الرئيس ترامب يبدو أنه مستعد لفرض رسوم بشكل أو بآخر، قد لا تكون 20%، 20% رقم كبير،
0: لكن يقول لك أن توماس وارك أنه ليس جاد وليس هناك أصلا من آلية للتنفيذ.
1: آلية ممكن أن توجد الآلية لاحقا. أعتقد أن الرئيس الأمريكي على الأقل ممكن أن يفكر بهذا الأمر، والنمط السياسي الذي اتبعه في أزمات أخرى يقول أنه ممكن أن يذهب بهذا الاتجاه. ورأينا أن الرئيس الأمريكي يتخذ خطوات، طبعا بالتأكيد هو يعلي السقف وبعد ذلك يقبل بأقل من ذلك، لكن النمط السياسي متكرر، وهذا حقيقة خطير لأنه قد يمثل سابقة ممكن أن تفرض لاحقا، ممكن لاحقا الصين أن تفرض رسوم على السفن التي تعبر بين مضيق بين تايوان والصين في مضيق تايوان، أو ممكن دول لاحقة تتحدث عن فرض رسوم على مضيق ملقى غير الرسوم الخدمية. وبالتالي لا أعتقد أن الرئيس الأمريكي ما صرح به يتسق مع سياسات أوسع وممارسات أوسع يصرح بها ويسعى إلى تنفيذها، وهو ما سوف يكون له انعكاسات وارتدادات أكبر بكثير. ولذلك أنا قلت أن الأمر الذي يقوم به الرئيس الأمريكي يتعدى رفع خيار أن تفرض إيران رسوم على المضيق إلى وضع أمريكا رسوم على المضيق، وهذه ديناميكيات مختلفة حتى بالنسبة لدول المنطقة.
0: محمد حسين أنصاري فرد، قبل قليل أعلن الجيش الإيراني أنه استهدف الكويت، يعني في كل مرة تستهدف إيران من جانب الجيش الأمريكي تقوم هي باستهداف دول الخليج. هل هناك إعادة نظر ربما في هذه السياسة بالنظر إلى أنها يعني لم تأتي بأي شيء بالنسبة لإيران سوى باستعداء مزيد من الاستعداء من جانب محيطها والدول المجاورة لها؟
3: أعتقد أن المشكلة هي أن الأمريكيين يستخدمون القوات العسكرية انطلاقا من دول الخليج، وهذا يؤثر على الدول. الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم أراضي الدول الخليجية لشن الهجمات التي تستهدف إيران، وبالتالي يحق لإيران أن ترد على مصدر النيران. ما من خيار آخر بالنسبة إلى الإيرانيين، القواعد الأمريكية متواجدة في تلك البلدان وهي التي تستخدم لشن الضربات على إيران.
4: Iran has not other way than to attack them.
3: وهذه طريقة للرد على من يهاجم إيران.
0: عقيد نضال أبو زيد، كم قطعة عسكرية أمريكية موجودة في البحر قبالة إيران يمكن استهدافها؟
2: الآن نتحدث عن الأرمادة الأمريكية، هناك 20 قطعة أمريكية، 3 قطع على بعد 140 كيلومتر وهي المدمرة أرلي بيرك، بالإضافة لحاملة الطائرات 170 كيلومتر وجورج دبليو بوش. بالتالي هذه القطع، الجانب الأمريكي واضح في بياناته أن كل الاستهدافات تخرج من القطعة البحرية الأمريكية، بالإضافة إلى أنه عزز ذلك بمقاطع بثت أكثر من مرة أن التوماهوك يخرج من هذه القطع، بالتالي هذه القطع أقرب وأسهل للجانب الإيراني تدميره. بالإضافة إلى ذلك أيضا أن الجانب الأمريكي كان واضح أن الاستهدافات لا تتم فقط من القطع البحرية، الطيران الأمريكي يجوب الأجواء الإيرانية بمسافة 3 إلى 4 ساعات، بمعنى أن السيادة الجوية والسيادة الإلكترونية للجانب الأمريكي. طيب استهداف هذه القطع والطائرات في الأجواء الإيرانية أسهل من الذهاب إلى المنطقة. إلسي، أود أن أعرج على نقطة غاية في الأهمية.
0: ومع ذلك هو الطرف الإيراني لا يقوم باستهدافها. ما تفسيرك في هذه المرحلة من الحرب بأنه مصر على هذه السياسة القائمة على الاعتداء على دول الخليج والأردن؟
2: وأضيف إلى ذلك، سأجيب على سؤالك، فقط أضيف إلى ذلك أن قاعدة الاستشاي وهي قاعدة للطائرات المسيرة الإسرائيلية للكيان الصهيوني موجودة على حدود إيران في أذربيجان، واستخدمت في قصف بندر أنزلي في بحر قزوين، قاعدة القوات الخاصة الأمريكية في تركمانستان، واستخدمت أيضا في بعض الأنشطة الاستخبارية. بالتالي يبدو أنه هنا تكون الإجابة على سؤالك، الجانب الإيراني يدرك تماما أن فاتورة التكاليف ستكون باهظة إن استهدف أي من القطع البحرية الأمريكية، وله تجربة سابقة ونموذج سابق في ليلة الأباتشي عندما استهدف الأباتشي وكانت كتلة النار كبيرة في العمق الإيراني، لذلك هو يذهب إلى الهدف الأسهل بعيدا عن الهاي فاليو تارجت، الهدف عالي القيمة، ويذهب إلى الهدف الأسهل في المنطقة كنوع في يعرف في الديسكورس أناليسيس في تحليل لغة الخطاب بالفيس ثريتنينج أكت، بمعنى من باب حفظ ماء الوجه على أقل تقدير إعلاميا.
0: دكتور توماس وورك، ما هو مصير مذكرة التفاهم وكل المسار الدبلوماسي في المرحلة السابقة والنقطة التي وصل عندها الآن على ضوء كل هذه المستجدات والتهديدات التي يطلقها الرئيس الأمريكي؟
3: بالحد الأدنى سوف يتعين علينا أن نعود إلى المفاوضات بخصوص الفقرة الخامسة من مذكرة التفاهم هذه، والتي تنص على كيفية فتح مضيق هرمز من دون فرض رسوم على الأقل لفترة 60 يوما. وصلنا إلى اليوم 30 أو اليوم 40، وعمليا كل شيء سوف يعاد التفاوض بشأنه. الفكرة هي أن الولايات المتحدة الأمريكية وإيران متباعدتان بشكل جذري بشأن تفسير الفقرة الخامسة، وأنا متأكد من أن الوسطاء يعملون على السبل المتاحة لجسر الهوة الشاسعة بين موقف المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين. يبدو أنه في هذه المرحلة ولا أي طرف على استعداد للسماح للطرف الآخر بالسيطرة على مضيق هرمز، ولذلك أعود إلى إجابتي الأولى، العودة إلى الحرب الباردة كما كانت بين 8 أبريل ومنتصف شهر يونيو.
0: إلى متى يمكن دكتور بلال سليمة، إلى متى يمكن العودة إلى الحرب الباردة كما وصفها الدكتور توماس وورك أن يستمر؟
1: أعتقد هذا ممكن بطبيعة الحال، لأن دعونا نتذكر أن الرئيس الأمريكي ترامب ليس من الجهات أو ليس من الشخصيات الأمريكية التي تحبذ الانخراط السياسي، هو من انسحب من الاتفاق النووي، وهو لم يكن معني أصلا بأي عملية تفاوضية، ويبدو أنه ذهب مضطرا لتوقيع مذكرة التفاهم والتي تم التفاوض أو تم توقيعها على عجل رغم وجود كل الفجوات والثغرات فيها. لذلك أعتقد أنه إذا استطاع الرئيس الأمريكي تحقيق أهدافه، تحديدا فتح مضيق هرمز بالقوة ولو لفترة لمدة أسابيع أو أشهر، وتأجيل النقاش في الملف النووي، أو على الأقل أن يوجد خطاب يمكن أن يبيعه للداخل الأمريكي وللبقية أنه يمكن تأجيل الحديث في الملف النووي، أعتقد أنه لن يكون متشجع للعودة للعملية التفاوضية أو للانخراط بشكل جدي فيها في المستقبل القريب.
0: عقيد نضال أبو زيد، هل سيتمكن من فتح مضيق هرمز بالطريقة التي يريدها أن تؤثر بشكل إيجابي، يعني تخفض أسعار النفط؟
2: الإجابة بكل وضوح بالشكل الجغرافي.

0: حالي لا، لسبب أن الكتف الجغرافي الإيراني معقد جغرافيا، يحتاج إلى قوة كبيرة. عملية الإبرار الإنزال من البحر إلى البر عملية معقدة وقد تكون مكلفة للجانب الأمريكي. يمكن فتحه، لكن فتحه جزئيا. يمكن التغطية به بالنار، لكن بالبر وبالقوات البرية من الصعوبة من مكان استخدم
1: على كل هو قال قبل قليل، يعني نعم، نقل عنه في هذه الرسالة أنه لا استخدام للقوات البرية،
0: لا استخدام. لذلك قد يكون فتح مضيق هرمز باستخدام النار، باستخدام القوة المفرطة، باستخدام كتلة نارية كبيرة، لكن أن يتم ما يعرف بمصطلح الفوت إن ذا جراوند أعتقد من الصعوبة بمكان جغرافي.
1: واستخدام القوة المفرطة والنار أيضا كيف يمكن أن ينعكس على حركة الملاحة في المضيق؟
0: هذا يجرد الحرس الثوري من قدراته البحرية الغير تقليدية الموجودة لديه، وبالتالي يضعف قدرات الاستهداف للقطع التجارية التي تعبر مضيق هرمز. هنا يستطيع الجانب الأمريكي أن يقوم بالمرافقة للقطع البحرية، للسفن التجارية بالقطع البحرية الأمريكية، بالتالي تكون عملية الاستهداف بطيئة. فقط أعرج على نقطة إلسي، بعيدا عن الرواية الأمريكية وبعيدا عن الرواية الإيرانية، لنرتب التوقيتات غدا، وحسب ما أعلن الجانب الأمريكي غدا سيتم فرض الحصار الساعة 8 بتوقيت غرينتش، 11 بتوقيت المنطقة. الآن يتم الإعلان عن عمليات، أعتقد أننا أمام 12 ساعة، هذه الساعات فارقة. ترتيب التوقيتات بتقدير موقف الوقت يشير إلى أننا أمام على ما يبدو قرار قد يكون هذا القرار حاسم فيما يتعلق بمضيق هرمز.
1: دكتور توماس ووريك، ماذا عن السقف الزمني لكل هذه العمليات؟ باعتقادك ما المدى الزمني التي قد تستغرقه كل هذه العمليات التي يهدد بها الرئيس ترامب؟ ويعني إلى أي مدى هو مستعد لأن يعني في حال طالت هذه العمليات؟
2: أنا أعتقد أنه على استعداد للمضي قدما في هذه العمليات لأسابيع في المستقبل. الضربات من المفترض أن تحصل الليلة، يتعين علينا أن ننتظر لنرى، والحصار سوف يفرض عند الساعة 11 من يوم غد، ويتعين علينا أن ننتظر لنرى النتيجة وما هي الردود الإيرانية.
1: سريعا، لماذا تأخير الحصار إلى الغد؟
2: بعد 23 ساعة.
1: للأسف انتهى وقتنا. أشكركم جزيل الشكر. شكرا لك دكتور توماس ووريك وجميع ضيوفنا. مستمرون معكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطية المتواصلة للتصعيد في المنطقة. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيتم ضرب إيران بقوة الليلة وغدا، مشيرا إلى أن مذكرة التفاهم مع إيران كانت اختبارا ولم يلتزموا به. أضاف ترامب أنه سيتم القضاء على المنشآت النووية تحت جبل الفأس في إيران. في المقابل، قال الجيش الإيراني أنه استهدف بالمسيرات منشآت للجيش الأمريكي في الكويت. إلى شبكة مراسلين الآن ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد هزيم، ومعنا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. ونبدأ معك أحمد هزيم، لتضعنا في صورة لتجمل لنا معظم أو كل هذه التصريحات التي نقلت عن الرئيس الأمريكي فيما يتعلق بالوضع مع إيران.
3: نعم إلسي، يبدو من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أنه بدأ يبتعد رويدا رويدا عن مذكرة التفاهم التي كان وقعها مع الجانب الإيراني حول التزام إيران ببنود في هذه المذكرة مقابل رفع العقوبات وأيضا السماح لإيران ببيع النفط. لكن إيران حسب وجهة نظر الأمريكية لم تلتزم بفتح مضيق هرمز، وكانت هناك محاولات من قبل الجانب الأمريكي سواء باستخدام الخيارات العسكرية أحيانا وأحيانا عبر التفاوض، آخرها كانت في سلطنة عمان. الرئيس الأمريكي الآن يبدو أنه وصل إلى قرار من أن هذه المفاوضات وهذه المحاولات سواء عبر المسار الدبلوماسي أو حتى عبر الضغوط العسكرية لن تؤتي أكلها، ولن يتمكن هو من إقناع الجانب الإيراني بالتخلي عن تفسيرها للبند الخامس من مذكرة التفاهم من أنها هي من يدير مضيق هرمز. كانت له تصريحات من أن الولايات المتحدة هي الآن من ستسيطر على هذا المضيق وقد تفرض رسوماً بنسبة 20% من قيمة حمولة السفن التجارية والناقلات النفط التي تعبر المضيق مقابل حمايتها من التهديدات الإيرانية. لكن ما يسعى إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الآن هو العودة مرة أخرى إلى الخيارات العسكرية لانتزاع تنازلات من إيران، أو انتزاع على الأقل ورقة إيران الرابحة في هذه المفاوضات وهي مضيق هرمز. يحاول الرئيس الأمريكي سواء عبر الحصار البحري الذي سيطبق خلال ساعات أو خلال قرابة 24 ساعة، أو من خلال ما تعهد به وأعلن عنه اليوم من أنه سيتم تنفيذ ضربات عسكرية على إيران ستطال ربما جبل الفأس، وهو الموقع الذي يقال أن إيران نقلت فيه مخزونها من اليورانيوم إلى وبعض من أجزاء برنامجها النووي إلى هذا الموقع، وأن الولايات المتحدة تراقب هذا الجبل وتراقب التحركات الإيرانية والنشاط الإيراني في تلك المواقع. الرئيس الأمريكي سواء أو القيادة المركزية أيضا تحدثت من أن مضيق هرمز مياه دولية وحيوية للتجارة الدولية، وأن المسارات التي أنشأتها أو دشنتها الولايات المتحدة خصوصا المسار الجنوبي الذي يمر عبر المياه الإقليمية العمانية مسار لا يزال مفتوحا. السؤال الآن إلسي الذي يطرح هنا أمريكيا، هل هذه عودة كلية إلى الحرب ما قبل وقف إطلاق النار مع إيران، أو أن هذا لا يزال ضمن استخدام الورقة العسكرية والخيارات العسكرية للضغط أكثر على الجانب الإيراني لتقديم تنازلات، وأن هذا الخيار يواجه انتقادات شديدة هنا من السياسيين الأمريكيين خصوصا من أعضاء في الكونغرس وتحديدا الديمقراطيين الذين يرون أن الرئيس الأمريكي وضع الولايات المتحدة في زاوية ضيقة للغاية، وأن الولايات المتحدة التي شنت خلال 40 يوما ضربات قاسية جدا على الجانب الإيراني لم تؤدي إلى إقناع إيران بتقديم استسلامها أو حتى تنفيذ المطالب الأمريكية، لا يتوقع أيضا باستمرار العمليات العسكرية واستمرار استهداف مواقع داخل إيران بأن يتم تغيير الموقف الإيراني، وأن هذه السياسة التي اتجهها الرئيس الأمريكي منذ بداية هذه الحرب تضعف كثيرا الولايات المتحدة التي تكلفها هذه الحرب مليارات الدولارات، وأيضا تستنفد مخزونها من الصواريخ ومن القذائف.
1: نعم، شكرا لك أحمد هزيم مراسلنا من واشنطن. إلى عمر هواش مراسلنا في طهران. عمر، ماذا عن المشهد في إيران في ظل هذه التهديدات الأمريكية التي تطلق على لسان الرئيس ترامب، وأيضا الحديث الإيراني عن استهداف للكويت؟
4: نعم إلسي، يبدو أن القوات الأمريكية بدأت هجمات على إيران، لكن بقيت هجمات محدودة وانقطعت، حيث أننا قبل أكثر من ساعة كنا نتحدث عن بعض الانفجارات في مناطق جنوب شرق إيران، تحديدا في مدينتي كونارك وتشابهار، حيث قالت وكالة أنباء تسنيم إن 6 انفجارات سمعت في تلك المناطق. وأضافت وكالة أنباء إيرنا وهي الوكالة الإيرانية الرسمية بأن نحو 4 صواريخ قد سقطت في مدينة كونارك، وأن مقاتلات أمريكية حلقت في ذلك المكان. بعد ذلك انقطعت أخبار الانفجارات، لا انفجارات خلال الساعتين الماضيتين بالحد الأدنى في الأراضي الإيرانية. لكن قبل ذلك كان هناك استهداف لمقار عسكرية، لذا جاء قبل قليل بيان للجيش الإيراني قال فيه أنه استهدف مستودعات ومخازن للذخيرة والأسلحة ومنظومة باتريوت الأمريكية في الكويت، وقال أن هذا يأتي ردا على استهداف تلك المقار العسكرية التي ضربتها أمريكا في العمق الإيراني في وقت سابق. وأكد أيضا أنه استهدف بصواريخ كروز سفينة أمريكية في المنطقة من دون أن يضيف أي تفاصيل جديدة، وأكد على أن هذه الضربات مستمرة وأن إيران سوف ترد على أي اعتداءات أمريكية جديدة تطال الأراضي الإيرانية. كذلك هذه الأنباء جاءت تزامنا مع إعلان الحرس الثوري الإيراني لإسقاط مسيرة أمريكية من طراز MQ-1 في سماء مضيق هرمز. وقبل ذلك كان قد أعلن عن إسقاط أيضا مسيرتين، إحداهما في أجواء مدينة بندر عباس في محافظة هرمزجان جنوب إيران، والثانية في مدينة أو أجواء مدينة لار في محافظة فارس أيضا في الجنوب الإيراني. من الواضح أن التوتر هو سيد الموقف لا سيما في الأجواء الجنوبية الإيرانية التي كانت أحد أهم مراكز الاستهداف.

0: استهدافات خلال الأيام الماضية. الإيرانيون على مستوى مضيق هرمز لا يزالون يؤكدون سيطرتهم على المضيق، وذكرت أيضا وكالة أنباء تسنيم قبل أكثر من ساعة بأنه تم استهداف عدد من السفن التي وصفتها بالمخالفة في مضيق هرمز. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي سواء على منصة إكس أو خلال اتصال هاتف تلقاه من وزير الخارجية القبرصي قال إن الجيش الأمريكي هو من يعمل على زعزعة الأمن والاستقرار في مضيق هرمز. هناك انتقاد إيراني واضح للولايات المتحدة الأمريكية لسلوكها في مضيق هرمز، حيث تقول طهران والكلام لعراقجي للخارجية الإيرانية للحرس الثوري الإيراني بأن واشنطن تحرض بعض السفن لأجل العبور من ممرات تصفها بغير الآمنة من مضيق هرمز، والمقصود هو الممرات الجنوبية، وأنها تقوم بإطفاء أجهزة التتبع مما يعرض أمن الملاحة البحرية في المضيق للخطر. هذا الأمر لا يزال يحذر من تداعياته الحرس الثوري ومقر خاتم الأنبياء اللذين أصدرا بيانين مستقلين منفصلين، حيث كان هناك تأكيد بأن إيران لا تزال تسيطر على المضيق وأن السيادة في المضيق هي فقط لإيران، وأن السلوك الأمريكي في المضيق إنما يعرض أمن المنطقة كلها للخطر. كذلك مقر خاتم الأنبياء حذر دول المنطقة من أن تقدم الأراضي أو الأجواء أو المعدات والتجهيزات والأسلحة للجيش الأمريكي لشن هجمات على إيران، مضيفا أن هذا الأمر في حال تم فإنه لن يؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة. يبقى القول أن الحصار البحري الذي أعلنت عنه القيادة المركزية الأمريكية أنه سيبدأ يوم غد الثلاثاء هنا في إيران لم يصدر حتى اللحظة أي تعليق على هذا الأمر، لكن يعتقد أن ينظر إليه إيرانيا على أنه انتهاك جديد لمذكرة التفاهم التي انتهكت وفق ما تقول طهران في بنودها الأخرى كبند مضيق هرمز، بند العقوبات وإعفائها عن النفط، وبنك البند الخاص بالاعتداءات على إيران، وبند لبنان. يضاف إلى ذلك إلى أن الإيرانيين يؤكدون أنهم سوف يتصدون لأي هجمات أمريكية جديدة تطال الأراضي الإيرانية وفق كل بيانات الجيش والحرس الثوري الإيراني.
1: شكرا لك عمر هواش مراسلنا من طهران. الآن إلى صهيب العصا لمعرفة موقع جبل الفأس عن قرب ومتابعة آخر التطورات الميدانية في مضيق هرمز وخيارات عودة الحصار البحري الأمريكي على إيران. إليك صهيب.
2: إلسي، نحن نتحدث الآن عن هذا المكان جبل الفأس الذي أصبح حديث وسائل الإعلام بعد إعلان دونالد ترامب أنه سيوجه ضربة هذه الليلة أو ربما غدا في المنطقة الوسطى من إيران. نتحدث عن المنطقة التي تتسع أو تشمل معظم المواقع النووية الإيرانية. مباشرة إلى هذه المنطقة نتحدث عن محيط منطقة جنوب طهران.
1: لو سمحت لي صهيب، معلش نريد أن ننوه إلى هذا الخبر العاجل والمهم. القيادة المركزية الأمريكية تقول بدأنا بتوجيه من الرئيس ترامب شن ضربات ضد إيران لليلة الثالثة على التوالي. قبل قليل كان معنا مراسل الجزيرة في طهران، قال لنا أنه لم تسجل أي ضربات خلال الساعتين الماضيتين. الآن القيادة المركزية الأمريكية تعلن البدء بتوجيه من ترامب شن ضربات ضد إيران لليلة الثالثة على التوالي. لعلنا نعود في سياق هذه التغطية لنعرف أكثر عن هذا الخبر، ولكن نعود إليك الآن من جديد صهيب.
2: نعم إلسي، حتى هذه اللحظة في انتظار تفاصيل بيان القيادة المركزية الأمريكية عن هذه الضربات، ولكن بالمبدأ نحن نتحدث عن مسارين أو مساحتين أساسيتين لهذه الضربات، إما أنها الضربات التي تستهدف المنشآت النووية وسط البلاد، أو الضربات التي تستهدف السواحل الجنوبية الغربية للبلاد وتلك المعنية بالسيطرة على مضيق هرمز. إذا ما تحدثنا عن الخيار الأول وهي الضربات التي هدد بها دونالد ترامب، فنحن نتحدث عن النقاط أو المراكز أو المنشآت النووية الأساسية في إيران، وهي في محيط أصفهان، في محيط نتنز، وفي محيط فوردو. هذه المراكز الثلاث الأساسية التي تلقت معظم الضربات الأمريكية خلال الفترة الماضية، سواء خلال حرب 12 يوما أو خلال حرب 40 يوما، وكلها موجودة في مساحة جغرافية واحدة جنوب العاصمة طهران إلى الشمال من مدينة أصفهان مباشرة إلى المنطقة التي يتحدث عنها دونالد ترامب وهي جبل الفأس. هذا هو جبل الفأس الذي لا يبعد عن نطنز إلا حوالي 40 كيلومتر تقريبا أقل قليلا، وعن منشأة فوردو حوالي 100 كيلومتر تقريبا، إلى الشمال من أصفهان وحوالي 100 كيلومتر تقريبا. نحن نتحدث عن هذه المساحة الجبلية الوعرة، لأن كل هذه المنطقة من جنوب قم

0: صور الأقمار الصناعية أيضا تظهر أن في هذه المنطقة، منطقة جبل الفأس، هناك منشآت واضحة وتظهر في صور الأقمار الصناعية، مثل هذه المنشأة التي تظهر في هذه الزاوية في إلى الشمال الشرقي من الجبل الذي يتحدث عنه دونالد ترامب. وتبدو من مقارنتها بصور الأقمار الصناعية للمنشآت النووية الأخرى مثل نطنز، مثل فوردو، مثل منشآت في أصفهان، أنها متشابهة في الهندسة هذه المكان، ويبدو أنها منشأة نووية بالفعل. في الدخول أكثر إلى منطقة جبل الفأس نشاهد أيضا مجموعة من النقاط ومجموعة من المنشآت، هنا مثلا مجموعة من المنشآت في تلك المنطقة، هنا مجموعة من المنشآت في هذا الجبل، وعلى رأس هذا الجبل أيضا مجموعة من المنشآت والطرق إليها تبدو طرق وعرة وصغيرة للغاية، وبالتالي الوصول إليها سيكون وصولا صعبا لأننا نتحدث عن منطقة من الجبال الوعرة. لذلك يتحدث دونالد ترامب بلغة أكثر عن تدمير هذه المنشآت بشكل أكبر، ولكن هذا الأمر تم في منطقة فوردو في المرحلة الماضية، وفوردو أيضا تتميز بنفس الطبيعة الجغرافية، لذلك كان الحديث أكثر من مرة عن أن الغبار النووي أو الكمية اليورانيوم المخصصة بنسبة 60%. هناك أيضا خبر عاجل انفجارات في بندر عباس جنوب البلاد، هذا ما يبدو استكمالا للهجمات التي كانت تحدث عنها الأمريكيون، القيادة المركزية الأمريكية، وهو الأمر الذي انسحب على المنطقة الجنوبية وتحديدا منطقة بندر عباس التي ضربت أكثر من مرة خلال الساعات القليلة الماضية، بالإضافة لمناطق واسعة في المنطقة الجنوبية من إيران والجنوبية الشرقية الجنوبية الغربية تحديدا، سواء نتحدث عن جابهار، عن جاسك، عن بندر عباس، وصولا إلى بوشهر. كل هذه المناطق خلال الأيام القليلة الماضية ضربت أكثر من مناسبة، أكثر من مرة. بندر عباس اليوم تتلقى مجموعة من الضربات، الأهم أو البارز اليوم أنها تلقت ضربة بزوارق مسيرة انتحارية تم استخدامها للمرة الأولى، وبالتالي نتحدث عن توسيع مساحة الضربات وتوسيع مساحة التهديدات، سواء لناحية المناطق التي تسيطر أو تقود منها إيران السيطرة على مضيق هرمز، أو أننا سندخل في مسار آخر هو مسار ضرب أو إعادة ضرب المنشآت النووية الإيرانية. إلسي،
1: أشكرك صهيب العصا، ونشير إلى ما ذكره قبل قليل التلفزيون الإيراني، دوي انفجارات في بندر عباس جنوبي البلاد، ذلك بعد إعلان القيادة المركزية الأمريكية أنها بدأت بتوجيه ضربات عسكرية لليوم الثالث على التوالي أو لليلة الثالثة على التوالي بتوجيه من الرئيس ترامب. وقالت القيادة المركزية أن الضربات على إيران ستواصل تكبيد قواتها خسائر فادحة وتقويض قدرتها على مهاجمة الملاحة في مضيق هرمز. إلى ضيوفنا الآن، معنا العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي، معنا أيضا في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية، ينضم إلينا من واشنطن الدكتور جيمس روبنز كبير الباحثين بالمجلس الأمريكي للسياسة الخارجية، ومعنا من طهران محمد حسين أنصاري فرد المستشار الحكومي السابق. نجدد التحية لكم جميعا. عقيد نضال أبو زيد، نبدأ معك هذا الحديث من جانب السنتكم القيادة المركزية الأمريكية عن توجيه ضربات لليلة الثالثة على التوالي تهدف إلى تقويض قدرة إيران على مهاجمة الملاحة في هرمز، هل هذا بالمتناول؟
2: نعم، هذا الهدف الرئيسي لكل الضربات العسكرية منذ اليوم الأول. نتحدث عن 3 أيام، نتحدث عن 4 موجات خلال 3 أيام، ولكن الملفت أن بين الضربة والضربة هناك ضربة، أي بمعنى كنا نلمس أن بين اليوم واليوم الآخر هناك ضربات. بالتالي هذا يعتمد على الجهد الاستخباري الذي يراقب، يستطلع ويستخبر الأجواء الإيرانية حتى أي تحركات تحصل في تلك المنطقة يقوم بضربها. عملية استهداف وتركيز الجرعة الكبيرة على مضيق هرمز، على بندر عباس، لسبب رئيسي أن المنطقة البحرية الأولى موجودة في بندر عباس، الميناء الرئيسي في بندر عباس، بالإضافة إلى قيادة بحرية الحرس الثوري في بندر عباس. قريب من بندر عباس أيضا منطقة مهمة وهي هرمز جان، هذه المنطقة التي على ما يبدو هناك معلومات تشير إلى أن قاعدة عقاب 44، القاعدة المحصنة الصاروخية الموجودة تحت الأرض والتي بثت من قبل الجانب الإيراني في 2023، هناك جرعة نارية كبيرة تركز على هذه الموقع.
1: سيد محمد حسين أنصاري فرد في طهران، ما الذي تتهيأ له إيران على ضوء هذه التهديدات الأمريكية باستهدافات واسعة ومطولة ضد منشآت عسكرية في إيران؟

0: I think this is another miscalculation made by Mr.
1: أعتقد أن السيد ترامب يخطئ الحساب من جديد. الولايات المتحدة الأمريكية تسير على المسار نفسه الذي كانت قد ذهبت باتجاهه في السابق، وسوف تحصل على النتيجة نفسها، ألا وهي الهزيمة. فالآن إيران سوف تغلق مضيق هرمز، لا يسمح للسفن بالمرور، وسوف تقصف إيران القواعد الأمريكية القائمة في المنطقة، ونشهد نزاعاً إقليمياً. هناك أيام صعبة سوف يختبرها الأمريكيون. أعتقد أن على الأمريكيين أن يتجهزوا ويستعدوا لأيام صعبة أمامهم.
2: أيام صعبة من أي ناحية سيد محمد؟ والحرب تدور على الأرض الإيرانية.
0: I think the thing that is that Iran is to expand the conflict.
1: أعتقد أن إيران سوف تعمل على توسيع رقعة النزاع، وفي هذا الصدد لربما نتحدث عن سيطرتها على مضيق باب المندب، لربما نتحدث عن سيطرتها على خطوط الأنابيب، عن توسيع النزاع إلى أماكن جديدة. الحرب سوف تكون مختلفة عن المرحلة السابقة. أعتقد أن السيد ترامب يخطئ في الحساب. انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة الأمريكية قاب قوسين أو أدنى، و 58% من الشعب الأمريكي عبر عن عدم رضاه في استطلاعات الرأي إزاء سياسات السيد ترامب، وأعتقد إذن أنه يخطئ الحساب.
2: قبل أن نتابع مع ضيوفنا، سنعود إلى مراسلنا في طهران عمر هواش. عمر، لتضعنا في صورة آخر التطورات الميدانية في ضوء الإعلان عن سماع انفجارات في بندر عباس، وإعلان القيادة المركزية الأمريكية عن بدء شن ضربات على إيران لليلة الثالثة على التوالي.
3: نعم إلسي، ما ورد قبل قليل هو جاء على موقع يتبع للتلفزيون الرسمي الإيراني، ولم يصدر حتى اللحظة أي شيء رسمي من قبل التلفزيون الإيراني. ذلك الموقع يتحدث عن 7 انفجارات في مدينة بندر عباس، وانفجارات سمعت في جزيرة كيش، لكن حتى اللحظة لا توجد أنباء رسمية تؤكد 100% هذه الانفجارات. نحن بانتظار إعلان واضح من قبل الموقع الرسمي للتلفزيون الإيراني أو وكالات الأنباء الرسمية الإيرانية، أو ربما عبر بيانات للمؤسسات العسكرية الإيرانية بشأن وقوع هجمات أو انفجارات سمعت في بعض المناطق الجنوبية الإيرانية. ونؤكد أن ما ورد ذكره هو على إحدى المواقع التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمي الإيراني. وبالعموم حتى اللحظة الوكالات الأنباء الإيرانية الرسمية لم تسجل أي انفجارات أو هجمات في المناطق الجنوبية الإيرانية. آخر الهجمات كما ذكرنا خلال المقابلات السابقة كانت قبل نحو ساعتين في المناطق الجنوب الشرقية لإيران، تحديدا في مدينتي كونارك وتشابهار، حيث سمع هناك أصوات نحو 6 انفجارات وفق ما ذكرت حينها وكالة أنباء تسنيم. ووكالة أنباء الإيرانية الرسمية قالت أن 4 صواريخ سقطت في مدينة كونارك، وذكرت بأن مقاتلات أمريكية.
2: وأنت تتحدث إلينا عمر، دعني أشير إلى أيضا ما يقولها التلفزيون الإيراني في هذه الأثناء: دوي انفجارين في جزيرة كيش في جنوب البلاد.
3: نعم، هذا ما ذكرته قبل قليل. أيضا كيش كانت ضمن المواقع التي ذكرها هذا الموقع التابع للتلفزيون الرسمي الإيراني. إذا ما تحدثنا عن جزيرة كيش، هي جزيرة سياحية لم تتعرض لأي هجوم خلال الفترة الماضية، لكنها تعرضت لبعض الهجمات خلال حرب 40 يوما، وهي جزيرة بعيدة.

0: عن مضيق هرمز لا يمكن القول أنها تقع في إطار المضيق، لكن عندما نتحدث عن مدن مثل بندر عباس أو سيريك أو جزيرة قشم أو جزيرة لارك، فنحن نتحدث عن مواقع داخل مضيق هرمز ومطلة على المضيق. حتى اللحظة الهجمات وفق ما ذكر هذا الموقع هي في جزيرة كيش ومدينة بندر عباس، لكننا في انتظار تأكيدات رسمية لكي نكون مطمئنين ولا نستبق الأحداث. بطبيعة الحال المناطق الجنوبية الإيرانية طيلة الفترة الماضية كانت عرضة للهجوم، وهناك محاولات أمريكية لأجل استهداف المناطق التي تقع في إطار مضيق هرمز تحديدا، أو قواعد عسكرية في المناطق الجنوبية الإيرانية، في محاولة لإضعاف سيطرة القوات المسلحة الإيرانية تحديدا الحرس الثوري على مضيق هرمز، حيث أن إيران لا تزال تؤكد أن المضيق مغلق وأنه يقع تحت سيادتها المطلقة، وأنها لن تسمح لأي سفينة بالعبور من المضيق في هذا التوقيت.
1: شكرا لك عمر هواش مراسلنا من طهران. طبعا تبقى معنا في المتابعة CNN نقلا عن مسؤول أمريكي: الضربات تستهدف مواقع عسكرية إيرانية تضم أنظمة مراقبة ومسيرات وصواريخ. للمزيد من جديد معنا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد هزيم. أحمد، ماذا في آخر المعلومات التي توفرت بشأن طبيعة هذه الاستهدافات الأمريكية للمواقع الإيرانية، وما الذي يحصل عموما؟
2: نعم إلسي، في بيان للقيادة المركزية الأمريكية تتحدث عن عملية استهداف لمواقع رادارات ومواقع منصات صواريخ باليستية وغيرها من المواقع العسكرية لليلة الثالثة على التوالي، والهدف حسب هذا البيان هو تقويض قدرة إيران على مهاجمة السفن التجارية التي تحاول عبور مضيق هرمز، أي استمرار من قبل الإدارة الأمريكية ومن قبل البنتاغون في محاولة الانتزاع ورقة مضيق هرمز من يد إيران، والسيطرة أو نزع سيطرة إيران على هذا المضيق وفتح المضيق والسيطرة عليه من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. وهذا ما تحدث عنه الرئيس الأمريكي حين قال من أنه هو أي الولايات المتحدة ستقوم بالسيطرة على مضيق هرمز وحماية سفن الشحن وناقلات النفط التي تحاول العبور من التهديدات الإيرانية، وأن هذه الضربات المستمرة الآن الليلة الثالثة على التوالي يتوقع لها أيضا أن تستمر ليوم آخر، كما قال الرئيس الأمريكي حين قال من أن سيتم ضرب إيران الليلة وغدا، أي أن الولايات المتحدة بدأت نهج استمرار في ضرب إيران دون معادلة استهداف سفن مقابل توجيه ضربات. كانت الولايات المتحدة منذ توقيع اتفاقية مذكرة التفاهم والوصول إلى وقف إطلاق النار ترد فقط على استهداف إيران لسفن في مضيق هرمز. الآن بعد بالإعلان من أن هناك ضرب الليلة وغدا، أي أنها ليست مرتبطة بما إذا كانت إيران ستستهدف سفنا غدا أو لا، بل هو عملية عسكرية تشنها الولايات المتحدة، الهدف منها حسب بيان القيادة المركزية هو تقويض قدرة إيران على تهديد السفن والناقلات التي تحاول عبور مضيق هرمز.
1: أشكرك أيضا من واشنطن أحمد هزيم. بطبيعة الحال دائما تبقى معنا أيضا لموافاتنا بكل جديد. نتابع مع ضيوفنا إلى الدكتور جيمس روبنز كبير الباحثين بالمجلس الأمريكي للسياسة الخارجية ضيفنا من واشنطن. دكتور جيمس روبنز، قبل قليل الضيف من إيران قال الولايات المتحدة تنتهج نفس الطريقة وستحصل على نفس النتيجة، هل توافق على هذه المقاربة؟
3: في الواقع للأسف أننا نسير على هذا المسار، يبدو أن العملية الدبلوماسية لم تنجح، مذكرة التفاهم لم تعد قائمة، مضيق هرمز مغلق من قبل الطرفين، وهذا يعود بنا إلى المربع الأول. الآن ننتظر لنرى ما الذي سوف يحصل، هذه الضربات والضربات المضادة بالإضافة إلى الضغوط الاقتصادية الجمة على إيران. أعتقد أن الرئيس ترامب سوف يأمر بتوسيع الضربات العسكرية في مرحلة لاحقة للقضاء على البنى أو لاستهداف البنى التحتية. على سبيل المثال استمعنا إلى تقارير تشير إلى استهداف محطة للمياه اليوم على سبيل المثال للحصر. بكل تأكيد هذا الأمر سيء لإيران، نرى ارتفاعا في أسعار النفط وهذا ليس جيدا للولايات المتحدة.

0: هذا، ولكن التبعات سوف تكون كبيرة على إيران.
1: ولكن ماذا تتوقع أن تحقق هذه الضربات؟ يعني ما الذي يمكن أن يتحقق الآن لم يتحقق في خلال حرب الستة أسابيع؟
0: فيما يتعلق بالضربات في منطقة مضيق هرمز، أرى أنها في سياق جهود الولايات المتحدة الأمريكية لتقويض قدرات إيران على شن الهجمات مستهدفة للسفن في الخليج. بالنسبة إلى الحصار، لا أعرف ما إذا كان الرئيس سوف يستمر بتركيزه على هذا الموضوع. أعتقد أن الهدف من الحصار هو الضغط على النظام وعلى الشعب الإيراني، ولذلك أعتقد أننا سوف نشاهد ضربات تستهدف بنى تحتية كما سبق وأسلفت، أو هو تحدث عن منشآت الطاقة أو الجسور أو حتى جزيرة خارق ذكرت في السابق. على الأرجح أو يمكن أن نشهد هجمات تستهدف القيادات الإيرانية، لا أعرف. أعتقد أن البنى التحتية هي الأهداف المرجحة، ولكن يبدو أن العملية الدبلوماسية انهارت بشكل كامل، وبالتالي كل الاحتمالات مطروحة.
1: دكتور محمد الشرقاوي، كيف يمكن وصف المشهد والنقطة التي بلغ عندها؟
2: أولاً، لا يعود الصراع إلى ما كان عليه خلال حرب الأربعين يوماً. هناك طبيعة مغايرة الآن، والمستجدات تختلف تماماً. الآن نلاحظ أن ترامب لم يعد يتحدث عن المفاوضات عن طريق القوة، تخلى عن خطاب المفاوضات، وكأنه نفض يده من مذكرة التفاهم. أيضا الآن بنك الأهداف يتسع على مستوى أجهزة التحكم، المسيرات، وبعض كما حدث قبل يومين بعض البنى التحتية، جسر مثلا، بمعنى أن رقعة الأهداف تتسع من بوشهر في أقصى الشمال الغربي إلى سيريك في أقصى الجنوب الشرقي. إذا أصبح الساحل الإيراني، والجديد الآن أن هناك زوارق انتحارية تستخدم للمرة الأولى اليوم. هذا على الصعيد الميداني. الآن طهران ترد بأنها تعتزم إغلاقا كاملا للمضيق غدا في 8 صباحا. إذا هذا لا يضعنا أمام نفس المعادلة السابقة. على الصعيد السياسي، وهذا ما يقلقني أكثر، بمعنى ليس فقط التحركات الميدانية، على الصعيد السياسي يمعن ترامب في إبلاغ أعضاء الكونغرس بالجمهوريين والديمقراطيين بأنه يعود الآن إلى العمليات العسكرية، ويريد أن يؤسس من الآن بداية الأيام الـ60 المطلوبة لمثل هذه العمليات. بمعنى إذا حسبناها عمليا، نحن نتحدث عن 12 من يوليو، 60 يوما تعطينا 12 من سبتمبر. إذا هذان الشهران يبدو أن ترامب حسب ما رأيه بأن مزيد من القصف، مزيد من الاستنزاف الاقتصادي، إيران لن تستطيع بيع نفطها، والحصار البحري الأمريكي ربما قد يكون أكثر فداحة من أي وقت سابق. على الصعيد السياسي هذا في واشنطن، لكن هناك أيضا بما يوازي هذا التطور السياسي. عاد ترامب من قمة أنقرة مع حلف شمال الأطلسي وهو يبتسم، لأن في البند الخامس من البيان الختامي لمؤتمر أنقرة هناك عبارة أخيرة مهمة، أن الحلف سوف يتدخل، أو ما معنى أن الحلف يهتم أيضا بضرورة إعادة حرية الملاحة إلى مضيق هرمز.
1: شدد البيان الختامي على ضرورة استعادة حرية الملاحة في مضيق
2: وهنا
1: هرمز.
2: أرى
1: بدون أن يشير إلى تدخل الحلف،
2: ليس بطريقة صريحة ولكن بطريقة ضمنية. لذلك أرى أن هناك طمع لدى ترامب بأنه يستطيع في هذه المرحلة أن يكون الكونغرس في صفه، وأيضا يحاول تدويل قضية هرمز.
1: نعود
2: مع
1: إلى هذه المسألة، ولكن أعود إليك عقيد نضال أبو زيد لنفهم أيضا التوجه الميداني والعسكري لدى الطرف الأمريكي من وراء هذه الاستهدافات، تركيز على بندر عباس وجزيرة كيش. ووكالة الأنباء الإيرانية تتحدث الآن عن دوي 3 انفجارات من جديد في بندر عباس في جنوب البلاد.
3: يعني هذه الأحداث في النشرة السابقة معك إلسي توقعناها بناء على المؤشرات، أن تبدأ هذه الليلة موجة من الضرب، من القصف، لكن يبدو أن حصر المسافة بين بندر عباس وبين كيش يبدو أنه عملية تنظيف، أو ما يعرف بعمليات التجريد من ما تملك أو مما تبقى لدى الحرس الثوري من قدرات استطلاع أو من قدرات رصد. في كي

0: ليش هناك محطة إنذار أو هناك محطة رصد تم استهدافها؟ الهدف ليس كيش، الهدف بعد 30 كيلومتر من كيش وهي بندر جاسك. بندر جاسك توجد بها أيضا محطة حسب ما يعلن إعلاميا أبراج اتصالات، لكن هي عبارة عن معيدات بث، بالتالي هناك عملية تجريد. المسافة بين كيش وبندر عباس هي عبارة عن بوابة، هذه البوابة يتم تنظيفها ناريا لشيء ما. يبدو أنه يتم الآن التأسيس لموطئ قدم لكريدور جوي، هذا الكريدور الجوي قد يدخل إلى العمق الإيراني. الآن إذا ما نظرنا جغرافيا ما بين بندر عباس التي تقصف وما بين كيش التي قصفت، هناك ممر جوي يقود مباشرة باتجاه جبل الفأس، بالتالي هذه
1: يعني هذا تهيئة لربما ضرب.
0: على ما يبدو، على ما يبدو أن هذه الضربات هي عبارة عن تهيئة لشيء ما، لبناء كريدور جوي لدخول الطائرات باتجاه العمق الإيراني. هل تدخل باتجاه خط النار الثاني الذي تحدثنا عنه من مناطق الخط الثاني على طول الساحل، أم أنها ستدخل في العمق باتجاه جبل الفأس؟
1: سيد أنصاري فرد، محمد حسين أنصاري فرد، الآن يجري التهديد أمريكيا بضرب المنشآت النووية، وتحديدا يسمي الرئيس الأمريكي أحداها، ويقول أن هناك تقديرات من جانب الاستخبارات الأمريكية أن في هذه المنشأة جرى نقل الغبار النووي. كيف يمكن لإيران أن تتعامل مع تطور كهذا الآن في هذه المرحلة؟
2: I think another misrun done by Mr. Trump.
3: أعتقد أننا نشاهد خطأ جديدا يرتكبه السيد ترامب. الملف النووي كما اتفق هو النقطة الأخيرة التي يتم التفاوض بشأنها وليس النقطة الأولى، وبالتالي إعادة ترتيب الأولويات على هذا النسق هي خطأ من جانب الرئيس ترامب، ولربما ترامب يستخدم ذلك كمبرر. إيران جاهزة على أي حال، وأوضحت أنها سوف تهاجم القواعد الأمريكية في المنطقة وتوسع نطاق النزاع. أعتقد أن السيد ترامب ارتكب الخطأ وسوء الحساب بخصوص إيران، والنتيجة سوف تكون النتيجة نفسها وهزيمة جديدة للولايات المتحدة.
1: لكن ببساطة هو يستطيع أن يقصف هذه المنشآت النووية من دون أن تتمكن إيران بموجب المفاوضات أن تحصل على ما تريده هي، بمعنى تحرير الأموال المجمدة ورفع العقوبات.
3: أعتقد أننا شاهدنا النسق نفسه في الماضي. إيران لن تتزحزح عن موقفها ولن تتناقش بالملف النووي قبل التعامل مع البنود الأخرى، من مثل فك تجميد الأصول الإيرانية والمسائل الشائكة الآن المرتبطة بالحصار والجوانب المالية المتعددة، وبالتالي يمكن أن تحل هذه المشكلات قبل الذهاب إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
1: وكالة مهر تقول الآن دوي انفجارات في جزيرتي قشم وكيش بمحافظة هرمزجان جنوبي إيران. طبعا هذه جزر تقع عند السواحل الإيرانية قبالة مضيق هرمز. دكتور جيمس روبنز، ماذا نفهم ونستنتج من وراء توجه الرئيس الأمريكي لضرب المنشآت النووية في إيران؟
3: في الواقع أعتقد أن الرئيس ترامب وبكل بساطة يحاول العودة إلى الضغط على إيران لكي تتفاوض بنية حسنة. الولايات المتحدة وقعت مذكرة التفاهم بنية حسنة وشرعت في العملية الدبلوماسية، أما إيران فقد شنت الهجمات التي استهدفت السفن في مضيق هرمز. الولايات المتحدة ردت، إيران صعدت وبدأت باستهداف جيرانها في الخليج. الواضح إذن

0: هو أن إيران لم تكن مهتمة بصيرورة دبلوماسية صادقة. أعتقد أن رئيس ترامب من خلال الحصار على وجه التحديد يحاول أن يعيد فرض نفس الضغط على إيران الذي أتى بإيران إلى طاولة المفاوضات في المقام الأول. وكما سبق وقلت سوف نشهد استهدافات جديدة لربما في منطقة بوشهر، لربما البنى التحتية، قد نشهد هجمات تستهدف التيار الكهربائي مثلا محطات توليد الكهرباء. أعتقد أن الأهداف سوف تتوسع. الولايات المتحدة الأمريكية، أنا متأكد من أن المخططين العسكريين يعملون على الخطط العسكرية فيها، وفي الأيام القليلة المقبلة سوف نشاهد أشكال جديدة من العمليات العسكرية.
1: لكن دكتور جيمس، ضيفنا من طهران يتحدث عن توجه في إيران ردا على هذه الضربات الأمريكية والتصعيد الأمريكي، توجه لتوسيع رقعة الصراع، بمعنى الذهاب نحو فتح جبهة في اليمن، ربما إغلاق باب المندب، تكثيف الضربات على دول المجاورة في الخليج. كيف يمكن أن تتعامل الولايات المتحدة مع كل ذلك؟ وماذا يشير هذا التهديد بإمكانية توسيع الصراع لناحية فعالية هذه الضربات العسكرية أساساً التي تقوم بها الولايات المتحدة؟
0: إيران تهاجم الجيران في الخليج أصلا، لقد رأينا ذلك وفعلت ذلك في المرحلة الأولى، واستهدفت المباني السكنية والفنادق والمناطق المدنية في السابق. رأينا ذلك من جانب إيران. السؤال يبقى مطروحا حول الكثافة، هل باستطاعتها أن تعمل بالكثافة نفسها؟ يتعين علينا أن ننتظر نرى، ولكنني لا أعتقد أن إيران تسيطر على التصعيد في هذا النزاع. إذا ما حاولت أن تصعد، الولايات المتحدة سوف تشن عمليات مكثفة. الولايات المتحدة الأمريكية استهدفت على سبيل المثال قدرات البحرية ومضادات الطائرات ومنصات الصواريخ والمسيرات في إيران. أما إذا حولت الاستهداف للبنى التحتية، التيار الكهربائي، الطرق، الجسور، سكك الحديد، لربما محطات المياه، هذا الأمر سوف يكون له تأثيرات مدمرة على إيران. ولذلك القيادة الإيرانية، الحرس الثوري الإيراني، بغض النظر عن من هو مسؤول، لأننا لا نعرف من هي الجهة المسؤولة، أعتقد أنه يتعين على تلك الجهة أن تفكر مليا بالتصعيد.
1: دكتور محمد الشرقاوي، مسألة التهديد الإيراني بإمكانية توسيع الصراع بالتزامن مع ما رأيناه اليوم يحدث في اليمن، عودة التصعيد الكلامي والميداني بين اليمن والسعودية، والحديث عن سقوط التهدئة والتلويح، التلويح الإيراني كما سمعنا من الضيف في طهران قبل قليل بموضوع إغلاق باب المندب. ما يعني كيف يمكن قراءة المشهد من زاوية اليمن وما يحدث في اليمن؟
2: هناك قاعدة ذهبية في تطور الصراعات، بأنه كلما امتد السياق الزمني لأي صراع مسلح وليس هناك ما يحتوي على مستوى المفاوضات، بمعنى إذا فقدنا بوصلة المفاوضات ماذا يحدث عمليا؟ يتحول إلى ما نسميه بالكونفليكت سبيل أوفر، انسكاب الصراع، بمعنى أن الصراع المركزي يبحث عن روافد وعن جداول يتدفق إليها في المنطقة. نحن نعلم أن هناك مسألتين أساسيتين. إيران تعتد، وكان اعتراضها على البند الأول في مذكرة التفاهم، بقضية وحدة الجبهات أو وحدة الساحات. إذن ليس المعنى هنا فقط حزب الله في لبنان بقدر ما أيضا الحوثيين في اليمن. والدلالة الثانية أيضا أنه كلما شعرت القيادة العسكرية في طهران بأن هناك نوع من تضييق الخناق عليها في هرمز كما يحدث الآن، إلا وسوف تجد متنفسا آخر. إذن يمكن أن ننسى قاموس حرب إيران ونتبنى قاموس حرب هرمز بالتوازي مع حرب المندب لاحقا. أرى أن هناك نوع من تأجيج الصراع، والحوثيون الآن سواء على بغض النظر عن حادث الطائرة واعتراض حكومة الشرعية على نزولها في مطار صنعاء، بغض النظر عن هذا الحادث، هناك مؤشرات كانت مطروحة أن الورقة اليمنية هي بانتظار أو هي من بنك الأهداف الاستراتيجية التي قد تلجأ إليها طهران لاحقا. إذا جمعنا الصورة الآن، كلما تخلخل الموقف أو ضعف

0: فالموقف الإيراني في هرمز إلا وقد ينعكس بجر الحوثيين إلى إشعال الجبهة على مستوى باب المندب. وإيران تعلم جيدا أن ترامب، ما يؤرق ترامب هو ارتفاع أسعار الطاقة. فلنتخيل لو هناك أزمة إغلاق لهم هرمز بالكامل وإغلاق باب المندب، ماذا سيحدث لأسعار النفط؟
1: عقيد نضال أبو زيد، ماذا عن مسألة تفعيل ورقة اليمن، يعني حركة أنصار الله الحوثيين؟ هل هذا باعتقادك من الاحتمالات القائمة والتي يمكن اللجوء إليها في المرحلة المقبلة من جانب إيران؟
2: الإجابة نعم، أعتقد أن الجانب الإيراني بحاجة إلى إسناد الآن. قد نكون أو نقول من المبكر الحكم على موضوع ورقة باب المندب، لكن يبدو الجانب الإيراني أمس الحاجة إلى إسناد ناري منه إلى ورقة باب المندب. الجانب الإيراني بات يدرك أنه فقد الإسناد الناري الذي كان في جنوب لبنان. جنوب لبنان ذهب باتجاه التسوية، ويبدو أن القوة النارية التي كانت تسند وتشتت المنظومات الدفاعية لإسرائيل فقدت أو ضعفت. الآن هو يبحث عن منظومة أخرى، ذهب إلى باب المندب لعله عسى يجد ضالته في الحوثيين. إن دخل الإسرائيلي إلى معادلة القتال يتم الإسناد لتشتيت الدفاعات الجوية الإسرائيلية.
1: جبهة جنوب لبنان هل يمكن أن يتم إعادة تفعيلها كذلك؟
2: أعتقد الآن قد خبت أو تراجعت بنسبة كبيرة جدا، لم تعد مجدية في عملية تشتيت الدفاعات الجوية الإسرائيلية إن دخلت إسرائيل إلى معادلة القتال وأراد الجانب الإيراني استهداف إسرائيل.
1: ننوه إلى هذه الأخبار العاجلة. وكالة أنباء فارس دويا في جراد بمدينة جم التابعة لمحافظة بوشهر جنوبية إيران، من جديد ينضم إلينا عمر هواش مراسلنا في طهران. عمر، دعنا في صورة آخر التطورات.
3: نعم، آخر التطورات هي الانفجارات التي سمعت في مدينة جم في محافظة بوشهر جنوب إيران. مدينة جم في الحقيقة هي تضم أحد أكبر مصافي النفط وصناعة البنزين الوقود، ليس في إيران فحسب، في الشرق الأوسط وفق التوصيف الإيراني. من المؤكد أن نقول أن الموقع المستهدف ليس واضح حتى اللحظة، هل استهدفت تلك المصافي، تلك المحطات أم لا؟ هذا الأمر غير واضح حتى اللحظة في الحقيقة، لا نريد أن نستبق الأحداث. فضلا عن مدينة جم في محافظة بوشهر، كان هناك انفجارات وفق ما ذكرت وكالة أنباء الإيرانية، 3 انفجارات على الأقل في مدينة بندر عباس في محافظة هرمزجان جنوب إيران، إضافة إلى انفجارات في جزيرة قشم أيضا في ذات المحافظة في قلب مضيق هرمز، فضلا عن سماع دوي انفجارين في جزيرة كيش التي تبعد نحو 300 كيلومتر عن مدينة بندر عباس. إذن لا نزال نتحدث عن انفجارات تسمع بين الفينة والأخرى في المناطق الجنوبية الإيرانية حتى هذه اللحظة. خلال الساعة الماضية فقط في محافظتي بوشهر ومحافظة هرمزجان، لكن قبل ذلك، قبل أكثر من ساعتين، كانت هناك أصوات انفجارات أيضا وفق وكالتي أنباء تسنيم وإرنا الرسميتين بانفجارات في محافظة سيستان بلوشستان إلى الجنوب الشرقي من إيران، تحديدا في مدينة كونارك وميناء تشابهار. لذا يمكن القول أن الهجمات حتى اللحظة تبقى محدودة بالسواحل الجنوبية الإيرانية. هل سوف يكون هناك اتساع لنطاق هذه الهجمات مثل ما كان الحال عليه ليلة أمس؟ ليلة أمس كانت هناك انفجارات في حتى محافظة إصفهان وسط البلاد، وفي محافظة مركزي أيضا كانت الانفجارات وصلت إلى تلك المناطق، لكن الآن هذه الليلة نتحدث فقط حتى هذه الساعة عن انفجارات محصورة في الجنوب الإيراني. انفجارات كما ذكرنا في مدينة جم محافظة بوشهر، انفجارات في مدينة بندر عباس محافظة هرمزجان، أيضا جزيرة قشم وجزيرتي كيش في ذات المحافظة.
1: شكرا لك عمر هواش مراسلنا من طهران، شكرا جزيلا لك. ننتقل إلى هذه التصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الآن.
4: كما هو الحال مع هاتين المنطقتين، ولذلك نحن ممتنون لأن الرئيس عزم على القيام بهذا الأمر ونحن به. هذا لا يلغي الحمايات الأخرى المتوفرة في تلك المناطق، بل يجعل هذه المناطق أكثر إدارة وكذلك توفير الموارد اللازمة لمواصلة حماية هذه المناطق.

0: ومعنا نائبة وزيرة الداخلية. هذا القانون عمره 120 عاما، وأول محمية كانت بمساحة 1200 هكتار. لذلك الرئيس أوباما والرئيس بايدن زادا المساحات لتصل إلى 3 ملايين هكتار، لكن لا يستطيع أحد استخدامها، لا صيدة ولا صيد أسماك ولا حتى المشي داخل تلك المحميات. نعم أنا أتذكر ذلك، أنا لدي ذاكرة قوية. والسيناتور لويس هذه المناطق يجب أن تتناسب مع الأشياء الواجبة للحماية، الرئيس بايدن والرئيس كلينتون وكذلك الرئيس أوباما تجاوز هذا المنطق، والآن الرئيس ترامب يصلح هذا الأمر. أعتقد أنه أن كلا هذين المنطقتين إذن هنالك من عارض تصنيف تلك المنطقتين، ونحن إلى جانب الحاكم الولاية وكذلك رئيس مجلس التشريعي في يوتا، ونحن نعرف أنك تقيم هذه أو أنك تثمن هذه الأرض وتريد أن تستخدم لمنفعة الناس ولا أن تكون محمية مغلقة. إذن هم أخذوا الأراضي من الناس وهذا أمر سخيف، وأنا أتذكر أرن هاتش قبل أن يتوفى كان صديقا وكان موقفه قويا تجاه هذا الموضوع. نحن قمنا بتوقيع مرسوم تنفيذي ألغوه بعد أن وصلوا إلى الحكم، ونحن نعيده مرة أخرى وحتى نعطي للناس المواطنين في يوتا أكثر من
1: كان. هذا جانبا إذن من مؤتمر صحفي للرئيس ترامب في فعالية داخلية أمريكية في البيت الأبيض. نعود إلى ضيوفنا مع ضيفنا جيمس روبنز، دكتور جيمس روبنز كبير الباحثين بالمجلس الأمريكي للسياسة الخارجية في واشنطن. دكتور جيمس روبنز، هل يتحمل الرئيس ترامب صعود أسعار النفط من جديد كما شهدنا اليوم بفعل هذه التطورات في مضيق هرمز؟ وماذا عن بقية العوامل والمعطيات التي دفعته إلى الذهاب نحو توقيع مذكرة التفاهم، لا سيما أن الحرب الأمريكية على إيران لم تكن تحظى أبدا بأي شعبية في داخل الولايات المتحدة، وأنها كانت تؤثر كذلك على حظوظ الجمهوريين في الانتخابات النصفية المرتقبة؟
2: نعم، لقد عدنا إلى المربع الأول على المستوى العسكري وعلى المستوى السياسي أيضا. نعود إلى حقيقة أن إيران تستخدم النفط كسلاح للتأثير على السياسة في الولايات المتحدة الأمريكية، ورأينا أن أسعار النفط ارتفعت لتقريبا 80 دولار للبرميل الواحد بعد انخفاضها لمعدلات قاربت 60 للبرميل. هناك انعدام لليقين في الأسواق، ولكنه لم يصل إلى المستويات التي تم توقعها، أي 200 دولار للبرميل. في الأساس نحن نتحدث عن سياق سياسي، والانتخابات قاب قوسين أو أدنى، ونعود إلى المرحلة التي كنا فيها أصلا. الرئيس سوف يعاني بعض الشيء على المستوى السياسي، ولكننا نرى أن الرئيس ترامب لا يأبه حقا بهذا الموضوع، لا يكترث كثيرا لهذا الموضوع، وينتظر لكي تستقر الأسعار لربما بحلول الانتخابات، أو لربما يفكر أن هذه المسألة هي أهم أكثر من أهمية السياسة، الأوجه السياسية في انتخابات التجديد النصفي، أو لربما يرى أن الجمهوريين أقوى. ولكنني أعرف أنه بغض النظر عما يحصل في الأسابيع المقبلة، إن إيران سوف تشعر بالتبعات بمستويات أعلى بكثير من الولايات المتحدة. في الولايات المتحدة يمكن التعامل مع هذه الصعوبات، ولكن الصعوبات جمة في إيران أكثر بكثير، وسوف يسوء الوضع إذا ما بدأت الولايات المتحدة باستهداف أقسام أخرى من الاقتصاد الإيراني.
1: ما زلنا معكم في المتابعة لهذه الضربات الأمريكية. وكالة أنباء فارس تتحدث عن دوي انفجارات في جزر كيش قشم.

0: وأبو موسى ومدينة بندر عباس جنوبية إيران. من جديد إلى محمد حسين أنصاري فرد، المستشار الحكومي السابق في طهران. سيد محمد، إذن يقول ضيفنا من واشنطن، الرئيس الأمريكي لم يعد يهتم كثيرا بالتداعيات التي يمكن أن تنجم عن ارتفاع أسعار النفط، وأن النتائج التي يمكن أن يحققها من هذه الحرب هي الآن في هذه المرحلة الأولوية بالنسبة إليه. هل يسلب هذا إيران هذا السلاح التي تمكنت من استخدامه برفع الكلفة الاقتصادية على الخصوم والأعداء؟
1: أعتقد أن إدارة إيران لمسارات البحرية الملاحة البحرية هذه نقطة أساسية بالنسبة إلى إيران، وهي تؤثر على الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن الولايات المتحدة لا يمكنها أن تتدخل في هذا الموضوع. ونرى أن التأثير سوف يكون أساسيا في الولايات المتحدة بالنظر إلى انتخابات التجديد النصفي في شهر نوفمبر. طبعا التأثيرات لن تحصل في شهر نوفمبر فجأة، بل أن التبعات سوف تبدأ قبل ذلك. سوء الحساب أيضا هو
0: لكن سيد محمد،
1: إيران تعاني بمستويات أعلى.
0: سيد محمد، يقول ضيفنا من واشنطن يقر بأن هذه النتائج ستحصل، ولكن يقول إن الرئيس ترامب لم يعد يهتم بها كثيرا كما كان في السابق، قبل وهي الأمور التي دفعته إلى توقيع مذكرة التفاهم، بدليل أنه خرج على ما يبدو من مذكرة التفاهم وقال إنها انتهت، وعاد إلى الضربات العسكرية التي حتما ستؤدي إلى يعني هذه النتائج التي تعول عليها إيران.
1: أعتقد أن الأمريكيين على المستوى الاستراتيجي هناك رقم أساسي بالنسبة إلى الولايات المتحدة، أقل من 300 هو رقم مهم للولايات المتحدة الأمريكية. أنا لا أعتقد أن الرئيس ترامب باستطاعته أن يتجاهل الأوجه المختلفة، يعرف أن التبعات سيئة، إيران تعرف ذلك، تعرف كل الأوجه المرتبطة بسياسة ترامب، ولذلك إيران تسعى إلى التصرف بطريقة تلحق الضرر فيها بأمريكا وباستطاعتها أن تفعل ذلك.
0: دكتور محمد الشرقاوي، من الذي يمكن أن يكون متضررا بشكل أكبر؟ الرئيس ترامب من جراء عودة صعود أسعار النفط المحتملة، وقد رأينا صعودا في خلال هذا اليوم، إضافة إلى النتائج أو الانعكاسات التي يمكن أن تنجم عن استعادة الضربات العسكرية على حظوظ الجمهوريين في الانتخابات النصفية، وأيضا على توجهات الرأي العام الداخلي في الولايات المتحدة، أم على إيران التي سيعود الرئيس الأمريكي لفرض الحصار على موانئها وبالتالي يحرمها من عائدات كبيرة تحتاجها في هذا الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه بفعل الحرب والحصار؟
2: ترامب وإيران أمام معادلة صعبة في الاقتصاد السياسي ضمن إدارتهما لهذا الصراع، بمعنى إذا جمعنا بين قرار إيران إغلاق المضيق بالكامل وإمعان ترامب في أن يفرض الحصار البحري مجددا، نحن أمام وضع كارثي بالنسبة للطرفين. قد تختلف نسبة الخسارة بشكل دقيق، ولكن في المحصلة النهائية خسارة للطرفين. لماذا؟ لأن ترامب وإن يحاول أن يحقق نصرا رمزيا أنه الذي تحلل من عبثية المفاوضات ومن مذكرة التفاهم والآن يتمسك بالخيار العسكري، هذا يجعل الجمهوريين ويجعل اليمينيين والترامبيين يعني يقتنعون بأنه رجل قوي ويمارس قوة أمريكا في الميدان. لكن في نفس الوقت عندما وبالمناسبة بعد

0: بعد أقل من نصف يوم من إعلانه أنه سيعيد فرض الحصار البحري ارتفعت الأسعار بأكثر من 8%. الآن خام برنت وصل إلى 82 دولار. كان ترامب يحلم بأنه يعود إلى منتصف السبعينات أو ما دون. والمعيار الاقتصادي البسيط هو أن ترامب وعد الأمريكيين أنه سيحافظ على الوقود بسعر أقل من 3 دولارات بالنسبة للناخب الأمريكي. إذا زاد عن 3 دولارات هذه مجازفة انتخابية ومجازفة سياسية.
1: لماذا برأيك اختار أن يجازف بهذه المعطيات كلها؟ وهي كما ذكرنا يعني معطيات وأمور ضاغطة ضغطت عليه في السابق ودفعته إلى الذهاب نحو التوقيع على مذكرة التفاهم.
0: السبب هو شح الخيارات الاستراتيجية البديلة. ليس هناك توافق حتى على أبسط ما جاءت به بنود الاتفاق أو مذكرة الاتفاق. وهناك أيضا نوع من الدوران في نفس النقطة. الانتخابات قريبة على بعد 4 أشهر من الآن. وأيضا ترامب لا يستطيع أن يجزم أو يدعي أنه حسم الموقف. كثيرا ما قال إنه كسر عظام إيران وأنهى قوتها البحرية والجوية وكل هذا. هذا لا يقنع الأمريكيين أنه يدير الصراع بشكل إيجابي. في المقابل أيضا استثمار لحوالي شهر من المفاوضات ربما لم يسعف حتى على مستوى المفاوضات. الآن يعني الخيار التفاوضي غير مثمر بالمرة. فالآن نحن في سياق زمني يحتم عليه أن يفكر بشكل استباقي.
1: نعم.
0: لذلك عندما أبلغ الكونغرس ب60 يوما أو بأنه يطلب
1: شكرا ونتحول الآن مجددا إلى دونالد ترامب.
2: نضربهم بقوة وبقسوة وسنرى ما سيحدث. نحن قمنا دمرنا كل قدراتهم الهجومية ونحن نسيطر على نسيطر على المضيق وأعدنا الحصار ليس فقط على إيران ولكن كل من يتعامل مع إيران. وذلك هذا الحصار هو حصار قوي وصارم وأعتقد أنه أكثر فعالية من ضربهم. ولكن كلا الأمرين هما من سيحقق النتيجة. نعم الاتفاق ممكن. نعم. هل هذا الأمر الطبيعي الذي يجب أن يعتاد عليه الأمريكيون؟ نحن بقينا في فيتنام 19 عاما ونحن وبالنسبة للحرب مع إيران هي لم تستقر من 4 أشهر. نحن قمنا بتدمير بحريتهم وسلاح جومهم وكذلك الصواريخ ومسيراتهم حتى قدرات تصنيع المسيرات بنسبة 92%. أيضا قدرات تصنيع الصواريخ دمرناها بنسبة 98% تقريبا. نعم ما زال يملكون بعض المقدرات ولكنها ليست كافية لمواجهتنا. أعتقد أن هذه فقط اشتباكات عسكرية صغيرة. إذا كان علينا أن نتعامل معهم قبل يومين ثم قالوا أنه لا نستطيع أن نوقع اتفاقا علينا أن نتفاوض لفترة أطول. هذا ما دأبوا عليه ل47 عاما. ولكن الفرق هو أنهم لم يواجهوا مفاوضا مثلي. كان يجب إنجاز الأمر في عهد بايدن وبوش وغيرهم. ل47 عاما كانوا ينهبون الآخرين ويقتلون الناس. إذا قتلوا 52 ألف متظاهر ولكنهم قتلوا كثيرين على يد سليماني والذي قتلته في إدارتي الأولى. تسبب بقتل الكثيرين. وعندما نرى شابا مبتور الأذرع والساقين ووجهه مصاب كل ذلك بسبب إيران وعلى يد سليماني. ذلك الشخص الذي كان شريرا ولكن عبقريا تسبب بتدمير الكثير من المنشآت العسكرية في العراق وإيران وأنا قتلته قبل أن يبدأ بنا. إذن المضيق مفتوح وسيبقى مفتوحا ونحن دمرنا قدراتهم إلى حد كبير ولكن سيقاتلون إلى فترة وجيزة. قواتنا المسلحة وجيشنا قام بعمل ممتاز. زبدة الكلام وأنا أقول ذلك للجميع. لن تملك إيران سلاحا نوويا ولو لم نقصفهم بقاذفات الـ B2 لو لم نقصفهم لامتلكوا سلاحا نوويا منذ فترة طويلة، وبعد شهر من تاريخ قصفهم لو امتلكوا سلاحا نوويا فإن إسرائيل لن تبقى معنا ودول الشرق الأوسط لن تبقى معنا، ستختفي. رأيناهم

0: يقصفون بالصواريخ، 5 دول لم تكن ضالعة ومشاركة في الحرب، لأنهم مجانين مجانين، ولن نتسامح معهم ولن نتقبل. إذا نحن سنحصل على التعويض لأننا نحمي منطقة غنية، وبالتالي سيتم تعويضنا لحماية تلك الدول التي ساعدناها. على سبيل المثال الدول الخمس العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، قطر كما ألفظها، البحرين ودول أخرى مثل الكويت ودول أخرى. هذه الدول ستبلي بشكل جيد، ولكن من المناسب طبعا نحن لا نحتاج إليهم، نملك نفطا أكثر من أي دولة أخرى إذا ما أضفنا ذلك النفط الفنزويلي. إذا نحن نسيطر على كميات كبيرة من النفط، إذا ما أضفنا النفط الفنزويلي فإننا ربما نملك حوالي 50% من النفط، ولكن نحن نفعل ذلك من باب حماية حلفائنا بما في ذلك العربية السعودية، قطر، الإمارات العربية المتحدة. نحن نحمي كل هذه الدول، وقمنا بعمل فعال. إذا قبل 4 أشهر كانت هذه الدول تملك جيوشا قوية، ربما هي الأقوى. طبعا إيران تملك جيشا كانت توصف بأنها المستقوي على الشرق الأوسط. الآن 159 سفينة في قاع البحر، 132 طائرة مقاتلة هجومية كلها دمرت. أيضا كانوا يملكون رادارات كلها دمرت، حتى مضادات جوية دمرت، وحتى قياداتهم للمؤسف أنهم قتلوا. الصف الأول والصف الثاني قتلى، والصف الثالث والذين نتعامل معهم في الوقت الحالي بعضهم قتلوا أو قضي عليهم. ثم عندما نقرأ أخبارا زائفة مثل محطة CNN، هم يقولون أن إيران تبلي بشكل جيد، ولكنني أقول أن التضخم وصل إلى 300%. قبل أشهر كان 5%، والآن وصل التضخم، معدل التضخم في إيران ما بين 300 إلى 350%. وقعوا اتفاقا ثم خرقوه أكثر من 10 مرات، وتسببوا بقتل الكثيرين من المواطنين، وما فعلوه بالمتظاهرين، نتحدث عن 52,000. عندما كانوا يحرقون المتظاهرين قتلوا 52,000 وتحت رئاستي لا نسمح لهم بذلك. لذلك نحن وضعناهم في وضع لا يملكون جيشا، ولكن الأخبار المزيفة تفضل أن نخسر الحرب بدلا من أن ننتصر بها، وهذا أمر جنوني. لذلك نحن سننفذ هجوما كبيرا. نعم، نحن أبرمنا اتفاقا قبل يومين، وهم يتفاوضون منذ 47 عاما، ولكن لم يتعرضوا للضرب عسكريا، ونحن سنضربهم الآن بقوة وقسوة. شكرا جزيلا للجميع.
1: إذن كان هذا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من البيت الأبيض يتحدث عن الوضع في إيران هذه الليلة، بعد أن أعلنت القيادة المركزية الأمريكية بأنه بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب يشن الجيش الأمريكي ضربات لليلة الثالثة على التوالي. الرئيس الأمريكي وصف العمليات هذه الليلة بأنها كبيرة، وقال سنضربهم بقوة وقسوة. نقف على هذه التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي والسياقات التي جاءت فيها مع مراسل الجزيرة أحمد هزيم، ينضم إلينا الآن من واشنطن. أهلا بك أحمد، وسنتابع أيضا ما يحدث في إيران مع مراسل الجزيرة عمر هواش. أهلا بك. نبدأ مع أحمد هزيم وآخر التصريحات للرئيس الأمريكي نضعها في سياقها.
2: نعم عبد السلام، الرئيس الأمريكي يبدو أنه يبتعد رويدا رويدا عن مذكرة التفاهم، ويعتبر أن إيران لن تلتزم بهذه المذكرة. تحدث أن المذكرة باللغة الأمريكية تعني الوصول مرة أخرى إلى اتفاق عبر هذه المذكرة وعبر تنفيذ آلياتها وبنودها، إلا أن الإيرانيين لم يريدوا من هذه المذكرة سوى كسب الوقت. تحدث أو كرر مرة أخرى إنجازات الجيش الأمريكي بتدمير المقدرات العسكرية الإيرانية، لكنه تحدث أن لدى إيران لا يزال بعض المقدرات التي القادرة على أن تطلقها باتجاه أهداف أمريكية، لكنها ليست قادرة على مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية. تحدث من أن القوات الأمريكية والقيادة المركزية

0: ستشن ضربات عسكرية تجاه إيران لنزع سيطرتها عن مضيق هرمز، وأن المضيق سيكون تحت السيطرة الأمريكية وسيكون مفتوحا لما له من حيوية بالنسبة للتجارة الدولية، وأن الولايات المتحدة ستقبض ثمنا ما جراء هذه الحماية وجراء انتزاع السيطرة على مضيق هرمز. تحدث أيضا عن البرنامج النووي الإيراني، وقال الرئيس الأمريكي أن إيران كانت قريبة جدا من امتلاك سلاح نووي، ولو لم يتم استهداف المواقع النووية الإيرانية كانت قد حصلت على هذا السلاح واستخدمته حتى. وذكر من أن القوات الأمريكية قد تستهدف جبل الفأس الذي يقال أن إيران نقلت مخزونها من اليورانيوم المخضب وبعض من بعض الأجزاء من برنامجها النووي إلى هذا الجبل، وقال أن القوات الأمريكية تراقب التحركات الإيرانية في هذا الاتجاه. السياق هنا عبد السلام أن الرئيس الأمريكي الذي سعى إلى توقيع مذكرة التفاهم مع إيران وإعطائها كثير من التنازلات في هذه المذكرة مقابل فتح مضيق هرمز من جهة، وتعهد إيراني بالدخول في مفاوضات جدية للوصول إلى حل المسألة الأساسية التي قامت عليها الحرب وهي المسألة النووية، يبدو أن الرئيس الأمريكي الآن لم يعد مقتنعا عن هذا المسار قادر على إيصاله إلى الاتفاق، خصوصا وأنه لم يمنحه حتى هذا الإنجاز الذي سعى إليه وهو فتح مضيق هرمز. الحرس الثوري الإيراني يفسر هذا المسؤولية على إيران بفتح المضيق من أنها مسؤولية إدارة، الولايات المتحدة تفسر المسؤولية بأنها مسؤولية نزع التهديدات والعوائق والمعوقات التي تحول دون عودة حرية الملاحة في مضيق هرمز إلى سابق عهدها. لذا يلجأ الآن الرئيس الأمريكي وخارج معادلة استهداف سفن بضربات عسكرية في الداخل الإيراني، حين وعد بأيضا توجيه ضربات عسكرية أمريكية لمواقع إيرانية يوم غد، أي أن هذه الضربة الليلة ليست نهاية العمليات العسكرية الأمريكية الحالية والتي قد تستمر لمدة ساعات إذا قارناها بعمليات يوم الليلة الماضية التي استمرت لأكثر من 4 ساعات. حتى اللحظة القيادة المركزية تقول أن الاستهدافات تطال عناصر عسكرية إيرانية ومقرات عسكرية إيرانية معنية بمحاولات إيران لعرقلة الملاحة في مضيق هرمز وسيطرة إيران على هذا المضيق. وأن القيادة المركزية ترى بأنها بهذه الضربات ستقوض قدرة إيران على تهديد الملاحة البحرية.
1: كان لافتا أحمد هزيم أن الرئيس الأمريكي قال كان لدينا اتفاق بنسبة 100%، وبأن المفاوضين الإيرانيين تلقوا مكالمة هاتفية وخرجوا من الغرفة، وأشار إلى أن الحصار كان قد يؤدي إلى نتائج أكبر، لكن لا بأس كما قال من الدمج بين العمليات العسكرية والاستهدافات العسكرية بهذا القصف الذي أعلن عنه بالإضافة إلى الحصار. ما الذي يفهم من هذا السياق؟
0: المفهوم من هذه التصريحات عبد السلام أن الرئيس الأمريكي الذي قال أن كما ذكرت أن الإيرانيين توصلوا إلى اتفاق مع الوفد المفاوض الأمريكي في سلطنة عمان بنسبة 100%، لكنهم غادروا بعد تلقيهم تعليمات، وكان حديثه يوم أمس أن بعد مغادرتهم بساعتين قام الحرس الثوري باستهداف سفينة كانت تحاول عبور مضيق هرمز عبر المسار الذي يمر بالمياه الإقليمية العمانية. ومن هنا الرئيس تحدث من أنه بات لا يثق بقدرة الإيرانيين المفاوضين على الوصول إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، خصوصا وأن لدى الإدارة الأمريكية قناعة الآن، وعبر عنها مسؤول أمريكي قبل عدة أيام لموقع إكسيوس، من أن هناك فعلا صراعا داخليا في داخل إيران بين شقين، شق يسعى إلى التفاهم والوصول إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، وشق يسعى إلى الإمساك بورقة مضيق هرمز وانتزاع مزيد من التنازلات، بل وربما المواجهة المباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط. نعم. الشق الثاني من سؤالك عبد السلام تفضل.
1: ربما الحديث عن الرسالة الموجهة للكونغرس، ما الهدف منها؟ تكمل الفكرة أولا ثم نتحدث عن الرسالة إلى الكونغرس والأهداف منها.
0: سؤالك الثاني عبد السلام متعلق بالحصار البحري واستخدام السلاحين أو الوسيلتين، الحصار البحري والضربات العسكرية، لأنها ستكون ناجحة هذه المرة. القيادة المركزية كانت أعلنت أن الحصار البحري سيعاد فرضه على إيران تنفيذا لتوجيهات الرئيس الأمريكي، وقد يستغرق هذا الفرض عدة ساعات تصل إلى حد أقصى 24 ساعة، وأن الحصار سيشمل جميع السفن التي تتعامل مع إيران لا استثناء هنا لأي سفن ولأي شريك تجاري.

يتعامل مع إيران، سيفرض حصار شامل على الموانئ الإيرانية. والخيار العسكري لا يزال عبد السلام في ظل محاولة الضغط أكثر على إيران. لم ينفذ الرئيس الأمريكي أو لم يتحدث عن تهديداته السابقة ما قبل مذكرة التفاهم باستهداف الجسور ومحطات الطاقة ومحطات توريد الكهرباء.

0: تحيات الحرب الذي يمتلكها الرئيس من أن هناك عودة للضربات الأمريكية على إيران، لكنها ضربات دفاعية، وتحدث عن الضربات التي جرت قبل حوالي 4 أيام، وقال أنه أخبر الكونغرس مرة أخرى بتحركات ومواقع وتمركز القوات الأمريكية في محيط إيران، لأن هذا التمركز هو تمركز دفاعي عسكري، وأنه حاول طيلة فترة الهدنة وبعد توقيع مذكرة التفاهم الوصول إلى حل عبر المسارات الدبلوماسية مع إيران، إلا أن إيران تعنتت وترفض الوصول إلى هذا الحل عبر الخيار الدبلوماسي.
1: شكرا لك أحمد، وتبقى دائما معنا في المتابعة في حال ورود أي معلومات أو تصريحات جديدة. ماذا عن الوضع الآن في إيران؟ نذهب إلى عمر رهواش. إذن وسائل الإعلام الإيرانية الآن تتحدث عن انفجارات في عدة مناطق، ضعنا في سياق هذا التطور.
2: نعم بالفعل، منذ نحو ساعة بعد إعلان القيادة المركزية الأمريكية بدء الهجمات على إيران، توالت الانفجارات في المناطق الجنوبية الإيرانية. عبد السلام، حتى اللحظة نتحدث عن انفجارات في مدينة بندر عباس في جزيرة قشم، 7 انفجارات على الأقل في جزيرة كيش، إضافة إلى انفجارات في مدينة جم بمحافظة بوشهر. هذه الأماكن التي تتعرض للاستهداف خلال الساعة الماضية هي كلها تقع على السواحل الجنوبية الإيرانية. عندما نتحدث عن مدينة جم في محافظة بوشهر، نتحدث عن مدينة اقتصادية بامتياز، تضم أحد أكبر مصافي الغاز في إيران ومحطات توليد الوقود والبنزين أيضا في البلاد. مع التأكيد أنه حتى هذه اللحظة وفق ما يرد من أنباء على وكالات الأنباء الرسمية الإيرانية، لا يوجد أي معلومات دقيقة عن المواقع المستهدفة في هذه المدينة. هل تستهدف مواقع عسكرية أو مواقع مدنية أو مواقع ربما اقتصادية؟ لكن في مدينة بندر عباس وجزيرة قشم وإضافة إلى جزيرة كيش وجزيرة بوموسى، تلك المواقع دوت فيها العديد من الانفجارات خلال الساعة الماضية. وكل هذه المناطق تحديدا جزيرة قشم وبندر عباس كانت عرضة للاستهدافات خلال الأيام الماضية. هناك تركيز واضح من قبل القوات الأمريكية على هذه المنطقة، نظرا لأنها تطل بشكل مباشر على مضيق هرمز وتقع فيها العديد من القواعد البحرية، منصات إطلاق الصواريخ، المسيرات، الرادارات، أبراج الاتصالات. كل هذه المنشآت العسكرية كانت عرضة للاستهداف خلال الأيام الماضية، فضلا عن أن الإيرانيين دائما يتحدثون عن استهدافات لمواقع مدنية، على سبيل المثال أرصفة بحرية تجارية، أرصفة يستخدمها الصيادون. حتى اللحظة وفق ما ذكر على مواقع الرسمية الإيرانية، سواء وكالة أنباء تسنيم أو مهر أو الوكالة الإيرانية، لا يوجد حتى اللحظة معلومات دقيقة حول المواقع المستهدفة أو الخسائر المحتملة. أما عن الرد الإيراني، هناك رد
1: قبل الرد الإيراني
2: بشكل سريع بعد هذه الضربات.
1: نعم، تبقى فقط معنا، هناك خبر عاجل ننوه له. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تقول بلاغ عن واقعة على بعد 40 ميلا بحريا إلى الشمال الشرقي من مدينة قلهات العمانية. وتقول أيضا هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بأن ربان ناقلة أبلغ عن تعرضها لإصابة بمقذوف لم تحدد طبيعته في غرفة المحرك على الجانب الأيمن. وهذا يقودنا إلى السؤال عن ما الذي ابتدأ كل هذه التطورات الأخيرة، وهو الاستهدافات التي حصلت في المضيق خلال الأيام الماضية. تكمل فكرتك ثم ربما نسلط الضوء على هذه التطورات في مضيق هرمز وما يقال عنه على المستوى الرسمي الإيراني.
2: نعم عبد السلام، كنا نتحدث عن الرد الإيراني الذي جاء سريعا على بعض هذه الضربات الأمريكية، حيث أعلن الجيش الإيراني في بيان رسمي بأنه استهدف مواقع عسكرية في دولة الكويت. تحدث عن استهداف منظومات رادار، منظومات باتريوت، مستودعات للذخيرة والأسلحة. إضافة إلى إعلان الجيش الإيراني وأنه عبر سلاح المسيرات استهدف كل هذه المناطق في دولة الكويت، كل تلك المقار العسكرية. يضاف إلى ذلك أنه أعلن عن استهداف سفينة أمريكية بصواريخ كروز من دون أن يقدم المزيد من التفاصيل. فيما يخص

0: الأحداث في مضيق هرمز، إيران تعلن بشكل واضح عن استهداف السفن في المضيق، حتى أنه هذه الليلة قبل نحو ساعتين أعلنت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية بأنه تم استهداف عدد من السفن في مضيق هرمز. تدافع طهران عن استهدافها للسفن بأن هذه السفن تقوم بالعبور من مضيق هرمز أو تحاول العبور من مضيق هرمز المغلق إيرانيا، وفق بيانات الحرس الثوري الإيراني تحاول تلك السفن العبور من هذا المضيق عبر إطفاء أجهزة التتبع والاتصال وبتحريض من قبل الجيش الأمريكي وفق ما يقول الحرس الثوري الإيراني دائما. وأن هذا الأمر يؤكد الحرس أيضا أنه يعرض أمن الملاحة البحرية للخطر، لذلك إيران تتعرض لهذه السفن، تقول إنها في البداية تطلق لها تحذيرات وطلقات تحذيرية، لكن عندما لا تستجيب تقوم باستهدافها بشكل واضح. وهذا الأمر كان قد أعلن عنه أنه بوضوح بيان للحرس الثوري الإيراني فجر يوم أمس عندما قال أنه استهدف سفينتين. هناك إصرار إيراني في الحقيقة على إبقاء السيادة الإيرانية على مضيق هرمز، هذا ما أكده مقر خاتم الأنبياء في آخر بياناته قبل ساعات، متهما للجيش الأمريكي بالتدخل في المضيق ومحاولة انتزاع هذه الورقة من اليد الإيرانية، وأن هذا الفعل الأمريكي في مضيق هرمز وفق ما يقول مقر خاتم الأنبياء يعرض أمن الملاحة البحرية للخطر. كذلك عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني خلال اتصال هاتفي مع نظيره القبرصي أكد أن الولايات المتحدة الأمريكية تزعزع الأمن والاستقرار في مضيق هرمز وأن عليها أن توقف ما وصفه بتدخلاتها. لذلك يمكن القول أن هناك اتهام إيراني واضح صدر على أكثر من مناسبة وعلى أكثر من صعيد، تحديدا الخارجية الإيرانية اتهامات لواشنطن بانتهاك البند رقم 5 من مذكرة التفاهم. يقول الإيرانيون إنه وفق هذا البند طيلة 30 يوما منذ التوقيع على مذكرة التفاهم فإن إيران هي المسؤولة عن تأمين الملاحة في مضيق هرمز. لذلك ينظر إيرانيا على أي محاولة لفتح مسارات جديدة سواء كانت عمانية أو مسارات وسطى بأنها تأتي بضغوط أمريكية وأنها تتناقض مع ما جاء في مذكرة التفاهم وأن ذلك يعرض أمن الملاحة للخطر. وتقول طهران هنا أن من حقها تأمين مضيق هرمز والدفاع عن سيادتها فيه حتى لو أدى الأمر إلى استهداف تلك السفن وردود فعل أمريكية باستهداف الأراضي الإيرانية مثل ما نرى خلال الساعات الماضية.
1: شكرا لك عمر، وتبقى دائما معنا في المتابعة في حال ورود أي معلومات جديدة أو مواقف وتصريحات جديدة. عمر هواش كان معنا من طهران. ينضم إلينا الآن في الأستوديو العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي، والدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية، ومن طهران الدكتور عباس خمايار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية، ومن واشنطن كينيث كاتسمان الباحث في الدراسات الاستراتيجية والأمن الدولي. أهلا بضيوفنا. قبل أن نتحدث بنقاش معمق حول هذه التطورات نذهب للزميل صهيب العصا على الخريطة التفاعلية والتطورات واللافت في التصريحات الجديدة للرئيس الأمريكي.
2: عبد السلام، نتحدث عن مسارين من الضربات، على الأقل ضربات حتى الآن وتهديدات. الضربات لا تزال تركز على المنطقة الجنوبية الغربية من البلاد على السواحل، التهديدات تذهب إلى عمق البلاد نحو المنشآت النووية. بداية نحن نتحدث عن الضربات التي تقع الآن والتي ترد الأخبار العاجلة، لا تزال ولا زلنا في مساحة التحركات نحو السواحل الجنوبية الغربية لإيران، وهذا الأمر انسحب على الأيام القليلة الماضية. تمركز القوات الأمريكية ضرباتها على طول السواحل الإيرانية الجنوبية من هرمز جنوبا ومن هرمز شمالا على طول هذه المنطقة. طبعا يمكن قراءة المشهد لكل منطقة، يمكن أن نقول أن المساحة في محيط هرمز تستهدف السيطرة على مضيق هرمز وما إلى ذلك من قدرات لوجستية وعسكرية وأمنية واستخباراتية، المساحات الأخرى تستهدف منشآت اقتصادية بالدرجة الأساسية. ولكن إذا ما ذهبنا مباشرة لهذه الخريطة، ضربات الأيام الماضية امتدت من جابهار في أقصى الجنوب الغربي للبلاد على الحدود مع باكستان، مرورا بجاسك، مرورا بهرمز ومحيط هرمز وبندر عباس وما إلى ذلك، وصولا إلى بوشهر. الليلة ضربت مدينة جام التابعة لمحافظة بوشهر، ولكنها أبعد قليلا عن وسط مدينة بوشهر، أقرب إلى المنطقة الجنوبية. إذا ما تحدثنا عن الضربات في هذه المنطقة، منطقة مضيق هرمز، خلال الساعات القليلة الماضية نفذت

0: مجموعة من الضربات التي استهدفت نقاط مختلفة في هذه المنطقة، أهمها الضربات التي استهدفت بندر عباس، سواء الضربات التي استهدفت مدينة بندر عباس أو سواحل بندر عباس، كما شاهدنا بيان القيادة المركزية الأمريكية خلال الساعات الماضية عندما قالت أنه تم استهداف ميناء بحري عسكري للقوات الإيرانية في بندر عباس بزوارق انتحارية. هذه المرة الأولى التي تكشف الولايات المتحدة الأمريكية عن استخدام مثل هذا النوع من الزوارق أو مثل هذا النوع من الضربات. أيضا جزيرة قشم تعرضت لضربات، وجزيرة كيش، جزيرة كيش أبعد قليلا ولكنها أيضا عادة ما تتعرض لضربات لأنها لا تزال في منطقة المحيط، بالإضافة أيضا للضرب في أبو موسى. هذه الضربات تداخلت بين ضربات الليلة وضربات أيام القليلة الماضية، ولكن مساحة مضيق هرمز لا تزال الضربات متمركزة بهذا الشكل من بندر عباس إلى قشم إلى كيش وأبو موسى. بعض الضربات التي وصلت إلى السرك خلال الأيام القليلة الماضية، هذا فيما يتعلق بمنطقة مضيق هرمز. الأمريكيون يقولون أن هذه الضربات تستهدف القدرات العسكرية واللوجستية الأمنية الاستخباراتية لقوات الحرس الثوري، بحرية الحرس الثوري أو بحرية الجيش بدرجة أساسية، لأن هذه المراكز التي تستخدم ويستند إليها كمركز لعمليات سيطرة وإدارة مضيق هرمز بطريقة أمنية وعسكرية، لذلك يتم توجيه ضربات بحسب بيان القيادة المركزية الأمريكية. هذا الأمر في المساحة التي تتعلق بمضيق هرمز والسواحل الجنوبية، لكن إذا ما تحدثنا عن الضربات المتعلقة بالتهديدات الأمريكية، تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالحديث مباشرة وتكرار الحديث عن المنشآت النووية الإيرانية، يسحبنا هذا الكلام وهذا التهديد يسحبنا نحو وسط البلاد، تحديدا إلى محيط أصفهان جنوب العاصمة الإيرانية طهران، في محيط أصفهان وشمال أصفهان المنشآت النووية المعروفة التي تم ضربها مرارا وتكرارا خلال حربي 12 يوما أو حرب 40 يوما. المنشآت النووية في محيط أصفهان أو مراكز البحث النووي في محيط أصفهان، منشآت نووية في نطنز، والمنشآت النووية في فورد، وهذه المواقع الثلاث الأساسية التي تعرضت للضربات بشكل مكثف خلال الفترة الماضية. لكن ترامب اليوم يذكر لأول مرة جبل الفأس، وهي منطقة واقعة بين نطنز وفورد، وهذه المنطقة لم يسبق أن ضربت بشكل مباشر خلال الفترة الماضية، لأن الضربات كما ذكرت تركزت في أصفهان ومحيط أصفهان، مراكز الأبحاث النووية بدرجة أساسية في أصفهان. منشأة نطنز التي هجمت أكثر من مرة حتى قبل هذه الحرب، تم اتهام إسرائيل بأنها نفذت عملية تفجير داخل المفاعل النووي في نطنز، ومنشأة فوردو التي كان دائما يجري الحديث عنها بصفتها إحدى أعقد المنشآت النووية الإيرانية، لأنها تقع في منطقة جبلية معقدة صعب الوصول إليها، ودائما كان الحديث يجري عن قضية الغبار النووي واليورانيوم المخصب بنسبة تزيد عن 60% أو 60% موجود في فوردو، لأنها منشأة صعب الوصول إليها معقدة بسبب الطبيعة الجغرافية. الآن يجري الحديث عن جبل الفأس. جبل الفأس حكما سيسحبنا نحو الحديث عن الطبيعة الجغرافية للمنطقة والمساحات والمسافات التي نتحدث عنها. جبل الفأس يبعد عن نطنز حوالي 40 كيلومترا تقريبا، يبعد عن فوردو أيضا حوالي 100 كيلومتر تقريبا، ويبعد عن أصفهان حوالي 100 كيلومتر تقريبا في هذه المنطقة. الأهم هو الطبيعة الجغرافية لهذه المنطقة. بصورة أقرب لهذه المنطقة يمكننا ملاحظة الطبيعة الجغرافية الجبلية لجبل الفأس بدرجة واضحة للغاية. هذه صور الأقمار الصناعية التي تظهر المنطقة التي نتحدث عنها، وتظهر الطبيعة الجغرافية المعقدة لهذه المنطقة، وتظهر أيضا المنشآت الموجودة في هذه المنطقة. المنشآت من الطبيعة الهندسية لهذه المنشآت يمكننا ملاحظة أنها تتشابه بشكل كبير مع المنشآت النووية الموجودة في أكثر من مكان، وتحديدا في نطنز وفي أصفهان. هذا الشكل الهندسي للمنشآت النووية، مراكز الأبحاث النووية في هذه المنطقة قرب جبل الفأس. ولكن في جبل الفأس مباشرة إذا ما دخلنا إليه نلاحظ أيضا في رؤوس الجبال في تلك المنطقة، أيضا نلاحظ منشآت وحفريات واضحة تماما عبر صور الأقمار الصناعية كما نشاهد في هذه الصور. لذلك الحديث عن جبل الفأس حديث مهم لافت للنظر لأكثر من سبب. أولا لأننا نتحدث عن منطقة موجودة في وسط مناطق المنشآت النووية نطنز فورد وأصفهان، نتحدث عن منطقة جبلية وصعبة، لذلك يجري الحديث من قبل دونالد ترامب عن تدمير كمية الغبار النووي أو اليورانيوم المخصص في تلك المنطقة، أكثر من الحديث عن إنزال جنود على الأرض والسيطرة على هذه الكمية، لأننا في الوقت نفسه أيضا نتحدث عن قرابة 400 كيلوغرام يجري الحديث عنها في هذا الإطار. على كل الأحوال بالمجمل نحن نتحدث عن ضربات الآن تجري في المياه أو على السواحل الإيرانية الجنوبية والجنوبية الغربية، والتهديدات تسحبنا للحديث عن نحو نصف أو منتصف البلاد. عبد السلام
1: صهيب، على كل هذه الإيضاحات ونبقى في التطورات الميدانية، هناك أخبار عاجلة نقلا عن وزارة الدفاع الإماراتية كما نتابعها على شاشتنا، تعرض ناقلتين وطنيتين لاستهداف بصاروخين إيرانيين في الممر الجنوبي لمضيق هرمز بالمياه العمانية. وأشارت أيضا وزارة الدفاع الإماراتية إلى مقتل أحد أفراد طاقم ناقلة وطنية وإلى إصابة ثمانية من بينهم أربعة بجروح بليغة إثر استهداف بصاروخين إيرانيين. ووزارة الدفاع الإماراتية قالت إن الاستهداف أسفر عن أضرار مادية بالناقلتين نتيجة نشوب حريق فيهما وتمت السيطرة عليه. إذن هذه آخر الأخبار العاجلة كما ذكرنا للتطورات قرب مضيق هرمز. كما تقول وزارة الدفاع الإماراتية إنما حدث، تقول ندين الهجوم السافر على الناقلتين وهو انتهاك خطير وخرق واضح للقانون الدولي يهدد أمن واستقرار المنطقة. وقبل ذلك كانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أعلنت عن بلاغ عن واقعة على بعد 40 ميلا بحريا إلى الشمال الشرقي من مدينة قلهات العمانية. يأتي هذا أيضا في سياق التطورات المتعلقة بمرور السفن والاستهدافات في مضيق هرمز. نبدأ من هذا التطور مع العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي. إذن على مدى أيام كان هناك استهداف لعدة ناقلات سواء بالقرب من المضيق قبل العبور أو في المياه الإقليمية العمانية كما هذا الخبر عن وزارة الدفاع الإماراتية. ما الذي يقرأ في ذلك؟
2: يعني الحادث الأول الذي وقع في قلهات تبعد عن شهبار 300 كيلومتر، هي أقرب نقطة لها في الجانب الإيراني. قلهات خارج منطقة العمليات التي حددت من قبل الجانب الإيراني، والذي خط التماس بها يبدأ من كوشا باتجاه الفجيرة، وبالتالي قلهات العمانية خارج هذه المنطقة التي يتحدث عنها الجانب الإيراني. يبدو أن الجانب الإيراني باتت الخيارات ضيقة جدا عنده، لذلك بدأ يستهدف في مناطق بعيدة، بدأ يذهب إلى أي قطعة بحرية تجارية، رغم أننا نتحدث عن 300 كيلومتر من شهبار إلى قلهات، لكن بنفس الوقت المدمرة الأمريكية أرلبيرك على بعد 140 كيلومتر للجانب الإيراني، بالتالي الأرلبيرك المدمرة الأمريكية أقرب من هذه السفينة التجارية. لكن يبدو الجانب الإيراني يريد إرسال إشارات لترامب الذي تحدث بأنه اليوم وغدا ستكون ضربة، بمعنى أنه أسقط معادلة أن الضربة ستكون موجودة في حال استهدف سفن تجارية، في حال استهداف سفن تجارية، لذلك قال اليوم وغدا، وبالتالي غدا سواء كان هناك استهداف أم لم يكن هناك استهداف سيتم ضرب إيران. إيران أرادت إسقاط هذه المعادلة التي تحدث عنها ترامب.
1: نبقى في المضيق معك، مسألة أن الرئيس الأمريكي يقول سنعيد الحصار على الموانئ الإيرانية لكن سيبقى المضيق مفتوحا عبر مسارات جديدة في الجنوب كما في جنوب المضيق كما قال. في ظل هذه التطورات ما الذي تتوقع بخصوص العبور؟
2: الحصار الأمريكي ليس على مضيق هرمز، الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية مع خلق حالة مرافقة عسكرية من قبل القطعة البحرية الأمريكية للسفن التجارية لعبور مضيق هرمز. يبدو أن هناك حزمة عملياتية عسكرية من قبل الجانب الأمريكي تتزامن مع القصف الذي يحدث، مع عملية فرض الحصار، مع عملية المرافقة. نثبت ذلك بالأرقام بالتوقيتات. الجانب الأمريكي أقر بأن الحصار سيفرض الساعة 8 يوم غدا بتوقيت غرينتش، بمعنى الساعة 11 بتوقيت المنطقة. الآن نتحدث عن 24 ساعة، لماذا هذا التوقيت؟ لأن عملياتيا الانفتاح البحري لأي واجب بحري بالمدمرات الأمريكية يحتاج 24 ساعة، لذلك أقر هذا التوقيت حتى يستطيع أقل ما فيها تقرب للبرمائيات بوكسر ومجموعة تروبلي التي تبعد عن منطقة الحصار الذي يريد الجانب الأمريكي.
1: هذا يرفع مستوى العسكرة في المضيق أكثر من فترات سابقة؟
2: هذا يؤدي إلى تسخين ملف المضيق لدرجة العسكرة. عمليات عسكرية تجري الآن على طول الشريط الساحلي للمضيق في الكتف الجغرافي، عملية حصار وعملية مرافقة.
1: لاحظنا استخدام سلاح جديد من قبل الأمريكيين اليوم بخصوص الزورق المسير.
2: نعم، يبدو الجانب الأمريكي تحدثنا عن ذلك ذهب إلى عقلنة الاستهداف، بمعنى أن الجانب الأمريكي

0: تعلم درس قاسي من عمليات 39 يوم قبل وقف إطلاق النار. كانت الجغرافيا تحدي كبير له، نتحدث عن 1,647,000 كيلو متر مربع مساعة إيران، لم يكن بحسبان الجانب الأمريكي التشتيت في الاستهداف، فعاد الآن بتجميع الاستهداف بطريقة عقلانية منهجية، اتبع تكتيك عسكري في التارجتينج يعرف بالتوف تو اف والتو تي، بمعنى فيت فايند فيكس تراك تارجتينج، بمعنى التقاط تثبيت ثم متابعة ثم استهداف. وهذا يفسر الضربات الأمريكية التي سماها بيان القيادة الوسطى الأمريكية بالسترايك وليس بالأوبريشن. الآن هذه العملية من الاستهدافات بالإجابة على سؤالك بإدخال منظومات غير مسيرة سواء زوارق أو طائرات اللوكس الغير مسيرة الأمريكية، يؤدي إلى خفض الاستهلاك في الطائرات، في جهد الطائرات وفي الصواريخ الدقيقة التي تستخدم والتي كانت في 39 يوم استهلكت بنسب عالية جدا.
1: سأعود إليك في خصوص ما يتعلق بالاستهدافات داخل إيران والإعلان عن ربما هدف جديد كما قال الزميل صهيب في موقع جبل الفأس. الرئيس الأمريكي هدد باستهدافه، لكن دكتور شرقاوي، مستوى رفع وتيرة التصعيد العسكري في ظل أن الرئيس الأمريكي قال كان لدينا اتفاق بنسبة 100%، ثم وصل للفريق المفاوض الإيراني اتصال وخرجوا وتركوا كل شيء، ما الذي يفهم الآن؟
2: أولا مفهوم التصعيد أصبح متجاوزا، نحتاج للفظ جديد لأن مستوى القصف والنوايا من خلف عمليات القصف، نلاحظ الآن أن الجيش الأمريكي لا يركز فقط على مدن الساحل من بوشهر في أقصى الشمال الغربي إلى سيريك في أقصى الجنوب الشرقي، بل أيضا هناك ضرب لبعض النقاط أو الأهداف في العمق الإيراني. هذا تطور غير مسبوق على مر الأشهر الأربعة الماضية، سواء في فترة الحرب الأولى 39 يوما أو أيام المناوشات أو ما كنا نعتبره تصعيدا قياسيا. في المقابل الآن إيران تفرض إغلاق كامل للمضيق، وأيضا كما تفضلت في الخبر استهداف لناقلات إماراتية بإطلاق صواريخ وليس فقط بما كان يعتبر بطلقات تحذيرية. أرى بمنطق تحليل الصراعات أننا في أمام منسوب جديد من أن العقليات على مستوى اتخاذ القرارات أصبحت عقليات البحث عن المعادلة الصفرية، بمعنى أن ترامب يريد أن يكسر أكثر ما يمكن، وهو أيضا يستبعد فكرة المفاوضات. وفي المقابل الحرس الثوري في إيران لا يرى شيئا يستحق أن يهتم به سوى رفع منسوب هذه التحديات. إذن ندخل الآن إلى منطقة لم نجتازها من قبل، وللأسف يعني الآن نوع كما يذكرنا هذا بما حدث لمن خاض الحرب العالمية الأولى، معضلة التخندق من أجل التخندق وليس لتحقيق لا لتحقيق معادلة صفرية ولا للمراهنة على حل بديل غير المواجهة المفتوحة.
1: استمعت إلى الحديث سيد كاتسمان، ما الذي يتحقق للرئيس الأمريكي وللجيش الأمريكي من رفع منسوب التصعيد العسكري وهذه الضربات لم تحققه سابقا؟ ما الذي يمكن أن يتغير في معادلات أو في كسر المعادلات؟
3: شكرا لكم على هذه الاستضافة مجددا. هذا هو السؤال الرئيس. بالفعل السيد ترامب استخدم القوة الجوية حتى الآن فقط، و نحن نتحدث عن طائرات قد تنطلق من القدرات البحرية ولكنها في معظمها شنت هجمات جوية. نعم أنت محق في السؤال الذي طرحته وهو في مكانه، النظام لم يشعر بما يكفي من الضغط وهو يشعر أنه قائم وباستطاعته أن يستمر، ويتحدى الولايات المتحدة الأمريكية في مجال السيطرة على مضيق هرمز. الحرس الثوري الإيراني يود أن ينتقم من الولايات المتحدة الأمريكية بسبب قتل خامنئي، ويود أن يركز على المقاومة الثقافية وعلى نجاحها وعلى المكاسب الاستراتيجية لإيران في وجه الولايات المتحدة. ولذلك الطريقة الوحيدة لتغيير المعادلة هي السبيل الجديد الذي تردد حتى الآن ترامب في استخدامه، ألا وهو

0: النشر في الميدان القوات البرية. هذا عنصر لا يمكن أن تنجح في وجهه قوات الحرس الثوري الإيراني. أنا أتفق أنني لا أرى أن الضربات الجوية إذا ما استمرت على حالها سوف تؤدي إلى تحقيق الأهداف الأمريكية، إلا إذا ما كنا نتحدث عن كثافة كبيرة وعن نطاق واسع.
1: نشر القوات أمر مستبعد بحسب الرسالة من الرئيس الأمريكي للكونغرس. هنا نسأل سيد عباس خميار عن وجهة نظرك الآن في التطور. وصلت الأمور الآن إلى قصف كبير داخل إيران يتوسع، الرئيس الأمريكي يهدد أيضا بالوصول إلى نقاط جديدة في جبل الفأس، فما التقييم الإيراني برأيك لكل هذه التطورات؟
2: نعم، صباح الخير للجميع وللمشاهدين أيضا. أنا أتصور يعني من خلال قراءتي للواقع الإيراني في الساعات الأخيرة وهذا التصعيد العسكري الكبير الذي والهجوم الذي شنته الولايات المتحدة الأمريكية والردود الإيرانية العسكرية الميدانية، كل هذا تشير بأن هناك قد أطلقت رصاصة الرحمة على مذكرة التفاهم. لا يتحدث أحد عن هذه المذكرة. الخطاب الذي سمعناه من الرئيس ترامب قبل ساعات أو في الآونة الأخيرة والساعات الأخيرة هو يذكرنا بالجو العام قبل الهجوم الأمريكي على إيران والذي أراد الإطاحة بالنظام خلال 3 أيام. عادت هذه النغمة السابقه بعدد القتلى وبالدفاع عن الشعب الايراني وهذه السرديه التي كنا نسمعها دائما وضروره عدم امتلاك ايران للاسلحه النوويه. اذن هذا الوضع اصبح كما كان سابقا ورجعنا الى المربع الاول. لا اتصور الايرانيون الان يعودون على المذكرة أبدا ويعتبرونها.
1: هل هذا ينطبق على الكل؟ لأن الرئيس الأمريكي يقول كنا على وشك الوصول إلى اتفاق بنسبة 100%، ثم جاء اتصال للفريق الإيراني وخرجوا مباشرة ونقضوا كل شيء كما وصف المشهد. أنت ذكرت سيد عباس خميار في يوم سابق بأنك تؤيد التشدد في المواقف أنت شخصيا باعتبار ما حدث، تقول أنت من عدم التزام من الجانب الأمريكي، فهل في إيران الآن وجهات نظر مختلفة ما زالت، والاتصال الذي جاء إن صحت الرواية الأمريكية جاء من جهة ترى بأن التشدد في هذه المرحلة هو الأفضل؟
2: يعني الجميع هنا في طهران الآن والأصوات التي تعلو تذكر الآخرون الذين كانوا يتفاوضون بأن كنا نقول دائما بأن الأمريكيون مخادعون وهذه خديعة جديدة. وزير الخارجية الأسبق الدكتور متكي قالها بصراحة يوم أمس بأن ما جرى في إسلام أباد هي كانت خديعة أمريكية وبداية لخديعة جديدة ثالثة بحق الشعب الإيراني والنظام الإيراني، ولذلك يجب أن ننتبه إلى هذا الأمر. يعني الآن أصبح موضوع الخدعة الأمريكية ونسف طاولة المفاوضات في إسلام أباد كما نصفت في جنيف وقبل ذلك في عمان، أصبح هذه قناعة عند الشارع الإيراني وعند النخب الإيرانية حتى، لذلك لأنه لم يكن أي مبرر لهذه الاستهدافات الجديدة. لذلك أنا أتصور ستشتعل المنطقة مرة أخرى في الوقت القصير القريب، وهذا ما ربما إما تفلت الأمور بشكل كبير إما هذه ستكون.
1: وعن هذا المنسوب من التصعيد إلى أين يمكن أن يذهب؟ سأعود إليك في جولة من الأسئلة أخرى، لكن نسأل عنها العقيد نضال أبو زيد. هناك كان خبر عاجل يتحدث عن بعض الآثار داخل إيران، اندلاع نيران بحسب موقع نور نيوز الإيراني، اندلاع نيران في 3 زوارق بميناء جزيرة كيش إثر الهجمات التي تعرضت لها الجزيرة الليلة. سيادة العقيد، من خلال خارطة الاستهدافات على الجزر وفي عمق إيران خصوصا على الساحل مع الخليج، ما الذي يقرأ فيه؟
3: التركيز الناري مع هذه الضربة بدأ في مثلث جغرافي بدأنا نلمسه من جنب

0: إلى كيش إلى بندر عباس. هذا المثلث الجغرافي أغلب ما يتواجد به أو ما تم استهدافه أبراج الاتصالات والرادارات. ما يعني عسكريا؟ أن الجانب الأمريكي يريد خلق وأحداث ما يعرف بالإعماء الراداري. لماذا؟ يبدو أن محاولات تشكيل كرادور جوي باتجاه هذه المنطقة بات واضحا. هذه بوابة لممر جوي. ممر جوي لماذا؟ للوصول إلى جبل الفأس الذي يجري الحديث عنه، وهو ليس ببعيد كثيرا عن هذه المنطقة جويا. بالتالي هناك حالة تشكيل جديدة على ما يبدو ضمن هذه المنطقة الجغرافية يريد الجانب الأمريكي من خلال إحداث الإعماء الراداري. النقطة الأخرى والمهمة أن عملية حزام النار انتقلت لمرحلة متقدمة. كنا نتحدث عن الساحل الغربي على طول 2400 كيلومتر مع سواحل الغربية لإيران، الآن بدأنا نلمس إلى خرم أباد وإلى المناطق الجنوبية، خط ناري ثاني. ماذا يعني ذلك عسكريا؟ هناك عملية استهداف للمناطق التي تسند لوجستيا الخط الدفاعي الأول أو ما يعرف بالنسق الدفاعي الأول على طول الساحل الغربي. ما يعني أن الجانب الأمريكي يعمل برتابة هذه المرة أكثر من المرات الأولى، ويذهب باتجاه عقلنة الاستهداف لتوفير المجهود والاقتصاد بالجهد.
1: نحاول أن نفهم معك ربما الهدف وما الذي يمكن أن يتغير في الاستهداف الأخير. هل هناك هدف واضح؟ إذا كان الرئيس الأمريكي يتحدث عن جبل الفأس ويصرح به، وسبق أن تحدث عن أن كل ما يجري الآن لابد أن ينتهي بتسليم الغبار النووي كما يصفه هو، هو المخصب بنسبة 60%. فهل هذا هو الهدف أم الهدف فقط كسر معادلات التعاطي مع مضيق هرمز؟
0: لا، يبدو الجانب الأمريكي يريد أن ذهاب باتجاه تطبيق عملية التجريد لكل قوات البحرية الحرس الثوري الموجودة على الساحل الغربي، وهذا يؤكد استهداف قاعدة الإمام علي الصاروخية في خرم أباد، استهداف أيضا قاعدة بخرديان في مناطق كرمان. هذه الأهداف الكبيرة، المنطقة البحرية الأولى في بندر عباس، قاعدة الإمام علي أيضا البحرية في مناطق بشار جنوبا جنوب إيران. إذن يبدو الجانب الأمريكي يريد تجريد الحرس الثوري من قدراته غير التقليدية لإضعافه لقدر الإمكان، حتى يذهب بتطبيق التوجيه السياسي الذي يريده ترامب، وهو السيطرة على مضيق هرمز. لا أعني بالسيطرة على مضيق هرمز أن يكون هناك قوات برية على الأرض بقدر ما هي السيطرة بالنار، لأن الموضوع البري حسم بتصريحات ترامب. لا
1: يوجد، والهدف أن يكون كما يقول الآن الرئيس الأمريكي، كرر أكثر من مرة بأن المضيق سيكون مفتوحا مع بدء أو استئناف الحصار على الموانئ الإيرانية. فالهدف التركيز على أن يكون المضيق مفتوحا كما يريد.
0: نعم، هذا يجيب عليه التوقيت الذي أعلن عنه عن فرض الحصار، الساعة 8 بتوقيت غرينتش يوم غدا، بمعنى الساعة 11 بتوقيت المنطقة. هذا الأمر سيتزامن مع قصف ما شديد سيحدث الليلة، بمعنى نحن أمام حزمة متكاملة تبدأ بالقصف، ثم بعد ذلك إلى الحصار، ثم بعد ذلك إلى المرافقة العسكرية البحرية للقطع التجارية بمفهوم ترامب، فتح مضيق هرمز.
1: وعن بعد أن حاولنا أن نفهم الأهداف من هذا العمل العسكري الآن، والرئيس الأمريكي يتحدث الدكتور شرقاوي عن أنه سيتصاعد، التركيز هنا على المضيق أم على الغبار النووي من وجهة نظرك، خصوصا أنه كرره كثيرا موضوع الغبار النووي كما يقول؟
2: خلال التفاوض على مذكرة التفاهم كانت هناك 6 ملفات كان من المفترض أن يتدرج المفاوضون من ملف إلى آخر، بداية بحرية الملاحة وإنهاء الحصار على المضيق، ثم قضية الأرصدة المجمدة، ثم اليورانيوم العالي التخصيب، رفع العقوبات، أيضا الملف النووي. للأسف كل الملفات الخمسة الآن تتراجع، تجد نفسها على الهامش إيرانيا وحتى أمريكيا، وإن كان ترامب يذكر بأن الهدف هو قطع الطريق على إيران من ألا تطور قنبلة نووية، ولكن في المحصلة النهائية ما يهمنا الآن هو بماذا ينشغل الطرفان. الموضوع الأساسي الذي يهيمن عليهم استراتيجيا وذهنيا وحتى نفسيا هو ما العمل مع مضيق هرمز، من تكون له اليد العليا، من يستطيع أن يفرض الأمر الواقع. إيران تتمسك بأن ورقة هرمز ورقة استراتيجية مطلقة، هي بسملة لأي عمل يومي. في المقابل الآن هناك القصف، هناك الحصار البحري الذي يعود، هناك كل إمكانيات ترامب في أن يضيق الخناق على إيران حتى لا تستغل هذه الورقة. لذلك نلاحظ الآن أن ينبغي أن لا نبقى مع

0: وحدة الفهم للمضيق، بمعنى من الممر الشمالي بما يقترب من الساحل الإيراني، هذا أصبح منطقة عمليات عسكرية مفتوحة. ولكن ما تبقى هو الممر الجنوبي ما يقترب من ساحل عمان. هنا التركيز على أساس أن السفن الأمريكية أو البوارج الأمريكية سترافق السفن وناقلات النفط الخليجية وليس الإيرانية. هناك انتقائية بمعنى قطع الطريق على إيران في تصدير النفط، وما تبقى من نفط خليجي ومن غاز خليجي يمر بحماية أمريكية مقابل ما كنا نتحدث عنه، رسوم أصبحت ليست رسوم إيرانية ولكن قد تصبح رسوم أمريكية بنسبة 20%.
1: نعم، هذه المرافقة سيد كاتسمان، والرئيس الأمريكي يتعهد يقول سنبدأ الحصار على الموانئ الإيرانية وسيبقى المضيق مفتوحا، ما ضمانات ذلك؟
2: شكرا لك على هذا السؤال، ولكن ما من ضمانات؟ السيد ترامب يصعد الآن وهذا واضح، هو يعي الآن أنه يتعين عليه أن يصعد، ظن أنه من خلال الاتفاق باستطاعته أن يفتح المضيق بشكل كامل وحر من دون فرض أي رسوم، ولكنه اكتشف أن الإيرانيين طعنوه في ظهره وقاموا بتقويض الاتفاق، وهو عبر عن إحباطه الآن ولا يود أن يمضي قدما على نفس المسار، ولو أنه على استعداد للعمل الدبلوماسي إذا ما تم التوصل إلى حلول من خلال الوساطات. في الوقت نفسه أمر بتكثيف الضربات الجوية، وأعتقد أن بندر عباس تعرضت لقصف شديد، وأنا لا أتفاجأ إذا ما عرفنا بحركة نزوح للمدنيين من بندر عباس بالإضافة إلى قشم ومنطقة بوشهر. المدنيون الإيرانيون يغادرون تلك المدن والمناطق، ولو أن الولايات المتحدة لا تستهدف المدنيين ولكن هذه المناطق تصبح غير مأهولة تدريجيا. هذه مشكلة للحكومة الإيرانية. أعتقد أن السيد ترامب يود من المعتدلين في إيران أن يكون صوتهم أعلى من المتشددين الذين يعملون على استراتيجية لا تجدي نفعا، تحقق الدمار فقط وتؤذي الشعب الإيراني وتؤذي الحكومة المدنية. يجب أن يفسح الحرس الثوري في المجال للمعتدلين للسعي إلى الحل الدبلوماسي مع فريق الرئيس ترامب.
1: سيد عباس، استمعت إلى هذا الحديث وأنت ذكرت بأن ربما هناك شعور عام بأنه كان هناك خديعة في التفاوض ونحوه، ما البدائل التي يقدمها الحرس الثوري أو من يتشدد سياسيا في أي اتفاق؟
3: لا، أنا يعني أرجع وأؤكد بأن يعني الحديث بهذه اللغة هي لن تكون دقيقة، وهذه الحقيقة ترجعنا إلى ما كنا سابقا نقول دائما بأن لا يعرفون المجتمع الإيراني ويخطئون ويجهلون هذا المجتمع. الشعب الإيراني الآن أكثر من أي وقت مضى متوحد فيما يتعلق بالمواجهة. الآن وخاصة اليومين الثلاثة أيام الأخيرة وبعد التشييع بالذات، لم يكن هناك صوت متشدد وصوت معتدل. الذي الجميع يعرف بأنهم مستهدفون، يعرف بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي لن تملك أي مبرر لهذه الهجمات التي استأنفتها بعد أن كانت مع طهران يسيران في اتجاه تنفيذ المذكرة، مذكرة التفاهم. وكما قلت الآن أصبح تقريبا الجميع يدعو لدعم الحكومة ودعم النظام ومواجهة شاملة لما يحدث.
1: ما الهدف الذي يجتمعون؟ أنت تقول يجتمعوا على الجميع وكذا، الهدف الذي يجتمعون عليه ما الذي سيحقق وكيف سيحقق؟
3: المقاومة، الجميع يتحدث بأن المقاومة هي أقل ثمنا من الاستسلام، لأنه ما يقوم به الرئيس الأمريكي بهذه الطريقة البشعة ويذكر الشعب على ما أدبياته في بداية العدوان يذكر بأن لا هو لم يعني الهدف الأصلي هو الإطاحة بالنظام، وكل هذه هي تفاصيل يعني مفتعلة ولم تكن أي مبرر، لم يكن هناك أي مبرر لما تقوم به واشنطن. لذلك ما
1: إن كان
3: شاهدناه
1: الأمر كذلك سيد
3: الساعات
1: عباس، اسمح
3: الأخيرة،
1: لي، هل هناك تصريح رسمي إيراني بأن مسار التفاوض انتهى أو أن مذكرة التفاهم لن تكون قابلة للنقاش وانتهت؟ هل هناك أي تصريح رسمي بهذا الخصوص؟
3: يعني هناك يبدو أن ما زالت إيران تحافظ على كما يقال شعرة معاوية فيما يتعلق بهذا الموضوع، وهناك ربما البعض يعتبر بأن هناك بصيص أمل، ولو هذا البصيص لم يكن يعني ضئيلا جدا، لكن أو لمحاولة نهائية لإنقاذ هذه المفاوضات أو هذه المذكرة. ولكن عندما يتحدثون حتى عن هذا بصيص الأمل، لا أتصور هناك
1: هو لافت
3: يعني
1: جدا
3: عقيدة
1: هذا الكلام
3: ذاتية
1: إذا
3: ولا
1: سمحت لي سيد عباس. دكتور شرقاوي، تعليقك على هذه النقطة. أول من قال بأنه بالنسبة لي انتهت مذكرة التفاهم كان الرئيس الأمريكي، في المقابل كان الجانب الإيراني يقول عليه أن يتحمل، على الرئيس الأمريكي أن يتحمل تبعات ذلك. في ظل المواقف الإيرانية الأخيرة، ما مستقبل المذكرة؟
0: بحكم الأمر الواقع لا أجد لا في البيت الأبيض ولا في طهران من يستطيع أن ينفخ روحا جديدة في هذه الجثة الهامدة الآن. بمعنى وإن كان قد تحدث ترامب عندما قال إنها انتهت، هو كان يشير إلى أنها تحتضر وقتها، وترك الباب مفتوحا أمام احتمال أن يناقش مع ويتكوف ومع كوشنر، بمعنى أنه لم يغلق الباب تماما. لكن التطورات الميدانية وردة الفعل الإيرانية جعلته يقتنع أن لا أمل في هذه المفاوضة. فبالتالي ما يهمنا الآن بمنطق تحليل الصراع أن هناك قناعة أصبحت راسخة لدى أهل الحل والعقد في طهران كما لدى الرئيس ترامب، بأن ما دامت ليست هناك ثقة وليس هناك التزام ببنود مذكرة التفاهم أصبحت المسألة عبثية. إذن بمنطق الحصيلة البراغماتية لا أحد يسعى لأن يحفظ الود مع هذه المذكرة، وإنما تجاوزها. والآن دخلنا إلى مرحلة العناد الاستراتيجي والبحث عن معادلة صفرية بكل الأشكال والتجليات.
1: سيد كاتسمان، بالنسبة لك مذكرة التفاهم، هل ما يحدث الآن قد يعيدنا إليها في لحظة ما باعتبار أن الضغط هدفه الخروج إلى تفاوض؟
2: آمل ذلك حقا لمصلحة الشعب الإيراني، لأنه إذا ما استمر المتشددون والحرس الثوري الإيراني بالسير على هذا المسار، إيران في غضون أسابيع قليلة سوف تبدو كقطاع غزة، وبالتالي هذه النتيجة. الحرس الثوري إذا ما أراد ذلك يمكنه أن يستمر بالسير على المسار نفسه كما فعلت حماس. الضيف من طهران تحدث عن المقاومة. نعم، حماس قاومت وقطاع غزة سوي بالأرض ورأينا ما حصل، وبالتالي يمكن أن نركز على القادة الذين انتخبوا، السيد بازشيان والسيد كاليباف وأمثالهم. يجب أن يتحكموا بزمام المبادرة لإقناع المتشددين للعودة إلى الحلول الدبلوماسية على شكلة مذكرة التفاهم، والرئيس ترامب بدأ بتطبيقها، ولكن في المقابل المتشددون بدأوا بالقصف للسيطرة على مضيق هرمز بغض النظر عن تعريفهم لكيفية السيطرة على المضيق.
1: سيد كاتسمان، هل ترى أفقا لمدى العمليات إلى أي زمن يمكن أن تمتد بالنسبة للرئيس الأمريكي؟
3: Sir, I...
2: في الواقع لا يمكنني أن أتحدث عن نطاق هذه العمليات، لا أعرف. بالنسبة إلى السيد ترامب، سوف يركز على فتح المضيق، قد يصل في مرحلة زمنية ما إلى قناعة بضرورة نشر القوات في الميدان، ولكنه سوف يستمر الآن بالضربات الجوية، والمدن الإيرانية الساحلية سوف تصبح على شكل قطاع غزة. إذا هذا ما أراده الحرس الثوري سوف يحصل على ذلك.
1: لكن هل هذا ما يريده الاقتصاد العالمي باختصار؟ موضوع عودة ربما الحصار وربما إغلاق المضيق، أثره سيكون سيعيدنا إلى نقطة الصفر مما يتعلق بالاقتصاد العالمي وسوق الطاقة.
2: في الواقع لم نعد إلى المربع الأول، هناك عدد كبير من البدائل التي يتم العمل عليها، الأنماط الاستهلاكية تغيرت، الأسواق تغيرت، لم نعد إلى مرحلة الانطلاق، مضيق هرمز لم يعد بنفس الأهمية. المملكة العربية السعودية تعمل على تصدير كل نفطها تقريبا عبر الأنابيب، الإمارات العربية المتحدة أيضا تعمل على الأنابيب.
1: نعم، وصلت الفكرة. مضيق هرمز هناك. أعتذر المقاطعة، وصلنا إلى رأس الساعة، شكرا جزيلا لكم جميعا. ومستمرون مشاهدين معكم على في هذه التغطية المتواصلة للتصعيد في المنطقة. في آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن قواته ستنفذ هجوما كبيرا على إيران الليلة، وستضربها بقوة وقسوة، وستقضي على كل قدراتها المرتبطة بمضيق هرمز، مؤكدا إعادة السيطرة على المضيق وفرض الحصار على إيران. الرئيس الأمريكي أضاف أن الإيرانيين وقعوا اتفاقا ثم نقضوه، ورغم ذلك أعرب ترامب عن اعتقاده بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران. وكانت القيادة المركزية الأمريكية قالت إنها بدأت بتوجيه من الرئيس ترامب شن ضربات على إيران الليلة الثالثة على التوالي. في المقابل قالت وكالة الأنباء الإيرانية إن 6 انفجارات دوت في جزيرة كيش بمحافظة هرمزغان جنوبي البلاد. وكانت وسائل إعلام إيرانية أفادت بأن انفجارات دوت في مدينة جم التابعة لمحافظة بوشهر وفي بندر عباس وجزر كيش وقشم وأبو موسى جنوب البلاد. الجيش الإيراني من جهته قال إنه سادف سفينة أمريكية معادية ردا على هجمات صاروخية أمريكية طالت مراكز عسكرية إيرانية. في الأثناء قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنه تم الإبلاغ عن واقعة على بعد 40 ميلا بحريا إلى الشمال الشرقي من مدينة قلهات العمانية. وأضافت الهيئة أن ربان ناقلة أبلغ عن تعرضها لإصابة بمقذوف لم تحدد طبيعته في غرفة المحرك. هذا وأفادت وزارة الدفاع الإماراتية بتعرض ناقلتين وطنيتين لاستهداف بصاروخين إيرانيين في الممر الجنوبي لمضيق هرمز بالمياه العمانية. نبقى في متابعة هذه التطورات مع مراسلينا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد هزيم، ومن طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. أهلا بكما. نبدأ مع أحمد هزيم وربما قراءة في المواقف الأمريكية.
4: عبد السلام، يبدو أن الموقف الأمريكي يتجه إلى عدم ثقة في استمرار المسار الدبلوماسي مع إيران واللجوء مرة أخرى إلى الخيارات العسكرية للتعاطي مع إيران في مسألتين أساسيتين. المسألة الأولى وهي فتح مضيق هرمز أو إبقائه مفتوحا كما يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أو كما تقول القيادة المركزية في بيانها، وأن هذا المضيق المهم من وجهة نظر أمريكية والمهم والحيوي للتجارة الدولية سيبقى مفتوحا حسب الرئيس الأمريكي وأيضا حسب القيادة المركزية الأمريكية. وما يحدث الآن من ضربات هو فقط لتقويض قدرات إيران على تهديد حرية الملاحة في هذا المضيق. الرئيس الأمريكي تحدث مطولا عن أن المفاوض الإيراني لا ثقة فيه، أنهم وصلوا إلى اتفاق حول 100% من القضايا، لكن هذا الاتفاق نقض بعد أن تلقى الوفد الإيراني اتصالا هاتفيا وهو في الغرفة مع الوفد الأمريكي، خرج من الغرفة بعد هذا الاتصال، وبعد ساعتين قام الحرس الثوري باستهداف سفينة في مضيق هرمز. الرئيس الأمريكي أيضا تحدث من أن لدى الولايات المتحدة لدى إيران مقدرات بسيطة جدا لا تستطيع بها مواجهة الولايات المتحدة، وأنه تم القضاء على مقدراتها العسكرية سواء من سلاح طيران أو بحرية أو حتى منصات صواريخ وقدرتها على إنتاج مزيد من الصواريخ والطائرات المسيرة. لكن هذا الحديث من قبل الرئيس الأمريكي والعودة التدريجية الأمريكية إلى الخيار العسكري بعد فشل المسار الدبلوماسي في إعطاء الرئيس الأمريكي ما طلبه مقابل ما أعطي لإيران وفتح مضيق هرمز، هذا الخيار العسكري واجه أيضا انتقادات هنا في الداخل الأمريكي عبد السلام، خصوصا من أعضاء في الكونغرس الأمريكي وأعضاء أغلبهم ديمقراطيون يتحدثون أن الرئيس الأمريكي بهذه السياسة ودخوله حرب بلا خطة يضع الولايات المتحدة في مربع ضيق للغاية، وأنه لا يستطيع تحقيق المزيد من أو إقناع إيران لتقديم المزيد من التنازلات باستخدام نفس الطريقة ونفس الخيار العسكري الذي استخدمه إبان الحرب التي استمرت إلى 40 يوما، وأن مزيدا من توجيه الضربات إلى إيران كما وجهت في السابق لن يؤدي إلى تنازلها أو توقفها حتى أو عزوفها عن تهديد حرية الملاحة في مضيق هرمز، وأن هناك حاجة للتصرف بطريقة أخرى مع إيران. الرئيس الأمريكي في هذا تحدث أن الحصار البحري الذي سيعاد فرضه على إيران أدى إلى نتيجة عندما فرض في السابق، وأنه في هذه الحالة مع استخدام خيار الضربات العسكرية سيؤدي أيضا إلى نتائج أفضل، والقيادة المركزية تحدثت أن هذا الحصار لن يستثني أي سفن أو تابعة لأي شريك تجاري مع إيران، وأنه سيكون حصارا شاملا على الموانئ الإيرانية. عبد السلام،
1: أبقى معك في استيضاح، ربما هل الرئيس الأمريكي وضع يعني سقفا زمنيا للعمليات وتحدث عن توسيع وبأنه سيكون كبيرا الاستهداف، لكن ماذا عن الزمن، السقف الزمني لهذه العمليات العسكرية، هل ستمتد إلى فترات أطول؟ النقطة الأخرى، الحديث عن مضيق هرمز وفي ذات الإطار يتحدث عن الغبار النووي، ثم يتحدث عن استهداف لموقع جديد، احتمال استهداف موقع جديد نووي اسمه موقع جبل الفأس، فكيف تفهم إذن تصريحات الرئيس الأمريكي؟
4: الرئيس الأمريكي تحدث أن الضربات ستوجه بقسوة وستكون قوية وكبيرة وستوجه على مدى ليلتين، الليلة وغدا، هذا ما تحدث عنه الرئيس الأمريكي. والقيادة المركزية أعلنت قبل ساعتين تقريبا من أنها بدأت تنفيذ ضربات الليلة، وهذا أيضا كسر لمعادلة ضربات أمريكية مقابل استهداف سفن من قبل الحرس الثوري. هذا الرئيس الأمريكي يعلن الآن عن توجيه ضربات على مدى 48 ساعة دون انتظار ما إذا كان الحرس الثوري سيستهدف سفنا أو ناقلات تعبر مضيق هرمز عبر مسارات لا تنسق معه فيها. هذا بالنسبة إلى المدى الزمني، لكن ليس واضحا حتى اللحظة ما إذا كانت هذه الضربات ستمتد أبعد من 48 ساعة، سيعتمد على ما تحققه من أهداف. فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، الرئيس الأمريكي أيضا تحدث من أن الولايات المتحدة والقيادة المركزية تراقب مواقع في جبل الفأس، ويعتقد أن إيران نقلت مخزونها من اليورانيوم وبعض من أو أجزاء من برنامجها النووي إلى مخازن مدفونة في هذا الجبل، وأن الولايات المتحدة قادرة على استهدافه وستوجه له ضربات إذا قرر الرئيس ذلك، لكنه لم يحسم في هذا الأمر. المسألة النووية عبد السلام هي ربما المسألة التي بدأت على أساسها الحرب وانتهت الحرب أو توقف القتال دون أن يحقق أي تقدم في هذا المجال سوى تأجيل المفاوضات حول البرنامج النووي بعد تحقيق بنود مذكرة التفاهم. الرئيس الأمريكي أو حسب مسؤول تحدث إلى مواقع أو محطات تلفزيونية عدة قبل أيام، كان قد أعطى الوفد الأمريكي المفاوض وقتا ومساحة للوصول إلى تقدم ما في هذه المجال، يعني مجال المسألة النووية، لكنه حذر أيضا هذا المسؤول من أن الوقت ليس بلا سقف وأن المساحة ليست بلا حدود، وأن على الرئيس على الوفد الأمريكي أن يصل إلى تقدم ما في المسألة النووية لكي يقتنع الرئيس الأمريكي أن الوصول إلى اتفاق مع إيران حول هذه المسألة سيكون ممكنا. الرئيس الأمريكي تحدث اليوم بالقول من أن تم التوصل إلى 10 اتفاقات مع الجانب الإيراني نقضت إيرانيا كلها، وأن ليس هناك أي ثقة في الوفد الإيراني الذي يفاوض الولايات المتحدة، خصوصا في ظل حديث هنا في الإدارة الأمريكية من أن هناك صراعا داخل إيران بين من يريدون التوصل إلى تفاهم مع الولايات المتحدة أو اتفاق وهم الذين يفاوضون، وبين جناح متشدد يريد استمرار المواجهة مع الولايات المتحدة والاستمرار بالإمساك بورقة مضيق هرمز لدفع الاقتصاد العالمي إلى مزيد من التأزم ما يرفع الكلفة على الولايات المتحدة الأمريكية.
1: تبقى دائما في المتابعة. شكرا جزيلا لك أحمد هزيم من واشنطن. عمر هواش من طهران، ما الذي يقال الآن عن التطورات الميدانية والاستهدافات الأخيرة والهجمات الأمريكية خصوصا على مضيق هرمز؟
5: نعم عبد السلام، يمكن القول أنه منذ ساعة لم تسجل أي انفجارات في إيران، لا في المناطق الجنوبية ولا في مناطق أخرى، ومن الواضح حتى اللحظة أنه لا حديث في الميدان عن ذلك الهجوم الكبير القوي القاسي الذي يتحدث عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وحتى إذا ما قارنا الانفجارات التي حصلت هذه الليلة هي أقل وتيرة وعددا وربما قوة من الانفجارات أو الهجمات التي سجلت خلال الأيام الماضية. ربما ستكون هناك موجات جديدة من الضربات الأمريكية، لكن ما وصلنا حتى اللحظة خلال الساعة الماضية لا توجد هناك أي هجمات. قبل ذلك كان هناك هجمات سجلت عبر وكالات الأنباء الرسمية الإيرانية في عدد من المناطق الجنوبية، تحديدا في منطقة مضيق هرمز. نتحدث عن انفجارات في مدينة بندر عباس وانفجارات في جزيرة قشم. حتى اللحظة لا توجد معلومات دقيقة حول الأماكن التي استهدفت، هل هناك استهداف لقواعد عسكرية، منصات إطلاق الصواريخ ربما، أو إطلاق المسيرات أو أبراج اتصالات أو رادارات. الصورة حتى اللحظة غير واضحة، لكن هذه المناطق كانت عرضة للاستهداف خلال الأيام الماضية وخلال حرب 40 يوما، نظرا لموقعها الحساس والمهم والاستراتيجي المطل مباشرة على مضيق هرمز. إضافة لذلك كان هناك استهدافات في جزيرة كيش. هذه الجزيرة تقع على نحو أقل من 300 كيلومتر غربي مضيق هرمز في المياه الخليجية. ذكرت وكالة الأنباء الرسمية أنه تم تسجيل نحو 7 انفجارات في هذه الجزيرة. المسؤولون في الجزيرة تحدثوا عن أنه لا توجد إصابات أو قتلى أو استهدافات للمناطق السكنية، ودعوا السكان إلى عدم القلق. وكالة أو موقع نور نيوز الإيراني قال أنه تم استهداف مناطق مدنية، مما أدى مناطق مدنية على السواحل، مما أدى إلى احتراق بعض القوارب تحديدا عند الأرصفة التي تنقل المسافرين. نظرا لأننا نتحدث عن جزيرة سياحية بالدرجة الأولى، لكنها بطبيعة الحال تضم مواقع عسكرية ربما أو رادارات أو قواعد، نظرا لموقعها الاستراتيجي في المياه الخليجية. ويمكن القول أنها تشكل أحد البوابات لمضيق هرمز بالاتجاه الغربي. فضلا عن ذلك كان هناك انفجارات في مدينة جم في محافظة بوشهر في جنوب إيران إلى الغرب من مضيق هرمز، وهي منطقة بعيدة نوعا ما عن المضيق، لكن مدينة جم تعتبر منطقة اقتصادية مهمة نظرا لما تضمه من منشآت للغاز وإنتاج الوقود والبنزين. كذلك هناك حتى اللحظة لا توجد معلومات حول الأماكن المستهدفة أو حجم الأضرار، سواء كان على المستوى الاقتصادي المادي أو البشري. إيرانيا كان هناك استهدافات لبعض السفن في مضيق هرمز، هذا ما ذكرته وكالة أنباء تسنيم قبل بدء هذه الهجمات الأمريكية. وهذا الأمر تقول طهران دائما إنه مرده إلى أن بعض السفن تحاول إطفاء أجهزة التتبع والاتصال. هذا ما كان قد أكده الحرس الثوري الإيراني في بياناته،
1: وبخصوص المضيق إذا سمحت لي متهما. نعم إذا سمحت لي، التصور الإيراني مقابل الرواية الأمريكية والتصور الأمريكي، سيستأنف الحصار على الموانئ الإيرانية وقد ضرب موعد لذلك من الرئيس الأمريكي. بالنسبة للإيرانيين، كيف هو التصور عن حركة المرور في مضيق هرمز؟
5: نعم، المرور في مضيق هرمز لا يزال متوقف وفق آخر بيانات الحرس الثوري والتلفزيون الرسمي الإيراني. وقبل قليل كان هناك تصريح لوكالة أنباء ميزان شبه الرسمية بأن المضيق لا يزال مغلق، وأن السيادة الإيرانية فيه مطلقة وفق هذا المصدر، وهذا كان أيضا قد أكده مقر خاتم الأنبياء خلال الساعات الماضية. إذن وفق كافة البيانات الرسمية الإيرانية فإن المغديق مغلق بالكامل، سواء كان ذلك عبر الممرات الإيرانية أو الممرات الجنوبية قرب سلطنة عمان. طهران تقول إن إغلاقها المضيق هو يهدف إلى إحكام سيادتها وفرض سيادتها على المضيق وفق البند رقم 5 من مذكرة التفاهم. وهناك اتهامات من قبل الحرس الثوري الإيراني للجيش الأمريكي بمحاولة زعزعة الأمن والاستقرار في المضيق. الخارجية الإيرانية كانت قد قالت إن إيران لن تسمح بأن يكون مضيق هرمز منطلقا لزعزعة الأمن والاستقرار في إيران. وبالتالي هناك إصرار إيراني في الحقيقة عبد السلام نلمسه بشكل واضح على أن إيران تريد التمسك بمضيق هرمز عسكريا وحتى تفاوضيا. عسكريا طهران لا تزال تؤكد أنها مستعدة لاستهداف السفن التي تحاول العبور من دون الالتزام بإغلاق

0: حالة أزمة مثل ما كان قد ذكر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في مؤتمرها الصحفي يوم أمس الاثنين. مستشار المرشد الإيراني وهو محمد مخبر وصف مضيق هرمز بأنه ورقة استراتيجية أمنية واقتصادية، وشدد على ضرورة أن تبقى هذه الورقة بيد الإيرانيين. قال إننا اليوم نقاتل لأجل الحفاظ على مضيق هرمز كي لا ندفع للولايات المتحدة الأمريكية مستقبلا رسوم جراء دخول سفننا ومرور سفننا من المضيق الذي يعتبر من ضمن السيادة الإيرانية. لذلك نلمس أن الإيرانيين مصرون على التمسك بالمضيق ولو حتى أدى الأمر إلى نشوب حرب جديدة على شكل الحرب الماضية خلال 40 يوما.
1: هل من تصريحات تتعلق بما دار في الاجتماعات الأخيرة الرواية الأمريكية نقلا عن الرئيس دونالد ترامب يقول كان هناك اتفاق بنسبة 100% وانسحب الوفد الإيراني بعد تلقي اتصال؟ هل هناك رد فعل إيراني؟ ما التصور الإيراني عن الاستمرار في التفاوض؟
0: نعم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان يتحدث عن آخر مشاورات إيرانية عمانية في سلطنة عمان يوم السبت الماضي. الإيرانيون ردوا بشكل واضح على هذه التصريحات، قالوا إن المشاورات في عمان لم تكن مفاوضات مع الأمريكيين بل كانت مشاورات مع الجانب العماني لأجل التوصل إلى إدارة مستقبلية للمضيق بالتنسيق مع سلطنة عمان كونها الدولة الأخرى المطلة على المضيق وبالتشاور مع بقية دول المنطقة. هذه المشاورات لم يتتم التطرق فيها لأي شيء سوى المضيق هرمز، والأمر كما يقول الإيرانيون يخص إيران وسلطنة عمان ودول المنطقة. حتى أن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي وصف تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنها غير صحيحة وكاذبة، مشيرا إلى أن الأمريكيين يحاولون أن ينتزعوا هذه الورقة، ورقة المضيق، من يد الإيرانيين، لكن طهران تصر على ما جاء في البند رقم 5 من مذكرة التفاهم. طهران تتهم الولايات المتحدة الأمريكية بانتهاك مذكرة التفاهم، وأن المشاورات التي كانت في سلطنة عمان هي فقط مع العمانيين وحول مضيق هرمز. وزير الخارجية الإيراني عباس عراغجي أيضا في تغريدة له منشور له على منصة انستغرام قال إن المشاورات سوف تستمر مستقبلا، وأن هذا الأمر سوف يكون على المستويين السياسي والتقني لأجل إدارة مضيق هرمز من قبل الطرفين الإيراني والعماني مع التنسيق مع دول المنطقة. وهناك ملاحظات في الحقيقة إيرانية كانت عبرت عنها طهران بشكل واضح بأن فشل تلك المفاوضات، عدم التوصل بين إيران وسلطنة عمان لحل لإدارة مضيق هرمز، يعود إلى الضغوط الأمريكية التي تمارس على سلطنة عمان وفتح ممرات جنوبية قرب السواحل العمانية. أكدت إيران أن هناك ضغوط أمريكية على مسقط، داعية السلطنة سلطنة عمان إلى عدم الاكتراث بالضغوط الأمريكية والتنسيق مع الجانب الإيراني لأجل إدارة المضيق.
1: عمر حواش مراسل الجزيرة من طهران، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات، وسنبقى في متابعة كل هذه التطورات بالتحليل. ينضم إلينا الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية، والأستوديو العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي، ومن طهران مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، ومن دلاور روب أرلت المدير السابق لحملة الرئيس دونالد ترامب بولاية دلاور. لكن قبل النقاش نذهب للخريطة التفاعلية مع الزميل صهيب العصا، يقربنا أيضا من المشهد على الخريطة عن الاستهدافات الأخيرة وعن الأهداف التي وضعها الرئيس الأمريكي
2: أخيرا. والإضافة إلى ذلك عبد السلام، الضربة الأخيرة لهذه الناقلة أو الحادث الذي تحدثت عنه هيئة المراقبة الملاحية البريطانية، التي تتحدث عن إصابة، ووزارة الدفاع الإماراتية أيضا تتحدث عن إصابة لناقلة بمقذوف. نتحدث بداية عن هذا الخبر لأنه خبر عاجل، نتحدث عن هذه المنطقة التي وقع فيها الحدث عند السواحل الشرقية لسلطنة عمان. بصورة أقرب هذه مدينة كلهات في هذه الزاوية، قريبة من رأس الحد كما يسمى عند انحناءات السلطنة بهذا الشكل. الخبر الذي وصل أنها تعرضت أن

سفينة تعرضت لمقذوف حوالي 40 ميل بحري، نتحدث تقريبا حوالي 70 كيلومتر تقريبا بالمساحة. نتحدث عن هذه النقطة، أي أننا نتحدث عن نقطة بعيدة كثيرا عن الشواطئ الإيرانية، وبعيدة كثيرا أيضا عن منطقة مضيق هرمز. المسار الذي تتحرك فيه السفن في مضيق هرمز هو بهذا الشكل، قريب من السواحل العمانية في مضيق هرمز، ولكن هذه السفينة بعيدة للغاية عن هذا المسار الذي تدخل منه السفن باتجاه مضيق هرمز. لذلك الحادث في هذه المنطقة حادث غريب نسبيا. السفن التي كانت تتلقى ضربات خلال الفترة الماضية كانت عادة ما تكون في هذه المنطقة المشاطئة للشواطئ الإيرانية العمانية، هذا مسار العماني الجنوبي. عادة السفن كانت تتعرض لهجمات في هذه المواقع القريبة من هذا المسار، لكن المنطقة التي نتحدث عنها منطقة بعيدة للغاية عن هذه النقطة. على كل الأحوال هذا فيما يتعلق بهذا الحادث، ولكن بالمجمل نحن نتحدث عن مسارين الآن. مسار الضربات الأمريكية المتواصلة والتي تستهدف حتى هذه اللحظة مساحة في الجغرافيا واسعة ولكن محدودة، بمعنى أننا نتحدث عن المساحة التي لا زلنا نتحدث عنها خلال الأيام القليلة الماضية، وهي مساحة الحدود أو السواحل الجنوبية لإيران من بوشهر ومحيط بوشهر في تلك المنطقة إلى هرمز ومحيط بندر عباس، محيط مضيق هرمز بشكل عام، إلى جاسك ووصولا إلى تشبهر. هذه الضربات بالمجمل، لكن ضربات هذه الليلة تركزت على مناطق قريبة جدا من منطقة بندر عباس، وهي منطقة بندر عباس تحديدا، وقشم أيضا سمع فيها أصوات انفجارات، وجزيرة كيش. هذه المناطق الأساسية الثلاث القريبة نسبيا في محيط مضيق هرمز. يعتقد أو بحسب بيان القيادة المركزية الأمريكية أنها ضربت في قشم وفي بندر عباس وفي قشم ضربت نقاطا للسيطرة والقيادة والتحكم التابعة لبحرية الحرس أو بحرية الجيش الإيراني التي تعمل على استهداف السفن التجارية التي تتنقل داخل مضيق هرمز دون إذن من إيران، أو تعمل على إغلاق المضيق، تعمل على تحريك الزوارق الحربية الإيرانية، وتعمل على تحريك أيضا القطع البحرية الحربية الإيرانية في هذه المنطقة. كان لافتا للنظر خلال الساعات القليلة الماضية ما نشرته القيادة المركزية الأمريكية عن استهداف بندر عباس بزوارق انتحارية استهدفت، وفق المؤشرات استهدفت نقطة في هذه الزاوية، وهذا يعني أنها استهدفت نقطة داخل العمق، بمعنى أن أي زوارق حربية تحاول الوصول إلى هذه المنطقة عليها أن تمر من هذه الاتجاهات، أي عليها أن تعبر من وسط الجزر الإيرانية الموجودة في تلك المنطقة، سواء قشم أو لارك أو هرمز، وبالتالي ضرب نقطة في على سواحل بندر عباس غير الضربات التي كانت تتلقاها هذه المنطقة بالطيران الحربي. هذه ضربة غريبة نسبيا ونوعية، والأولى من نوعها بحسب بيان القيادة المركزية الأمريكية. لذلك هذه نقطة غاية في الحساسية وغاية في الأهمية. بكل الأحوال إذا ما عدنا للمشهد العام، المشهد الأكبر، نتحدث عن هذه الضربات في هذه المنطقة. الآن نتحدث عن التهديدات التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أجل الوصول لما يصفه بالغبار النووي أو اليورانيوم المخصب بنسب تزيد على 60%، والحديث لا يزال مرتكزا أو متمحورا حول المنشآت النووية في المنطقة الشمالية والشمالية الوسطى من البلاد تقريبا، أي أننا نتحدث عن محيط أصفهان إلى الجنوب من العاصمة طهران. المواقع التي يجري الحديث عنها هي هذه المواقع، إما المواقع في محيط أصفهان أو الموقع في نطنز أو فوردو. هذه المواقع الثلاث تقريبا نسبيا موجودة في منطقة جغرافية واحدة، ولكن تعتبر هذه المنطقة من أعقد الأماكن الجغرافية لطبيعتها الجبلية في هذه المنطقة أو في البلاد بشكل عام. الحديث الآن وفق دونالد ترامب يجري ويتركز على منطقة جبل الفأس، وهذه المنطقة الجبلية التي تبعد عن أصفهان حوالي من إلى جهة الشمال حوالي 100 كيلومتر تقريبا، عن فوردو أيضا حوالي 100 كيلومتر، وعن نطنز حوالي 40 كيلو مترا. ميزتها كما ذكرنا في الطبيعة الجغرافية الصعبة
لأننا نتحدث عن هذه السلسلة

0: الجبلية الممتدة بهذا الشكل التي تظهر بشكل واضح في صور الأقمار الصناعية بصورة أقرب لهذه المنطقة، يمكننا ملاحظة المنطقة والطبيعة الجغرافية للمنطقة. هذا الأمر ينسحب على نتنز، ينسحب على جبل الفأس، وينسحب أيضا على فوردو. في المناسبة فوردو كانت من أعقد المناطق التي تم التعامل معها، والتي جرى الحديث عن أن الغبار النووي أو اليورانيوم المخصب دفن في تلك المناطق، حتى أن الإيرانيين ومسؤولين إيرانيين أيضا أكدوا بأنه يصعب الوصول لليورانيوم المخصب بنسبة تزيد عن 60% أو 60% بعد القصف الأمريكي والإسرائيلي المتكرر، سواء خلال حرب 12 يوما أو خلال حرب 40 يوما. ذلك لأن هذه المناطق مناطق جبلية وعرة، وبالتالي الوصول إلى أعماق هذه الجبال يحتاج إلى عمل وفترة زمنية طويلة. لذلك أيضا كان مذكورا في مذكرة تفاهم أنه سيجري التنسيق من أجل الوصول إلى هذه المواقع. الآن دونالد ترامب ركز على جبل الفأس كما ذكرنا، منطقة بين نتنز وفوردو يجري الحديث عنها الآن. اكتشفنا أيضا بمراقبة هذا الموقع وتقريب الصورة إليه أننا نتحدث عن منطقة فيها منشآت تشبه المنشآت النووية، وبالتالي يبدو أن دونالد ترامب يتحدث عن منشأة نووية ليست بسيطة في هذه المنطقة. هذه الصورة كما نشاهد بصور الأقمار الصناعية تظهر عبر صور الأقمار الصناعية هذه النقطة التي تشبه كما ذكرنا المواقع النووية في أكثر من منطقة، من في نتنز وفي فوردو وفي أصفهان، قريبة جدا طبيعة الهندسة، بالإضافة لعملية هناك مجموعة من الشوارع الفرعية، مجموعة من الشوارع الصغيرة، مجموعة من الشوارع الضيقة والحفريات وبعض المنشآت الموجودة في هذه المنطقة. وبالتالي نحن لازلنا نتحدث عن منطقة تبدو منطقة حساسة. هل سيجري الإنزال في هذه المنطقة لأجل الحصول على اليورانيوم، أو سيجري تدميرها بشكل كامل؟ بكل الأحوال نحن لازلنا نتحدث عن أخبار العاجلة التي ترد والتي تركز على الضربات عبد السلام على المنطقة الجنوبية من إيران
1: وبعض آثارها. شكرا جزيلا لك صهيب العصا. نتابع هذا الخبر العاجل الآن نقلا عن وكالة مهر عن مسؤول بمحافظة خوزستان الإيرانية، يقول إصابة 4 أشخاص إثر الهجمات الأمريكية على مناطق بمدينة أميديت جنوب غربي البلاد. إذن هذا هو آخر خبر عن الآثار للاستهدافات الأخيرة. أعود لضيوفنا سيادة العقيد مرة أخرى. ربما زميل عمر يقول إن العمليات العسكرية كانت حاضرة لكنها ليست بوتيرة ليالي سابقة، نحن في الليلة الثالثة على التوالي كما تقول القيادة المركزية الأمريكية، ما تقييمك؟
2: أولا هذه الليلة الرابعة، القيادة المركزية الأمريكية أشارت إلى أنها الضربة الثالثة. يوم أمس كان هناك ضربة لكن لم يشر إلى الأرقام. يبدو أن ضربة يوم أمس هي ضربة تقييمية، بمعنى أنها نتائج الاستطلاع تم التعديل عليها ولم تحسب من ضمن الضربات، ولكن على أرض الواقع نحن أمام 4 ضربات. الأولى كان فيها 81 هدف، الثانية 90 هدف، الثالثة 140 هدف، الرابعة لم تذكر، قالوا عشرات الأهداف، وهذه هي الضربة الرابعة عندما استبعدت ضربة التقييم، دعني أسميها عسكريا ضربة التقييم. الملاحظ في هذه الضربات الآن الانتقال إلى الحزام الثاني، خرم أباد وكرمان، ونتحدث عن بهبهان. في خرم أباد نتحدث عن أهداف عسكرية، جبل سفيد كوة، هذا الجبل الذي يحتوي على مواقع عسكرية مهمة، أبرز هذه المواقع قاعدة الإمام علي التي ترتبط بلواء الحديد الذي يرتبط بالقوة الجيوفضائية. أيضا في كرمان نتحدث عن لواء الإمام حسن المجتبى. إذن هنا نتحدث عن مواقع عسكرية وجرعة التركيز الناري بها عالية. الجانب الأمريكي بعد أن أنهى الأهداف في الحزام الناري الأول على طول الساحل الغربي لإيران والمواقع المنطقة البحرية الأولى، المنطقة في بندر عباس بالإضافة إلى قاعدة الإمام علي البحرية وليست الجوية في المناطق الجنوبية من الساحل الغربي، هذا المنطقة يبدو أنه يذهب باتجاه تجريد الحرس الثوري مما تبقى لديه من قدرات غير بحرية غير تقليدية كانت تقوم بإزعاج السفن البحرية.
1: دكتور شرقاوي، وأنت خبير في الصراعات، هذا الوضع الذي نحن فيه، سواء التصريحات التي سبقت العمليات العسكرية، التفاوض، مذكرة التفاهم، ثم عودة للتصعيد العسكري ورفع منسوب الاستهدافات كما يقول الرئيس الأمريكي، أين يضعنا في هذا الصراع؟
3: يضعنا في مرحلة نفسية نسميها positioning the self، بمعنى إعادة تموقع الذات على أساس أن هناك اعتداد في طهران، بأن من الممكن أن يستمر

0: التصدي والصمود الإيراني إلى أبعد مدى حتى تلحق الهزيمة سياسيا بترامب في البيت الأبيض وتعود عليه كل هذه المجازفة بحرب إيران بما لا يحبط عقباه سياسيا وانتخابيا. في المقابل أيضا نفس التموقع عند ترامب، وأنه يقول لمؤيديه بأنني لازلت رجل القوة وأنا من أفرض الأمر الواقع. إذا جربنا الحرب، جربنا وقف إطلاق النار، جربنا المفاوضات، وفي كل الحالات يبقى هو سيد الموقف كما يعتقد. فالآن يترجم هذا التموقع الترامبي من خلال توسيع بنك الأهداف وأيضا توسيع المدى الجوي الذي بدأ تطمح إليه القذائف والصواريخ والمسيرات الأمريكية. من ناحية هل نحن بصدد الحسم؟ لا أحد يستطيع أن يعطينا جوابا نهائيا أن ترامب أو طهران في طريقهما إلى حسم سياسي، بقدر ما هم عالقان مع بعض في مرحلة إدارة الصراع حتى إشعار آخر، بمعنى يذهبان في إدارة الصراع مرحلة بمرحلة. ربما الفارق من الناحية الزمنية أن ترامب الآن يريد أن يحقق شيئا ما خلال الأيام الستين المقبلة، بمعنى كما أبلغ أعضاء الكونغرس أنه يضعهم أمام هذه التطورات ويحتفظ برهان أنهم سيساندونه في إجراء قد يكون أكثر بنطاق أكثر اتساعا. في المقابل بالنسبة للحرس الثوري لا يعتد بإطار زمني معين، هو يرشح نفسه أنه القادر على كل الاحتمالات ما دامت ورقة هرمز متاحة ومتاحة في الزمان والمكان.
1: سيد روب أرلت، الرئيس الأمريكي وضع إطارا، قال الحصار كان مفيدا لكن لا بأس من دمج ذلك بعمليات قوية وقاسية. هل ستحقق له ما يريده؟
2: من دواعي السعادة أن أكون معكم وشكرا على هذه الاستضافة. أعتقد بأن الرئيس ترامب سيحاول تحقيق أهدافه، ولكن السؤال كيف، وهو هي نقطة استفهام كبيرة. الرئيس ترامب يعمل أكثر مما يتحدث، ويبدو أنه بعد فشل المفاوضات سيحاول بعد نفاذ ربما الوسائل الدبلوماسية سيستخدم كذلك الوسائل العسكرية. وأعتقد أنه في الوقت الراهن المسار الدبلوماسي بدأ يتعثر، خاصة وأن نرى تصعيد في العمليات العسكرية من الجانبين. وفي النهاية أعتقد بأن الجميع يدرك بأن القوات الأمريكية هي متفوقة على الجيش الإيراني، وأنه مهما كانت الظروف لا يمكنهم هزم الولايات المتحدة، فقط يمكنهم التهديد في مضيق هرمز وتهديد الاقتصاد العالمي.
1: وهنا نسأل سيد مختار أيضا عن الأهداف الإيرانية، من ما يقول الرئيس الأمريكي بأنه نقض للاتفاق يتهم به الإيرانيين، وبأن هناك من لا يريد الوصول إلى تفاهمات مع الولايات المتحدة الأمريكية، بل إن المفاوضين خرجوا بعد اتصال من جهة ما. بالنسبة للإيرانيين من وجهة نظرك أنت، ما المراد، ما الأهداف؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم وللمشاهدين الكرام. أحد لا يبني كثير على ادعاء ترامب أنه تم اتصال مع الوفد الإيراني وخرج، يعني هذا كلام لم يكن صحيحا، وإيران ردت على هذه التصريحات. يعني هو يريد أن يتهرب إلى الأمام بطرح مثل هذه الادعاءات، ومعروف يعني ترامب يتحدث كثيرا، ولكن في نهاية المطاف هناك الولايات المتحدة، وحتى قبل مذكرة التفاهم يعني منذ وقف إطلاق النار ومذكرة ومباحثات إسلام آباد كانت تقوم بنقض وقف إطلاق النار، هذا لم يكن شيئا غريبا. بعد ذلك كذلك هي لم تنفذ مذكرة التفاهم، يعني هناك هذه المذكرة كان اسمها مذكرة إنهاء الحرب وعلى جميع الجبهات، هل هذا تحقق؟ ما زالت يعني الحرب كانت مستمرة في الجبهة اللبنانية الذي ذكرت 3 مرات في مذكرة التفاهم، ثم في موضوع مضيق هرمز. يعني البعض يقول هذه تفسيرات في

0: بالنسبه للماده الخامسه، ولكن الماده الخامسه واضحه، هو حتى لم يعطي فرصه بال 60 يوما لكي ايران تحدد المسارات الامنه، وبعد 60 يوما كان واضح يقول ان هذا الموضوع يتم بحثه بين ايران والدول المتشاطه ودول المنطقه، وكان يتم التوصل الى حل، والحل كان يعني امرا سهلا باعتقادي. ولكن انا يعني خلال الايام اشرت عده مرات الى هذا الموضوع يعني في نشرات سابقه، ان ترامب كان له نيه مبيته واشار الى واحد لم يهتم به، يعني قال انه لربما يوما سنسيطر على مضيق هرمز ونفرض الرسوم، الان جاء وقام بهذا الاجراء ودخل في هذا الاجراء وبدا ينفذ هذا الموضوع. كذلك انه ادعاءاتي بانه هو لديه يعني قدرات خارقه ويستطيع ان يحقق شيئا، واذا كان يستطيع ان يحقق شيئا كان يحققه خلال فتره الأربعون يوما باعتقادي. فلذلك يعني هو يريد من خلال هذا الاجراء مثل هذه المناوشات الذي انا باعتقادي هذه ستنفلت يعني في لحظه من اللحظات وستصبح حربا شامله، يعني هو يظن بانه يستطيع مره اخرى يحقق شيئا، ولكن باعتقادي ايران لديها الاراده، يعني هنا حرب كذلك حرب ارادات، يعني ايران لديها الاراده لكي تواجه الولايات المتحده،
1: واضح.
0: هذه الاراده واضحه، وباعتقادي ايران يعني مستمره في تحقيق اهدافها لكي تمنع امريكا من تحقيق اهدافها في المنطقه.
1: سيد نضال، هناك ايضا محاوله لفهم الوضع في مضيق هرمز، لان ايضا اذا تذكرنا بالخط الزمني ان استهداف بعض الناقلات ادى الى تصعيد، الى جوله تصعيد والان مستمره. تقييمك للاهداف من قبل ما يتهم الان، وزارة الدفاع الإماراتية اتهمت إيران باستهداف ناقلة جديدة، من حيث المساحة والمسافة بعدا عن المضيق، هل يمكن أن نفهم ربما الخطط الجديدة للاستهداف؟
2: نعم، يعني هذه ليست الحادثة الأولى الذي يقوم الحرس الثوري باستهداف،
1: اسمح لي فقط،
2: ناقلات مدنية.
1: الصور التي نشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي يبدو، إذا بحسب ما نقل موقع نور نيوز الإيراني، اندلاع إيران في 3 زوارق بميناء جزيرة كيش إثر الهجمات التي تعرضت لها الجزيرة الليلة، ويبدو أن هذه الصور كما فهم صور قبل قليل سجلت لذلك. سيد نضال،
2: ليست الحادثة الأولى الذي يقوم الحرس الثوري باستهداف سفن تجارية مدنية، لكن الملفت هذه المرة أن هناك مقتل شخص مدني وإصابة 3 أشخاص، بالتالي يبدو أن الحرس الثوري ذهب بعيدا باتجاه استهداف القطع المدنية. والضيف من طهران كان موجود معنا في نفس النشرة يوم أمس وأبلغنا.
1: تعود إليك، اسمح لي أسف في المقاطعة، خبر عاجل، وزارة الداخلية البحرينية إطلاق صفارات الإنذار وتقول نرجو من المواطنين والمقيمين التوجه لأقرب مكان آمن. إذن هذا آخر خبر عاجل نقلا عن وزارة الداخلية البحرينية، إطلاق صفارات الإنذار ونرجو من المواطنين والمقيمين التوجه لأقرب مكان آمن. نعود للعقيد نضال، تكمل فكرتك.
2: كنت أقول أن هذه ليست الحادثة الأولى، هذه الحادثة الثالثة باستهداف السفن التجارية المدنية، لكن هذه الحادثة كان فيها إصابات ومقتل شخص واحد. يبدو الحرس الثوري ذهب بعيدا باستهداف القطع المدنية، والضيف من طهران كان معنا في نفس نشرة يوم أمس وقال أن هناك بيان سيصدر من الحرس الثوري ينفي فيه هذه الأحداث، وترقبنا اليوم لم يصدر شيء، يبدو أن معلومته لم تكن دقيقة. فيما يتعلق بهذه الاستهدافات المدنية المرفوضة سواء من قبل الجانب الأمريكي أو حتى من قبل الجانب الإيراني، استهداف المدنيين والسفن التجارية المدنية والأهداف المدنية بعيدا عن لعبات الحرب التي تجري، حتى أن بريطانيا اليوم صنفت الحرس الثوري كمنظمة إرهابية نتيجة هذه الاستهدافات، وحتى قائد الحرس الثوري أحمد وحيدي قائد لمنظمة إرهابية، هذا ما صدر من الجانب البريطاني وليس مني. وبالتالي يبدو أن الذهاب بعيدا باستهداف القطع المدنية التجارية في مضيق هرمز بدلا أو عوضا عن الأهداف العسكرية الأقرب إلى إيران، وهي القطعة البحرية الأمريكية القريبة من الشواطئ الإيرانية 140 إلى 170 كيلو.
1: الحديث عن الحصار الآن وما أعلن سابقا من الحرس الثوري بخصوص المضيق، كيف يمكن وصف الآن الوضع في مضيق هرمز؟ مغلق؟
2: مضيق هرمز مغلق بالكامل الآن، لا يوجد فتح للمضيق، ولا نثق لا بالرواية الأمريكية ولا بالرواية الإيرانية، لا يمكن الوثوق بالروايتين معا. مضيق هرمز تحت النار الموجودة الآن، لا يمكن للسفن عبورها، دائما رأس المال جبان، بالتالي السفن حتى لو تم تطمينها أو محاولة تطمينها من قبل الجانب الأمريكي لكن المخاطرة عالية جدا، لن تعبر السفن حتى لو صرح ترامب بأن المضيق مفتوح رغم إعلان الحرس الثوري
1: وربطه بالحصار، قال سيبدأ الحصار وسيبقى المضيق مفتوحا
2: 100%. الحصار على الموانئ الإيرانية، وبالتالي لن يستطيع الجانب الإيراني تصدير ولا استيراد أي نقطة نفط لطالما الحصار موجود.
1: وفي المقابل ستستمر.
2: وفي المقابل سيبقى مضيق هرمز مغلق.
1: دكتور شرقاوي، موضوع المضيق بات العقدة الأساسية الآن، ويقل الحديث كثيرا عن أصل كل ما ذهبت إليه الحرب وهو الاتفاق النووي. هل كان هناك ربما سوء تقدير بأن المضيق سيحصل على كل هذا الزخم والاهتمام والصراع حوله؟
3: لا شك أن البيت الأبيض بقيادة ترامب لم تحسن تقدير ما يمكن أن يتحول إلى مضاعفات الحرب يوم 28 من فبراير، وأيضا لم يكن في خلد الإيرانيين أن لديهم ورقة استراتيجية موجودة أصلا اسمها هرمز. إذن الآن نكتشف هذه الاستراتيجية والاستراتيجية المضادة، وبالتالي عندما استسهل ترامب حتى على مستوى المفاوضات استسهل قضية هرمز، قال إنها بمثابة يعني مدخل إلى المفاوضات، كان يعول على أن المفاوضات ستكون صعبة بالنسبة لليورانيوم على التخصيب والملف النووي التقليدي. تتغير المعادلة تماما. أرى وقلتها في قبل أسبوعين، الآن حرب هرمز تغطي بظلالها على ما هو أكبر منها، حرب إيران. إذا نحن في مرحلة جديدة من هذه الحرب، وما لم يتم التوافق من حيث توازن القوة بين أمريكا وإيران في هذا المضيق لا يمكن الانتقال لا إلى العقوبات ولا إلى الأرصدة المجمدة أو اليورانيوم على التخصيب أو الملف النووي. المشكلة أيضا أن مضيق هرمز لم يعد أو ليس صراعا ثنائيا بين طهران وواشنطن بقدر ما أصبحت دول الخليج أيضا. ونلاحظ الآن أن هذه الضربات والاستهدافات في العمق البحريني، في العمق الكويتي، في العمق الأردني، أصبحت دول المنطقة يعني كلها الآن مرهونة بهذه الحرب المفتوحة، ولا أحد حتى من الناحية يعني قد نجهد يعني نوع من الجدال اللامتناهي، ولكن في المحصلة هي لا طهران ولا ترامب يهتمان بأن هناك أمن قومي خارجي أصبح الآن غير مستقر، ولا أحد يستطيع أن يضع الخاتمة على هذه الجملة التصعيدية.
1: سيد روب أرلت، ربما تفسر لنا أنت ما الذي يريد قوله الرئيس الأمريكي عندما يقول إن الحصار البحرية على إيران سيبدأ ووضع زمنا لذلك، وبأن المضيق سيبقى مفتوحا، كيف يمكن تفسير ذلك؟
4: لا أعتقد بأنه تناقض، بل هو توضيح. الحديث عن الحصار البحري وسيكون ضد النظام الإيراني وكذلك على الموانئ الإيرانية. والرئيس ترامب يريد القول بأن يريد أن يكثف العقوبات الاقتصادية وأن يجبر الإيرانيين على العودة إلى المسار الدبلوماسي، وأن يكونوا أكثر جدية فيما يتعلق بالخطوط الحمر التي تضعها الولايات المتحدة، وبذلك هو يفرض هذه الرافعة أو هذا الضغط على الاقتصاد الإيراني.
1: ما ينقص من هذا الحديث هو المعادلة الأخرى المتعلقة بالإيرانيين، يقولون من جهتهم بإمكانهم أن يغلقوا المضيق، وهو ما أشار له العقيد نضال بأنه المضيق إن ذهب إلى الحصار من جهة الأمريكيين فمن المقابل الإيرانيون قد يغلقونه من جهتهم.
4: سيحاولون بكل تأكيد، ولكن من الناحية العسكرية سيتصدى الرئيس ترامب بالقوات البحرية والجوية لذلك، وبإمكانهم أن يغامروا، ولكن أعتقد بأنهم سيخسروا في النهاية. لا ننسى بأنه تم القضاء على الجيل الأول ثم الثاني من القيادات الإيرانية، وأن الجيل الثالث موقع استهداف، وإذا ما أرادوا اختبار وتجربة رئيس ترامب فأنهم سيخسرون.
1: تعليق دكتور؟
3: نعم، زميلنا الأمريكي يميل إلى بعض الإسقاطات الجاهزة، بمعنى وكأن هناك شياطين حمر سوف يجعلون الكفة ترجح للولايات المتحدة. ينبغي أن نعتد بأن الجغرافيا السياسية الموقع الآن هو لصالح إيران وليس لصالح الولايات المتحدة، وحتى يستطيع ترامب فرض الأمر الواقع ويفرض ما يريد من حيث ضمان حرية السفن الأخرى، عليه أن ينزل إلى البحر، أن تكون هناك بوارج حربية، وهذا لن يحدث من الخيال، هذا ينطوي على مجازفة كبرى أن الحرس الثوري والجيش الأمريكي سيخوضان حربا بحرية بلا هوادة.
1: وهنا نسأل سيد دكتور مختار عن الحصار والإغلاق، برأيك إذا ما استؤنفت سواء من الجانب الأمريكي ومن الجانب الإيراني، ما الذي سيتغير إذن في المعادلة؟
0: أنا فاضي أوضح نقطة، يعني أنا 5 أيام لم أكن، وثلاثة أيام عندما عدت وكنت مع الضيف الأردني في الاستديو أصلا لم نتحدث بأنه حرس الثورة، خاصة أمس أصلا لم نتحدث بأن هناك سيتم إصدار بيان نفي، وأصلا أساسا لم نتطرق إلى هذا الموضوع. لا أعرف الضيف الأردني من أين جاء، وموجود الفيديو ممكن يعني كل مشاهد يذهب ويذهب إلى الأرشيف ويره. نعم نعم،
1: سأعطيه نعم. المجال للرد لاحقا، لكن
0: صحيح وأرجوه
1: نعم نعم
0: وأرجوه أن يكون دقيقا، يعني ليس صحيحا،
1: سأعطيه مجال للرد
0: يطلق مثل هذه الادعاءات.
1: لا نريد أن ندخل في جدل فردي، لكن اسمح لي فقط.
0: لأنه نسب إلي كذبا، وهو منذ يعني هذه 3 أيام يعني احنا لم نتحدث عن هذا الموضوع. لا ادري من اين جاء هذا.
1: سيد مختار سأعود اليك، تريد ان تعلق ام لا؟
2: نعم، كان موجود معنا يوم امس في نشرة يوم امس، وتحدث هو انه سيصدر بيان صباح غدا ينفي ان هناك استهداف للقطع البحرية المدنية من قبل الحرس الثوري فقط، هذه.
1: نعم سيد مختار، تكمل فكرتك، وضحت الصورة، لا اريد ان ندخل في نقاش شخصي، رجاء تفضلوا.
0: أرجو يتم مراجعة الفيديو، ولم نتحدث. هو فادي يريد أن يطلق شيئا لأنه هو شخص غير حيادي حقيقة، يعني وعقيده خبير عسكري ولكن غير حيادي، فلذلك يريد يطلق شيئا لكي يقول مثلا واجهت ضيف إيراني، هذا أمر آخر يعني. ولكن بالنسبة لموضوع الحصار على الموانئ، هناك توجد نقطة مهمة، إيران لديها مثل هذه التجربة مع الولايات المتحدة، والفترة السابقة أثبتت أن أمريكا فشلت في هذا الموضوع. يعني هذا الموضوع صحيح هي استخدمته، ولكن إيران بلد واسع، إيران لديها علاقات تجارية عبر الحدود البرية، استخدمت يعني أو استغلت تلك الفرصة لكي تغير سياستها التجارية خاصة في مجال التصدير والاستيراد. فباعتقادي يعني إيران ونظرا للتجربة السابقة هي يعني استطاعت أن تواجه موضوع الحصار على الموانئ. والحصار ليس شيئا جيدا أو إيجابيا، ولكن في نهاية المطاف التجربة الماضية جعلت إيران أن تغير من سياساتها في التجارة، في الاستيراد، في التصدير، ومسارات يعني التصدير والاستيراد. ولكن في نهاية المطاف يعني حتى تلك التجربة بالنسبة للرئيس الأمريكي كانت لم تكن تجربة ناجحة، وهذا ما تؤكده كانت التقارير. يعني حتى ذلك الحصار على الموانئ إيران التفت عليه عدة مرات، وإيران لديها أصلا أساسا مثل هذه التجربة منذ 47 عاما.
1: يعني لن تتأثر إيران بالحصار؟
0: شوفوا، لا أقول لم تتأثر، وقلت لكم أن الحصار ليس شيئا إيجابيا، ولكن هذه التجربة الأخيرة جعلت إيران أن تغير سياساتها في مجال ترانزيت السلع، تبادل السلع، ويعني استخدمت كل طاقاتها في الموانئ، في حدودها البرية. وإيران بلد شاسع وكبير جدا، ولديها عدد كبير من الحدود البرية، وكذلك يعني هناك في الموانئ في شمال إيران.
1: سيد العقيد، بالنسبة لمشهد يتكرر، تصعيد ثم إغلاق للمضيق ثم حصار كأن الصورة تتكرر، بالنسبة لك لماذا عدنا ربما لهذه الدائرة؟
2: هذه المرة النموذج الأمريكي يختلف. النموذج الأمريكي جاء بكتلة نارية كبيرة، ويبدو أنه أعاد تركيز الأهداف، استبعد الجغرافيا الإيرانية التي كانت معقدة واستنزفت قدرات أمريكية كبيرة، وقام يركز على خطوط نارية. لذلك نرى أن عملية الاستهداف على طول الساحل الغربي من الشمال إلى الجنوب إلى كل مقدرات بحرية الحرس الثوري، ثم ينتقل إلى خط ناري آخر ثم يقوم بعملية الاستهداف. واليوم كان هناك تصعيد من ترامب عندما قال أن

0: سنصل إلى جبل الفأس، وبالتالي يريد الوصول إلى هدف عالي القيمة وهو القدرات النووية الإيرانية المخبأة في مثل هذه المخابئ أو مثل هذه الجبال. هناك أهداف تم التركيز عليها بشكل كبير من قبل الجانب الأمريكي، على سبيل المثال قاعدة عقاب 44 وهي من القواعد المحصنة لدى الحرس الثوري وأعلن عنها بال 2023 بالمناسبة. بالإضافة إلى ذلك القواعد الجوية والقواعد البحرية، المناطق البحرية كلها المنتشرة على طول الساحل. هذا التركيز بعمليات القصف يجرد الحرس الثوري من قدراته البحرية والنارية التي يملكها لإعاقة السفن، ويعطي مجالا للجانب الأمريكي بمحاولة السيطرة ولو بالنار دون الوجود القوات على الأرض.
1: لكن هل تحسم معركته؟
0: دائما في مقولة عسكرية، الجو لا يحسم معركة والجو لا يمسك أرض، ولكن الجانب الأمريكي لم يذهب بالجو حتى يحتل إيران، هو لا يريد احتلال ولا يريد الذهاب اتجاه عمل بري. وتصريحات ترامب كانت واضحة قبل ساعات من الآن أنه لن يتم أو سيتم استبعاد الخيار البري، بالتالي هو يريد السيطرة، هو يريد تدمير الحرس الثوري الإيراني وتأديب الحرس وضبط السلوك العدواني للحرس الثوري الإيراني.
1: هل يمكن كسر الإيرادات في معركة من هذا النوع؟
2: حسب المعطيات الراهنة يبدو أن ترامب يسعى إلى الجمع بين الاستنزاف العسكري بمعنى توسيع بنك الأهداف سواء على الساحل الإيراني وأيضا في العمق داخل إيران، وأيضا الاستنزاف الاقتصادي يقطع عليهم طريق تصدير النفط، يضيف الحصار البحري يصبح هو الذي يحرم الإيرانيين من الموارد المالية، ناهيك عن أنه لا يقدم ولا دولار واحد من الأرصدة المجمدة. إذن هو الآن يحاول أن يركب منطلقا جديدا، ما لم يتحقق عسكريا يمكن أن يتحقق عن طريق الخنق الاقتصادي، وما لم تحققه العقوبات يمكن أن تكمله عمليات إعادة فرض الحصار. فبالتالي السؤال ليس فقط في مناورة ترامب بهذه الطريقة، ولكن ينبغي التركيز هل فعلا النظام الإيراني بما هو عسكري وما هو اقتصادي وما هو رأي عام هل يستطيع الاستماتة أمام هذا الواقع الجديد؟ بمعنى ردة الفعل الإيرانية، هل فعلا الصمود الإيراني المفتوح في الزمان والمكان، أم ربما في وقت من الأوقات قد تنفلت الأمور عن عقالها وقد تنكسر الجرة؟
1: سيد روب أرلت، بعض المتابعين والمراقبين يتحدثون عن أن الجانب الإيراني يدرس الخيارات الأمريكية ويرى بأنها محدودة، وبالتالي هم سيجربون ما جربه الرئيس الأمريكي في كل مرة، وسيعود الرئيس الأمريكي للتفاوض. كيف تقيم هذا الرأي؟
3: لا أعتقد بأن الرئيس ترامب لديه خيارات محدودة، بل لديه خيارات متعددة، بما في ذلك الدبلوماسية. وإذا ما دمرت بالكامل النظام الإيراني، إذا ما أراد ذلك فإنه قادر على ذلك، ولكنه يترك الباب مفتوحا للدبلوماسية والوصول إلى اتفاق بطريقة سلمية، يبقى مركزا على ذلك، لأن الرئيس ترامب تحلى بصبر كبير مع النظام الإيراني رغم كل التهديدات. الأمر ليس لا يتعلق بنزاع بين الولايات المتحدة وإيران، وليس فقط نزاعا إقليميا باستهداف إيران لجيرانها، ولكن هي أزمة عالمية أصبح تدويل لهذه الأزمة. والرئيس ترامب لا تزال لديه العديد من الخيارات مع حلفائه وشركائه، بل النظام الإيراني هو الذي لديه خيارات محدودة، وهو بصدد ضم المزيد من الأعداء وخسارة كل أصدقائه في المنطقة، حتى روسيا والصين ربما قد يتخليان عنهم. أعتقد بأن الخيارات محدودة جدا في الوقت الراهن بالنسبة للنظام الإيراني بعكس الرئيس ترامب.
1: سيد مختار، سؤال يتكرر دائما، من الذي اتخذ القرار بالتصعيد في مضيق هرمز داخل إيران؟ وهل هناك تنافس على اتخاذ القرار بين من يرغب في التفاوض والمضي قدما في مذكرة التفاهم ومن يرغب في المكاسب.

0: بناء على نتائج الميدان.
1: يعني حتما هناك يوجد تنسيق مع بين الجانب السياسي والعسكري، وهذا كلام يروج له اكثر يعني الامريكان مثل هذه الادعاءات. يعني هنا لدى الولايات المتحده ايران هي تختلف عن ايران الحقيقيه، فلذلك هناك يعني من يروج بان هناك يوجد خلاف، هناك العسكريين ياخذون القرار دون التنسيق السياسي، لا هذا غير صحيح. اولا هناك يوجد مجلس اعلى الامن القومي، هم في مثل هذه الامور يجتمعون ينسقون ويتخذون القرار، وانا باعتقادي ايران كانت اتخذت قرار، وفي حال ان امريكا يعني نقضت مذكره التفاهم ما هي الخطوات التي ستقوم بها ايران؟ والان ايران تقوم يعني بهذه الخطوات لمواجهه هذا الاجراء الامريكي، خاصه ان امريكا كشفت عن حقيقه اهدافها خلال هذه الأيام الأخيرة. يعني أصلا هي أثبتت بأن أساسا هي كانت لا تهتم بمذكرة التفاهم ولدها أهداف مبيتة وتريد أن تسيطر يعني على كل المنطقة، وحتى تقوم الآن يقول أريد أن أقوم بكسب الأموال من هذا، وهذا أشار إليه سابقا ورد يعني أشرت إليه في السؤال الأول. فلذلك لا يعني هذا كلام غير صحيح، هناك يوجد تنسيق عالي جدا، وهناك يعني أي خطوة تتم يعني يتم بالتنسيق سواء بين، لأنه إيران في حالة حرب، يعني الحرب لم تنتهي خلال فترة 40 يوما. إيران ترى نحن اليوم في اليوم 136 من الحرب، فلذلك يعني هذا التنسيق موجود، الجهات العسكرية حتما تقوم بالتنسيق مع
0: واضح.
1: المسؤولين السياسيين المعنيين، وكذلك يعني الجانب الآخر هو كذلك ينسق
0: سيد
1: مع
0: القوي،
1: الجانب العسكري.
0: هل تعتقد بأنه يمكن أن يتكرر سيناريو تدخل الوسطاء جلب الأطراف إلى التفاوض مرة أخرى؟
2: أعتقد هذه مسألة تفرض نفسها الآن، أنه كلما تمادى الطرفان الأمريكي والإيراني في العودة إلى ما يبدو أنه ما بين تصعيد غير مسبوق وربما ما قد يتحول إلى حرب جديدة، إلا ونجد الوسيطين القطري والباكستاني لا يتخليان عن مزيد من الإصرار على ضرورة في نهاية المطاف لابد من تسوية تفاوضية. لكن التحدي من أين المدخل، ما هو مفتاح العودة بالطرفين إلى هذه النقطة؟
0: هل يكون من باب الكسر العسكري؟
3: لا أعتقد ذلك، لأن القرار مختطف من الحرس الثوري الإيراني، وبالتالي واضح جدا. وحتى لا يكون الكلام إنشائي، عندما أعلن بزشكيان عن فتح مضيق هرمز ما لبث المضيق أن أغلق بقرار من الحرس الثوري الإيراني، وبالتالي هذا يثبت أن اختطاف القرار والهيمنة على القرار من قبل جنرالات الحرس الثوري.
0: سيد مختار تعليقك على هذه النقطة. سيد مسعود بزشكيان كان قد تحدث عن ضرورة التفاوض وعن ضرورة إنقاذ ما يمكن إنقاذه من الاقتصاد الإيراني، ما الذي تغير الآن؟
1: حقيقة هناك الرئيس بزشكان هو رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي، ويعني كل الجهات العسكرية حرس الثورة الإسلامية جيش الجمهورية الإسلامية هم يعملان وفق قرارات المجلس الأعلى للأمن القومي، وباعتقادي هذا الكلام يكون غير صحيح بأن هناك مثلا القيادة العسكرية تقتطف من القيادة السياسية، وهذا كلام أمريكي قلت لكم وليس يعني كلام غير أمريكي، هذا كلام أمريكي يروج له الأمريكان، ومن يتحدث بهذا الكلام هو يروج لهذا الكلام الأمريكي. حقيقة الأمر لا، هناك يوجد تنسيق عال جدا، وأنا أؤكد لكم يعني هذه معلومات وليس تكهنات، هناك الجانب السياسي والجانب العسكري ينسقان معا ويتحركان معا في هذه المواجهة.
0: سيد روب، هل يمكن الرئيس الأمريكي تحدث عن مذكرة التفاهم، قال بالنسبة لي انتهت، هل تعتقد بأن للوساطة دور الآن في العودة إلى هذا المسار؟
4: نأمل بأن يحصل ذلك. والرئيس ترامب ربما يشعر بالإحباط رغم الجهود الناجحة في بداية المحادثات فيما يتعلق ب الوسطاء، ولكن يبدو أن هذه الصفقة لم تغير المنهج العنيف الإيراني الذي يستهدف الآلاف من الأمريكيين منذ 4 عقود. والرئيس ترامب تحلى بالصبر طيلة هذه المدة للسعي إلى حل دبلوماسي، ذلك كان هدفه.